0: ماتش في استاد بالحق فما تطور كبير في البلدان العربية وخاصة في السعودية.
1: نحكيو على الماتش ونحكيو على ماتش منتخبنا بعد شوية كما قلت في أول مقابلة تحت إشراف معين الشعباني، معين اللي تكلم البارح وعطى بعض المعلومات في علاقة بالشوا نتاعو، في علاقة بعض اللاعبين، في علاقة بشنو يستنى في المنتخب إن شاء الله تحت إشراف معين. إن شاء الله يا ربي بداية بانتصار. حكي على غيث الزعلوني إن شاء الله يا ربي الانتصار يكون من نصيبنا باش يبدأ يخدم في راحة وأريحية في بقية المقابلات الجميلة جميلة الجميلات. مغشة شوية على زيدون محبش يعطيها ستيلو صباح سندريلا صباح الأنوار
2: صباح الورد، صباح الورد
1: رفيق شلنا
2: ديما تكتب هي. اي ما بعرف قلت لك انا قلت لك بعد كي نصرف تصرف طفولي ما نعطيش ستيلو ولا حاجه ما تلومش عليا. ما
3: عندك ستيلو
2: ما عندي الحاج
1: باش يعطيني هذا بردش ستيلو.
2: انت كي تشوف الحاج كي يعطيني ستيلو يبدا يستنى فيا معناها باش نرجعه له معناها بالحق روضه قاعدين نعيشوا في انا نحس روحي كاني في كلاس نتاع مكتب. ان شاء الله زاد اللي يسمعوا فينا توا قاصدين ربي وهزين ولادهم للليكول. ان شاء الله ربي معاكم ربي يوفقكم طريق السلامه. سلم عليكم فردا يتابعوا فينا زاد على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام. سلم عليكم وربي يخليكم وربي يعطي كل واحد ما يتمنى.
1: امين ربي يعطيكم ما تتمناه. ونسلموا عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مزيان كيفكم، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. ربي يفتح على كل واحد قاصد ربي في اونتروتيان ماشي المشكله ماشي لطبيب ماشي يعمل تحليل. ربي يشفي الجميع وان شاء الله نهاركم تسمعوا فيه كذا الاخبار الزينه. الجولدن بوي المتالق حاتم بالحاج
4: بونجور بونجور رفيق ان شاء الله نهاركم مبروك. والله رامي خلى بلاصتو هو مازال معنا جديد في الليكيب معناها تولى تيتولير توا هم بالحق خلى بلاصتو. وعندك رمارك اللي عملها الناصر اليوم تعرف كي سمعنا اللي تضرب عادي
1: من
4: ليكيب ومن
1: زعما الان
5: يحكي هكا كي سمع خلاها صار رامي نخسي برفيق
1: يا ولدي دي قردي دي قردي
4: انا كمل لك يا اخي كي سمع اللي حكينا المخرج قال لنا راهو شد جول حب يرتاح شد جول يا اخي جات كوره في وجهه عمل لك بامبا ناصر قال يا حسابها سهله قول بعدين غضبته كيف واحد يكون يكور وباش يرتاح يستسهل فيها دونك عرفت كيما اللي يدخل نجار لدار يلقى خزانه معاه ويقول بربي شكون خدم لي
1: شكون النجار هذا اللي عمله سي بلو فور كو لوي. السلام عليكم الناس الكل اصدقائنا اللي في الاستماع فادوا داليا لاميا شمام حبيب بن صالح ماب تي في سيرين بن سيرين بالقاسم عفوا لطيفة العيادي سامي سليتي سبانكر 2023 وكل الأصدقاء إريج المسعودي يسرى بالذويب شهر نهاركم أسعد الأيام. شكرا على الوفاء وعلى المساجات وعلى الحاجات الباهية الكل. فاصل صغير 30 ثانية ثم تنطلق الرحلة بعد شوية نسمع موسيقى العادة ونرجع وننطلق في الأخبار. فاصل ثم نواصل.
6: Soyez alerte, il barmja chatouya à la carte.
7: Rajaïti chatouya.
6: Mais les snies, le jour.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: بتحد أ partir من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان FM. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت لكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم النهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
3: نهاركم أسعد الأيام والترند بعد لحظات نحكي ولا برز الأخبار اللي تفعلوا مع تونس في 24 ساعة الأخيرة عودة عليكم في راس بريست على المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني نحكي ولا الذكاء الاصطناعي مهن مهدة بالانقراض مهن صارت مطلوبة أكثر في سوق الشغل يجب تصير ميزاجور في عقليتنا الكل وعقلية شبابنا في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعرف في معش نحكي ولا تطور صار حالة من الانفلات وهذا داير زعماء العالم قاعدين يحكيوا عليه إفكتيفمون الاختراع اللي باش نحاولوا اليوم نكفوا جماحه شوية لأنه هرب البشرية في الأثناء ترتيحة العادة بالموزيكا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وقت الموزيكا في الرف ماج واحدة من أحلى ما غنى السوبر ستار راغب علامة وخليني نقول واحدة من أغاني سعد على وجه الفنان اللبناني راغب علامة تقريبا الأغنية اللي حاضرة في كل فرح الحاضرة في كل نجاح الحاضرة في كل دار تونسية في الخرجات في السهرات أغنية التسعينات واللي مازال نجاح مكمل حتى لليوم راغب علامة يغني قلبي عشقها والعيون هذه رفماك حتى للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام

0: راغب علامة وانا كل ما اشتقي اليها تخلتنا ل 37 دقيقة بوليميك على اليوتيوب في علاقة بالاختيار الفني اللي حطيته والموسيقى والاغنية نتاع راغب علامة. برشا ناس اللي تحب فضل شاكر ولو نقمين على راغب علامة واش حبوا نسموه كرهناه من اللي قالوا على فضل شاكر كذا. احنا كمجموعة الانصار فضل شاكر دونك ولو الاصدقاء رافضين راغب علامة. سلموا عليهم انتم كالناس الكل سلموا على الناس الكل اللي تتفاعل معنا. قد يكون قد يكون بعد الفاصل نرجعوا للتراند وقدوا معنا دقيقة ونكونوا حاضرين معكم في المباشر ما تبعدوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
3: عمالة خدمه الكياس لازمها صنعه.
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل اما هاد شكون يطبقوا؟
3: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat كومار سانتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقه في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك. des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal comar santé internationale toujours confiant.
1: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رفمك حتى للتسعة ونص متاع صباح نمشي مباشرة للتراند
7: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
0: Train du jour. نحكي بعد شوية على أطفالنا. المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أن أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات صاروا يتعاطون المخدرات. معناها أقل من 10 سنين بشوية. أنا 9.5 سنين ولو يتعاطوا في المخدرات نحكيوا في هذا. ولكن قبل التصريح نحكيوا على تصريح معين الشعباني ناخب الوطني اللي حكي على بعض الأسماء اللي ما كانتش حاضرة في القائمة. منهم أكثر اسم عمل بوليميك في بلاتو التحليل الزعلوني لاعب النادي الأفريقي. نسمع شو قال ناخب الوطني معين الشعباني.
9: ديما البريوريتي للجوار اللي يكونوا أكثر كومبيتيتيف. بالنسبة لي أنا هذا الزعلوني لاعب ممتاز جدا، معناها قدم خاصة نهاية موسم ممتاز العام اللي فات. كنت بعده معناها السناسي هو موجود في ليست الارجي من الاكتيف نتاعنا، وأكيد وقت الخدمة أنا أتصور باش يكون يرجع على الأقل للنيفو اللي كمل به العام اللي فات. والباب المنتخب مفتوح للناس الكل، وكما هو زاد غير نحطوا بريسة على حتى جوار كيتسا هو اللي إن شاء الله يلتحق في قادم الأيام في المنتخب. حتى اللي موجودين أبريكون كلهم ولادنا وكلهم ولاد تونس ونحبوهم. بالنسبة لي أنا سبالا فان دي موند ماهوش ستار اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف، اللي مجتاز كوب دافريك ولا كوب ديمون دافريكو خلينا اللي هنشوع اللي كان فيه معناه كما نشوف في ردود الأفعال معناه كانت ردود الأفعال كبيرة وقاسية وكل شيء ولكن بكل نية صافية سي هنشوع بير معناها على الكمبيتسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور للفان سيزون الفيلم
0: ردود أفعال قاسية هكا وصفها معين الشعباني اللي تقال في البلاتويت أكد أنه اختيار بالنسبة ليه 100% وراه نية صافية معنى للناس اللي لامت معين ومشت في تاويلات أخرى ويقول لك اليوم راي ليست متاع ماتش معنى ماش لا تهز لكوب دي موند لا تهز لكوب دافريك اخترت اللي حاضر أكثر في كل بوست هذه رؤية معين الشعباني يحكي على علي العابدي ثم نرجو نعلقه في البلاتويت بوليميك اللي صارت مع علي العابدي يلا
9: علي بريسك معناها تعرف اللي راجع من بليسور وما لعبش مقاش معناها طونجو كبير ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس الكوندوات ونبدا نعمل في المكياج علي اللي يعرفوا عن قرب هذاك هو علي اللي عرفوا معناها احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي علي قلبه كبير سبري من ساعات تكونوا العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف دانيال مو تعدى بسيتواسيون خايبه هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معناها عليه بريتور او خلى اللي كيف نتاعو مشى اللي كيف مع اللي كيف ناسيونال مشى لعب ماتش اميكا هذاك علاش تخلطت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو هو حب يصلح معناها الحكايه ولكن عليه تدخل في ديتاي وابريتو طلب السماح بعد معناها تعرف احنا توانسه بريتو عليه ولدنا على برشا اللي كيف ناسيونال سيفري غلط اليوم مش موجود في اللي كيف ناسيونال اون اتوندون معناها الايام الجايه
0: هذا كلام الناخب الوطني تعليق ناصر على البوليميك نتاع الزعلوني وعلى علي العابدي وقال ما نكونوش من غير الماكيج وغلط واعتذر ويحاول معين انه يلم الموضوع ناصر
10: بالنسبه لي انا معناتها ديجا لو فيت انه اليوم معين شعباني قال انه غيث الزعلوني موجود في الليسته الموسعه نتاع المنتخب التونسي ياكد انه معناتها عنده بلاصه بتاتر حتى كما صارش عليه شو المره هذه الرجال باش يكون برمي الملاعبيه اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني حسب الكلام اللي فهمته معناتها يقول لك راهو الملاعب راهو في نيفو عالي والملاعب اللي استنى فيه الجاهزيه نتاعو تكون احسن ويكون حاضر ويكون معايا في ديجا البوليميك نتاع ديجا حبوش ومش موجود وكالكلام اللي يتقاله كله ظالي ما عنده حتى معنى بالنسبة لي هو النجم يكون في القريب العاجل غيث الزعلوني ليكيب ناسيونال يمكن صارت معناتها ما صارتش الحساب كما ينزم حسب اعتقادي خاطر غيث يستاهل ليكيب ناسيونال والبوليميك اللي صار ما صارش من فراغ الحق متاع ربي زادة فما ميريت سبورتيف متاع ملاعبي زادة احنا قلنا بدنا نحكيه على استحقاق الرياضي وملاعبي عنده بلاصة المفروض انه ياخذ هذاك على صار بالنسبة للعابدي كما قلت انا راه في المداخلة الاولانية نتاعي ما يعرفش يتكلم وزياد زادة قال كلمة مزيانة بعد ساعات فما برشا ملعبية وبرشا مغنيين وبرشا ناس تقام مشهورين لكن في نطاق الخطاب ما عندوش خطاب معناتها سلسل اللي نجم يوصل الأفكار بتاعه هي اللي تورطه في وقت من الأوقات وتخليه بعد ساعات ناس تحكم عليه بالغلط وإحنا الكرة تعرف صعيبة ومالورزمو هو عمل أغلاط تاع خطابات كانت جانبية
0: زعلوني بشي قعد خيار فني معناه بش يكونوا واضحين معناه ولكن في علاقة بالعابدي نجم يسامح الجمهور الكلام اللي قاله للعابدي فهو مقابلات تلعب في تونس لو يرجع غدوة العابدي ينجم يلقى رياكسيون من الجمهور ولا لا يعرف جمهور كورة انه ديكلاراسيون اشو بو هي مش اشو لمحالة هي ديكلاراسيون محذر لها العابدي ولكن خلينا نقوله قال غلطت واعتذر يسامح الجمهور
11: يسامح على المسامح كريم العابدي محبوب براه ما فهمت شنو اللي شنو اللي قلت لكم المرة الاخرى عبرت يا حيت جاتي حاليا الواش تجبد في الحيط وتبربش فيه انت كوميونيكاسيون ماهوش في ما كانش في المستوى فك التصريح هذاك ويتسامحوش بيخ باش نساو في ساعه العابدي اش عمل له الجبنه وشجره ومسكين وتكربس وكذا لا انا واحد من الناس كتونسي كمحب للمنتخب عليه نسامحه ويرجع وفك بقعته يجمو يفك بقعته ورا
0: حسيد للمنتخب مع معين الشعباني في اول ظهور ليه اليوم 8 متاع الليل ضد منتخب اوغندا كما قلنا برشا تسكل الربح مع المنتخب الناس اللي تحب تمشي تشجع بعد المنتخب كلمونا على 328 خلينا نقيدوا لهنا 31 328 328 كلمونا ربحوكم برشا تسكل في الساعه الساعه الثانيه نتاع البرنامج. نمشيو للتصريح الثاني. المنصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله، الموضوع مره اخرى يرجع ويتحكي فيه ويعاود يتحكي فيه، وكل مره رقم يخلينا نعاودوا نحكيوا، حتى كان معنا حتى جديد شو يقولوه في علاقه بالموضوع، خلي كل مره لي بارو يسمعوا، واحنا في الكراهب توا تكون فرصه على الاقل باش واحد من الاولياء يحكي مع ولده تحت العشر سنين. عندنا اطفال اليوم يتعاطوا المخدرات.
12: من خلال الاشعارات تجاوز مندوبي حمايه الطفوله اللي يغطيوا مختلف ولايات الجمهوريه، تبين كون المخدرات هذيا نلقاو تمس كل الفئات تقريبا. ساعه نلقاوها اناث وذكور موجوده، كذلك توصل حتى بين بعض الوضعيات الى سن 10 و9 سنوات للاسف. الاشكال مختلفه من اللي تعرف عليه مصطلح الكلفره، معناها اللي يستنشق المواد الطياره هذه، الى تعاطي انواع من المواد المخدره. هذا كله موجود في مجتمعنا
0: من متعارف عليه وظاهرة قديمة، سماها الأستاذ المنصف بن عبد الله، إلى المواد المخدرة الجديدة اللي نظفرين ينفوك تعالى عند الجهن والصغار متاعنا للأسف. 10 سنين حاتم كوميم، معناها خيبة جماعية، كي طفل واحد معناها يخلط عمره 10 سنين إلى أكسيل المخدرات، معناها نحكيه على عائلة 0-20، على مدرسة مسؤولة كذلك إذا كانوا متمدرس ويقرأ وكذا، على انفيرونمون كله يستحق أنه يراجع حساباته في علاقة بطفل واحد. فما بالك أنه يقول رأي مش ظاهرة موجودة، معناها مش يقولوا 70-60%
2: مش حالة شاذة،
0: كمان مش حالة وحيدة شاذة، معناها فشل في العائلة في المدرسة في الحومة في الانتوراج، مسؤولية جماعية تخلي أنجون طفل لا يتغير عمره 10 سنين إلى أكسي وينجم ويجرب المخدرات. حاتم
2: هو أغزر صحيح يمكن معناش كلام جديد، أما عنا ملاحظات اللي بتواترها وديمومتها تخليك الحاجات اللي كنت شاكك فيهم يمكن تتيقن منهم. صعب شو أقول كلمة يمكن الفاشوكي أمبو، ولادنا هربوا بينا، هربوا بينا مش هربوا منا، هربوا بينا، معناها الطرق لا ريزيستانس، معناها
0: مش هذيك العادي، معناها انا في عمر معين انا وانت هربنا بوالدينا، والدينا هربوا بابائهم،
2: مي اون افي با دوتي، ما كانش عندنا دي زوتي باش نهربوا بطريقه كبيره. تنجم تشد ولدك، تنجم انا نتفكر كي كنا صغار في عمري ابكي تولي مراق شويه الامهات وقت تجي تغسل حوايج ولدها تقلب العادة تشوفها مش حشيشة. معناها لي مويان دو لوتي كونت سيت ريزيستانت ريزيستانس. اما الحاجة الجديدة اللي هما بري ادوليسون مازال ما خلطوش للمراهقه، دونك عينيهم محلولة، رفيق يزعندهم عندهم شباك حالين وعلى العالم، وراهو الفينومين مش كان تونس،
0: لا
2: مش باش ننسب زادة، اما نحن مسؤولين عن مجتمعنا، ما يهمناش المجتمعات الاخرين، مش خاطر مجتمع اخر عنده نفس المشاكل نحن باش نتغاضى نقول اميسيس الكلنا الشنقه مع جماعه خلاع. لا لا لا، لازمنا نلقاو حلول تشبه مجتمعاتنا وتشبه مقارباتنا في التربيه. التربيه نتاعنا يلزمها ترقى توازن بين الصرامه، بين ال ال ال ال كيفاش يقولوها الكلمه معناها هربت عليا، معناها مش الشديد، مش تكون متشدد، تكون ستريكت. فوالا كلمه تعرف، نحن نقدروا الاستاذ ستريكت، نقدروا المود، قدروا بونك يبدا ستريكت مش عنيف ولا يفهم كان السبته، ليك تبدا ستريكت. فما مبادئ يتعلم ولدك على مبادئ الكذب، لا مازلت صغير. انا مثلا كي كانوا بناتي صغار كنت في انفيرونمون برشا كانوا بالسيجاريت الكترونيك وكل شيء، انا نقول لهم انا هاني صاحب تجربه توا لاديكسيون راهي في عمرك انت لاديكسيون تقعد قاسي فيها، قول لهم انا ندمت، هاني انا ندمت، انت مازال عندك الوقت تحب تجرب، مازال عندك الوقت كمل، انت توا كمل الكونستيتيوسيون تاع دونك اشاك فوا يلزمك ترقى حاجه، يلزمك ترقى مدخل، يلزمك ترقى شباك صغير، خاطر هما حالين شباك على الكبير، وقت اللي يضرب على انترنت يرقى توا مثلا ما نحبش نسمي المواد، راهو فما حاجات نستعملوها نحن انت كوالدين تشريها وتحطها السراج الويه، معناه يفو فير تريز اتونسيون لحكايه الذوما، يفو اتر ان كونترول كونتينيو. راهو كي تجيب طفل ولا تجيب طفله يلزمك تسكر باب كبير في ناحيتك وتحط كونسنتراسيون، يلزمك تولي انفورم دو جي بي اس لولدك.
13: au moins تعرف وين ماشي مع شكون كيفاش انه جير با يفو با جيري معناها بطريقه عنيفه مش نحكي كان على الضرب الكلام راهو عنيف التقليل منه مثلا كي تشد واحد بعمله راهو جينيرالمون وقت اللي يتربث كل شيء اللي كابابل باش يمنع راسه باش يعطيك الجواب اللي انت تحب تسمعه راهو الصغار يعرفوا يمثلوا انا نشوف فيهم على تيك توك ديزون وقت يعمل لك فيديو يحكي لك على حاجه يقنعك بس كيزون معناها ابناء الصوره ابناء انت نعطيك حاجه اخرى في الجين زيد مثلا انا تو قاعد نلاحظ المدرسات الصغار جدد والمدرسين الصغار جدد عندهم حاجات اللي نحن ما نفهمهمش ولو يعملوا في الليكور باللايف
0: وذاك لاقي نجاح
13: ناقي نجاح خاطر هو وقتها يبس ريت المعلمه ذاك اللي قريبه واللي فهمتهم وكل شيء هذاك يسمعها هذاك وقت اللي تقول لهم وقت اللي تحكيوا على تجارب يفو جامي افر اونت من تجاربك يزمك ولدك يغلط يزم الغلطه هذيك تكون درجه يطلع بها السلم اجتماعي يلزم نعلمه صغار اللي ليشيك ني با فاتال يلزم يتعلم اللي راهو ينجم لي تونتي بار حاجه تو 10 سنين بربي يا رفيق معني اذا مخ عطاه اللي هو يحب يتخدر خاطر مخدرات جاي كلمه التخدير التخدير هو هروب عن الواقع احكي معاه الواقع
0: نتاعو مش يكون ما عندوش
14: فلسفه يلعب
0: مش حتى يلعب ديفيرتيسمون صحيت يعرف انه فما قالوا له فيها ديفيرتيسمون يحب يجرب يحب يخرج على اللين اللي حطتها له ابوه وامه والعائله والقانون والمكتب يحب يكون ربال يحب يكون بين ذفرين اين كيما جماعه اللي معاه كيما جماعه اللي يتفرج فيهم المسؤوليه نتاع انك تتبع والكنترول صارت صعيبه انا قلت كلمه صحيحه بالحق والرساله للوالدين وللروحي جبت صغير راهو بالحق باش تسكر باب على نسبه كبيره من حياتك وتتلهي بالصغير هذاك اللي يحب يقعد عنده للوزير الكل والسبور والمسرح والغناء والاصحاب والقهوه والبولوت والرمي والكلوب
15: ما
0: تجيبش خويا صغير ما تجيبش بالحق ما تجيبش اذا كان ماكش باش تحس روحك انه 90% من حياتك يقول واحنا نبداو نحكيو في القهوه قولوا حياتنا ولات دمار بالصغار هذاك هو هذاك اللي لازم وقتك مخصص بنسبه 90% فما حاجات لازم تتبنى من الصغر حاتم الثقه كل شيء نسامحك عليه الا الكذبه حتى تبدا بكذبه شكون كسر الكاس اللي انتخلت بكذبه من بعد نتاع حكايه والتونتاسيون ومخدرات وغيره صغيرك يقول لك الحقيقه رد بالك تعاقبه باش ما يخافش من قولين الحقيقه ويجي كل مره يقول لك ومن بعد البقيه المراقبه ثم المراقبه ربي يحفظ صغيراتنا بعد الفاصل نرجع لك نعطيك اكثر وقت بعد الفاصل ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا الكل بالحق حاجات تشوكي لكسي للمخدرات هو اللي ولا يخوف الصغار ويخوف الكبار يخوف لي بارون ويخوف لي مامو ردوا بالنا لصغارنا نحكيو معاهم وخاصة الغلطة والمعضلة الكبيرة اللي يبدا متهني ولدي ما يعملش وبنتي ما يعملش راهو ما فيهم حتى شيء من اللي صاير اليوم ما راهو معناها وين في 700 معدل وتنجم تلقاه انخرط في الحكاية هذاك ما عادش حكر كيما احنا قبلنا على زوز ثلاثة راتي مدوبل ستة سنين في نفس الكلاس كذا لا لا لا كي القاري كي المش قاري كي الظروف الصعيبة وفقير ومهمش كيما ظروف وتبقى برجوازية عالية وهذا يترى رأي العين في الشارع بعد الفاصل نرجو نحكي وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع
16: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في لانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفه عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بانكيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
17: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: جوصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1
2: 99.1

0: الظهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:54 دقيقة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. كنا نحكيه على تصريح المنصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة اللي قال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات اليوم صار فيهم شكون يتعاطى المخدرات للأسف في بلادنا. قلنا الفينومين في العالم اللي تبع شوية أخبار فرنسا إنجلترا أمريكا يلقى الحاجات هذوما تقريبا كل يوم في الأخبار. أصدقائنا سلموا عليهم في إكسبريس أفا من عندهم أخذينا التصريح ونسيت ما سميتش دونك نعتذر ونسلموا عليهم. دقيقة سندريلا دقيقة زياد يلا
2: 10 ثواني. أنا باش نقول حاتم يا أخوي لا بعد باش تروبون الأطفال اللي راو فيهم في الليفو تروح 9 متاع الليل 10 متاع الليل ترقى أطفال في اللي فيه وحدهم ربي هذوكم تحب ولا تكره يا رفيق
1: في الشارع معناها
2: في الشارع معناتها هذاك شنو باش يطلع يا رفيق ولا معناتها تراهم معناتها يدوروا يطلبوا كل هذوكم زيد يا خويا تيرام وأهل باش يكونسومي يزم يلقاو فيهم حل بنعرش
1: موضوع آخر ذاك على خاطر باش يبدا موضوع موجود العشرة متاع لي ساعة واحدة وفي فيه
2: أقل من 10 سنين
1: معناها 8 سنين و7 سنين تراها رأي العالم كيف صحيح. موضوع آخر متاع ناس تخدم بأولادها ولا عصابات تخدم وتكري في أولاد من عند ناس زوالة وتدور بهم سينوتر بروبليم ولكن من
2: الناس اللي
1: معناها من الناس اللي لازم يكونوا معنيين بهذا لأنه طفل يعدي 20 ساعة في الشارع يطلب وفي معناها شو باش يصور ويعمل معناها سندريلا كلمة.
3: أنا بالنسبة لي لازم تكيت في الأيدي سواء من المربي من الولي من زادة كيف الإعلام وصناع المحتوى. اليوم أنت كمربي تنجم تعمل خطاب توعوي يعني أنا نقص الكلاس ونحكي مع التلامذة اللي قدامي دي
1: كل زم درجين في الجمعة كل جمعة درجين
3: خطاب خطاب أنت متطوع تحسبهم وليداتك تحكي معاهم تشوكيهم زادة كيف تحكي لهم حكايات تشوكي الصغير باش يخاف على خطر الصغير في الأول وفي الأخر هو صغير يتأثر بالكلام الكبير ويتأثر خاصة بالمربي بتاعه لازم يخاف إذا تخلى الشعور متاع الخوف راهو ذاك ينجم يردعوا شوية. هذه حاجة. الحملات التحسيسية مثلا أنا شفت الحملات التحسيسية الومضة اللي عملوها مثلا في التلفزة ما تخاطبش ولاية صغير تخاطب حاتم ولا أنت ولا أدوليسون في 18 عام 20 عام
1: حتى خلينا نقولوا بطل هو تو زايد ما يخاطبوا فيها
3: يعني ما تنجمش تخاطبه ما تنجمش تدخله ما تنجمش تفهمه بالعكس معناه هو كي بشي يشوفه بشي يبدل الشين وإلا ما يتفرجش. دونك أنا بالنسبة بلي اول حاجه لازمك تعمل ومضه تحسيسيه تخاطب الصغيرات حتى بديسانيمي تجب انت بحاجه متاع صغار هذه حاجه. وثلاثه لازمك تعرف اللي الديجيتال مهم برشا واحنا نحب ولا نكره الولاد الصغير يشد التليفون دونك لازم لي كرياتور دو كونتينو زيد هما من واجبك بخلاف انك تهبط تصاورك والاوتفيت وكل شيء انك زيد كيف يكون عندك خطاب توعوي للصغيرات اللي تبعوا فيك.
1: مهم جدا صديقنا الشيخ سلومه هكا يقول لي ايش بكم ما تقولوش اللي الدوله قصر أكيد أنه الدولة مقصرة وتتحمل مسؤولية ولكن الدولة اليوم كي تحارب المخدرات مستحيل باش تلقى بلاد ما يدخلش فيها مخدرات في العالم ديما اللي ترافيكو ينشوا أنهم يدخلوا المخدرات وقت اللي يقولوا فما صغار يحوصوا في الكياس أكيد مسؤولية الدولة باش تلقى فيهم حل ولكن زيد المسؤولية الأولى تقعد للنواة المسؤولة على الطفل هذاك اللي هي عائلته وين يمشي يقرأ حومته كذا أنه الدولة تحارب تجار المخدرات هذه حرب يوميا معنا عمليات القبض ونجاحات أمنية للأمن الحارس الصغير ولكن فما حاجات باش تهرب فما
4: حاجات باش تهرب الدولة تدخل وقت اللي فما تخاذل زادة من الحصن الأول وعليش الدولة وين تدخل كيرقى وطفل في الشارع كل شيء يهزوه المركز وقت اللي فما تخاذل وفما اينا نوما لي معناها في علاقة الطفل بالمحيط متاعه إذا خرج من المحيط يولي وقتها في المحيط العام
1: طفل 10 سنين
4: صحيح
1: ما يخافش ومشي المسؤوليه الاولى العائله الساعه العائله مش نحكي ولا واحد عمره 30 10 سنين معناه نورمال كي يشرب شربه ما يشاور بوه وامه دونك اذا كانت خلى العالم هذه المسؤوليه الاولى والفشل الاول راهو فشل البو والام. ربي يحفظ صغارنا خاطرنا بيدي عندي بنيه وانتم اللي تسمعوا فيه عندكم صغاركم دونك هذا اصل الموضوع. صديقنا في التليفون ناصر سامحني تعسفت عليك حسين بن ذيف من اريانا باش يربح معنا تذاكر المنتخب خب حسير صباح الفل
5: صباح النور صباح الخير
1: شنو احوالك يا حسير
5: احوالك لبي طريفهم
1: والله الحمد لله حسير من اريانا اش تعمل في الدنيا حسير
5: انا الليفرور نخدم
1: اي الله المستعان الله المستعان الليفرور بالكهرباء ولا بالموتور
5: لا بالكهرباء
1: ان شاء الله يا باهي بالكهرباء الموتورات خاطر نحب نحكي معهم كان يجيني واحد في التليفون بالكهرباء مريقلين حسين متزوج وعندك 3 صغيرات محمد يزيد يوسف وامل هكا
5: أي.
1: ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. كنت سمعنا نحكيه في مواضيع كناك كنت تسمع فينا
5: ولا كنت تسمع فيكم
1: أي تخاف حسين تخاف
5: بطبيعة واحد ديما يراقب الغار ومعنا ما يخليهمش يمشي وحدهم طوى ما عارفش الوقت قبل كيف طوى فهمت بدل برشا الوقت طوى ماذا بيك ديما ويابا بلا معناها فهمت خاطر الدنيا صعبت
1: الدنيا صعبت اي وصلنا ما عادش تنجم تبعث ولدك 10 سنين العطار بعيد 20 متر اللي قبل كنا تمشي وتشق برور وبحور 10 سنين معناها
5: قبل كنا 5 6 سنين نطفوا معناها تونس كاملة تبدا على سقينها
1: ايفيكتيفلي تبدل تبدل وقت ربي يحفظ صغيراتنا حسين باش نكون في الموعد اليوم ان شاء الله مع المنتخب
5: ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عاد اسمعني هاو روح جديده مدرب جديد نسينا ان شاء الله الكوب دي موند وخيبه الامل نتاع الكوب دي موند ان شاء الله تبدا اليوم بالربح يا ربي وصفحه جديده حسعيد للمنتخب حسين تمشي انت والمدام انت والاولاد انت والمدام والاولاد
5: انا مدام والاولاد
1: انت والمدام والاولاد خمسه ساكر مطالب انك تجاوب على السؤال السؤال يقول زيدون لك الكلمه يلا
2: السؤال يقول من هو مساعد المدرب لمعين الشعبان
1: المدرب من هو مساعد مدرب المنتخب اعطيه اسم ستاف اللي مع معين نعطيك ثلاثه سامي مراد المالكي منصف بن سعيد
2: ولا حسب العاش
1: فابيو كابيلو

0: دوك المحبة للأم أكثر أكيد. شالا مرتك تسمع هالسعيدة. يلا حسين بارا سلموا عليك برشا صديقي، سلموا على المدام وسلموا على الوالدة، ربي فضلها نفدلكم معاك بطبيعة، وربي فضلك محمد يزيد ويوسف وامل صديقنا حسين. ديجا عبينا 5 بلايص تو في استاد حنا نعبيوها بشوية بشوية. شرح السعيد للنسور الأخبار ثم نعود.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: خليك قريب. فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1m18 km à pied, ma running cartage, trabach comme prix, kimto, 10 000 dinars. Au Kalahada, fama deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Running Cartage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon kodem el masrah al athari bi Carthage. Ou le parcours magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. Et khalikoum tetma. تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لم تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. إي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعاية

دلوقتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجة تريبينال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعاء مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان، كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مك حتى لتسعة ونص بقيادة لبران زياد المكي ناصر البدوي. أنا سندريلا وحاتم بالحاج، السلام عليكم وين ما كنتوا، سلموا على رمروم اللي يغيب اليوم بسبب الإثاب على مستوى الحاجب، شالو غدو يرجع بحذانا في فورما. سلموا على الناس اللي تسمع فينا ونذكروكم بعد شوية تسكر خرين لحضور مقابلة المنتخب، كلمونا على 31 328 328. تسكر للمنتخب مقابل تونس وأوغندا للربح. جرعة الأمل اليومية في الرفماج غدوة خير، وتفاصيل الخبر جينا في علاقة بمنتوج تونسي، منتوج من المنتوجات اللي هز علم تونس في العالم. نحكي على زيت الزيتون التونسي، نحكي على كميات المصدرة، ونحكي زيادة على رقم جديد هو عدد الدول اللي صارت تستورد المنتوج التونسي في علاقة بزيت الزيتون. مهم قديش تصدر ومهم قديش من بلاد تصدر لها. تفاصيل الحكاية توتسويتا
1: غدوة خير. زيت الزيتون التونسي وصل يشرف تونس في العالم، والأرقام المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 وتحديداً في نوفمبر 2025 حتى لآخر أوت 2026 تبين قديش الزيت التونسي مطلوب في الخارج. الكميات المصدرة وصلت 381.2 طن بقيمة 4780 مليون دينار فاصل 4، يعني بزيادة 50.8% في الكميات و 41.2% في المداخيل مقارنة بنفس الفترة من الموسم اللي فات. والأحلى من هذا الكل اللي زيت الزيتون التونسي وصل لأكثر من 82 دولة، وهذا يخلي تونس من البلدان المعروفة عالميا بجودة زيت الزيتون متاحة. وحتى الزيت البيولوجي سجل أرقام مهمة، وين تم تصدير 53 ألف طن بقيمة توصل 699 مليون دينار فاصل 7 خلال نفس الفترة. أما زيت المعلب فصادراته زادت 48.7% ووصلت لحوالي 55 ألف طن فاصل 4، وهذا يمثل 14.5% من مجموع الصادرات. وفي نفس الوقت ارتفع معدل سعر تصدير زيت الزيتون في أوت 2026 ب 7.1% مقارنة بأوت من العام اللي قبله. أرقام تفرح وتأكد مرة أخرى اللي زيت الزيتون التونسي مش كان جزء من فلاحتنا وثروتنا، أما زاد منتوج تونسي مطلوب في عشرات الأسواق العالمية، وجودته قاعدة تخلي الراية التونسية حاضرة بقوة من قارة لقارة. وكيف ما نقوله كل مرة، يلزمنا نراهنه على الفلاحة متاعنا، على خطر عندها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي باش يكون غدوة خير.
0: غدوة خير. مبروك علينا الأرقام، برافو للسندريلا اللي كانت في تعويذ صديقنا رمروم رامي الفراتي تقريبا هذه سجلتها 37 السندريلا، وتنحي في البحر من صوتها وداخلة تعمل في الفوكاليز لأنه ما زال الصوت ما تسرحش. عنا منتوج في معناها من الجودة اللي فيه نجم نطمحوا لأكثر من 82 بلاد، رغم أن الرقم يعمل الكيف حاتم، ولكن ما زلنا نطمحوا لتوسع أكثر على مستوى العالم. منتوج وجنا تقريبا في التوب 3 الاشيل مونديال توا فوق العشرة سنوات كونفيرمي. هاتف
2: هو فهم ثلاثة حاجات انا عجبوني. الحاجة الاولى اللي قبل كنا الكم عطيني نصدر مسيش حط له اتيكيت ايطالي حط له اسبانيوري، هذي تبدلت العقلية ولينا توا الكم معاه الكيف لكاليتي لو لابيل تونيزي ولا معروف حتى في امريكا، وراه في فيديوهات متاع دي زانفلونسور امريكيين معنا يحكيوا على زيت الزيتون. الرقم الثاني المعلب اللي زاد بنسبة 48%، خاطر الربح في المعلب تحب تربح
3: ولا تعمل زينات صغار،
2: يعني المارج نتاعك تحب تمرجي معناها في زيت زيتونة في المعلب. والحاجة الثالثة اللي ما تذكرتش في التقرير بصوت، أنا عجبني صوت سندريلا خير، ديما الصوت النسائي خير يعطي الأمل أكثر
0: من يا أخي مدرسة متاع كلمة معنى مدرسة متاع سيندي جوردي
2: نعرفه مع المنير نعرفه يحب الحاجة الحاجة
0: مش اللي أمه تسمع أحنا ما ساعات تفادليك كما الوالدة تسمع ولدها مريض إن شاء الله دعا الخير يكون من نصيبك.
2: كمل الثالث. الحاجة الثالثة اللي ما تخلص في الرابور اللي نحن عملناه وخلطنا على الزيت. نحن شرينا معني ما كملك مش انت تفكر وقت كما كانتش الصابة لأسباب مناخية الصابة كانت قلت تعبنا نحن وقت الناس تشد الصف على الزيت وبالتقسيط إلى آخره عمني ولي لي حتى إلى الآن الصوم هذاك صوم معناها يلزمنا أو نكسب تزيد تشري الزيت معناها بالصوم هذاك إيه دونك إذا السوق الداخلية عند اكتفاء ذاتي وقاعدين نصدروا بأرقام في ترافع وفي تزايد برافو جماعة الزيت الكل
0: برافو وإن شاء الله أفضل قادم نجمش نسو كونتون نكتفي ب 82 نجم نخلط 120 بلاد ونجم نخلط الأكثر من هذا إن شاء الله بالتوفيق يا ربي لكل الناس اللي تخدم في القطاع وين
3: هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي مهمة رفيق رأي اللي هي واللي تبدلت الموازين اللي كنا نحكيه عليهم احنا في وقت من الأوقات زيت زيتونة من أول الدنيا زيت زيتونة تاعنا من أحسن الأنواع الزيوت لكن في السنوات الأخرى ولينا نثمنوه ونحطوه ميزون بوتي على خاطر في وقت من الأوقات كنا نصدروه فراك رفيق ونعطيه للطلان والسبانيول يخدموا بيه ويحطوه معناتها في اللومبالاج وهما يوليوا يثمنوه لكن في السنوات الأخرى في العشرين سنة الأخرانين فما خدمة صارت في الحكاية ذي ولا الزيت بتاعنا يتسوق باسمنا ولا يتحط اون فالور باش ترجع القيمة بتاعنا الحقيقية
0: يلا سيدي إن شاء الله أرقام أفضل وإن شاء الله أرقام في تحسن مستمر في علاقة بالزيت وفي علاقة بكل الحاجات اللي قادرين نبدعوا فيها قادرين ننجوها قادرين نصدروها ونسوقوها للعالم بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا ولكن قبل هذا نرجع رجعوا للمنتخب خمسة تساكر ستة تساكر انتي واللما انتي والشلة اللي مش يمشي للملعب اليوم معانا من حمم لنف إيناس التونسي إيناس صباح الأنوار صباح الفول إيناس
4: صباح الورد
0: شنو أحوالك نوسة لبس عليك
4: والله الحمد لله
0: اش تعمل في الدنيا إيناس
4: نخدم محاسبة بشركة خاصة
0: تخدم محاسبة بشركة خاصة متعبة تحبها الخدمة ولا بعد البراتيك لقيتها متعبة إيناس
4: لا نحبها ومازلت نحبها وبش نقعد ديما نحبها
0: 37 ألف شيفر في الدقيقة وكل أشياء والقوانين
4: وذاك والقوانين والبردرويت والفلوس والدنيا الحمد لله
0: الله المستعان الله المستعان كان تحب شكون يعاونك في حكاية الأورتاكس ولا تي تي سي زياد ينجم خاطر تو عامل فيها ماستير إن شاء الله تو لو فيها معناها كي نيغوسي أورتاكس ولا تي تي سي
5: على ربي
0: على ربي مسيبها
4: حسن زياد نعمل عليه
0: زياد عندك على شكون تعامل أيا باش تمشي اليوم للماتش
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله بحذاكم عاد غادي الماتش تنجيز ان شاء الله وتكونوا في الملعب الاولمبي حمادي العقربي رادس قداش من عندك ساعة رسلين هكا
4: أي
0: 14 سنة ونورشين 17 سنة ربي يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم الوقت الطيب شكون شكون الأصعب
4: في التربية نتاع أولادي الأصعب هو الأكثر الأولاد
0: معناها رسلين أصعب من نورشين
4: أصعب أصعب
0: شنو أصعب أصعب ستدير شمعنى شنو الصعب راس صحيح
4: راس صحيح جست ما ما يخافش عرف ديما وراه ديما فما كونترول ديما ما تعرف المراهقه كل شيء بنت البنيه نحسها ديما تخاف ترجع لامها ديما عرفت
0: رسلين متمرد
4: لازم تنجريها
0: رسلين سي رسلين متمرد انتو كان ربي يعطيهم الوقت الطيب عمر حساس ايناس كنا تعدينا به بون كل جيل وكيفاش ولكن ديما ال 14 لل 18 عارفينك الاربع سنوات ربي يكون في عون الوالدين والصوت والوجه وكل شيء يتبدل يلا ايناس ان شاء الله انت وشكون تحب تمشي ان شاء الله؟
4: انا والمسيو
0: وراجلي وبنتي
4: ومعايا اختي
0: انا والمسيو وراجلي وبنتي راجل سيزو مرتين انت وراجلك وولادك واختك هكا
4: وولادي واختي
0: انت وراجلك وولادك واختك وراجل اختك عليه ما يمشيش
5: اقعدوا في البنك
4: تو بعد الكوره
0: مش العلاقات متوتره ولا حاجه لا بس
4: لا
0: في تار
4: الناس يا
0: حب ولدي يفضلكم نبعثكم وربي يداوم العشره ايريس تلعب على خمسه تساكر تونس وغندا ثمانيه متاع الليل في الملعب الاولمبي حمادي العقربي رادس زياد اسوال
4: امان رفيق سامحني سؤال مش
0: صعيب راني ماني اسمع فريق العداد حذر زياد راه عنده رئيس تحرير معاه انا
5: طاقة استيعاب ملعب برادس هاو سهل عاد
0: قد يهز رادس
4: 60000
5: برافو عليك
0: 60000
5: اي 60
0: سير
5: اي شنو سير غادي
0: جواب صحيح مبروك عليك يا ايناس مبروك عليك ناس. خمسة ساكر للحضور حضور مقابل تونس وأوغندا في حمادي العقربي. تسكر عندك على شكون تحب تسلمي ناس؟ يلا
4: يا عايشة، نسلم أول حاجة على عائلتي راسي وولادي، ونسلم على عائلتي أنا أوفيسال وعائلة راسي وصحابي اللي في الخدمة، وعرفت اللي تسمع فيا
0: أكيد نسلم عليها عرفتك.
4: هو اللي نحبهم واللي يحبوني قال
0: ربي يفضلك الناس اللي تحبهم الكل يا إيناس، وربي يفضلك المسيو ونورشين ورسلين، وربي يهدي رسلين ويعطيه الوقت الطيب إن شاء الله. يعيش يفضلك عايشك يا إيناس. ميرسي بوكو، ميرسي، نهارك مزيان. ربحت معنا إيناس خمسة تساكر مقابل تونس وأوغندا. نخرج فاصل ثم البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو. عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
7: تدلل تدلل.
8: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
9: جيان إيام دللنا.
6: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
0: 8:32 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا.
6: بوكس نيوز،
0: نحكي على الرئيس الفرنسي المتأهب للمغادرة في قادم الأشهر إيمانويل ماكرون. تفاصيله.
10: إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه قدام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تحدث عن غزة. هنسمعوه إيش قال.
11: Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais. C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
0: هذا كلام إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي اللي قال إلى متى هذا الصمت اللي عملناه اليوم ما نجحش حتى باش يحل ثنايا للإعانات والإغاثة الإنسانية. قال ما نجحناش في فتح أي ممر إنساني، ما يحدث مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. انتقد تصاعد العنف، عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قائلا أنه يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود، كما قال أنه سلام دولة الكيان مرتبط بالسلام في المنطقة، وقال إلى متى باش يقعد التسويق ساير، إلى أنه في كلام آخر ما سمعناهش في الإكستريم، إلى أنه سلام الكيان هذا الصهيوني يزمو ديما مرتبط بالحروب في المنطقة. معناها الدولة هذه ما تاخو دولة بين ظفرين، الكيان ما ياخو السلام تاعو إلا ما تكون فما حروب. قال هذا غالط، هذا لن يعطيهم لا السلام لا البارح لا اليوم لا غدوة. إيمانويل ماكرون
2: ولا أنا بهت وبعدش فكرت حاجة اللي هو آخر خطاب ليه في الأمم المتحدة مازالوا 6 أشهر، وبعدش فكرت حاجة أخرى، غوتيريش اللي هو الرئيس الأول الرئيس الحالي
0: الأمين العام
2: عفوا للأمم المتحدة آخر عام متاعه، وزدت فكرت حاجة أخرى اللي فاندر لاين في أوروبا وجاية توك طبول الحرب قاعدة تقرع في وضح النهار، معناها الأوروب معناها لابلاس سورا ليبر، وطموحه معناه مازال صغير، هو رئيس صغير وباش يخرج عن حكم في تمكو كما نقولوا بلغتنا، ماش عنده نفوذ كبير،
0: مازال عنده العمر
2: مازال اون بلوس. انا شفنا اولاند باقي راجع بيحب يترشح مره اخرى،
0: رغم اللي الارقام تاكد انه افشل من مره بالليزي معناها
2: صحيح، وهو حل بيبان اخرى معناه تو ما تسكرت فينا الماء. انا هذوما معك يقنعوني
0: سياسه والا التغيير لا والا التغيير في الموقف، وخليني نكون شويه متفائل، ولا بريز دو كونسيونس. علاش نقول هكا؟ خاطر اذا كان هو سياسي فما حتى من عامه الناس في البلدان الغربيه من كان يدافع عن الكيان، ثم بعد اللي صار من 7 اكتوبر كل واحد خذا نسبه من الناس على الاقل خذت الوقت اللي يلزمها باش تعمل المراجعه. معناها فما اللي قعد شهر شهرين ثلاثة بعد 7 أكتوبر ومن بعد فهم الصورة وتبدل رأيه، فما اللي قعد عام وعام ونص ومن بعد فهم الصورة وتبدل رأيه. نجم يكون حالة وعي ماكرون معناه بدل رأيه ولا كلام سياسة وكذب وضحك على الذقون.
2: فما انتهازية كبيرة في اللي قالوا. علاش هاي به نقوله حتى كان هو راجع روحه هي خط الموجة عالمية، وريت اللي صار الاتشيران هذاك العبد الكل راه يتغزله بعين أخرى فهمه، وحتى في أمريكا راه معناها أمريكا اللي هو الداعم الأول للكيان حتى المراجعات راهي باش تجي مع الرئيس الجاي، وحتى ترامب عنا برشا نقوله ما على ترامب، أما ترامب توا مثلا اللي صار له في إيران بإعاز من نتنياهو لن يغفر هذا للكيان، وحتى جمهوريين ريت فما قوانين توا معناها قاعدين يحبوا يعديوها حتى في الكونغرس الأمريكاني باش تنقص من وطأة الإعانات لكيان متمرد. قالك اللي صار معناه حصيلة اللي عملوه لهم في إيران زاد برشا عبيد واللي تراجع في مواقف. أنا الرئيس اللي فريمان يلزم يكون معناها نحكي على الرؤساء متهكا كما ماكرون ولا كما اللي يخو موقف على بكري وقت المواقف الكل دائرة، وقت الريح داير وقتها تعطي موقف شجاع. تتفكر في البانش قال وقت حرب العراق
0: ليه؟ أما الإنسان ينجم ينجم زيدا يبدل رأيه بعد وقت.
2: يا خويا بدل رأيك، نحن نحن أون كما نقوله نحن ميسيج مرحبا بيه، هذي حاجة أخرى دعم قضية.
0: أما بيحذر
2: أما سمحني اللي يحكي عليه هو توا حتى عمناه الاستعراف بالدولة استعرفوا بدولة فلسطين غزة. شفتوا الحالة متاع غزة؟ مازالت غزة ما عادش غزة، وهم دايرين انتم شكون اللي وقف في المستوطنين في الضفة؟ شنو اللي يستنى فينا القوانين اللي يحبوا يعديوها الاعدام اللي من درا شنو معناه كيكون فلسطيني تعدمه من غير ما تعديه على قوانين قاعدة تتعدى هذوم الكل. فما سمعت صوت معناها منع ولا قال لا الكيان انا نجبد
0: اليوم العالم
2: الريبريزونطاسيون بتاعي ديبلوماتيك.
0: العالم عاجز على أنه يحرر الطبيب الفلسطيني الأسير تو من عرش قديش من شهر. عالم كامل ودبلوماسيين وسياسيين عاجزين على تحرير طبيب يعرف العالم أنه الطبيب هذاك ذنبه الوحيد في أعين الصهاينة أنه كان ينقذ في حياة الفلسطينيين والجرحى والناس اللي قاعدة تتعرض للعنف وللقصف. لليوم هذا الطبيب مازال يقبع في السجون الإسرائيلية وين المعاملة صارت والله العظيم لا عاد نجم نتفرج قبل كنت نتفرج وبعد مش نحكي حتى على القاسم نحكي على بن خفير وزير الامن الصهيوني كي يدخل كيفاش يتعامل مع المساجين وطريقه الاذلال نتاع نسائنا الفلسطينيات الاسيرات غادي الكلام اللي قال لهم هكذا ما عادش تخيلوه نزلوا وتحبوا الماكله وتحبوا درا شنو وتهديد بالاعدام والمضي قدما في هذا ترافير الكنيسه الاسرائيلي والتصويت للمشروع هذا الكل يخليك ساعات غير قادر لانك تتفرج خاطر احساس بالعجز كبير وكبير جدا صديقنا يتفاعل معايا فخري يقول لي كتيبة أوروبا كتيبة الرفماك في أوروبا هكا العنوان سلموا عليه فخري والكل أصدقائنا لا تغرنكم العبارات الرنانة لهذا الكاذب ماكرون عند إلقاء خطابه سمح بعبور نتنياهو بأجواء فرنسا مخالفة لأحكام المحكمة الدولية لننتظركم أما أن فرنسا تلقي القبض على نتنياهو
2: فهمت أغزس
0: لا يسمحني نتنياهو اللي تعمد عدم النزول في نيويورك
2: غير
0: رغم تثمينات ترامب إلا أنه خاف من ممدني لأنه ممدني يملك الصلاحيات باش يعتقل عارور يقول لك أنا يجي يعتقلني باش نستنى ترامب يخرجني
2: يقروحوا بحضة مدولي
0: مشي للبقعة أخرى أحمد فيها
2: فما حاجة يمكن اللي قاعدة صايرة توا في الدول الغربية الناس هذوما السياسيين من الجيل الكبير الجيل اللي تعدى الجيل هذوما الأحزاب السياسية اللي حكمت في أوروبا وحكمت في الدول الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية يسون كادوك ريت ألمانيا علاش طلع على AfD مش راهون مش الألمان معناها يحبوا يرجعوا للواحد سي دي فود سانكسيون للناس اللي كيما ماكرون اللي كيما اللي حكموا أوروبا في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا ريت إسبانيا إسبانيا عامل حاجة ضد المسار الأوروبي الكل في الإيميغراسيون قاعد ينقص في الديت نتاعو قاعد يعمل في كرواسانس إيكونوميك دونك قاعدين يتفرجوا العبيد في العالم أجمع يتفرجوا في الإكزامبل إيرلندي في الإكزامبل إسبانيول وتوا هذي الكل يلفون ترباليه بحزاب أخرى والأوبورتينيزم مع الأسف يسون أوبورتينيست برشا
0: أحكي على الإكزامبل إيرلندي زيت
5: والله عرفتك مش جيني رفيق للأمانة معناتها ما تفرجتش فيه
0: هو أحكي عليه
5: نفسره معناتها طريقة جديدة في خلق الثروة
0: في إيرلندا هو أحكي على هيك تعتمد على شنو الصناعات شنو بالأساس
5: تقليدية
0: صناعة تقليدية إيرلندية
5: وترابش وكذا
0: هذا اللي ماشي في إيرلندا
5: هذا اللي هذا اللي تفرجت فيه
0: هذا فهمي هذا فهمي يعني بشي نحكي ولا تصويرة هبطت عملت بوليميك كبيرة بعد تنحات في علاقة بكرة اليد الأخ والأشقاء في مصر تفاصيله
10: يجينا من الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد وين سخروا من المنتخب الوطني التونسي هبطوا تصويرة كما قلت فيها زوز ملاعبية واحد من المنتخب المصري واحد من المنتخب التونسي وكتبوا عليها التعليق هذا أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان وهي جملة معروفة في فيلم من الأفلام المصرية واعتبروها التدوينة هذه ساخرة وأثارت غضب الجماهير التونسية اللي من بعد خليهم يحذفوها وما عادش نلقاوها في الصفحة الرسمية متاع المنتخب المصري
0: الصورة اللي فيها لاعب مصري
2: ماسك
0: شادد اللاعب التونسي من المريول والنتائج متاع منتخب الأول 24-37 هزيمة لتونس ضد مصر منتخب الشباب بطل أفريقيا زاد منتخب مصري بعد انتصار 31-29 على تونس ومنتخب الناشئين اللي فاز كذلك بطولة أفريقيا وفاز على منتخبنا 28-25 الحاج وبعد نجيك زياد تقبل أنه صورة تهبط هذه على الصفحة الرسمية للمنتخب المصري لكرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بك الريفاليتي ترجي فريقي تونس مصر بين البلدان بين الجمعيات الكبيرة الديربي والكلاسيكو والأجواء ذيك وإلا لا وإلا
12: صورة غير مقبولة بالكل بالنسبة لي أنا نحكي لك لكن رو ما هو جاي من عدم هذي مصر خدمة بصوصة لك مصر كان أشكون اللي يوقفها عند حدها هي تونس في كل شيء خلينا نقوله في جل الرياضات اليوم قاعدة تنتقم من تونس لكن حذروا الانتقام هذي حذروا سامحوني وخدموا وصرفوا فلوس وكل شيء وإحنا قاعدين نتفرجوا ربما علاش نقول لك أنا جيت متشجع السباح ونشكر في الكره الطايره. قلت اخي المسار وويهم نعرفهم اللي هما نسحبوا كيما هما شيخوا علينا احنا نشيخوا عليهم، اما مش بالطريقه هذه. هذه يسمى استفزاز، وكيجي من بعض الصحفيين من مصر راهو مش مستغرب. راهو ما عندكش فكره كي ربحوا تونس كانهم ربحوا كانوا هزوا بطوله العالم.
0: عبر التاريخ الريفاليتي في علاقه بكره اليد كانت ديما تونس مصر مركز اللي بعد جي الجزائر على ثلاث اربع اديسيونات تلقى الجزائر عامله كيب ناسيونال باهيه ملعبيه كبار وتعدوا بالمنتخب الجزائري الناس اللي تعرف وتتبع، ولكن ديما كانت الريفاليتي اكثر تونس مصر. قلقك الصوره هذه ولا حقهم زيد ربح مثال الساحلي؟
5: هي تقلق، اما انا اللوم كان روحي انا كيفاش وصلت للمستوى نتاع كره اليد هذا اللي قبل كنت لعبت كوب دي موند وقبل كنت في الكوب دافريك نهز وكانت عندي إكيب باهية. والأمانة صح عليه معناتها رئيس الجامعة كيفاش ينجم يرقد بالصورة هذه. للأمانة يا رفيق توا خاطر هي العهدة متاعه فشل، نعتبر تكمل يترشح ويتكوع. معناتها أنا كان جيت في
0: بلاست انتخابات
5: أي
0: انتخبوه النوادي
5: صح وفرحة
0: الجمعيات اختارته انت هي الموضوع ماش تحكي لي جاي بطريقة قانونية إذا كان عندك لوم عليه معناه أنت لومك هزوا للجمعيات قل لهم علاش انتخبتوا فلان كرئيس جامعة، ما هو يخدم على روحه وعاود الترشح متاعه ومر. ولكن شو مشكلتنا رئيس الجامعة يتحمل مسؤوليته، ومشكلتنا أعمق شوية كرة اليد نعرفها بحدنا حتى هي كسبور ما عادش الصورة اللي كانت متاع 2005 اللي الهوند ولد في الهوم وفي الشوارع يصوروا جول بالفشفشة ونلعبوا هوند ما عادش الكفوت نلعبوا الهوند ولينا في البلايس في المهدية في المكنين في كذا، على خاطر ما عادش قاعدين نخلقوا في نجوم توا سنوات والسنوات كي تفرج تروح شامبيونا معناها متاع تونس ماتشوات الكبيرة ودرا شو مانيش مصدق النيفو وين كان وين اصبح. الاسامي اللي كانت تلعب في الترجي والافريقي والاتوال والمهديه وحمامات معناها ناكد لك انه البنك نتاعهم وقتها جمعيات اللي سميتها الكل يجي يلعب في الشامبيون نتاع اليوم يهز دوبلي من شتر السيزا.
5: اما رفيق سامحني راهو قبل الكوب دي موند ما كانتش فما ثقافة في تونس كل نصور واحدة متاع كاج متاع هوند في الشارع كانوا لا كانوا في بلايس معينة، أما بعد كأس العالم حيات برشا
0: سارت
5: أي هيك كيفاش تحيي تو هات الاستراتيجي كيفاش استراتيجي
0: أما سار الديكليك والبلعين المجردة ما عادش قاعدين خرجوا في ملعبية ما نهربوش
2: أما نهربوش على موضوع التكوين.
0: أنا نرجع الكوميونيكاسيون تو على الموضوع هذا أنا اللي نلوم شوية لهنا اللي كمان نحكيوا على ما بين بلدان والشعوب فما حافية كبيرة والباجة أوفيسيال وتعرف احنا العرب بسخان ياسر معناه الأمور هذه ماتش هوند فولي باسكيت فوتي نجم يعمل يخلط لانسيدون ديبلوماتيك والمثل مصر الجزائر في ترشح الكاس العالم وموقعت أم درمان وقتها خير دليل. ولكن يقعد يقول لك حقي نهبطش نحب
3: لكن هو بالنسبة لي هو حقه لا حقه لا فما ليميت فما أخلاق فما تربية فما حد أدنى من أخلاقيات.
0: بربي سمحني لحظة صديقنا تفعل معي قال لي رفيق كلامك مش لوجيك برشا راهو مش كان انتخبوه يعمل اللي يحب رئيس الجامعة متاع كرة اليد. أنا ما قلتش يعمل اللي يحب، ما هو زياد قالك عدى عهدة متاعه ما جابش حاجة ما عملش حاجة كبيرة ما نجحش يعتبر زياد إيه أوكي إذا كان هو معناه شو نجم ونعب والجمعيات زعما اذا كان كلام زياد صحيح هي تقول ما عادش نعاودوا له لوجو قائمه اخرى اذا كان نعاودوا لهم يتحملوا كل مسؤوليات ما يحدث في كره اليد لو اعتبرنا كلام زياد صحيح. هو
3: نرجع للي كنت نحكي عليه بالنسبه لي انا اخلاقيا ما لازمش تكتب حاجه كيما هذه تجم اليوم تربحني خاطر ما تنساش اللي في وقت مش بعيد كنت نربح فيك وكنت ديما اللي كار ما بيناتنا كبير معناتها انك اليوم تقول كلام كي هذا انا نتعدى من فتره صعيبه مرحله صعيبه لكن المنتخب التونسي معناتها في كره اليد منتخب عريق وعنده امكانيات كبيره والله هو فما قوس حل وانا نعتبره مهم برشا رفيق وانت تعرف سيد العارفين خاصه في كره اليد. بالنسبه لي انا كره اليد لابد معناتها نلقاو كيفاش نسوقوا ملاعبيتنا في عمر صغير يمشيوا البطولات الاوروبيه باش يطلعوا في المستوى نتاعها نظرا للمشاكل اللي موجوده عندنا الماديه واللي معناتها اليوم لا كونكورونس ما عادش كبيره برشا في البطوله نتاعنا لازم نعطيه حظوه للملاعبيه سي جينيراسيون هذوما الاولاد الصغار يا خويا نلقاو استراتيجيه تتبدل باش نجموا الاولاد هذوما نعطيهم فرصه يلعبوا لبرا باش يطلعوا في المستوى
0: تشوف الوضعية متاع
3: شوف التمشي هذاك
0: كي تشوف وضعية متاع جمعية كيما الزيتون الرياضية اللي نعرفها مليح وتربيت فيها لسنوات وين اليوم وصلت وفين الزيتون الرياضية وفينهم تفهم انه ثم مشكله في كره اليد، لانه ثم جمعيات كانوا هما اللي خرجوا الملاعبين وبعد مشيوا للترجي والافريقي والاتوال والمكارم وغيره، وحتى الجمعيات هذه كانت تولد وتجيب في في في ملاعبيه كبار. سوني بلو لوكا اليوم للاسف، برشا مشاكل في علاقه بكره اليد، شكون يراني وشكون يكون وشكون قاعد يجيب في الملاعبيه، وحتى في علاقه بالقوانين. انا القوانين الاخرانيه اللي خرجت ما كنتش ياسر موافق عليها، نتاع انه ملاعب ما تنجمش تروكريتي زوز ملاعبيه يلعبوا في نفس البوست في ليكيب ناسيونال. كيف معناها كيفاش نحب نعمل دوبلور باهيه ويكيب قويه وما
5: نروكريتيش،
0: حاب نواجه الافريك لا غدو عندي ريير جوش مثلا. اليوم التورنوفر في الهوند ثقافه، معناها لازم يدخل ويلعب هذا ويلعب الاخر.
5: تقول لي
0: ما هبط لي ان جون، يا جون ما باش زاد باش يطيحني في النيفو، خليه يحتك اكثر باش يفك بلاصتو، لازم بالاحقيه مش بالعمر. حاسيلو سي ان ديبا سي ان تو، شكرا على التفاعلات. وعندي حاتم تليفون وبعد نرجع لك. شي جهاد بن حموده انتو كان في علاقه بالصوره باش نسكروا الموضوع تاولنا فيه،
2: انا دي سكوند
0: تاولنا فيه برشا. تنجم يعمل بوليميك، احنا ديجا حيينا حمام لنف على الوعي وعلى الصوره وما بنها وكذا، تمشي تلعب مع منافس تسوق انت لتصويرته وكذا، ما ندخلوش في البروفوكاسيون، لانه هذه غدوه في كومبيتيسيون اخرى. تونس مصر يلعبوا في انغولا، نجم تلقى تراشق بالدباب سببها الصوره هذه.
2: 10 ثواني هو المشكله هنا اللي هبطت في باج اوفيسيال، كان هبطها محب، كان هبطها جروب ولا حاجه، تقول ذاك سيتان كلاش نورمال اللي يصير بين جماهير وبسيكولوجيك ما فما عقدة متعاقدين. إذا توصل باج أوفيسيال تاع الفيدراسيون تهبط سجار
0: مش فيدراسيون تاع كرة اليد، منتخب كرة اليد
2: تهبط هكا، سيكو فما ان كومبلكس دفين قديم.
0: ولو نمشي معك معنا بسطحية أكثر، وإلا
2: لدمين
0: كفوني معنا انتع لدمين يلعب معنا. نحكي بعد شوي على بقية الأخبار، ولكن معنا من تونس صديقنا جهاد بن حمودة اللي حاب يمشي يتفرج في الإكيب ناسيونال. جهاد صباح الأنوار.
13: مرحبا رفيق،
0: شو أحوالك يا جهاد؟
13: الحمد لله
0: صحة بخير.
13: الحمد لله الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا جهاد؟
13: نختم كونتابلي في أسيرانس.
0: شنو اليوم كونتابلي نهار كونتابلي اليوم؟ مرحبا مرحبا كونتابلي في أسيرانس. قداش عندك في الخدمة؟
13: في الخدمة الكل عندي توا 14 فيهم 12 أسيرانس.
0: ما شاء الله 12 أسيرانس. وتوا بالنسبة للكونتابلي متعب أكثر يخدم وحده ويحل بيرو، وإلا متعب أكثر تخدم في شركة وعندك عروفات؟
13: الحق هكا خير كما أنا توا خير، على خاطر الأخرى بوت صحيح الأخرى فيها نصور فيها برشا فلوس أكثر، أما مسؤولية أكثر وجوجمة أكثر
0: وانت ما تحبش الجوجمة، تحب الراحة
2: تحبش الفلوس.
13: اللي هو اللي يحب يطلع ينجم، اما حتى بهكا النجم نطلع مخير.
0: الحمد لله ربي يفتح في وجهك البيبي ان شاء الله. يا جهاد، جهاد اللي عنده بوغوس بيبي عمره 8 شهور، اسمه جود هكا
5: محلاجود هكا
0: بالضبط. ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفرحك به ان شاء الله. يا جهاد احلى حاجه في الدنيا يا صديقي، وربي ان شاء الله لا يحرم مؤمن.
2: سميه على بيلينغام،
0: على بيلينغام جود بيلينغام، لا يسميه على واحد ضامر اسمه حاتم بالحاج. جيت
14: جود
0: ما تسمعش حاتم كيف بدا يحكي، ركز معي، احسبوا فون، احسبوا موزيكا فون.
14: ولا مسيل مهف في غني رفيق تفرجت في مسلسل البطل متاعه اسمه جود.
0: جه ربي يا جيت جاوبهم علاش سميت وجود هزوز كرونيكوريت.
13: انا من قبل ما نعرف اقولك انا اسمي جهاد واقولك ربي نحب نسميه جود
0: ان شاء الله. ربي يعطيك على قد قلبك وربي يفتح عليه. هيا به جاك الوليد واسمه جود وربي يحفظه. مع شكون تحب تمشي جهاد؟
13: والله انت بزول بول مدام وخوها،
0: بول مدام وخوها، حتى واحد من العائله نتاعك ماك باش تهزو؟
13: عائلتي خويتي بنات
0: اي رجالهم، انت على ليسونس، على المصروف، على المصروف نتاع ليسونس. باهي جهاد يحب يمشي وزوز نسابو بول مدام وخو المدام، يبدو له عائلة مدام مستحوذ على الجهاد كما يجب. سلموا عليهم،
5: سلموا عليهم،
0: سلموا عليهم، فدلكوا جهاد. جهاد نلعبوا على ثلاثة ساكر، دونك ثلاثة ساكر يزازيوك
13: في البرك
0: فيه البركة واضح. لا مشيش هي تتذكر اسم تستحضر صديق حاجة ثلاثة تساكر السؤال يجيك من عند زيادة لمكي
5: أمون
0: فيدراسيون طلبتك بالاسم
5: عيد.
0: انت قالك المناشد وبعد باش تعدد ساحة الشيء تاكو شيك كرا خطيت تشواني من ربريك هذي أسألة قالوا لك نحب أسألة عميقة
5: أي عميقة بابا أسمعني شكون ربح الكوب جيموند وسيلة شكون ربح الكوب جيموند معناتها في النسخة 2026
0: شكون ماركة ولا شكون ربح البول كوب جيموند
5: شكون ماركة بيان سور شنية
0: كوب شكون هز الكوب جيموند
5: الأرجنتين أي نحيلو تسكر هذا طوى
0: لحظة
5: 2026
0: آخر كوب جيموند شكون هز
5: في أمريكا
0: الأرجنتين أنت يبدو أنه تبلانتيك في قطر عتغاد وميسي وشيل يا طويل العمر وجو ذاك بعد أربع سنين لعبنا كوب دي مود وين كنت؟
5: عندها ثلاثة شهور
0: الجهات مثلنا كي لعبنا كوب دي مود في أمريكا وترامب شتر ديران و... وإحنا كان المشاركة خلينا نقول متوسطة
15: تقبلني عليها هكا قلت لك عاوني يا زيات
5: يسهل يسهل ممات يرحمها كان حيا جيو
0: سؤال شكون لعب فينا؟
5: جيو ما طلعش
0: اوكي انت مغروب بالكره الجهاد
15: لا انا مغروب بالكره اما توا بالتراك دخلني بعضي
0: دخلك بعد
2: الانترنير الجديد بتاع السبيروس
0: هي الارجنتين خسرت الكوب دي مود ما يتابع الارجنتين خسرت الكوب دي مود ما هزتهاش المره هذه هزتها في قطر والفينال المره هذه خسرتها مع شكون مش مع فرنسا فرنسا روحت على بكري المنتخب اللي روح بفرنسا هو اللي هز الكوب دي مود وانت قلت بابلو تاو
5: معاه لاعب شاب
15: اسبانيا
5: ما
0: شاء الله صدقني يا جهاد ترجو لي اليوم تستقيل وتسب التذكرة وتمشي للبيين اليوم اليوم يا جهاد اليوم تحلل
15: انا وقت الديمي فينال ديجا حبيت فرنسا تخرج ديمي فينال خاطر النهار فينال انا في فرنسا وخفت لتك تدخل بعضها الدنيا
0: دو قلت خلي تخسر فرنسا
15: حبيت اتروح من الدمي وروحت من الدمي
0: ورغم ذي نسيت ورغم ذي نسيت ريت التراك بتاع المباشر يا جهاد ريت
5: المسؤولية اللي نعيشوا فيها يومين والضغط ما يعلم بي يا ربي ريت
0: 45 بسيكياتري معه في الشهر
5: ريت الضغط يا
0: ريت والله مش خدمة النساء والله الحمد لله
5: خبزة مرة
0: خبزة مرة جيت صديقي مبروك عليك ثلاثة تساكر انت والأنساب ربي يفضل لك البوغوز جود ودو معاشرتك انت والمدام كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
15: ديديكاس البابا وامي اخواتي غادة صفية ومريم مرتي وولدي عيلت مرتي وكل جوائز انيفرسير لاختي ورجلها فرد النهار ديجا مولودي
0: ربي يفضل
15: عايشك وكاول يعرفوا جهد كل
0: سلموا عليك برشا جهاد تنبيره جاتك على الفيسبوك من عند ربي خليك يا جهاد تنبيره جاتك على الفيسبوك صديقتنا هاجر قالت يا راف بالك هذايا طلب عنده جمعتين باش يشارك في حفله تيارا وطلبته اليوم تلمو الاجوبه على الكوره ما كانتش يلا سلموا عليك برشا صديقنا جهاد ومره اخرى ربي يفضل لك جود ويدوم عشرتك مع المدام صديقنا جهاد اربح معنا ثلاثه ساكر باش يمشي يتفرج في المنتخب تونس وغندا اليوم 8 متاع الليل في حمادي العقربي راتس ما زالوا عنا تذاكر اخرين للبيع للبيع تذاكر للبيع تذاكر للربح
5: ربي ديما يكشف النيه باش نلقاوك توا ظهرك باركينغ لاك تذكره وقدام المول ريت ربي سبحانه
0: كيشفك
5: كيشفك
0: خاطر المخرج يحب على تذكره دونك كنت شنبي حالو للامانه معناها دونك احنا ما زالوا عنا تذاكر سي الناس نجموا نسرفوا فيهم
5: اللي ما خلطش يلقاه قدام توته المده
3: اللي نقص نزيدو
0: يلا نكتفي بهذا القدر نعود بعد الأخبار رفماك للتسعة ونص رفماك
16: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم

طاقه وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمه ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: يا خايب ليه ما تسأل فضل الشاكري خلتنا لتسعة وخمستاش دقيقة نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز. بعد شوية في الرفماق نكملوا الربحوا تذاكر لحضور مقابلة المنتخب تونس أوغندا في حمادي العقربي رادس. حنان الحيمية معنا في التليفون من فرنسا. حنان صباح النور. شنو أحوالك يا حنان؟
1: الحمد لله يعيشك.
0: والله الحمد لله في نعمة. تكلم فينا من فرنسا. تحية ليك وتحية لكل الجالية التونسية غادي اللي في فرنسا. ربي يرد غربتكم وربي يعطيكم القوة ويلم شملكم مع الناس اللي تحبوهم. حنان اش تعمل غادي في فرنسا؟ اقرب لي شوية للتليفون نسمع فيك بالسيف يا حنان.
1: انجينيور تكنو بيداغوجيك في لونيفرسيتي دو بواتيي.
0: اسمع يا سيدي اسمع حنان التيتر وحده يفجع. الانجينيور شنو اش اسمه انجينيور؟
1: تكنو بيداغوجيك.
0: تكنو بيداغوجيك اش معناها؟ زيد فسر لي.
1: معناها سيلوي كي كونسوا لي فورماسيون سوا بروفيسيونيل سوا ايدوكاتيف بور لي ان فيت سوا العباد اللي يخدموا معناها في لي دي زونتربريز سوا لي ايتوديون.
0: واضح. قداش عندك غادي في فرنسا؟
1: من
0: 2019. سبع سنوات ديجا تعدي وانت في الغربة وحدك. غادي حنان؟
1: لا ما عرفت وعندي وليد.
0: ربي يحفظه ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. شو اسمه البوغوس؟
1: اسمه ايزاك اسحاق.
0: إيزاك إسحاق إن شاء الله ربي يفرحك بيه حنان وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. تروح بفريكونس قداش من مرة في العام حنان؟ قريبة فرنسا كمان.
1: والله مش
0: برشا. هذول اللي مرة في خمس سنين ترى.
2: مرة في العام
1: مرة في العام.
0: مرة في العام. قديش تعدي في تونس كي تجي؟
1: ما منعديش شوية. نعدي من جمعتين للشهر.
0: من جمعتين للشهر. أما هيك حسيت مهمين. كلموا الحدود ولا جانب نعرفوا روحت ولا يا روح حنانة. قاعدة تروح تطل على داركم ولا؟
1: المدار
0: للسلوم. يا ولدي تروح تقول لأبوك أمك ولا ليه قاعدة؟
1: ايه يوفي
0: ربي صدرك زياد مش بيها تمهمة
2: تحسها وكبيرها.
0: يبدو أنها تروح النيس في السيف. يلا حنان نلعبوا على ثلاثة تساكر مش تربحها. مش كون حنان؟
1: بابا وامي وخويا.
2: ايه ربي فضل
0: بوك وامك وخوك. ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. السؤال يجيك من عند المنشط الربريك هذه. يلا زيدوا
2: ثلاثة اثنين مازال مشرح تونس. مازال مشرح
0: مازال مشرح.
2: سؤال يا اخويا مع شكون يا اخويا الفينال الاخراني الكوب دي موند شكون زوز فرق اللي لعب في اللي صارت في امريكا
1: فينال
2: كوب
1: دي موند؟ نورمالمون اسبانيا
2: والارجنتين. اللهم صل على النبي.
0: اسبانيا والارجنتين وشكون ربح؟
1: اسبانيا بيان.
0: وشكون ماركه توا ماركه تربح تذكره طياره تونس فرنسا تونس؟ اعطيني اسم اللي ماركه.
2: اوكي انت طلع حيلك
0: ربك مع الزوالي.
2: كلها 10
0: 4 3 هي على اعصابنا روح
2: يا الناس.
0: لا سيخ ديك ديجا تعداو ال 10 ثواني ولا الفار ثبتوا تعداو 11 ثانيه للاسف. سلام مبروك عليك تساكر مقابل تونس وأوغندا. ربي خليك يا حنان. بعد الإعداد بيسير تاخذ رقم بتاع بوك ولا أخوك باش نتصلوا بيوم يجيوا ياخذوا التساكر متاعهم. إن شاء الله يقعدوا تساكر خاطر المخرج حلقي شيء وحده لهنا. تحية ليه وللعائلة والأخت وجدان والناس الكل. تحية ليهم. احنا فرحانين برشا. احكي لي صباح تسمعنا في اليوتيوب تحط تتفرج فينا ولا رديف؟
1: والله نحل اليوتيوب نتفرج فيكم وكي تقرص في اليوتيوب نحل في التليفون باش كامل نسمع الغناء وكل واليوتيوب وكل شيء.
0: يفرحنا برشا كلامك يا حنان. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ربي يفضل لك اسحاق وربي يفضل لك المسيو وامك وبوك واخوك والناس اللي تحبهم الكل. يلا في 10 ثواني كان عندك على شكون تحب تسلم حنان؟ يلا
1: السلام عليكم الكل برشا برشا على سوينسا الكل في بلايس الكل في الدنيا الكل وعلى بابا وامي وخويا واختي ونبوس ولدي برشا ونقول راهي نحبك ياسر ونبوس راجلي ياسر ونقول راهي نحبك برشا
0: ودار عائلة راجلك شبيه؟
1: انا قلت الناس الكل
0: اه ما سميهم زي الناس الكل
1: لا ما تحاولوش تعملوا مشاكل معاهم على خاطر نحبهم ياسر وهما يعرفوا
0: انت خير شكون اللي خاطر المشاكل صايره بتبيعاتهم سلموا عليك يلا يفضلكم عليك حنان ان شاء الله ربي يفضل لك اسحاق والمسيو والناس اللي تحبهم الكل والشكر ليك وتحيه تحيه تحيه للاصدقاء الكل وجليتنا الكل في فرنسا بربي صديقنا كاتب اسمه ريجيكا قال فدتونا من جماعة فرنسا أول يذول لي واحدة في 13 سنة تكلمنا من فرنسا
2: حسبي الله حسبي الله حسبي الله
3: شعار المرح
0: ربي يهدي صديقنا ريجي كانف تكنيك تكنيك
4: فرنسا فرنسا
0: يلا نمشي للكويز توتسويت مع
3: الكويز
0: يلا سيدي السؤال الأول إنجليزية زيدونا
2: أيوة
0: ماذا نطلق على الخروف بماذا يسمى نعم الخروف نعم بالإنجليزية نعم سندريلا ناصر ويوة زياد نعم برنس
5: لامب
0: لامب
4: لامب ولا نيو عنده الحق شيب ولا
0: شيب نعتبره صحيح زياد البرنس جواب صحيح لكل المجموعة نقطة أولى
4: عرفوها السيري شون ذا شيب
0: لا
4: مقتل الضحك مقتل حاجة حاجة من
0: أو المخرج يقول يا حلو
4: يا ولدي مش نورمان فرش كل يوم أنا ريت عبيد أكرو شوف لي حال أنا أكرو شون ذا شيب
0: والمخرج يأكد لي أنا بون فجعني لين المخرج عمره 21 وحاتم 71 دونك أنكم زوز تتفقوا على نفس الحاجة يلا أنتو كابر ربي شاسم خلنا نشوفوا حاجة
4: ضحك شون ذا شيب بنتك البقى دوري خبير والله
0: يلا السؤال الثاني الاسم هو ابن سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب شكونه
2: أقسم بالله تنفرش في حكايته بال
0: يزي
2: والله
0: يلا شكونه ولد سيدنا إبراهيم وأبو سيدنا يعقوب
2: والله نسيت.
0: هو سيدنا يعطي محاول
2: والله نحرق ليه بشتغيدني روح بشتغيدني روح
0: ما غضتش كي روحك على حاجة تفريد يزي
2: بقيت معزة رفيقة
0: أعطت محاولة يلا
2: سأعود لي الراف والله أنا غالب
0: ولد سيدنا إبراهيم بو سيدنا يعقوب شو اسمه
2: بو سيدنا بو سيد لحظة بو سيدنا يعقوب
3: جد سيدنا يوسف
0: أي زيد
2: يا الله يا حرام
0: اسم
2: يا أخويا سيدنا هود
0: سيدنا هود
5: يوسف سيدنا يوسف
0: خالد
4: يحيى
3: سيدنا إسحاق
0: إسحاق كنا نحكي عليه جواب صحيح السندريلا هو ابن سيدنا إبراهيم أبو سيدنا يعقوب ويجي كذلك جد سيدنا يوسف نبي الله دونك سيدنا إسحاق برافو السندريلا السؤال الموالي 3-2-1 توب زيدونا من هو الزعيم السوفيتي الذي قاد البلاد خلال الحرب العالمية الثانية
2: مشاور ولا شو اسمه
0: مشاور
5: والله معروف اسمه ضيعته والله نعرف الاسم
0: سندريلا
3: شفشنكي
0: شفشنكو ناصر تعالك برنس
5: خورتشيف
0: كورتشيف خورتشيف يلا تضحك
4: ربي سامحه صح
0: ستالين جوزيف ستالين جواب صحيح هاتم بالحاج سؤال الموالي من هو الزعيم الكردي الذي أسس حزب العمال الكردستاني والذي يقبع حد اللحظة منذ سنوات في السجن في تركيا زيادة
2: وانا جاي عندي انا بكردستان
0: معروف برشا يلا
2: كوليبالي
0: كوليبالي ناس
5: نعرفوش
0: برنس
5: إبراهيم الكردي
0: إبراهيم الكردي سندريلا
3: إبراهام كردي
0: إبراهام كردي
4: ها هرب على السنة قولها نحج هكا
0: مش بعيد مش قولا أوج
4: أقلو أقلان ولا أولغان هرب علي
0: عبد الله أجلان جواب صحيح حاتم بالحاجب نعتبر الجواب صحيح وزعيم الكردي ورئيس حزب العمال الكردستاني نقعد في المعلومات التاريخية عبد الله أوجلان كما قلنا من هو الرئيس الأمريكي الذي اتخذ قرار الانسحاب من حرب الفيتنام برنس
5: نيكسون
0: نيكسون زيدون
2: راكي ملحق صحيح.
0: يلا زين.
5: ريغن.
0: ريغن سندريلا.
3: فرانكفورت.
0: فرانكفورت.
4: فالي جونسون.
0: جونسون. أنا جواب صحيح. ريتشارد نيكسون برنزيات جواب صحيح. الرئيس الأمريكي الذي قرر الانسحاب من حرب الفيتنام دونك هو ريتشارد نيكسون. السؤال الموالي
3: رفيقش بك معش تعمل أسئلة متعشوف لي حل ولي البي
0: كل نهار وقسمه. السؤال الموالي من هو الزعيم الذي
2: تحكي وحدك على الحرب شنعطيك حاجة
0: تفرشت. يلا
2: تقولها في قلبي على العرب روبوات رفيق اللي عملوا روبو يسارع ما نعرفش كان تفرج فيه حتى
0: شو علاقة بلي نحكي فيه
2: يا ودي توا يمكن الحروبات باش تولي بالروبوات معناتها
4: الجيش
0: ودي واحد كي يحكي في موضوع تخرج منه معناتها حرب الفيتنام
2: نحكي لك شو قبل كيفاش يحاربوا توا
0: شكرا لك. من هو الزعيم الذي قاد ثورة 1919 في مصر زيادة
2: ابو الهواندي
0: ابو الهواندي برنس يا اخي ما ابدعك
6: عنده قنطره باسمه انا مشي عليا اما عنده قنطره في مصر باسمه اي
0: كوبري
6: كوبري درشكو
0: كوبري معناها قنطره
6: اي كوبري هي القنطره
0: اي فوالا
5: انور السادات
0: انور السادات يا حاتم
2: على بعض
0: فصلحت شفشينكو بالسلح 19
3: محمد علي
0: محمد علي يلا صديقنا امين العبيدي ولا صديقتنا جواب صحيح خليل جقيريم كيف كيف زكري سونيا تحية للأصدقاء برشا أجوبة صحيحة حاتم
4: مش سعد زغلول
0: سعد زغلول هو الذي قاد ثورة 1919 جواب صحيح حاتم
3: سعد زغلول
0: بالحاج سعد زغلول الزعيم المصري نقطة حاتم بالحاج
4: يعفوت ويلسر كل
0: السؤال الموالي برشا معلومات راهو يصير لا بالحق يتراكموا في المخ بالمسلسلات باللي دوكيومونتير بالفيلم وساعات ما تنسى تنسى التاريخ تنسى الحقبات التاريخيه
4: ليه توانسه الكل يعرف زغلول اما يعرفوه بحاجه اخرى ما يعرفوش اللي هو كان زعيم وقائد ثوره
0: وقائد ثوره في 1919. السؤال الموالي دالي يستغل الفرصه يقول بربي تحيه لزغلول ولتحومتك في اطار تحيه لزغلول ولتحومتك تحيه لزغلول ولتحومتك هي فرص واستغل الفرصة. يلا السؤال الموالي عندي في الورقة متاعي ثلاثة خمسات خمسة خمسة خمسة وهذا شكون يلقى العملية اللي بيهم هما تعطيني نتيجة تساوي ستة
4: خمسة على خمسة بلس خمسة
0: حاتم بالحاج
2: خمسة على خمسة واحد بلس
3: نزلت نفسي
0: زعما انت ترجم له قالها بالعربي راه فهموا العباد برافو على السرعة حاتم
4: غيب ترامي خاطر رامي مستنسغ
0: يفك الحكاية هذوما يلا سؤال آخر نقطة جديدة لحاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
3: زدنا من خمسة في الخمسة
0: سندريلا
4: هو فما ايامات رفيق يجي مخك ينجم يطلع
0: فما ايامات
5: حتى
4: 3 بلس 2 تقعد خوف
0: يا مان الحلقه وت البارح ولا وت البارحين راني في الدرجين الاخرين عملت سبع غلط كل واحد يجي كان نحكي اسمه نقول نغلط اسم البرنامج اسم المخرج اسم جعفر بعد شويه باش نقولوا بعد شويه معناها غدوه نتقابلوا قلت اقعدوا نراجعين حسيلوا درجين دخلوا التاريخ يلا زيدون زيدون السؤال يقول من هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تم انتخابه لأربع فترات رئاسية
2: واشنطن
0: واشنطن برنسا
6: جورج واشنطن
0: جورج واشنطن ناصر
5: واشنطن
0: ما هوش واشنطن سندريلا
3: جورج واشنطن
0: قرديح عام ما هوش واشنطن ما بدلت لك شيء ريت واحد هابط سيفي هابط معشاش بشد فراء
4: أربع مرات
0: أربع مرات
4: ولا بعضهم
0: 32 36 40 44 هاني أعطيتك الحق بالتاريخية
4: فن عام سمحني
0: 32 36
4: 1900
0: اي 32
4: 36
0: 40 44
4: مش فرانكلان فرانكلان
0: حلق الويت
4: روزفلت
0: فرانكلان روزفلت جواب صحيح لبرمسة وحاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
3: بلا نقصد فرانكلان أنا قلت فرانكفورت
4: فرانكلان أما وقتها في سؤال
2: 30 رفيق الوقت انتهى السؤال
0: صحيح ما نزيدوا شوية
4: زيد
0: أعطينا نتائج حتى محالة مع زيد كان جي خاسر رولي بس مخرج الحاج ثلاثة وميمة وزيد اثنين ناصر واحد والحاج حاتم بالحاج عفوا
4: عمل من بين
0: 6 نقاط جواب صحيحه
4: مرتبه ثالثه رفيق بنيد وخسر هاك في صرفاتو على رؤوس بعض
0: زيد والناس تحبوا سؤال فاسد في المرتبه الاخيره
2: علاش انا ثالثه شنو
0: انت اثنين
3: مرجلين
0: مكتفين بالمراتب
2: نزول مستوى
0: نكتفي بهذا القدر شكرا لكامل الفريق تحيه للاصدقاء اللي في الاستماع شكرا لكم على التفاعلات شكرا لفريق الاعداد ريم مخبي في الاعداد جيل سليمي في الاعداد عزيز في الاخراج الرقمي وجدان في الاخراج وجدان وعزيز تلقاهم في اولمبي رادس اليوم 8 تاع الليل تحيه حاتم والعائله الموسعه سندريلا برين زياد الناس نسلموا على رمروم ونقولوا له ان شاء الله لاباس وربي يحفظك وربي يشفيك ديديكاس بربي خاص شويه صديقي خويا حبيب صغير قولوا له بلطف عليك حبوب يسمع فينا من فرنسا ومن نيس ان شاء الله ربي يقيمك سالم مغانم من عائلتك وربي يحفظك وربي يشفيك وان شاء الله لاباس صديقي حبيب الصغير بعد شويه جعفور في ساعه سعيده وين الناس الخلف
5: بعد سكر الناس يجيو ياخذوا من الراديو باش يبداو في بالهم
0: هم في بالهم باش يمشيو للماتش
5: لا باش يبدا في بالهم الناس الكل في بالهم باش يجيو للراديو
0: قبلوا بورت سيت تلقاو الناس ربي تسكر بعد كرهبت
2: المعلومه
0: باهيه تجيو تاخذوا تسكركم بعد شويه تو يتصلوا بكم فريق الاعداد تسكر على ذمتكم موجودين لهنا دونك اجيو قبل ما يهربوا بهم الجماعه سينو حس سعيد المنتخب وان شاء الله مربوحه كما قل جعفور ساعه سعيده بعد شويه ونص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام من هنا الغدوه ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا باي باي تشاو تشاو

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: على 93.5
1: على 93.5. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل المستمعين الغالين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله يربي كلها رزق لكلها بركة ولكلها توفيق لكل متابعينا. نشكركم ديما على اختياركم برنامج صباح الخير تونس في كل صبحياتكم، وإن شاء الله يربي تكونوا أنتم في أحسن الأحوال أنتم والغالين عليكم. صباح الخير تونس من طوال 7 متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، فرحانين برشا برجوع صديقنا حسام يحيى في الإخراج الرقمي الثلاثي باش يواصل معاكم الأسبوع هذية والصبحية، وإن شاء الله يربي تعديو وقيت مزيان معانا وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل على محمد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة تقربنا بها من شفاعته وتوردها بنا من رحمته وتسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم في هذا الصباح المبارك نسألك رحمة تهدينا وعافية تكفينا ورزقا يغنينا وبصيرة ترشدنا. اللهم ارزقنا في هذا اليوم قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأعمالا صالحة مقبولة، واجعل يومنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واملأه بالخيرات والبركات واصرف عنا الشرور والمكروهات. اللهم إنا نستودعك أهلنا وأحبتنا، فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج همومنا واقضي ديوننا واشفي مرضانا وارحم موتانا وأكرمنا برؤية الفرج في كل أمر ضاق به صدرنا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية ليوم مليء بالطاعات والفرح والرزق الوفير، واكتب لنا فيه كل خير واصرف عنا كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: I love you baby. هذا فرانك سيناترا يوصلنا لستة وتسعتاشن دقيقة. مرحبا بكم الكل, صباحكم فل, صباحكم موزيكا بنينة, نسمة تفرشك في الصبحية, لكن فما ارتفاع في درجات الحرارة بعد شوية. نكتشف التفاصيل تتسويت في الميتيو. ميتيو ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بشكل نسبي, وين تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة, وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات, وتوصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. تكون السحب عابرة على كامل البلاد, تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية, وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لأوقات الصلاة, صلاة الصبح كانت مع 4:43 دقيقة, الظهر نص نهار و 18 دقيقة, صلاة العصر مع ماضي 3:37 دقيقة, صلاة المغرب مع 6:14 دقيقة, وصلاة العشاء مع 7:39 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من ميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, لازم تعرف انه ما فما حتى حد مهتم بانجازاتك. الفشل متاعك او النجاح متاعك راهو ماهوش مهم برشا لغيرك. متغشش ولا فرحان, راهو هذا لا يقدم ولا يوخر لحتى حد. قريت ولا ما قريتش, تخدم ولا ما تخدمش, عندك فلوس ولا ما عندكش, راك ماكش باش تاثر على حياة ولا حال حتى حد. حياتك راهي متاعك وحدك, وانتي ماكش محور الكون. ما فما حتى حد مركز معاك, ما فما حتى حد مهتم فيك, وكل شخص مركز في حياته. اللي لهي بيك يراقبك ولا يقلق من انجازاتك ولا يحاول يحبطك, في الحقيقه راهو زيدا ما يضيف لك حتى شيء وما ينقص منك حتى شيء. ممكن انت اللي قاعد تعطي لكلام الناس اكثر من حجمه, تخلي نظرتهم ليك تتحكم حتى في ثقتك في روحك. هذاك علاش حصن روحك, مش معناها تولي شكيك ولا تخاف من الناس, ولكن تعلم تختار مع شكون تبرتاجي أحلامك, مشاريعك, إنجازاتك. فما ناس اللي تفرح لك بصدق, وفما ناس اللي تسمعك فقط باش تقارن ولا تنتقد ولا تستنى وقتش تطيح. مش كل مشروع يلزمه إعلان, ومش كل نجاح لازمه تصفيق. ساعات أحسن حاجة تعملها إنك تخدم في سكيت وتخلي النتائج هي اللي تحكي, وتحافظ على طاقتك بعيد على ضجيج العبيد. حياتك راهي متاعك أنت, وأنت مركزها فقط. ركز, كمل طريقك, وخلي ديما إنجازاتك هي اللي تحكي عليك. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, للأسف فما بعض الناس اللي تركيزهم على الآخرين أكثر من تركيزهم على أنفسهم, ويخليوا رأي الناس وإلا نظرتهم ليهم وإلا انتقاداتهم وإلا أي كلام يمكن يوجهه لهم يخليه هو الربير, أو هو اللي يدير حياتهم أو يوجههم في الدنيا هذه. فما ناس اللي نجموا نستشيروهم, فما ناس اللي نجموا نبارتاجيو معهم, ولكن مش كل الناس راهي مهتمة بتفاصيل حياتك, ولا مش كل الناس الرأي متاعها راهو مهم. نعرفوا لشكون نحكيو, نعرفوا مع شكون نبارتاجيو, والأهم نركزوا على أرواحنا. ما نركزوش لا مع إنجازات الآخرين ولا مع كلامهم ولا مع حياتهم, لأنه كل إنسان عنده قصة, وكل إنسان عنده أحكايته, وكل إنسان عنده قدر كاتبه له ورسمه له ربي سبحانه بكل الـ الـ الـ الخير اللي يستنى فيك. فما فماش علاش تتلفت لغيرك, ولا ما فماش علاش تركز مع حديث غيرك. نكملوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شويه ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل متابعينا وين يسمعوا فينا. جمعة مباركة للجميع. الناس اللي التحقت بينا توا تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان أفام، عنا بعض الإهداءات. خلينا نفرحوا بالعيد ميلادات شوية، عنا برشا على الأحداث الجميلة. حبيت نقول عيد ميلاد سعيد البيزيد مكلين اللي احتفل مؤخرا بالعيد ميلاد متاعه، ولد زميلنا رامي مكلين. نقول له كل عام وهو حي بألف خير، إن شاء الله يا ربي تراه في أعلى المراتب وربي يفرحك به وربي ينجحك. أيضا صديقنا أنيس بن سعيد الخبير الجبائي ابنه يحيى بن سعيد اليوم يحتفل بعيد ميلاده 9، يقول له كل عام وانت حي بألف خير يا غالي، ربي فضلك ليا وإن شاء الله ربي ينجحك. يقول لك فخور بيك برشا يا يحيى، وأنا في ظهرك ديما، نحبك برشا وربي فضلك للعائلة الكل. عيد ميلاد سعيد ليحيى بن سعيد. صديقتنا أيضا ريم بوزيد تحب تتمنى عيد ميلاد سعيد لوالدها، تحب تقوله كل عام وانتي تج فوق روسنا يا بابا، شل ربي فضلك لينا، شل ربي يعطيك الصحة والعافية، نحبوك برشا. ياسمين وبيوتا زيدا يحبوك برشا، وإن شاء الله نتلقاو على قريب، ربي يجمعك بالوالد على قريب يا ريما، وإن شاء الله يا ربي تراها ديما في أحسن الأحوال وصحته لباس، وكل عام وهو حي بألف خير. هذوما بعض الإهداءات الصباحية. خلينا توا نمشي والفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
0: قل لي بابا صالح، يا ربي فضله لك يا ريما، بوك صالح بوزيد نسلم عليها برشا، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يجمعك بيها على قريب إن شاء الله يا ريما. بالنسبة للدراسة متاعنا لليوم، أكيد حسيتوا أنه اليوم المحادثات المباشرة نقصت ما بين الناس، وإلا وليت أقصر، ولا ولينا ما عادش نوسع بيننا في الحديث برشا. التليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل السريعة، وحتى مشاهدة المحتوى لساعات، كلها غيرت الطريقة اللي نتواصلوا بها. هل أنه صحيح الإنسان اليوم ولا يحكي أقل برشا من الماضي؟ وهل أنه الأمر هذا ينجم يسبب له مشاكل صحية؟ فما بعض الدراسات الأخيرة اللي تقول أنه البشر اليوم ولاو يحكيوا بعدد محدد من الكلمات أقل برشا مما كانوا يحكيوا 150 سنة التالي، وأنه انخفاض عدد الكلمات هذه ممكن يتسبب حتى في أمراض صحية. تقول الدراسات أنه قلة التواصل الاجتماعي، العزلة الاجتماعية، ممكن ترتبط بتداعيات سلبية على الصحة النفسية والجسدية. دراسة شملت أكثر من 13 شخص فوق سن 50 أثبتت أنه العزلة الاجتماعية الوحدة ارتبطوا بعدد من المؤشرات متاع الصحة والرفاه مع تأثيرات مختلفة بيناتهم. كيف كيف دراسة على 855 شخص من كبار السن تقول أنه زيادة وقت المحادثة ارتبطت بزيادة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية. الأهم أنه جودة التواصل أهم برشا من كمية الكلام اللي نحكيه. محادثة حقيقية فيها استماع، فيها ضحكة، فيها مشاعر حقيقية ومشاركة، تنجم تكون أكثر قيمة من عشرات الرسائل السريعة. يعني اليوم مش نسأله قداش من كلمة قلتها اليوم، ولكن يلزمنا نسأله مع شكون قاعدين نحكيه، وشنية قاعدين نقوله، هل أنه بالحق قاعدين نحسه في روحنا مسموعين ومتصلين مع الآخرين؟ هذايا السؤال اللي يتسألوه الخبراء في علاقة بدراستنا لليوم، وكانت هذه شات ماتان.
1: شات ماتان.
0: عندي صديقة تقول لي إيمان قريب نولي ونحكيه بالحواج بتال ما الناس الضغط اللي عنده ولا كمية الأفكار اللي قاعدة تدور في الذهن متاحة، ولينا بذا بينا بأقل كلمة وبأقل مشكل وبأقل تواصل. حتى في دائرة العلاقات اليوم أصبحنا نضيق فيها لماكسيموم، لأنه ولينا نحس في مجهود كبير في أن نتواصل مع الآخرين، واللي كي نقارن رواحنا بسنوات مضى نحس أنه فما اختلال اليوم في التواصل. مهم جدا أنه نلقاو ناس حقيقيين، ناس اللي بالحق نجموا نتفاعلوا معهم ونتواصلوا معهم كيف ما احنا، مش مضطرين نلبسوا هكا الماسكوهات كل صباح، ماسك اللي انت فرحان، ماسك اللي انت متواصل مع الآخر وانت من داخل تحمل مشاعر أخرى. مهم جدا أنه نلقاو بعض الناس هذوما يا سيدي، حتى كعبة بركة، صاحب، قريب، خو، أخت، اللي هو تنجم تكون أنت على حقيقتك وتنجم تعمل تواصل بالحق على الأسس متاعه، وتنجم تحكي اللي في داخلك، وكيف كيف زادة في المقابل تعرف تسمع، لأنه اليوم الكلام والسماع ولا فيه برشة أشكال، وهذاك يخلق سلسلة المشاكل اللي قاعدة تصير اليوم داخل العلاقات الاجتماعية، سواء بين الأزواج، بين الأصحاب، حتى ما بين الزملاء. خلينا توا نكملوا بالموزيكا، بعد شوية التحق بينا الرحالة حطاب حمدي، بلاصة جديدة وموقع جديد تكتشفوا معنا في صباح الخير تونس على ديوان فام، ديما صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: تحياتنا لكل القلوب الطيبة اللي قاعدين يتابعوا في برنامج صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. تحية خاصة للناس اللي تنافي ما بين الولايات باش تمشي تخدم على رواحها. ربي يعينكم الناس الكل، الناس اللي ما زالت في الديار، الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في رواحهم باش يخرجوا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. التحق بنا صديقنا حطب حمدي الرحالة، بلاصة جديدة نكتشفوها معه. صباح الخيرات حطب.
1: صباحك فل ياسمين إيمان ودقلة وحليب للناس تسمع فينا الكل، وصباح القلب الطيب لأمي العزيزة الغالية نحييها السيدودة والتوانسة الكل، الناس اللي تتبع فينا وسيرتو الصغيرات ربي معهم المشين يقراو توا بالحق. انا نتفرج المره اللي فاتت والله يعطي صحه في الديسكريبسيون، عجبتني على الاخر معناها حتى الصغير ولا موظف توا سورتو اللي يمشي الكريش يلزم 6 ونص 7 نتاع الصباح يخرج مع عيلته. ان شاء الله ربي يعيننا الناس الكل. دونك هذيك علاش انا جيسي ايمان اشاك فوا باش نعطي جو بارتاج بلاصه من البلايص اللي نجموا نمشيو لهم، اوترومون دي نهربوا لهم باش بور سو ديكونيكتي شويه من الريتم هذا اللي عايشينه. فرق ما بين تحل باب خيمه ترى قدامك ويد يجري والزين وشجره الزين والوراق طايح منهم توا وقته راه توا الدنيا غارقه بالوراق، فما شبر وراق من فوق الارض. وكي تبدا تمشي ما تنجمش ما تسمعش هكا الحس وتتبنوا، تبدا تتبنى فك الحس نتاع وانت خطوه ورا خطوه فوق الاوراق تلقى روحك مود اخر من الاخر مود اخر، ماك التزمير ترتاح وماك جوج مليك الكل. دونك الوجهه نتاعي اليوم اخترتها في علاقه بالموضوع اللي قلت لك عليه الحاجه اللي مانيش مصدقها اللي مانيش الشكايه

0: بلت بينيا، بعد ما نفوتوا بيجا وبعد ما نفوتوا عمدون وزهرة مدين وعين سنوسي، وإحنا داخلين العين دراهم، قبل العين دراهم فما تبينية، قبل تبينية فما آخر فيراج وين تبينية، كنت وين ديما نتعدى وقت مغرب لازم مرة حبيتهم سبحان الله، وبديت بشوي بشوي نتغرم بيهم ونتبع في حكايتهم. اللي نقول لك عليه احنا مثلا في تونس ما عندناش احصائيات لعدد الذئاب اللي عندنا،
1: اللي موجود
0: الذئب، فما الذئب الرمادي وفما الذئب الذهبي الشمال افريقي اللي هو كاليبر ماهوش كبير، ماهوش حاجه تخوف، لكن تصدمت من قرار وزاره الفلاحه اللي باش يلانسيه ويسميه المصيد الكبير بلغه الصياده، سميه المصيد الكبير اللي هو الصيد باش يبدا من 4 اكتوبر هذايا حتى ل 31 جانفي. تو نفهمك تقول لي نصطاد الحلوف، الله يبارك نسمعك على خاطر قاعد يضر في المحاصيل والعداد نتاعو مهوله وليت وحاجه وراو فيه يدور في المدينه، فهمت؟ لكن ذي باش دخلوا في المشاكل هذه الكل؟ ما عندوش حتى، احنا اصلا ما نراوهش، كان ريتو راهي صدفه وكان ريتو سبحان الله ربي كتب لك باش تراه، فما كونيكسيون تصير بينك وبينك الحاجه هذيك كيما الشيء اللي صار لي بيني انا والذيب هذا اللي حكيت لك عليه. وين نتعدى وين نتعدى في المغرب العينين تلصف ويقص علي الكيس، واللي ترى حبيت هالبلاصه هذه وحبيت البارتي هذيك في جره الديتاي هذوم، كما نلقاوش نهار اخر ما نوريو لصغارنا، رانا قاعدين نستنسفوا في كل شيء. نداء بربي راجعوه هالقرار هذا، راهو قرار ماهوش قران. قديش صيد عنا في تونس هي رخصة مصيد ما يخوهاش اللي يجي راه فما ناس معينة تاخو فيها رخصة مصيد، ما هذا موضوع ما يهمنيش وما نحبش نصطاد وضد المصيد أنا أصلا. هنا توقعت بعد اللي صارلنا من حرايق بعد اللي صارلنا من مشاكل باش ياخذوا قرار يقولوا رانا باش نرتحوا البلاد من مصيد 4 سنين، ياخذوا قرار قوي
1: ترجع للطبيعة.
0: في السبعينات كيخذوا ديسيزيون باش عملوا غابة المدفون، أخزر اليوم تبارك الله غابة المدفون من أكبر الغابات اللي نحكيوا عليها في الجمهورية التونسية، وتقاوم في تقدم البحر واللي تحب انت، وفيها إيكوسيستم كامل ومنعين فيها المصيد. ياخذوا قرار هكا قولوا رو 4 سنين ما فماش مصيد، 4 سنين تنجموا تصطادوا كان الحلوف، ما يكلمكم حتى حد. احنا بطبيعتنا الحلوف متواجد والعدد نتاعو كبير، انت يعمل احصائيات ساعه تترشح قداش عندك وزادم عليه باش تقتله، ما ضر حد. كان نهار تجيبوا لي خبر قولوا لي راه ذيب مس صغير ولا مس ماشيه ولا مس هيشه تابعه عبد، والله صح به هذا ميساج وصلوا لي عم ذيب البارح، طلبني اول مره ذيب يكلمني، جاني في المنام صدقني يا يمين، جاني في المنام قال لي احد بكينك مشي للراديو قولوا لهم امان اخطاونا رانا 4 كعبات ندوروا في الغابات ما بين جبال خمير حتى للجنوب التونسي، يهديكم ربي حكايه مسجد الذيب نحيوها من بالكم يجعل منكم. انا بعثت لك تصويره من حبيش الدور على خاطر راهو الكرتوش كي يبدا ما بين اخي انت صيدة نتاعك وعينا كان الراف يتصور، تعرف كي تقول لهم سيد الإمام تيهي الأرنب الجالي ما عاش عنا في تونس، من إيش زعم تي أرنب هذا خلي ذيب يهديكم ربي. أي نتعديو
1: وين باش نمشيو اليوم
0: باش نهزكم للموطن الأصلي للذيب الذهبي شمال إفريقي، يقولوا الشكال اللي هو يبدأ موجود في قطعان وساعات تقابل سبحان الله تصير كونيكسيون بينك وبين ذيب ساعة يطلع عليك وحده، اللي هي الحديقة الوطنية بوادي الزين. الحديقة الوطنية بوادي الزين واحدة من أحسن الوجهات اللي ننصح بها العبيد في السيزون هذه. رأوا العمان في البحورات وفي أما عمان الويد والتشليلة فيه مازالت موجودة حتى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وحتى كان جربوا غطسة في ويد في ديسمبر بتبيع مش غارق رأوا
1: هذك علاش اللي بدي مش أقولك
0: بتبيع مش غارق. ليه ليه أنا كي نقول غطسة في ويد نحكي روندوني مزيانة تصير في ويد، رأوا غطسة الويد مش معناه مش تبلانجا فيه أما تغطس ديكونيكسيون توتال تصير لك بتبيعتها البلاصة ما فيهاش ريزورة ما ندخلوا لها كان بقيد لوكال، هذه نصيحة اللي نوصيها وما ندخلوا كان وإحنا لابسين لامبيرمية بالرو في أي لحظة تقوم المطر، ما فماش حاجة اسمها بريفيزيون تاع ميتيو غادي كرا سبحان الله راه
1: الميديو
0: يميد على الاخر وديما المطر موجودة، وبالتغيرات المناخية والمطر اللي صارت العوام الاخرانية وسيرتو السنة ديما نيفو متاع يعني الويد ديما موجود فيه ما يعني الروندوني غادي كحاجة ايديال من وراء العقل. كيفاش نمشي لويد الزين؟ الحديقة الوطنية بويد الزين، الحديقة الوطنية بويد الزين هو وقع تأسيسها 2010، هي بتبيعتها من أول الدنيا موجود، لكن في 2010 قالوا باش نردوها حديقة وطنية وقالوا باش نوطنوا فيها الأي الأطلسي وجه الأي الشمال أفريقي اللي صار ما صارش منه البروجي التورة وني نذكرهم تو انتم في بلاصه قرارات نتاع المسجد يرجعوا ساعه للمشاريع اللي ما تمتش 2010 قلتوا باش نوطنوا زعما تبدلت هي ما تبدلتش ما نعرفوا مازالت اللي ميم كادر لكادر تاع وزارة الفلاحة كم زيت وما خرجتوش رتريت بجا ربي رجعوا القرار هذا نتاع المسجد الذيب ورجعوا لك التوطين خليك نهزوا صغارنا وجينيراسيون

0: كان جديدة يراو غزيل طول غزيل وين عنا احنا تيت شوية تي اربع كعبات في الفيجة وساعات يهزوا الفيجة لا ربي يديهم الروندوني يدخل لك بطبيلته مع اشتراه هذاك يضرب شر هو مفجوع من ضربة الطبيل تي احنا في عروسات نتفاجعوا منه الطبيل خلي غزيلة في, في, في موطنها الاصلي دونك الحديقة الوطنية بيود زين نمشي ولها عن طريق بيجا نشدوا لطروت نخرجوا البيجا بيجا عمدون زهرة مدين زهرة مدين عين السنوسي وما نجمش نحكي على عين السنوسي من غير ما نترحم على أصحابنا اللي توفيوا في الكار في عمدون في سبتمبر 2019 لطول حتى ذيك أليم على خطر أصحابنا وبش تلقاو الكار الكار نحاوها لكن مازالت فما مكتوبة معناها انديس اللي الاكسيدون قاع غادي والحمد لله السلطة خذيته وعملت بارير معناها على البلاصة ذيك اللي دونك نلقاو روحنا في قرية صغيرة اسمها التبينية ونحني نس نحيي ناس تبينية اللي يسمعوا فيها الكل ناس قلوبها باهية ومحليهم وين نمشيو غاديكا ما يخليو ما يعملوا معانا نكمبيو بحذيهم ونسهروا وكي نستحقوهم نلقاوهم وناس من الغادي من قلوبها باهية احنا توا باش تدخل السيزون تاع لي روندوني والسيزون تاع الكامبينغ في الغابات تو ما نجم حد يقول لك ما تكامبيش خاطر ما فماش ريسك نتاع النار دونك فما هيوميديتي فما مطر ما نخافوش لكن ما نقصوش الأخضر العويد الأخضر ما نخليوش بوبيلة ما نخليوش بلاصة النار سيرتو ونحاولوا أكل حفران باش نحط النار اللوتالي ديما النار فوق الأرض وندورها بحجرات نطيب اللي باش نطيب ولا نصر أنا على النار خاطر كيف الكامب شنو هكا ترشيقة الحطب في الليل وك الدخان اللي يتبع فيك أنت تدور من هوني والنار تخل الدخان يخلط عليك قال شنو الدخان هذاك يحب المزيان ويبدا يتبع فيك عرفت دونك كيف الكامب في الحكايات هذوما لكن كيف الكامب زادك تخلي بلاستيك نظيفه تستحفظ على الديستيناسيون هذيك تستحفظ على التركينه هذيك كما قلت لكم ويد الزين راهي واحده من البلايص من احسن واروع المناطق اللي تنجم تزورها في السيزون هذه دونك متبينيه ندخلوا باش نلقاو محطة تاكسي جماعي متاع تبينية وجامعة على اليمين نلقاو دار الشباب والثقافة متاع تبينية على اليمين وبعدها هي بالذات بالضبط نلقاو رويحنا في كياس 13 كيلومتر يوصل الأكبر شجرة زين موجودة في السكتور هذاك وأقدم شجرة زين موجودة في السكتور هذاك لكن قبل ما نوصل لويد الزين بعد 4 كيلومتر 5 كيلومتر بالضبط نلقاو رويحنا على اليمين فما دخلة ندخلوا منها نلقاو رويحنا قدام بركة كبيرة متاع ماء يسميوها الغدير وتسميت الغدير تعرف الغدير معناها مارقد ويمكن البلاصه الوحيده اللي ترى فيها مارقد مزيان وتصور هذوكم بعثتهمكم تصور راهو بتليفون احنا نمشيو نكامبيو فيها ونلقاو فيها البروتكسيون توا باش نحكي لك حاجه من اروع البلايص اللي تعلمت فيهم الفيداليتي واش معناها ان اتر فيفون يكون هيومان بلوس كو لي اتر هيومان هي في البلايص هذه الغدير كي تدخل لها باش تلقى كلب اللي بعث تصويرته يسميه تاروس الرأس نتاعو مش كلب يتسمى تاروس على خاطر هما في السكتور هذيك الكلاب هذوما موجودة عندهم على خاطرهم يحميوا القطيع نتاعهم من الحلوف ومن الذيب هنقول لك أنا حتى جرو صغير وعشرين ذيب قدامه يهرب منهم راه ذيب كي شم ريحة الكلب شم ريحة العبد راه يهرب هذيك علاش المصيد نتاعو زيت دونك الكلب هذي في, في, في الغدير يسوفي توصل غاديكا تنستالي روحك ايش ما تمدلو من الماكله اللي هزها معاك يرالك بيها ويعدي بحذك الليله يعص عليك وفي ويد الزين نفس الفينومين فما كلب نسميوه بلاك حكيت عليه انا قبل والناس العبيد اللي كامبيت في ويد الزين كلها تعرفوا والناس اللي عملت دي روندوني في ويد الزين كلها تعرفوا كي تدخل غاديكا روحدو يجيك ويشوفك انت كانك كريم وقلبك به وتفرح به يقعد يعص عليك قداش تعدي ليلتين ثلاثه يقعد بحذيك وكانك زاد شمع عليك ريحه الشح شويه ما قعدش بحذيك يمشي يلوج رزقه في بلاصه اخرى هذيك علاش كبر قلبك مع الناس الكل كبر قلبك مع اي حاجه تعرضك الكلب هذاك ما تحقروش راه نجم بيت يعص عليك ويحميك من حاجات انت ما تفيقش بيهم انت راقد في خيمتك في الليل راهو ينجم يكون حلوف بيجي يجي بربش لك الخيمه ينجم سبحان الله
1: دوك ودو باش تبدا روحك تلقى روحك محلي
0: تو شفتها الغدير من البلايص اللي علمتني وانك تتمتع باللي عندك في تونس وتتمتع بالطبيعه اللي عندك وتوصي عليها باش الناس تحفظ عليها هذه كانت وجهتنا الخدير والحديقة الوطنية بيود الزين، بربي اللي باش يمشي لهم يستحفظ عليهم. وبالنسبة للموضوع مسجد الذيب هذا المسجد الكبير اللي حكيوا عليه أخطاونا منه طعم مزيا.
1: هذه وجهتنا لليوم مع حطب حمدي، كل الشكر ليك. التفاصيل تلقاها على الفيسبوك تيك توك انستغرام. أما قبل ما نختم بلي عندي ترحم على أحمد العويشي، والدته زمردة ميموني وبوها حسن العويشي. أحمد عمره 18 سنة، مازال كيف خذ الباك، توفى في موريتانيا أثر حادث. إن شاء الله يا ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته. الجنازة متاعه إن شاء الله تكون اليوم بمقبرة بجوة اثنين. حبيتكم فقط ترحموا عليه وتدعيوا لوالدته بأنه يربط على قلبها ويصبرها على الفراق متاعه. إن شاء الله ربي يرحم أحمد العويشي ويبارك لكم إذا كان تترحموا عليها الكل. احنا هكا وصلنا لنهاية موعدنا من صبح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل، عزيز حسام، والتقانا الاثنين. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: احنا صوتكم في صفاقس
2: على 91.2 ديوان فام. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
4: موجز السابعة صباحا، ديوان فام، صباح الخير. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وذكرت بأن الدولة تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. وزيرة المالية مشكات سلامة تؤكد في لقاء جمعها بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، تؤكد أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي أسهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات العموم في المجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. وبينت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية مالطا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التكوين الدبلوماسي والتجارة والاستثمار والثقافة وتكثيف المبادلات الاقتصادية المشتركة وتسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بتوسيع الإطار منظم للتعاون التونسي المالطي. إصابة شخصين في حادث مرور جدة أمس بالطريق الجهوي الرابطة بين قبلي وقفصة تمثل في انقلاب سيارة إسعاف تابعة للإدارة الجهوية للصحة بقبلي، كانت محملة بكميات من الأدوية وقادمة من ولاية قفصة. ويرجح أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المقود ما أدى إلى انقلاب السيارة. وفق ما صرح به مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بقبلي لمراسل ديوان فم بالجهة، فقد تعرض السائق ومرافقه إلى إصابات متفاوتة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة إثر انفجار مسير أطلقها، في حين نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحديث عن وجود أي صمود لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق عبر القتل والتدمير. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن بلاده سترسل جنودا وردارات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية موقع ينبع النفط على البحر الأحمر بموجب اتفاق مع الرياض.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الصباح الحلوة، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي متينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك الجمعة 25 سبتمبر 2026. جمعة مباركة على الجميع، شهر ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، شهر ربي يعطيكم وتتمنى وطريق السلامة للناس الكل اللي قاصد ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كيما كل يوم التسعة، وكيما كل نهار جمعة يجيب حذينا الشيخ سيف الدين الكوكي من توا للتسعة. نرجعوا لحصيلة الأخبار ما صار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا بعد شوية على تعادل منتخبنا ضد منتخب بوغندا 1-1 في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة معين الشعباني، ونحكيوا على ما قام به الجمهور أثناء المقابلة وبعد المقابلة. برشا حاجات للمراجعة داخل المنتخب، حتى تصرفات الجمهور كلها للمراجعة. نحكيوا على هذا، نحكيوا على أخبار أخرى، نحكيوا على صاير في علاقة بالعالم وحالة خلينا نقول النبوذ اللي يعيشها الكيان الصهيوني في العالم. كل ما ظهر رئيس وزراء الكيان، كل ما كانت ردود الفعل في نسبة كبيرة من كل قادة العالم اليوم تقريبا غير معترفة بهذا الكيان. هذا وأكثر نحكيه فيه بعد شوية. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يعطيكم وتتمنيه، ادعيوا لعل دعاكم يوافق ساعة من ساعات الإجابة في هذا اليوم المبارك. واصل يغيب علينا رمرو، سلموا عليه برشا برشا، كما كنا البارح تعرف لإصابة في تكويرة، إن شاء الله يرجع بعدين في فورما نهار الاثنين. سلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله لباس رامرو. خميسي يحضر معنا يقود الفريق الجراندي زياد المكي زيدوك. صباح الأنوار
1: جمعة مباركة رفيق العبيد لقاصد ربي الخدمة. أنا نحب نبارك رفيق المستمع صديقنا بدا معانا من قبل اللي هو عمر الدريدي، عمل القهوة باش نعطيك ومضة إشهارية ما يستحق، طلع سماها القهوة الديواء
0: يزي
1: والله بربي اليوم
0: الوفاتوري. أنا في صديقنا عمر
1: في القهوة في الأفهاش بور صدري، امشي وخويا بشتر قهوة وكأخونا عمر هيك قهوة الديوان. إن شاء الله مبروك عليك يا عمر، والله عجبني الاسم الدي. أنا ملو نخسبها فوتوشوب، قال لي ليه والله صحيحة.
0: سلموا علي برشا، قولوا له إن شاء الله مبروك،
1: إن شاء الله بالقسم ويا رب
0: من النجم هز العائلة ونجم بيكان
1: هز والله هز
0: ابتداج
1: فاما كل شيء هاوك الديوان باج الديوان وادخل وكهف
0: باج الديوان
1: باش الديوان انتو كان شان نهاركم زين وكاو لقاصدين ربي الخدمة، ربي معهم جانبي يا رب.
0: واللي في الدار ما يخدموش فري كون شي حاجة
1: ربي معهم، ربي مع الأمة الإسلامية جمعة،
0: ربي مع الجميع، ربي يحفظنا يحفظكم الناس الكل. نرحبوا به حضرة المايسترو والسوبر ستار النقيب. صباح الأنوار النقيب
2: كل الوطنيين راس تحس جميلة، معناتها نجم تقول أنت تحب عنوانها أنا مداعبة وإلا لوم خفيف وإلا كذا على الأسادة اللي قريب في ولادنا وكل شيء. والله يا رفيق وليت بريسك في الجامعة 3-4 مرات يمشي نقضي مع أدوات يا خويا لمونا فرد ضربة كما قبل، عارف كيفاش
0: حتى على النفسية متاعك انت 4 مرات وانت تخلص في الجامعة برشا إذا مرة وترتاح
2: عليها انت تحملها مكيفي زاد ما تقعد ماشي جاي انت كل مرة درا شنو وكالكولاتريس كالكولاتريس ب 100000 يا بابا يا بابا يا بابا قال شنو قال سيونتيفيك خاطر باك وشنو مرحبا ولكن اعطيني فرصة شيخ نفهم روحي
0: نجيح يا نقيب
2: نجيح والله يا رفيق صدقني بالاربع مرات كل استاذ يجي ما تيرشق علينا يقول كذا يا خويا استمعوا بعدكم في قاعة السادة ويعملونا قائمة كيما كنا نعملوا قبل وين نمشي فرد قضية فرد ضربة وكذا والسلام
0: ربي يعوض عليك
2: أحلى الدنيا
0: وأي مليم تصرفوا على عائلتك عن ربي خير من كل الصدقات
2: بإذن الله إن شاء الله ربي نجح وليداتنا هذا هو المقصود واللي قاصدين ربي
0: وعام الجاي إن شاء الله تنجم تبيع الكالكولاتريس لو تقعد تلقى فيها بيع الكالكولاتريس
2: تخيلني أنا واقف كالكولاتريس
0: لطف عليك لطف عليك يلا لوكرو نجم النجوم باش نحكيو برشا على الكورة وباش نحكيو على الجمهور وباش نحكيو على أول ظهور المنتخب بعد شوية مع معين الشعباني في الاثنين. رحبوا به ناصر بدوي سورة صباح النور
3: مرحبا بيك رفايا مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد ليال إن شاء الله جمعة مباركة على تونس كل ربي يحفظكم إن شاء الله نهار مبروك إن شاء الله نهاركم سعيد إن شاء الله
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام جميلة الجميلات السندريلا سندريلا صباح الفل
4: صباح النور كل الياسمين إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك نهاية أسبوع مريحة وجمعة مباركة ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى إن شاء الله يا ربي بالتوفيق اللي يسمع فينا وطريق السلامة اللي قاصدين ربي. اليوم عندي ديديكاس لبنت أختي اليوم عيد ميلادها سلمى برينسي نقول لك سلموتا توتا إن شاء الله كل عام تحب خير يا توتا جوايز أنيفرسير شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. نستنى فيها بدقيقة ودرج وقتش توصل للباك ويعني بتختي في الباك والله إن شاء الله تنجزها بركة. وربي معاك يا سلمى وإن شاء الله ربي ينجحك وربي يخليك لينا نحبك برشا برشا برشا.
0: سلمى عليها عيد ميلاد سعيد ربي يفضلها سلمى ويفضلها الخالة أنت معناها
4: خالة
0: ربي يفضلها الخالة وإن شاء الله تفرحوا بها عروسة لوغرو نجم النجوم يجينا باللونات اليوم صحة يا الجراح الجراح حاتم بن حاتم
1: بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك لي هذه عملتها اللي كنت خاطر شرحتني في اللونات أما لوناتك بهين معني خير هذه كادو من عند مستمع ومتابع من كندا
0: سلموا عليه برشا
1: ولا معني يبعثوا لي برشا حاجات من برا ونشكرهم وأموا واحد معني يفرح كي يجيه هاي ما سورتو ليميت هذه
0: سينو عندي الوحده ليميت هذه ولا كي قلت الجمله كي جات
1: لي بالحق نعني من الوحده عندي بون طوكيو عايش معايا كل شيء مهبلني وكبير وكل شيء ياكل برشا ونهار كل وانا نطيب فيه ونحوس بيه كل شيء مي بون هذاك ساموكيب اما مش وحده معناها مش انا معناها اتذمر الوحدة به يرى واحد بينه بين روح واحد يتأمل واحد يغوص في أفكاره واحد يعمل بينه
0: دوك شيخ بالوحدة
1: شيخ
0: صحة خويا صحة فرحة صحة فرحة صباح الفل حاتم الحاج نهاركم أسعد الأيام الناس الكل طريق السلامة للناس اللي قاصدة ربي نسلموا مرة أخرى على رامروم للناس اللي تحقد بينا وتسأل وينو رامي وينو رامي قلنا أصيب إصابة خفيفة خلينا نقول ولكن تستدعي ثلاثة أيام راحة مشى يكور رامروم يا أخي تعرض الإصابة دوك يرجع معنا إن شاء الله نهار الاثنين إن شاء الله لاباس رامروم وإن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ الجميع سلموا على الأصدقاء الكل اللي حاضرين معانا على اليوتيوب ليلى لميا شمام سلوى بن سعيد لطيفه نهى معزله منو بكل الاصدقاء تسنيم دره دمتم اوفياء وشكرا على المساجات سلم على بنتي ماشيه تقرا توا نقولها بالنجاح من 5:30 نقيم فيها الصباح باش نمشي تقرا انواع لي شونتاج الكل الكل الكل تعملوا معنا باش تقوم الصباح سلم عليها برشا قول نحبك وربي ينجحك وطريق السلامه 7:24 دقيقه نعملوا ترتيحه بالموزيكا ثم نعود موعدنا يكون بعد شويه مع تراند ولكن قبل هذا المخرج يقول لي فاصل ثم نواصل
5: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya! Mille snin le jumaa, ibda naharek bisbih al khir Tunis, mis 6 ل 7. Ou kamel ma'arraf mag le 9 ونص.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانا فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوانا فام صوتكم ديوانا فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5 من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: اترد بعد لحظات مع ليرف ماجر ولكن قبل هذا ترتيح بالموزيك نسمع سي دي انسا نرجع بعد لحظات للبلاتو باش نحكيه على المنتخب باش نحكيه على الظهور الأول النصور مع معين الشعبالي وردود فعل الجمهور الأمانة اللي كانت مخيبة جدا أثناء المقابلة في بعض الفترات وخاصة بعد المقابلة وقت الموزيك في الرفماج نرجع لكم بعد لحظات

0: 30 دقيقة شهر نهاركم أسعد الأيام. تحية للناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة العادة. موصلين معكم حتى للتسعة ونص تراندي جور بعد لحظات فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: ايش عملت؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا اخي ايش قالوا لك؟
3: قالوا لي مدامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
2: أشنو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هاي الياسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
3: تود سويت. هاني باش نكلمه.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: السبعة 7:35 التران دو جور توت سويت باي أريدو.
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
0: الحدث كان رياضي البارح بامتياز. منتخبنا الوطني في أولى مقابلاته في تصفيات كان تحت قيادة معين الشعباني 1-1 ضد منتخب أوغندي في مقابلة لن يتم احتساب نقاطها. فسرنا وحكينا أن المنتخب الأوغندي مترشح وهو ضامن مكانه، دونك مقابلات لن يحتسب نقاطها، ولكن كان أول ظهور للمنتخب في كان ذي نتيجة عندها أهمية في علاقة بترتيب الفيفا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للأمال. 1-1 التعادل بين المنتخب الوطني والمنتخب الأوغندي. معين الشعباني يتكلم وقال مانيش فرحان ومانيش فرحانين، وهذه برشا ملاعبية أول مرة يلعبوا أساسي. نسمع معين.
8: أول ماتش بالنسبة لنا بعد تقريبا بالنسبة للمنتخب وعلى كل الدعم اشتركني بالريزولتا، لأن فصلنا شديد ما تعرف الناس كل مش محسوبين في الاحتفام حتى كان بعض، ولكن البلزن قطعنا نحضر وقوم يفوق الماتش الجاي إن شاء الله.
0: معين الشعباني حكى كذلك على الوقت وعامل الوقت اللي ما لقاهاش في عدد المقابله ذي ضد المنتخب الاوغندي.
8: عملنا ثلاث سيونس نحكم لنا سيونس اللي دي دراسات برشا برشا جوهرات اللي نجم تحضرتوا فيها برشا جوهرات الأغلبية نتاعهم لعبوا لوكان وجايين من فواياج نجم تعمل سيونس كبير لوندرومان اللي هو المرة الثالثة عملنا سيونس جوست نعطينا فيها سيونس تكتيك ما عطيناش الوقت باش نخدموا برشا حاجات عملنا برشا حاجات سور لو بلان ديفونسي إيكيليبري ديزيكيليبري لانيماسيون أوفونسيف لي سيركوي بريفيرونسيال لي باناليتي. أنا يعني دوما كل يوم مباشرة مش نخدم في ترتيب شوية شوية سبيا نختار عن فون تيلر وكيفاش نزيدو نخدمو باش نقابل دو تروا اخرين زاد تيلر ونكمل الورق تاعك باش نخدم.
0: رنيت كان ثلاثة حساس ما لقيناش الوقت باش نخدموا كل شيء مازال عندنا برشا حاجات باش نخدموا عليهم. النتيجة عموما أول ظهور للمنتخب كما حكى معين وكما أي واحد عنده شوية منطق يفهم أنا هذا مدرب رينا ثلاثة مرات المنتخب 80% من الوقت نتصور وكان كلام وتوجيه سبيتش لكل اللاعبين وللمجموعة وكذا دونك ما كناش ننتظروا بعد الفضيحة بتاع كوب دي مون باش نلقاو منتخب إسبانيا يلعب ولا منتخب الأرجنتين باش يكونوا واقعيين. ناصر باش خرجنا من المقابلة ذي وبعد شوية نحكيه على الجمهور واللي صار البارح مع جمهور المنتخب.
9: بو بالنسبة لي أنا معناتها المباراة أول حاجة المدرب يعطيه القوة الحق متاع ربي على خاطر في ثلاثة أيام من تلقى روحك مجبر باش تعمل نتيجة راهو اللي يزم يفهم شوية كرة راهي الكرة ما تتطلب وقت وتتطلب أوتوماتيزم وتتطلب معتها فما برشا خدمة يزم تخدم فتيران باش تلقاها في نهارة المباراة. في ثلاثة أيام ما نجموش نشوفوا فريق وطني من اللي كنا معتها في وضعية مش بعيدة كارثية باش يتبدل المنتخب كما قلت انت باش نوليو نلعبوا تيكي تاكا والناس اللي تحب الكرة مزيان. لكن فما مؤشرات انا نعتبرها كانت ايجابية خاصة في الشوط الاولاني عملنا حاجات اللي هي تنجم تبنى عليها كما قال معين وفما ملعبية ملحق اللي شفتهم تحطوا اون بلاس وذالي الاحداش اللي لعبوا مع بعضهم اول مرة يلعبوا مع بعضهم راهو هذا باش يبداو واضحين ما انت باستثناء ذالي عروس وطالبي اللي براتيكمون هما لعبوا مع بعضهم وفاليري ذالي ثلاثة ديفونسورات ومعهم دحمان براتيكمون الاخرين الكل وفرجاني بورج من بعيد باستثناء هذوما اول مره الملاعبيه هذوما الكل خاصه اللي قداميه الكل اول مره يلعبوا مع بعضهم. معناتها بالنسبه لي انا ما نجموش نستناو حاجه كبيره برشا لكن كنا نجموا نعملوا خير الحق نتاع ربي بريمير ميتون تحكمنا في المباراه خلقنا نسق خلقنا عملنا ديجيست تكنيك عملنا ديجيست معناتها اللي مطالبين باش نعملوهم خاصه في بدايه المشوار نتاعنا لكن ما نجحناش وما عرفناش نقطه المباراه خاطر في المباريات كي من هذوما خاصه تلعب ضد ادفيرسير ما عنده ما يخسر بالنسبه لي هو قاعد يحضر في افريق نتاعو في مباراه رسميه وديه بالنسبه لي هو باش ينجم يعطي ساي بروحه حاول يلعب بامكانياته حاول بيان سور باش يوجعنا في ليزيسباس. احنا زاد كيف كيف التالي عملنا برشا اخطاء معناتها فرديه اللي كانت يمكن تقلق المنتخب الوطني معناتها اجمالا المباراه الاولى بعد ثلاثه حصص تمرين نعتبر انه المنتخب التونسي صحيح كنا نتمناو النتيجه تكون خير لكن نعتبرها مش كارثيه بارابور للفتره والوقت والمدرب الجديد.
0: تحقش برشا تحليل الماتش لأنه كما قلنا ثلاثة حصص تدريبية للمنتخب مع معين الشعباني تقعد يمكن وتتحكي أكثر في البرامج الرياضية العشية على ساعات بعض الأخطاء اللي يقوم بها مدافع ما نجمش يعمله مدافع معناها متاع منتخب نحكي جيس تكنيك معناها كما جارديان ما نجمش يغمض عينيه كما ديفونسور وان تو وان معناها تكونش يعطي بالظهر معناها ويكروازي كيستقيم جيس نعملوه في الحومة احنا كنكورو كي واحد يهرب بيك هذا رينيه البارح رينا غلطة اللي جابت البونت ورينا ولكن أهم من هذا الكل معين عنده بشيخه مع الوقت يزمنا نشوفه وجه أفضل للمنتخب ما نجيوش اليوم كي باش نحكيو على ترجي يقولوا ريجي كاف يزمو أكثر وقت باش ينستالي الديفونس والكنزاري يزمو أكثر وقت باش يفهم الجروب ويستانس بالفريق وجاي من الترجي وكذا والمدرب الفلاني والمدرب الآخر وعطيو 6 شهر وعطيو 4 شهر ونجيو المعين مع المنتخب نشدوه البارح مجزرة على الفيسبوك معناه خلنا في جنون
9: لا تصدق لكلامك رفيق راهو المدرب نتاع الجمعية يا أخو جمعة كاملة الجمعة اللي كي إيه مش إيه يخد روسيون
0: وجنرالمون تيوريكمون نحكيو انه يزمو 3-4 شهور باش تبدا خدمته تظهر
9: معناتها هكا ونعطيوه الوقت
0: نحبوا مهين من الطياره خدمته تظهر ليس دفاع عن الرجل دفاع عن الحق منطق بعد 3 شهور 4 شهور 5-6 مقابلات للمنتخب نبداو نحكموا شويه على وجه المنتخب مع مهين اخطر من هذا ما حدث مع لاعبي المنتخب وحتى الذي حدث مع مهين ما يجيش معناها لانه صفحات الجمعيات اللي ضد معين لانه معين ولد الترجي دحمين يا شقاق البارح في رادس فضيحه معناها فضيحه بكل المقاييس معناها في العالم ما تصيرش تقريبا هذه يا اخي اللي عنده فروستراسيون اللي عنده كبد في مخه اللي يمشي يفرغوا في سالجو يمشي في سبور يمشي مش تمشي الماتش كوره بسب واحد لابس درابو بلادك معناها خروج بالرمضان كيف تحت التصفير ودخول رفيعة بالتصفيق زعما راه ثم شكون مغش على بالرمضان مغش على روحه يلعب مع المنتخب وقت انتهى هذا ماهوش عادي رغم انه فرحنا من الاول كي رينا الصورة نتاع الجماهير العدد كان محترم مقارنة بخيبة المونديال ناس مشات ودبلاسات وكذا ولكن فئة نتاع الجمهور هي اللي كرتنا في البطولة هي اللي هبعدتنا مستادات هي اللي خلت العباد تنفر الكرة البارح كانوا متواجدين في المنتخب قول عيب انه بولد بلادك واحد واحد البونتو ماهوش من دحمان سيابور كومونسي تجي انت تقول هكاك دحمان يا شقاق ودو يهبط مميش جماهير الفرق الاخرى مميش يا كذا ونقعد ونلعبوا نضحكوا نقرا فيسبوك وكانه ثم مجموعه نتاع حبايب جينيرالمون كي لي فاناتيك زعما وكانوا شيخين منتخب فوبا باش ينبر هذا على الاخر وهذا نتاعكم اللي تحبوا تلعبوه ملا فونسونتر وملا اكسيال وملا ديس ومن ما نعرفش ناصر كلمة أنا الأمانة استفزني برشا اللي صار البارح وسي أن فينومين بربي اللي يبعثوا كورة اللي يتبعوا كورة يبعثوا لي بتاتر تبعوا أكثر مني في أنا بلاد في العالم صار الشيء هذا يا مانا ما ريتش أنا يسبوا في إمام عاشور خاطر جمهور الزمالك ما ريتش يسبوا في فلان في المين يلعب في المين خاطر الآخر يحب لينتر هذه ولات خاصية ميزة متاع كورتنا ماشيين نحو الفضيحة في علاقة بالجمهور
9: هو المصيبة الكبيرة رفيق إنه انتماء للجمعيات ولا أكثر من منتخب التونسي وهذا اللي وصل فينا للحاجات اللي قاعدين نشوفه فيه متصاور اللي ما تليقش بينا هما ديما نقولوا بعض خاطر فما برشا ناس زادة كيف وقت اللي تشوف ليكيب ناسيونال وتشوف النشيد الوطني ماذا بيه المنتخب التونسي ينجح لكن فما ناس باش أغراضها هي مع الشخصية باش هو زعم يشيخ ويتفرهد ويتشمت في فلان ويتشمت في فلان مستعد يعمل حاجات خطوط حمراء لان اعتبرها منا خطوط حمراء وقت اللي واحد يلبس الراية الوطنية باش يدافع على المنتخب التونسي وانت تنقده بنقد تجم تنقد اي انسان مش بعيد عن النقد تجم تنقده مش مشكل اما بالطريقة متاع النقد معناتها فيها برشا تهجم وتهكم على الناس تحاول باش تخدم وباش تنجح بالحق راهو يزيونا ليكيب ناسيونال عندنا برشا مشاكل ونزيدوها معناتها اليوم التشتت اللي قاعد صاير وانت ما الجمعيات ولا غالب على ليكيب ناسيونال يزيونا
0: ما لك راهو تنجم تهرب جواريات يولي يقول لك ماش حب نجي انا سابني جي نطيح في قدري باش يولي الملاعب اللي يلعب في رادس مفجوع يقول لك سعدي نلعب في مصر في المغرب في تشاد ولا نلعب انا في رادس ولاد بلادي تسب في حاجه مش مقبوله
9: ما يفهمش كبروا في التفرقه رفيق راهو تفرقه عملنا كبروا
0: سوسيو كل شيء ماشي ويزيد حتى شو اللي يخلي معناه ما نعرفش حاجه تتحلل راهو هذه اجتماعيا معناه انه واحد ولا يحس بانتماء المريول نتاع الجمعيه اكثر من بلاده في الكوره نحكي بيان سي ما نهزهاش لمواضيع اخرى اما انا واحد من الناس ما نفهموش الفينومين لدرجه اني نزفر عليك وانا وياك لابسين نفس المريول وانت هز درابو تونس معناه
10: هذاك التعصب للفرق كما قال ناصر ولات الفرق الاحباء نتاع الفرق اهم منهم المنتخب ولا المنتخب لتصفية الحسابات بين الفرق لتصفية تعاركات حقا تتصفى في التيران حقا تتصفى بنتيجة حقا تتصفى ماتش كورة انت معني انا يظهر لي الجمهور الوحيد زادك عندنا برشا خاصيات رفيق مش كان اللي تحكي عليه معني الجمهور الوحيد اللي شاد الريزولتا بتاع ماتش ويت عندهم 20 سنة معني عايبك بماتش لعبت وراك عام 76 يلي كليت 5 يلي كليت 9 يلي كليت فهمت كيف معناها مازلنا واحلين في ماضي ولم نتخلص من الماضي علاش خاطر زاد من ما عنيش العقليه نتاع نخمو انا معين معناها البارح كي حطيت البارتي ديسو اما ما نجمش نحاسب لا هو للفريق نحن خارجين ديجا من كاتاستروف فوتباليستي
0: والناس كل ممسوسه كم لاعبين
10: والبارح راهو حتى فما جيل من الجمهور راهو ردت فعله على معين مازال ما لم يشفي غليله من اللي صار من المونديال وحتى مش معين تجيب حتى اسمه معناها
0: كابيلو
10: كلوب الكلوب البارح اللي زاد عمل نول. اما انا كي تفرج البارح في الجرادام ترى حتى واحد لابس بايرن والاخر اسمها
0: بوروسيا.
10: دونك لونيتي الوحيده اللي نجم تجمع العباد هي المنتخب. البارح ديبا بوليتيك في فرنسا تعرف يمزلوا شهدوا بزيدان 98 قالك الوحيد فرنسا توحدت وقتها بلو بلون بلاك في بعد الكوب دو موند. هذاك اللي فيه تاع الفوتبول نحن ليل اللي فيه دو فوتبول يزيد يعمل لك اون امبليفيكاسيون مضخم كبير لمشاكل بسيطه اللي ما راهي ما تتحلش بالعرك, راهي تتحل بالحوار. تو العبيد الكل يتفرجوا, تو نفس الجمهور ذاك ريتو اللي عايط على دحمين وعايط على بن حميده, نفس الجمهور كي يتفرج في البارسا والريال وميك
11: صح عليهم
10: ما احليهم يا خويا وكيفاش جوري تبوس بعضها ولا كلاس وعليش نحن مش هك عليش نحن نبدأ برويحنا.
0: الفئة هذه اللي نحكيه عليها مش من نوع اللي يقول لك يا محلاهم
10: بالعكس. فيسبوك عنا أصحابنا نعرفوهم بالاسامي ونعرفوهم كيفاش ومحلاهم في الدنيا.
0: هذم اللي في استاد حاتم اللي في استاد اليوم جنرالمو كل المتعصبين متاع الجمعيات اللي ساعات يعدي لك الماتش الكل عاتي بالظهر ما يتفرش, اللي ساعات تشوفوا تصرفات غير مقبولة في الملعب, هذا لا ينظر بعين الانبهار للعالم المتقدم وللفيراجات كيفاش والانجليز كيفاش بعد متر وعلى التيران. لا أما فما مشكلة بالحق هذه مانيش لقينا لها حل, ولكن فيهم المشي ويكبر انه وهذا باركونت الراح عند عباد تشبهنا وكل يقول لك كنا جميع

0: شوف الأطراح يقول لك يا نهار الساعة نخرج شبر على البطولة التونسية. تقول له عليه قولك خويا في استاد نتسب انترينمون نتسب وفي الشارع نتسب رولت عن نظارة ويعرفها الناصر يقول لك رانا باش نهبطوا لونترينمون نربيهم باش نزموا عليهم يا ودي جراف.
1: والمشكلة زادة كما صديقي المخرج ذكرني اللي حتى التوندونس في بعض البلاتوات ولات الحكاية يجيب كرونيكور معروف بون تابع اخي ناصر ولد سي سي سي سي دي نرمى اما ما لا هو يسمح الروح ولا انا نخليه باش هو يولي يستعمل ميكرو هذا باش
2: اخلاقيا
1: باش يكلاشي باش يكلاشي يعني قلت لكم ما يعملهاش وحده باش يكلاشي جوار في الافريقي وجوار في الاتوال وجوار في الاسبيرونس بالجماهير السي اس اس يهزوه على الاعناق مستحيل مالوريزمو هذا ولا موجود في البلاتو وكل جمعيه تتغنى بمداخلات الكرونيكور هذاك ناصر من لفاز عملها وقفنا قفناري من كذا وكذا وعلى الأعناق وزيدوا وي هذا زيدا قاعد يزيد يسخن في الأمور أما لدرجة أنه نولي ونزفروا على المنتخب يا أخي ما تمشيش شد دارك علاش هدي بلاسمو وليسونس ولا مرسكي ولا راكب في كار ولا علاش شد دارك وقعد خلي يمشيوا 1000 خير من 10,000 فيهم نسبة عبيد تسب في المنتخب
2: أكد لك أنا حجر في كلمة واحدة كلمة فما ناس تمشي
1: بعد الفاصل ناس بعد الفاصل
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
5: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح. سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
3: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقر
1: صديقنا محمد أيمن الجابري يقول لي راف كي مشيت للاستاد راك زفرت عليهم جوارات حسهم عاملين مزية راني نتفرج في الاستاد البارح ما يحبوش يجريوا وكانوا جايين فوق من قلوبهم راه ما يجيكش فوق من قلبه كان ما يحبش يجي ما يجيش كان نحكيو سرتو على ناس تلعب البر وتخلص مليح وضمنا مستقبلها المادي ما لومتش راو على فكرة صديقي على التصفير أنا نجم تعمل فوبا يصير في العالم الكل جمهور يزفر معناها رانا متغشين كيما البرة في إسبانيا يهزوا هكا حاجات معناها راهو هذايا راني مانيش فرحان معناها اما الحاجات ندينوها انه ملاعب يلعب في جمعيه فيراج جمعيه الاخرى يولي شادو هو في كوا معناها تجي تحتمو انت معناها يولي معاش نجم يلعب تلعب خاطر انت سيتك لون جمعيتك اهم من لون الدرابو نتاعك هذا الفينومين اللي قاعدين ننقدوا فيه الى جانب انه مازلنا كما قال قبيله زياد في الاوفي هيرلي ربي العمل عليك مازلنا كي دمرجنا نلموا في كيب ناسيونال جديده معين مازال كيجي عنده 3 ايام معناها اي مدرب في العالم يستحق اكثر من 3 سيونس دونترينمون يدور دونك ثم منطق الغش زفر مثالش منتخب ما يترشحش كوب دافريك في ماتش مثلا في رادس ولا ما مشيوش كوب دي موند سي نورمال نزفر وانا كان نمشي تو نزفر اما في اطار معين مش ماتش الاول ومعين مازال كيجي وسبيل بيرسونيل حاجتي بالناس البدوين هيج علي حاجتي مقداد هيج علي. هذا اللي ما عادش يستقيم إلى جانب أنه ناس ولات كان يتفرح على الفيسبوك وهذا شيخ على هذا وهذا يفدلك وكل واحد يحط في ول جمعيته الأخرى يبقى رو

0: المنتخب يعني حتى كان مغشين وحتى كان صارت فضيحه في الكوب دي مون حد ما ينحي خشبه من وجهه راه ضربونا بلادنا منتخبنا تحب تستقيل مع الشر شكوره ميسيج تبع حاجه دونك تبع يقعد بلادنا معنا كيما جمعيتك تقعد تجي وراها 100 سنه باش تهز لك نهار حاجه ولا تعمل لك بيرفورمانس ولا تمنع لك من تيوح ولا كيما منتخب نقعد وراها حتى لين تجي الريزلتا كلمه نقيبه
1: والله كلمه اراف انا واحد من الناس تونس
0: كلمه كلمه في بقعتها خلينا نقراها كولونيل معاو ان شاء الله يحكيوا معاك رفيع حتى كلمه والله عنده الحق معنا ما اعطيهم الكلمه قال لي
2: ساعه هي الكلمه
1: احنا مسموعين الحمد لله معناتها المنبر هذا مسموعين ومسموعين بالقدا انا واحد من الناس انا تونس كامله تعرفني كلوبيست انا كلوبيست في الدم حتى حد ما يتزايد عليا انا نحب الكلوب اللي عمري 5 سنين لكن اش معناها في فريق وطني سيئ تولي الحكايه لا وذايا ما ترجي ترجي مركبونتو نفرح سيفيني ترجي والكلوب والسي اس اس سي في هذا فريق وطني يمثل بلاد كامله كما قلت انت راف كي خارجين لم المفجرة بعد اللي صار في الكوب دي مون تي تو قيد باش الناس كل ورا الفريق الوطني يزي ما التكتل تاع الجمعيات هذيا تحت الفريق الوطني فلت بيلانتي نتغش عليه وهو مثلا ولد الترجي مش تغش عليه خاطر هو من الترجي لا خاطر ايكيب ناسيونال افهموا هالحكايه هذيا فريق وطني يا ربي
0: صديقنا يتفاعل يقول لي راه تفرش كومبليمون دوكيت في فرنسا 2 يحكي على البي اس جي ويحكي كيفاش اليوم صار يتحكم في الكوره وفي الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يحركوا في الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يوجهوا في الراي العام نتاع نتاع الجمهور احنا بديت ما خلطناش الغادي ولكن احنا عندنا صفحات تبع جمعيات وصفحات تبع مسؤولين نتاع جامعه وصفحات تبع رؤساء نتاع مسؤولين متاع جمعيات وصفحات تابعة رؤساء متاع جمعيات هذا يهيش في الأمور ما بين الجمعيات وهذا اللي يخلي الأمور تزيد تمشي في الاثنين هذي عموما منش فرحانين بالمردود منش فرحانين بالنتيجة موين يزم يخو وقته باش نحكمه على المنتخب وبعض اللاعبين يزم زادة تفهم أنه راو الوقت كي يقول تاخو وقته راو مش 8 سنين معناه ملاحظة الملاعبي أنا واحد من الناس نحبه معناش برشا جوريت تالونتشو كيف وخليل العيال راه ماكش عندكش الحق باش تقعد 3 سنين تلعب بكل بالديشي ذاك موين قالوا البارح قال يزم يفهم أول ما يخو الكورة بيمشيش يلوج على الدريبل لا لا شوف شو ما السيتواسيون اللي قدامه كل باس وبعد سينو هذاك راه باش يقلقك في المنتخب وباش يقلقك في اللونيفو اللي انت فيه واللي ما عندناش برشا جوادات كيفو نذكروا انه معناها كان في البي اس جي وسنا مشى اعاره وان شاء الله يرجع عام جاي البي اس جي
2: هو فما حاجه باهيه على الاقل صارت الباهيه في مصلحه تونس البارح بوتسوانا كانت رابحه ليبيا 2 بلاش راه في الميتون بعد 2-2 معناتها في العشر دقائق الاخرين المنتخب الليبي عاود رجع لكن كان تشوف الاهداف اللي قبلها من المنتخب الليبي راهو اهداف معناتها بالحق كل المقاييس كان ديسيبسيون كبيره وحتى شفت المعلق يعدي في المباراه معناتها كان ديسيبسيون بالنسبه للمنتخب الليبي لكن بالنسبه لي انا النتيجه كانت تخدم مصلحه المنتخب التونسي لكن المنتخب التونسي انا الكلمه حبيت نقولها بكري انا مالوريزمون نقول لك يا رفيق ومعرفتي الاستاد ونعرف الاجواء في الاستاد فما ناس تمشي للاستاد تقعد تستنى في خيبات الامل مش هي تعمل الشو متاعها مش هي تقول الكلام اللي حكتها به وهذا اللي موجود في تونس وهذا يزمو يتنحى يا ودي راهو المنتخب التونسي يتعدى قبل الجمعيات وهذا يزم ناخذوه بعين الاعتبار والناس كل نحطوه فوق المصالح نتاع الجمعيات
0: نسلموا على الاصدقاء نعتذروا على من الناس اللي ما تحبش برشا الكوره نعتذروا من سندريلا سلمت علينا ونرجعوا لها بعد الاخبار ولكن نسلموا على المستمعين نسلموا على صديقنا منذر بن صالح يقول يا راف اليوم بربي عيد ميلاد بنتي فاطمه غدوه تعمل 4 سنين يا ربي يعطيها الوقت الطيب هابي بيرثداي فاطمه كل عام وانت حيه بخير وربي يفضل هيك يا منذر بن صالح
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: تدلل تدلل
7: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
6: تدلل
8: جيان ايام دللنا
9: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حل هالكيف اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستايل حتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف
10: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
11: مجزو الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين 1 جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد ما تزال متواصلة إلى الثاني من أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، مشيرا إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. ديوان فام تتوج بالجائزة الأولى في صنف برامج المرأة عن برنامجها هن رائدات للزميلة أميرة مقني ضمن المسابقات الإذاعية الموازية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتم الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل اختتام الدورة 26 للمهرجان الذي انتظم مساء أمس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، حيث نالت تونس إجمالا 5 جوائز توزعت بين 4 في المسابقات الرسمية وجائزة ديوان فام في المسابقات الموازية. وفي أخبار العالم، إيران تقدم إلى الولايات المتحدة مقترحا قالت أنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق ما نقلته شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد في حديثه مع رئيس إيران على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، وأكد أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقته مع إيران وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين، الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
12: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبوخ.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
12: فلاش سبوخ. فلاش سبوخ.
14: صباح الخير، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمنتخبنا الوطني التونسي وتصفيات اللي كان، ومنتخبنا يستهل البارح مشواره في التصفيات كان 2027 اللي باش تقام في تنزانيا كينيا وأوغندا، يستهلها بتعادل البارح أمام المنتخب الأوغندي هدف مقابل هدف. آدم عروس كان افتتاح التسجيل لمنتخبنا الوطني في دقيقة 12، وعدل روجرز ماتو للمنتخب الأوغندي في دقيقة 68. صحيح تعادل لمنتخبنا البارح، لكن على مستوى النقاط مش باش يبدل حتى شيء، لأن المباراة هذه لا تحتسب باعتبار أنه منتخب أوغندا واحد من المنظمين في بالنسبة للكان هذه، بالتالي المباراة هذه لا تحتسب بالنسبة للنقاط. بينما منتخبنا نذكر أنه يواجه نهار الاثنين في الجولة الثانية منتخب بوتسوانا اللي كان تعادل بدوره البارح أمام المنتخب الليبي 2-2. نذكر تونس بوتسوانا نهار الاثنين 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برياض الصحيح. مكملين مع تصفيات الكان. نحكي على مباريات البارح كما قلت, مباراة اللي في مجموعتنا البارح 2-2 بين ليبيا وبوتسوانا, ماتش تلعب في ليبيا, بالتالي نقطة لكل منتخب. أيضا البارح ناميبيا تنتصر 1-0 على الكونغو برازافيل, 3-1 لموريتانيا أمام أفريقيا الوسطى, الكونغو الديمقراطية تفوز 2-0 على غينيا الاستوائية, 3-1 الكاميرون على جزر القمر, ولاعب ترجي الرئيس يسجل الهدف الأول للمنتخب الكاميروني. بطبيعة هنا يحكيوا على نيانجي لاعب الترجي الجرجيسي. 2-0 الكوت ديفوار في بداية مشوارها مع إيرفي رونار العائد, تنتصر على غانا 2-0. زيمبابوي تنتصر تخرج ميدانها على سيراليوني 3-2. نمشي نحكي على المنتخب الوطني التونسي الأقل من 20 عام, اللي البارح استهل دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة كان بتعادل مع المنتخب الجزائري, ماتش شفاء 1-1 أمام الجزائر. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني الساحلي, منتخبنا الوطني التونسي سجل هدف متاعه مهاجم النجم الساحلي ياسين الشعباني. نذكر منتخبنا يواجه في ثاني الجولات المنتخب المغربي نهار 27 سبتمبر الجاري. الترجي الرياضي التونسي على رسمي تعاقده مع المهاجم الإيفواري نموري كايتا, كايتا عمره 19 عام, أمضى عقد لمدة 4 مواسم مع الترجي قادم من أسيك أبيجون الإيفواري. نذكر كايتا سجل 6 أهداف خلال الموسم الماضي في البطولة الإيفوارية. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة عبرت البارح في بلاغ على استغرابها الشديد بالتصريحات اللي أدلى بها مدربها السابق يوسف المويهبي, وأكدت أنها ضمنت معطيات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة حول أسباب استقالته. إدارة الأمل تقول أنها عرضت على الإدارة الفني وعلى رأسهم المويهبي العديد من اللاعبين وفق الإمكانيات المتاحة, وأنه المدرب أشرف بنفسه على عملية انتدابه للمجموعة متاع اللاعبين هذوما, وهذا تقول هو يتناقض مع كل ادعاءاته بعدم الاستجابة لطلباته. كيف استنكرت الهيئة التصريحات هذه ووصفتها بالغير مسؤولة للشيء اللي سببته من إساءة لسمعة الفريق وفق تعبيرها, والتشويش على أجوائه كما دعت إلى توخي الدقة والموضوعية عند التطرق للشأن الداخلي للنادي, مع تأكيد الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة للموسم الرياضي. لاعبي أولمبي لاباجي قاطعوا البارح الخميس الحصة التدريبية احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية, كيف ما أكد مراسل إذاعة ديوان فان في باجي أن إدارة النادي برئاسة كمال والي عقدت اجتماع مع اللاعبية قبل الحصة التدريبية, ووضحت لهم أنه الأموال باش تكون موجودة في الأيام القليلة المقبلة. هذا يجي في إطار خاصة بعد الحصول على أموال صفقة انتقال الياس الذوي إلى سانتيتيان الفرنسي. رغم التوضيحات هذه فإن اللاعبية رفضوا المواصلة بالنسبة أو خوض حصة التمارين وعملوا إضراب على التمارين بسبب حصولهم أو عدم حصولهم على مستحقاتهم, بالتالي طبعا موضوع هذا يبقى للمتابعة في الأولمبي البيجي. الختام بمباريات البارح والنتائج وأبرزها في دوري الأمم الأوروبية, 3-2 للنرويج أمام الدنمارك, 1-1 بين هولندا بقيادة تشافي في المباراة الأولى أمام ألمانيا اللي بدورها المباراة الأولى ليورجن كلوب, كما قلنا 1-1, 1-0 للمنتخب البرتغالي أمام ويلز, ومنتخب اليونان ينتصر 2-1 خارج ميدان وعلى المنتخب الصربي.
15: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبوخ,
16: عجيل للطاقة, أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
17: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيلومتر ا بيي سا اوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زيادة المكية نقيبة سندريلا حاتم بالحاجة والناصر البدوي. السلام عليكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يبدو أني أطلبت في الحديث بس يعلول لدرجة أنه من عائلتي يكون قالي أسكت. والله
1: أنا بعثولي معاش والله. أنا عيد
0: بالحق
1: والله من نهاية أسبوع تكلم كما تحب. علاش نغز روحي؟
0: أنا للأمانة يمكن أعتذر إذا كان احتكرت الكلمة أكثر من اللازم. بعد شوية الكويز التسعة يجي بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن نمشي مباشرة لسندريلا وللبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز
3: البداية باش نحكيو على خبر يقول انه بين 10 و 15 ألف تلميذ سنويا يصير عندهم هجرة عكسية من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. هذا اللي عرفته السنوات الأخيرة، وين عرفت تغيير ملحوظ في المشهد التعليمي التونسي حسب الإحصائيات الرسمية اللي تأكد ارتفاع عدد التلاميذ القادمين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. وباتت يقولوا فضائيات المندوبيات الجهوية للتربية تكتظ بطوابير الأولياء بغرض انهم يربحوا مقاعد أبنائهم في المؤسسات التربوية العمومية والبحث عن شغورات استثنائية بعد انطلاق العودة المدرسية منتصف الشهر الجاري اللي تعدى بالطبيعة. والهجرة العكسية دي تحولت من استثناء إلى تغيير ملحوظ في سلوك التوانسة.
0: حتى واحد في انتراجه قاعد يلاحظ في هذا، أنه بعض الناس وبعض العائلات وبدأت تاخذ في قرار الهجرة، النجم نحطوا العبارة بين ظفرين، من التعليم الخاص والعودة إلى التعليم العام. شو من الأسباب حاتم؟ مع العلم أنه هذا مهما كانت الأسباب يسلط ضغط على الدولة اليوم، على وزارة التربية باش يرجعوا لك أكثر عباد تقرأ في الليتاتيك، دونك الخدمة باش تكون أكثر. ليزونجو التحديات، كل ما يكبر رقم التلاميذ كل ما تكبر التحديات.
4: هو با معناش نحن الأسباب ما فماش إحصائيات، لكن نتخيل ونتصور اللي الأسعار اللي ماشية
0: وترتفع
4: في التعليم الخاص يخلي يمكن برشا عبيد يقول لك أنا البرنامج هو شنو، أنا معناها باش نخلص برشا ملايين زايدة بور لو كونفور دو ليليف، خاطر هو شنو الفرق؟ ستي بلو كونفورتابل كي تبدا في تعليم خاص، الأعداد التلامذة اللي في القسم، لا فاسون معناها بلوز أو موان تخش عليك الجودة نتاع ليتود نتاع الوان تو وان، البروف يوسع باله أكثر خاطر عنده أقل تلامذة إلى آخره.
0: حتى في علاقة بالبرنامج وحتى في المكاتب الخاصة اللي تعتمد البرنامج التونسي بطرق فيها شوية هكا جنجيل نقولوا احنا، البروغرام يحترموا بروغرام وزارة، ولكن في علاقة باللغات مثلا السنة أولى ابتدائي يقرأوا الفرنسي ويقرأوا الانجلي، دونك يقدموهم على أساس أوبسيون ماهيش حاجة، ولكن يقرأوهم الانجلي والفرنسي، دونك في علاقة باللغات مثلا فما حاجات زايدة في البريفي. يلا
4: لكن العمومي هو وجهنا نحن، يلزمنا نضربه بالبوني على العمومي. نحن ندفع في أدائاتنا للعمومي ويحب ذا، معناها تكون كل تونسي لبس عليه ما عندوش كل شيء عنده حق في التعليم العمومي. هنا أنا باش نتوجه حاجتين، باش نتوجه للزاد الأولياء. تواتي كنت قاري في ولدك ب 15 ولا ب 10 ملايين في العام في مدرسة خاصة، توكي باش ترجع العمومي ماكش باش تدفع 10 ملايين، لكن تنجم تدفع مثلا تحسين المحيط نتاع المدرسة. علاش ما نعملوش في كل مدرسة جمعية أولياء؟
0: تو حد اللي باش يخرج من البريفي على المصروف باش يقول لك أنا باش نصرف،
4: معناها كان يصرف 10 ملايين يصرف مليون،
0: يقول لك أنا ناخذهم أنا باش نصرف، معناها
4: ما ياخذهمش. يلزم المساهمة المجتمع. تحب ولدك يمشي في محيط نظيف وكل شيء، يلزمنا نعملوا كيما الصنديق في كل مدرسة. سامحني أنا هذه فكرتي، كيما الصنديق في كل مدرسة تخلص عصيص. تحب ولدك يروح ما يخرج من المدرسة لما تجي أنت، معناها يخلصوا عصيص
1: فيها قانون،
0: لا لا يقول لك تتنظم قانونيا،
4: نلقاولها حل صحيح.
0: هي ما هذا مش يمس بحاجة اسمها مجانية التعليم، حاجة تبنيت من وقت الاستقلال.
4: ما عادش انسى في كلمة مجانية، انسى مجانية التعليم فهم يلزمها معطيات كبيرة.
0: مواطن يسمع فيك مش يقول لك حاتم قاعد زيد ثقل علي
4: مش قاعد أما معناها أنا قلت اللي في مقدوره وراو معناها كيفاش فصلك معناها التآزر الاجتماعي راو فيه دي كونسيسيون في عبيد يلزم تكون عندها الذكاء ولكن اللي بس علي علاش هذاك مسكين وريته اللي يبدأ معناها ما عندوش الإمكانيات كي ما تدخلوش في العملية الكل يا اخويا نجم يعاون حتى يعطي نص نهار من مش كان فلوس
0: حاتم هذيك باش تتنظم انا فاهم الفكرة محلاها نبيلة ولكن تطبيقها على أرض الواقع كيفاش معناها انا اليوم نجي انا وياك نقري ولادنا في الليتاتيك انا ندفع وانت لا خاطرك انت ما عندكش الامكانيات اذا كان باش خليها كيكا وبيف نحكيه ولا عمل تطوعي على حاجة اذا كان باش نحكيه على الناس الكل تدفع وننسيو كلمة مجانية التعليم ولكن تقعد حاجة صغيرة مقارنة بالتعليم الخصوص باش نعاونوا الدولة في ذل الكراهيات الموجودة وكذا كوميم زيد هاني قلت باش تمس حاجة سمبوليك كما تعرف تو مثلا كل شيء نجم يزيد في تونس ثم سمبوليك الخبز والباجيت كيف فما سمبوليك التعليم يعني العمومي يقول لك يزمو يقعد مجاني
4: مانيش نحكي على التعليم كتعليم مش معناها الفريد انسكريبسيون ريت لو كونفور البراني مسؤولين عليه
0: الأولي
4: ماكش معناها علاش مش تدفع المدرسه علاش قول يلزم نلقاو اليه تاع الجمعيه تكون ملك الاوليه راهو سا اكزيست لبرا نستانسوا بخبرات ولا بتجارب مشيت راه يلزم انت معناها كان باش تحسبها تقولش بني انا ندفع سوز وذاك يدفع 500 كل شيء ما يتقدم حتى شيء كيما اللي صاير في الكوره
1: فما ناس واحله في الادوات نتاع صغار
4: هذوكم
0: يا ولدي هذوكم ما يدفعوش هما
4: يا رفيقي نعملوا كي نعملوا كانيوتا هذوكم تولي حتى انا قريت كي كنت صغير كانت بابا يخدم في شركة كانت فما كانيوتا يدفعوها مثلا المهندس يدفع طن الاخر يدفع في اول العام انا بابا كان كادر في اول عام يخلطونا ادوات اما بابا كان يعطي اكثر في معناه كان يلزمنا نلقاو حكمه صيغة في صيغة التصرف
0: باش نربحوا وقت
4: والمحيط راه مهم محيط المدرسي
0: ينجم يكون فكر نسمع سندريلا بعد نجي
3: انا نفرح برشا كي نشوف رقم كيما هكا على خاطر يشجع الاولياء حتى اللي يكون ولده يقرر في التعليم الخاص وهو ماهوش قادر وقاعد يعفس على روحه وقاعد يثقل في الكاهل نتاعو ويخو في قرض باش يقري ولده في التعليم الخاص خاطر تو سامبلومون هذاك السائد هذاك اللي موجود نتبعوا حتى في بعضنا معناه يقول لك انا اليوم ولد جارتي ولا ولد صاحبتي يقري في ولدهم ولا بنتهم في الخاص دونك انا ما نجيش نقري ولدي في العمومي هذيك نولي عناد نولي نعاند على خاطر نولي نخاف على ولدي انا كان قري في العمومي واللي منعت بصبع والا نولي انا كاين اللي ماج نتاعي هذيك تتمس
0: فما منه ولكن زيد مش كان هذا فما حكيت مثلا نتاع انه نهار تعدي كل ولدك يقرا من 8 لل 5 ل 6
1: متمن عليه غادي
0: ماشي ياسر متاحه في ليكول تاتيك هذيك ديجا بارمي لي زوبسيون اللي يمشيوا لها الاولياء الى جانب كيما قلت بعض الحاجات اللي زايدة في البرامج يقول لك يحب ولدي الميتريز اللغات فرنسي انجلي من روضة ومن السنة ولا ابتدائي علاش نخسر 3 سنين هذو من الحاجات اللي خليوك تعمل لشوا برشا برشا برشا حاجات في علاقة بالشوا
4: الكلوب زايدة الكلوب مهمين في المدارس
3: اما اللي مش قادر يقرا فما الناس معناها راهو ياخذ في قرض راهو فما ناس موظف يروحوا عنده زوز صغار ولا 3 يقري فيهم في البريفي بالعشرة وبال15 مليون هوني ما عادش نحكيوا على مجانية التعليم اللي قادر واللي يلقى روحو ايزي ويحب يقري ولده في البريفي يقري في البريفي واللي مش قادر ماذا بينا احنا في التعليم العمومي علاش ليه ما نقتديوش باللي صاير في الـ في الـ في ليزيكول بريفي يعني نقريو اللغات من سنوات متقدمه راهو الوليد الصغير راهو قابل انه يتعلم ومخه يبدا فريش كي تبدا تقري فيه من سنه اولى في الانجلي والفرنسي راهو يقبل معناه ينجم يتعلم دونك ماذا بينا احنا التعليم العمومي يتطور حتى نرجعوا للتعليم المجاني اللي هو هذا اللي كان الأساس ماهوش الاستثناء
0: اللي هو اللي كان الأساس انت قلت 10-15 مليون راه مشيت للكسي برشا انت معناها مشيت الأغلى لزيكول اللي في تونس في العموم 5 ملايين 6 ملايين هذيك العام اي فوالا مازلت ما تعرفش ولكن هذيك في العموم اللي يدفعوه الوالدين في علاقة بالتعليم الأولاد يقولوا لي احكي وزاد على المشكل معناها في التعليم العمومي فما مشاكل احكينا في قداش من مره ونعرفوهم وماذا بينا يتسلعوا من أهم المشاكل البرنامج اللي يقرأوا فيه الصغيرات حاجات اللي يزم تتراجع يزم تصير كالميزة جور في كل شيء باش صغارنا يقولوا يقرأوا الحاجات الأنفع في أقل وقت بأكثر إمكانية متاع أنه يكون يبانوي ويزيد.
1: وأنا مع أميمة يبقى التعليم العمومي أرحم ورحمة كبيرة من الخاص، خاطر انت تقول 5 ملايين رفيق واحد عنده زوز صغار يا خويا 10 ملايين يعلم به ربي وزيدهم ليزاكتيفيتي وزيدهم الطابلي وتو فما لموذة جديدة. انا نحكي مع صديقي المريكة بنته تيش منين بنته التحذيري سنة اولى يقول لي الادوات اللي نشريهم لها هو تحية لي يقول لي انا الوراق ما نستعملهمش في خدمتي 3-4 رامات 3 مقصات يقول لي تقول أينشتاين بنتي ومن بعد هذوكم ما يرام مش قديش تستهلك تكسر مقص زوز يا خويا شيء كبير. دونك تحية لهم والوزارة لازمها تخدم على القبيل هذي وتزيد تحسن في اللور كروز ما عاش التلميذ يخرج مش ما نخافوا من الهملة هذيك الساعة الساعتين هذيك نرقوا له حل كيفاش التلميذ يولي يقعد في المدرسة. رينا مدرسة في صفاقس ابتدائية عملت برنامج من 8-3 أي تقرأوا ما 3 تروح
0: هذا من الحاجات اللي لازمنا نخمو فيه ونلقاو الحلول. ايوه الدنيا تبدلت وصعبت شويه على الناس الكل تو كنا قبل مثلا انا بابا يخدم وامي تخدم معناها كي نروح مثلا نقرا من 7:30 للعشرة نروح وحدي معناها نمشي في ناش الحومة نطلع للدار نحل الباب ونقعد فرش التلفزة معناها فهمت نقعد قاعد تروح أمي نخلت عليك النص ساعة في البوز بتاع ساعة الفطور فترني وبعد نرجع ايه. أما اليوم الدنيا تلمو ولينا زادة صغارة ما نحبوا يعملوا حتى شيء وحدهم اللي فك ساعتين ونص يبدأش يسكن 200 متر على الدار يلزم شكون يتلهى به وقاردوري وروضة كويرة واحد
4: والمدينة وليت إكلاتي رفيق والمدينة إكلاتي البو يخدم في حي النصر يسكن في عين زغوين ولده يقرأوا فهمت دونك فهمت الجيوغرافيك ما تحلت
0: النقابة باش نجيك نقي به قل لي كان عندك مضيف في الموضوع.
5: أنا حبيت أن نقول حويجة صغيرة احنا ولاد التعليم العمومي معناتها احنا كبرنا ونجحنا وقرينا كنا نعرف ايتود نعرف حتى شيء واطارات ووزاره وطب كل تعليم عمومي مش معناها هذية استنقاص في التعليم الخاص. التعليم الخاص حاجة باهية وعاونت وجدت في فترة معينة حب قولوها زادة عاونت برشا التعليم العمومي وكل شيء. أما ولات كما قال زياد حاجة كبيرة ياسر في المصاريف وكل شيء يبدو رفيق أنه عنا مشكلة مع العمل الجماعي. مش معناها احنا زوز من الناس ديكو يوليو 3 تولي فيها انت شبيك وانا ما نحملوش بعضنا جماعيا معناتها وكأنه ولا مجتمع فردي وهذا مش حلو. نتفكر انا قريت في مؤسسات رفيق صدقني السور يبنيوها ما نقولوش مثلا نجي ونطيح قيمة الناس خاطر ما عادوش فلوس لا حكيوش علي اهلا مسي الناس بالعكس ما حتى شيء او كرفيق خير يدفع اللي جاب واحد اشكار سيمان لاخر بروي ترمال لاخر عطا طرف ياجور لاخر 50 دينار ويتبني السور ومحلانا ونضحكوا وجازوز مع بعضنا هذا هو اش معناها العمل الجماعي
0: اليوم ما عادش ولا متوفر في انتظار انه يرجع في انتظار انه الروح اللي تحكيوا عليها يلزم زادة نقفوا للمدارس الابتدائية يقعد ديما الدور الاول متاع الدولة والسلطة انه هي تقف وتحسن وتخلي الكونديسيون متاع القراية افضل ونراجعوا البرنامج والمكتب يكون مكتب اقله انه مقبول مزيان ما فيش حاجة تخلي الصغير ما يحبش يمشي يقرأ روسي تري بورتو. هذو من الحاجات اللي تتحط على طاولة التواول وتتحط على أولويات لأنه صغار هما اللي قاعدين يعيشوا في العالم هذي ويعديوا فيه برشا وقت 6 و7 و8 سوايع روسي إنورم للصغير. دونك قد ما نشبولوا المحيط هذاك قد ما نحاولوا ونجبوا نلقاو نتائج أفضل بعد الفاصل نرجو نحكيوا على بقية الأخبار ما تبعدوش.
6: خليك قريب فيم ورجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف أما أحنا جماعة البانكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
7: بسكوي كيف كل واحد وكيفه Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 99.1 سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فاهمة صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانا فاهمة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
3: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
3: على 93.5
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
4: سلموا على صديقنا أنيس السحباني المتواجد بالمملكة العربية السعودية ديما في الاستماع أنيس ونقاش من قبيلة على البلاتو يقول لي الراف مش كان الجمهور حكينا على الجمهور لأنه أنا واحد من الناس تقلقت من اللي صار ذاك يقول لي أنيس راه العباد مغشة من المردود مغشة من غياب الروح مغشة من غياب الجرينتا نعاود ونلخص في 10 ثواني تغشش زفر أما ما تشدش عبد هو في كوا على خاطر لون جمعيته
5: ما تحملش واحد برك
4: مسؤوليه تشدش واحد على لون جمعيته انك تزفر البارح مردود وين نحكيوا على اوغندا مردود ما يفرحش مردود مخجل جوارات ثقيله ما فماش كوره ما فما حتى شيء انت المدرب جديد انت يا كونتراش تعرف تعمل بصنعتك ولكن ما تشدش ناصر خاطر يخدم في الديوان وتشد أميمة خاطر تخدم في البلاد لا منتخب مصلحة منتخب روندمون ما عجبكش تنجم تحتج بالطرق اللي متعارف عليها والعادي يسلم عليه برشا نمشيو للسندريلا موضوع النقابة خليناه بجيب حذانا تفهمنا شنو أصل الحكاية وعلاش وصلنا لها كنية كانت طيبة ولات بوليمي كبيرة ما بين نقابة تونس ومصر سندريلا
6: هي أزمة صارت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر وماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس على خلفية مبادرة ماهر الهمامي لتكريم اسم الراحل هاني شاكر في مصر الحكاية بدأت خلينا نرجع بكم التالي ل 14 أوت وين مصطفى كامل تلقى اتصال من مخرج سينمائي اسمه أشرف فايق يقول له أنه ماهر الهمامي موجود في مصر في مهرجان الغردقة لسينما شباب بمدينة الغردقة وبشي غادر البلاد خلال 48 ساعة وأبدأ رغبته في الحضور إلى النقابة لتسليم شهادة تكريم تحمل اسم هاني شاكر قبل السفر مصطفى كامل اعتذر بخاطر كان موجود في السعودية أدي في مناسك العمرة ومن بعد نادية مصطفى اللي كان من المفروض هي أنه تتسلم التكريم اعتذرت هي الأخرى للهمامي بسبب تواجد النقيب خارج البلاد وغياب معظم أعضاء المجلس صار إشكال وهذا اعتبره إهانة ماهر الهمامي النقابة في مصر هبطت بيان وكتبت أنه ما كانش مناسب فما تنسيق بينهم وبين ماهر الهمامي وكتب أنه هدف ماهر الهمامي كان يكمن في تواجده داخل أروقة النقابة لإهام الموسيقيين في تونس أنه نقابة المهن الموسيقية المصرية تؤكد شرعية وجوده كنقيب لهم شيء اللي خليهم يبتعدوا تماما احتراما وتقديرا لكل فنان وموسيقي تونسي من جهته ماهر الهمامي رد ويقول أنه استغرب وعبر عن صدمته من الهجوم اللي تعرض له لسيما وأنه هدفه الأساسي كان تكريم قامة فنية عربية كبيرة بحجم الراحل هاني شاكر، ويقول أنا نقيب منتخب ومعترف لا محليا فقط بل وحتى عربيا ومن مصر، والنقيب السابق الراحل هاني شاكر كذلك.
4: لخصت لنا، رجعت لنا على ريكاب الأحداث نقيب.
7: والله يا رفيق اش باش نقول لك، ما نعرفش هما توا يسمعوا فينا في مصر والا لا، والا احنا حدنا حد واحد
8: فينا في الجيزه يا رفيق عنده
7: بعض باش نقولوا. ما تعرف انا نكون موضوعي، انا نكون موضوعي ديما في كل شيء. توا هسوء تفاهم اللي صار هذايا، توا انت تكرم في هاني شاكر علاش بيناتنا؟ معناتها هاني شاكر ما جاء وقتها، انا استقبلته وجبته بحضور لطفي باش نياق ونجد عطيه والناس كله كرمناه وكذا، يعني ما هو توفى انت باش تعاود تكرمه باش تتصل باسرته اللي هي مازالت لتوا.
4: شو انت تتسائل علاش تكرم فيها؟ حاب يكرم وعادش بيتوفى معناه يكرم عائلته.
7: هذا كرمناه قبل قشم التكريم
8: معناتها. عليه عبد الحليم حافظ كل عام يعملوا له يتكرم.
4: عادي معناه اذا كان بعد وفاته معناه يحب يعمل جيست للعائله للجمهور المصري ابريتو هو التكريم رمزي معناه رحل هاني شاكر.
7: هاو جماعه ما همش مستعدين لاستقبال التكريم هذا، الراجل مش هيعمل في عمره. انت تغششت وخذيت في خاطرك وحتج جيت وقلت انا قلت له قبل، ولا هو قال لك ما قلت ليش وانت ماكش تمثل في الموسيقي الكل في تونس
4: ايفكتيفو هذا تو مثلا تصريح كيما تصريح نتاع انت ماكش قابل يتمثل الفنانين، هو انا نقيب الفنانين وهو نقيب منتخب، وانه يقول انا قالوا لي انه مش انت برك النقاب الموجود في تونس وكذا، لا يستقيم تصريح كين هذا. معناه اذا كان فما حاجه اللومه في اللي صار كل ما لوماش على نقيب التونسي، اللومه على نقيب الفنانين المصريين على هذا التصريح.
7: اش معناها؟ معناها اللي قالوا المصري مش صحيح؟
4: مش نقيب الفنانين هو؟
7: لا ماهوش نقيب الفنانين. لا هاني نقول
4: مخذي البوست نتاعك نقيب ولا؟
7: لا البوست نتاعي اذا يا باش نفسر لك حاجه.
4: كنت نقيب وهو ربح الانتخابات خذ النقابة، دونك انت كنت نقيب الفنانين وهو صار نقيب الفنانين.
7: لا الوضعيه توا تختلف، لخاطر هو مصطفى كامل يمثل 120 مليون مصري.
4: هذيك مانيش بعدد
7: النقابة تمثل الفنانين المصاروا الكل، بينما مير لميم ما مثلش موسيقيين التوانسه الكل، نقابه بريفي.
4: علاش ما كنتي كنت مثل نقيب الفنانين الكل ولا
7: لا؟ انا كانت النقابه صفه اخرى بصيغه اخرى، وما كانتش في نفس الوضعيه بتاع توا. مير لمي يعمل الباتين ده، هذا تو نحكي فيه موضوع معناتها نقابة أخرى.
4: هو نقيب الفنانين اليوم، كي تسأل أي واحد تقول له شكون نقيب الفنانين يقول لك ماهر، ما فما حتى نقابة أخرى ناشطة، سي با فري، تعملوا نقابات لموا كلاو شوية حلو وبتيفور وانتهاوا بشكل شيء. النقابي الوحيد اليوم اللي يحكي باسم الفنانين
7: هو ينشط أكثر من غيره.
4: فوالا مش معناها نقيب الفنانين لا لا بتيفور وجو.
7: أي أما هل قانونيا يمثل الموسيقيين التونسي كله؟
4: أنا اللي نعرفه انا مانيش ملم كيفك، اما اللي نعرفه هو خذا الكرسي نتاعك انت. كنت كي نحضروا في البلاتوات ونقولوا لليوم نستعمل التيترين نقيب الفنانين، خذا هو كرسي يبقى نقيب الفنانين، هذا اللي نعرفه. انا ما الومه لانه النيه باهيه، نيه نقيب الفنانين باهيه، حاب يكرم هاني شاكر. السيد صار ما لونتوندو، ما نعرفش انا، ما نمشيش للتشكيك في من انت ونقابه والفنانين، حاجه داخليه ما تدخلش فيها. يقعد انجاست يا سيدي، حتى كان مواطن تونسي حاب يطلع ويكرم عائلته هاني شاكر كبر بيه، لانه نيه باهيه ما عنده حتى ربح نقيب الفنانين ولا النقابه،
7: خاطر هما مش موجودين في مقر النقابه. الرجل مش يعمل في عمره
4: هذه، ماخذ الجانب المصري راك، ماخذ الجانب المصري اكثر من الجانب التونسي.
6: في تونس فما تعدد النقابات ومعترف بها الهيكل التونسي، يعني جمعيات، دونك كل جمعيه تنجم تمثل مجموعه من الفنانين اللي ينخرطوا بارادتهم، هو يختار باغ اكزومبل سي مقداد السيلي انه يمثلوا، ولا يختار ماهر الهمامي كيف يمثلوا. انا بالنسبه لي هو موجود في مصر وهو ضيف في بلادك، واحنا نعرفوا انه الانسان كي يجينا ضيف احنا نكبروا به ونحترموه ونكرموه ونفرحوا به والحاجات هذوما الكل. انا حسيت اللي فما كومبورتمون اغريسيف، معناها ما فهمتش علاش، معناها الرد الاغريسيف هذا في استفزاز، في انه هو كانه شخص، انا كانه معناها فما اشكال بيني انا وميم عياري وماهر الهمامي شخص الامور ونولي نهاجم فيه. هو كان ينجم يعتذر بكل لطف، أنا مانيش موجود في مصر، أنا موجود في المملكة العربية ونأدي في مناسك العمر، وما نجمش نتسلم التكريم تو سامبلومون.
5: وي
4: كلمة ماك تحب تعلق؟
5: نحب نعلق. هما
4: انت تضحك فك ضحكة الثعلب الماكر، خاطر كلامك ضد مقدير.
5: لا مش
4: تطبق ديما تستاذ ضد مقدير.
5: لا مقدير عنده حق، راهو في جانب كبير، راهو فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا الاوفيسياليتي والاوفيسيوزيتي. اوفيسياليتي تقبل بشهرين.
4: سي كوا لا ديفيرونس ديال اوفيسياليتي اوفيسيوزيتي؟
9: ربي حاول تبقى الفرق اوفيسيوز وربي اشتعر الكلام صعيب وشي
4: وراكي راكي
9: انت واضح هذا
4: واضح قص عليه
5: مش فزر لا معناها تحب تمشي ان كوري اوفيسيال فيه الوحده نتاع النقابه تشارك وزارتك انت هنا دو تيتيل وزاره الثقافه كي تبدا وزاره مع وزاره ونقابات مع نقابات نجم تكون حاجه اوفيسيال تتعمل
4: حتى نقابه ونقابه سي
5: استنى نقول لك رفيق راهو الفنانين الكل راهو ان كومبورتمون سوسيال مختلف علينا لعبت كل شيء دقول لعبت كل يقرا التاويلات انت افيش تيح عليها الارواح شكون اسمي اكبر
4: شو العلاقه هنا
5: العلاقه حسوا اللي السيد النقيب للمهن الموسيقيه هذيك التيتر نتاعو الاوفيسيال حب يعمل هكا يخرج تصاور اللي هو سواديزون مشي لخط النقابه المصريه في العالم العربي معناها ده دمه كبيره كما تقول للبنتاغون دونك حب هو لخدمه لي هو بتدخلي ماجل تونس نحن نقراو ديما حسن النوايا دونك هما قصولو ما حبوش ما حب معناه يعتبروه هو جاي كيكا بوغ فيغ دي فوتو
4: هذه زاد قراءه فنيه نتاع النقابه
5: عادي. المصريه انا ما قلتلكش اي فهمت معناه هكا وهكا معناه
10: سامحني رفيق انا نقول حاجه عاديه انا اليوم انا نقابي تونسي فما نقابه مصريه اللي هي نعتبرها عريقه باش نمشي انا باش نكرم اونفيرها هي موسيقار معروف مش حاجه عيب. نصورها بالعكس فيها اجتهاد اللي باش نعرف بروحي وانا موجود ونفتخر اني نمشي لك ما تعليش نردوها بالصنص
5: تعجبني براءتك
10: لا لا هذيك الواقع معناتها
4: انتوك بالنسبه لي من اخطأ ويتلام هو التصريح نتاع نقيب الفنانين المصريين على الكلام اللي كان ينجم يتفاداه تبقى النيه لفته جميله معناها حب ويكرموا عائلته هاني شاكر وروح هاني شاكر ربي يرحمه والتكريم وهذا كله ماهوش يبدل له شيء
5: ولكن
4: ذكرت الجمهور العربي مصر عائلته نجم يكون جاستي مس دونك ونغلق الموضوع انقسم اليوتيوب دربي مصر وتونس مصر وتونس دربي مصر وتونس يلا نرجع بعد الفاصل نكملوا في الأخبار
0: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ديوان فام،
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:51 دقيقة بعد شوية الأخبار وبعد شوية يجي بحضرنا الشيخنا سيف الدين الكوكي كما جرت العادة كل نهار جمعة يوم جمعة مبارك إن شاء الله على الجميع. طلب التدخل باش يوضح بعض التفاصيل معنا نقيب الفنانين ماهر الهمامي. ماهر الهمامي صباح النور، مرحبا في الرفماك.
2: صباح النور رفيق وتحية ليك ولكل اللي في الاستديو والسادة المستمعين. مانيش كنطول عليك كيف ما وعدتك، راهو للتوضيح راهو انا راهو في خدمه النقابه الحزبيه، راهو ما نخدموش احتياطيا، راهو فما تنسيق صار من نهار 23 اوت. اتصلنا بلطيفه العرفيه، ولطيفه العرفيه تشهد على هذا، واتصلنا بعائلة ياني شيك، اعتذرت مدام نهله مني شخصيا وقالت لي راهو ما نجموش لان في مناسك العمره. قالت لي هي اتصلت بمصطفى كامل وقالت له راهو جايك نقي تونس باش يخلي عندك تروفي وشهاده وصوره ياني شاكر في اول عرض عمله في كرتاج. اتصلت بالنقيب مصطفى كامل، قلت له انا راني جاي بمناسبه تنصيبي في عند عضويه جديده في اتحاد فنان العرب، راني جاي للغردقه يوم 10 سبتمبر، نخرج من الغردقه نهار 14 نهار 15 في القاهره نجيك. قال لي اوكي هذه 25 اوت. اتفقنا على كل شيء تفاصيل وفرحان وأوكي. كلم الدكتور علاء سلامي الوكيل الأول للنقابة المصرية للتنسيق، اتصلت الدكتور علاء ما تحصلش عليه، عاودت رجعت له قلت له يا نقيب راه ما تحصلش عليه، قال لي ملا أوكي كي توصل للغردقة كلم. وصلنا للغردقة، المخرج أشرف سايق صديقي كلم، ما عنديش أنا خط مصري، كلم مصطفى كامل قال له راهو النقيب تونس راهو بجنبي راهو باش يجيك بكرة غدوة تجيك لمصر. لا قال لي ما نجمش راني عندي حفله في السعوديه واعتذر. والله صدقت وين كلم ناديه مصطفى باش نسق معاه، كلمت ناديه مصطفى قالت لي اوكي وفرحاني. ترجع لي بعد ساعه تكتب لي جريده اللي فهمت وين استشارت مصطفى كامل قال لي ما نستقبلوش وانت بارونتيز وهو بلغ لي كلمه نحترم شكون قال لي هو يعني تجيب لي فيه لي انا تكريم هزوا عائلته هنا. قلت له عائلته راهي في عمره من الاخر عرفت اللي فما حكايه ما يحبوش يستقبلونا. مشيت انا سعد الصغير
1: وعلاش على خاطر اي علاش ليه مهم
2: فما مشاكل بينه وبينه وصلت القفله في الاخر في محشر علي. انا ليله النهار الثلاثاء انا في القاهره اتصل بي سعد الصغير اللي هو زاد صديقي قال لي راه نقيب سمعت بيه في مصر مرحبا بيك تشرفني في عرس ولده. مشيت انا قاعد في الطاوله اخويا من العوير ونشوف في مصطفى كامل طلع يغني. يا لور انت شو هكا كذبت علينا تقول لي انت في السعوديه ماكش في السعوديه. هذا حسيت انا اهانة اولا في شخصي وفي شخص النقابة نتاعنا وفي شخص بلادي كمان. مغاضرتني ما حبيت ايش هبت ستاتيو كتبته زاد هو المفروض. وراو نشكر مدام نهله اللي هي راهي قدمت اعتذارها وهبطت بوست وقالت نعتذر من نقابة تونسية ونشكرها على التكريم. هذا هو وراو ايش نقول لك راهو احنا
1: مدام نهله اللي هي زوجة هاني شاكر
2: زوج هاني شاكر وراو احنا راو مش راو تأثير على التكريم. هاني شاكر كرمته هاو على كذا حاجة، اولا لأنه نقيب سابق، اثنين لأنه فنان عربي وعنده مكانة خاصة لدى التوانسة الكل، وثالثا أنا ما ننكرش الجميل أنا مشيت للنقابة المصرية وكرمني هاني شاكر كي كان نقيب. يعني راني مانيش قاعد نجري باش نحب نتصور مع الحيوت بتاع النقابة المصرية
1: راه
2: عمري ما نجري لأن حيوت النقابة المصرية دخلت لها قبل مش مرة ومش اثنين.
1: واضح باش نختم معك في 30 ثانية. لا ما يسالش أنت قلت فهمت اللي هو ما عينوش فما حكاية، شو اللي فهمته شي نجم يكون اليوم بين نقيب الفنانين في مصر ونقيب الفنانين في تونس ما تجمعكمش علاقة خاصة جدا، علاش شنو اللي خلى حسب رأيك تأويلك ولا معلوماتك أنه هذا يصير من مصطفى كامل؟
2: لا عندهم هو مش انا قلت باش نجي نكرم مثلا عبد الوهاب استقبلني انا متاكد يستقبلني
1: اوكي وصلت الرساله. دونك المشكله تتعدى شخصك والنقابه، المشكله يمكن مع اسم

0: هني شاكر حسب قراءتك انت. واضح
1: بالضبط.
0: شكرا لك ماهر الهبابي نقيب الموسيقيين والفنانين في تونس. وضح الموضوع نمشيو للكويز.
2: كويز
0: يلا سيد حاتم بالحاج.
3: خزون
0: تلعب شيء للنقابة قبل وما تعلقش السيد النقيب سندريلا
3: يعلقوا يا رفيق
0: خلي البوس يعاود يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع ناصر البدوي
4: حرش شوية قال لي كيفاش ماهر الهميمي يتعدى مع رفيق ونمو في أستار
0: صحيح اي تو نرمو انت تكلاشي تاخذ مصطفى كامل
4: قال لي غدوة جيب مصطفى كامل
0: لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سميهم النقيب نتاعنا نهل اللي تحب المهم زعما باش نعملوا البوز يلا السؤال الاول ما هي الدوله الاكثر انتاجا للذهب في العالم زيدون لافريك دو سود
5: برازيل
0: برازيل
3: اه دياموند لافريك
6: انتاجا معناه استخراج ولا امتلاكا
3: ربي يزينا انتاجا عندهم
0: عربيه انتاجا
6: سعوديه
4: جنوب افريقيا
0: جنوب افريقيا
6: السودان
0: خمسة أمريكا الرابعة كندا الثالثة أستراليا الثانية روسيا الأولى
4: أمريكا
3: وفي الوقت راهو
0: صافي الصين أجوبة خاطئة
6: الوسع اللي عندك
0: واحد ما يجيكش لا ما يجيك لوجيكا من ريفليكسيون ديما تمشي البلدان كيما اللي سميتوهم أنتوما الدولة الأكثر إنتاجا للذهب هي الصين السؤال الموالي زيدونا ثلاثة حق على الله عونهم معناه حق على ربي أنه يعاونك حقك كي تبدأ منهم على ربي أنه يعاونك لكن تتوكل على ربي بيسير المجاهد في سبيل الله والثالثة الناكح الذي يريد العفاف معناه شاب يحب يتزوج بشي
6: على سنة,
0: على سنة الله ورسوله الثالث شكون نقيب
5: كافل اليتيم
0: كافل اليتيم الإجابة السحرية في كل سؤال ديني زياد تغمس الشيخ الكوكي يلا أحلى شيخ على أحلى ناس على تعودي الشيخ مرحبا منورنا
3: أحلى أسمعني رفيق نمشي مع النقيب ليه يزم حاجة تعملها الصدقة
6: الناس اللي تطلب ربي أكثر ما
0: رد بالك أنت باش تفهم ثلاثة حق على الله يعونهم المجاهد في سبيل الله المجاهد داخل على حرب على الجهاد في سبيل الله الناكح يريد العفاف كيف كيف داخل على شانت كبير متاع عرس ومصروف ومسؤولية دونك الثالث اللي باش تختاروه يجب يكون زادة فما حاجة ثقيلة باش ربي يعاونوا عليها صدق يجب يكون هو ثري ويمد من عنده ما يعني سندريلا
4: مريض
0: المريض مثلا
6: بار الوالدين
3: بار الوالدين ليه يزم اسمع غض البصر رفيق
6: غض البصر
0: لا ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله الثالثة الناكح الذي يريد العفاف والثانية
6: المتوكل على
0: الله المكاتب الذي يريد الأداء اللي عنده فلوس باش يرجعهم ويحب يخلص ديون العباد الأجوبة خاطئة لراف ماجور نمر للسؤال الموالي ناصر
6: أخوي
0: نقيب
5: أهلا وسهلا
6: ناصر شد طريق سفيق
0: الناس الكل سفرة
6: والحمد لله
0: اللي مركي نقطة يربح
6: الحمد لله
0: اللي مركي نقطة يربح شوفوا السؤال ينجم يلم الناس الكل زيدون ناحي التليفون ما اسمه ملك الأردن الذي حكم بين 52 و 99 زيد يلا
3: شوشين
0: شوشين اي الاسم لقب شوشين هذيك صحيحه من الاسم
3: الحليوي
0: دونك الحليوي شوشين
5: اه يا حليو
0: ها نقيب
5: الملك عبد الله
0: الملك عبد الله ناصر
6: الملك عبد الله
0: الملك عبد الله
4: الحسين
6: حسين
0: حسين بنت ليل جواب صحيح سندريلا تلتقط نقطة عرفتك اللي ماشي الكورة ضربت في ظهره ودخلت بونتو نقطة السؤال الفاصل سندريلا وحاتم بالحاجة السؤال الفاصل
6: على شوف لي حل
0: سندريلا حاتم بالحاجة
4: مش خاصة عملها شوف لي حل نربحوا راه مش خاطر كاتبوا
0: كم عدد أضلاعة
6: يامي
0: القفص الصدري لدى الإنسان الطبيعي. سندريلا
6: دكتور
4: 45.
0: أنت من هنا من كتفك الكرشك عندك 45 كتلات قال الرجل.
4: آه
0: قلت
6: 8 16 17.
0: ما واحدة فين واحدة زيدة كيفاش معناها فما
6: مزيزي
0: 12 زوج 24. 24 أجوبة خاطئة. السؤال الموالي
6: والله بش نباتوا
4: سنة مسلسلات رفيق بالله والله العظيم
0: نحاول نلقى لكم سؤال سهل.
1: ليلي صعيب ما عادش كويس هكاك
4: وإلا تعرف دينرا.
0: الميزوفوبيا هو الخوف من ماذا سندريلا؟
4: ميزوفوبيا من الماء.
0: الماء حاتم محاولة يلا.
1: ميزوفوبيا من العلو.
0: من العلو أجوبة خاطئة. هو الخوف من الجراثيم والأوساخ والبكتيريا. السؤال الموالي
4: خروحوا ربحين بزوز.
0: من هو الكاتب الذي كتب الكتاب الأحمر سندريلا؟
1: لو ليفر روج
4: سارتر.
0: الكتاب الأحمر زيادة يسأل فيه لو ليفر روج. حاتم
1: ماو تسي تونغ.
0: ماو تسي تونغ جواب صحيح. حاتم الفائز الفائز حاتم بالعاش. شكرا حاتم. شكرا سندريلا النقيب زياد النصر البدوي. شكرا صديقنا عزيز في الإخراج مثلا مكمل معنا عزيز في الإخراج. بعد شوية جينا الشيخ سيف سيف الدين الكوكي الأخبار ثم نعود.
2: خليك قريب فيم ورجعين
7: تدلل تدلل. حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
9: جيان ايام دللنا.
2: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز 9 صباحا تبنف مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر، ويشدد على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري. واعتبر الوزير أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل المدى. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، داعية المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات الجبائية. قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت يشرع أمس في اعتماد نشاط تنظير الحالة بالمرن مع العلاج بالليزر لحصى الكلى. وأوضح المستشفى في بلاغ أن انطلاق هذا النشاط الطبي يأتي إثر توفير وزارة الصحة لتجهيزة تقنية متكاملة وحديثة تشمل منظومة تنظير ومنظار حالب مرن إلى جانب ليزر عالي الطاقة ومختلف اللوازم والتجهيزات المخصصة للغرض. وفي أخبار العالم، هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن مقتل امرأة وإصابة رجل جراء ضربات بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا، كما أفادت بإصابة شخصين جراء هجوم روسي صباحي بالمسيرات على مدينة أخرى. وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان يبحثون خلال اجتماع في نيويورك سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاث وفق وكالة الأنباء السعودية. تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

برهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحثنا كيما كل يوم جمعة. جمعة مباركة شيخنا سيف الدين كوكي. صباح الأنوار. مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين. خويا جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. أمين. وإن شاء الله ربي يجعلنا لكلنا إن شاء الله الكل مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: اللهم امين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. سعداء كما كل اسبوع ينورنا شيخنا سيف الدين الكوكي باش نحكيه كل اسبوع في الموضوع اللي اختاره لنا. اختار يحكي على مفهوم عام في علاقة بالتعاطي مع أمور الدنيا والآخرة في علاقة برب العالمين. لك الكلمة شيخ.
1: نعم سيدي خويا، في الحلقة متاع الأسبوع اللي فات أنت ختمت بكلمة صدقا أنا مستني، وإن كنت أنت تحكي على موضوع يتعلق بتفريج الكرب، إلا أنه هذه قاعدة كونية وسنة أرادها الله سبحانه وتعالى تسري على جميع البشرية في الدنيا والآخرة. بس نزيدوا نفهموا أكثر والسادة المتابعين يفهمونا ويسمعونا. الريل اللي تعدى الأسبوع اللي فات كما ترشمان أخي رفيق نسمعوه إن شاء الله مع بعضنا.
0: عنده مشكلة لو جاء العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس، باتصال، بمساعدة، ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع.
1: الريل هذية والمحتوى والمضمون متاعه وإن كان يتعلق بتفريج الكرب
0: باهل وليد ليحكي هذا
1: ما شاء الله عليه بصراحة. ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله.
0: تحية المخرج
1: تحية للشيخ
0: سلام الشيخ
1: فعلا فعلا أخي رفيق، يعني المحتوى والمضمون يتعلق بقاعدة وسنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى وتسري على الجميع، وربي قالها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربي قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية قالها في سورة الملك، آية تدل على أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وهو الذي أدرى بتصرفاتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم. ومن ضمن ذلك ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه أن البشر ولكلنا نفعيين بطبعنا، حتى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وحتى فيما يتعلق بما عند الله عز وجل. يعني الإنسان لما يخرج الصباح ويقصد ربي للخدمة في نهاية الأمر لو كانت نحيله شهرية أو معاش يمشي، الإنسان لو كان ما يعرفش اللي الماكلة هي اللي بشبعه تو معاش ياكل. فهذه النفعية وهذه الازدواجية اللي خلت الإنسان دائما ما يفعل من فعل إلا ويرجو من ورائه شيئا ما ومنفعة، سبق في علم ربي سبحانه وتعالى. وكما قلت في الآية الكريمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى علمه شديد القوى اعتمد هذه القاعدة فيما يتعلق بالازدواجية. على سبيل المثال الكلام اللي جاء في الريل اللي المضمون والمحتوى متاعه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، وانت ترجمته من خلال الريل هذايا وقلت انا باش نمشي نحاول نلوج على زميل والا جار والا صديق ولا صاحب ولا شكون يمشي معاي للمسجد او غيره، نحاول انه نفرج عليه كربة من كرب الدنيا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، بنية أن ربي فرج لي كربة من كربتي انا. فهذه القاعدة وهذه الازدواجية هي بيدها قالها النبي في أكثر من موضع في أكثر من حديث نبوي شريف. على سبيل المثال من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه يعني أنا نحب ربي يسترني، نحاول أن يستر الناس قدر المستطاع. من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الله. حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وحتى في القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية اللي من وراءها ربي سبحانه وتعالى جعل سنة كونية. علاش؟ لأنه الإنسان يحب الإنسان يحب، الإنسان يطمع، الإنسان نفعي بطبعه. أنت تحب؟ أي نعم، هاي الحل. الحل هو أنك أنت تاخذ نفس الكربة ونفس المشكل ونفس ربما الابتلاء اللي عاشوا جارك، اللي عاشوا زميلك، اللي عاشوا صديقك. يعني لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالإيمان، ربط هذه القاعدة الأزلية وهذه السنة الكونية ربطها بالإيمان. يعني ما هيش أوبسيون، ما هيش معناتها اختيارية إلى حد ما، ربطها النبي بالإيمان وقال لا يؤمن أحدكم، يعني ينتفي الإيمان لو كان أنت ما تطبقش هذه القاعدة. كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي واجب ما هيش مزية، كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي سنة كونية أرادها الله تعالى وقاعدة وقانون يا سيدي يسري على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شو نحب لنفسي في نهاية الأمر؟ نحب لنفسي الستر. تحب لنفسك الستر، أستر، من ستر مسلما ستره الله. شو نحب النفسي؟ نحب النفسي أن ربي فرج لي كربي، والكل مبتلى، كل واحد على قدر الإيمان متاعه، كل واحد وين جه الابتلاء. تحب أنت ربي فرج عليك الكربة؟ أي نعم. شنو الحل؟ الحل أنك أنت تحاول تلوج على شكون عنده كربة من الكرب اللي أنت عندك الإمكانية، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحاول تلوج على شكون عنده كربة وتمشي له وما تقول له حد شيء.
0: كربة قد تكون بالنسبة للمواطن يسمع فينا تو الرونتريم تاع ولده، بالساك الكرتابة والفورنيتور، تجم تكون حمل ثقيل ودموع ولده ساعات في الليل ما على كل قهرة تاع باكودوي كرتابة رونتريم، مايش لازم بشكون حاجة كبيرة.
1: ونمشي معاك الأبعد من هذا، احنا ربطناها باكودوي اللي مربوطة بالماديات ولا بالكرتابة اللي مربوطة بالماديات. راهو الكربة أحيانا تكون كلمة رو ساعة الإنسان يحتاج إلى من يسمعه، إلى من أنه يفضفض له،
0: شكون يطبطب عليه،
1: شكون يطبطب عليه. رو هذه تفريش كربة من الكرب. رو هذه الناس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وديما نحن نربط تفريج الكرب ونربط المساعدات دائما بالجانب ونقدرها بالجانب المادي. رو فما جانب معنوي والجانب الروحي والجانب متاع القرب والجانب متاع الكلمة الطيبة، راهو أقوى وأشد ربما أو أحيانا أقوى وأشد حتى من الجانب المادي. راهو الإنسان ساعة ضيق بهم يعني بكلمة تغير له حواله. راهو ساعة الإنسان ربما يفكر في حالة انتحار، ربما أنت تكون سبب في كلمة طيبة تذكروا بالله عز وجل، تذكروا اللي راهو النبي ابتلى ابتلي، تذكروا اللي
0: تحتضنه
1: وكما قلت أنت طب عليه. وهذا جانب مهم جدا. راهو انت كي تخرج من بحذاه وانت اكيد عندك ابتلاء او مشكل او اي حاجة، تحس روحك في نفسية اخرى، عشتها انت خويا رفيق وعشناها الكلنا. يعني قداش من مرة نلقى روحي انا مضغوط ونحس روحي انا متقلق ونحس روحي عندي هكا هم وغم، نلقى جاري او نلقى صديق او نلقى زميل عنده هم ربما اشد، نحاول اني نفرج عليه، نحاول ناخذ بيده ماديا ولا معنويا، دوما نكمل معاه ونشوف اثار الاستبشار على وجهه، نحس في روحي عملت حاجة كبيرة ونحس في روحي.
0: ادعي وقتها في كرهبتك وتعشي بالذر،
1: يا ربي تقول له يا ربي راني انا كنت سبب. يعني الحديث اللي انت استندت عليه الاسبوع اللي فات متاع الحديث متاع الغار، كيفاش اغلق الغار على الثلاثة وكيفاش توسلوا لله عز وجل باعمالهم الصالحة، كل واحد قال له يا ربي راني عملتك العمل الصالح هذاك في وقت من الاوقات،
0: كان قبلته مني،
1: لا ابتغي به الا وجهك، وكان قبلته مني وعرفته خالص لوجه الله، فرج عني هذه الكربة. في نهاية الامر الغلق الغار هذايا، وإن كانت القصة صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن هي صورة رمزية لكل واحد فينا عاش ابتلاء، كل واحد فينا عنده غار، كل واحد فينا الغار متاعه وين جاء، كل واحد فينا تسكر الغار عليه، ربما في الرزق، ربما في الصحة، ربما في الذرية، ربما في المال، ربما في خوف، ربما في ابتلاء، كل واحد غاره وين تسكر. هو أعطاك الحل صلى الله عليه وسلم، قال لك اتذكر روحك ايش عملت في في في ايامات العيد، اتذكر روحك كالصدقه الجاريه اللي عملتها وانت تبتغي بها وجه الله عز وجل وكيفاش دمعت عينك، اتذكر روحك وقت اللي جارك صار له ابتلاء ومعمضي ساعتين متاع الليل دق عليك الباب هزيت كرهبتك وهزيت الارجونس، اكل عمل اللي قمت به هذاك، اتذكروا حال الابتلاء متاعك وقل له يا ربي ان كان هذا العمل خالص لوجه الله، فكل لحظه هذيك هو ما ينجم يكون كان خالص وجه الله، فرج عني هذه الكربة. وخرجوا الثلاثة هذوكم اللي خرجوا من الغار كما خرجهم ربي سبحانه وتعالى، وسرات عليهم هذه السنة الكونية اللي نحن حبينا نحكيه عليها اليوم، وسرى عليهم هذا القانون، هذا القانون ساري إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
0: ومن هنا قول كن مع الله في السراء يكون معك في الضراء، وقت اللي أنت تبدأ الأمور لباس تعمل كي تجي الأمور تولي مش لباس ويبتل العبد بكل حاجة اللي عملتها يمكن لك أن تتقرب لرب العالمين وتدعو بها فيستجيب رب العالمين إن شاء الله. كملوا نحكيه في الموضوع شيخ، وأنت تحب ترسخ في عقلية الناس اللي تسمع فينا وفي مخي وفي مخك أنه المعاملة تقريبا بالمثل وأفضل أكيد، لأنه رب العالمين، لأنه أكرم الأكرمين، لأنه أجود الأجودين. ربي سبحانه نعتبر وعود ساعات ساعات كي نركزوا فيهم نقراوا الآيات وما نركزوش، مثلا ما فماش حاجة ونحب نعمل عليها حلقة مثلا لأنه تستحق حلقة، ولاية الله للإنسان أن يتولاك الله. يعني كل وإحنا صغار كي يبدأ تبدأ ماشي مع أبوك تبدأ داز صدرك في المكتب معايا بابا بابا بابا بابا فلين، ولا حتى مش فلين، معايا بابا معايا أمي. كلنا كي يبدأ عنا معرفة أنا ماشي البقعة الفلانية معايا الشيخ الكوكي نبدأ فرحان كتافي سخان نقول واحنا، فما بالك أن يتولاك الله رب العالمين. كي تقرأ الآيات وتقرأ وعود رب العالمين ساعات نقراه ونمر مرور الكرام في نفس السياق اللي أنت تحكي فيه، كي يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الوعد شنو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من المؤمنين واتقي رب العالمين النتيجة يكون
1: يتولك
0: رب العالمين وليك. وقت اللي يتولك رب العالمين تفتح لك الأبواب وينشر لك القبول والناس تعطيك والناس تعاونك، والحاجة اللي ضيق على الناس الكل معك أنت تمشي. نعرف شكون في حياتي هكا بالحق، معناه ان احنا ندو نضحك ونقولوا اسمع ايش انت عملها كل حكايه، خاطر سبحان الله نحسه في كل شيء الدنيا مسهلت له لانه يستحق، معناه لانه انسان ربي ان شاء الله يكثر منه الناس.
1: اسم ربي الولي اللي انت تحدثت عليه اخوي رفيق فعلا هو اسم جميل جدا وعنده علاقه كبيره بالشيء اللي نحكيه فيه، وانا معاك في انه هذا يفرد في حلقه للامانه، لانه الوقوف على اسم هذا الاسم العظيم يعلمك، ومحلاه المثال اللي ضربته بالمثال يتبين المقال، أن الإنسان لما يكون عنده ولي أمره اللي هو والده ولله تعالى المثل الأعلى أو أمه، يحس روحه في حماية ويحس روحه في رعاية ويحس روحه هكا مطمئن وأنا مرتاح وفينه بابا، حتى كان غفل عليه شوية بابا بابا بابا، يعني ال- ال- ال- ال- الراحة والطمأنينة والسعادة التي يستشعرها الإنسان الطفل الصغير في ولاية والده ووالديه، هذا مخلوق اللي هو بوك اللي هو أمك، ربما اللي ربما أحيانا يعجز على أنه يوفر لك هذه الحماية، ربما ما عندوش الإمكانيات اللي تخليه يوفر لك السعادة لظروف أو لطار أو غيره، ربما يتوفى ولكن الحي لا يموت. الله تعالى هو الولي سبحانه وتعالى ولا يموت سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بالولي، والولي هو الذي يتولاك في كل أمورك. دخلنا في هذا الاسم، نحب نزيد الأسبوع القادم كما تراش معنا أخوي رفيق
0: كفي، ولكنه هو اسم عام يجمع كل ما كنا نحكيه فيه الشيخ، لأنه يقولوا ارحم ترحم يتولاك بالرحمة، استر تستر يتولاك بالستر، دوك أن يتولاك رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ما نتولي ما عادش خايف من حتى
1: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني العلاقة السببية ما بين أنه أنا ولي ربي إذن لا خوف علي ولا أحزن، هذه العلاقة قاعدة وسارية إلى يوم القيامة
0: وفي الحياة الدنيا والآخرة. طبعا نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا
1: وفي الآخرة،
0: وفي الآخرة. ثم ناس أولياء الله بالنسبة لهم العبيد اللي عندهم كرامات، العبيد الولي نقول وإحنا بالمعنى، لا قد يكون مواطن عادي تراه انت انسان
1: رب اشعث اغبر
0: رب اشعث اغبر
1: لو اقسم على الله لا أبره
0: ولكن بينه وبين رب العالمين علاقه لا يعلمها الا الله وعنده من البركه وعنده من استجابه الرزق يكفي ان نقول ان وليه الله
1: ما تعرف ايش عندكم
0: ان وليه الله ولي الله لربي قال في القران لا استحضر الايه ولكن من عاد لي وليا
1: فقد اذنته بالحرب يعني في المزوز مواضع ربي والولي سبحانه وتعالى
0: والولي لو يجي يكون مواطن عادي
1: مواطن لا انسان عادي
0: انسان عادي مش ولي عنده قبة وعنده
1: لا لا لا, لا يعني الا ان اولياء ادخلنا في الولي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون راه الولي ربما اللي يسمعوا فينا وحتى اللي يتابعوا في اليوتيوب تو تلقاه عنده اقرب من الرب سبحانه وتعالى واتقى مني ومنك وهو ولي من اولياء الله تعالى لماذا ربما اولا لانه اتقى الله عز وجل وربما لانه طبق هذه السنة الكونية وهذه السببية والازدواجية اللي تحدثنا عليها يعني ربي سبحانه وتعالى ونختم في هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بهذه الازدواجية باش نرسخوا في أذهاننا الكل هذه القاعدة وهذه السببية ارحم ترحم الراحمون يرحمهم الله من ستر مسلما ستره ونسكره الدوس قال ربي سبحانه وتعالى
0: اعفو عن الناس يعفو الله عنكم
1: وقال

0: فيما يتعلق بالنصر. إن تنصروا الله الناس تلوج على النصر، والنصر راهو يربطوا فيه الناس ديما بالحروب. راهو النصر راهو ينجم يكون في الحياة، النصر لما تخرج وليد صالح، النصر لما ينجح أولادك في الامتحانات وفي الاختبارات متاعهم، النصر لما أنت تخرج من ابتلاء ومن مرضى، هذا نصر.
1: النصر لما يكتب لك ربي حسن الخاتمة
0: بالضبط هو نصر. وقتاش يصير النصرة هذه الكل وقتاش يصير؟ إن تنصر الله. كيف أنصر الله عز وجل؟ لعلها تكون حلقة أخرى من حلقات الرحمن،
1: لعلها تكون حلقة أخرى. كما قلت شيخ، هي قواعد يجب أن نفهموها، والكل تقريبا تنخرط تحت شعار كما تدين تدان. افعل كذا يفعل الله معك ما هو أفضل وما هو أكرم على قدره وجلاله.
0: ومرة أخرى شكرا على الريل خويا، عشت به جمعة.
1: شكرا لك شيخ أنت، ربي بارك لك يا شيخ. اعفوا عن الناس يعفو الله عنكم، كما تحبون أن يعاملكم رب العالمين. عاملوا الناس كما تحب ترحم، ارحم الناس كما تحب تعاون، ربي يعاونك، عاون الناس. هذا نحاولوا نرسخوه في حياتنا للناس الكل، وفي علاقه باسم الولي نعملوا له حلقه بالكذا الجمعه الجايه ان شاء الله بعد اذنك شيخ.
0: طبعا
1: في الاثناء نفس القاعده ونفس اللي قلنا المجمع اللي فات، تولى أمرا من أمور المسلمين يتولى الله أمرك. نفس القاعدة هي بيدها، ممكن تكون عامة أكثر. احنا قلنا امشي فرج كرب على مو يا سيدي، تولى امشي خذ يتيم، قلوا هذا يا ربي متاعي مدى الحياة، مدام عندي الإمكانيات والصحة والفلوس توليت أمره يا ربي، تولى أمري وما تخلينيش في الحياة الدنيا ولا عصير تتقاذفني. شل ربي تولى برحمته وكونوا من أوليائه برحمته هو، مش بأعمالنا. شيخ سيف دي الكوكي، شكرا لك. الأسبوع القادم إن شاء الله يا ربي
0: بإذن الله
1: نكونوا حاضرين لمبعثنا ونحكيه على اسم الله الولي. جمعة مباركة على الجميع، أكثروا من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة مباركة مرة أخرى على الناس كل، تحية على التفاعلات الناس كل. سلام عليك شيخ،
0: الله يسلمهم ربي يحفظهم،
1: ويقولوا لك نحبوك برشا ونتوحشوك من الجمعة للجمعة. سلام عليكم الناس الكل، ملتقينا إن شاء الله نهار الاثنين جعفور بعد شوية ساعة سعيدة، ابتسام في تونس من نص نهار الماضي ساعتين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب العمل عليك. هذه الحلقة الأخيرة في الأسبوع هذه، حلقة يوم الجمعة، حلقة الناس بالناس، الحلقة اللي نستنى فيها الناس كل صباح النور. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار مبروك، إن شاء الله نهار أغر ما تشوف فيه جر شر، عفوا ربي بصباح النور، نهارك أسعد الأيام،
1: بخير صباح النور، صباح الفل والياسمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بونجور ريم، بونجور رافع، شباب في الرجيم، مرحبا مستمعينا، شنو سنار ان شاء الله جمعه مباركه
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ريم صباح خير،
1: صباح خير جعفور، صباح خير ربيب رافع، اصدقائنا عزيز حسام عوده ميمونه، الناس كل اللي تسمع فينا مرحبا بهم، ان شاء الله نهارهم مبروك سعيد ويتعدى كيما يحبوا هما.
0: مبروك سعيد، صباح النور سي رافع، مرحبا،
2: صباح الخير، صباح النور والياسمين، جمعه مباركه للجميع، ان شاء الله ربي يخضر ايامكم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. عندي ما نحكي اليوم كتير كتير كتير. امبارح مشيت للاستاد، مش قلت اني مشيت للاستاد، مع شكون مشيت للاستاد؟
3: مع شكون مشينا للاستاد؟
2: فضيحه،
3: مع شكون؟
2: هاي
3: الزميله رباب،
2: الزميله رباب.
1: لا
2: لا تتحول،
1: تحكي
2: لا والله تتحول في استاد،
3: هاي تتحول،
2: رجعت ناكل في الكاكية سيدي، رجعتني للكاكية، رجعتني للكاكية، رجعتني للكاكية، لا غير عادية، لا لا لازم نحكي بعد، فما فصحى رياضة عنا دقيقة سبور بعد عنا ما نحكيو. ثاني نقطة باش نقولها، ما عادش تحكيو في الكورة معايا، كي نعطيكم سكور خذوا وتواصلوا
3: واحد واحد،
2: ما نفهمش في الكورة، ما نفهم في التونسي، وهذا اللي أهم.
3: أنت البارح الوحيد اللي في تونس اللي تكهنت بالنتيجة في تونس، راه
2: في تونس جاوني برشا
3: في تونس، تكهنت الوحيد بالنتيجة واحد واحد، وعندنا أمارة فهمني ولا
2: إن شاء الله. فهمت. ثالث نقطة، متهيئين باش اليوم نفسحوا نفرهدوا التوانسة، وعندي تيجاني اليوم حاضر ان شاء الله.
1: الاسامي صحيح،
0: تيجاني اليوم، ستيجاني اليوم،
1: بشير لازمك تسمع،
2: هذا ستيجاني،
3: حلو
2: عندي تيجاني،
3: عملك الحرز،
2: عندي تيجاني غير عادي،
3: حلو
2: والله، عطيوني فسحة للتيجاني زاد عشان عليكم
3: بيسير بعض الاخبار بيسير الفسحة الكاملة، الشيف يوظفي ما عاد يناقشك حتى حد، مش تجنون القبة خضرة قدامك وراك قبة لهنا لهنا لهنا، انت البارح راك قلت واحد واحد وما يناقشني حد، وقلت لك راه ما ثمش تعادل ثم الانتصار، قلت لي لا لا واحد واحد فهمني ولا ايه، حسيت نرجع الماتش شويه، كان تحبوا كان ما تحبوش مش لازم زاد فهمني ولا توكلنا على الله. اليوم كما قلت الحلقه نتاع التحديات الانسانيه، اليوم كما حكينا وسط الاسبوع، اليوم كار ناقصها 40,000 دينار، كار ناقصها 40,000 دينار، كار بتاع وليدات الصغار ناقصها 40,000 دينار، كار بتاع وليدات الصغار باش يتنقلوا، باش يحلموا، باش يقراوا، باش يمشيوا، باش يجيوا. الوليدات هذوما من اصحاب الهمم، يعني الحقيقه معناتها عشنا التجربه قبل فهمني ولا، حاولنا نلموا المونطون كامل ولكن ما تمكناش، وهذا لا يفسد للودي قضيه، احنا على الاقل ندقوا في البيبان، وانتم بارك الله فيكم، اي حاول. انسان حاول يتبرع ويمد ويعاون، الله يرحم الام اللي جابت، وربي يبارك لكم واحد واحد. دونك اليوم التحدي 40,000 دينار، 31 328 328، 50 285 285، اي انسان باش يتبرع للكار هذه، ثم رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه هذه المتكفله بالكار، الكار موجوده، التشريات محطوطه على الذمه، ناقص هالمبلغ هذا وتخرج حتى نهار الاثنين للوليدات هذوما فهمني ولا، نهار الثلاث الاربعاء مع وقت اللي يوصلوا الفلوس فهمني ولا، باش يتمكنوا وليداتنا هذوما انهم يتنقلوا، لانهم التو ما خرجوا من ديارهم، ثم عوده مدرسيه، وثم رونتري، وثم مسؤوليات وكذا، وثم احلام في الانتظار. 50 285 285، والا 31 328 328. اليوم في الحلقه زاده باش نعدي لكم شويه موجات ايجابيه، باش نحكيوا على مواطن تونسي خارج حدود الوطن، مواطن تونسي خارج حدود الوطن متألق جدا، كل الدعم والمساندة. اليوم في ساعة سعيدة باش نسأله سؤال لبسي، سؤال لبسي، ولكن مباشرة بعد صديقنا أنيس الغول، عنا لكم سؤال في لبسي، سؤال مهم جدا جدا جدا، والإجابات إن شاء الله تكون على قدر الصراحة
2: إن شاء الله، على ما نجمع
3: إن شاء الله، إن شاء الله. أنيس الغول أنا رجعينا،
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة
5: مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. الحدث الأسبوع هذا كان من دون منازع الميتا كونكت 2026 واللي صار من 23 إلى 24 سبتمبر واللي من خلاله قدمت شركة ميتا سي إنوفاسيون وفي ندخلت نهائيا على الكونسبت أبستري دو ميتافيرس وركزت كل سي ريسورس على الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية والانفورماتيك سباسيال ألترا ليجير. أن ديلوج دانونس قدمته شركة ميتا وقت الكونفرنس أنويل بالجام كومبليت للنظارات الكونكتي وجهاز في آر يوزن أبين 100 غرام الميتا في آر جلاسز. فما توا أكثر من عامين اللي الشركة ما تلقتش نوفو ماتيريال دو رياليتي فيرتوال لكنها تتحكم في اكثر من 50% من سوق لي كاسك في ار. وفين الميتا كونكت 2026 اكتشفنا نوفو برودوي 5 مرات اخف من الكويست 3 هو الميتا في ار جلاسز مريت قيادتهم تتم عن طريق لو سويفي دي مان والرغار. وفين نلقاو لاجون ميوز اللي يكون انتغري ديريكتومون في سيستم ديكسبلوتاسيون مريت توفر كلافيي فيرتوال يمكن عن طريق كتابه 100 كلمه في الدقيقه. الحدث تم في تقديم لا 3 جينيراسيون دي رايبان ميتا بالمونتور واي فاي بستيل جديد كيما لي زافياتور ومعهم انرجستخمون اوديو ان دولبي اتموس. السعر باش يكون 450 يورو اما بور لي ميتا جلاسز ستيل كابري فهو باش يكون 260 يورو. الميتا ديسبلاي بعد تجديدات منها لي هولوغرام سومها باش يكون 900 يورو. الاكسسوار الجديد هذا الميوز شارم جهاز صغير يتحط في الجيب ويسمح بمخاطبه الانتيليجنس ارتيفيسيال ميوز من دون اللجوء لاستعمال الهاتف الذكي ويفكرنا بجهاز تاماغوتشي. تدخل وتسلل غير مسبوق من الذكاء الاصطناعي التابع لأوبن اي اي في أنظمة الحكومة الأسترالية في نكشف لبرومي مينيستر أستراليا أنتوني ألبانيز أنو أن أجون أوتونوم دوبن اي اي تسلل من دون حتى أوتوريزاسيون للبورتاي ميديكير ستاتيستيكس ريبورتينج سيرفيس يوم 18 جوان 2026 الفارط. شركة أوبن اي اي تؤكد من جهتها أنه ما تم تدمير ولا ملف طبي وأن الوكيل اطلع على الملفات الداخلية والإحصائيات الطبية الصحية المجمعة داخل الأنظمة الحكومية. التحقيقات كشفت أن عملاء أوبن اي اي نسقوا محاولتهم للوصول للفورم دو كود باستعمال دي تكنيك سوفيستيكي لاجتناب لي بروتيكسيون ريزو ايتابلي. الحكومة الأسترالية عبرت عن قلقها وعدم رضاها لأن شركة أوبن اي اي قعدت 3 أشهر كاملة ساكتة وأعلنت الأستراليين في شهر سبتمبر بالحادثة أو بالانتروجيون ماجور واللي تثبت في نونكيت ميديكو ليغال ابروفوندي. حادثة جي وسط خلفية سياسية متوترة فين الجانب نتاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض بكل القيود على الذكاء الاصطناعي بينما شق آخر منهم أستراليا وعدة دول أوروبية يطالبوا بكل إصرار على التحكم الإنساني الكامل والشامل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. حادثة مؤلمة وحكاية حزينة صارت يوم 5 أوت الفارت وهي حكاية الانفلونسوز وتيك توكوز

0: تمثيل بعض الكوميونتي على المواقع متاع التواصل الاجتماعي ومدى نشرها للكراهية من دون أنها تتفطن لكل المشاكل والكوارث اللي ممكن تتسبب فيها. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دين لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: 9:52 دقيقة. صباح الخير مستمعين.
5: صباح الخير
4: مستمعين.
6: صباح
4: الخير.
6: اهلا
4: لكم زين يا مستمعين. مستمعين
7: صباح
5: علينا
7: على
5: طريقتهم.
7: يتصرفوا صباح علينا
4: على طريقتهم. صباح صباح النور يا مستمعين.
5: ما لاحظت بنسالم ما يصبحش. بنسالم ما يصبحش.
4: اي مازال توا
5: يدخل ديريكت في الكلاش.
7: نورهان قلت لكم صباحكم مزيان بالخير مليان.
4: بعد شوية تيجاني مع صديقنا رفع نذكره اللي كونوا الاسامي يوم الجمعة فهمنا ليه ليه بها صديقنا رفع الشباك عدد أربعة رفع فهمني ولا هو ليه بالتيجاني والأسامي فهمني ولا نهارة الجمعة. لكن قبل هذا نحب نسألكم سؤال بسي ساسبا ودي ساسبنس. شنية سؤال اليوم؟ شنية نقطة قوتك؟ شنية نقطة ضعفك؟
7: في الإذاعة.
4: شي في الإذاعة؟
7: ليه ما زميلتي تختار تجاوبي في الإذاعة.
4: لا لا
7: بالفرشة.
4: شنية نقطة قوتك؟ شنية نقطة ضعفك؟
5: والله مشكور على سؤال سجان.
4: في زوز؟
5: والله مشكور. أسأل
4: سهلين مهلين بدون إطالة. مش طوى مش طوى. بعد العشرة
7: زيدوا خموا
4: بعد العشرة خموا شوية. أصدقائنا على اليوتيوب وين ما كنتوا فهمني ولا أصدقائنا وين ما كنتوا أنت طوى في الكهرباء تخموا وكذا تقول طلع شنية نقطة قوتي. كل إنسان يعرف شنية نقطة قوته وشنية نقطة ضعف. داكوردو
5: سهلين
7: سهلين سهلين
5: في 10 سكوند باش نجاوب.
4: شادلية وعزيز وحسام عودة ميمونة حسام من الصفر خويا فهمني ولا دونك عودة ميمونة كان مسافر خويا 11 يوم فهمني ولا وثم مش وحده كان مسافر برشا يسافروا فهمني ولا عودة ميمونة والعقبة يسافر صديقنا رافع أيضا فهمني ولا
5: ناشق صفر
4: وعزيز زاد يروح كلت صفر
7: الحمد لله. كيفاش يقولوها هذيك قالوا ويلكم باك
4: عمر ويلكم باك. يا رافع اسامي حاضرة.
5: تفضل تفضل.
4: اتجيني بابا نجيدة اتجيني اعطيني بابا اعطيني توكلنا على الله.
5: كتب على الخلاص
7: اعطيها صحيح بالله خلاصك ولا خلاصي هذه
5: خلاصي انا نتاع الشر
7: هذه ورقة خاطرنا ورقتي
5: ضيعتي
7: بس مشكلة
5: تفضل
4: تفضل.
5: سعدوتك يا تيجاني سعدوتك يا تيجاني كلمك تقول ركزوا معايا
7: عاود عاود
5: بالله خلينا نعاود بالله لا والله لا والله
7: بر بسم الله
5: نعاود
4: ايه نبدا بايه
5: ايه سعدوتك يا تيجاني سعدوتك يا تيجاني كلمتك تقولها وياسر حقاني في اللمة ياسر زهواني وفي الصدمة ديما الاول عمرك ما تلقاها الثاني ايه سعدوتك يا تيجاني التيجاني عنده برشا سواني فلاح ويبيع بدينار الكيلو تفاح تيجاني سمسار في رمشة عين يتيح لك بأحلى دار تيجاني كبير التجار الكل حنان ويبيع بالفين الكيلو بانان تيجاني سيونتيفيك يكور بالمات والفيزيك عنده كل شيء كل شيء عنده موجود زدت هذه تيجاني عطار سمباتيك تلقى عنده كل شيء كان الشربة فريك هي تيجاني سعدوتك تيجاني بوغوس اما مش مشلق اياك تقول له نحي شلاغم راهو يتقلق سعدوتك يا تيجاني انت البو انت الخو انت العم انت الخال كان جيت موزيكا يا تيجاني راك احلى موال
7: سلموا على كل تيجاني
4: سلموا على كل تيجاني
7: ونعتذروا من
6: كل

0: بتجيني
1: فهمتني. اما ما غاضتني منك فهمتني ولا علاش ما قلتش يقرا انفورماتيك خاطر انا باك انفو طفل
2: سيونتيفيك
1: سيونتيفيك اي علاش ما حطيتوش انفورماتيك
2: نعاودوها تيجيني سيونتيفيك يكور مليح بالمات والانفورماتيك
1: صحيت
3: حلو باه
0: انا فاهم ملاحظه
2: قصوها ولصقوها بالله
0: الحقيقه على السجع معناها ما تقدش جعفور
1: الدواء
0: الحين
1: فما ما تجيش حنان وبنان
0: صحيت حنان بنان راه مش
2: لا حنين على الشعب يرخص في البنان مش الكيلو ب 30 دينار
0: حنان صغيم با افيك بنان
2: شوف نفهم في التونسي انا عطيت زوز مفاتح اللي باش ندخل بهم للشعب التونسي اللي هما الكيلو تفاح بدينار والكيلو بنان بلفين هذوما بركه يكفيهم عاش يهموا في السجع التونسي
1: خويا راف خويا راف خويا راف
0: حبشي فما
1: حنان وبنان ما يجوش مع بعض
0: ماهيش نفس القافيه
1: حنان وامان حنان وامان
2: باهي شنو اللي يجي مع البنان
1: مع البنان
2: شنو اللي يجي مع البنان
0: امان
2: باهي
1: قد ما نحكي لكم على التيجاني امان راهو يبيع بلفين البنان ريتها امان امان امان
2: بالله هكا تيجاني امان هكا امان تمشي مع تيجاني عمرك شريت مره تيجاني يقول امان تيجاني قلت
0: شلاغم
2: ودنيا وشاشيه وكدرونه امان هكا
0: امان كان جيت موزيكا راك
2: تيجاني رانا نحكيوها
0: كان جيت موزيكا راك موال
2: وفا وفا
1: بابا الاخبار
2: جبلي
1: الاخبار خير من اللي نعملوا العار الاخبار اي اي نذكر بالسؤال يعطيك الصحه بالله تصفقوا لي ساعه على رفع
0: مالا رفع وعمل مجهود وعمل مجهود
1: رغم اللي مشى للاستاد وتوقع تونس واحد واحد
0: ما شاء الله
1: وكلال كاكي وغص بالكاكي
0: شمنا بالكاكي
1: سيدي ولا
0: كاكي مش كيكي
2: برا شدها توعد امان امان الكاكي
1: لعبت المرسى انا
0: كاكي قول كاكي
1: اه
0: كاكي شنو كيكي
1: كيكي
0: بالحق
1: كيكي عندنا اكثر من 30 سنه نقولوا كيكي
0: اسمها كاكي بتفخيم المد كا كاكي كاكي
1: كاكي نمشي لزملائنا في قسم الاخبار تفضل سحر تفضل سحر
4: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
5: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
0: موجز والعشرة صباحا ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في 6 ولايات خلال 24 ساعة الماضية بلغت أقصاها 115 مليمترا بمنطقة حس الجربي من ولاية مدنين وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ أن ولاية مدنين استأثرت بأعلى الكميات مسجلة 100 مليمترا بجرجيس المدينة و64 مليمترا بميدون تليها ولاية نابل بكميات بلغت 45 مليمترا بجرومبيليا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أصلان برجب يبحثان إمكانية إنجاز دراسات مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية لتقديم مقترحات عملية تدعم القرار الوطني وتنافسية الاقتصاد التونسي وأوضحت الجهتان أن اللقاء تناول سبل تعزيز إسهام الخبرات العلمية والتقنية للمهندسين في تحليل القضايا الاقتصادية الكبرى واستشراف احتياجات المؤسسات لبلورة حلول تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي. ولاية زغوان تستعد لموسم جني الزيتون وسط تقديرات أولية تشير إلى إنتاج 65 ألف طن من الزيتون بما يعادل نحو 13 ألف طن من زيت الزيتون مع توقعات بأن يكون المحصول أقل نسبيا مقارنة بالموسم الفارض. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
6: عندنا في ولاية زغوان في حدود تقريبا 9 ملايين أصل زيتون حسب التقديرات اللي موجودة في صابة السنة أقل من عملناه لشوية تقريبا 65 ألف طن زيتون يقابلهم تقريبا 13 ألف طن زيت. إن شاء الله السنة تضافر زاد الجهود وكل ديونا زيت حاضر والدولة حاضرة وإن شاء الله ما سيرناش كما صارت عمناول أزمة في الزيت قولت عمناول نطلب من الدولة أنهم تحضر راحة مليح وباش ما سيرناش الإشكال اللي صارنا عمناول تعمناول.
0: وفي أخبار العالم، سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة يقول إنه من المروع رؤية كل هؤلاء السفراء لدى الأمم المتحدة ينسحبون أثناء كلمة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لم ينسحب مثل هذا العدد أمس أثناء كلمة إيران. وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

الخميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم هذه الساعة سعيدة العشرة و13 دقيقة صباح النور، نهاركم أسعد الأيام، شان نهاركم مبروك، إن شاء الله يا أخوي تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل إنسان يسمع فينا في اللحظة هذه، إن شاء الله يا أخوي نهار من أعز الأيامات يا رب يا رب يا رب يا ربي. تحية كل كبير وصغير يسمع فينا فمن ولا، تحية لكل إنسان هو يسوق طوى في الكياس يسمع فينا، وتحية لأي إنسان متغرب يسمع فينا، وأي إنسان يخدم يسمع فينا، وأي إنسان يقرب صعيب أنه يسمع فينا فمن ولا. تحية لكم الكل خويا فمن ولا. بكري شوية رفع عملنا الأسامي التيجاني وصديقتنا مواطنة بعثت لي قالت لي تنجم تعيش فرحان الخاطر التيجاني بيع في البنان، قالت لي فرحان بنانجي قالت لي فرحان وبنانجي، وهي طوب في طريقها إلى سوسة فهمني ولا، وتسمع فينا وتحية كبيرة برشا لها فهمني ولا. تحيك سيرافة تحية كبيرة برشا
2: يعيشك. شنو اسمها؟
3: فهمت اللي حنان ما تمشيش مع بنان،
2: اسمها حنان يذر لي.
1: سلام اسمها
2: سلامة جمعة جاينا عملوا سلام.
1: أي سلام
2: سلام عليكم. سلام سلام
1: باهي. احنا اخويا في اطار مسابقه الحكيم تويك النتائج النهائيه سيدتي السادتي،
3: يوم الجمعه
1: يوم الجمعه ذكر الاسبوع الفارط انتصار مدوي مدوي.
2: لا مش مدوي
1: برشا ناس دي
2: مش مدوي سمع
1: برشا اصوات قاعده تدخل في ودي تو
2: بعض الـ بعض الـ الفيفوات
1: بعض الفوارق الاج الاق فهمني ولا. ولكن الانتصار الاسبوع الفارط كان انتصار ري فهمني ولا على حساب رافع، وهو انتصار غير مدوي فهمني ولا.
3: تويكا حتى الانتصار شفتي
1: في غياب زينب فهمني ولا سنعلن عن نتائج المسابقه كانت بين رباب وزينب. أيوة. زينب يعني نبداو بالمرحله الاولى نبداو بزينب. زينب حصلت 99 جيم، 4 كومنتارات، 53 بارتاج فهمني ولا، الاولانيه هذه على الفيسبوك فهمني ولا. في حين رباب 292 جيم، 16 كومنتار، 69 بارتاج، انتصار فهمني ولا. 23 ألف فيو لرباب، 9.3 فهمني ولا حسب النتائج وفرز البطاقات
3: هذا على فيسبوك.
1: هذا على فيسبوك. في حين
3: في حين
2: في حين
1: في حين على مستوى الانستغرام زينب 639 جيم، في حين رباب 1377 جيم.
2: لا رباب
1: 12 كومنتير لزينب، 35 كومنتير الرباب،
3: واو
1: 99 اللي تقال هذيك شنو هي
3: بارتاج
1: ريبوست 99 ريبوست فهمني ولا. لزينب 147 ريبوست الرباب
4: مرحبا بيك،
1: 167 بارتاج لزينوبات، 301 بارتاج الرباب. الفيوز بالنسبه لزينب 31.3، رباب 69.3.
3: جميل
1: رباب التوتال 41673 لزينب، في حين رباب 94537.
3: مبروك رباب، برافو رباب، برافو رباب،
4: ميرسي ميرسي.
3: سلموا على زينب رباب،
4: سلموا عليها. برافو
2: عندها شعبيه عالميه، شعبيه عالميه.
1: الكلمه لك زميله رباب، الكلمه لك. شكون باش تشكر؟ اشكر الفريق العامل معك.
4: نشكر روحي خاطر كتبت وينا، ونشكر روحي خاطر عملت وينا هبط. دونك ميرسي ميرسي على الناس الكوليك اللي بارتاجيو فما والله ميرسي، خاطر معني فرحت اللي قلت حاجه مسات العباد. دونك يعطيكم الصحه وان شاء الله القادم افضل
1: ان شاء الله.
2: انا ما عادش مس العباد، انا ما عادش مس العباد، انا مش راني نعمل حاجه ما تمس حتى حد. لا معيد نخدم
1: الفيونس
2: في العباد، حكيت مع التيجاني حكيت المفروض 50000 و69 والان سمر اللي فات.
1: شوف الاسبوع القادم لحظه، الاسبوع القادم كيما في الكوديمون، الاسبوع القادم
4: تصفيق.
1: الجوله باش تكون بين اللي انهزموا الزوز اللي هو رافع وزينب.
4: أوكي.
1: الاسبوع القادم رافع وزينب
2: والله نحشم منها
1: على المرتبه الثالثه. شكون باش ياخذ المرتبه الثالثه؟ الاسبوع اللي بعده من سيتصدر المجموعه بين رباب وريم؟
2: بالازم
4: انا العلم انا لا نبعث لشكون لا نبارتاج، دونك البوست ما نستعملش.
1: نعرف اختي
2: والله لا نبعث حتى نسمع
3: واللي يربح فينا يلعب معاك.
1: انا نبعث
2: بالله. اسمعني عندي سؤال سي جعفر، كان في المباراه اللي باش نعملوها مع زينب
1: وديه
2: لا ودية
1: كما
2: دود دود اسمعني، ويجيب واحد منا ديفو تفوت الناس الكل، تفوت حتى السكور الاقدم. اسكو يتحط اوتوماتيكمون في المرتبه الاولى ولا يجي الثاني كي تجاني؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: البارتي تيو زينب كيما البارتي بتاع تونس
3: البارح مباراه ترتيبيه اسمها
1: لا لا كيما بتاع تونس
2: وغمزه البارح وزفر سالي والحلو
1: كواليفيكاسيون ما عندهش
2: ما عندهش اسم
4: ما عندهش اسم اما والله سي جعفر فاتكم الجو مع رفع المجدي ساعه شوف انا ما عنديش انترنت في التليفون
3: قلتوا باش تكشفوا المستور
4: نحكي وتقول عندك تليفون فهمت كي روحت انا للدار معناها التليفون الاشعارات كما يقولوا ما دخلت جيت نشوف نلقى المستمعين سلموا عليهم اللي ما خلطش باش نرجع له مساجات صورنا رفع في الماتش اخضر هنا بفيديو بربي وريهون امان راهو ما يجيش دونك سايبوا الماتش سايبوا كل شيء يحبوا يعرفوا رفع وانا باش نتحفظ على اليسار
2: لا لا انا باش نحكي على اليسار مانيش متحفظ سامعني
1: عندي سؤال لبسي بعد كل طلحل وجونا احلى جو داكورد وجوست نعملوا فاصل ونرجع
0: ساعه سعيده ساعه سعيده زهوين القيروان باجا وسليانه على 103.2 على 103.2 ديوان فام انتم تسمعوا في
1: ساعه سعيده ساعه سعيده العشرة وتسعة دقائق ولا 19 هذيك
3: 20 دقيقة
1: نضر على قدو العشرة وتسعتاشر دقيقة فهمني ولا
4: نقص دقيقة ذيك
1: حلقة اليوم حلقة سبيسيال لأنه فيها الناس بالناس أدعو الناس اللي يسمعوا فينا اليوم خويا نعملوا حدث ونحطوا اليد في اليد وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب اليوم راهي كار للصغار 40,000 دينار كار للصغار من ذوي الهمم فهمني ولا الوليدات هذوما إن شاء الله الأسبوع هذا نصوركم الكار والوليدات الصغار وهما في الكار يتنقلوا ماشيين يقراوا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل في كل حركه في كل دوره عجله فهمني ولا بركه فهمني ولا ورحمه على الوالدين 31 328 328 50 285 285 وهذا اللي يدوم برجولي بالليل ناحي الموسيقى ناحي الموسيقى البارح تشوفك التتويجات نتاع لسبو والله العظيم نشوف فيه معناتها وتخيلت انه البرنامج هذا نجم يكون موجود غادي ينجم يكون معناتها برنامج فهمني ولا يحفز الناس ويقرب الناس ويحبب الناس في بعضها ويعدي انرجي ما هو عباره نحكي على ولدي ادم انا خاطر البرنامج هذا راه ولدي ونحس به على الاخر ونحس عليه على الاخر معناتها الحقيقه وقت اللي نشوفه يا سيدي مش البرنامج الكل كما قال رافع في الكواليس يا سيدي فقره الناس بالناس فهمني ولا الحقيقة لو كان جات مشاركة في
3: أقوى هو فما حتى في إيت على حلقة مثلا في حلقة بعيني هات نجمات
1: والله العظيم لو كان هذا يشارك في أقوى البرامج العالمية المسابقات العالمية نحكي على فقرة الناس بالناس وهو تتويج مش لنا نحن هو تتويج للناس لأنه الموجات الإيجابية اللي تتعدى في النص ساعة الأخرانية صدقوني أقسم بالله يعرضوني ناس في الكراهب ورحمة أمي في قبر يا جعفر يقولوا يا جعفر يرحم والديكم يرحم والديكم ربي يبارك لكم يا ربي يبارك لكم ما نعرفش حتى شكونوا على شنو على شنو يقول لي على كل امراه امراه فهمني ولا ربي يبارك لكم على شنو على كل كراتب الكراتب انا نقول حاجه واحده راهو احنا مانا الا اسطى فقط اسطى فقط لولا الناس وكبر قلوبهم ومحبتهم وخيرهم وثقتهم والله العظيم الناس بالناس هذه اللي هي موجوده ان شاء الله ربي يتمم بالخير اليوم يا ربي ونفرحوا كل صغير
2: امين
1: باش نشوفوا السؤال تاع لبسي
4: نباركوا على ذكر الجوائز لزميلتنا اميره مقني جعفور
1: هاي سلام مبروك اميره
4: ديونا فيم توجد بالجائزه الاولانيه صنف برامج المراه عن برنامجها هن الرائدات اميره مقني
1: مبروك يا اميره
4: برافو يا اميره ميرسي ان شاء الله مبروك
1: هاي خلصي المبروك يا اميره ان شاء الله تكلمنا كيف صبري جاب على البارح خلصي المبروك يا اميره أميرة مقني خلصي المبروك يا أميرة مقني هاي السيدية السؤال بتاع البسي بدون إطالة
0: البسي
1: السؤال يقول أصدقائنا على اليوتيوب واللي يسمعوا فينا الكل حاول تجاوب حتى في كرهبتك لأنه سؤال مهم شنية نقطة قوتك شنية نقطة ضعفك ما هي نقطة القوة ما هي نقطة الضعف كل إنسان فيه نقطة قوة وأنا مش نحاول نجاوب صراحة مش كما البارح وكذا
4: معي نهار اللي احنا قررنا مش نجاوبوا تفاهة انت واللي تعمل
1: لا ما انا مش نعمل تفاهة حتى
3: شنية نقطة قوة جعفور ما عاش تمشي مع الرياح شد صحيح في اللي انت تحب تعمله
1: ما عنديش شخصية
3: شد صحيح ما عاش تميحي
1: ربي ما عاش معاش شخصية كي نجاح أختي
4: الله ربي خليك جعفور والله ربي
1: عاش كون يبدأ
3: طلعني غلط بيه ميسألش عليش رافع هيت كان
1: باري يا ريمي
3: بساعة شنية نقطة قوتك اللي أنت تعتبرها نقطة قوتك؟
1: إيه طبعا
3: على خاطر الناس نجم تشوف فيك حاجة أخرين. نعم معناه ده يغسوا إيه نجم نعودوه كان كل واحد على الأخرين شنو يتصور نقطة ضعف فلان صديق.
4: نعم حلوة
3: نجم زادة تمشي هكاك والحقيقة أنا نحكيه على عنا مدة معناها على شنو كيفاش نراور وإحنا يذولي العبيت ولت نجم تستنتج أحنا في بعضنا نجم نستنتجو. أنا نعتبر أنه صحيت نقطة قوتي هي الحدس. أنا إنسان يمشي بالحدس ومش يمشي بالحدس شرطة. الحدس متاعي بحس لي عندي رادار وفات للعبات على خاطر نكون فكرة واستنتاجات من أول كونتاكت ينجم يكون حتى ماهوش مباشر من تليفون من ميساج من كيفاش يتكلم من جنرالمون نكون فيه ساعة فكرة وغالبا في الغالب الأعم تكون صحيح وفما متعة كبيرة في العبيد اللي تعاند وبعد ترجع لك بعد ما تتلايع وتقول لك والله كان عندك حق. فما عبيد جعفور انت تعرف لو يستعرفوا بي جيوا يسألوني على خاطر جنرالمون ما نغلطش في خدمة في عبيد في مشروع باش يمشي ليه الحقيقة الحدث أنا نعتبره نقطة قوة على خاطر يكون يعطيني أفيت أنيلان يربحني وقت
1: خبرة
3: يعطيني فلا يعطيني أنيلان نعرف نتصرف على أساسه. هذه نقطة القوة اللي نعتبرها عندي ولكنها تمشي الانكونتر متاع نقطة الضعف اللي هي التسرع وفيت كي نكون فكرة في ساعة ساعات أنا جاجي في ساعة بطبيعتي دونك عندي زوز حاجات يزربوا وماذا بيا ديما بعد ما نعمل حاجة نقول لي كنت نجم نزيد شوية وقت دونك المشكلة هي أني لازم نلقى توازن ما بيناتهم. عملت فكرة نحاول جو ناجي با على أساسها بسرعة نقطة ضعفي هي التسرع هذا مما لا شك فيه بعد عشرة طويلة معناها أما نقطة القوة اللي نعتبرها موجودة هي الحدس.
1: ممتاز جدا
2: نقطة قوتي أنا سي جعفر هو الغزلة متاعي
4: نحي
3: لونيت خلاص
2: عندي أكلش نلبس لونيت أنا على المستمعين
3: مش ما
1: ليش خلينا نوصل الساعة أحكي لونيت بالحق حكيت لونيت بالحق أنت عندك مشكلة في ما تحملش الضوء دونك مش حاط لونيت تاع سولي وكاي لا هذه لازمها تتوضح مهم جدا جدا تفضل
2: عندي الرجال
1: حط هادي حط لونيت
2: الرجال نقطة قوتي الرجال مش بونس إنه معاوني في برشا حاجات الرجال مثلا نحب نقضي حاجة نحن نغزر بالرجال تتقضى عندي قوة في الرجال سبحان الله
1: يدير فوق الدار يدير الرجال مسكوك
2: عندي الغزرة النظرة الثاقبة عندي النظرة الثاقبة
3: ثاقبة
2: وننظر نغزر البروجي حتى كما عندي زميلتي عندها الحدس في البروجيات أنا نغزر البروجيات ينجح نغزر له هكا البروجي فهمت عندي أونجل متاع غزران نظرتي هي نقطة القوة. نقطة الضعف متاعي سي جعفر هي الطاجين
1: نقطة ضعف
2: تعرفها سوبرمان كل الحجر الخضر اللي يبدأ يرعش سوبرمان أنا الطاجين كيت مثلا طبق طاجين توري لي طبق طاجين
1: ضعف
2: حتى النظرة
1: إلى درجة البكاء رفع
2: لا مش البكاء أما ركيبي ترخ شوف طاجين ركيبي ترخ حتى النظرة الثقبة تتنحى كي تحبوا مثلا نظرتي تيح بلاتو عرض لها بلاتو طاجين بلاتو طاجين ندخل بعد دونك هذه هي قوتي اللي هي النظرة وضعفي هو الطاجين.
1: شكرا والله يدك الصحة قد اجتمع عمق قد اجتمع عمق في الطاجين معناتها اللي حكيت وريم راهي ندمت خرجوا ريم من اسرع وحده
3: كيما كل يوم
4: مشكلة سي جعفر انه بعديك كي يهبطوا فيديوهات ماني تبدا فما عمق ماني العباد اللي الشعب الفيسبوك ما يفهمش احنا ايش حكينا في الحصه فيفرحوا بينا في الكومنتير ما عنده حتى علاقه صحيح ولا كميه بالضحك دونك مرحبا بكم لازمنا نعملوا تفاصيل
1: صبري وصبري قبل ما تاخذ الكلمه صبري بشنيني شنيني قال نقطه ضعف في المرمز بالكرشه معك مش في نفس سياقتك صح سي
3: والله بنيه
1: عملت تحويل وجهه للموضوع جمل تفضل يا رباب
3: يا تحب المرمز بالكرشة
1: أمان خلينا في النقطة الضعف نقطة قوتي تفضل
4: خلينا نجاوبها على المرمز والله لا نحبوا المرمز جملة
3: فما بالك بالكرشة
4: اللي طيب نجاوب عليها مرة أخرى عرفتك اللي قالوا نقطة الضعف دموع الطفل عرفت الميمز هذيك نقطة الضعف العائلة جعفور العائلة ثم العائلة ثم العائلة ولا عزاء للبقية خاطر الناس كلت نجد تتعوض ما العائلة لك تبدأ العائلة من شمريق لأنه فما مشكلة ما في مختلف المجالات تولي أنت تتقلق ماكش مرتاح دونك أعتقد أنه أغلبيتنا باش تكون هذيك هي نقطة الضعف متاحهم. بالنسبة لنقطة القوة قدرتي على اللي نكون فرفوشة جعفور إن أعتبرها بلوس ولا العظيم ولا مسكين اللي انا مانيش في حياته والله
1: الله اكبر
4: والله العظيم
1: تخرج موسيقى
4: والله انا انسان ياسر إيجابية جعفور، ياسر نحبك الحياة لك الجو ونحب الموسيقى ونحب
1: يا إسماعيل ربيب ربيب
4: جاوبتك
1: أربع سنين
3: قتلك مسكين
4: جعفور أنت مش فرحان خاطر أنا موجودة في
1: حياتك والله فرحان والله فرحان
4: حق الفرحة عارمة
2: شوف أنا قد فرحت
4: تستهدف والله حبيت أن نجاوب بنفس الناس الفاصول بتاع جعفور
3: عملتك الفرفشة في استاذ
4: أنا ياسر إنسانة فرفوشة جعفور ونحب الحياة ونحب الجو واللمات والخرجات والجو هذه لما جينا للحزن فهمت وعندي مسألة الذكاء العاطفي سمعت اسمها دنيا الماما عند الأخت زينوب نفهم برشا ونظم مشاعر ونفهم الناس ونجم نقف مع عندهم أعتبره نقاط قوة ولا عزاء للشميتين
3: لا عزاء للنبارة
4: ولا نبارة
2: والله ربيب
3: الحقيقة ربيب تحسها أخذت منعرج جديد
1: اي اي اي
3: ما عرفت لا تبقي ولا تذر ولا
4: ما عادش سيسي بو بنت نوفي
2: البنت البنت البنت بجربي ميوزيك رومانتيك كان تقني مزيد
1: رومانتيك
3: رومانتيك
2: تفضل سي جعفر
1: أنا
2: نقطة أدخل في التريب متاعك طبعا
1: ندخل في
3: حط لك زربيه الحب باي
1: لا حالا نتقول تقوم نظر بورت
2: الزربيه هيف
1: نقطة قوتي
2: بسم الله
1: نقطة قوتي نعرف حدودي نعرف حدودي على الله ما ندخلش في موضوع ما نفهمش فيه وما نحكيش في موضوع ما نفهمش فيه ما ندخلش خشمي في حياة الناس نعرف حدودي مش سهل برشا ناس ما يعرفوش حدودهم داخلين في حياتي فرندس داخلين فرندس ما استدعيتوش لحياتي زاد مسيب حياته وداخل في حياتي أنا ما نعرف حدودي ما ندخل في حياة حد وما يهمني في حد وربي عين الناس الكل والله يقوي الناس الكل وربي يفرج على الناس الكل وما نشمتش وما نكافيش وما نتبعش وعلى ربي واحد نقطة ضعفي أني ما نعرفش حدودي صباح
4: عرفتك السلاح ذو
2: حدين والله كنت مشي به
1: والله مشي به والله أني ما نعرفش حدودي
4: مع الناس اللي تحبهم
1: مع الناس اللي نحبهم نتبلان جاي ياسر نحس ياسر إفراط في الإحساس في بالك رفع اللي يحس ولا متهم ياسر يتحس ياسر طهما ياسر تحس ينقص شوية حتى انت ياسر تحس أقسم بالله تعيش وش فيها هذي أنا عيش فيها من عش كان نفس تنطوراش ولا أنت نقص ياسر ياسر ياسر تبالغ دونك نعرف حدودي وما نعرفش حدودي تحبوا ندخل كوجينا قول لك راني ما نعرفش حدودي جمله مش كيف التجيب الكل
4: جابر قالوا لك نقطه ضعفك بك فاطمه
3: مش غلط
2: هذيك السنابر كسنابر
1: هذيك السنا نقطه ضعفي ابني هذيك لا موسيقى
2: اخرى واحد واحد
1: واحد لا لا لا لا تحطيش هذه على باك فاطمه
3: اسمها موسيقى باك فاطمه هذيك مكتوب عليها
1: لا لا حط موسيقى باك فاطمه حط مشكلتي لنفو انا كوفسيون قداش هو
4: قد يا اخي المدير برينسيبال جعفر اشبيك
1: كوفسيون كم
3: خمسه يظهر لي
1: سيدي وزير التربيه علاش ما نقصوش فيه عزيز قال لي كي كنت بقى فوق كان في كوفسيون سيس مش يتيح كي مثلش قاعد
4: والله انا راني قلت لك على نيتي ما نعرفش
1: مش مشكل
4: هو قال لك سيس
1: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت طيب خويا رفع عندنا صوره حصريه في منيولاه بالقمر الصناعي في المقابله
3: في استاد جابوها وريني
1: صوره حصريه اغزر بالقمر الصناعي
4: يا ربي
1: وانت تاكل في الكاكي
3: بالحق بالقمر الصناعي فرق الكاليتي يمضغ
1: نقطه ضعف
3: ياكل في شنو جعفور
1: كاكي
3: كاكي
4: صحيح كيكي والله عندي فيديو
1: اخويا نحار مش تاع كاكي
4: يا حسين فيديو الاخر يا حسين
1: هاي بريك
4: كيكي تعرف هذا شنو وقت اللي كلمك قبل الفيديو فركس علينا
2: والله لا تعطيه لامانك حسين
3: سجلك حسين
2: والله لا تعطيه لامانك حسين
4: والله نرجع موضوع سي جعفر ما يتمشيش معاه
1: اي
2: بس انا سي جعفر
3: لا لازم يفرشوا بعضهم توا تفضل
1: اي ما يمشيش معاه مشى معايا في مسرحيتي قلت لك مسرحيتي ارقد ما فهمتني باش تفهم المسرحيه وقتها مش مسرحيه هذه القديمه ارقدت ولا
2: لا ما يصيرش سي جعفر عندكم حاجه
3: بيان سور لا باش نقابلوكم ببعضكم ونسمعوا
1: دقيقه ما نطولوش تفضل
3: لا هي دقيقه
2: شوف سي جعفر انا البارحه تنقلت على عين المكان في ملعب
1: شد لي زيت
2: لا حمادي العقرب
1: صحيح
2: شكرا حمادي العقرب لقينا مكان مشينا رباب تعديت لها للدار هزيتها أيوة بسيارتي الشخصية
4: حولدي لأنه سيارتي صار لها
2: سيارتي صار لها دخلنا قارينا قررتها من الباب رقم 3 قارينا في الباب رقم 11 مشيت شوية على ساقها دخلنا إلى حد اللحظة هذه ما شكيت في هذا شيء طلعنا قالت لي يجي من هنا مشيو منا في الثنية صحيحة غلطنا في الثنية أربع مرات بديت نشك شوية خاطر بديت نعرف
4: هذيك التكينتي يعني
2: حاسيلو
1: لا لا لا لا أجوك لا توجه
2: ما تقص خلطنا المكان الجريمة قعدنا في الكراسي ساعة ما اخترنا كراسي كان ما جربناهم الكل هما ألف جربناهم الكل قعدنا في الأخير قلت لها يا بنتي أقعد معاش مش نلقاو بلاصة
1: نعم بيجاز أرجوك بيجاز
2: خذيت لها كاكي يعني في إطار
1: نعم في إطار صدق نعم
2: صدق الكروية خذيت لها شكارة كاكي وخذيت شكارة كاكي وبدينا ناكله في الكاكي
4: أيوة
2: بدت تتمحمز هاي دارت منها إيش بيك يا بنتي رير بدت
1: تدور ما مفهوم تتمحمز هذه
2: بدت تغزل تعمل يا أوكا دخلوا من غادي أو جو من هنا وبعد بدت أو التصفيق أو القمان وذيه للشرطة هاي تضرب في الكريسي قب يودي العباد اللي قاعدين يغزروا على جنب بتاع شكون قلت لهم سامحوني في بالي زميلتي ما عرفش يظهر لي لا
1: تحولت
2: النقطة الأخيرة
1: نعم
2: تحب تكونكتي بالإنترنت عملت لها بارتاج من عند
1: نعم
2: بارتاجي يا خويا الكونيكسيون مش ناجحه غاد
1: نعم
2: شو عملت فما مرا كبيره بجنب
1: مرا كبيره نعم
2: تلفت ترى قلت لها حاجه بلي بارتاجي لي كونيكسيون حاجه لا تعرف ولا تعرف تكفي في الكاكي ما تعطيش حتى كعبه كاكي معها وبعد لفت ترى قلت لها حاجه بلي الكونيكسيون معاك باش تهبط ستوري ولا شنو
1: لا حول ولا قوه الا بالله
2: ليه والحاجه في حد ذاتها
1: انت المهم
2: يا فرجاني سيسي راك ما تعرفش تكون خد لي حاجه شوالي الحاجه
1: نعم شكرا انا معنا مباشره من تونس الدكتوره رباب اخصائيه في يعني علم النباتات استاذ رباب
4: والله يا سيدي حق الرد
1: باش
4: نحكي لك شنو صار بالضبط صحيح تعدالي ومشي وانا باهي موضوع اخر علاش تعدالي مشي يرحم والديك كان عندك كلمته ميرسي بوكو مشينا هيك بلاصتنا معناها كي مشينا البلاصه هذيك هي حكيت لك كراسي قلت له يا سي رفع لازمنا بلاصه موقع استراتيجي
1: قلت له سي رفع
4: موقع استراتيجي باش نجموا نقعدوا مرتاحين هيا حاسيلو قعد في الاخر قعدنا في البلاصه هذيك قسما بالله يا جعفر قعدني بحذا جماعه
1: سي جعفر الرجال تفضل
4: اللي على اليمين قلت اولى لا ضيعوا اللي على اليسار قال كلمي فو الاولاد طورني انا ما كلمي فو لا قسما قالوا ولا ما تقالش
1: لا تجمع
4: شنو هذيك اللي يحكي عليها التصفيق والتصفير هذيك في اطار التشجيع هو مش نفرش المنتخب مانيش
1: نفرش الشطرنج قلت لك خبر بارتاج من لدن الحاج
4: ها فسر لك انا حكيت الحاجه شنو هو قلت له يا رفع ما عنديش انترنت خلي بارتاجي لي ما مشيتش الكونيكسيون نتاعو صافا على الاخر على يميني حاجه والحاجه نتاعها محليهم كوبو اللي فتقوا هكا
1: لم يذكر الحاجه
4: والله الحاجه بحذاها محليهم ويحكي في الكوره ويتناقشوا كل ما شيء
3: كلمي فو
4: صح ولا لا كلمي فو على بحذاها هو وقتها مشيت مركل بونتو حسيت انا غزرت له يا رفا قلت له انا متاكد لك هذي بونتو باش نصور حسيت بونتو
1: نعم بإجازة رجوك
4: تعديت تعدى مركل الوليد على روحه فهمت
1: نعم الوليد
4: حاجه على اليمين ولا لا غزرت قالت لي كينك حسيت بيه البونتو صورته قلت لها والله صورت اي قالت لي انا خساره ما خلطتش علي تبعثوا لي عش بنتي قلت لها والله ما عنديش انترنت
1: نعم
4: قالت لي قلت لها راني ما عنديش انترنت يا حاجه قالت لي تعرفش كيفاش ها باش نبارطاجي لك حشمت انا معناها النومرو يا
1: نعرف كيفاش نعم تحشمش نعم
4: هذه تحشم هي شوف هي خاطر قاعده كامله قاعده تحكي مع ولده في خارج حدود الوطن توري فيه في الجمهور معناها قالت لي لازمني نبعث له فهمت فبارطاجي على الواتساب
1: نربط الاحداث ولدها
3: متزوج ولدها
1: في المانيا نعم
3: لا لا هل هو متزوج
1: نعم انت توقيت البرنامج رجاء يعني كانت هذه قصه قصيره
4: في المنتخب ما شافنيش وانا نتفرج في جمعيتي ماني
2: باذن الله ام امبوسيبل شافتك دربك على الكرسي ولدها باش
1: قطع الموضوع توا خذيت الوقت الكافي فهمني ولا وخذيت حق الرد زميل رباب تويك باش نعملوا فاصل زميل رباب باش تحضر روحك فهمني ولا اكمل العباره فاصل ثم نواصل
0: ساعة سعيدة

0: هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنصف النهار. نمشي وتسويت الأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة
1: اللي هي برشا ميساجات على موضوع الكاكيسي. جعفر عمي الرجل هو متعدي عود خديت له أنا معني
2: أكمل العبارة. هاي
3: هاي باش تخرج مع بعضكم
1: باش تكملوا تلعبوا كل واحد وحده كما العادة، واخترت لكم مقاطع المرة هذه.
2: سمح قصد الله تسلم عليكم.
1: تحية لها
2: يا ربي.
1: ميرسي ربي فضلك، نبوسك برشا، بارك الله فيك، الله يخليك، عايشك جعفر. بيه باش نبدي لكم بجنيريك المرة هذه، وأعتقد أنه اختيار صعب. تفضل.

0: كلمات ولا
1: ما فيهش كلمات. فما جيبك فما دي ساوند تراك راك تسمعهم اللحن الاولاني
0: دندن دندن دندن سيري
1: سيري سلسلة هجلية تونسية
2: مظاهرة
0: تونسية
1: فما زكرة
0: قديمة. عاود شوي عاود شوي
1: عاود شوي
0: عاود شوي حسيتك
3: كاميرا كاشي
1: سيت كوب
2: قالت لكم سلسلة هزلية
0: حسيتها قلت لك
1: قديمة تحديدا 2005
3: 2005
0: خلنا نحصرها نحن ثم المنجل العوني نور الدين عياد مش ستيل هذي
1: اي صحيح جعفور بي
0: ثم روف بن يغلان عمل انا وانا مش مش
2: مش اي ماذي كذا انا وانا ديما ديما اثنين
1: حسرة
2: يا حسرة
0: حسرة
2: لا مش هذيك
0: ثم لمين النهدي
1: لمين النهدي خليك في لمين النهدي
0: لمين النهدي أيوة. مش سي الزهواني معناها سي الزهواني حلو ياسر جينيريك زاد
1: صحيح ولكن مش هي بيه اون توكا
3: لوتيل
0: لا لا
2: لمين النهدي لوتيل
0: لمين النهدي
3: نحكي في حاجه اخرى
1: لا لا لا خاصك كتب وقت
0: وقتك لمين النهدي
1: ما عليناش
2: ما عرفناش
1: السلسلة تاكسي
0: تاكسي
3: اه يا يا يا يا يا يا
1: عرفتها كل
3: على ترتوش تلساني
2: كل كاكي بالضبط
0: ذكرت السيري لمين النهدي مثل هو شوفت تاكسي
1: ولا ويقعد يدور كل مره يصير له مواقف مع المواطنين والحقيقه انا ما كنتش نعرفها والله ضحكت برشا البارح ونتفرج فيها السلسله هذه تلقاها على اليوتيوب بيان موجوده تحيه من خلال التاكسيات الكوليك اللي حتى هما يصيروا لهم برشا مواقف مع التوانسه كل يوم في وسط الخدمه انتو كاخترت لكم مقطع يصير لنا الناس الكوليك تتفكروا يقول لك وقت تطلع تاكسي يشكي لك تاكسي المواطن يبدا يشكي زاد كيفيه وتصير الاحاديث هي هذه هي الحلقه كيما هكا جعفور المواطنه هذيا في دوره شنو قاعد تحكي لها
4: ايش باش نقول لك لا فيام وما يمسك الضو مقصوص علي وانا ندهدس عشمع
5: علاش انت ما مشيتش خلصت الفاتوره على بكري
4: ليه يا ولدي انت ماني عطيت الولد بنتي عطيته الفلوس وعطيته الفاتوره باش يخلص لي الضو يا اخي مشي قص بيهم تذكره للست يعجبكش تو ولاد الوقت شفت ربي يهديهم
5: الله يهدي ما خلق
4: خليني انا في الظلام هو سيدي باش يتفرج فيك الكره المحنونه.

0: رجالة، كل ولادي انت مغروم بالكورة،
1: قول لي ولادي انت مغروم بالكورة، هذا ينطبق على الماتش البارح. اكزاكتلي، عرفت اش باش يقول لها. الإجابة لهنا شنو تنجم تكون؟
2: تنجم تكون شنو تنجم تكون؟ انت مغروم بالكورة؟ لا، ميمتي انا مغروم بالتاكسي،
3: انا مغروم بالضوء.
1: مغروم بالضوء. هذا مقترح سيد رفع.
3: والله لا يا ميمتي، مانيش مغروم بالكورة، وان شاء الله باش تخلصني في الكورسة نتاعي، مش مقدمة نتاع
1: الاقتراح. سير سدارين
4: يرجع لها السؤال.
1: شنو نقول جعفر؟
2: ميمتي انا مغروم بالتاكسي وبالكياس. حاجة
1: هو انا مغروم، اما مغروم بحاجة اخرى، نوع رياضة اخرى.
4: بالمصيد،
2: الجري، جري ولا الخبزة،
1: العدو.
2: العدو
1: والله ماشي في، ماشي في الصحيح. جعفر صحيت، هاي يجيب في بالي
5: انت حدث كريم،
4: خاطر نتاع وقتك الفزيت.
3: اوكي يا زين، نقطة لفريقنا، صفر للزميلتي.
1: كل واحد يلعب وحده نقطة. لجعفر القاسمي، هات نسمو الريبونس جيم. كيفاش؟
6: لا انا مغروم بالعدو الريفي.
0: روى عدو الريفي.
6: نهار كامل وانا نجري في جرة الحرفاء.
0: يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. قل لي ولادي انت معرس؟
6: ايه معرس. علاش؟
0: لا حتى شيء، حبيت نسأله برا.
1: انطوكا مقطع يضحك برشا اللي نوصل للكورسه نتاعو، وحلو برشا تنجموا تعادوا تفرج فيه. نقطه وحيده للسيد جعفر القاسمي. صح جعفر،
5: تعرف قالك انت ما عندكش حدس، عندك عدس.
2: عندي عدس.
1: ضحكتك ياسر،
5: والله لا يخيب.
1: ضحكتك
5: عندك عدس.
2: صحيح،
1: صفر رافع، صفر الطاهر زاد اللي قريت الكومنتير، وانت زادك كريم نور الدين صفر زاد. كيف كيف جعفر متفوق. نمشيو للعمل الثاني، شوف لي حل بيان سور، ما غير من نزيد نحكي. واخترت لكم مقطع نسمعوه وانتم تكملوا بارتو.
7: باكوش سبروش سعدي هابط
8: ميس عليك على بشارة. أهلا بابا، إيجا ماما، إيجا. وانت كان قلبك ضعيف أنصحك تتخبى. إيجا بوها، إيجا بوها، تحب نقسمك على شهرين.
7: يا أبت شكي، أبت شلوكي، تيو تيو تيو واو تي بري ماي جري أم تري بيو تري ويو.
9: اللهم صلي على النبي، سامحني خان تعدى.
8: شبيه كمان ما تتعدى سهل هو.
2: فتحي ميلاد
1: شادي العرفاوي، واسبوعي زادك
2: واسبوعي. طبعا
4: العركة،
1: العركة الشهيرة ومعروف المقطع هذا برشا. هاي شو صار؟ هاي
2: بديت بيا، ابدا بجماعة الاخرين.
1: رافع ترى
4: ماما مية.
3: ايه
1: عطيتو ريبونس.
4: جاوبت انا، جاوبت
3: ماما مية وقتها قالها شادلي عرفاوي للشبروش.
1: شبروش اسمه، مش شبروش.
3: شبروش
1: فما انسان تدخل توك السيد مخرج.

0: ديوانة فهمت تخلص وشوف لي حل ما غير فلوس هذي الولايد حلقات شوف حل يخلص يخلص
1: خطي جدلية حافظوا أكثر ما حطب الحاج بي فما زيدا كلام آخر لهني للأسبوع زيدا مشهورة برشاي اللي هي
2: شكون وماما أنا تعرف آخر واحد قال لي يا ماما شقتلو
3: ماما
2: لا ذاك هو قالها بعد ما ماما أسبوعي بابا وين ماشي
3: عليك اما الزغار مش لازم الدم هات اخويا لك اما بالعربي يا ريت
1: اخويا لك بالعربي
0: حلو
1: حلو
4: ماخو نص على ماما مايا
1: بونتو ميسيلش نقطة ريم خاطركم الملخص متاعو
0: رب تعاد كان وريم واحد ثم واحد
1: صفر من النقاط هكا
5: هي شو اسمها الربريك
1: أكمل العبارة
5: ما نكملش
1: سمحني البر يلا المقطع الأخير اخترت كان مقطع كهوة وراني قعدت نفركس في الحلقات باش أسماء الشخصيات ما تكونش موجودة باش ما تعرفوهاش وعندنا جينيريك ما بعدش نكملوا به ماكش تكملوا العبارة جوست طلعوا لي شنو العمل تفضل
6: ومن حقك أن تفعل ما تشاء بداخله
7: أسمعت يا نمرود الحكيم قال قولة الحق
6: ولكن عندما تتعارض حريتك مع حرية جيرانك فهذا لا يجوز وهنا تكون حريتك فوضى وعدم اكتراث بالآخرين
1: ضيعت محروس
0: الشخصيات
1: اسماء الشخصيات
0: نمرود
1: اي
5: جحشان
4: هذوما طوى الحكيم ونمرود
0: هذا هو متوى
1: بصفة عامة اللي تتفكروهم شبيبة
0: عندك نمرود
1: ثعلوبة
0: ثعلوبة فهمني ولا عندك الحكيم ذاك الحمار ذاك
4: انت كبير وقتها علاش تتفرج
0: سعدون
4: انت كبير وقتها علاش تتفرج
0: في طنبك المراهقة
4: انت في المراهقة
0: طبعا
5: في المراهقة تفرج في ذات محروس
0: 40 سنة وقع
1: 40 سنة مراهقة
0: ومتأخرة وطفولة متأخرة انا طفولة متأخرة
5: والله انا من الانترفنسيون تاع سي صبري جاب الله البارح عرفت البروفيل تاع جعفر وصغير كيفاه اكل قراي
1: هذا قراي
5: أيه في المكتب وكل شيء وقت اللي كبر شوية في الليسي بدأ يعمل في التمرد بدأ يبعد على الشخصية القديمة وبدأ يدخل في شخصية أخرى هك علاش عاود الباك 4 مرات أما في المكتب وفي الكوليج كان ذاك ألنا الفتى نظيفه عرفتك اللي يقعد في الطاولة الأولى ويجري الكرتابة والمنديلة ويمشي تشعره على جنب
1: والله سيد جعفر القاسمي هل تفند ولا
0: يفند أنا نأكد وبش نعطيك معلومة يعرفوها اللي قرأوا معاي الكل من السنة الأولى ثانوي للثالثة ثانوي مرة مشيت بسروالي محدد بالعرض
4: كيف؟ شمعني محدد بالعرض؟
0: معتها؟
5: بلايس قطايا قطايا
0: بالعرض ماشي هيك تقول أوراق مقاوة بالعرض هو ما يتحدى ذاك ترقال هو
5: ترقال على جنب
0: هاي انا مشيت سرويل محدد بالعرض
4: عليش
0: ما حددت وحدي مزروب وكذا والحديد اللي كان عنا قبل رزين على الاخر فهمتني نعطيك ما اقوى
4: انا مره مشيت
0: سرويل ترقال وكرامبوني وهذا عهد في النبي محمد
4: لا
5: ما نستغربش سي جعفر حبيت تعمل
0: انا مشيت مره موظف الكره بسروال وصندل
1: بلي جعفر شنو قول العمل كنت تعمله مقبل وانت في الليسي هكا
5: هز معزه
0: لا هذيك برشني
1: المشكله هذيك بالابتدائي
5: هز مع برشني
0: لا
1: هو بدات في التمرد من الابتدائي هز مع معزه
0: المدرسه نعطيك اقوى حاجه ما ننساهاش بابا اعطاني 5000 باش نشري دبوس دغاز كي نروح من الليسي فهمتني
5: حصل
0: وثم بنيه احببته هان احببته في مخي وحدي
1: حبيب حب من طرف واحد
4: من اول الدنيا يحب
0: وحدي في مخي ما في بلاش الى يوم الدين وعامل سيناريو في راسي واحد هي عندنا بيفيت غادي خذت كرواسون ديريكت مدته دينار فهمتني دينار يا رفع نحكي لك عام 86 دينار
4: كل شيء عام 86 عام المرسى
0: وعام 86 خطرنا
5: نتذكر الكل في عام
1: لا
0: بسم الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يزيدهم ثريه قتلوا خلي الباقي انا قلت له كروسون ديريكت ومدت له 5000 والهيئه مش بتاع
4: وقلت له خلي الباقي
0: قلت له نتذكر الطول القهوجي الطفله مشيت فهم خويا قال يجي
4: جهز عليه
0: هاك عملت الفازة قال لي يجي جهز
4: والله ما حليه
1: والشعر اللي ضريت روحك جعفور
0: يطلب فيه لحظة
4: ربيب
1: تحبوا تسموا جينيريك وتعضايا
4: إيجا نقول لك نسينا النسنوسة الساعة
1: وأرنوبة

0: عندك أرنوبة وناسنوسة اللي هي القطوس
1: أي ولا
0: وكوكو
1: وكوكو
0: كوكو صح صحيت برافو عليك. شكون خذ النقطة؟ أنا قضيت مهروس قبل شكون خذ النقطة؟
1: أنت وجعفور دونك عندك نقطتين نقطتين ليها
0: مرسي
1: سي جعفر نخرج وتكمل تليفونك هكا تو
0: خلي قسم
2: باي بابا تو نخرج نكلمك
1: أوكي
2: بلاي وقت معي بابا حطينا ضيعة تحروس الجينيريك
1: جينيريك تدلل تسويت يا مرحبا

0: احلى صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان اف ام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 صباحا ديوان اف ام عسلمة. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع النوري بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، ووفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني. ودعا محافظ البنك المركزي إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات، مشيرا إلى أنه من أبرز ورشتي هذا التوجه تطوير قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. تونس تشارك في الدورة 12 لمعرض السياحة لليابان الملتئم بطوكيو من 24 إلى 27 من سبتمبر الجاري، وتميزت المشاركة التونسية بجناح خصص للتعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ولاسيما قرية سيدي بوسعيد وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. ومدير مجلس إدارة رابطة وكلاء الأسفار اليابانية يؤكد اهتمام وكلاء الأسفار اليابانيين ببرمجة رحلة منتظمة إلى تونس وسعيهم للترويج لمختلف المواقع التونسية ولا سيما المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تسجل نسبة شفاء بلغت 100% ضمن برنامج التكفل بمرضى التهاب الكبد الفيروسي الوافدين من ولايتي الكاف وجندوبة، موضحة في بلاغ أن الجلسة التقييمية أكدت ضرورة دعم القسم بالموارد البشرية اللازمة في أقرب الأجال لتعزيز قدرته على تأمين الخدمات الطبية في أفضل الظروف. وبيّن البلاغ أن المباحثات تناولت برمجة توفير أجهزة الاستقصاء الخاصة بالأطفال لضمان إحاطة صحية نوعية بهذه الفئة، إلى جانب متابعة استغلال التجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة حاليا بالقسم وتطور الخدمات المزداد للمرضى. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات، وأضاف أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفية. إدارة مطار النجف الدولي في العراق تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: رجعناكم ل 11:07 دقائق. شكرا سيد المخرج عزيز شبروش, بارك الله فيك, ربي يبارك لك خويا ميلي. تحية ايضا المخرج الرقمي سي حسام ماما ميلي, وشوفوا لنا حل عاد انتوما. مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقه اليوم في نهار الجمعه نحب نعديكم شويه موجات ايجابيه قبل ما نمشيو لفقره الناس بالناس. نحب نحكي لكم على مواطن تونسي اون فيرتي, حاجه تعمل 66 كيف قديش تفرح وقت اللي تسمع مواطن تونسي متألق سواء داخل حدود الوطن ناجح ناجح ناجح ناجح. قديش يعدينا طاقة إيجابية كي تشوف إنسان ناجح ومتميز رغم العراقيل والصعوبات, لأنه نجاح الناس تشوف كان نجاح عم يشوفوش الباركور, باركور كيفاش نجح السيد هذا ولا السيدة هذه. وإن شاء الله ماذا بينا نكون هار الجمعة ناخذوا سكسس ستوري, قصة نجاح نعديهم خلالها الموجات الإيجابية. الحقيقة ما جبناش السيد من وضنه معمول به في كل البرامج الإذاعية والتلفزية فهمني ولا, وحتى على صفحات التواصل الاجتماعي, ولكن احنا باش نعدي لكم الطاقة الإيجابية من خلال شخصية اليوم. اليوم باش نحكيه على فرحة, خطر اسم تونسي يواصل حصد الاعترافات والتكريمات في واحد من أهم القطاعات, قطاع السياحة والضيافة. اليوم باش نحكيو على مواطن تونسي اسمه أحمد بن زيد, هذا أحمد بن زيد اللي هو مدير عام مجموعة الشارقة. سي أحمد هذايا الحدث الكبير الأسبوع هذا كان اختيار سي أحمد بن زيد من ضمن القائمة فيها 100 شخصية في مجال السياحة والضيافة في الشرق الأوسط. من ضمن 100 شخصية سي أحمد تقريبا عمره 40 سنة, نجاح تونسي جديد ينضاف فهمني ولا, وهو معنا مباشرة عبر الهاتف وما كانش مبرمج, ولكن الحقيقة الكل بالإجماع حبينا ناخذوه بالتليفون باش نقولوا له شكرا, باش نقولوا له مبروك, باش نقولوا له واصل, باش نقولوا له رانا سند واقفين معاك خويا وبجنبك وقدامك, هنيئا لنا وإن شاء الله مبروك علينا وإن شاء الله اللي جاي أهم. زد أحمد صباح النور.
1: النور شوفوا
0: لك صباح خير, مرحبا بيك.
2: مرحبا
1: لبس
0: نسمعوا فيك خويا, جوك احلى جو, مرحبا بيك, تحيه ليك وتحيه للعائله, ربي يفضلهم لك.
1: عايشك خويا جعفر, ونحب نشكركم برشا على الاستضافه, يعني شرف ليا.
0: لا لا الشرف زد احمد راهو لينا نحن خويا. انا نحب تو الناس اللي يسمعوا فينا فهمني ولا, ثم ناس كيفي انا مانيش فاهم اش معناتها انه يقع اختيارك من ضمن 100 شخصية فهمني ولا في السياحة والضيافة في الشرق الاوسط, فسر لنا.
1: اوكي خويا جعفر, يعني نحب اول شيء نشرح حاجة. اوكي خاطر اكيد كلمة فورب يعني مازالت مش مستعملة كثير, يعني ستاندر هذا في تونس.
0: نعم.
1: اوكي ان شاء الله يعني هذا تمنيات اللي نوصله نحن, يعني هو الفوربز اللي ستاندرز احنا كسياحة اول حاجة والسفر هم حاجتين يعني مرتبطين ببعضهم.
0: نعم.
1: عندك اول حاجة يعني تمضي خاطر اي توريست باش يجيك انت باش تمشي لأي بلاصة اول حاجة يلزمك اللي هو الترافل, باش تاخذ طيارة باش تتحرك وبعد باش تمشي يعني كتسافر تمشي يعني للسياحة تمشي مثال تسكن في اوتيل ولا حاجة, لك عليش حاجتين هذوما احنا ما تنجمش يعني واحدة تنجح بدون الثانية. في الستاندر اللي هي في السياحة والسفر ثم معناها مثال في السياحة نحن عنا الالتي ستاندرز ثم كثير يعني معناها ستاندرز اما اللي هما يتسموا في الفايف ستار اباف يعني في اللاجوري ثم اللي هي الالتي ستاندرز اللي هي ليدنج كواليتي اشورنس وفما الحاجة اللي هي اعلى حاجة موجودة طوى يعني في العشرة سنين الاخرانين اللي خرجت اللي هي الفوربس. الفوربس يسمى أعلى يعني مستوى في الستاندرز يعني تنزي في الخدمات وهي تخدم على الاثنين, تلقاها في الطيران وتلقاها في المطارات وتلقاها عندنا نحن في الفنادق. كان تلقى أكيد الفوربس كان في الفايف ستار لاكجري.
0: نعم.
1: أوكي والنيش برودكت يعني تلقى الحاجات يعني اللي هي التوب ناتش أحسن الفنادق الموجودة أو في العالم وتحديد من نجمة اثنين ثلاثة ولا أربعة نجوم. دون ثم مجلة اللي هي كمان اللي هي تعنا بالحاجة دي اللي هي الفوربس ميدل إيست اللي هي تبع يعني الشرق الأوسط دي نتكرم يعني في بعض المجالات في الهيلث كير في السياحة. والحمد لله يعني الأسبوع اللي فات كان لي الشرف اللي هي كانت مفاجأة كبيرة الحمد لله إنه واحد يلقى روحه في قائمة فوربس بتاع الشرق الأوسط هي قائمة القادة بتاع السياحة كما قلت أنت أخويا. السياحة والسفر تضم 100 القائد. اوكي
0: نعم.
1: يتبقى ذوما يعني في كما قلت لك في الاثنين يعني في السياحة اللي نحن الفنادق
0: نعم.
1: أكبر شركة الطيارات نعم. والمطارات والمجموعات الفندقية.
0: زد أحمد أنت أنت أنت شنية تخدم بالضبط؟ فسرنا أنت شنية طول بوست بتاعك بالضبط؟
1: أوكي أنا أخويا يعني الحمد لله يعني أول حاجة بديت يعني من سنة 2012 بدأت الرحلة بتاعي
0: نعم.
1: أوكي
0: نعم.
1: من الأول بديت كموظف استقبال بعد فهمتني السوبرفايزر النايت مانجر مدير استقبال بعد اللي ترونز ديفيجن مانجر بعد اللي دايركتور اوف اوبريشن روم والحمد لله من 2023 يعني بعد 11 سنه تعب وخدمه وتضحيات كبيره والناس اللي تعرف لهنا يعني في الخليج شنو معناها انك انت يعني التضحيات الكبيره اللي لازم تكون تقوم بها عندك يعني ممكن اكثر من 200 جنسيه انت قاعد يعني في كومبيتيشن معاهم يلزمك تكون أكثر من راحت أول حاجة وأكثر من تكون متحاول تبكل فهمتني والحمد لله ثقة الناس فينا لهنا يعني خاصة نحن كتوينس الحمد لله عنا يعني احترام خاص عنا يحترموا الناس الكل أكيد ما تكسي ما كتوينس فما يعني يعرفوك أنت توينس يعني مثقفين توينس يعني دارسين دونك هذيك تخلينا ديما سبيسيال ومن 2023 الحمد لله وليت مدير عام لمجموعة الشارقة اوكي اللي هي ملك لي اندر يعني حكومة الشارقة اللي هي شارج انفستمنت اند اوثوريتيز مجموعة الشارقة يعني الشارقة وبدينا بأربع فنادق 2023 والحمد لله اليوم يعني انا يعني ندير في مجموعة بسبعة فنادق
0: بركلها
1: يعني
0: قديش عمرك قديش عمرك لو تسمح
1: أنا عمري طوى 40 سنة
0: لحظة لهنا لحظة لهنا لحظة 40 سنة تعرف علاش خديناها نحن اليوم ولا
2: مواليد 86
0: من مواليد 86 أنت
1: أي 4 6 4
2: شد روحك برج الحمل مرحبا بيك سي
0: أحمد
2: القيادة هذا هو
0: برج الحمل
2: هذا هو مرحبا بيك سي أحمد ريم معاك مرحبا مبروك مرة أخرى حبيت نسألك حاجة أول حاجة الأكيد المجموعة أنت اللي توا تترأسها كيف تعطينا تفصيل أنها تحت الحكومة حكومة الإمارة إمارة الشرق هذايا دليل زادة واحد آخر على الثقة الكبيرة اللي تحظى بها وربي يوفقك إن شاء الله أكثر منها وقلت لنا كيفاش بديت الرحلة هذه الكل ودرجت في الوظائف الكل حبيت نسألك في مجال السياحة بديت غادي معناها من اللي استقريت ولا بديت في تونس كانت التجربة من الأول في الخليج
1: بديت في تونس أنا كنت نقرأ أنجلي كنت ديما في الصيف يعني تعرف أنا أول بالزهرة الضاحية الجنوبية
2: مرحبا
1: أنا بورت دري أنا بورت دري يعني كانت فما زون توريستيك هذيك كان يعني بداية القصة هي يعني حكاية كما نقول جارنا يخدم غادي وبالزهرة اللي أنا نحكي أنجلي الثاني بديت نخدم معاهم كل صيف الحمد لله من الصيف الأول يعني ديريكت الحمد لله كانت وأنا في the owner يعني واحدة من الملاك أخت المولاروتين ديما على طول يعني في آخر الصيف تبدأ من قبل ما يبدأ السيزون هي أخذ وقتش تبدأ معانا الحمد لله خدمت معاهم يعني 4 سنين تعلمت بالكدا كيفاش نهندل الكومبلينز كيفاش نهندل الكليمات يعني الحمد لله يعني بداية القصة من هناك أنا سبحان الله يعني كيفاش أنا هل تسألني هل كنت أنا يعني حب نبدأ نخدم في السياحة ولا حاجة ما كانتش كان جوست يعني كما نقولوا حاجة فيزا اللي نخدم فيها نعمل فلوس بتاعي للشتاء أنا الحمد لله إنسان يعني نحب ديما نعمل كل شيء الروحي ما نحبش ما كنتش يعني كان خاصة من الوالد يعني في السنة الجاي طع الباب توفى في الصين
2: الله يرحمه
0: خلا رجل
1: عايشك عايشك
2: يعني دوك من باب اللغة أنت قريت إنجليزية وقعدت تخدم معهم معناها موسميا في الصيف بديت ومن غادي كان تلقت الرحلة تبارك الله شوفوا كيفاش نجم توصل كيفيش. وتوصل في وقت الحقيقة معناها 40 سنة مش حاجة كده جعفر يعرف قدر ياسر عمر 40 سنة وعام 86
0: طبعا طبعا طبعا زدح متحبين
1: مش يتقابلوا معايا معناها عرفت they get shocked sometimes خاطر ياسر لنا ودينا المديرين عامين تلقاهم 45 50 60 عرفت خاطر في يعني
0: نسبة الخبرة نعم
1: سعيد برشا فمن يلزمك أول شيء أنا كنت في الروز ديفيجن وبعد دخلت مع يعني كنا نقول اللي هي فيها الريسبسيون وبعد دخلت معايا كنا نقول اللي هي الهاوس كيبنج التنظيف تاع البيوت أوكي كنت معاهم بعد وليت الصفا وبعد دخلت تخدم في الاس ام دي اللي هي كنا نقول المطعم والواحد بديت الخبرة نتاعي بشوي تكبر الحمد لله اللي كنا نقول وليت في كنت نخدم كنا 5 سنين زاد معاهم قبل المجموعة الشارقة في فندق تشادي البيت شارجة يعني اللي هو the Chedi Hospitality يعني it's one of the تحصل مطلق جريز يعني براند موجودة في العالم ليت خبرة ما شاء الله كبيرة والأونرز ما شاء الله يعني الحكومة لهنا حب نشكرهم زادة برشا على الثقة متاحهم فيها
0: تستحق خوية تستحق
1: أما أنه واحد حكيت كما نقوله فرصة على أربعة بس كون مدير عام على أربعة وطلة من الأول كانت يعني كما نقوله فيما خطأوا فيها بالرغم ذاك الثقة والحمد لله
0: أنا أثبتها
1: من أول يعني عام والأرقام متاعي
0: الحمد لله زد أحمد تسمع فيها في الفنادق زحمت حبينا نقولوا لك بصوت مرتفع احنا لهنا في استوديو كافه فريق البرنامج والناس اللي يسمعوا فينا واللي كومونتير نقراو فيهم تو على اليوتيوب ان شاء الله ربي ينجحك وربي يزيدك وربي يوفقك راك اون فيرتي الحقيقه كي نشوفوا صوره على صوره الغلاف ونشوفوا التميز هذا المواطن التونسي وانت تو حليت الباب بحول الله ان شاء الله تولي عندنا فقره قاره فهمني ولا كل مره نختاروا شخصيه تستحق انه نحكيوا عليها من لي جون التونسي اللي مشرفينا سواء خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن تصفيقه تجيك برافو ليك وبرافو للعائله المسانده الرسميه الحقيقه شيء يعمل 66 كيف والله العظيم نفرح على الاخر على الاخر على الاخر وتتعدى لك موجات ايجابيه راهو ما ثم حتى شيء مستحيل راهو ما ثم حتى شيء مستحيل امن امن امن امن بحول الله نمشي لبعيد احنا حكينا تويك على السكس ستوري ولكن زادا نحكيه على ثم نجاحات في تونس ثم ديجان عاملين حكايات في تونس فهمني ولا عاملين اشياء مختلفة عاملين برشا فن برشا حس برشا صورة مميزة صورة مميزة لتونس
2: ويستحقوا كلمة حق
0: ويستحقوا كلمة حق نعمل فصل صغير فهمني ولا ريم عنده اليوم كلمة حق بعد نمشي للناس بالناس
3: ساعة سعيدة
4: سعيدة. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
3: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
0: رجعنا لكم الحديث شو 20 دقيقة توصلنا بعض الدقائق على الحدث الإنساني المميز اللي بشحكيه فيه اليوم اللي هي كار 40,000 دينار كار هدية لذوي الهمام وليدات صغار إن شاء الله ربي يوفقنا فهمت الله نحط اليد في اليد يا ربي أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه يحب على رحمة والديه يعاون في الكار هذه والعجلة الدور وليداتنا يمشيوا يقراوا كما قلت من ذوي الهمام فهمت الله بش نعطيكم رقم الحساب الجاري وتكلمون على 31 328 328 ولا على 50 285 285 ماذا بيه فزعة كبيرة برشا برشا برشا برشا وبحول الله الانتصار ولا غير الانتصار
2: على شكون حبيت اليوم أن نتكلم ونعطي كلمة حق الحقيقة احنا توا كنا نحكيه على تونسي ناجح والتوانسة وين يلقاو معناها مجال باش يوريوا فيه ولا يبدعوا فيه راهم موجودين حتى لو كان لهنا في تونس يمكن أكسح شوية الحياة حبيت نحكي على تجربة اللي بالحق توا الوضعية متاحة مش ماشية والتوانسة أنا فرحت ياسر كيف ريت العبيد هبت وحكيت عليه وحبت تقول كلمة حق كيف نحكي على شاب اسمه حمزة العياري التوانسة لهنا تونس العاصمة واللي يمشيوا للمارشي سنترال أكيد يعرفوه حمزة اللي هو فنان قبل ما يكون يبيع في القارس لكن نصب اللي الناس كل تعرف في المارشي سنترال اللي تصورها في كل بلاصة اللي جات وكالات الأنباء العالمية صورت معاه وكتبت عليه واللي هو يفرح بالناس والأباري فوتو متاعه ديما معاه في النصبة يصور الصغار كيجيوه أجانب يصورهم بالعلم يجبد العلم ويصورهم معاه الصغيرات البيبيات. الحقيقة حمزة العياري فنان، هو فوتوغراف، وهو حياته الكل كبر في البلاصة هذيك، وكيف كيف يسترزق يستقات من بيعان القارص، وعامل اون كارت بوستال وحده مزين الدنيا غاديكا، وعامل اون ريفيرونس. انا توهاني تونسية وعندي فوق العشرين سنة في تونس العاصمة، وقتاش عرفت انا هذه البلاصة المزيانة في وسط المارشي سنترال. عندي وحكاية فيغيديك، عندي صديقات جايين اردنيات جاوا من الاردن انا سرت ماما، وعندهم البلايص محضرين وعاملين الريشيرش نتاعهم وين ما يحبوا يمشيو في تونس العاصمة، وانا باش ندور بهم. قالوا لي باش نمشيو الحمزة في السوق المركزية، أنا ما كنتش نعرفها، العبيد البرة تعرفها خاطر يقرأ ويشوفوا وعمل الديغوتومبي البرة. نحب نعرف كما برشة وينسى اللي كتبوا اليوم عبد قاعد، أول حاجة يستقات، ثاني حاجة معمل شيء شوه به المعمار، معمل شيء بدل به صورة المارشي سنترال. احنا في مارشي سنترال وهذه خضرة، معناها أنه زين وعمل يون ديكوراسيون، وعنده شجرة كل عام يحطها هيك كانت تشوفوا فيها، وموجودة تصور أخرين زادة ياسر مزيانين يزين البلاصة متاعه، وعليها إقبال العبيد تجي وتشوف، وعطات طابع واحد آخر للمارشي سنترال. علاش اليوم فيها قرار بالإزالة؟ الحقيقة ماذا بينا نفهمه، معناها بالحق حاجة ما فيهاش حتى مضر اللي نراو فيه، نعرفوا الصولات تخدم على رواحة وأكيد فما معايير وكل شيء، أما هالمعايير الإدارية هذية اللي متنجم تتعامل معها ميسالش، معناها ما نكونوش متكلسين نخموا شوية القدام. المفروض القرارات هذه والبلاد والمؤسسات كي تلقى عبد عمل حاجة عجبت عشرة من الناس تهب وتعاونوا باش يولي يعجب ألف، باش يجيب عبيد أكثر، باش استعملها للتسويق، باش تطورها معاه، باش تعاونوا، مش تجي تقولوا باش نوزيلها. هو عمل صيحة، هو هبط ان ستاتيو وقال اللي هو للأسف بعد السنين هذية الكل فما قرار بإزالة النصبة متاعو. برشا عبيد تفاعلوا، برشا زادة كيف كيف راهو دي ميديا في تونس والبرة كتبوا النهارين هذوما على القرار وعليش، وعلى العبيد اللي معناها الكلها تحمست وحبت تقول عليش النجم ونعملوا حاجة كيف ما هكا لو كان المفروض نعاونوه. نحبوا نفهموا عليش، وإن شاء الله إن شاء الله يراجعوا حاجة كيف ما هكا ويقولون لنا، أولا يقولون لنا علاش، وثانيا إذا ما فماش علاش يخليوه يكمل اللوحة الفنية متاعه أبار اللي هي خدمته وقوته اليومي.
0: في قدم الأيام مش نتبعوا الوضعية متاعه، ما ثماش حتى حد فوق القانون، فهمتني معناتها
2: إذا فما مضرة ما يصيرش فسروا لنا،
0: ما ثم حتى حد فوق القانون، ولكن يلزمنا السيد هذي نتبعوه لأنه هذي لوحة فنية كارت بوستال جميلة جدا.
2: يعني هو ذاك اللي يصور بالأباري فوتو متاعه فالناس
0: اللي تجي صورة جميلة. إن شاء الله في قادم الأيام نتبعوها الوضعية لحظة بلحظة. باش نعملوا فاصل بعد شوية باش نمشي للحدث والتحدي الإنساني الكبير، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. 31 328 328، حب التليفون من طوى 31 328 328، 50 285 285 فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة.

0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: 11:30 دقيقة ندخل مباشرة في الموضوع، هذه فقرة الناس بالناس.
2: الناس بالناس.
1: أدعو للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن أنهم يسمعونا فضلا وليس أمرا، ويدعمونا فضلا وليس أمرا، ويبرتجيوا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا، يقويوا في صوت الراديوات وين ما كنتوا، تاكسيات، لواجهات نقل جماعي، نقل ريف، في سيارتك الخاصة، لأنه هذا التحدي متاعنا الكل. هذا الحقيقة هو التحدي متاعكم أنتم الناس الخير اللي قاعدين تزيدوا لحظة بلحظة. لازم نبينوا للعالم أنه العالم مازال فيه خير، وأن التونسي مازال فيه الخير، والتونسي للتونسي رحمة بالحق. فهمني ولا؟ هذه اللحظة الحاسمة، نص ساعة، هذه هي ساعة سعيدة، هي الساعة السعيدة الحقيقية. جمعة كاملة نخدمه باش نوصلوا للساعة هذه السعيدة، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. موضوع اليوم لا ينتظر، موضوع اليوم جد بحذانا مواطنة تونسية عندها جمعية، والجمعية هذه فهمني ولا لا هي بوليداتنا من ذوي الهمم اللي ما ينجموش يتنقلوا ويمشيوا ويقراوا ويتحركوا، فهمني ولا؟ لازمتهم كار. الحمد لله يا ربي سعينا وتقدمنا وعملنا وكذا، فمن والله ومشي في بيننا أنه لم ينح حق الكار، ولكن الحقيقة ثم شكون وفاه بوعده ربي يبارك له، واللي ما وفاش بوعده إن شاء الله زاد ربي يبارك له، والله أعلم بشنية ظروفه. ولكن قعدنا ناقصين 40,000 دينار، والتحدي لأنه نحن أخوي أقسمنا أنه باش ناخذوا الكار هذه، وإن شاء الله ربي باش يجيبنا في الصواب. أدعو الناس اللي سمعوا فيه الكل على زكاة، على صدقة، على هيبة، على هدية، حسبهم أولادك، أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه على صحة البدن، على رحمة الوالدين، فهمني ولا؟ على نجاح صغيراتك، على أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه وممن وعنده ثقة، إن شاء الله باش يكونوا على قدر المستوى، فهمني ولا؟ وعليكم أمان الله إلى يوم الدين. باش نعطيكم رقم الحساب الجاري متاع الجمعية، أي إنسان يتدخل معنا، وفي قادم الأيام الكار راهي موجودة، كل المعطيات موجودة محطوطة، في قادم أيام نوريكم الكار خويا اللي ساهمتوا فيها، كيما ساهمنا قبل في ليزومبيلونس بتاع غزة، كيما ساهمنا قبل في العمليات الجراحية، في كار بتاع الصغيرات الأخرين. توكلنا على الله على 31 328 325 285 285. ما عندناش برشا وقت، 31 328 325 285 285. وكان ثم مؤسسة، رجل أعمال، وكان ثم يعني أي إنسان في مقدوره انه يعاون ويساهم في الكار هذه، ان شاء الله ربي يبارك له، وربي يفرج كربك، وربي يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، ربي يفرج كربك، الله يوسع رزق اي انسان ينجم يتدخل، فهمني ولا؟ احنا موجودين على 31 328 328. ما تحصلتش على نمر التليفون، تبعث لنا مساج على الواتساب نكلموك بالوقت، 50 285 285. ريم ادعوك الالتحاق الساعة، فهمني ولا؟ ريم ما تمشي
3: تشوف التليفونات
1: انا ورافع
3: بي.
1: فهمني ولا؟ ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. رافع باش تشد الحساب ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي نتمكنوا باش نلموا ال 40,000 دينار. اقعدوا اسمعونا، اقعدوا اسمعونا، اقعدوا اسمعونا قوي في الصوت، يا تاكسي، يا تاكسي.

0: يفرج عليكم وربي يفرج على أبنائكم، وإن شاء الله ربي يعمل لهم نايب، وإن شاء الله ربي يحط لكم الصبر في قلوبكم، على خاطر رو إنك تربي ابن مريض يعني يلزمها برشا صبر ويلزمها برشا تضحيات. لذا اليوم أنا ليكم أنتم المساج، إن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله ربي يفضلكم، وإن شاء الله ربي يقويكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصبر، وإن شاء الله ربي يعمل لكم نايب ويفرحكم.
1: أمين. أمين.
0: وتشوفوا في صغيركم اللي تحبوا تشوفوه.
1: الله يفرح صغيراتكم.
0: أمين.
1: الله يفرح صغيراتكم. الله يفرح صغيراتكم. الله يشفي لك أي إنسان عزيز غالي عليك، ربي يشفي أي إنسان. أمين. بجاه ربي اللي يسمع فيه في اللحظة هذه، تحبني ما تحبنيش مسألة أخرى، ندعيه بالشفاء أي إنسان مريض، عرضت لكم جاه ربي، ندعيه بالشفاء أي إنسان مريض، ندعيه بالعون لأي مواطن عنده ولده من ذوي الهمم، فمني والله ويقاسي وشاقي وتعب، هو إنسان فمني والله وظروفه على قد وكذا، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. التحدي اليوم كار 40,000 دينار، لمينا المونطون فمني والله، عنا المونطون لاخر قعدنا ناقصين 40. أيواش قعدنا ناقصين 40,000 دينار، 40,000 دينار باش الأسبوع هذا، راهي الكار موجودة، وحتى اللي باعونا الكار وقتها رخصوا فيها وساهموا فيها. تحية كبيرة برشا ليهم، رخصوا فيها وساهموا فيها.
0: اشترى ثنية تعملت
1: صحيح من منطلق وعدنا نحن فمني للجمعية دي والصغيرات اللي ريناهم، ان شاء الله ربي يجينا في السويب. عندنا مكالمة هاتفية باهي الأمور، 11:36 دقيقة. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: صباح خير، نهار كاس عدل أيام.
2: صباح خير في زفر.
1: صباح النور يا باهي.
2: الحمد لله
1: ربي يبارك لك. آية بشرني. الله يبشرك.
2: الله تبارك الله عليك. تعدي في المساج معناتها واحد يشعر يعطي غير يشعر.
1: يا خويا يا خويا اش باش نقول لك يا خويا، انا باش نقول لك فاز، باش بالله لحظه باش نقول لك فاز، انا نحس روحي مسؤول قدام ربي، تحس روحي مسؤول قدام ربي، ربي اعطاني صوت واعطاني صوره واعطاني ثقه العباد، لازمني نكون، لازمني نعمل حاجه لاولادي برجوليه صاحبي من الاخر.
2: ان شاء الله ربي يبارك لك، ان شاء الله ربي يكون في ميزان حسنه.
1: عايش خويا. اي بشرني يا غالي، بشرني.
2: نعم.
1: بشرني قداش تنجم تعاوننا؟
2: 5 ملايين ان شاء الله.
1: لحظة بابا، لحظة بابا،
0: هكا قالها طول.
1: لحظة بابا، لحظة بابا، هذه جبوك لولا
0: على غفلة،
1: هذه جبوك لولانية، هذه جبوك لولانية يا عالي. يا ربي الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. بربي ادعيوا له.
0: امين يا
1: رب. ادعيوا له. شادلي تقولي في اللوريات راهو في الكاسك، تقولي راهو ما حبش يقول اسمه، ما يحبش يقول اسمه. بربي ادعيوا له. عندنا 5 ملايين من 40، 5 من 40.
0: أي.
1: 31 328 325 285 285، 31 328 325 285 285. وينو الفيراج نتاع الخير على اليوتيوب؟ وينو فيراج الخير؟ فهمتني، نحب الشارة نتاع الانتصارك، الفيكتوار، فيكتوار وضرب ويت، فيكتوار وضرب ويت، هذوما الوليدات، الوليدات. هاي بابا، هاي بابا، نجيبوه الطرحة نتاع اليوم. عندنا مكالمة هاتفية يسمع فيه وطوى به. 31 328 325 285 285 31 328 325 285 285. يا ودود يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي. مكالمة هاتفية أخرى.
0: ثم
1: مكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح النور. ألو ألو ألو
2: ألو
1: نسمع فيك. صباح النور.
2: صباح الخيرات سي جعفر.
1: خويا صباح النور، نهارك أسعد الأيام.
2: عايشك بارك الله فيك.
1: هاي يا بابا، هاي يا بابا، هاي يا بابا، بشرني يا غالي.
0: عزوز
2: هذا. هاي سيدي 5 ميل. ها؟ 5 ميل دينار.
1: شبيك؟ شبيك؟ شبيك؟ ألو؟
2: وي.
1: شبيك؟ عليه؟ شبيك؟ 5 ملايين؟
2: أيوة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: كملوا على بكرة.
1: هاي يا بابا، هاي يا بابا، هاي يا بابا، هاي يا بابا. الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. الله الله الله الله الله الله. زغرت انسى شلينا. هاي لحظه لحظه يا رافع. تلعب انت يا ولدي. بسم الله ما شاء الله، هك الصغيرات اللي ريناهم، هك الصغيرات اللي ريناهم،
0: ربي يعمل نايف.
1: يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. كعبتين في الجبق، كعبتين في الجبق. 31 328 328 50 285 285. قعدونا 30 مليون. 31 328 325 285 285. 31 328 325 285 285.
0: كان كملوها في الجبق الكل. سي بون،
1: كل قدير وما عطيني، كل قدير وما يقدر. ابعثونا لو كان ما تحصلتوش على نمبر التليفون، ابعثونا على الواتساب على 50 285 285 50 285 285، باش نشريو كار، باش نشريو كار الوليدات من ذوي الهمم باش يمشيو يقراو باش يمشيو يحوسوا باش يمشيو يشوفوا البلاد باش يعيشوا باش يحلموا.
0: ونقولوا لي كمان نحن شطر الثنيه الاول مازال شطر الثنيه الثاني دزوا معنا كما يقول جعفر عاونونا ما عاد بمازال 40,000 دينار وياخذوا الكار
1: 30
0: يعني تو جاوا
1: 31 328 328 نمرونا 31 328 328 نمرونا 31 328 328 هذه نمرونا 31 328 328 اي اي اي اي يا ودود يا الله عنا 10 من 30 10 من 40 قعدونا 30 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله
0: الأمور باهية سي جعفر
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله تعرف يا رفع مرة حلمت حلمة أقسم بالله العظيم أقسم بالله والله لما نحكي جاني واحد في المنام يعمل لك 50 285 285 31 328 328 محلاه سمح فهمتني رفع ايتو الرقم أنا هذا في حياتي في حياتي في حياتي أستطخير رقم تأخير هذا فهمتني 50 285 285 ولا اللي يتكلم على 31 328 328 هذه رقم تأخير إن شاء الله ربي يجريها على صلاح يا ربي.
0: أي تليفون جي قداش تقول حسب تقريبا
1: تليفون جي أنا يا أخوي المفيد ما نتيحوش في الريت
0: أنا برجولية أي. نحس فما زوز ملاي برجولية ما نعرفش
1: أنا يا عالي يا عالي جبق لبس فدو
0: جبق فدو 10 يعني
1: يا عالي جبق فدو
0: هي جبق مقدرة بخمسة
1: خمسة قدرناه بخمسة
0: سناب
1: يا عالي جبق فدو يا عالي جبق فدو
0: جبق فدو
1: يا عالي جبق فدو فدو جبق فدو يا عالي ولا لك موت فوسانك الو صباح النور
3: الو
1: صباح خير
3: صباح النور
1: مرحبا بيك صباح النور
3: الله يعزك
0: بالله رفع
1: بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر امشي راضي الله يوسع رزقك الله يوسع رزقك الله يوسع رزقك الله يوسع رزقك 12 عندنا 12 من 40 12 من 40 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 12 من 40 12 من 40 12 من 40 12 من 40 12 قدش قاعده 38 38 يشد لي
0: لا عاد مش 38
1: نحن نحن نسيق
0: 28
1: دخول مفاجئ عجيبة غريبة تدخل شد لي إن شاء الله خير شد لي
4: عنا صديقنا
1: عنا صديقنا
4: اسمه سليم
1: اسمه سليم
4: من نيويورك كانت تفكر
1: لا
0: ذكروك
1: سليم ذكروك سليم من نيويورك هاي لحظة اعطي لي ولي تكلمي بجرب يعطي اجي اكتبي لي اكتبي لي اكتبي لي
0: جبق نتاع سليم كار كامله راه جبق تجيب الكار
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
0: ترى نشوفه
4: انا
0: عسلمه
4: برنامج
1: الساعه 7 كلم يا رفع رجوره
0: اللي نستنى يعني سليم عودنا انه يفيق من النوم يتبرع ديريكت غير ما يعرف حتى على شنو هو
1: الله اكبر قديش احنا عنا توا
0: 12 سي جعفر اعطينا شعرك انت بركه
1: عنا 12 عنا 12 اعزائي المستمعين عنا 12 بربي بجاه ربي في كرهبكم في دياركم عملوا عنا 12 صديقنا سليم من نيويورك مواطن تونسي لحما ودما راجل سيد الرجال يتبرع ب 3000 دولار
0: 3000 دولار 9 ملايين
1: 9 ملايين
0: 9 ملايين
1: 9 ملايين حلق
0: 9 ملايين حلق زيد مرة 12 21 مليون
1: طبعا. 21 مليون زيدني خويا في الصوت زيدني في الصوت 31 328 328 50 285 285 اشتر الكار عنا
0: اشتر الكار عنا
1: اشتر الكار عنا والمليون ليسونس هذاك اشتر الكار عنا هاي اشتر الكار عنا مازال اشتر اشطير اشطير كار
0: فوحنا بالموزيكا
1: خويا امشي بابا امشي بابا امشي بابا زيدني في الصوت يا عزيز
0: تكلموا على المسوس من بكري
1: أمي قديش 21 عن طول 31 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا علي ألو صباح النور
5: وين هاكم سعيد
1: صباح النور بابا
0: صباح الفل
5: يا عايشك يا أخوي
1: يا باب
5: خمسة
1: ملايين
5: من عندي
1: شبيك مزروب مزروب بيك يا أخوي استهدى بالله استهدى بالله عايش أخوي استهدى بالله اسمعني مين يتكلم فينا؟
5: أنا من تونس. والله بالضبط قاعد في القهوة يقعد فيها رفع. قهوة الجو هكا باش ما تسميش الكل.
0: آه لو سهل
5: كامل وانت تهدف بالتليفون ماشي جاي هكا في الهول متاع القهوة.
0: صحيت صحيت. خذ باقيت فرسي غادي, خذ باقيت فرسي, خذ توا
1: يا ولدي لحظة.
5: والله أنا هاي ديما إكسبريس كاو ما نطولش.
1: إكسبريس خمسة ملايين. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك.
0: إن شاء الله.
1: خمسة ملايين مربوحة. مربوحة يا أولاد. يا نساء يا رجال. مربوحة الانتصار ولا غير الانتصار.
0: 26,000 دينار
1: يا غالي. 26,000 دينار يا غالي.
0: زادوا 14.
1: 31 328 325 285 285 عرضت لكم جاه ربي اللي يوعد ما يخلفش, عرضت لكم جاه ربي نقطة الستر. 31 328 325 285 285 قدش قلت عنا؟
0: 26
1: 26 مازال 22
0: 14 مازالوا شنو جعفر
1: آه.
0: على 40 14
1: على 40 14
0: 22
1: ايوه ايصونز زاد
0: زوز ملايين ايصونز.
1: لا لا لا خليه سي رفع يا رفع يا رفع ووراق وبابراس وكذا
0: باهي نحن ماذا بينا نفوتوا ال 40
1: ان شاء الله
0: والله يعرف ماذا نفوتوها ال 40
1: يا ربي يا ربي
0: كله في السلاح في السلاح
1: كله في السلاح
0: كله في السلاح
1: ماشي لوليداتنا ذوي الهمم
0: والله الكل في السلاح
1: هاي الجمعه الجايه نوريكم الكار يا عالي
0: كله في السلاح
1: 31 322 322 50 285 285
0: برجوا لي يا جعفر انا حاس التليفون الجاي اه زوز ملايين عندي احساس نتاع زوز ملايين نفس اللي شميتهم بكري شميتو تو ان شاء الله زوز ملايين.
1: باهي غالي باهي غالي. عندي مكالمه هاتفيه آه. الو صباح النور.
0: ترى
6: عاصمه.
1: صباح الخير مدام.
0: بونجور
1: صباح النور.
6: عاصمه
1: هاتي المليون هاتي
0: مالها
6: اي مليون مليون
1: ريتي كيفاش نفيق انا
0: في بالي زوز
1: بالله تصفق عليها تصفيق قويه برشا ان شاء الله ربي يوسع رزقك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك قداش
0: 27
1: مازالوا 13 المدام هذه مساهمة على الأقل بكرسي وعجلة هذه المرأة هذه اللي بالمليون ها يا بابا يا بابا يا بابا 31 328 328 50 285 285 ساعة ملا طاقة وملا إنرجي وملا حب وملا سعادة وملا فخر وملا اعتزاز الله يبارك لكم الله يبارك لكم أنا بتأكد اللي الناس تو في كرهبها في ديارها وين ما يسمعوا فينا روا وين ما يسمعوا فينا ما ينجمش إلا شي لحظة يلزموا يتبع على الأخر تبع تاكسي تبع بابا تبع
0: 27
1: ان شاء الله ربي يخلص لو حالفك الكمبيالات يا تاكسيات يا الواجهات يا نقل جماعي ان شاء الله ربي يخلص لو حالفك الكمبيالات ادعي ادعي الوي في مسيد
0: تعرف خير كان فوتو ال 40 شويه خاطر فما كالفيدانج والحكايه
1: لازم فوتو برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متفائلين زميلي رافع متفائلين متفائلين الخطه نتاع الجبق ناجحه متفائلين يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي 31 328 328 50 285 285 31 328 325 285
0: توا وحيدة 3 ملايين ومن بعد زوز جبوكيت كونسيكوتيف يعني في جوز بعض
1: قلت لك قداش هنوز
0: توا نحن 27
1: نزلوا 13
0: راحيت نسكروا 30 بثلاثة ومن بعد جبوكتين في جرة بعض سي بون وصلنا لل 40
1: رافع رافع لازم نفوتوا
0: اي وصلنا لل 40 وتوا غير درجين ولا غير درجين
1: مازال نسلموا لونتين 47 دقيقة اليوم
0: عليه
1: و 57 ولا شو
0: 47
1: 57 57 يا ودودي الله 31 328 325 285 285 31 328 325
0: يا تليفون يا عزيز
1: 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
0: ليه طلبنا واحد اخر من بومهل برجوليه كي صاحبنا اللي يتكلم من عند جو
1: يا ربي يا ربي
0: واحد اخر من بومهل كان تسمع فينا
1: 31 328 325 285 285 يا ودودي الله
0: مولي سود
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 يا الأولاد ما نحلوش ما نقفوش ما نقفوش هاي هاي هاي ما نقفوش ما نقفوش ما نقفوش تكلم وابعث على الواتساب 50 285 285 قربنا للكار قربنا للكار جمع جاي نوريكم الكار الكار موجودة راي الكار موجودة معناتها البروسيدور بتاع الشراء وكذا والمؤسسه بتاع الكيران هذه ربي يبارك لهم لانهم هما زاده نقصوا تسمع فيه نقصوا
0: عملوا ريدكسيون به
1: اي
0: ساهموا يعني
1: وساهموا في الكار
0: براس مالها
1: ماي براس مالها
0: براس مالها
1: حتى اقل والله
0: اقل من راس مالها ربي يبارك لهم
1: 31 328 328 50 285 285 هل سياتي عزيزي المستمع ناحي الموسيقى اش ودي عزيز اسمعوني مستمعين بالله خلينا نحكيو حتى بشوي انتم تتصوروا مثلا مثلا ناي نعملوا كي المسابقه وانتم توا يا تسوق في دارك في الخدمه في حسب رايك التليفون الجاي
0: قديش فيه فلوس؟ الو نقول ثلاثة.
7: الو عسلامة.
1: عسلامة صباح الخير.
7: صحيح
1: جعفر، يعطيك الصحة على تعاون فيه معنا حتى مزية. يعطيكم انتم الصحة مدام مدام مدام مدام عايشك. والله لا نسوي وجرام هيك موزونة، والله لا نسوي وجرام، فهمني ولا من غير تدخلاتكم انتم، انتم الناس الخير، احنا أصلا وبرجولية مرسكين معكم. عم بفسر لك فاز ايش معناتها مرسكين؟ اسمعيني قدرة ربي عظيمة والله اكرم مما نتوقع، احنا راكشين معاكم في شوية ثواب ان شاء الله ربي يبارك لكم. ربي يبارك لكم.
0: جا ربي تطلع اللي قلتها انا.
1: شنو
0: كان تطلع اللي قلتها انا؟ جا ربي
1: انت طلعت تونس واحد واحد مدام قديش
7: ليش ملي؟
1: الله اكبر الله اكبر. وليه انا رافع مش عملوا له كبر مش عملوا له كبر مدام يا مدام
7: يا خويا
1: مين نتكلم فينا؟
7: من قليبيا.
1: من قليبيا هيا هيا حيولي قليبيا يا بابا.
0: بحرين
1: هيا يا بابا فرشت من بحره 3 ملايين من بحره 3 ملايين من بحره 31 328 328 ان شاء الله ربي يوسع رزقك الله يبارك لك 31 328 328 50 285 285
0: توج بوكتين جبوكتين نسكروا الأربعين.
1: أو والله حتى كي سلة تقول تصطيرة مش مشكلة. يا ربي يا عالي بسم الله ما شاء الله. اسمع بسم الله ما شاء الله الملايكة يريد ربي
0: يعمل
1: ليه ربي يرزقهم. تخممش تخممش ربي سبحانه ربي سبحانه معظم شانه يريد الناس اللي دخلت هذه الكل راهي ربي سبحانه إذن 31 328 328 50 285 285 نحي الموسيقى عزيز. شوفوا يا شباب شوفوا يا مستمعين يا بهين احنا طوعا عنا 30 وعود ربي كتبها الكل عرضت لكم الجهر ربي اللي يوعد ما يخلفش على الاقل احنا هذه الحلقه هذه الساعه لانه ثم ناس وعدت وما نجموش ان شاء الله هذوم الكل يكتبوا انا طوع مازالوا لي 10 ملايين ومازالوا 6 دقائق 10 ملايين و6 دقائق التحدي 10 ملايين 6 دقائق يا ودود يا الله 31 328 328 هو الرقم 31 328 328 وإلا 50 285 285 يا ودود يا الله وإن شاء الله ربي يجيب
0: لك الصواب بسم الله. خلينا جعفر خلينا نعملوا شوي سكيتك
1: يا ربي
0: بلون بي
1: شنو بلون
0: يعني نعملوا

0: على 50 280 285 تبعتوني مساجاتكم لانه نهار الاثنين بشكون لكم مونطون قداش وصلنا له. تكملوا على 50 280 285 المونطون اللي وصلنا له توا فهمني ولا 44 مليون 44 مليون ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك بربي اللي يقعد ما يخلفش بربي اللي يقعد ما يخلفش. هاي يا اخويا باوي كان في لبين باي باي.
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب. فيم وراجعين.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على اجتماع بالمديرين العامين والمديرين ويدعو إلى مزيد من الحرص على تطوير الإدارة ورسم أهداف ورؤى تتماشى والتوجه العام للدولة مع تحديد سبل تنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويساعد في تحقيق الدولة الاجتماعية. وبحث الاجتماع رقمنة الإدارة وتكثيف الجانب المضموني للارتقاء بأداء الوعاظ والإطارات المسجدية وتكثيف البرامج الدينية والومضات التوعوية وتنظيم العمل وتطوير المنظومة القانونية لتنظيم العمل. البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تدعو آليات حقوق الإنسان الأممية إلى الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وتجنب التسييس، معلنة دعمها التام للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وأشارت البعثة في بيان إلى رفض تونس القطعي للتدابير الانتقامية والحملة العسكرية التي تتعرض لها المسؤولة الأممية فرانشيسكا ألبانيز من قبل الكيان المحتل، مجددة حرصها على مواصلة التعاون البناء مع مختلف الآليات والولايات الأممية. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيري يفيد بأن عدد المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال الجسور والطرقات بولاية توزر 18 مشروعا بتكاليف جملية تقدر بنحو 70 مليون دينار وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
4: تقدم مشاريع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وتوزر في مجال الجسور والطرقات، عندنا 18 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة حوالي 70 مليون دينار، أهمها جسر واد الفريد على الطريق الجهوية 201 اللي انتهت أشغالها، وهو جسر هام ويربط بالقطر الجزائري ويمثل شريان حيوي لمعتمدية تمغزة والمعتمدية المجاورة. كذلك في نطاق الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة بطرقات رقمة، عندنا مشروع بطول 8.7 كيلومتر وقد انتهت أشغاله مؤخرا، وعندنا مشروع آخر بطول 7 كيلومتر برنامج 2025 وهو بصدد الإنجاز من طريق الوطنية 3 إلى المحاسن بطول 5 كيلومتر وزوز كيلومتر بحزمية إدقاش.
3: وفي أخبار العالم، مصدر طبي يفيد لسكاي نيوز عربية باستشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة تابعة للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الرئيس الإيراني استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
5: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
2: ديوان فام.

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 99.1
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
2: نصف نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس ساعتين من زمان مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الإقليمية والدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في المنطقة والعالم نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا كالعادة نرجع على مختلف مواضيع فقرت عطاير بعد شوية تكتشفوا المواضيع اللي اختاروا لولاد أنهم يحكيوا فيها يقدموا رؤيتهم تصورهم موقفهم من موضوع وطني دولي حسب الاختيارات متاعهم طبعا شوية نكتشفوا المواضيع وبعد إن شاء الله في فقرة الأكتواليتي باش نرجو على وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أطلقت منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل شنو نجم نعرفوا على المنصة هذه على تفاصيلها انطلاق العمل بها وكل المستجدات اللي تخص الموضوع موضوع هذا إن شاء الله بش يكون ضيفنا هوني في البلاتون بعد في فقرة الأكتواليتي المدير العام لتفقدية الشغل نودين التريكي بش يكون ضيفنا في البلاتو وبعد أكيد الساعة الثانية اللي ديما نخصوها للحديث عن مختلف التطورات الإقليمية شنو قاعد يصير في العالم شنو قاعد يصير في المنطقة اليوم شنو المقالات اللي قاعدة تكتب وشنو آخر الأرقام الإحصائيات والمعطيات هل كشفت الحرب مع إيران هشاشة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مقال اختاره سرحان الشيخاوي بعد الساعة الثانية بدايتها نعرف تفاصيله وفي فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي نحكيه على انسحابات جماعية للوفود مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة نتصور الكل تبعته شفتوا الفيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الأعلام وطبعا بعد آخر الحصة نعرف معكم التفاصيل والمعطيات دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
2: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة إلى حين التحاق خليفة شوشين رجعت لها الجملة ذي كنت مرتاحة من جمعتين يجي في الوقت فتوا إلى حين التحاق خليفة شوشين نرحبك كالعادة بالمنضبط اللي يجي في الوقت سرحان شيخاوي أهلا وسهلا ومرحبا
3: مرحبا ابتسام مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل في انتظار التحاق خليفة يعني مخيبش ظن هو خليفة الأمانة ما بتاش برشا ورجعنا معناها إلى حين التحاق خليفة بون في الفترة عمنا ونتفكر كان ديما حكينا على المدخل الجنوبي العاصمة اللي حفظناها تقريبا مترو مترو طول المدخل الجنوبي العاصمة معناها أمور أمريكا تقريبا ما عرفش ما شنو
2: بيه من غير الحقيقي. ما تقول فيه كلمة خايبة خاطر جاي هو معناها أشكره
3: نقلبه معناها الكلام خليفة إنسان منضبط لكن تم تعطيله معناها في الكواليس من قبل نور اللي هو ما خلاش يدخل وننتظر معناها التحاق سي خليفة بينا المستمعين الكل قاعدين ينتظروا فيه ابتسام
2: مرحبا بك سرحان مرحبا بخليفة إلى حين التحاق ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طول المدخل الجنوبي ما عنده حتى دخل
3: ما عنده حتى علاقة
2: ما عنده حتى علاقة أنا نجي من المدخل الجنوبي لأمور أمريكا لا
3: المدخل الجنوبي ما عاش يقولهم خليف شوفنا حاجة
2: نشوفوا سبب باخر طيب مرحبا بيك سرحان مرحبا بخليفة بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى والبداية كالعادة ودائما بفقرتنا عطاير
0: عطاير
2: بما انه ما فما كان انت بما انه ديما نبدا معك انت سرحان كالعاده يتفضل
3: اخترت باش نحكي ابتسام اليوم على موضوع يشاركوني فيه التوانسه الكل اللي يسمعوا فينا اللي هو مساله غلاء الاسعار قاعدين نشوفوا فيها وقاعدين نشوفوا في مساله الغلاء قاعده يعني تتصاعد بشكل تدريجي من غير ما نشوفوا ضوابط حقيقيه فما تناقض كبير عايشين التوانسه ما بين غلاء الأسعار اللي يلقاوه يعني في الأسواق ويلقاوه بشكل مباشر يتعاملوا مع يومين وما بين الخطاب الأساسي اللي قاعدين نسمعوا فيه من المنتج مهما كان معناه المنتج هذا شكون، واللي ديما يقول أنه سعر التكلفة أكبر من سعر البيع، ولأنه الناس الكلها تقريبا داخل بصعوبات مالية كبيرة برشا، لأنه السعر اللي بيع بيه مش قاعد يخلص حتى في مسألة التكلفة. لهنا نقطة استفهام أساسية، إذا كان المنتج يبيع بالأسعار هذه، وشفنا حتى ما نحكي على بعض الخضر وغيره، المواطن التونسي يشتري فيها بأضعاف الأسعار اللي نسمع فيها من عند المنتجي والفلاح. مثلا الطماطم مؤخرا وصلت الأسعار قياسية، لكن كي تسمع الناس اللي تبيع فيها أو المنتج أو الفلاح الأسعار اللي يقول فيها صراحة بعيدة تماما على المسألة دي. وبالتالي هنا نقطة استفهام أساسي، الاختلاف الكبير هذا وين صاير، والاختلال الكبير وين صاير؟ صاير أساسا في مسالك التوزيع. مسالك التوزيع اللي هي أساسا تعددت، ولينا نحكيه على الكثير من الأطراف، يعني المنتوج ما يوصل من المنتج إلى المستهلك إلا ما يمر بسلسلة طويلة جدا، اللي هي معناها الناس اللي تشتغل أساسا بالجملة، والناس اللي تحتها شوي معناها نصف الجملة تقريبا ولا تتسمى في تونس، ومن بعض الناس اللي تشتغل بالتفصيل، وفما فاتورة كبيرة اللي هي فاتورة النقل، فاتورة المحروقات، فاتورة التخزين، الفاتورة الكل هذه اللي فيها الكثير من الأطراف يتحمل مسؤوليتها المستهلك التونسي، واللي يلقى المنتوجات في الأسواق التونسية بأسعار غالية برشا، والناس الكل تتشكى حاليا من هذا. صراحة مسألة دي من أصبحت نزيف كبير برشا بالنسبة لتوينسا، ما عادش نجمو نسكتوا عليه أكثر من هكا. فما الكثير من الحلول بما فيهم تشديد الرقابة الاقتصادية، وهذا معطى حكينا فيه أكثر مرة، أنه حتى في مسألة العدد متاع المراقبين الاقتصاديين من المفروض يكون العدد أكبر من هذا برشا. فما مسألة الرقمنة متاع مسالك التوزيع اللي هي أساسا من أكثر المعطيات اللي تنجم تتحكم في هذا، فما المسألة المتعلقة أساسا بالبيع من المنتج إلى المستهلك صار تقدم فيها في تونس، لكن مش بالمستوى المطلوب. لكن مهما كانت الحلول هذه تسام، لازمنا حاليا نمشيو في مسار سريع جدا متاع على الأقل نحاولوا قدر، مش نقولوا نحن نقضيه على مسألة دي تماما، لكن نحاولوا قدر الإمكان التقليص منها، لأنه أصبحت في تونس الناس الكل خاسرة، المستهلك اللي يشتري معناه يتذمر يوميا، والمنتج اللي هو يبيع في مرحلة أولى ومرحلة أولية أساسا هو يتذمر، وبالتالي ما نلقاه كان يعني المسافة الفاصلة ما بين المنتج والمستهلك، واللي فيها جملة من الناس هذوما اللي هم أساسا أصبحوا يتمعشوا. وصراحة المسألة دي ولات ابتسام غير قابلة للسكوت، وما رسميا لازمنا قرار صارم، لأن المواطن التونسي ما عادش نجم يكمل بالأسعار هذه. ابتسام
2: في إطار أنت تحكي على الأسعار، خلينا نعود نذكر ببيان وزارة التجارة سرحان كان ريتو البارح اللي يقول فيه تبع لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تنفي وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية، الغاز المنزلي، وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب، السكر، زيت النبات المدعم والسميد والفرينة، وتأكدوا عن أنه هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وذكر بالمناسبة هذه تقول أنه الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأنه موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية سواء صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. شكرا لك مرة أخرى سرحان، وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصل معكم فقرة عطاير. ورحب بخليفة شوشين الساخليفة، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: تحياتي ابتسام، تحياتي ابتسام مرة أخرى، تحياتي ابتسام تحياتي سرحان، شفت تو سرحان، وتحياتي
3: سرحان في المدخل الجنوبي بزرع العالم،
4: واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين. ما سمعتك سرحان،
2: سمعت
4: اما انا عملت روحي سمعتكش.
2: مرحبا بك يا خليفة، مرحبا بالناس كل مرة أخرى اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا تو. عطاير، الموضوع اللي اخترته يا خليفة، اخترت أنك تحكي فيه، هاي تفضل. نسمع
4: والله بعدت شوية على تونس ومشيت للأجواء متاع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة في الجلسة الاستثنائية حيث شهدت مشهد عالمي سمته أحد الصحف المصرية تحت عنوان قائمة الشرف، تعرف على الدول المنسحبة والمقاطعة لخطاب نتنياهو بالأمم المتحدة. أنا حبيت نحكي على الجانب هذا وبعد نعمل لكن استدراك للأسف، وكان لو كان الوقت يسمح لسميت هذه الدول دولة دولة دولة، لأنه على الأقل في الحد الأدنى إذا كان لم يستطيعوا رفع سيف المجزرة والإبادة على غزة، فليكن لبعض الدول على الأقل الشرف اللي تنسحب معناتها من الاستماع إلى الأباطيل والأكاذيب اللي حكاها المجرم نتنياهو البارح اللي قلب كل الحقائق وحافظ على أراد أن يعيد تكرير نفس السردية الصهيونية القائمة على المظلومية اليهودية وعلى أنه الكيان هو واحد الديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي. لكن بعد 7 أكتوبر إذا لم يكن لسبع أكتوبر من فضل واحد على البشرية ومش مش نقول على المنطقة هذه لأن المنطقة هذه لا تستفيد من أي شيء إنما على البشرية أنها كشفت هذا الكيان الصهيوني. إذن في مشهد عالمي مشرف البارح انسحبت 77 دولة أثناء وقبل كلمة المجرم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اللي خرجوا من القاعة وثم وفود أخرى غابت أصلا ولم تدخل القاعة حتى تنسحب، ما اعطتوش حتى شرف اللي هي تكون حاضرة في القاعة عندما يدخل. قائمة الدول المنسحبة والمقاطعة تقريبا حددناها 77 دولة، الدول العربية 18 دولة. سأسمي اللي ما قطعتش ما مسيرش، الأخرين 18 دولة لأنه واجبهم. آسيا وتركيا 14 دولة، أفريقيا غير العربية 20 دولة، أمريكا اللاتينية والكاريبي 17 دولة، وأوروبا 6 دول، وأوكيونيسيا دولتين اللي هما توفالو وتونغا. هذا مزوز دول اللي يعرفهم صراحة أني يضر لي زارهم أنا ما نعرفهمش
3: وكبير ذلك
4: المستمعين. ثلاثة دول للأسف اللي قررت اللي هي ما تقطعش وأخرجت نفسها من نيل شرف على الأقل الحد الأدنى في مقاطعة هذا المجرم الذي كان يتلو أباطيل وأكاذيب ويتبرأ، هي للأسف دولة قريبة لنا هي المغرب، الإمارات على طريقة عادل إمام متعودة، والبحرين نفس الشيء تقريبا عندهم أصبح عندهم توا ترسموا يظهر لي توا في في الإبراهيمية الجديدة، لكن المغرب مازال تجد. وهذا للأسف نقول إجرام في حق الفلسطينيين وإجرام في حق الدول هذه، لأنه في الأخير بإمكانك تعمل علاقات رغم عن شعبك ورغم عن أنفك، وإحنا نعرفه خاصة في المغرب اللي الشعب المغربي بمناضليه بألاف بملايين المناظرين من الشعب المغربي معناتها رفضين التطبيع هذا، ولهذا تطبيع مسقط داخل في إطار ترتيبات ما يسمى الخلافة بتاع العهد هذايا. وللأسف المسألة لم تقتصر على التطبيع الرسمي والسياسي، إنما ذهبت في العديد من المناحي الاقتصادية وخاصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وهو لشكل اخطر على كافة منطقة المغرب العربي. بالنسبة للبحرين وللإمارات للأسف هنا قاعدين نشوفوا معناتها في ماذا يحصدون في الحرب هذه، وتقريبا حتى القواعد اللي كانت ثمن تطبيعهم من أجل حمايتهم عجزت باش تحمي روحها. وبعد المقال متاع سرحان مش يحكي على الوضعية اللي وصلت فيها القواعد الأمريكية 13 اللي موجودة في المنطقة هذه بما فيها الموجودة في الإمارات في البحرين اللي أصبحت غير قادرة على حماية الجنود، فكيف ستحمي الدول هذه؟ أنا نقول من أخرج نفسه من شرف الحد الأدنى بأن ينسحب أثناء تقريبا قراءة هذا المجرم للأكاذيب متاعه، نقول فقد وضع نفسه في مزبلة التاريخ وما وضع حتى حد ويتحمل مسؤوليته في علاقة بالجانب هذه. وتحية إلى كل الدول الشريفة التي كان لها الحد الأدنى من الصدقية لتنسحب، معناتها تحية إلى 77 دولة التي انسحبت أثناء تلاوة هذا المجرم للأباطيل متاعه والأكاذيب متاعه.
2: وإحنا أكيد باش نرجعوا للموضوع هذا بعد خليفة في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، يرجع على التفاصيل المعطيات والمستجدات والانسحابات اللي صارت لي عدد من الوفود بعد أو مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة. ولكن قبل هذا باش نخرجوا معكم فاصل وبعد باش نستقبلوا ضيفنا هوني في البلاتو المدير العام لتفقدية الشغل نوردين التريكي، إن شاء الله بعد شوي باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو. ومعه باش نرجو على ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، نحكي على إطلاق منصة شنو بالضبط لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل، شنو نجمو نعرفه من تفاصيل على المنصة هذه، وقتش باش يكون انطلاق العمل بها، شنو الخصوصيات متاحة وغيره من المسائل اللي تخص الملف هذا والموضوع هذا. بعد شوية أكيد باش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا ومع الولاد هوني سرحان وخليفة. ولكن قبل هذا نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة، تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك نص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نواصل معكم بقية الملفات والأخبار. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بخليفة وسرحان مجددا في التحليل والنقاش اليوم. وكما قلت لكم باش نرجعوا على آخر إجراء كانت أعلنت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، إطلاق منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. شنو نجموا نعرفوا على المنصة هذه مباشرة في فقرة الأكتواليتي؟
0: الأكتواليتي.
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، المدير العام لتفقدية الشغل نوردين التريكي. سي نوردين أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا ومرحبا بك انت يا زاده معنا. نعتبر روحي انا ولد القناه، دونك شرفتنا معنا بالدعوه هذه مش في شخصي انا ولكن في شخص الوزاره كامله. وبيان سور مرحبا بالحضور.
1: مرحبا بك سي نوردين، مشكور انت على قبولك الحضور معنا. والموضوع واضح، نحكيه على وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي اعلنت عن اطلاق منصه لاداره العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل في اطار مشروع حول حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل التماسك اجتماعي مستدام في تونس، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وهوني باش نبدأ معك بسؤال عام سي نوردين، باش تحاول تحطنا أكثر في الإطار وفي السياق. منصة موجهة أساسا لمتفقدي الشغل، في أنا إطار جات المنصة هذية كيفاش باش يكون عملها بالنسبة ليكم أنتم كمتفقدي شغل وكإدارة مشرفة على متفقدي الشغل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية؟ كيفاش باش ينطلق عمل المنصة هذية؟ كيفاش باش تشمل؟ نحب ناخذ من عندك في البداية، تحطنا في الإطار العام السياق العام وأهم التفاصيل المتعلقة بالمنصة هذية، تفضل.
2: بالنسبة للمنصة هذية تم إعدادها من قبل مجموعة من أبناء الوزارة من أهل الاختصاص، معناها نقصد هنا من متفقدين شغل بالأساس، واللي هنا نوجه لهم أنا تحية كبرى خاطر الناس هذه تعبت معناها في إعداد المنصة هذه. بطبيعة كيف عندنا ما شاء الله معناها من المهندسين معناها في الوزارة، دونك هما أشرفوا زاد على الإعداد متاحة. وعندنا بطبيعة مؤسسة خاصة لستارت أب دي جون ما شاء الله عليهم ديناميك. الوزارة انطلقت وهنا انخرطت معناها في التوجه متاع الدولة انه مش يكون في رقمنة كل ما هو إجراءات إدارية. المنصة هذه تعاملت كما تفضلت انت واشرت معناها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. منصة موجهة بالأساس للمتفقدين الشغل معناها تحول في طريقة ولا في إجراءات العمل، إنه باش نحاولوا إنه يكون فما عمل لا مادي، ونحاولوا إنه باش يكون نتحولوا من العمل من التقليدي الورقي إلى العمل الرقمي. وهنا باش يكون فما إنه عمليات الرقابة والنصح والإرشاد والمتابعة هيك للحوار، الكل العمل المهم هذه الكل باش يكون على المنصة هذه، واللي باش تسهل لا فقط انه عمل للمتفقدين شغل، ولكن زاده مش يكون فما التحكم في الكلفه نتاع المراقبه، كيف زاده مش تخول لنا انه باش نتحكموا حتى في الوقت. واللي باش يسمح للمتفقدين انه باش يكون طالما يتوفر لهم الوقت هذاك باش يكون معالجه اكثر ملفات. وبطبيعه اهم نقطه اللي هي باش يكون فما شفافيه في التعاطي نتاع الملفات هذه سواء معناها للعمال أو للمؤسسات.
1: المنصة هذه باش تكون ربما فقط بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو باش يكون فما عمل مع مختلف الوزارات الأخرى سي نوردين؟ كيفاش باش تكون العملية في البداية؟ خلينا الانطلاقة متاحة.
2: الانطلاقة متاحة هي كيفاش باش تكون، خاطر احنا توا فما مخطط نهارة الإطلاق متاحة اللي أشرف على سيد الوزير كانت على ثلاثة مراحل. هو أنه فيما مرحلة أولى اللي باش تكون إن شاء الله من هنا إلى موفى 2026 باش يكون فما تركيز والا انه التعامل البيني وخاصه في مرحله اولى باش يكون بين البلاتفورم هذه معناها المنصه هذه وسي ان اس اس ولرنو في المرحله الاولى. في المرحلة الثانية بداية من جانف إن شاء الله 27 نشكونوا مفتحين على برشا وزارات أخرين يعني نقصد وزارات منظومات أخرى وإن شاء الله يكون مثلا المالية أو غيرها من المنظومات الأخرى. في آخر إن شاء الله 2027 هذه الجزء الثالث هو أنه بيش يكون فما تعامل وإلا إرساء آليات جديدة خاصة متعلقة مثلا بالتخطيط الاستراتيجي اللي بيش يكون من مخرجات المنصة هذه يعني مش بيش نكونوا كما التعامل القديم أنه بيش يكون فما إحصائيات ورقية وغيرهم اللي ديما يكون فيها نسبة الخطأ مرتفعة مش كما باش يكون في ثابتة ودقيقة في المنصة هذه.
1: سينوردين تنجم المنصة هذه حسب ما فهمت من كلامك أنت كما كنت تحكي قلت باش تكون آلية اليوم النجم نقولوا رقمية جديدة باش تسهل ربما الخدمة بالنسبة لمتفقدي الشغل من حيث الأجل أو الوقت من حيث المسافات أيضا حتى على مستوى التنقل من مؤسسة ربما إلى أخرى حتى في التعامل البيني بينكم اليوم وبين أي عامل وتكون أدق أكثر اليوم إذا كان باش نقارنه بطبيعة في الأوراق وغيره. قلت في البداية باش تبدأوا مع قتلي السيناسيس والسيناسيس والرنو ومن بعد بمراحل معينة بعد باش توليوا مع منظومات أخرى تابعة لمؤسسات أخرى أو وزارات أخرى هذي باش يكون في مراحل جاية. سينوردين وانا نعرف ربما عدد متفقدي الشغل مش ربما بالعدد كبير اللي يخليكم ربما حتى على مستوى العمل. نتصور المنصة هذه بشتهل حتى من ناحية هذه باش تكون نقطة أو خطوة ربما إيجابية في علاقة حتى بعدد متفقد الشغل على مستوى التنس والله.
2: هو المنصة هذه باش تعاون كما كنت نحكي لكم أنه نظرا للعدد اللي قلنا عليه انه راه ماهوش باش يكون انه التغطية بشكل معناها متداول معناها كل شهر والا ساعات انه نلقاو انه فما عملاء يجيو مثلا يحتاجوا علاش ما جيتوناش كذا. هنا انا نعذرهم انه العملاء انه يقول راهو كيفاش ما جيتوناش وكل شيء دونك راهو باش يعرفوا انه احنا راهو العدد هذا مش يكون كان محدود دونك على الاقل بالمنصه هذه ان شاء الله من اهداف اللي باش نوصلوا لها ان شاء الله هو انه باش يكون تسهل لنا انه نختصروا الاجال في معالجه الملفات بطريقه لا ماديه انه كل شيء باش يكون على البلاتفورم. الحاجه الباهيه اللي باش تعاوننا زاده وباش تعاون المنظومات الاخرى هو انه باش يكون عندنا بنك معلومات خاص بالمؤسسات بلغه اخرى باش يكون عندنا التاريخ نتاع المؤسسه الكل اللي كان موجود في البلاتفورم هذا تو موجود مثلا في منظومات اخرى ولكن تلقاها المعلومات جزئيه مثلا ناخذ التطبيق ولا المنصه نتاع سي ان اس اس كل ما هو عنده علاقه بالصحيح بالملف القانوني للمؤسسه ولكن فقط في الجانب المتعلق بالتصريح بالأجور في الارانو كل ما هو ملف قانوني أو مالي أو احنا هنا وين مش يكون الإضافة متاع المنصة هذه إن بشكون شاملة شاملة فيها التقريب مش تقريبا كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسة هذه من تاريخ أحداثها إلى التاريخ متاع التحيين متاعها. الجانب الثاني هو إنه المعطيات اللي باش ناخذوها كما قلنا كي باش يصير فما التبادل بيني مع المنظومات الأخرى متاع الارانو والسيناسيس هو إنه مش نكون فما التحيين دائم وهنا الفرق بيننا وبين المنظومات الأخرى واللي إن شاء الله إحنا باش نوفروا المعلومات الحينية للمنظومات الأخرى يعني مش نزيد نفسر شوية إنه إحنا كي نتحولوا على هاي المكان ثم معطيات كانت موجودة في المنظومات اللي إحنا نتبادلوا معاها منظومات المعلومات قديمة شوية دونك احنا كيفاش نمشيو نقدموا ونتبادلوا كما خذينا من عندهم باش نعطيوهم المعلومه والا في بعض الحالات اللي باش نصححوا معلومه مثلا كما ذكرت انا سابقا انه ينجم يكون مثلا النشاط مش هذاك اللي موجود في السجل الوطني راهو النشاط ينجم يكون بالتدقيق في في في نشاط معين وفي مهام معينه.
1: واضح هي اكيد باش نسمع خليفه وسرحان اكيد عندهم تفاعل في علاقه بالموضوع هذا. نذكر مره اخرى في علاقه بالمنصه اللي كانت اعلنت وزاره الشؤون الاجتماعيه عن اطلاقها لاداره العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل والمساله على ثلاثه مراحل قدمنا السياق العام ربما اهم التفاصيل والعناوين الكبرى وكيفاش باش تكون المهام صلبه المنصه هذه كما كان يقدمنها فيها سينوردين التريكي. نبدأ معك سرحان شيخة تفضل.
3: وابتسام باش نبداو من البدايه، نبدا بوزاره الشؤون الاجتماعيه، بعد نوصلوا لمساله المنصه ونوصلوا للتفاصيل الاخرى، هنا كلها مسائل منسجمه ومترابطه. وزاره الشؤون الاجتماعيه هي القلب النابض للدوله التونسيه، ما نجموش نحكيو على المساله المتعلقه بالدوله الاجتماعيه والدور الاجتماعي للدوله التونسيه من غير ما نحكيو على وزاره الشؤون الاجتماعيه. وزاره الشؤون الاجتماعيه المفروض تكون وزاره سياديه في تصورات سياسية معينة، لأنه الناس اللي ما تعرفوش الثقل الكبير الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية أثقل من كل الملفات اللي موجودة في الوزارات الأخرى. كل الإشكاليات الموجودة في تونس تلقى منطلقاتها أو مساراتها تتعدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالتالي وقت اللي نحكيه عن مفهوم الدولة الاجتماعية، تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي منطلق الفكرة وهي القاطر الأساسي بتاع المسار الكل. لهنا نبدأ وندخل بشوي بشكل تفصيلي ما يحدث داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. وقت اللي نحكي عن المنصة، هذه منصة مهمة جدا، منصة إلكترونية اللي عندها الكثير من المزايا والنقاط الإيجابية، اللي هي صراحة بالنسبة للمواطن التونسي يكتشفها بشكل تدريجي، لأنه صعب جدا أنه يستوعبها منذ البداية بكل تفاصيلها، لكن عندها الكثير من المزايا. فما تقدم في مستوى التعاملات الإلكترونية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولهنا ملاحظة فقط، فما تفاوت كبير جدا في السرعات ما بين أجهزة الدولة في علاقة بالمسألة الإلكترونية والمعاونات الإلكترونية وغيره. فما وزارات ومؤسسات ومنشآت تقدمت بشكل كبير جدا، وفما مؤسسات ووزارات مازالت إلى حد الآن في الخطوات الأولى. وبالتالي لهنا دعوة للناس كلها تسارع الخطى، لأنه المسار هذا ما يستناناش. راهو الناس خرجت من المسألة هذه متاع المعلوماتية والمسألة متاع الانفورماتيك وغيره، ودخلوا في المسار متاع الانتليجنس ارتيفيسيال، ونحن التو مازلنا معناها نحكي فما بعض الأجهزة اللي هي متعثرة بشكل كبير جدا. وبالتالي دعوة أنه على الأقل نكون الناس الكل نسيروا بنفس السرعة، لأنه كما قلت راهو الوقت ما استناناش. مسألة التمويل والإشراف مهم جدا اللي كان يحكي فيه سينور الدين تو، يقول لك أنه معناها التمويل والفكرة الشراكة الكل كانت مع منظمة العمل الدولي. وبالتالي وقت اللي تكون عندك انت فكره مهمه وفكره رياديه، ما تطرحش سؤال منين باش نجيبوا الفلوس، او ما تطرحش كل الفكره دي من اللي نسمعوا فيها في تونس او ما عندناش فلوس. راه فما الكثير من الشركات تنجم تلقى برشا شركات باش انت تنجم تقدم، يعني ما تخليش الحاجز الاساسي نتاع الفكره العامه ومدى التقدم اللي هو مساله انه انا ما عنديش امكانيات لوجستيه، ما عنديش فلوس، ما عنديش كم باش يشرف على المساله دي. وبالتالي يعني تلقى انت الكثير من الشركات، وقاعدين نشوفوا حتى على المستوى الدولي فما الكثير من الناس اللي او المؤسسات اللي هي قادره انه تعاونك. بالنسبه للمواطن راهو فيها الكثير من المزايا، لانه تختصر الكثير من الوقت، والمواطن التونسي يرتاح مك الملفات اللي فيها برشا اوراق والورقه ضاعت والاخرى ما نعرفش وين مشات. يعني وقت اللي تلقى انت منصه الكترونيه، كان يحكي سينور الدين تو قال لك تلقى الهستوريك الكل، تلقى الهستوريك نتاع مؤسسه كامله موجود، وتلقى الهستوريك نتاع العامل اللي هو معناه الهستوريك الوثائق الكل تكون موجوده غادي. هذا راه عنده مزايا من ناحيه انك انت تختصر لك المسافه الزمنيه، عنده المزايا نتاع انك انت تختصر لك الكميه الكبيره نتاع الاوراق. احيانا الواحد يبدا ماشي معناه لازم يكري كاميون باش يعبي فيها اوراق باش يهز الملف نتاعو. وايضا فما مساله حتى تلاعب بالملفات، ما عادش نجم تقول الورقه هذه ما لقيتهاش والورقه الاخرى ما عادش مشيت. وبالتالي فما اختصار كبير جدا، وهذه مسائل مهمه. تو باش نتفاعل شويه مع سينور الدين، وان شاء الله تكون عنده رحابه الصدر معناها باش نثقل عليه شويه في المسائل هذه، لانه فما مساله جديده ولازمنا نفهموها الناس كل. فما مساله مدى جاهزيه المكاتب الجهويه ابتسام، لازم نسالوا عليها. وقت اللي نحكيو نحن على التقدم في مستوى المنصه وغيره، نعرفوا انه نحن البنيه المعلوماتيه والبنيه التحتيه المعلوماتيه في المكاتب الجهويه ماشي كلها بنفس المستوى. واحد اثنين، ما نجمناش نوفروا كل التجهيزات لكل المكاتب الجهويه، وبالتالي كيفاش نجموا نتعاملوا مع التحدي هذا؟ هذا التحدي الاول. التحدي الثاني اللي هو تحدي بشري بالنسبه لي، مساله الانتقال من الرقمي الى الالكتروني فيها وعليها، معناها هل أنه نحن حضرنا الكادر البشري باش ينجم يتعامل مع المسائل هذه بشكل سريع جدا، لأنه مهم جدا وأنه صعب. راهو الناس معناها قاعدة عشرات السنوات تتعامل بالمنطق هذا، كيفاش باش تدخل هي في المسار الثاني نتاع الإلكتروني. والنقطة الثالثة اللي هي معناها محيرة العالم الكل، واللي هي مسألة الأمان الرقمي، لأنه نحن في المنصة الإلكترونية في مستوى المعاملات الإلكترونية باش نتعاملوا بملفات مهمة جدا، هل أنه نحن وصلنا إلى مستوى معين متاع أمان رقمي، على الأقل باش تكون معاملات هذه في الحد الأدنى متاع الأمان. سينور الدين،
1: هاي تفضل سينور الدين.
2: شكرا، يعطيك الصحة على الأسئلة، بالحق أسئلة ممتازة للغاية. وهنا يسهل عليا أني باش تتوتر الأفكار ونجم نجاوبها. أول حاجة في علاقة بالسؤال الأولاني هو مدى جاهزية المكاتب الجهوية اللي احنا نسميهم أقسام تفقدية شغل على مستوى الولايات. احنا في التوزيع متاعنا على المستوى الجهات عندنا 25 قسم بتبيع هذوما موزعين في كل قسم، فما عندنا نسميهم احنا وحدات محلية لتفقدية الشغل. اللي موجودين توا بالنسبة للمعنى الحواسيب اللي موجودة باش نرمي ورود، معناها الوزارة قاعدة ساعية انه باش توفر لنا هذوما الكوليكا. وحتى ما اخر مرة كحكينا مع السيد الوزير نهار اطلاق المنصة وعدنا قال ان شاء الله بتبيع هذا الكوليكا. تعرفوا انتم توا المالية العمومية مش نقولوا راو في ليلة ونهار باش نوفروا هذوما الكوليكا، ولكن ثم مراحل بكل مرة ما فما مجموعة باش يكون تتوفر لنا الحواسيب هذه. الحاجة الثانية هو بالنسبة للي باش نوليو نخدمه، وهنا باش يكون فما وين باش تصير النقله النوعيه، هو انه الكنترول ولا الرقابه نتاعنا باش تكون باللي تابلت، يعني باش تكون فما رقابه رقميه متحول او شكل بالشكل التقليدي. انه الحاجه الباهيه وهنا باش نشير لها هو انه باش زاده كيف على اللي تابلت هذوما باش يخولونا ان باش يولي فما لوكاليزاسيون تاع لي سوسيتي. يعني احنا غدوه وقت اللي باش نستوفاو اغلب المؤسسات باش تولي عندنا فما خريطه واضحه كل مؤسسه وين موجوده باللوكاليزاسيون نتاعها. نجيو توا كل ما هو ربط بالانترنت كيف زاد الوزاره ماشيه توا في اتجاه، وان شاء الله من هنا نوفمبر باش تكون كلها مربوطه بالفيبر، دونك حتى في التدفق نتاع الانترنت ما عادش باش يطرح اشكال. دونك هذا في علاقه بالنسبه للتجهيزات للمكاتب. نجيو توا مدى قابليه المتفقدين معناه للعمل بالمنصه هذه. كما تعرفوا داير كما في التوانسه الكل ليك ثم ناس رغبه وتحس انه متحمس يحب وقتاش تجي المنصه هذه. وهذا انا واحد من الناس، معناها من بحكم الموقع نتاعي انا عندي اتصالات يوميا مع زملائي بالحق. فما ناس متشوقه تحب تشوف وشافوا معناها دخلوا، خاطر فما عملنا هكا دي زاتوليي ودخلوا وشافوا وطلبوا تحسينات فيها. وهنا باش تزير زاد كيف فير مزير فيها تحسينات. دونك فما بوبولاسيون كبيره برشا رغبه واحده. يقعد الدور الثاني نتاعنا اللي هو على مستوى الوزارة والإدارات العامة، اللي هو باش نحفزوا زملائنا المجموعة اللي نقولوا احنا متخوفة شوية في هالتحول هذا في طريقة العمل. هنا انه مشكورة منظمة العمل الدولية ساهمت معانا زادة باش يكون فما فهم من هنا الاخر السنة فما ثلاثة ورشات كبرى اقليمية شمال وسط وجنوب باش يكون فما تكوين، مش يكون للناس الكل ولكن مش يكون في اغلب المتفقدين مش يعملوا تكوين فيه. بيان سور التكوين هذا باش يكون بشكل انه نرغبوا العبيد انه باش تخدم عليه في بدايه ان شاء الله من 2027 باش نوليو للناس الكل بدون استثناء. وهنا ان شاء الله يكون انه ساعتها تم الانتداب نتاع ال 25 جدد اللي باش يدخلوا، دونك باش يكونوا زاد مشمولين بالتكوين هذا. دونك ان شاء الله في بدايه سنه 27 الناس الكل بدون استثناء متفقدين شغل كوليكا باش يكون عندهم علم واطلاع وحسن استعمال للتطبيق هذا. السؤال الثالث المتعلق بالأمن السيبرني بالنسبة للبلاتفورم هذه، اللي نعرفوه واللي هو بالقانون كل ما هو تطبيقه منصة موجودة في تونس وخاصة بالنسبة للإدارات العمومية بالضرورة ما تنجم تخدم وما تكون إبرجي في وزارة من الوزارات اللي ما يكون عندها شهادة في الأمن السيبرني. وعندنا هنا مؤسسة عمومية الحق ما استحضرش الاسم تاعها توا، ولكن ما يتنجم تدخل المنصة هذه إلا ما يكون عندها الشهادة هذه تكون أبروفي من عند الهيكل العمومي هذا، خاطر خاصة المنصة هذه بالذات فيها معطيات دقيقة وحساسة للغاية متعلقة بالمؤسسات أسرار المؤسسات. وعندنا زادة كيف معطيات متعلقة بالعمال متاعنا، خاطر باش يكون فما الماتريكول فما بطاقة تعريف فما غيره فما هذا الكل ليك راهو ماهوش مش يكون لابورتي متاع الناس الكل باش نعطيك بون ماهوش يسر هو، ولكن حتى على مستوى ليزاكسي معناها الولوج للمنصة في راهو مش يكون متاح للمتفقدين الكل ليك معناها على كامل التراب الجمهورية. مش يكون فما التحديد على حسب الاختصاص الترابي اللي عنده وعلى حسب الاختصاص المهني اللي عنده، معناها هو مختص في حاجة معينة. خاطر باش نزيد نوضح شوية هو ان احنا عندنا تقسيم، فما زملاء اللي هم مكلفين بالمراقبة، ثم زملاء مكلفين بالمصالحة، وثم زملاء مكلفين بمتابعة هيك الحوار. يعني كل واحد بيش يكون على حسب الاختصاص متاعه وعلى حسب الاختصاص الترابي متاعه بيش يكون عنده لكسي ليميتي في حدود هذك. دونك معناها الليزاكسي اللي يكونوا محلولين على الكل ليك، معناها هو على مستوى مركزي كل إدارة عامة عندها الاختصاص متاعها، وبتبيع باش يكون على السيد الوزير هذاك عنده اطلاع وعنده متابعة على كل شيء.
1: واضح سي نور الدين التريكي. هاي نعطي توا خليفة، يظل خليفة ما نعرفش إذا كان ربما إلى حد ما التفاصيل واضحة في علاقة بالمنصة هذية على مستوى الإطلاق متاحة واللي كان أعلنت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل، سياق العام كيفاش باش يكون الاشتغال، مدى الجاهزية والاستعداد. تفضل خليفة نسمعك.
4: هو باش نعرفوا أهمية المنصة هذه لازم نعرفوا أهمية تفقدية الشغل والمصالحة.
1: أي.
4: كمؤسسة مهمة جدا في البلاد هذه ودورها حساس برشا، أنه رأوا إذا كان نحكوا على ألاف ملايين تخدامة في تونس وعلى ألاف المؤسسات اللي في تونس، الضامن لأي نزاع شغلي ما بيناتهم هي تفقدية الشغل والمصالحة. معناتها أي مشكلة تصير ما بين أي أجير اي خدام في اي منطقه من الجمهوريه التونسيه مع المؤسسه نتاعه، فانه شنو المكان اللي توجه له طول؟ يتوجه لتفقديه الشغل والمصالحه. وهي باش تقوم، هي اللي تقوم بالدور الرقابي، معناتها هي اللي تقوم بفض النزاعات ما بين الافراد كذا، هي اللي تقوم بمراقبه ظروف العمل، تمشي المؤسسه تشوف المراقبه نتاع ظروف العمل نتاع الخدام، يتمتع بلباس الشغل ما يتمتعش بالكذا. لذلك المؤسسة هذه نعرف أهميتها داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. المنصة هذه هي عبارة الدخول إلى الرقمنة، دخول إلى الرقمنة وتيسير العلاقات ما بين التفقديات الموجودة في تونس. لأنه يعني قبل شنية تقريبا جزر منفصلة في تونس تلقاها وحدها، في صفاقس تلقاها وحدها، سوسة وحدها، وباش أي زميل يطلب مثلا ورقة أو معلومة من زميله يلزم يتصل له بتعرف بالأوراق. الخدام باش تثبت فيها انه يخدم في المؤسسه هذيك ولا ما يخدمش مشكله كبيره برشا، باش تتفق حتى المؤسسه في حد ذاتها باش تجي تشوف السجل نتاعها وتاريخها تلقى مشكله، لازم ترجع للاوراق وترجع للملف وترجع للارشيف وترجع. رقمنه المسائل هذيه وتشبيك العلاقات ما بين المكاتب يخلي عمليه الولوج والاطلاع على المعلومه سهل جدا ما بين التفقديات، وبالطبيعه هذا مش يسهل العمل نتاع متفقدي الشغل. واي حاجه تسهل العمل نتاع متفقدي الشغل بالضرورة ستنعكس إيجابا على وضعية العمل بسرعة. لأنه في الأخير الغاية متاعنا شنية هي المثلة في الأخير هو الوصول إلى تحقيق مقومات العمل اللائق، عمل اللي تحقق فيه كرامة الخدام، اللي يأخذ فيها حقه، اللي زاد صاحب العمل اللي زاد يأخذ حقه معناتها من خلاله، ويكون ظروف مناسبة نفسية وتحقق الكرامة متاع العمل هذاك وتخليه يعطي أكثر إنتاج وإنتاجية. وهذا أنا نعتبره من أكثر الأدوار الحيوية اللي تمثلوا تفقدية الشغل. أنا الأربع وعشرين اللي مش تم انتدابهم أنا ياريت كان بالمئات
2: إن شاء الله.
4: يعني نعرف أنا وانت تعرف سي نور الدين عدد النزاعات الشغلية اللي موجودة واللي تتطلب مجهود جبار جدا. تقريبا احنا قانون الشغل الأخير وقت اللي تم تحويره أكيد رو تعد عليكم وتعبتوا في الحكاية برشا، خاصة في مسألة منع المناولة والعمل الهشادية، اكتشفنا بالفعل حجم الفظاعات الموجودة في سوق الشغل في تونس عملية هذية. وكان كان عندكم دور مهم جدا ياسر، وبرشا ناس مشتلكم للتشكي في الفترة هذية. للأمانة ثم ناس تم انصافهم وثم ناس لغالب ضاعت ملفاتهم في الأرقة. أنا نقول مهم جدا المنصة هذية ستسهل على المتفقدين العمل، وبضرورة العام كلما أصبح معناتها تقريبا ولوج المتفقد إلى العديد من المعطيات حول المؤسسة ولا حول الأجير أسهل، كلما كان أسرع في فض الإشكاليات هذه وإعادة الحقوق إلى أصحابها سواء كان الأجير ولا صاحب المؤسسة. أنا أعتبره مهم جدا، إن شاء الله ربي يوفقكم.
1: هاي تفضل سينو جي.
2: حسيته بارك الله عليه كأنه متفقد معنا.
4: لا مش متفقد
1: معنا. متفقد علينا أحلى.
3: لا بك يسأل خطر خايف من الملف متاوي ذي.
2: هو شوف لا يعطي صحة
4: لا ينتمي لاتحاد الشغل أنا صاحبي في اتحاد الشغل وطبيعة تعرف علاقتنا معكم كبيرة برشا ما نشموش نخذ بدون تفقدية شغل معناتها لذلك نعرف أهمية متفقد الشغل أهمية تفقدية الشغل في العملية كاملة وفي فرض ظروف عمل لائق للخدمة
2: بالفعل سي خليفة هو توا بالنسبة للجهاز هذا ويمكن ياسر ما يعرفوش المعلومة راهو من أقدم الأجهزة اللي موجودة في تونس من عام 1910 جهاز هذا وقاعد يخدم وقاعد يتطور المهام متاعو راهي ماهيش كان انه الرقابة وهنا اللي مثلا نقولوا راهو كي نحكيوا على رقابة التفقدية راهي ماهيش جاية كان انه باش نجيو نعاقبوا ونعملوا محاضر مخالفات لا مش هذا الدور متاعنا احنا نحاولوا انه المؤجر وقت اللي باش نمشيوا له رانا نمشيوا نفسروا له القانون نقولوا له راهو عندك هذه راهي مخالفة للقانون يلزمك تسويه ونعطيوه الأجل قولوا له راهو سوي وجيب لنا ما يفيد التسويه هذه دونك راهو كيف بالنسبه للعامل راهو كي جينا نجيو نقولوا له راهو مثلا باش يستفسر وينجم راهو انه ما لا يعطي اسم ولا يقول وين يخدم ولا حتى شيء يقول راهي هاي الوضعيه نتاعي هكا وهكا كيفاش تنصحوني الاشكاليات اللي عندنا هنا في علاقه بتطبيق القانون ويمكن برشا عمل انا اللوم عليهم هو انه ما تجينيش ابريكو
4: اي بون المنصه هذه سالتك سؤال مش في علاقه بالجانب هذاك يمكن انت جيتنا في علاقه بالمنصه حبيت نسالك هل انه المنصه انا على الاقل قريت مش يكون عندها انعكاس غير مباشر كي يرتاح متفقد الشغل مش تولي خدمته في علاقه بالصاحب العمل ولا الاجير اسهل بالنسبه له لكن ثماش امكانيه لتطويرها اللي يولي حتى بعض الشكايات وبعض الواحد تتم مباشره عن طريق المنصة هذه خير ما فهمتني تكون أسهل العملية فمش إمكانية للتطوير
2: لا هو مفتوحة هي للتطوير احنا توا للفترة هذه على شقلت من هنا لآخر السنة هي راي باش تكون فترة تجريبية انه تعرفوا انتم كل منصة وعندنا منظومات ما نحبش نسمي ولكن عندنا منظومات توا فاتت العام وما زالت ديما في طور التجربة وفي التحسين احنا نقولوا ان شاء الله بالاراء متاع زملائنا اللي باش يرجعونا في بيك يجربوا المنصة هذه وبالعكس الفكرة متاعك هذه هي مش اللي نحبوا نخدموا عليها هو انه باش يكون اديستانس لا مادي انه هو يعلمنا بالشكاية متاعه واحنا نتبناوها ومش بالضرورة حتى انه باش يقول لنا وين ما كذا شنية المحتويات شنو اسمه شنو كذا يحدد لنا القطاع يحدد لنا مثلا اذا كان يحب هو يحدد المؤسسه والنجم نخدموا عليه هذا راهو كل قادرين انه باش نطوروه ونحبوا نخدموا عليه وخطر الهدف
4: محكمه الشغل يسموك
2: والله احنا الشغلي احنا احنا نقولوا اكثر ميدياتور فهمت احنا راهو نحاولوا نكونوا بالدور نتاع الوساطه خاطر كي نقولوا احنا القاضي اني كاني باش نصدر انا لا مش هذا وهنا فما بربي نقطه نحب باش تعرفوا انه متفقدين هذوما شنو اللي راهو كي نرجعوا وانت تعرف اكيد سي خليفه كي ترجع للفصل 183 راهو فض النزاعات هذه الفرديه راهو اختصاص حصري للقضاء كي تشوف مجله الشغل في الفصول نتاعها من اولها لاخرها ما تلقى حتى فصل يعطي الدور نتاع فض النزاعات هذه المتفقد الشغل ولكن من باب المسؤولين واحد اثنين منسوب الثقه اللي موجود من عند الطرفين بالنسبه للمتفقد الشغل والكلهم يقول لك انا نجي المتفقد شغل وفض النزاع هذا خير من اللي نمشي للقضاء نقعد 4 و5 وباش نعطيك رقم كبير معناها باش نعطيك انا بورسنتاج انه تقريبا معناها دو تير من ثلثي النزاعات الكلها تتفض عن
4: اي دور التحكيمي
2: ما تمشيش للقضاء وان شاء الله فما احنا توا معناها ماشيين انه باش نزيدوا نوسعوا في الصلاحيات هذه ديما باش نحاولوا نخدموا على الميدياسيون نحاولوا ديما نقربوا وجهات النظر ونكونوا اكثر احاطه للطرفين خير من يكون عندنا الدور الزجري نتاعنا مش هذا الاوبجيكتيف خاطر انا متفقد شغل وقت اللي باش نجي نعمل المحضر مخالفه ونعادي مش هذا الاوبجيكتيف وبريتو ما حلتش المشكل قدرنا تو باش نعمل محضر مخالفه واللي هو معناها المخالفه نتاعو معناها مش باش نقول سر معناها تصور انت المخالفه مثلا في عدم دفع الاجور معناها بين 24 و 60 دينار والمخالفه بلافوني ب 5 ملايين اي انا عملت محضر مخالفه وشنو اللي جبته انا للخدم
4: اي بقى معناتها تشجع على طرد الخدم
2: لا انا اللي يهمني اني نحرس اي نحرس انه انا المؤجر هذاك بنسير هنا ديما ما نحبش نعمم راهو عندنا مؤسسات ممتازه للغايه ولكن في بعض الحالات لظروف معينة إنه ينجم يكون فما تأخير في في في عدم دفع الأجور. دونك راهو يساعدني الحرص متاع المتفقد إنه يتم صرف الأجور خير من اللي نمشيو في في في حاجات أخرى. وخاصة أنا ديما نحكي مع زملائي نقول لهم شوف ثم ثلاثة حاجات هذوما نركزوا فيهم هما أعطيهم اهتمام معناها كبير. عندنا الأجور خاطر عندنا صبغة معاشية ما نستناوش هذوكم تحرصوا فيهم بأي شكل من الأشكال. عندك التغطية الاجتماعية والتصريح بالأجور خاطر الناس هذه يلزمها كرنيات معناها ما نخليوش هيكاك. ثلاثة كل ما هو عنده علاقة بالصحة والسلامة هنا هذوما صحيح احنا عندنا معناها مهام متعددة كبيرة برشا برشا ولكن هذوما ثلاثة في كل زيارة أحرص لي على هذوما كنت كو انه في تحلها وانت موجود غادي
4: هو جوهر العمل اللي هذونا هما هذوما الاساس
2: هذوما تركز لي عليهم. نقاط اخرى مش مشكله نجم نوسعوا في الاجيال نجم نلقاو حلول. دونك اللي نعاود نرجع لسي خليفه انه بالنسبه للمنصه هذه قادره انه توفر لنا معناها الوقت باش نعالجوا اكثر ملفات ويكون ان شاء الله انه مش نخدموا عليها فهالتروام وهذوما في في التحسين المنصه هذه بالمقترحات نتاع الزملاء نتاعنا باش يكون انه كل شيء لا مادي ونحاولوا انه نحدوا من الاجيال وسرعه في الانجاز والشفافيه في التعاطي مع الملفات.
1: واضح باش نعطيك الكلمه سرحان. سرحان احنا حكينا بجينا منطلق الحديث كان المنصه هذية ودائما احنا انه اي حاجه خليفه ولا سرحان تكون في علاقه برقمنه اي اليات اليوم باش تسهل العمل. وشوف معناها احنا بجينا نحكيه على منصه وصلنا بعد لابرز ربما الشروط اللي لازمها تكون متوفره للحديث عن عمل لائق وصلنا حتى نحكيه على دور تفقديه الشغل ومؤسسه تفقديه الشغل عموما. حكيت انت حتى على وزاره الشؤون الاجتماعيه حكيت على الدولة الاجتماعية والدور الاجتماعي اليوم للدولة وأنه كيفاش منصات هذه وأنك أنت تدخل يعني لعالم الرقمنة قديش نجم اليوم تسهل عليك الأجيال ملفات ربما كان تخو وقت طويل تنجم تخو وقت أقصر تسهل على المؤسسة اليوم تفقدية شغل العمل تسهل على العامل وإلا المواطن أنه في ساعة تتسوى الوضعية متاعه ويصير في ربما في وقت

0: اقتصاديه والاسعار وغيره، ما تنجمش تتحكم في الاسعار وما عندكش انت مراقبه اقتصاديه قادره ان تمشي كل الاسواق. كيما ما تنجمش تتحكم في توازن في مستوى العلاقه الشغليه من غير ما يكونوا عندك عدد مهم جدا من المتفقدين ويخدموا بادوات معينه وفي اريحيه معينه.
1: وبالتالي نور الدين يظهر لي في حدود 200 200 و...
2: والله يعطيت الرقم المرة الأخرى في حدود 230 اللي موجودين في
1: الجهة.
0: وبالتالي العدد مهم جدا، أنا نحكيه على توسيع العدد وتوفير ظروف شغل مهمة. ما هو زاد هم المتفقدين ما يحرصوا على ظروف شغل المهمة بالنسبة للعامل، زاد هم لازمهم ظروف شغل معينة وأدوات شغل معينة كما يحكي توسين الوردين على التابلت وغيره، هذوما أدوات مهمة جدا في المسألة دي. وبالتالي هذه نقطة أساسية حبيت نقول. النقطة الثانية باش نتفاعل مع خليفة في نفس اللي كان يحكي فيه، وقت اللي نحكيه على منصة هي صحيح معناها معناها مخصصة أساسا للمتفقدين، لكن ماذا بينا ليكون جزء من المنصة هذه مخصص أساسا للعامل الخدام اللي هو ينجم نجم تكون منصة هذه بعد يتم تطويرها في شكل تطبيقة تكون موجودة عند التوانسة الكل. أي خدام تونسي تكون عنده مشكلة شغلية يدخل للتطبيق هذه ويصب الوثائق متاعه ويصب الشكاية متاعه، وخاصة خاصة يتبع المسار متاع القضية متاعه والمسار متاع الشكاية متاعه وين وصلت عبر تطبيقة تكون موجودة عنده، وما يضطرش أنه هو يتنقل ويمشي للتفقدية ويفركس باش يكون باش يقابل هو يخسر ولازمنا واحد باش يقابله باش يفسر له العملية، وبالتالي تلقى معناها مجموعة من الناس اللي تستنى شكون باش يفسر له. وبالتالي تنجم حتى المنصة هذه تتطور إلى تطبيقة تكون موجودة عند الناس الكل، كيما تسهل على المتفقدين وتسهل على الوزارة كيما أيضا تسهل على المواطن التونسي مش مضطر أنه يتنقل فيزيك ما باش هو يمشي يتفقد الشكاية متاعه ونجم بالتليفون متاعه يشوف الشكاية ذي متاعه وين وصلت. هذو موزز النقاط اللي حبيت نطرحهم.
3: هاي تفضل سي نورتي.
2: بالنسبة للمنصة وكيفاش نجم نوظفوها للرغبات ولا لطلبات العمال اللي يمكن خاطر أنا ما قلتش عليها، ولكن ثم راهي منصة أخرى موجودة اسمها عالم الشغل وتم إطلاقها عام ناول، واللي هي ديما في إبرجي معناها في وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي هي فيها أنه ينجم يقدم يدخل معناها عنده كي تحل الانترفاس الأولانية تلقاها فما مؤجر وأجير ومتفقد شغل يدخل أنه أوبيان يحب يعرف نصوص قانونية. وهنا عندنا منصة أخرى اللي هي معناها تجمع كافة النصوص القانونية، مجلات الشغل، الدستور، المجلات الاخرين، الاتفاقيات الكل ليك القطاعيه وسي خليفه يعرفهم الكل ليك الاتفاقيات القطاعيه، اذا كان في نصوص معناها متعلقه مثلا بالصحه والسلامانيه غير من النصوص كلهم موجودين على المنصه هذه اذا كان في حدود الاطلاع. اذا كان يحب يستفسر على وضعيه دونك يبسط الوضعيه نتاعو ويتم التفاعل معاه ويقول له اي جاوبه ويعطيه احاله على النص القانوني اللي ينظم الموضوع نتاعو. في اقصى الحالات اذا كان متشعبه العمليه وفيها اكثر من تداخل واكثر من نقطه ولا تقتضي انه يلزم يكون فما اطلاع مباشر على الوثائق نتاع العامل، هنا يولي يعطيوه اللوكاليزاسيون نتاع اقرب تفقديه اللي بحذاه موجوده ويعطيوه للسواء يعطيوه الميل اذا كان يحب يبعث بالميل وثائق نتاعو او الهاتف يحب يستفسر بالهاتف، يعني أفير ميزور معناها كل وين يقدم معلومة أخرى ينجموا يتفاعلوا معه ويعطيوه الإجابة. دونك بالنسبة للعامل راهو مش كون موجودة، والحاجات اللي باش نخدموا عليها إن شاء الله إنه المنصة هذه اسمها عالم شغل باش يكون أردت شيء بالمنصة هذه نتاعنا إحنا. علاش؟ على خاطر إحنا وقت اللي باش يكون فما في جهة معينة في قطاع معين في مؤسسة معينة تواترت الشكايات على المؤسسة هذيك ولا على القطاع هذيك ولا على الجهة هذيك، هذيك مش يدخل في البلانيفيكاسيون بتاعنا يعني في التخطيط متاع عمليات التفقد، وتكون الشكايات هذيك هي اللي باش نعتمدوا عليها باش نبرمجوا وكون يا اما يكون تخطيط على مستوى الجهوي او على مستوى مركزي. ينجم يكون زاد مثلا احنا على مستوى مركزي في قطاع معين تواترت برشا مشاكل والا في تطبيق فصل معين والا في حق معين، دونك هنا يولي فما تخرج مذكره من عند الادارات العامه وتتوجه معناها للاقسام لتفقديات الشغل باش يكون وتكون فما حمله كما صار قبل انه مثلا في قطاع معين انه ركزنا مثلا على المناوله من نهار اللي حكى عليها السيد الرئيس قبل حتى ما يخرج القانون بعام احنا انطلقنا في حمله معناها ضبطنا فيها من المناوله في تاريخ سابق خدمنا حمل على تشغيل ذوي الإعاقة معناها ومشيت بالقدا بالقدا وهنا قوس مش نفتحه أنا ديما نحكيه وقطر يقولوا متفقدين جايين ضد المؤسسات أنا مش نذكر هنا أنه فما مؤسسة مشينا له أنه على أساس بش يطبق القانون هذايا اللي هو في حدود نسبة متاع 2%

0: المؤسسة ذا هو أجنبي هو عمل شين كاملة خاصة بذوي الإعاقة. أنا بالحق رأى وقت
1: هو القانون هو للتذكير معناتها خذ سنور الدين يحكي احنا فاهمينها المستمعين هو القانون هو يدعو إلى تشغيل زوز من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة
0: مش نزيد
1: أوضح
0: أوضح سي خليفة هو أنه 2% منها بالنسبة للمؤسسة اللي تشغل أكثر من 100
1: أكثر من 100 أنت وعدد
0: 2% من الإفكتيف اللي عنده. دونك السيد كي مشينا له كل شيء حكينا معاه قلنا له راه القانون التونسي يقول هكا وهكا قال مثلا باش تشغل 2% على حسب النمبر اللي عندك قال ما فهمش علاش 2% فقط عمل شين كامله بتبيع كي نحكيو شين معناها باللام ينجمون تاعها الكل ليك باش تكون ملائمه للحاله نتاع ذوي الاعاقه معناها اذا كان علاش حبيت نذكر المثال هذا باش نقول انه راه وقت اللي ثم مؤسسات بالحق معناها تستجيب نذكرها علاش لا
2: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي نور الدين التريكي المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية. احنا اللي جينا على نص ساعة عاد يقعد ساعة وساعتين راهو سي نور الدين مرحبا بك
0: وماذا بينا ديما نقول أنا اسمعوا منا ما تسمعوش علينا ميسالش وقت اللي ثم انه باش بالحق وهذا تقصير من عندنا احنا معناها في الاعلام باش نظهروا الخدمه نتاعنا وباش نظهروا حقوق العباد وباش يعرفوا اللي احنا رانا شركاء معناها كلنا نخدموا مع بعضنا راهو الكل لمصلحه الوطن هذا وخاصه لتكريس مبادئ ومقومات العمل اللائق في تونس.
2: شكرا لك مره اخرى مرحبا بك في كل وقت سي نور الدين التريكي. احنا كنكون وصلنا لختام ساعتنا الاولانيه موعد الاخبار وبعد نرجو نكمل معكم بقيه ملفاتنا ومواضيعنا لليوم. تفضل
3: هنا تونس.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز الوحدة بعد الزوال ديوان FM عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي بالمفوضة الأوروبية للمتوسط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم تأكيد على أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي وعلى ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. كما شدد على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف، تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، تركز على تعزيز الأمن الصحي وتوسيع الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جاء ذلك في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، نشر على موقع مدونات البنك الدولي وكتبه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ووزير الصحة مصطفى الفرجاني. وأوضح التقرير أن التعاون بين تونس والبنك الدولي في المجال الصحي شهد بعد انحسار جائحة كورونا مرحلة جديدة من التطور، إذ انتقل من مواجهة تداعيات الجائحة إلى دعم إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات وتحسين خدماتها. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تعلن جدول مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين لأداء فريضة الحج والموزعين على مختلف معتمديات الولاية، موضحة أن سلسلة هذه الفحوصات تنطلق يوم 24 من سبتمبر وتتواصل لغاية 30 من أكتوبر القادم. وحدات الحماية المدنية بولاية بنين تنفذ سلسلة من التدخلات الميدانية لضخ مياه الأمطار وتسهيل سيلانها بعدد من الفائضات السكانية والتربوية والسياحية بمعتمديتي جرجيس وميدونة. إلى الشأن الدولي، مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا على حد قوله. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تعليق مطارات عراقية رحلتها من وإلى إيران في ظل ضغوط وتهديدات أمريكية بفرض عقوبات على أي مطار يقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تفيد بأن 2.2 مليون طفل دون الخامسة في اليمن مهددون بسوء التغذية الحادة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: 352 442 ألمع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمواضيع كالعادة. ساعتنا الثانية نحاولوا ديما نرجع فيها على مختلف التطورات الجيوسياسية والإقليمية والعالمية من في إطار أو من منطلق زوز فقرات، فقرة المقال وبعد فقرة بالأرقام. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق وال النقاش خليفة شوشين، سرحان الشخاوي، مرحبا بكم من جديد، زميل نور في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاش الإخراج الصوتي، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس الكل، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. نخرج طوى ونمشي مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
3: المقال المرة هذية من نصيب سرحان الشيخاوي، تفضل لك الكلمة سرحان.
4: ابتسام، هو مقال تحليلي صادر في صحيفة نيويورك تايمز للكاتب دبليو جي هينجين. هو كاتب أمريكي بارز مختص في الشؤون العسكرية والأمن القومي والسياسات الخارجية، وبالتالي سيفته ويعني حتى المسارات اللي كتب فيها وغيره تخلينا نختار المقال هذا، وخاصة فما بعض العناصر اللي هو تحدث عليها تقديري خاص مهمة جدا من ناحية التحليل. عنوان المقال: حرب إيران كشفت عن ضعف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أمام المسيرات، اللي هو تقريبا من أهم المواضيع اللي قاعدة تطرح في سياق الكتابات المتعلقة بشأن العسكري حاليا. كاتب المقال أشار أنه قبل قرار الرئيس دونالد ترامب للهجوم على إيران، بدأ مشروع ضخم لبناء وترميم الثكنات البحرية في القاعدة الأمريكية بالبحرين، مقر قيادة البحرية بالمنطقة، ولكن مستقبل الثكنات وبقية المنشأة أصبح في الساعات الأولى من الحرب على إيران محل شك. ثم أصبحت القاعدة التي وصفها الجيش سابقا بأنها أكثر القواعد ازدحاما في العالم محظورة فعليا على الأفراد غير الأساسيين. وأضاف الكاتب أن الأمر لا يقتصر على البحرين فقط، فقد تضررت قواعد أمريكية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان والأردن جراء غارات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ، وقتل ما لا يقل عن 18 جنديا أمريكيا وأصيب نحو 800 آخرين، وتم نقل آلاف الأفراد وأفراد عائلاتهم الذين كانوا يتمركزون عادة في المنطقة إلى أماكن أخرى. الفقرة دي اللي تحكي بتسمع على معناها الخسائر بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، قليل جدا أنك تلقى معطيات حول المسألة دي، لأنه فما تعتيم أمريكي كبير جدا حول الخسائر في القواعد دي. أشار التقرير أيضا اللي معناها قالوا الكاتب هذا بناء على تقارير أخرى صادر عن مفتش العام لوزارة الدفاع إلى خسارة ما يقارب 60 طائرة وعدد أخرى، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 3.9 مليار دولار إلى جانب تضرر مئات المباني. يعني هنا نحكي على خسائر بشرية، نحكي على خسائر لوجستية، نحكي على نزيف مالي كبير برشا، وبالتالي يعني المعطيات هذه مهمة جدا من ناحية التحليل. وأضاف الكاتب أن الخسائر المادية والبشرية الأخيرة يجب أن تدفع البنتاغون إلى إعادة النظر في كيفية نشر قواته ومعداته في ظل انتشار الطائرات المسيرة رخيصة الكلفة والصواريخ الدقيقة لدى الأعداء بين ظفرين هنا. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على شبكة قواعدها الخارجية الواسعة كمراكز لوجستية لضخ القوات والأسلحة والمعدات بسرعة إلى جميع أنحاء العالم، حيث أثبتت هذه الشبكة أنها رصيد مهم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها تبدو الآن عبئا متزايدا في عصر طائرات مسيرة. هنا نحكي على أنه كيفية الانقلاب الكلي في المسارات ما بين اعتبار الثكنات والمعدات وهذه الكل معناها رصيد مهم جدا من الناحية العسكرية والحربية، إلى أن أصبحت تمثل عبء ثقيل جدا بعد الاعتماد على المسيرات اللي هي تقريبا قلبت كل المعادلات الحربية في العالم. يعتقد كاتب المقال أن هذا الضرر بدأ يؤثر بالفعل على قدرة أمريكا على مسارة القتال، فعلى سبيل المثال أدت الأضرار الفادحة التي لحقت بالقاعدة في البحرين إلى سلسلة من المشاكل المتلحقة البحرية الأمريكية، فبدون الوصول إلى مركز العمليات تفتقر السفن الحربية العاملة قرب مضيق هرمز إلى إمدادات منتظمة من الوقود والغذاء والسلع الأخرى. كاتب المقال قال أيضا أنه نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها الجيوش العالمية، تعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن معظم قواعدها وموانئها ومطاراتها المنتشرة في 80 دولة، والتي يقدر عددها بنحو 750 قاعدة حول العالم، أصبحت أكثر عرضة للهجمات الجوية بشكل كبير جدا. أيضا يقول ابتسام كتب المقال أنه بات بإمكان روسيا والصين وحتى كوريا الشمالية إطلاق ترسانة أوسع من الصواريخ الأكثر قوة وتطورا تقنيا ضد المنشآت الأمريكية في مناطقها. ومن بين سبل تقليل المخاطر تقليص حجم القواعد العسكرية. يقول أنه تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 3 أضعاف عدد قواعدها الخارجية مقارنة بسفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها، ونحو الضعف عدد قواعد جميع الدول الأخرى مجتمعة. هما برشا معطيات موجودة في هذا المقال، معطيات من ناحية الخسائر العسكرية، من ناحية الخسائر في المسألة المالية، من ناحية الخسائر في المسألة المتعلقة بالعامل البشري والعنصر البشري. ومن أهم العناصر الموجودة داخل النص هذا هو يعني كاتب المقال صفته يتخلينا نركز أكثر على موضوع المقال ووجهة النظر. وجهة النظر التي تناقش من ناحية الخبراء العسكريين والناس اللي تكتب في المسائل العسكرية، أنه مسألة الامتداد من ناحية عدد الثكنات العسكرية والقواعد العسكرية اللي موجودة في عدد كبير جدا، يحكي أكثر من 700 قاعدة عسكرية موجودة في دول العالم، وأنه تكون عندك ترسانة عسكرية، وأنه تكون عندك معطيات لوجستية طائرات وآلاف الجنود وغيره، كل هذا يبقى بلا معنى في ظل تغير أدوات الحرب، في ظل أنه نحكيه على مسيرات قادرة أنه تستهدف قواعد عسكرية تتكلف آلاف المليارات بمسيرة عسكرية اللي هي ثمنها زايد جدا واللي هي قدرتها التدميرية كبيرة جدا. وبالتالي لهنا فما الكثير من مسارات التحليل بما فيهم إعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية المبنية أساسا على الانتشار العسكري الأفقي من ناحية القواعد العسكرية، كما كنت نحكي ترسانة عسكرية وجنود وطائرات وصواريخ وغيره، وأيضا إعادة النظر حتى في مفهوم الحروب في عمومها باستعمال المسيرات التي قلبت كل المعادلات. ولهنا نبدأ ابتسام نجيب بشوية بشوية المسائل يمكن تعني منطقة شمال أفريقيا وتعني حتى منطقة الخليج وغيره، وهي فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى تماما على ما يسمى بالقواعد العسكرية الثقيلة من ناحية المعدات اللوجستية والمعدات العسكرية، وتمشي في مسارات أخرى أقل كلفة من ناحية المالية، وأيضا يعني مسارات أخرى تكون أكثر نجاح، لأنه أثبتت الحرب مع إيران أو العدوان على إيران أثبت أنه كل هذا يبقى بلا معنى، يبقى بلا معنى من ناحية من زاوية نظر أمريكي، باعتبار أنه القواعد العسكرية المنتشرة هذه معناها تحولت من مصدر مهم جدا للقوة إلى عبء ثقيل جدا. وقت اللي انت عندك قاعدة عسكرية فيها آلاف الجنود وفيها يعني ترسانة عسكرية مهمة جدا يتم استهدافها بمسيرة وإلحاق أضرار بها، بالتالي تتحول إلى عبء. أيضا من زاوية نظر حتى الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأمريكية، لهنا نجمو نحكيه حتى على بعض الدول الخليجية اللي فيها قواعد عسكرية مهمة جدا واللي كانت تسمى بما اللي يطلق عليه معناها تسمية المظلة الأمريكية الموجودة في دول الخليج، واللي أثبتت عدم جدواه من ناحية، واللي أثبتت أيضا آثار سلبية كبيرة جدا، لأنه لهنا إيران علش تستهدف في عدد من دول الخليج، تستهدفها لأنه فيها قواعد أمريكية، وبالتالي تحولت من مظلة أمريكية قادرة على حماية بعض الدول إلى مسألة سلبية جدا والسبب الأساسي بتاع استهداف الدول هذه. وبالتالي وكأننا نتحدث على تحول تاريخي في مسارات الحروب، تحول تاريخي في مسارات أدوات الحروب، وتحول تاريخي حتى في مسألة الحديث على القواعد هذه سواء أمريكية وغيره ومدى نجاعتها. لهنا معنى المعطيات هذه ابتسام اللي كانت موجودة في وسط الناس تقدير خاص شديدة الأهمية وتحتاج الكثير من التحليل.
3: مهم جدا المقال هذا يا خليفة اللي اختاروا اليوم السرحان نيويورك تايمز، اللي مهم جدا خليفة نشوفوا الصحف من داخل، الصحف اللي تنتمي اليوم لي دول أو تكتب من داخل دول اليوم قاعدة اليوم، سواء الدول اللي قاعدة هي منشنة الحرب مثلا كما نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا اللي تمثل إلى حد ما بوصلة تنجم تفهم من خلالها شنو قاعد يصير اليوم من تطورات. ونعرفوا أنه خليفة في كل ما يهم الحروب أو الصراعات أو الخلافات اللي تصير على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة، دائما على مستوى على كما نقولوا احنا خليفة على مستوى تاريخ كامل، المسائل الداخلية خليفة وما يكتب من داخل هذه الدول مهم جدا ويخليك يكون عندك فكرة أو تكتمل الصورة إلى حد ما إلى أين تتجه الأمور. اليوم وقت اللي نحكيه أو نقرأه المقال هذا اللي اختاره سرحان الشيخاوي من نيويورك تايمز, واللي يقول أنه إيران قاعدة تكشف اليوم مدى ضعف القواعد العسكرية الأمريكية. من منطلق هذا يا خليفة, ما تكتبه اليوم الصحف الأمريكية اليوم خليفة أو العالمية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية, من حيث العتاد العسكري, من حيث القواعد العسكرية, من حيث القدرة العسكرية, القدرة السياسية, القدرة الجيوسياسية, وبعد نرجو حتى للتفاصيل المضمنة والفكرة المضمنة ككل في المقال هذا. تفضل خليفة.
5: هو التعتيم حول الخسائر العسكرية والوضع العسكري هو سمة كل الحروب. دائما الدول التي تبدأ في حالة حرب جيوش والدول والأنظمة تذهب إلى فرض نوع من الكتمان حول المعلومات العسكرية في جزء منه متفهم ومعقول. يعني في حالة الحرب لازم ما توريش نقاط ضعفك ولا قوتك في نفس الوقت, وهذا مفهوم. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل الحروب, وشفناها حتى مع كيان الصهيوني إلى حد الآن, ثم تكتم على عدد الخسائر. ما يعطيكش عدد الخسائر في الحرب, خاصة مع لبنان اللي تكبدوا فيها معناتها خسائر كبيرة برشا. في يمكن أحيانا نسمع عن موت بعض الضباط برتب عالية, لكن بعد ثم إجابات يقال اللي ثم مرتزقة, ثم العديد من أوكرانيا معناتها هم اللي كانوا خذوا في الحرب في جنوب لبنان, والمرتزقة هذون لا يتم تسمية أسماءهم, ما تذكرش الأسماء متاعهم ولا يحتسب معناتها كما يقولك لا بواكي لهم. لكن العدد الرسمي متاع الضحايا معتوش, لأنه تقديم الأرقام وعدد مثلا القتلى ولا تقديم عدد الآليات اللي تم إعطابها, عدد القواعد اللي ضربت, عدد الطائرات اللي سقطت, هو سيكشف للطرف الآخر أنه ناجح في أسلوبه الهجومي أو الدفاعي. لكن اللي صاير في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع ترامب, العملية ليست عملية في إطار الأمن القومي الأمريكي, إنما هي عملية تعتيم مطلقة على الجانب هذه, وعملية استعداء للإعلام. احنا شفنا ما حدث مؤخرا في منع معناتها كبرى الصحف والقنوات الأمريكية من الدخول إلى البيت الأبيض, منعوها من الدخول رسميا, وصار تعاطف من طرف العديد من المؤسسات الإعلامية برغم معناتها المنافسة لها معناتها. لكن هم في الأخير دائما ثم حد أدنى من أخلاقيات المهنة الصحفية يحترموه, ما عندهمش الانتهازية في الجانب هذا. إذا ترامب منع صحيفة كبرى أو قناة كبرى من الدخول البيت الأبيض, تو نستغل أنا الفرصة. صار تعاطف مع هذا وما تمتش التغطية في علاقة بالجانب هذا, ثم منع نهائي, ثم معاداة لوسائل الإعلام خاصة التقليدية, الاعتماد على شبكات التواصل هذه من أجل بعض الهرطقات معناتها اللي خرجها ترامب, ولا بعض الكلمات ولا بعض التدوينات اللي أحيانا تناقض نفسها, وبعض الأكاذيب والروايات هذه, لأنه الإعلام أصبح يكشف التناقض داخل الخطاب الرسمي الأمريكي, ويكشف زاد على حجم الخسائر اللي موجودة هذه كذا. لأنه تو حتى جزء من التقرير متاع المفتش العام لوزارة الدفاع, إذا كان تشوف جزء من التقارير اللي قاعدة تخرج, قاعدة تخرج وتسرب إلى بعض الصحف القريبة من الديمقراطيين وتصلهم من طرف بعض النواب مثلا اللي موجودين في الكونغرس, ولا من بعض الإداريين اللي موجودين خلينا نقوله في الدولة العميقة الأمريكية اللي ديما يعادي فيها ترامب في علاقة بالجانب, هي اللي تسرب التقارير هذه حول عدد الخسائر, وبما فيهم اللي ضمنوا المقال هذا في نيويورك تايمز, اللي نعرفوا الموقف متاعها في علاقة بالجمهوريين, وخاصة في علاقة بالشق ترامب المتطرف داخل الجمهوريين. بعض الجمهوريين في حد ذاتهم هم اللي قاعدين يسربوا في العديد من المعطيات حول الخسائر العسكرية الأمريكية الموجودة. لذلك أنا نقول الفكرة الرئيسية اللي اعتمد عليها المقال, وهنا معناتها أبدع سرحان في اختيار المقال هذا, تتكثف في جملة يقول لك: نموذج القواعد الأمريكية الثابتة الضخمة الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية وأثبت فعاليته 80 سنة لمدة 80 سنة انهار في 6 أشهر أمام إيران. يقول لك القاعدة لم تعد حصن, بل أصبحت هدف ثابت سهل بمسيرات رخيصة وصواريخ دقيقة. هذه الخلاصة معناتها في الجملة هذه كثف اللي بناته الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية معناتها 80 سنة, واللي يتمثل في تقريبا معناتها هو أعطاء الأرقام وأرقام مهمة جدا, معناتها نحكو على ما يقارب 750 تقريبا الرقم عدد القواعد الأمريكية اللي موجودة في العالم. أي أمريكا تملك 750 قاعدة في 80 دولة, هذا العدد هذا يمثل 3 أضعاف عدد سفاراتها, معناتها عدد القواعد الأمريكية في الدول أكثر من عدد السفارات. سفارات 80 وعدد القواعد 750. ويتحدث معناتها اللي هو رقم فعلا معناتها يكلف عشرات المليارات في علاقة بالجانب هذايا. اللي صار اللي القواعد العسكرية هذه 750 وخاصة نقوله في الشرق الأوسط اللي هي 13 قاعدة اللي موجودة في الدول الخليجية خاصة والدول المشكلة الخليجية العربية بين فيهم بعض الدول الأخرى، وأهمها مثلا يعطي مثال قاعدة البحرين اللي تعتبر قاعدة نموذجية، المساحة متاعها 152 هكتار، كانت تعتبر أكبر القواعد ازدحاما في العالم. قبل الحرب بأسابيع كما ذكر المقال بدأ مشروع بمئات الملايين بدعم من وزير الدفاع لتجديد ثكنات البحارة. 28 فبراير مع بداية الحرب بداية الهجوم الإيراني، صواريخ ومسيرات انتحارية دمرت مستودعات الطعام والوقود وإصلاح السفن ومراكز القيادة، إجلاء 1500 فرد وعائلاتهم. يذكر في المقال من الطرائف تركوا سياراتهم وحيواناتهم وممتلكاتهم، خلوها معناتها في القاعدة وهربوا. الوضع الحالي بعد 7 أشهر يحكي يقول محظورة على غير الأساسيين، معناتها ما نجم حتى حد يدخلها. الأدميرال هذا دارين كودل في 31 أوت يتحدث لن نعود إلى هناك قريبا، أريد أن أكون صريح، تكلفة إعادة البناء أكثر من 400 مليون دولار. معناتها يحكي إعادة القاعدة هذه الموجودة في البحرين، معناتها خسائر كبيرة ياسر، قواعد مضرة في البحرين، في الكويت، في قطر، العديد، في الإمارات، في السعودية، في العراق، في عمان، في الأردن، خسائر بشرية 18 قتيل أمريكي على الأقل، حوالي 800 جريح، 60 طائرة ومعدات أخرى مدمرة، 3.7 مليار دولار خسائر مباشرة. هذا الكل لأنه طبيعة المعارك تغيرت، لأن بدينا نحكو على الحروب اللامتماثلة ولا الحروب اللامتناظرة اللي تقريبا كي تبدأ زوز دول ثم موازين القوى مختلفة. وصحيح ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لو تأخذ عديد كل القوتين على مستوى الدبابات، على مستوى الصواريخ، على مستوى الطائرات، لا مقارنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونظريا نقول من المفروض الولايات المتحدة الأمريكية كما قال ترامب وكما نصحوه الصهاينة، قالوا له في ظرف ساعات سننتهي من إيران وسيسقط النظام وينتهي كل شيء. لكن الحروب اللامتناظرة هذه اللي تقوم اللي رغم حالة التباين في القوة تعمل الدولة الضعيفة على كسر التفوق هذايا عن طريق استعمال كما قال هو مسيرات لا تساوي بعض المليارات، معناتها اللي تنجم تبدل فيها الخارطة نهائيا. لذلك نجد أنفسنا أمام معك بالفعل أمام منعرج كبير ياسر، كما لخصه صاحب الكتاب في صاحب المقال في كلمة واحدة، ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 8 سنين من بناء قواعد خسرتها في 6 أشهر أو 7 أشهر في الحرب مع إيران، لأن إيران دمرتها عن طريق بعض المسيرات وبعض الصواريخ اللي لم تكلف إيران المليارات. وأنا نحكي على قاعدة في ضربة واحدة معناتها تخسر 60 طائرة ومعدات أخرى، معناتها تقريبا في قاعدة واحدة قواعد 13 في 13 منطقة معناتها في دول الخليج تقريبا مجمدة، أحيانا معناتها في انتظار عملية إصلاحها اللي هو مش يكلف مليارات كبيرة برشا، معناتها عمليا الحروب القادمة مش تعتمد على قواعد ثابتة. ولذلك صاحب الكتاب في آخر المقال هذا لأنه عنده خلفية عسكرية وصاحب المقال لذلك يعطي على بعض الحلول الهيكلية يعتبرها، كما مثلا حل تقليص ودمج القواعد لتقليل القوات المعارضة لنيران وتوفير المال، برشا نصايح معتها يعطيهم في علاقة بالجانب هذية، تقليل معتها القواعد هذية، العودة لخدمة الحرب العالمية الثانية يقول لك عن طريق صنع مجسدات مطاطية قابلة للنفخ لطائرات ودبابات وهمية لتضليل العدو واستنزاف الموارد متاعه. برشا حلول يعطيها معتها اللي تقريبا هي اعتمدتها إيران في فترة من فترات، مسألة المجسدات هذية اللي غلطت الكثير من الطائرات الحربية معتها سواء الأمريكية ولا الصهيونية اللي اعتقدت اللي هي دمرت طائرات كبيرة ومسيرات كبيرة، في الأخير طلعت مجسدات مطاطية لأكثر والأقل.
3: في الأخير اختيار موفق لسرحان.
5: لا والله أبدأ أنا شخت به
3: وتسامحوا على اللي قالوا أول حصة واللي بعد الاختيار اللي عجبه.
5: قلت لك عنده سك على بياض سرحان يقول ماشي
3: المهم منظمة
5: وانت تعرف عليش
3: أنا نعرف عليش أنا
5: نخسر على وجه البر والحسين شو عملنا.
3: هاي سرحان باش نرجع معاك لنقطة ومن بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام، النقطة ربما اللي انطلقت في حتى في تفاعلي مع المقال اللي اخترته أنت عموما، وكان منطلق سؤالي لخليفة. نعرف أهمية تفاصيل مضمنة في المقال هذا، ولكن سرحان مهم جدا أنه نشوف اليوم الصحافة الأمريكية شنو قاعدة تكتب من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بين الخطاب الرسمي اليوم لإدارة ترامب، بين الخطاب الرسمي اليوم الأمريكي في علاقة بالحرب اليوم على إيران، خاصة في علاقة اليوم بالأرقام، المعطيات، الخسائر اليوم العسكرية، الجيوسياسية، السياسية، التوازنات اليوم في علاقة بالداخل الأمريكي والحرب هذه، بين الخطاب اللي يخرج على لسان ترامب وبين ما يكتب اليوم من صحف سواء كانت الموالية أو معارضة اليوم طبيعا لطبيعة الخطاب اليوم الرسمي الأمريكي في علاقة بالحرب الحالية. ونعرف أنه ربما مقالات كما هكا سرحان عندها تأثيرها الداخلي الأمريكي، خاصة كنا نحكيه على نيويورك تايمز، وإلا حتى سرحان على مستوى الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية، وقت نحكيه على الانتخابات نتاع التجديد النصفي اللي باش تكون في نوفمبر. وسرحان الصحافة الأمريكية عموما اليوم ما تكتب مقالات في علاقة خاصة بالحرب الأمريكية الإيرانية. سرحان،
4: هو أنا جايك الموضوع للصحافة الأمريكية لأنه في برشا ما يتقال بتسمى. ما خلينا شوي في المسألة متاع اللي صاير في علاقة بالمسيرات ولا القواعد العسكرية وغيره. فما تحولات كبيرة صايرة في المجال العسكري في العالم الكل، معناها لازم الناس كلها تبدأ فهم شنو التغيرات اللي صايرة، يعني تغيرات استراتيجية، مش نحكي على مجرد مسائل تكتيكية في علاقة بالحروب. أنا تقديري خاصة أنه المسيرات هذه قلبت كل المعادلات في علاقة بالحروب، وقلبت كل المعادلات في علاقة بتركيبة الجيوش وكل المسائل المتعلقة بالمعنى العسكري القديم. يعني وقت اللي نشوفه نحن ترسانة عسكرية أمريكية، امتداد كبير جدا في مستوى القواعد العسكرية، لوجستين وجود مهم جدا، نحكي على طائرات وصواريخ وغيره من أكثر يعني المسائل اللوجستية تقدما في العالم إن لم نقل أكثرها، نحكي عن امتداد بشري وكادر بشري مهم جدا موجود داخل القواعد العسكرية. كل هذا يصبح بلا معنى في ظل استهداف ومن قبل مسيرات اللي هي زهيدة الثمن وتتحرك بشكل سريع جدا وحتى صعبة الكشف من ناحية الأقمار الصناعية وغيره. بالتالي فما تغير كبير برشا، نجم نقول فما ثورة في مستوى المسائل العسكرية في ظل وجود المسيرات. مازلنا ما دخلناش في مسألة الذكاء الاصطناعي، لأنه المرحلة الثانية وقت باش ندخلوا نحكيوا على مسألة الذكاء الاصطناعي في علاقة بالحروب باش تتغير أيضا كل المعادلات. وراه مخطئ من يعتقد أنه نحن قاعدين توا أنا وخليفة نناقشوا في ملف بعيد علينا جغرافيا وبعيد علينا سياسي وبعيد علينا استراتيجي. مؤخرا صار إشكال كبير قبالة السواحل اللي بيه، تم استهداف نقلة عسكرية، نقلة نفط روسية، وتم اتهام القوات الأوكرانية بأنه هي استعملت مسيرات كانت موجودة في دولة أفريقية معينة واللي هي استهدفت نقلة النفط هذه قبالة السواحل اللي بيه، وصار عليه مشكل كبير. يعني مش بعيد علينا جغرافيا،
5: لا هو الاعتداء بيدو على حقل النفط الليبي معناتها اللي هو لحد الآن ما يعرفوش عن طريق مسيرة.
4: هذيك المرحلة الثانية، يعني بعد صار تعزيزات عسكرية كبيرة برش روسية في ليبيا، السبب الأساسي متاعها والقادح الأساسي متاعها أنه فما مسيرات قاعدة تستهدف في امتداد الاستراتيجي متاع نقلة النفط متاعها وغيره. وصار الإشكال الداخلي بتاع ليبيا اللي هو استهداف مصفات الزاوية وغيره عبر مسيرات. وبالتالي مسألة المسيرات هذه راي مسألة مهمة جدا من ناحية الأمن القومي، هذاك علاش احنا قاعدين نناقشوا فيها تو، مش مسألة ترف فكري احنا قاعدين معنا ما نعمل توش بدنا حكيت مسيرات هذه قاعدين نناقشوا فيها. مسألة مهمة جدا من ناحية العسكرية، مهمة جدا من ناحية استراتيجية، ومهمة جدا من ناحية الأمن القومي، وبالتالي مهم جدا أن نطرح ملف هذا النقاش بالنسبة للناس كل، لأنه حتى وقت اللي تكون مسألة جغرافيا بعيدة عليك ولو أنه قريبة منا مهم جدا أنك تتناقشها. فما بالك ابتسام كما قلت أنه نحن باش ندخل في مرحلة أخرى نناقش مسألة الذكاء الاصطناعي واستعماله في الحروب، استعماله في المسائل العسكرية وغيره اللي هي تنجم تمس العالم الكل. نجيت أول العنصر الثاني اللي أنت طرحته ابتسام، مسألة الصحافة الأمريكية. لهنا نحكي على زوز روايات بالنسبة للحروب في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي ديما الولايات المتحدة الأمريكية عندها ما يسمى بالسردية الأمريكية اللي هي تروجها قبل الحروب. والسردية هذه يعني بيان فوندي مبنية بالكدي بالكدي، معناها محور الشر، استهداف الدول اللي هي تمثل شر على الأمن القومي الأمريكي، مسألة استهداف الدول اللي هي تخصب في اليورانيوم وغير تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فما سردية يعني من ناحية الفكرية، فما سردية مبنية مهمة جدا من ناحية الأفكار، ومبنية بشكل كبير جدا من ناحية اللغة والمفهوم اللي هي تخليها سردية قوية جدا وقادرة أن السلطة الأمريكية والإدارة الأمريكية تروجها داخل المجتمع الأمريكي. بعد السردية هذه اللي هي تكون أرضية فكرية، نحكيه على مسألة العسكرية. مسألة العسكرية دي نحكيه ديما على زوز روايات أساسية، فما الرواية الصحفية وفما الرواية الرسمية. يعني علاش ديما الناس تلاحظ أنه في داخل الولايات المتحدة الأمريكية فما تناقض كبير في مستوى نقل الأخبار المتعلقة أساسا بالحروب اللي تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فما رواية رسمية، ولهنا لازم الناس كلها تفهم أنه فما صحفيين وفما صحفيين اللي هم مختصين في المسائل العسكرية اللي يتنقلوا أساسا مع الجيوش الأمريكية ويكونوا أساسا هم القناة الأساسية اللي تحمل الرواية الرسمية وتروجها وما يقبل حتى نقاش فيها. معناها كيما تقول له مؤسسة العسكرية متاعه كيما عاود، هذيك الرواية بالنسبة له الرواية الرسمية اللي هي تنسجم تماما مع السردية الأمريكية. مثلا وقت اللي نقوله نحن راو العراق قاعد يخصب في النووي بيضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخل يعني ترسانة عسكرية أمريكية للعراق، الصحفيين الموجودين مع المؤسسة العسكرية الأمريكية هم مطالبون بأنهم يتحدثوا بنفس النبرة اللي تحكي بها المؤسسة العسكرية، ويتحدثوا حتى على نووي موجود في العراق وغيره، برغم أنه مسألة ما عدا حتى أساس من صح. لهنا هذه الرواية الرسمية. فما الرواية الأخرى اللي هي الرواية الصحفية، اللي هما الناس ما عندهمش علاقة مباشرة بمؤسسة العسكرية الأمريكية وما عندهمش علاقة مباشرة بالإدارة الأمريكية، وبالتالي يخدموا بشكل تحقيقات صحفية واللي هي تكون أساسا متناقضة تماما مع الرواية الرسمية. يعني كما قلت لك ابتسام، الرواية الرسمية ديما تكون مرتبطة مع السردية، لأنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تختار دولة نفطية معينة، تختار أنه تدخل للدولة هذه باش تاخذ المقدرات سواء النفط أو غيره، تحاول تلقى سردية معينة، والسردية دي عادة ما عندها حتى علاقة بالواقع، وبالتالي تلقى أنت السردية منسجمة تمام مع الرواية الرسمية مع الصحفيين موجودين مع مؤسسة عسكرية، ومتناقضة تماما مع الصحفيين اللي يكونوا يخدموا بشكل موضوعي. بالتالي لهنا نقطة استفهام كبيرة ديما فك حكاية الموضوعية وحكاية الحرفية والاحترافية وغيره، حتى كالدورات التكوينية اللي أحيانا يجيوا بعض الصحفيين معروفين في العالم ويحاولوا أنهم يعملوا دورات تكوينية للصحفيين معناها في أكثر من دولة ويحاولوا أن يحكيوا عن مفهوم الموضوعية وغيره. المسألة هذه ابتسام داخل الضمير العالمي تهزت برشا. شوف بعد 7 أكتوبر تهزت برشا، يعني وسائل الإعلام الدولية وسائل الإعلام العالمية اللي هي معروفة بشكل كبير جدا واللي هي كانت سواديزون تقري في الناس في مسألة الموضوعية والحرفية وغيره، وقت اللي جي بعد 7 أكتوبر نشوفوا الانحياز الكبير جدا للكيان الصهيوني، ونشوف خطوط التحرير اللي هي منسجمة تماما مع اللي يقوله نتنياهو. لهنا نقطة استفهام كبيرة، فقدت موضوعيتها تماما وفقدت حتى المسألة متاع المشروعية، يعني باش تجي تقريك مسألة الموضوعية والحرفية في نقل الخبر والحرفية في التحليل والحرفية في مقال الرأي وغيره. وبالتالي كما قلت ابتسام، فما أكثر من رواية وفما أكثر من توجه. هذاك علاش أنا ديما مانيش من أنصار كلمة الإعلام في مفهومها المطلق، ما نجموش نحكيه على إعلام في مفهوم المطلق بقدر ما نحكيه على ناس تتبنى الرواية الرسمية وتعودها، وناس تخدم بشكل حرفي وموضوعي وتكون ديما يعني زوز مسارات الضمة متناقضة. وهذا اللي فسر معناه ساعات ناس تتسائل علاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا التناقل في مستوى نقل المعلومة من داخلها.
3: هو واضح سرحان، وإحنا أكيد باش نواصلوا بتبيع بقيت الفقرات أو الفقرة الأخيرة كالعادة باش نرجعوا على فقرة بالأرقام في سياق اليوم متابعتنا كالعادة لمختلف التطورات الإقليمية والدولية. بعد شوية نور باش يحكينا على الانسحابات الجماعية للوفود مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في الأمم المتحدة. بعد شوية نعطيكم التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه نخرجوا فاصل صغير ورجعينا.
2: هنا تونس، سويي الاخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

0: ترند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم جزءنا الأخير من حلقتنا لليوم في هنا تونس، فقرتنا الأخيرة أرقام معطيات تخص ملف يهم تطورات قاعدة تصير على مستوى العالم والمنطقة. نذكر حاضرين معنا في النقاش وتحليل هوني في البلاتو خليفة شوشية سرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتبعوا فينا ويتفاعلوا معنا على امتداد ساعتين كاملين ويعلقوا ويتناقشوا معنا زادة في مختلف المواضيع الملفات سواء الوطنية أو الدولية اللي يصير طرحها هوني في البلاتو. مرحبا بالجميع، ومباشرة نمشيو لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: ملك الأرقام هو خليفة ولا سرحان؟ شكون فيكم
2: ملك الأرقام؟ نور معروف.
1: أي شكون هو؟ قال ما أنت قلت على
2: خليفة. خليفة
1: خليفة غيمة مش من غلطوش خليفة أنت قلت ترجع لي برشا كلمة تخذوهم على خليفة صح ولا لا؟ خليفة
3: إن شاء الله كلمة بهي
1: ويجي منك كان البهيرة
3: عايش
1: عايش. مرحبا بيك خليفة مرة أخرى. أي نور أهلا وسهلا. مرحبا
4: أهلا وسهلا ابتسام شاطرك الرأي. خليفة يجي منه كان البهير ويخرج من فمه كان
3: البهير.
4: عايشك خليفة
3: على روحي
4: هذه الحقيقة خليفة.
2: جرب هبط العنوان خايف
1: شوف الوجه
4: هذاك الكلام
1: اللي ما نسمعوش هذه اللي يجي من خليفة قبل ما نور يهبط العناوين.
3: لا هو كي هبط عنوان بعد البث كي هبط عنوان ما يهزش على التليفون ويخرج
2: سكر تليفونه
3: سكر تليفونه يخليني 24 ساعة نغلى وبعد لك يضحك لي نرجع نتامح ونرجع
1: ترزعك وخير
3: ليك يا ربي يستر.
1: مرحبا بكم الكل. هيا نور تفضل.
4: عايشك سام. حديث الساعة هو الكلمة بتاع نتنياهو البارح قدام الجمعية العامة الأمم المتحدة باش نعطيو التفاصيل نتاعها وحكاية الانسحابات وباش نربطوها باستطلاع رأي خرج من قلب دولة الاحتلال. باش نحكيو شنية العلاقة بين اليسار وقت الكلمة بتاع نتنياهو والاستطلاع هذا. المشهد في نيويورك نهار 24 سبتمبر 2026 كان لافت كما قلت مع بداية خطاب بنيامين نتنياهو قدام الدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة. عشرات المندوبين قاموا وغادروا القاعة وخلوا برشا مقاعد فارغة قدامه. رويترز وثقت عفوا الانسحاب، وفي نفس الوقت كان فما مئات المحتجين متجمعين في محيط الأمم المتحدة ضد نتنياهو وسياسات الكيان الصهيوني. وخارج المقر الشرطة في نيويورك اعتقلت على الأقل 30 شخص حسب رويترز، بينما مصدر من شرطة نيويورك نقلت عليه تقارير أخرى رقم يقارب 100 موقوف خلال الاحتجاجات. يعني الأرقام تختلف حسب نطاق وتوقيت عملية الإحصاء. نتنياهو رد على الوفود اللي خرجت وصف المنسحبين بالجبناء أخلاقيا، وواصل خطابه قدام قاعة نقص فيها الحضور بشكل واضح. لكن أهمية المشهد ابتسامة تقفش عند باب الأمم المتحدة، خطر بعد أقل من 24 ساعة خرج استطلاع رأي. الاستطلاع نشرته معاريف وأنجزه معهد لازار الأبحاث بالتعاون مع بانيل فور آل يوم 23 و 24 سبتمبر 2026. تمت دعوة 4217 شخص للمشاركة، لكن اللي كملوا الاستطلاع فعليا كانوا 610 أشخاص، أي قرابة 14% من المدعوين، والعينة تشمل بالغين فوق 18 سنة من يهود وعرب. وهامش الخطأ الأقصى المعلن للاستطلاع هو 4 نقاط مئوية. النتيجة الأبرز كانت 62% من المستجوبين قالوا أنهم قلقين من تراجع مكانة الكيان الصهيوني دوليا، مقابل 31% قالوا أنهم مش قلقين، و 7% ما عبروش على موقف. أما كان قسموا النتائج السياسية نلقاو شرخ واضح، 59% من ناخبي الائتلاف الحكومي قالوا أنهم مش قلقين من الوضع الدولي، في المقابل 88% من ناخبي المعارضة عبروا على قلقهم، و 54% قالوا أنهم قلقين بدرجة كبيرة جدا. والاستطلاع أعطى زاد صورة على موازين القوى السياسية. حزب يسار بقيادة أيزنكوت تصدر ب 22 مقعد، الليكود نتاع نتنياهو جاء ب 18 مقعد، والديمقراطيين ب 11 مقعد. كتلة الائتلاف الحكومي تراجعت إلى 49 مقعد فقط من مجموع 120 مقعد في الكنيست. وهوني تتقاطع صورتين ابتسام. في الخارج نشوفوا مندوبين يغادروا قاعة الأمم المتحدة واحتجاجات في نيويورك، وفي الداخل نلقاو 62% من المستجوبين يقولوا أنهم قلقين من تراجع المكانة الدولية للاحتلال. وزيارة نتنياهو نيويورك جات زادة في وقت اللي هو مازال موضوع مذكرة توقيف صادرة على المحكمة الجنائية الدولية منذ 21 نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب على غزة. في غزة حصيلة وزارة الصحة تجاوز 73 ألف قتيل فلسطيني حسب الأرقام اللي نقلتها، 73 ألف شهيد يعني، في حين يرفض الكيان الصهيوني اتهامات الإبادة ويقول أنه عملياته تستهدف حركة حماس. إذن المشهد ابتسام ما عادش فقط مواجهة عسكرية وسياسية ضد الفلسطينيين، وإنما زادها معركة على الشرعية والصورة والمكانة الدولية، يعني الاحتلال في مأزق دولي اليوم. الانسحاب من قاعة الأمم المتحدة يعطي صورة على مستوى الاحتجاج الدبلوماسي، والاستطلاع يعطي صورة مختلفة لكن مرتبطة بين بعضهم. كيفاش جزء كبير من الرأي العام داخل الكيان الصهيوني يشوف نفسه اليوم وموقعه في العالم.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا مازالونا تقريبا 8 دقائق تفصلنا على انتهاء موعدنا لليوم، 4 دقائق 4 دقائق بنتكم سرحان وخليفة، بما انه خليفة بدا يحكي على الموضوع هذايا في فقرة عطاير. باش نبدا معك سرحان، هاي تفضل.
2: هو تعليقا على اللي كان يحكي فيه نور، تو ماش نحكيو ابتسام على الحقيقة والكذب، ولينا نحكيو على مدى مقبولية الرواية نتاع الكيان الصهيوني ومدى مقبولية هذا الكيان في العالم. خلينا من المعطيات متاع التطبيع المتعلقة بالنظم الرسمية معينة، نحكيه شعبيا. أنا تقديري الخاص هذا الكيان وروايته الكل وتمظهراته في العالم الكل أصبحت غير مقبول وصعب جدا أنها تقبل، وبالتالي حتى المجهود اللي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحتى شخصيات من داخل الكيان في جعل هذا الكيان مقبول شعبيا إلى حد الآن غير ناجحة تماما. رواية الكيان للأحداث غير مقبولة في العالم، غير مقبولة شعبيا، يعني ما عادش الناس تنطلي عليها الحيلة اللي كان يقدمها الكيان الصهيوني في علاقة بروايته لتسلسل الأحداث والسردية العامة اللي قاعد يقدم فيها. حتى الأشخاص الذين يحملون جنسية الكيان أصبحوا منبوذين ومش مقبولين في المجتمعات الدولية، وشفناهم تعرضوا للعنف في الكثير من المناطق. وبالتالي الكيان هذا برمته كله أصبح عنده إشكال كبير جدا في مسألة المقبولية، بقطع النظر عن الناس أو الشخصيات التي غادرت عند إلقاء كلمة بنيامين نتنياهو وغيره. هذا الكيان بتمظهراته الكل، تمظهراته السياسية بواجهته السياسية، من يحكمه بتمظهراته حتى الشعبية، الناس اللي تحمل جنسية هذا الكيان كله أصبح غير مقبول شعبيا، وهذا تقدير خاص من أكثر المعطيات المقلقة بالنسبة لداخل الكيان. لأن وقت اللي تحكي لي على نظم رسمية قاعدة تطبع ومسار متاع تطبيع وقطار التطبيع وغيره والديانة الإبراهيمية وغيره، هذه مصالح المسائل الرسمية مربوطة أساسا بالمصالح. يعني تنجم تلقى نظم سياسية عندها مصالح مع الكيان الصهيوني وغيره في فترات تاريخية معينة تدخل مسار التطبيع، لكن شعبيا ما فماش مسألة المصالح هذه. شعبيا نتحدث عن انطباع عام في العالم رافض تماما لهذا الكيان، وهذه من أكثر الأشياء اللي تخلي الكيان قلق من الداخل. يضاف إلى هذا بعض السلوكات اللي هي صراحة عليها برشا نقاط استفهام ما قام به بنيامين نتنياهو من رفع البيجر والحديث على وتوجيه الخطاب لحزب الله ويقول لهم تعرفوا أنتم جيدا شنو الآلة هذه وشنو صار فيكم بالآلة. أيضا واحد من الوفد متاع الكيان الصهيوني وطريقة تهجمه على الممثلين متاع إيران، بالتالي حتى في مستوى سلوكه العام داخل الفضاءات اللي كان من المفترض أنه هي عندها قواعد متاع سلوك معينة فيها، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يتجاوزوا كل الأطر القانونية وكل الأطر اللي تحدد السلوك، بالتالي هذه من أكثر الأشياء اللي بتخلي حتى مسألة مقبوليتهم صعبة جدا. صحيح معناها مسألة التقدم في مستوى السلاح، صحيح مسألة التقدم في مستوى المصالح وربط علاقات مصالح تجاريا واقتصاديا وغيره مع الدول، هذه مسائل مهمة بالنسبة للكيان، بالنسبة لداخل الكيان. لكن من أكثر النقاط اللي قاعدين يخموا فيها حاليا أن المزاج العام في مستوى العالم رافض لهذا الكيان. ومن أهم الحاجات اللي تدل على هذا التحركات الاحتجاجية اللي صايرة خارج المقر والتحركات الاحتجاجية اللي تصير في العالم الكل، ونشوفه نحن حتى مزالت بعض الدول الأوروبية إلى حد الآن الشارع فيها مزال حي ومزال

0: غيره، فإنه يتم التشكيك في أدق الجزئية متاعها، وبالتالي ما تنجمش تشكل وجهة نظر معينة أو ما تنجمش تشكل رأي عام مساند لك. وتقديري خاص هذا من أهم التحديات التاريخية بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه الأجيال الموجودة حاليا والأجيال تتحرك حاليا في الشارع والأجيال اللي شافت 7 أكتوبر وغيره، كل هذه الأجيال جزء مهم منها سينتقل إلى الشأن السياسي وجزء مهم منها سيمثل قيادات المستقبل. ولهنا نطرح نقطة الاستفهام، وقت اللي تولي الناس اللي تحتاج في الشارع توا حاليا في مختلف دول العالم هي في سدوة الحكم، كيفاش باش تكون علاقتها مع هذا الكيان الصهيوني؟ هذا أكبر تحدي واجههم حاليا.
1: هاي خليفة فضل.
2: وباختصار هو الصلف والتجبر الممزوج بوقاحة مرضية اللي شفناها في كلمة المجرم نتنياهو حين يخاطب دول العالم المجتمع ويقول لهم إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن. هكذا خاطب العالم من على المبنى، بقدر ما نشوف فيها نوع من التكبر ونوع من الصلف، فإنها تعكس حالة من الارتباك الداخلي، لأنه الكيان البغيض هذا منذ أن كتب له أن يؤسس عنوة على حساب الفلسطينيين كانت السردية والصورة اللي حب يظهرها في العالم هي صورة المظلومية، صورة الهولوكوست، صورة اليهود المسكين المستهدف معنتها في كل دول العالم، وهو الطيب والمسكين والذي يقدم البشرية. الصورة هذه اللي استمرت لمدة سنوات ولمدة عقود ونجحت في خلق سردية واختراقها، خاصة اعتمادا على مظلومية الهولوكوست والمجازر اللي صارت فيهم في ألمانيا هذه، وخلقت نوع من التقدير والعطف الخاص العالمي. هذه كلها سقطت في 7 أكتوبر، وبدأت كل ما يوم آخر بعد 7 أكتوبر هذه الصورة المزيفة تعوض بالصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية اللي شفنا عليها الكيان الصهيوني اللي لخصها المجرم نتنياهو وهو يتحدث ويتوجه إلى كل دول العالم. مشكلة ما توجهش للي غادروا، الخطير في الكلام اللي هو ما توجهش للي غادر، لأن بطبيعتهم الوفود اللي غادرت، هو توجه للوفود التي لم تغادر ويتوجه لهم إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن. هو يخاطب في الناس اللي ما غادروش، في أصدقاء ويستاهلهم بما فيهم هيك 3 وفود عربية، معناتها ما خاطبش الناس اللي غادرت، لأن الناس غادرت خذت قرارها من الأول، أما خاطب من لم يغادر، معناتها في إطار تحدي في الجانب هذا. أنا نقول العزلة هذه، هذا الخطاب المبالغ فيه والغير عقلاني، معناتها هو كما قلت يعكس حالة من الارتباك الداخلي وعزلة دولية. عزلة هذه تقريبا لا يمكن أن تذكرنا إلا بعزلة نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا قبل سقوطه بسنوات. هذه من العلامات المؤكدة أن هذا الكيان البغيض الكيان الصهيوني أصبح يستنزف آخر ما تبقى له من سنوات قبل أن يزول، لأنه كل العلامات تدل، أرجع أقرأ التاريخ والأيام الأخيرة، نظام البيز العنصري في جنوب أفريقيا وكيف كان يخاطب العالم وكيف كان يهاجم كل الدول بما فيهم الدول الأوروبية بما فيهم بريطانيا اللي خلقته كما خلقت الكيان الصهيوني. البارح نتنياهو نشوف فيهم يهاجم فرنسا وبريطانيا لأنه غير مستعد لأن يستمع إلى أي نقد مهما كان بسيط، حتى لو كانت نصيحة ممن ساهم في تكوين هذا الكيان ما عادش نجم يقبلها. لذلك هو يعيش نوع من التوتر، عزلة دولية إن شاء الله تتواصل. للأسف تولي مسؤولية الدول العربية والإسلامية أكبر عندما تساهم كل دول العالم وكل أحرار العالم في عزة الكيان هذايا، في حين أن نجد في الوقت اللي يتعزل فيه الكيان هذايا ويصل إلى الصورة المهزلة اللي شفنا عليها نتنياهو وحيدا موجود في الأمم المتحدة، في اللحظة هذه نشوفوا بعض الدول العربية ما زالت تهرول للتطبيع. تشنو المش يقدم لك؟ انت ما قدمش للي مشوه في كام ديفيد ولا واد عربة واللي طبعوا قبل اللي مش قدم لك انت، هو معزول في الجانب هذية. احيانا تسأل سؤال، لماذا تهرول الدول هذية من اجل تطبيع مع كيان معزول كل العالم تقريبا معناتها انكره، وكل العالم واخذ منها موقف. انا ارجو من العديد من الدول العربية اللي تراجع مواقفها في علاقة بالهرولة للتطبيع مع الكيان المجرم هذا.
1: واضح شكرا لك مرة أخرى خليفة شوشين، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج جوني تونس لليوم، كنت

0: معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي بتلقاو حاتم جزبار في فلاش سبور. نتلقى وإن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
1: هنا تونس.

0: cocktail de l'info. Flash News.
1: موجز وثانية ديوان فم عسلمة. قرابة ثلثي النزاعات الشغلية يقع فضها من قبل تفقديات الشغل ولا تذهب أمام القضاء وفق ما صرح به المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس. وأضاف أن التفقديات الشغلية تلعب دور الوساطة أكثر من الدور الزجري وذلك نظرا للثقة التي تحظى بها من قبل المؤسسات والعمال، مشددا على أن تحرير محاضر المخالفات ليس هدف التفقديات. يذكر أن فض النزاعات الفردية يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وفق ما أفاد به المدير العام لتفقدية الشغل. مصالح الديوانة سنة 2025 تقوم بتسوية أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني حسب ما كشفه رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسي العقيد قيس بن زايد للإذاعة الوطنية، وصفا العدد بالهام جدا لأنه يندرج ضمن عملية تطوير العمل الديواني ومنظومة التصرف في المخاطر، وأن الديوانة التونسية تسعى لرقمنة كافة خدماتها مع حلول سنة 2027، مضيفا أنه سيتم اعتماد نظام معلوماتي جديد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 75 منشط رياض أطفال بسلك منشط رياض الأطفال لفائدة وزارة الداخلية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية تسجيل الترشحات للمناظرة تتم وجوبا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمناظرات، وذلك بداية من 25 سبتمبر إلى غاية 26 من أكتوبر القادم. أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية بير الدولة بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان يطالبون بالتدخل العاجل لصيانة المؤسسة إثر انهيار جزء من سورها الخارجي، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أبنائهم والإطار التربوي العامل بالمؤسسة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن فرنسا سترسل موارد عسكرية لحماية ينبع، وهي مركز رئاسي للصناعة والطاقة يقع على ساحل البحر الأحمر في السعودية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصدرين قولهما أن مطاري أربيل وسليمانية في العراق قررا تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. المساعتين واربع دقائق، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة بداية من 5 متاع العشية بقصر الرياضة بالمنزه ضد المنتخب الكاميروني، منتخبنا من أجل لقب القاري رقم 12 ومواصلة الهيمنة القارية في التاريخ بعد سنوات 67 71 79 87 95 97 99 2003 2017 2019 وآخرها 2021 في رواندا. مقابلة باش تكون سولد اوت، شبابيك مغلقة باعتبار نفاذ التذاكر على الموقع اللي تباع فيه تكيات المقابلة. إن شاء الله زينة لنزور قرطاج. نبدل الاختصاص، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينطلق اليوم في التحضيرات لمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات الكان نهار الاثنين الجاي، المقابلة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقر ببيرات. السيانس تاع اليوم 5 العشية باش تكون ويكلو، باش تكون ديكراساج لإزالة الإرهاق. وبالنسبة للي لعبوا المقابلة متاع البارح ضد أوغندا وحصة عادية الملعبية اللي ما شاركوش، نذكر منتخبنا تعادل البارح قدام أوغندا 1-1، ومنتخب بوتسوانا منافسنا الجولة القادمة كان تعادل أيضا البارح مع المنتخب الليبي 2-2. مباراتنا ضد المنتخب البوتسواني بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس عاين تقدم أشغال التهيئة ولا صيانة في ملعب الطيب المهيري في إطار الاستعداد للحصول على شهادة التأهيل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش ينجم الملعب يستقبل مقابلات دوري المجموعات. الأشغال تشمل تهيئة حجرات الملابس، تحسين مقاعد البدلاء، تجديد ممر الملعبية والمنصة الشرفية، توسعة قاعات الاجتماعات والمراقبة الأمنية، تهيئة فضاءات الصحفيين وأحداث منطقة مختلطة للحوارات. بلدية فاقس أكدت التزامها بتوفير الإمكانيات اللازمة وتسريع نسق الأشغال باش يكون الملعب جاهز لاحتضان المقابلات القارية بحضور الجماهير. الموعد الويكند هذه مع مقابلة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. دونك عنا غدوة في المجموعة الأولى محيط قرقنا هلال مساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعر، هلال شابة الرلوي بإدارة الحكم وائل العجنقي، سبورتينج بن عروس مكرم المهدية بإدارة منتصر عمار، مستقبل جابس جمعية مجرين بإدارة حسام بالحاج علي، ملعب السوسي كوكب عقارب بإدارة حسين السالمي، نجم الخلادي بعث بوحجلة بإدارة إسلام الزوالي، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين مقابل زفر أحمد الذوتي. الدفعة الثانية والمجموعة الثانية تتلعب بنهار الأحد بدايه الماضي 3:30 أمام البوشمة، النادي القربي بإدارة جاسر جيرات، قواف القفصة مستقبل قصرين بإدارة رائد جويرو، سبورتينغ المكنين هلال الضيف بإدارة سفيان المنصري، أولمبيك الكيف اتحاد قصور سافي زفارة نزار الرياحي، جمعية ريانة مع القيبسي بإدارة وائل المصباحي، أولمبيك مدنين قلعة رياضية بإدارة ملك ماشا، وشبيبة القيروان تواجه جندوبة الرياضية بإدارة الحكم حسام الطهري. قرارات تأديبية بعد أحداث مباراة الشبيبة القيرونية والنادي الرياضي الصفاقسي بطبيعة والرابطة الوطنية لكرة السلة، قرر تسليط جملة من العقوبات على عدد من اللاعبي ومسؤولي جي اس كا والسياسة. استعرفوا أحداث المقابلة متاع كرة السلة شنو اللي صار فيها. دونك بالنسبة للسياسة عنا محمد العباسي إيقاف الزوز مقابلات، أمين الله الجيزاني إيقاف لمدة 3 مباريات زوز نافذين ووحدة مع تأجيل التنفيذ. بالنسبة للشبيبة القيرونية عنا بالحسن الشيحي إيقاف لزوز مقابلات، فما إيقاف ل3 مقابلات لكل من أحمد الضيف ومحمد المنفذ، جاد الجوادي المساعد المدرب إيقاف 10 مقابلات منها 6 مقابلات نافذة مع تأجيل التنفيذ بالنسبة ل4 مقابلات. موعد اليوم مواعيد اليوم مع تصفية المؤهل أيضا لكأس الأمم الإفريقية، أعطيكم أبرز مقابلات اليوم. حاليا انطلاق مباراة الموزمبيق السنغال، الخمسة عن زوز مباريات نيجيريا مدغشقر، السودان تواجه منتخب الأثيوبي. بقية المقابلات ينطلقوا 8 وفيهم مقابلات للمتابعة، الجزائر زامبيا، المغرب تواجه الجابون، المنتخب المصري يواجه المنتخب الأنغولي، مالي تواجه الكاب فير، ومنتخب البوركينابي يواجه منتخب البنين. في دوري الأمم الأوروبية أبرز المواعيد للمتابعة، 8:15 إيطاليا بلجيكا، منتخب السويد يواجه المنتخب الروماني، والمنتخب التركي يواجه المنتخب الفرنسي، وأول مباراة رسمية للمدرب زين الدين زيدان على رأس منتخب الديوك.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
3: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2 ديوان فام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي أنجليزية لحما ودما، يعني من بلاد الضباب، وأحداثها صاروا في عام 2010 في مدينة لانكشير في الشمال الغربي على نهر اللون أو القمرة هكاك يسميوها، ولو أن القمرة بالإنجليزية هي مون على وزن كمون. الحاصل المدينة هذه تبعد 73 كيلومتر على مانشستر و93 كيلومتر على ليفربول، وزيد كيما نقولوا في مفترق الطرق، لكن ما فيهاش الكثافة السكانية والخوضة اللي في المدن هذه، ولهك الجماهير العنيفة متاع كرة القدم واللي سميهم الأوليغانس، والبريطانيين يمتازوا بهم دون غيرهم. بعد المقدمة القصيرة من مسرح الأحداث، نهار لحد 25 جويلية 2010، ممرضة اسمها جين كلاف عمرها 26 سنة خلطت مع 8 متاع الليل للسبيطار باش تبدأ السيرفيس متاعها. وقفت كهربتها في الباركينج، هبطت سكرت الباب وبدأت تطربق في التماق متاعها داخل السبيطار، ودوب ما وصلت تفكرت حاجة نسيتها، رجعت لكهربتها. الدنيا كانت فارغة وهي ما فاقتش اللي ثم واحد متخبي ورا شجرة يقانس فيها. جين دوب ما حتى تساقع في هكا الباركين، وهكا الشخص تنطل عليها من ورا شجرة بسرعة كبيرة، طيحها في القاعة وبرك عليها كالبقالي. الراجل فدس يوزن 110 كيلو ويمارس في رياضة كمال الأجسام، معناها بكل عضلات. وجاين المسكينة بوسقيقية، يعني عصفور زيتون أو كعبة سباجيتي، معناها كي تاكل كعبة زيتون تظهر حبلة. الوزن متاحها 39 كيلو ونسمة سيف تطيرها. الحاصل هكا العضروت وقت اللي هبط عليها بجهامته فريك هات فريك، لدرجة أنه تسكر عليها نفس ولا تتفاغم وتلقف. وهو جبت سكينة ما يهمناش منين، وجين كانت تقاوم فيه بالجهيد اللي عندها، تحب تبعد هكا الجبل اللي دقدقلها قويمها، لكن جاتها طعنة قوية في جنبها وخلطت عليها الثانية والثالثة. المسكينة ترخات بكلها، وهكا العثمث ميتخلى عليها الدغرة في جرة أختها وفي البلايس الكل، من رقبتها لصدرها لكرشها لجنابها لظهرها، انقبها نقبين وليت نافورات متاع دم يفيع من كل بلاصة. والشي يصرح في مدخلك الباركينج وليت بحير على حالها. مختصر الحديث، هالعضروت هذا عطاها 71 طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهو بنفسه ولا منفخ بالدم متاع جاين. وكيخذي غرضه وتأكد أنه قلب جاين المسكينة تفرم فرمان من كثرة الطعن، قام على أساس بش يمشي ودمها سايح. لكن كيف اللي يدخلوا شك وظهرت له اللي هي مازالت تتنفس وفيها عرق لحياة، ارجع لها مباشرة وانحلها كما ينحلوا الأضاحي، قريب يسللها راسها من دفتها. ومن بعد بقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويتلذذ. وجاين المسكينة تتمرغط في دمها وترعش حتى لين فارقة الحياة. وبعد ما هكا المجرم ملاع عينيه منها، طلع في كرهبته وغاب في جنح الظلام. في ترابط الأحداث، السؤال الكلاسيكي اللي مستانسين به، أشكون هاللي اعتدى على جاين الفرملية وهي خارجة من خدمتها باش تشوف الشنسات في الكرهبة، وعليش اقتلها باك الوحشية هذيك؟ بالنسبة للدافع ما هوش متاع السرقة، لأنه ما هزلها حتى شيء، كي تقول ساكها لا. وخلف هذا دافع الاغتصاب مفقود، لأنه هالشخص داهمها مباشرة وخربها بالسكينة، معناها الأمور ربما تمشي في منحى انتقام متشفي، كيما اللي يصير في الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. ومن غير تطويل وتشويق، يلزمكم تعرفوا أنه هالشخص هذا اللي اعتدى على جين يعرفها حق المعرفة. كيفاش؟ هاو جايكم الحديث. في الإطار هذا يلزمكم تعرفوا أنه جين كلاف من اللي صغيرة تحلم باش تولي ممرضة، وكانوا عندها 3 أخوات هي الكبيرة فيهم، وأمها وبوها يحبوها ومتعلقين بها بشكل كبير، لأنه نتائجها المدرسية كانت ممتازة. واللي حببها في مهنة التمريض هي أمها، لأنها كانت انفيرميير، يعني ممرضة، وربات على الإحساس بالآخرين ومساعدتهم، وزادت أثرت عليها باش تدخل تقرا التمريض، وخذت ديبلوم في عام 2007، وقبلوها وهي عمرها 23 سنة، ودخلت تخدم فيها كسبيطار اللي تقتلت شر القتلة على العتبات متاعو. وفي نفس العام اللي دخلت فيه جين للسبيطار، وأسابيع بعد ما بدأت تخدم، تم انتداب جوناتان فاس، وخدمته ما تحتاجش لسبعة بكالوريات وشهيد وتكوين كيما التمريض. جوناتان بكل بساطة دخلها برخصة سياقة ولا يسوق في الأمبيلانس، لكن قبل هذا خدم سيرفور في ريستوران، ومن بعد فيدور في بواتا متاعك اللي يبدأ واقفين في الباب، أنت تدخل لا أنت بتدخلش، ومنها خدم أجون دو سيكوريتي، يعني عون حماية، أما وقتي يعني جو تابل. الحاصل دار على خدم الكل، وكان مغروم برشا بدنه يعمل في الميسكولاسيون، والنهار وما طولك يا نهار هو في القاعات متاع الرياضة يبدأ يهز ويهبط في العبار الحديد ويفشفش ويتشتش كيما الكار متاع السبعة ولا الكاميون ريمارك، ويستعمل في العقاقر والبومضات الكل ومعهم الاستيرويد يعني المناشطات اللي باش يطلعوا له لي ميسكل، يعني هيك الكنافر اللي يوليو في الذراع وفي بلادنا يسميوهم رمانة. الحاصل اللي يمارس في رياضة كمال الأجسام على أساس يولي ربما نجم من نجوم السينما، وخلف العضلات متاعه جوناتان يعرف يخدم مخه لأنه كان خبيث برشا وما كانتش عنده الشعبية متاع جين واللي محبوبة برشا في السبيطار، على عكسه هو اللي الناس الكل ماخذين منه حذرهم لأنه عنده جانب غامض في الشخصية متاعه وعمره ما يحكي على روحه ولا حياته حد ما يعرف عليه حتى شيء. الراجل صبورة كحلة، والمشكل الكبير أنه جاين من دون عباد ربي الكل اتخبطت فيها الغدام فرخبطت القضاء، وهو عمل روحه مخبوط فيها زادة، وفي الحقيقة لعب لها بعقلها باش يعمل فيها اللي يحب. وهاو جايكم الحديث. في نفسها الصورة من سقوط جاين في الحب، وخلينا نقولوا حب اللي ولات تنقر فيه كدجاجة، زملائها وقضوها ما حبوهاش يتبعوا ونبهوها قداش من مرة وقالوا لها ما هوش يريقلو ما هوش يصافي، لكن رغم كل شيء تعلقت بيه وما عادش تفارقوا، والاثنين ولاو في نهاية الأمر متعاشرين عشيقة وعشيق، وهي دوب ما تكمل السيرفيس متاحة تمشيله باش تنقر الحب وما عادش تطل على أمها وبوها. مختصر الحديث، حتى حد ما كان مرتاح للعلاقة هذه اللي ما بين جين وجوناتان وأولهم عائلتها أمها وبوها، من اللي شافوه لا حملوه لا تقوه لا هضموه، قالوا لها يا جين حل مخك، لو كان جات نيته طيبة من المفروض يعرس بيك بصداق مش يعيش معاك بعلي هكاكة من غير لا عقد ولا ورقة. الكلام هذا وقذها شوية، وجين جبدت له هالموضوع هذا وقالت له اش قولك نعرسه، ولهنا جوناتان رهوجة ترهويجة شعر لقلبها سكت. ضربة جات الدور، قال لها بكل بساطة اللي هو معرس عنده عامين ونص وجايب زوز صغار زوز دراري. المسكينة صدمت وبدأت تفروتي من فعل فروتي بالفرنسوية يعني تفرك دخلاني، وقالت له علاش ما قلتليش من الأول اللي انت معرس وبصغارك، قال لها ألا غالب ما جاتش الفرصة، أما راني نحبك ومانيش مستعد نسلم فيك، مرتي باش نطلقها مسألة أيامات وتمشي على روحها، خانتني وغنى لها خاينة وما عادش نصفيك بالإنجليزية بالطبيعة، وفهمها اللي هي خانته على الأقل مرتين وما عادش حاجته بيها ويحب يعيش هو وياها، المهم تاخذ طلقتها وتتنسى. ولهنا جاين بحكم اللي عندها برشا حب لجوناتان، والحب هذا ضمير مستتر تقديره وحب، والمسكينة من شيرة أخرى كانت طيبة برشا وعلى نياتها، وهو يعني جوناتان لقاها على قد يده وينجم يلعب لها بمخها، وعلى هذاك مشى في باله اللي هو بالحق باش يطلق مرته على خاطر خانته، واعطات فيه ثقة عمية وسكنته في دارها. وهكا العذروت يستنى في اللحظة هذه بالطيقة والدرج، ومشى جاب دبش ونصب دار مقامة معاها، وضربة ضربتين يلصق فيها ويمشي معاها بعد أمها وبوها، وكيما سبق وقلنا لكم ما يحبوهش مستثقلين ويخافوا منه، ويستناو في النهار اللي بنتهم تبعد على هالعزاء. ومش كان هما برك اللي يعرفوا جاين الكل، ما خليه ما عملوا باش يقنعوها أنه ما هوش باهي بالكل وما هوش ركوبها. مختصر الحديث، هالحكاية متاع تلاق جوناتان اتوالت، اشنو اللي باش تعمل جين؟ هاي جايتكم التفاصيل. في المرحلة هذه من القضية ومن الوعود متاع جوناتان انه باش ياخذ جين ويطلق مرته، الحكاية متاعه تمغطت وتوالت، وهي بقات كل مرة تذكره بالوعود متاعه وباقي ما تلفيها، هاو يحكي لها حكاية ما تجدش حتى على غشير ولا يطلع لها بكذبة من كذبات والتي لا تحصى ولا تعد. وفي الاخر جاين وقت اللي فهمت انه ما عاد عنده حتى نية باش يطلق مرته وكثرت عليه بالمرج وكل يوم تمحر فيه، خرج من سينته وظهر للوجه متاعو الحقيقي ومن غادي بدا يضرب فيها. ولهنا يقول القائل شلزها عليه وشنو اللي خليها تمشي تخدم وعينيها زرقة وبدنها الكل تراضريض؟ علاش وليت حاملة كل شي في جرته؟ هذا الكل حب؟ جوناتان كما قلنا لكم كان خبيث. الحيلة اللي لقاها أنه يعزل جين عن محيط متاعها، معناها يخلي الناس اللي يعرفوها الكل يا أما في الخدمة وإلا في محيطها العائلي يقبلوا بشوية بشوية أنها هي زادة عاملة فيه ومرت له عيشته، وكان يمشي لأمها وبوها ويشكي لهم منها بالكذب بالطبيعة لأنها كانت قليلة الزيارة ليهم، ويعمل لهم بكية ويلحلح بيهم باش يحكيوا معاها ويقعدوا لها مخها، وفي السبيطار ولا يمشي ولسانه يمشي معاه، حتى لين الناس الكل اقتنعوا أنه جين ما هيش الملاك اللي يتصوروه، وثرنتها في الحقيقة امرأة شرانية وصاحبة مكايد. فيها التور هذا من القضية ومن ناحية جين وجوناتان، المسألة متاعهم باش تتعكر وقت اللي هي باش تحبل، وهو باقي ما فكش عليها من العنف متاعه، كل ما يلقى فرصة يضربها يعطيها مكتب. وعلاش ما تقولش نهار وهي في آخر شهرها السابع جاها يحب يعمل معاها علاقة جنسية؟ قالت له ليه فهمت اللي هي ثقيلة وتعب وما تنجمش بالكل، وهو لا فهم ولا تعم وتخلى عليها بالضرب واختصبها شر اختصاب، ومن غير ما يفكر حتى لحظة في الصغير اللي في كرشها واللي هو بتبيع صغير وزادة، وما تظنوش اللي هو فك عليها 5 جمعات كاملين وهو يضرب فيها ويغتصب حتى لين ولدت بقدرة قادر وجابت بنية، وباقي وبنفس التعذريت والعنف ما تعديش شهر على الولادة متاع جين، وهي نفسها فكلها بنتها حتى على شيرة واغتصبها، وهك الطفلة الملايكة المسكينة فحمت بالبكاء وعمرها شهر باش تفهمها العذروت المعتوه، وكيما يقولوا ما فكش على أمها وما بيت كان على غرضه، والعملة هذه هي اللي خليتها تاخذ قرار تهزت بشها وتخلي له الدار وتهرب لأمها وبوها. حكت لهم على كل شيء إلا على الاغتصابات، حشمت منهم وخاصة هما نبوا عليها وقالوا لها أبعد عليه. في نفس التسلسل من الأحداث جاين بعد ما هجت من الدار ومشيت لدارهم وهزت بنتها وخليت له الملمة واللي ثم، جوناتان رجع للتفشفيش والتشتيش، يعني القاعة الرياضة والميسكولاسيون باش يزيد يكبر في الرمانات متاع ذراعاته ويفش غيظه في جاين في صورة ما إذا تضعف وترجع له. وفي الأثناء كان يبعث لها في إرساليات تاع تهديد ومنها قسم ديدة ورجع لها على المذهب الحامثي كما يقولوا، ما حدش يهدد. المرة هذه جاها بلسين حلو وبقى يشرب لها في مخها حتى لين المسكينة قبلت باش تعطيه فرصة أخرى، ويريتها معطاتها له وسمعت كلام زملائها وبوها وامها خاصة، زعما شنو اللي باش يصير في هالرجعة هذه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة
0: sur nos ondes. Dima حافل الويكاند أجدد لقيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أنا صارت ديوان فهم صوتكم
3: 352-442 ألمع المحلين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فهم إسبور غرام.
5: نهج التريبينال والدريبة.
4: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة لانكاشير الأنجليزية نهار 25 جويلية ممرضة مروحة من السبيطار تعرضت لاعتداء وحشي، والجاني بعد ما طعنها 71 طعنة ذبحها ونحارها كل خرفان من الوريد للوريد وخليها متعيشة. والشخص اللي اعتدى على الممرضة هذه واللي اسمها جين كلاف هو صاحبها أو رفيقها، يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد واسمه جوناثان باس، وكان في نفس الوقت زميلها يخدم سايق متاع أمبولانس في السبيطار. وبعد ما تعرف عليها ولاو يعيشوا مع بعضهم، وفي الأثناء ظهر اللي هو معرس وعنده زوز صغار. وبعد ما وعدها اللي هو بشي يطلق مرته وياخذها وما وفاش بوعده، جين ولات تضغط عليه وتمحر فيه يا يطلق يا تمشي على روحها. ومن وقتها ولا يضرب فيها ويغتصب باستمرار، والمأساة متاع جين تواصلت حتى لين فلقتت كما يقولوا، هزت بنتها ومشيت لدارهم وقدمت بيه نازلة في الاغتصاب، رغم اللي اغتصبها عدة مرات قبل. لكن هكا الاغتصاب الاخراني اللي نحالها فيه بنتها من حضنها ورميها على الفرش واغتصبها كان هو النقطة المفصلية في علاقتها معه. في المرحلة هذه من القضية جين حكيت لأمها وبوها، لكن المرة هذه على كل شيء بالباء والتاء. قالوا لك كيفاش هالمدة الكل وانتي ساكت عليه وعلى عمايله، توا تمشي معانا للمركز. وهزوها للشرطة وفرغت لهم شكارتها، معناها قالت لهم على اللي عندها الكل، حكيت لهم على الضرب والتعنيف والاغتصاب وحيثيات أخرين، وجابت شهادة طبية من عند زوز دكاترة فيهم تفاصيل الاعتداءات والأضرار اللي صاروا لها. الأمنيين بقوا مذهولين من الشيء اللي سمعوه وصدقوها في اللي قالته الكل، أما نصحوها باش تشد صحيح المرة هذه وتعاود الكلام اللي قالته لهم الكل القاضي وقت اللي تقف قدام المحكمة. ولهنا كما سبق وقلنا لكم، جوناثان تشد على أساس باش يتحط على ذمة التحقيق، لكن المحامين متاعو دبروا له صراح بكفالة. والنهار 12 جويلية القى روحه حر طليق، وكل شيء باش ينهار بالنسبة لجين، واللي المسكينة كان قلبها خبيرة وتعرف اللي هو المرة هذه ماهوش باش يفلتها وقادر باش يعمل كل شيء. لكن البوليسية وقت اللي سيبوه نبهوا عليه باش ما عادش يدور بالساحة متاع جين، وكانوا يعتقدوا اللي هو باش يسمع كلامهم وياخذك التنبيه بمأخذ الجد. لكن العكس هو اللي صار، من اللي خرجوا هو يراقب في جين ونصب العصا قدام دارهم. بالعمل بوها علا في السور البراني وبدل الشبابك وحط عليهم الحديد، وزاد ركب سيستان دالارم وكاميروات مراقبة، وهكا الدار ردها قلعة على حالها. يدخلوا للوزارة الأولى متاع بريطانيا وهي ما يدخلوا لهاش. في تعاقب هالأحداث جين استغلت فرصة الكونجي دو ماتيرنيتي، معناها عطلة الأمومة، باش تبقى في دار بوها ما تخرجش. لكن كما يقولوا إلى متى، لازم باش يجي النهار وتمشي تخدم. وجوناثان كان يراقب في الدار متاعها كالسيد بوغلادا، وهي المسكينة مرعوبة منه وفي كل لحظة تقول باش يطلع لي من بعض البلايس. ولهنا يقول القايل علاش ما كرمش لحيته ومشي المرته الأولانية مدام جان سلمت فيه. الإشكال يتمثل في أنه أم صغاره ترددته عندها برشا، وعكس جين ما كانتش تخاف منه بالكل، وقدمت به قضية في الطلاق والحاكم اعطاها الحضانة مباشرة بل ما يصدر الحكم، وهو اعطاه حق الزيارة، معناها ينجم يطل على أولاده لكن بحضور أمهم. في تسلسل هالأحداث ونهار 26 ماي 2010 جين مشيت اعطات أقوالها الكل بصفة نهائية وتسجلوا في محضر. وفي الأثناء جوناثان مثل قدام المحكمة في جلسة ابتدائية وقال اللي هو بريء، والحاكم قرر عقد جلسة بحضور لجنة الحكماء في أكتوبر 2010. وبالطبيعة المعاناة والثنية متاع جين ما زالت طويلة، وجوناثان من شيرته كان مطمئن وكأنه متأكد اللي في نهاية الأمر ما هيش باش تقوم بشهادة ضده، والمفاجأة باش تجيه من عند المحامين متاعه اللي اطلعوا على المحضر اللي فيه الشكاية متاع جين وقالوا له راهي ماهيش باش تسلم في حقها، معناها المسألة ما ينجمش يفك منها قاضي فاس. ووقتها بدا يفهم اللي الأمور باش تتعكر وترسيله في بوفردة، يعني في الحبس، من أجل العنف والاغتصاب. وغادي فين بدا يخمم في الحل، وبالنسبة ليه ما ثم حتى حل آخر إلا أنه يتخلص من جاين وما يخليه له حتى فرصة باش توصل للمحاكمة. وهو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث، جاين بعدك العطلة متاع الأمومة رجعت لخدمتها، وصحابها وزملائها فرحوا بها برشا وحبوا يعملوا لها جو وينقصوا عليها من الخوف متاعها. ووقتها هزوها وعملوا بها دورة كبيرة في لانكشير، مشاو للحديقة متاع الحيوانات، للمنتزه، تعشاو البرة، ضحكوا ولعبوا، وجاين ولات تحس في روحها متمانة أكثر. لكن الأيامات الأولى اللي رجعت فيهم للخدمة كانوا صعاب، ومن كثرة الرعب اللي عايشة فيه وصلت تقف في وسط ثنية بكرابتها وتشدها كريز متاع بكاء. بالعمل صحابها قروا باش يوليوا يمشيوا معاها ويجيوا معاها، معناها يعملوا لها إيسكورت، خاصة وأنه دارهم بعيد على السبيطار 80 كيلومتر. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على هكا العذروت، يعني جوناثان، هاي جايتكم التفاصيل. في تتالي هالأحداث، جوناثان بعد ما خسر الجاين وزاد خسر مرته وصغار وخدمته بما أنه اضطرد من السبيطار، بقى يتبع فيها من بعيد لبعيد، وهي المسكينة وين تمشي تراها متخبي في بعض التراكن يحس عليها، ولو كان زملائها ما همش معاها راهم شالها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نهار 25 جويلية الجاين خرجت من دار أمها وبوها مع 7:30 متاع العشية، عندها سيرفيس دو نوي في السبيطار. وجوناثان كان يعرف الشيء هذا بالطبيعة، هز كرابته حتى بعيدة 300 متر على السبيطار، حل المال وخرج بسكليت صغيرة مشى بيها حتى لك الباركينج اللي مستانسة تحط فيه كرابتها، وبقى يستنى فيها. ومع 8:15 تقريبا جاين خلطت، هبطت من كرابتها سكرتها ومشيت في اتجاه السبيطار. وكما سبق وحكينا لكم قبل ما تدخل راجعت لكرابتها، وقتها جوناثان خرج لها وهي كانت تعرف شنو اللي حب، لأنه عمل لها هرسلة كبيرة بالتليفونات والمساجات، وساعات يولي يكلم فيها بالسياح في الشارع قدام الناس. أشنو اللي حب في نهاية الأمر؟ بالطبيعة يحبها تتنازل على الشكاية متاعها باش هكاكا ما يقفش قدام الحاكم. وكي استنفذ الحلول الكل، وقتها جاها للسبيطار، معناها بالنسبة ليه يا طورة يا فورة، يا تقبل تتنازل يا يقتلها. لكن جاين ما سلمتش في النازلة متاعها، وهو نفذ اللي في مخه والأحداث تعرفوها. أما شنو فما حاجة ما جاتش الباله بالكل، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه جوناثان ما عملش حساب الحاجة هامة برشا، واللي هما كاميراوات المراقبة متاع السبيطار. ورغم اللي الدنيا ظلام، واحدة منهم صورته، وحتى إذا كان ماهوش ظاهر بالكدا، الجهامة كانت واضحة اللي هي جهامته، والهجة هي هجته، والتعذريته هي تعذريته، والقامة والبدن واضح اللي هو بدنه. والأمنيين بحكم اللي عملوا في السابق الجان ما ينجموش يوجهوا له التهمة لحد الآن، هذا خلف اللي لقاو بصماته على الساك متاع الجاين الضحية. والطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاعها بقى مذهول من الوحشية متاع جوناثان، وثرنتوا أداة الجريمة اللي استعملها هي من نوع دونتولي، يعني السكينة مشرفة كيما سكينة الخبز اللي بيعوها في الكانكيوغي. ورغم ذاك في الجريمة متاعه ما اكتفاش بالطعن، شلتها في وجهها عدة مرات، فسدهولها وفي ديها، واعطاها 51 ضربة أغلبهم في صدرها، وعمل ترتيحة وزاد 20 طعن أخرين وهي ميتة. وحتى كي مشى ورجع وذبحها من الوريد للوريد، كان ماشي في باله اللي هي مازالت حية. ومن سوء الحظ متاعها المسكينة، الوقت اللي جات فيه جاين للسبيطار ما كانش فيه حركة بالكل في وسطك الباركينج، معناها جوناثان اقتلها في راحة من عقله واخذا وقته، والدليل أنه رجع لها، ولو كانت عدى واحد وفاشه يمكن راهو هرب وهي تمنع منه. لكن الأقدار كانت محضرت لها مصير آخر. أشنو اللي عملت جوناتان بعد ما اختلت جين؟ ما نسبقوش الأحداث. في نفس الإطار الدامي، وبعد ما جوناتان قام بهك الجريمة الشنيعة في حق جين، مشير كب على كالبسكليت الصغيرة اللي جابها ومشير كرهبته، وكما قلنا لكم غاب على الأنظار في جنح الظلام، وهو متمان اللي ما شافه حتى حد، معناها ما همش باش يلقاو له جرة. لكن بعد ما مشى اللي باش يكتشف الجثة متاع جين هو طبيب، جاء داخل بالكهرباء متاعه لك الباركينج، وكي عبط ساق وجات في الدم وجاب ربي مع فساش بالكهرباء، وكي ثبت فهم اللي هي جثة، ورغم اللي الضحية ممرضة وتخدم معاه ما عقلهاش على ما هي مخربة ومدمدمة. هكا طبيب مشى فزع الناس في السبيطار وخرجهم يجريوا، والممرضات الأخرين هما اللي تعرفوا على جين، وبتبيع عائل الشرطة وخلطت على جناح السرعة، ودوب ما وصلوا عاين وساحة الجريمة وطلبوا تسجيلات كاميرات المراقبة متاع السبيطار، وبالوقت انطلقوا في البحث على جوناتان على اعتبار أنه هو القاتل، مما لا شك فيه ولا اختلاف، والدافع بالنسبة ليهم واضح وجلي. السيد ما يحبش جين تشهد قدام المحكمة على هكا الاغتصابات المتالية اللي عملها لها، ووقتها قرر باش يقتلها وخطط للجريمة على أساس حتى حد ما هو باش يكتشفه ويفلت من قبضة العدالة. في ترابة الأحداث ومع نص الليل، عون أمن دق على الدار متاع أولياء جين، يعني أمها وبوها، وهبط عليهم بك الخبر الصاعق. وتصوروا المساكن شنو اللي صار فيهم، لوعت أم على كبدتها ووجيعت بو على بنيته، وما كانوش يتصوروا بالكل أنه جوناتان باش يوصل يقتل لهم بنتهم، وكان ماشي في بالهم اللي هو باش يخوفها ويهرسلها على أساس تسقط الدعوة متاعها، وعمرهم ما تصوروا اللي هو باش يقتلها بالسرعة والوحشية هذيك. لكن جوناتان غبر، تفقد أرضه كانت له بلاعة، له في دار مرته، له عند أم وبوه، كلهم قالوا اللي هو ما جاهمش بالكل، وتصدموا وقت اللي عرفوا اللي هو قام بجريمة. الشرطة كانوا يعرفوا اللي بنت جوناتان موجودة عند أم وبو جين، وبالتالي افترضوا اللي هو باش يمشي لهم على أساس يفك بنته. ولهنا السلطات حطوا مجموعة من الأعوان المدنيين في المحيط متاع الدار، أما من غير ما يلفتوا الانتباه باش كي جوناتان يجي ما يفيقش بيهم. وفي نفس الوقت حطوا دوريات قدام الأماكن الأخرين واللي ربما جوناتان يجي منهم، وحطوا زادة تليفونات زوجته وعائلته تحت التنصت. ولهنا التوقعات متاع الأمنيين كانت صحيحة، لأنه من غدوة شافوا الكرهبة متاع جوناتان جاي لدار أم وبو جين، والأوامر تعطات للأمنيين بس يصبروا شوية ما يتدخلوش ويبقاوا يشوفوا شنو باش يعمل. دوب ما جوناتان خلط وقف كرهبته، عبط مشى حل الكوفر متالي، خرج منه زوز بادن متاع إيسانس، وشد ثنية وتوجه مباشرة للدار متاع أم وبو جين. ووقتها الأمنيين هبطوا عليه من كل بلاصة سلسلوه، وهو دخل في حالة هستيرية ولا كثول الهايج، وما سيطروا عليه كان بشق الأنفس. وخلف هذا ما كانش يحب نساء الأمنيين يمسوه، لأنه من جملة الأمنيين اللي قاموا بإيقافه شرطيات، وثرنت السيد ظهر يكره نساء كرها مقيتا. في ترابة الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه جوناتان كان ناوي يكتف أم وبو جين ويشعل فيهم النار بما فيهم بنته من جين، واعترف بالشيء هذا بصريح العبارة للمحققين، وحكى لهم زاد على كل شيء بالتفصيل، وقال اللي هو ماهوش نادم على الشيء اللي عمله. وأكثر من هكا أكد اللي هو مستعد يعاود نفس العملة، معناها مستعد يحرق بنته بما فيهم عزيزها ومماتها. مختصر الحديث، البشاعة اللي قام بها جوناتان خلى الإعلام البريطاني يوجه السهام متاعه للقضاء، ووكيل النيابة اللي خلى جوناتان في حالة صراح اكلاه على مرمته، والصحافة نعتدتوا بكل النعوت وتهمتوا حتى بالرشوة، لأنه استهتر بمسألة خطيرة ويعتبر هو المسؤول على موت الجاهين. لكن كما تتصوروا ما تمتش محاسبته وواصل المهام متاعه من غير حتى مجرد توبيخ. في نهاية القضية ونهار 7 أكتوبر 2010 جوناتان تحكم عليه بالسجن مدى الحياة وينجم يطلب سراح شرطي بعد 30 سنة، يعني في عام 2040 وقتها يكون عمره 60 سنة. لكن هالحكم ما بردش الجرح اللي خلفه هالوحش هذا عند البو والأم متاع جاين، وخاصة الذكرى الطيبة اللي بيش يخليها عند بنته المسكينة واللي حرمها من أمها وحرمها زادة من بو مجرم كيفه. وبرا عاد شوف من هنا حتى لين يتمتع بالصراح الشرطي شنو اللي نجم يصير فيه. ولهنا ما بقى كان بش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في ساقس على 91.9

0: 93.5
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2

0: di WinFM. WinFM على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. WinFM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان فيم عسلمة. المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي يقول في برنامج هنا تونس إن منصة إدارة العمل التي أطلقتها الوزارة تأتي في إطار التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الرقمي وضمن توجه الدولة لرقمنة الإجراءات الإدارية. وبين التريكي أن هذه المنصة الموجهة بالأساس لمتفقدي الشغل ستسهل عمل المتفقدين مع التحكم في الوقت وكلفة المراقبة، مما سيسمح للمتفقدين بمعالجة أكثر ملفات، مشددا على أنها تمثل آلية رقمية جديدة، حيث من المنتظر تركيز التعامل البيني بين المنصة والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات في مرحلة أولى بحلول نهاية 2026، ومن ثم تركيز تعامل بيني مع منظمات تابعة لوزارة أخرى بداية من جانفي 2027. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن دخول عدد من الصحفيين في مؤسسة دار لابريس في اعتصام احتجاجا على وضعيتهم المهنية والاجتماعية الهشة وعلى تواصل عدم تجديد عقود عملهم منذ سنوات، وتحمل رئاسة الحكومة المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن استمرار هذه الوضعية باعتبارها الجهة المشرفة على السياسات العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية، كما حملت إدارة دار لابريس مسؤولية معالجة هذا الملف وفق بيان لها. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف وتربط مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وتضم المحطة محولين رئيسيين بطاقة 40 ميجافولت أمبير لكل منهما، إلى جانب خلايا كهربائية للربط والقياس وخط هوائي مزدوج. ويمثل هذا المشروع إضافة هامة للبنية التحتية الكهربائية بولاية الكاف وفق ما أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تراجع إنتاج التين الشوكي الأملس بأكثر من 70%، حيث لا تتجاوز التقديرات 1500 طن مقابل 6000 طن، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب من ولاية نابل سامي الهويدي لمراسلة ديوان فم بالجهة، لفتا إلى أن استفحال انتشار الحشرة القرمزية في غابة التين الشوكي الأملس وسوء التصرف الاعتمادات المتوفرة من أبرز أسباب تراجع الإنتاج. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام.
1: مساء النور، 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للـ5. نحكي كورة، نحكي عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حي زمني كبير في حلقة اليوم على مباراة الأمس، مباراة البارح، التعادل بين منتخبي تونس وأوغندا، الجولة الأولى من تصفيات الكان. بداية كارثية أم مجرد تعثر عابر؟ معين الشعباني يصطدم بواقع مرير أمام أوغندا، غضب جماهيري عارم بعد تتالي الخيبات بالنسبة لي المنتخب الوطني التونسي، تراجع تاريخي في تصنيف الفيفا و خطورة حقيقية تحاصر طريق التأهل للكان، ومش فقط الكان، حكي خاصة على طريق التأهل للمونديال. متى تنتهي مهزلة تعصب الأندية أو تعصب للأندية في المنتخب؟ جماهير صبيانية تفسد الظهور الأول لمعين الشعباني وتحن حملة مخزية، تشن حملة مخزية على أيمن دحمان، مش فقط دحمان، شفنا حتى في الشانجمون على دليل رمضان، على كذلك على كل طول نرجع للموضوع ذا ونحكيه فيه من بعد. ليلة المفاجآت في تصفية الكان البارح، تعثر ليبيا، إبداع لاعب العكارة مع الكاميرون، نحكيه على دافيد روي، وكوت ديفوار تحسم القمة، وقراءة كاملة في مباريات اليوم في التصفيات. خطوة واحدة تفصلنا على التتويج التاريخي، تونس تواجه الكاميرون في نهائي كرة الطائرة انطلاقا من 5 متاع العشية بعد أقل من ساعتين. مهيب بن حسين قبل ما تنطلق المباراة يكون مباشرة من قبة المنزهة معانا. وقمة هولندا ألمانيا بلا غالب ولا مغلوب، غضب البرتغال من كريستيانو رونالدو، الجماهير البرتغالية غاضبة، والليلة الأنظار تترقب الظهور الأول لزيزو زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي أمام تركيا. وقمة إيطاليا بلجيكا كذلك تتصدر مواجهات الليلة، هل هي قمة أم لا، خصوصا بعد الغياب الإيطالي على النسخ الأخيرة من المونديال. هذا وأكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. نبدأ بأنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية صادق نادر، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا على ديوان FM في برنامج متعودوا عليه داتا فوت.
1: طلع ميكروكو شوية دكتور سعد كهبيش، مرحبا. وحلوة فازت القمة بين إيطاليا وبلجيكا، اسكو نجمو نقولوا عليها قمة وإلا لا في ظل التراجع متاع إيطاليا؟
2: حتى بلجيكا تراجع،
1: كانت زرنا قليلة كذلك.
2: لا لا ما تعني لي حتى شيء، يعني نحكي على الدوري الإيطالي اللي هو الثاني في العالم، ما يقلقنيش.
1: ثاني حسب شكون بالله؟
2: ثاني حسب أوبتا أناليست وحسب لانديس ويفا بتاع الـ5 سنين الأخرانية.
1: أوكي
2: أمورك واضحة. ثاني في العالم بدون أي فهمتني جدل، ومرحبا بكم من السكون. وعنا معدل أهداف عالمي،
1: ثاني في العالم،
2: ثاني في العالم زي معدل الأهداف.
1: إيه ولكن في الحقوق البث التلفزي وفي المتابعات والمشاهدات التلفزية مش الثاني الحقيقة.
2: مش توا تتحسن الأمور، تحب 3-4 سنين.
1: الإنجليزي ثم الإسباني ثم البقية.
2: لا لا، في العالم في الكورة الثاني هو الإيطالي، الإسباني خطرت يتفرج كان
1: مشاهدات
2: على البرسا.
1: مشاهدات
2: لا مشاهدات، يتفرجوا على البرسا ومدريد
1: هيك. إيش قلت لك أنا؟ الناس في العالم يشاهدوا البريمير ليج ثم لا ليغا ثم البقية.
2: لكن لاندي سويفا على 5 سنين الاخرانيين يقول
1: انا قلت لك مشاهدات،
2: ما يعنيناش المشاهدات، كل واحد يتفرج شي حب
1: يتفرج خويا فريد حب.
3: والله وجعتوا لنا راسنا بالارقام وربي يقدر خير.
2: لازمك تجي البارح، لازم تجي البارح تخمم على الارقام.
1: اما باهي يا خويا الارقام، خويا الحقيقه برشا ناس يشكروا فيكم، يشكروا في وسيم على الارقام البارح، يعطيهم الصحه الناس اللي تابعونا. كل البدايه ستكون بالماما افريكا.
4: ماما افريكا
1: وراو حتى اليوم عندنا الارقام يا كابتن، برشا ارقام اليوم. به بدايه كارثيه مجرد تعثر عابر؟ هذا هو سؤالنا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. نبدا بك دكتور، ترودي كارثيه ولا مجرد تعثر عابر ولا الاثنين مع بعض؟
2: هو الحقيقه ما نجموش نحكم على المباراه الاولانيه نتاع المدرب، لانه البارح فسرنا عليه وقلنا مش نكونوا معناها صادقين ونكونوا معناها خلينا نقولوا مع رواحنا انا لا ميم ترام دي دي، معناها نفس اللوجيك بتاع التخمام اللي كانوا ما نجمش نحكموا على معين حتى بعد 4 أو 5 مباريات، لانه ما لقاش الوقت باش باش يحضروا هذا اول راسومبلمون. مالوريزمون اول راسومبلمون جاب مباراه اوفيسيال كما قلت انت البارح ماتش اوغندا حاجه ممتازه لنحنا اللي هو ماهوش ماتش كونتابيليزي هو ماتش اوفيسيال اما ماهوش كونتابيليزي في
3: الحساب. هوروزمون
2: بعد ما رينا البريستاسيون اللي هي اقل من نجم نقولوا عليها اللي هي تحت المتوسط تحت المتوسط ولا تلبي رغبات لا الشارع الرياضي ولا الرياضيين ولا الشعب التونسي. والحقيقة بريسك البارح 9-11 من اللاعبين كانوا خارج موضوع أبار أن ودو زليمان اللي كانوا
3: بلوز وما
2: إيقوة أمام. لكن البارح تأكدت المعطيات وتأكدت أموان النظرة اللي عنا اللي كونوا اللي صار في كاس العالم ما هوش
3: صدفة
2: واللي صار في كاس العالم ما هيش نكسة عابرة. اللي صار في كاس العالم احنا قاعدين قاسيو فيها عنا اكثر من 3 سنين. وكي قلنا هنا في المنبر هذا وتكلمنا وقلنا راهو الترشح ب10 كلينشيت ولا 9 كلينشيت راهو ما يعني حتى شيء وراهي البول ضعيفة راهو احنا دخلنا للصف الثاني فوار توا الصف الثالث معناه قاعدين نتعاركوا مع المنتخبات تاع الصف الثالث. البارح الحقيقة نحكيهم بعدها الاستاتيستيك ضعيفة ضعيفة جدا معناها الوصول إلى المرمى لمس الكرة في الديرني تيير في الثلث الأخير لمس الكرة في 18 متر تأثير مدى تأثير الرباعي الهجوم وأيضا لاعبي الأظهر خاصة اللي كانوا غايبين البارح معناها في المباراة جملة وسط الميدان ثقيل وثقيل جدا أنكور فوا تري لون تري بريفيزيبل وهذا الكل ما خلناش يكون عندنا كل امباكت ويكون عندنا كل لونفي باش نمشيو للقدام وباش نوجعوا المنتخب اللي هو منتخب الحقيقة تخلى عن السذاجة فكان منتخب منظم البارح معناها معناها مستنسين بالإفريقيين عندهم شوية كل لاكسيزم في والرولاشمون في المركاج ويخليه وينساه وفي ظهرها من ستر. البارح ما كانش موجود كان فريق منظم كان فريق ممتع الحقيقة كان هدف ممتاز وممتاز جدا للتذكير اللي البارح الهدف متاع المنتخب الأوغندي اللي جاء في دقيقة 68 هي كانت هجمة للمنتخب التونسي وكورة اون بروفوندور للتونيكتي اللي هو جري فير البوتوت كورنير ليسار اللي مقابلنا احنا ليسار واليمين تاع المنتخب الأوغندي خسر الدويل متاعو ديجاج الكورة الديفونسور ما فما حتى حد في البوان دو شوت خذ الكورة ان دوزيام ميليو واللي هو ليكسونتري ليكسونتري عاود خل بها للوسط باقي ما فما حتى حد في الكادراج ما فما حتى حد في الارسلمون ما فما حتى حد في البريسينج لاعب اللي في الوسط عاود فهمتني ولا هز راسه عاود رجع للليكسونتري والليكسونتري قصد ربي ما غادي دون ان شان معناها اون بريري معناها شان كامل قدامه مشى عمل 30 متر هز راسه اي بي لابيل تاع الاتاكون تاع هارت اوف ميلوتيان معناها ابيل ممتاز برشا دخل ما بين فاليري وما بين لاكسيال معناها فريمون بروفوندور فك دومي اسباس هذاك ريالمون هذاك لابيل كيلفو من اتاكون اللي هو جبد روحه ديكال روحه دي زونا ومن بعد طلب في لاكس وكان تري تري بيركوتون ان كونترول دو بال ممتاز جدا وان انشينمون تري رابيد. بون دحمان يولام شويه على لا سورتي انتيسيبي خرج ورجع خاطر ما عرفش كيفاش يقرا التراجكتوار لكن لا يولام على التسديده لانها كانت ممتازه جدا. أبري مباراة ضعيفة جدا الحقيقة ما وصلناش للكاجة بار الكرة متاع الغربي
3: جين
2: الحقيقة معنى امبريسيون جنرال مخيبة برشا الأمال مش مش كارثية لكنها مخيبة برشا الأمال.
3: بوم في الماتش هذا ريال ما نجموش كأول مصافحة مع مدرب جديد نحكيه على بداية كارثية ولي تيرم هذوما اللي هما فريسترون نقولوا نجم نقولوا أداء باهت وأداء مخيب وفيه مواصلة لما شفناه في الكوب دي موند الأخرانية ومعناتها ما زلنا مواصلين في الخيبة اللي عشناها في الكوب دي موند ومام حتى الملاعبية. الحقيقة أنا أكثر حاجة قلقتني في الماتش هذايا هي ليتا ديسبري اللي هبطنا بها غياب لا فولونتي عند برشا ملاعبية ما فماش روح ما فماش انتماء وكأنه هو بتاتر النقاط متاع المباراة هذية ما هماش كونتابيليزي ما هماش محسوبين
1: والله هذي كونتابيليزي انو كونتابيليزي فتو حسب موقع الكاف الارتيكل اللي هبط
3: يعني اللي نعرف كونتابيليزي
1: دقيقة ايمات الكاليفيكاسيون باللغة الانجليزية دكتورك وقدامك ديجا بعتولك معناتها وشفنا البارح اسمعنا معين شعباني البارح قال معين شعباني قال نو كونتابيليزي احنا كيف كيف ترددنا معناتها الحقيقه رجعنا حتى
3: ليش دو سمين التالي حكينا فيه كان تذكر صادق قلنا كونتابيليزي
1: دقيقه باش نعطي المعلومه اسالنا حتى الجامعه التونسيه لكره القدم يقول لك لا ما يتحسبش
3: اي
1: ولكن موقع الكاف
3: يقول يتحسب
1: معناتها وكانه يقول لك لا مواجهتك يتحسبوا لكن بعد بالكلاسمون لازم نزيدو نثبتوه معناتها من غير ما ندخلوا غادي لازم نزيدو نثبتوه انا واحد من الناس ما زلت مانيش متاكد خاطر موقع
2: فما جمله هنا كاتب their matches will still matter for group standings
1: معناتها يتحسبوا
2: مبارياتهم محسوبه
3: اللي نعرفوا
1: مباريات امام اوغندا هذا راه موقع الكافة
3: حكينا فيه سفيد سمان
2: هي ما جاتش اي وقتها قلنا كما جات
1: بربي نادر هاي صوره الموقع الكافة مش نبعثها لك نادر باش الناس معناتها تشوف في انتظار انه ثبتوا لو نحكيه وذي راهو الارتيكل هبط في موقع الكاف مع القرعة مباشرة اوكي مسطر الدائر بالاحمر نادر موجودة بالتالي معناتها الموضوع ما هو الشكل اللي ما احناش متأكدين منه برش او لو انه الناخب الوطني صرح البارح قال لا يحتسب
3: بو نرجع شوية على المقابلة الحقيقة كي تشوف الفيزاج متاع المنتخب متاعنا فما برشا نقاط استفهام تطرح روندمون تاع لا ليني ديفونسيف شفنا طريقه قبول الهدف بار اكزومبل شفنا كيفاش الملاعبي اللي عنده الكره من الاول لو باسور كيفاش فما زوج ملاعبيه ما مشاوش يبريسيو خلاوه عنده اريحيه باش يعطي لا باس اون بروفوندور وشفنا من بعد كي طلع الطالبي باش يسكر معناتها لي زانترفال ولا يسكر معناتها لي سباس اونتر لي ليني شفنا عروس ما طلعش معاه كيف كيف بالنسبه لفاليري ما طلعش ما قعدوش سي لا ميم ليني نحكيوا على معناتها لا ليني مو ديفونسيف دونك الحقيقه فما برشا اغلاط المستوى اللعبي وسط الميدان كيف ما قال الصادق شفنا برشا اسباس اونتر لي ليني ما فماش ضغط على البورتور دو لابال فما برشا باسيفيتي وتعامل مع الادفيرسير دونك شفنا اللي على مستوى الهجوم راهو بارفوا نحكيو على ايدي جو ونحكيو على ان بروجي جو راهو هنيه ما نحكيوش باش ما نبداوش نخلطوا على فوليوم دو جو الفوليوم دو جو هذاك موضوع اخر راهو هذاك نجمو صعيب برشا في المرحله هذه والمرحله الجايه نعملوا ان فوليوم دو جو كبير لكن على الاقل فما فكره فما ايدي البارح ما شفناش بار اكزومبل معناتها دي سيركوي دو جو تعملت واللي تحبت سوا ديزون فما لا فولونتي انك باش يصيروا باش يوقع انجاحهم الحقيقه ما شفناش
2: لا تعرف شنو اللي قلق اكثر نيسا اللي كونه جست جو فيرمي اللي كونه اللي قلق اكثر للاعبين اللي لعبوا البارح اللي هما ركز معي بالرمضان وفرجاني براتيكمون
3: سي لا ميم لين
2: براتيكمون لانه بالرمضان
3: افونسي شوي
2: مقدم اكثر شوي والغربي كي بار اغوش ويدخل للوسط فهمتني للزون اللي تحت الاتاكون والتونكتي اللي هما انكواتور مستانس يلعب مع بعضه ويجيوا قاعدين لتربصات المنتخب ولو انه فرجاني غاب على الكوب دي مون مريناش اون اونتونت مريناش مريناش دي كومبينيزون مريناش دي زابيل ترانشان مريناش دي زون دو اللي كسروا لي ديرنيير ليني ولا لي زافون ديرنيير ليني لاتاكون اوسي معناها نقطه استفهام في عزله كبيره اوسي بيان لول كو الثاني راهو سي دو باريو ميم
3: انا جيتني للنقطه اللي حبيت نحكي فيها
2: اي بي ليكسونتري ليمين خلي العياري الحقيقه معناها مالوريزمون ابري اون اني تا ولا اون اني دمي ملي قصد ربي مشى لفرنسا مازال ما هذبش لعبه مازال ما تخلش معناها في المنظومه نتاع اللاعب الاوروبي مازال يلعب على على منوال البطوله التونسيه
3: انا نحب نجاوبك نبداو بخليل العياري شوف اليوم راهو خليل العياري كي خذيته بي اس جي خذيته هو يلعب في ستاد ولي ديفو هذوما موجودين فيه فوالا موجودين فيه اما كوميم خذيته بي اس جي دونك فما البوتونسييل فما الطالون اليوم احنا راهو نطالبوا حتى كمدربين ولا كفنيين ولا نحبوا الملاعبيه كي اوز عنده الجرأة انه يمشي في سيتياسيون تاع ان كونترا خليني بربي نكمل
2: مش في كل المهم
3: مش في كل فما اكزاجيراسيون معاك وفما اطناب في الاحتفاظ بالكرة اما بارفوا راهو تنجم تلقى له اعذار خاطر اليوم وقتاش يولي لوبليغاسيون انه كي يعمل لو دريب الاول انه يعطي الباس كي يلقى لابيل اون بروفوندور اللي ماهوش موجود كي يلقى لو ديدوبلومون تاع لاريير اللي ماهوش موجود كي يلقى ان دومي اللي قدامه يطلب في الدومي اسباس هذا الكل ماهوش موجود دونك تنجم اللوم على العياري وعندهم الحق الناس انها تلوم على العياري اما زاده انت العياري شنو هو الحلول اللي اقترحت عليه باش ينجم يتجاوز هذايا الهانديكاب نتاع انه ديما الكره بين ساقيه ما يسيبهاش. فما نقطه مهمه انا حسب رايي من اهم النقاط اللي نجمو نحكيو فيها. اليوم منتخبنا عنده دي زكي رغم للنقائص الكل، هما لي بالاريتي واللي هو لو جو ايريان. ودايور في الكوب دي مود الاخرانيه كيفاش ماركينا احنا؟ ماركينا عمر رقيق بالراس ومستوري بالراس وزوز توزيعات من حنا بعض كاني مانيش غلط. انت اليوم
2: واليوم ماركينا زاد كورني
3: واليوم ماتش امبارح ماركينا بالاريتي. علاش يلزم اليوم حتى في الافكار يلزم فما تناغم فما كومباتيبيليتي. اليوم احنا عندنا دي ستاف مصلي عن بي مدربين وستاف ودي زاجوا وعندنا سيلول نتاع فيزيوناج ونتاع محللين اداء. يا اخي ما نجموش نخرجوا باكي اللي احنا راهو عندنا نقاط قوه اللي ما يلزمناش نتخليو عليهم ويلزمنا نبنيو عليهم ونضيفوا لهم حاجات اخرى. انا البارح في الاشواء نتاع معين الشعبي اللي لا لوم عليه راهو ممكن نلوم عليه في حاجه فقط انه كيقول نحب نشوف وحب نجرب. انا هوني راهو ايكيب ناسيونال بالنسبه لي ما فماش تجرب. عندك برومير شوا دوزيام شوا تروازيام كاتريام شوا الحاضر هو اللي جاي في الجمعيه تنجم تجرب، اما في ايكيب ناسيونال ما فماش تجرب. نرجع للنقطه اللي حبيت نحكي لك عليها وقلت لك اللي اليوم من نقاط قوتنا لو جو ايريان ولي بالاريتي والتوزيعات. انا اليوم نلعب كونتر اوغندا، نلعب كونتر بوتسوانا، مانيش نلعب كونتر كوت ديفوار ومانيش نلعب كونتر
2: صف ثالث،
3: مانيش نلعب ضد كوت ديفوار ونلعب ضد نيجيريا وضد جنوب افريقيا وضد المغرب. نلعب منتخبات في المتناول. اليوم في اللي شوا انت ايش قلنا توزيعات. انت اليوم العاده عندك حنا بالي يوزع اليوم
2: الغربي يوزع كان سليتي يوزع سليتي يوزع
3: سخيري سليتي يوزع. اليوم دو لاتيرو ما يفوتوش السنتر
2: ما يوزعوش
3: حتى ميم لي جوار دو كولوار نتاعك معناتها
2: على ساقهم ساقهم الغلطه
3: الفوق عكساقيهم. انت اليوم عندك مهاجمين مركيو بالراس قديدا يمركي بالراس كونتر لو كلوب مازيم كينزون بي يوزع قديدا يسجل. عندك المستوري في الاسبيرونس داير اول بونتو ماركيه توزيعه مرفيعه يظل كي مش غلط تسجل ضد العمره. لا خليني نكمل لك الفكره برك في الصاده. دونك انا اليوم عندي دي زاتو دي زاكي. انا اليوم نجي دو لاتيرو نلعبهم دو لاتيرو ديفونسيف نزيد نلعب معاهم دي جوار دو كولوار اللي هما الاوبت اكثر باش يدخلوا فيكسيو في الانتيريور اما باش يشوتوا ولا باش يعطيو الروتري فيلاريير. دونك علاش انا نخسر نقاط القوه هذيكم وما نحاولش نخدم عليهم؟ علاش انا اليوم نلعب دو لاتيرو ديفونسيف؟ علاش اليوم نعمل دي شوا نتاع دو لاتيرو دو زارير دروا ديفونسيف؟ طب علاش قلنا من الاول راهو نجموا ما نجموش نحكموا على لي شوا نتاع ليستا بوتيتر عنده لي ريزون نتاعو. اما بعد كي تلعبوا الماتشوات ونخرجوا بدي ريزلتا نفهموا اللي الحقيقه فما دي شوا كوميم ما كانوش
2: هو راهو اني معاك في اللي شوا النجم هو توا معناها معين يلقى اونوتر كومبوزيسيون ولا يلقى بروفيل اخر تاع لاعبين يعاون سورتو سور لا ليني لاترال لا ليني بكلها معناها اون بارتون دو با معناها فير لي 3 كار اون فادير ينجم يلقى دوتر شوا لانه اليوم معناها نجم تلعب لاعبين عندهم نزعة هجومية أكثر كما علي معلول ولا أوفافوار نفاتي ولا ليك. المشكلة مش غادرة يا نيس، المشكلة إلى مستوانا هذاك هو عنده 4 سنين.
3: تبعني تبعني تبعني
2: تبعني خلينا نكملك تو أنت تكلمت مع سي تشاكي. مشكلة راهو كلامك كله صحيح واللي قديدة يمركي بالراس وكينزون بي يوزع وكذا منا مغادي
3: وعلي معلول يوزع في السي اس اس ومستوري مركي بالراس
2: في مستوى معين ذاك في مستوى معين.
3: تي هاو سجلنا مع ليكيب ناسيونال هكاك يا صاح نحكيش على الفرق
2: توا يا ولدي خلينا نكمل
3: نحكي على المنتخب
2: يا ولدي سجلنا ما تنجمش تبني توت ان جو على الكرات الهوائيه راه
3: سيتاناتو
2: متفاهمين سيتاناتو
3: سيتاناتو خدم عليه ما تلغيهش
2: ما قلتلكش الغيه اما ما تنجمش انت تبني توت ان جو على الكرات الهوائيه
3: معاك.
2: لكن اني باش نرجع بيك لمربط الفرس احنا راهو الروندمون تاعنا في لي كاليفيكاسيون من ليلة صلى الله عنا أكثر توا من 15 عام هذا كهو لا سول ديفيرونس شنية اللي وحنا نقبل أهداف قبل ما كناش نقبلوا هدف ما شو تضمن ربحهم واحد بليش ونمشيوا لبرا نعملوا 0-0 ونعملوا 0-1 في دقيقة 85 وماتش كامل زامبيا وقتها كانت باش تماركينا شدتنا في تركينا جبنا بينالتي درا كيفاش ماركاها المساكني كيما ماتش غينيا شو اسمها علاش كومون سابيل هي الاستوائية غينيا الاستوائية كيف كيف دحمان ناحية ثلاثة بالكاج وبعد ماركينا في الساين المشكلة احنا ديفونسيفمون ما عادش واقفين بالقدا اللي هو نوترو بوان فور معناه احنا اليوم صحيح. عمره ما كان عندنا دي سوبر ستار قدام صحيح. وعمره ما كان عنا ان جو اليشان وان جو يجيب برشا فرص عمره بعمره بالعمر حتى مع المنتخبات المتوسطه ضعيفه ليه اما المتوسطه صف ثالث هذوما عمرنا ما كنا اون كراز لو جو نربح واحد بلاش اثنين بلاش اما ديما بالبلاش توا لا ديفيرونس اللي ولينا نقبلوه البونتو وراه كي تقبل البونتو سي ديفيسيل باش تمركزو سورتو كي تبدا انت في الدوت وانت توا في الدوت عندك لاعبين ثقال لاعبين رزان لاعبين كي نايف باس اكسبريمي لاعبين كيما كنت تحكي على خليل عياري جو بارتاج كي ما يلقاش لا سوليسيون يل بريفير لو جو انديفيدويل مي يطنب كوميم في الجو
3: يطنب هاني قلت لك
2: وعندك مهاجمين ما يذكروا شي واش ما يلعبوش
1: مع خليل عياري لا فيش عندنا نتاع خليل عياري وحصائيات خليل عياري في المباراتين خليل عياري اللي كان تحدث عليه الناخب الوطني البارح وقال راو يلزم ما عادش يخمم في الدريبل قبل الجو دونك راو الدريبل هذاك سلاح يلزم وقت اللي يلزم يستعمله مش يخمم فيه قبل ما انه يخمم في الجو ويلعب مع اصحابه انا حكيت معه دون سو سونس ويضم ابرز الارقام اللي خديناها طبعا من سوفا سكور لانه السبورت بيز مازال ما تخدمش الماتش لتو محضر الرابور نتاع الماتش هذا دونك لانه حتى سوفا سكور دونك نجم نقولوا فيها بالبليزومون نجم ناخذوا الاحصائيات اللي كيما هكا دونك خليل العياري لمس 28 مره الكره لمسات غير ناجحه عنده 2 عمل دو كنترول غلطين مراوغات ناجحه 2 من 7 هذا رقم الحقيقه ضعيف جدا اخطاء مكتسبه ربح دو فوت وخسر 12 كرة علما أن خليل عياري أنيس لعب صوت وحيد
2: لا تو سامبلومون اشطر لي مس عظام لادفيرسير 28 مس 28 هذا اشطر
1: عطى 12 و5 دريبل غلطين ونجح في دو دريبل أكعب
3: هو سير مع الأرقام هذه ماهيش أرقام باهية واللي نحكيه على ملاعبي
1: خايبة الأرقام شو مش أرقام خايبة الأرقام
3: حتى كيف تقواعد
1: جناح يعمل 2 على 7 حتى ما تعديش في أكثر من 30-40% من بعد عدمة
3: احنا مالورزمو جينا في الماتش هذية وشدينا ريان اللومي اللي هو عمره 18 سنة وجينا شدينا خليل العياري اللي عمره 20-21 سنة شدينا مع تسيبنا في المشاكل متاعنا الكل وشدينا في الزوز ملاعبية هذو انا ريان اللومي ملاعبي مازال صغير فاش قام عليهش الهجمه هذه الكل عليه خليل العياري سي فري عنده اكسي نتاع شدين كوره ودايور المدرب قال حكيت معاه وبالنسبه للدريب هذاك سلاح سي تون بلوس اما حكيت لك قلت لك راهو بارفوا كيف خليل العياري تلزش الكوره راهو لري دروا معطاه سوليسيون وعمل عليه دي دوبلومون راهو بارفوا لو ميليو لي بجامبو لو ميليو ريليور لي بجامبو اللي هو برمضان ما طلبش في الدمي اسباس ولا اون بروفوندور لاتاكون ما طلبلوش دونك وقتها يتبلوكا ام ام وما يلقاش الحل اما كوميم راهو كيشد الكوره خليل العياري راهو يفكسي لك دو تروا ديفونسور راهو تنجم في الكوتي اوبوزي فما ديز اسباس انت فما شي شكون جا خليل العياري وطلب كوره وصار رونفيرسمون صارت مارتينو ثلاثه وما صار حتى رونفيرسمون على الكوتي اوبوزي دونك شوف راهو ما نجموش نرميو اللوم كامل على خليل العياري خليل العياري عنده مشاكل ودي ديفايونس نتاعو اما كام لاعبي كبوتونسييل راهو ما يلزمناش ملاعبيه هذوما اللي عندهم سيرتو لي كاليتي هذوما اللي احنا نفقدوها برشا في الكوره في تونس واللي نحبوا احنا الملاعبيه تكون عندهم لوداس والجراه وعندهم الكاليتي نتاع الدريبل باش يفسخ لك ملاعبي اما احنا نجيو خليل العياري اليوم ونرميو كل المشاكل على خليل العياري لا خليل العياري
2: كنت تحكي انت قلت راه باريس سان جيرمان وخذيته باريس سان جيرمان واعطاته باريس سان جيرمان لعبت دونك ترى خليل العياري ترى باريس سان جيرمان ترى مستوى باش يعلى السطو منه هو باش يقدم خير برشا من اللي كان يقدم فيه وقت اللي كان في تونس اسمعني اظلي تو لي جون لو سون با اكسبير مش بدهم متفاهمين تونسي ذواق ويتفرج ويعرف كرة عالمية وكل شيء لكن مش الناس كل إكسبير لكن المواطن البسيط اللي تبع في كرة القدم واللي البارح بكل شغف مشي للقهوة ومد كرسي واني مشي تفرج في القهوة بالدمج.
1: دخلوا برشا الاستاد
2: بعد دخلوا
1: دخلوا كمان دخلوا
2: دوزين دوز ميل
1: ثم دوز ميل مينيمو دخلوا
2: لكن المواطن العادي كي يتفرج يقول هذا هو خليل عياري دي دوزان ما تبدلش يعني هنا نعطيك
1: بلا يقرب الميكرو يا دكتور
2: يقول معناه هذا هو هذه هي لا بيرفورمانس انت قلت توا با وعديش خذيته باريس سان جيرمان, نتمنوا له كل التوفيق وان شاء الله يرجع وان شاء الله يبرز وان شاء الله يلعب في باريس سان جيرمان.
4: باللي ديفو هذو اللي نحكيوا عليهم راهو
2: خذيته خاطر تبان ترى فيه ماده خام خام حاولوا يسقلوه وقاعدين انكور اون فوا يحاولوا ولهيك علاش بعثوه بري
4: حتى في دانكر قاعد يتحسن راهو
2: بعثوه بري وان شاء الله يرجع لباريس من البوابه الكبيره ان شاء الله ما يكونش عنده نفس ما لا كارير اللي عمل اسماعيل غربي, لانه اسماعيل غربي من فيتور بيبيت من باريس كل مره قاعد يطيح في المستوى من براغا وبعد توه لقيناه في ليغانيس سويسرا وبراغا ليغانيس. دونك اليوم ذا بينا خليل والاخرين الكل ولادنا حتى اللومي كيف كيف اللومي معناها اليوم مالوريزمون عندنا فقر متقع في مركز مهاجم معناها نقولوا فيو با اليوم عندنا فقر متقع في مركز راس الحربه. شوط مش قاعد يلعب مستوري بون نورمالمون يخبي فيه اون فادير للماتش البلوز امبورطون تاع بوتسوانا
1: ومشكل مستوري يخبي فيه
2: اي مشكل مستوري وين قلت لك داير قلت لك الراجل مستوري يبدا قبل تقول لي باش يبدا باللومي فهمني ولا ايه حقيقه مع كامل احتراماتي اللي ريته البارح من خليل من كنت خليل من ريان اللومي
1: ميتون لعبه
2: ميتون من وحتى صدق قديد راه متوسطين جدا جدا
1: هما الكره من با وصلت زاد راهو
2: ها
1: اما الكره من با وصلت
2: هما من با خرجوا لعبوا
4: فما شوف بالنسبه للقديده انا نوافق ما عملش روندمون كبير اما الكور اللي عاده يوصلوا له باش هو يعمل بهم ليكسبلوا
1: حتى مع الكلوب ما يوصلوش برشا كره
4: اما قاعد توزيعها توزيعات كينزو بي قاعد يوزع له قاعد يعملوا في ليزاسيست دونك قاعد وقت الكره تتاح في نقاط قوت وقاعد يستغلهم. شوف احنا مالوريزمون قاعدين في السنوات هذه الاخرانيه قاعدين نحملوا في الخيبات بين ظفرين المنتخب نتاعنا للملاعبية الصغار. جينا حنا بال شديناه قلنا حنا بال شبيه وشبيه وشبيه جدوا اليوم خليل ريان اللوم قديدة
1: انا رشينا والله اليوم نحكي انا
4: مشكله مش احنا راهو مشكلتنا ما هيش احنا اليوم اللي جونا هذوما لازمنا ندعموهم لازمنا
2: اني جو فوا فونير البارح بار اكزومبل فما دو توليه في المنتخب البارح في المنتخب فما زوز عرس تاع المنتخب اللي في 10 سنين الاخرانيين موجودين
4: فرجاني طالبي
2: يرحم والديك واحد منهم كان متوسط طالبي فرجاني كان خير منه
1: خير
2: وفرجاني كان خير
1: مش قولي متوسط وتحت المتوسط
2: لا لا لا لا
4: طالبي عنده سنوات
2: مستويات طالبي مستواه في تدحرج مع المنتخب
4: اي مع المنتخب
2: عنده سنوات عنده تو عامين اون فادير عنده عامين ان بلوس اتاسيورونس لا عاش عنده كليدرشيب وما عادش قادر باش هو فهمتي يكون فريمون سيرفيتي اورغانيز لا فاز
4: ديفونس ديفونس تاع المنتخب ربي
1: شنو نسال خاطر انا ما سالتكمش السؤال باش نبدا لكم بالطالبي الطالبي كيف نحسبه مثلا اخر 6 7 مباريات المنتخب اخر 6 مباريات تعرفوش الطالبي حسب كلامكم انتم خاطر نتذكر بديت نرجع بالبارح وسالت روحي ورجعت وتبعت قداش تسبب من هدف للمنتخب طالبي وحده في اخر على الاقل 6 مباريات نحكيو ثم 8 اهداف
2: اكثر من تسبب في الاهداف كريم
1: اي ثم 8 اهداف في اخر 6 مباريات سبب فيها طالبي طالبي واحد
4: انا بار اكزومبل
2: باش نفسر اكثر من تسبب في الاهداف ميكرو. اكثر من تسبب في الاهداف يعطي لامبريسيون اللي هو اني بلو سور دو لوي يعطي لامبريسيون اللي هو حتى في تقاسيم وجهه اللي هو نقولوا احنا بلغه الكره معناها اناري بلو اتروفي ليكيليبر ما عادش ينجم يوجه اصحابه اي بي زاد نحبوا ولا نكره تقول لي انت نحملوا كل ليجن حتى عروس متوسط جدا البارح ما عطى حتى بخلاف الهدف سور لو بلان ديفونسيف عطى زوج ثلاثه كور مورتيل داش معناها ما غير بريسيون
1: لوزيمين بونتو مش
2: يا ولدي عطاهم للاتاكون اصل معناها اني كي نلقى واحد بحذايا ما يطمنيش سور لو بلان رولونس وحتى سور لو بلان كوفرتور وحتى في البلان دو ليكتور دو جو متوسط زاد شنو اخويا ليه للتضخيم احنا هنا باش نعملوا دياغنوستيك صحيح ليه للتضخيم البارح الناس كل كانت اورسوجي كل على بعض ما فهم حتى لاعب كي سو ديجاج دولو
4: بعد ما فرش في الميتون لول يا دكتور بعد ما فرش في الميتون لول خرجت بريزومي قناعة نسمع في تحليل آخر في قناة أجنبية
1: بين سبور
4: في البين سبور
1: الوحيد اللي
4: تعادل صدقني وكأني ما تفرجنش في نفس الماتش
2: شنو التحليل ما سمعت
4: تحليل يحكيه على شوط أول ممتاز شوط أول شوط الأول منتخبنا نسينا في الماضي القريب
2: فيش باش فما كرة على البار وفما هدف كرة ثابتة
4: بلاريتي
2: زوز كرة ثابتة
4: بلاريتي
2: وديشي في وسط الميدان لي بير دو با لي كونتر اتاك اي بي اخي نورمال في منتخب يلعب في بلاده وعنده لي زاكي ومتقدم نورمال اللي صار هذاك في الوسط اون دو اون دو نتاع موتيابا والاخر صديق عادي
4: خاطر ما فماش اجريسيفيتي
2: خاطر ما تفرج معناها الناس تمشي قاعد
4: شوف
2: بتاتر لو ميساج يوصلوه لهم زاد بتاتر تاع المباراه ماهيش كونتابيليزي وكذا طيح
4: شويه
2: ما نعرفش القلم في عقاله
4: شوف بعد خيبه كوب دي موند يلزم تحاول تنسي الجماهير التونسيه سورتو قلت انت حضر حضروا 12000 متفرج البارح
2: ابروكسيماتيف
4: فما فما فما الاستاد ملوطة ولا معبي براتيكمون دونك انت بعد الخيبه هذيك بتاع الكوب دي موند دون لوبليغاسيون
2: باش بدل الوجه
4: في اول معناتها تواجد ليك على ملعب رادس وقدام جماهيرك انك تحاول تنسي الجماهير في الخيبه هذيك بالروندمون شوف راهو احنا اليوم مالوريزمون فما حاجتين النتائج والاداء اللي هما الاثنين هذوما خليه
2: قبل كنا نربحه ما نعملوش في دي بي دونك نسكتوا
4: صحيت
2: نقولوا الايطاليين ونتعدوا على عاد فما لنا نتائج
4: دونك توك تلمت من الاثنين تولي يسر على على على التوانسه فوالا
1: قبل النتائج والاداء معامل تالي لو قايت هذا نلعب مع البرازيل نلعبوا تفكر قبل كوب دافريك وقبل الكوبا راب العباد الكل كانت فرحانه بالمنتخب معناتها وهو نفسه تقريبا المنتخب وتقريبا نفس الملاعبين ما تبدلوش برشا بون ممكن الكونفوكاسيون هذه تبدلوا شنو اللي تبدل؟
2: العباد ما كانتش فرحانه بالكاليفيكاسيون كانت فرحانه بماتش البرازيل
1: اي شنو اللي تبدل؟ علاش احنا كونتر البرازيل مرياح نتفكر في
2: اللعب ما نجموش نصنعوا اللعب نفس قلناها ما نجموش نصنعوا اللعب قبل كانوا عندنا ثوابت مع المنتخبات الكبار نعرفوا كيفاش نسكروا نعرفوا كيفاش نكنترو نعرفوا كيفاش نخليوا الكره للادفيرسير نعرفوا كيفاش نسكروا لي سيركوي دو باس نعرفوا كيفاش نكونوا انتيليجون دون لا ليكتور كان عندنا اوموا نومرو 6 باللي تنجم تقول عليه كسوا سخيري ولا العيديني العيدوني كان فالابل مي صديقي اليوم
1: العيدوني كان اساسي 40 سخانه البارح قبل الماتش
2: اي سمعت من بعد كي تحط فرجاني انت ديجا ان طونك سنتينيل خسرت 50% من الاجريسيفيتي نتاع السته العادي ديجا تو اشوازي 6 مانيور دو بالون اكثر منه 6 باش يمشي بالدويلو الاجريسيفيتي اي بي برمضان بحذاه زاد كيف سوني با ان ميليو ريكوبيراتور معناها انت البارح براتيكمون لعبت من غير وسط ميدان دفاعي انت لعبت البارح ديكو لا بروف راهو الهدف اللي مارتاهونا 2 ضد 7 راهو في بالك 2 ضد 7
4: اللي عطى الباسور واللي عمل لابي
2: هكا
4: ضد 4 ديفونسورات
2: والزوز اللي قدامه
4: واللي
2: قدامه 2 ضد 7 معناها اللي يتساءل هذا الكل معناها ما كانش فما ينجم يكون اونتونت ما بين لاليني نتاع لي ميليو تيرا ولا ليني نتاع المدافعين وخطر لابيل اللي عملوا اكستراوردينير ممتاز برشا عمل لابيل كونتر بيل وتعدى في الانترفال لكن اللي سائل ان يتساءل ويني اليقظه ويني الوقفه وينو الماركاج بريفونتيف وينو الكادراج اون بلوس راهي الباس ما تعطاش دوب ما تخسر الكره راهي الكره تخسرت في الكورنير والباس تعطات بعد 12 ولا 14 سيكوند تو تو لو طون دو تو ريبوزيسيوني وتعاود توقف وتفيق
1: وتحطوا في الاوفسايد
2: صحيت معناها
1: هاي جاوبني خاطر شنو
2: اسمه احنا قلبنا على سذاجه تاع الفريقين قبل البارح احنا كنا
4: سجلنا شوف احنا قبل تو نجاوب
1: جاوبني خاطر عندنا تصريحات وما عادش وقت
4: جاوب كريم علاش كونتر البرازيل وكونتر كلكو ماتش عملنا بيرفورمانس باهيه خاطر اول حاجه فما ديسيبلين تكتيك البارح مالوريزمون انا كي نشوف لي انترفال و لو جو اونتر لي ليني اللي عملته البارح اوغندا وكيفاش يطلب الكره ما بين لا لين ديفونسيف وما بين لا لين دو ميلي تيران اللي فما برشا ديزيسباس واضح اللي ما فماش ديسيبلين تكتيك البلوك اكيب ما كانش واقف مليح ابار لاجريسيفيتي اللي حكينا عليها ابار ليتا ديسبري اللي هبطنا بها واللي ما فماش برشا اونفي معناتها بور جوي اللي ما فماش برشا اجريسيفيتي دون لو جو نتاعنا هذا بيان سور يخلي احنا راهو اللي فرق في السنوات الاخرى هذوما هما اللي عطاونا البلوس راهو خاطر الكاليتي جوور هي نفسها والكاليتي جوور ما تبدلتش بارابور لقبل هما نفسهم لي زاتاكون هما نفسهم لي جوور ميليو تيران هما نفسهم اللي تبدل فقط هو لا ديسيبلين تكتيك والفولونتي والاجريسيفيتي دون لو جون تاعنا
2: خسرنا لا ريغور ديفونسيف
1: فوالا نسمعوا معين الشعباني كيتحدث على الاصلاحات اللي يلزمها تكون موجوده في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم
5: استنتج برشا حاجات تعرف الكومبيتيسيون مش كيما لونترينمون كومبورتمون في البلوك مش كيما الكومبورتمون في ليكيب ناسيونال ما تصبرش عليه لازم وقت اللي تجي تعطي اقسام عندك تكون بيان كونسونتري وتتابليك بورتون ما خدمناش برشا عملنا بريسك دو تروا سيونس الاكثريه في الفيزيوناج بعد وقت تعطي التيران لازم تطبق اللي حكينا فيه وتلعب معناها للمجموعه ثم فرق بين لونترينمون بين الماتش وغادي تكتشف البرسوناليتي نتاع الجوار بلاتيتيود لانه فما فاكتور بريز امبورتون اللي يدخل او البريسيون اسكو تحمل بريسيون ولا لا وغادي بشوي معناها نجمو نقيمو ديسيبسيون ما نجمش نقول لك ديسيبسيون في اول ماتش بعد دو تروا سيونس ديسيبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش الرتور تجيب تصلح مثلا بعد ماتش هذا فما برشا حاجات للتصليح برشا من بعد كي ما تلقاش الرتور وقت تصير ديسيبسيون وقت نشوفو
1: يقول لك ثلاثة أيام ما نجموش نعملوا فوليم دو جو نصنعوا ايكيب في ثلاثة أيام وتقريبا فيهم دو سيونس اكاو خاطر سيونس الأولى ديكراساج كيف كيف يقول الماتش الجاي بوتيتر لازمنا نبداو نشوفوا حاجات ما ثم حاجة مهمة قالها الأولاد نبدا بيك دكتور يقول لكم لاعبي نتاع لونترينمون مش هو نفسه ملاعبي نتاع الماتشات يحمل البريسيون ولا لا خاصة منتخبنا خارج بعد خيبة أمل كبيرة في المونديال ولهنا زاد هذا يطرح التساؤل حتى على الكونفوكاسيون انا كيف الكونفوكي ملاعبي يبدا لي بيه فقط في لونترينمون ما حشتش بيه ونورمالمون ملاعبي عنده ستاتيو نتاع انترناسيونال لازم يكون يحمل الظهر
4: هو ما يعرفش
2: ما يعرفوش بيه في لونترينمون في الماتش
4: وشوف في ماتش اوفيسيال
2: وشوف في ماتش اوفيسيال خاطر هو ديجا اول مره مصافحه اول مصافحه ليه لكن زاد كمام توا كلام معين باهي واحد وكل شيء لكن ما حسيناش اللي فما البارح صحيح انت تو جيت تو صحيح عندك زماتشوات معناها دو سيونس دونترينمون صحيح اللي كونه المنتخب البونتو نتاع غندا واضح يسخن عنده درجه 4 ساعه ملي بدا دوزيام ميتون وهي اتيحت لها بعض الوضعيات ووصلت اكثر مي كوم ما كانش فما معناها دي زاكسيون كوريكتيف ما كانوش فما دي زاكسيون من الاطار الفني باش يصلح من دقيقه اونفادير 60 67 كسوا من الوقفه كسوا باو صار تبديل تاع جوريت بعد وما صار البونتو لكن حسينا ايضا فهمتني ولا هو بجود اللي تيسو لو شوك معناها خاطر ساتون دي با باللي باش نقولوا المستوى نتاع الشوط الاولاني خير من المتوسط
4: فوق المتوسط هنقولوا يرتقي ان يكون المتوسط
2: مثالش هنقولوا مش هنقولوا متوسط راه المستوى تاع الشوط الثاني ياسر خايب انا انت كمدرب قاعد على التوش نورمال ما تي بو ابورتي
1: يعني الشوط الثاني غير متوقع
2: ما طاح برشا المنتخب في
1: لا بالنسبه للمدرب غير متوقع
2: غير متوقع يساتوندي با باش نكونوا خايبين بالطريقه هذه كيما حكيت في كاس العالم قلت صحيح معناه هو إيرفيرونار جاي باش يحاول يحسن وراهم جوريت هذوكم هما وكل شيء لكن هو فانت كونت ما فماش فكرة ما فما حتى تبديل ما فماش حتى المينيموم حتى في الأسماء حتى في الوقفة حتى معناه هو بيدو اللي يلعبوا عاود حطهم والسلام والرحمة
4: هو راه في الماتش الأول هذية وفي الزوز ماتشوات اللي جايين ما نجموش اليوم نحكموا على معين الشعباني لأنه كيف ما قال ما عندوش برشا وقت باش يشوف الملاعبيه باش يزيد يشوف شو الحلول هو راه هو ممكن ما عرفش خاطر مقال مدرب ملاعبي نتاع اونترينمون وملاعبي نتاع ماتش نتاع كومبيتيسيون لا هو فما ملاعبيه نتاع منتخبات وفما ملاعبيه نتاع انديه خاطر في لي زونترينمون ما نجمش يشوفهم ما نجمش يعرف لي جوار اسكو سون دي جوار دونترينمون والا سون دي جوار دو كومبيتيسيون حكاية على فوليوم دو جو راهو شوف المنتخب ماحناش باش نشوفوا بالكاليتي جوار اللي عندنا اللي موجوده تو في تونس ماناش باش نشوفوا فوليوم جو هذاك علاش راني ديما نحكي على ايدي جو اكثر منها فوليوم دو جو راهو فما فرق كي نحكيو على ايدي جو فما فكره منين تخرج الكره وين توصل كيفاش يصير لي زابيل كيفاش يصيروا لي موفمون خاطر البارح راهو اوني ترو ستاتيك سيرتو القدام الناس الكل فما حد يطلق الكرة الناس الكل تتفادى انها تاخذ الكرة هذه هي مشكله دونك انت لو كان فما
1: مشكله مش نفسيه هذه
4: فما
1: خاصه بعد البريستاسيون الخايبه برشا في الكوب دي موند دونك ملاعبيه تبدا ممسوسه شويه تنجم يكون
4: هذا علاش الصخيري اليوم ما جاش راهو خطانا من كل شيء اليوم الصخيري قرر الاعتزال خاطر الصخيري بعد الكوب دي موند عمل برشا ديفوت فهم قال له انه كيف بيجي يجي لتونس راهو باش يلقى اللي شفناه البارح تو نرجعوا له مع دحمان دونك شوف انا زاد نجم اليوم نتفاعل مع المدرب نقول قال لك زي ما فماش رياكسيون فماش حاجات ضافت من البنك باش تحسن مردود المنتخب
2: يبي فما ستاف كامل زاد
4: راه اي فما ستاف
2: وانت وقتاش سماوك سماوك عندك شهر شهر ونص
4: اكثر
1: شهرين برسكي
2: اي عندك شهرين نورمال ما تعرفهم بالواحد بالواحد نحكي ستاف ككل نورمال ما راك تبعتهم خاطر انت ديجا نديت لهم على الكومبيتيتيفيتي مي نورمال ما تبعتهم وتعرفهم
4: تعرف ذاتهم فما حاجه برك خط نحب نزيدها البارح كي تتفرج في الماتش يا دكتور
1: وتشوف
4: واللي تشوف ما فماش برشا حلول ما تجيش حتى شويه فراكسيون دو سكوند وقت اللي على الاقل الادفيرسير رجع لك بالتعادل اني نقلبها ل 4 4 2
2: فاش قاعد نحكي لك يعني
4: الدوزيام فاش قاعد تقديده خليني وقديده في وقت ماضي ماهوش بعيد برشا كي كان دوزيام اتاكون مع شوات عطاو لو بلوس
2: دونك اي لعبوا مع بعض
4: صارت ماما دونك حبيت نقول لك راهو برفوا فما الكوتشين فما الاجتهاد نتاع
2: هذاك اش قلت لك
1: البارح هذا مسؤوليه المدرب
2: ما صارش
1: بالولاد هذا خاطر الوقت يداهم فيه
2: خرج واحد دخل واحد مر بنفس بوست بور بوست
1: خرج لاعب ودخل لاعب مش نحكيو توا على اللاعبين مش نحكيو شويه على اللاعبين خاطر حكينا برشا على الاطار الفني حكينا برشا في العموميات ساعه من حيث المبدا نعرف خاصه انت دكتور طوم مش نبدا بيك هل انه انت معاه او ضد انه نجيو للملاعبي ولا اثنين ولا ثلاثه اللي ما لعبوش بالكدا نحملوه مسؤوليه الهزيمه والا لا بالنسبه ليك ولا التعادل هذا يتحملوه مسؤوليه الناس الكل قبل ما نبداو
2: انت باش نبداو متفاهمين هي لا ريسبونسابيلتي اللي كوليكتيف كوليكتيف من عند الناس الكل ابري تنجم انت لعبات تفهم كوره وتتبع نجم تو ديجاج ديما دي جوور كي مع لعبوا معناها خلينا نقوله في مستوى أقل من مستواهم ولا أقل من مستوى المجموعة نجم تنتقدهم نجم تحط معناها خلينا نقوله فهمتني ولا دي بوان نيجاتيف نقولوا احنا لي ريد فلاج فهمني منحبش نقول اصابع اتهام ولا هم يحزنون ولا ماتش كورة نجم تقول لاعبين هذوما كانوا فهمتني خارج الموضوع أما تجي باش تحمله هو
1: وحده
2: بيرسونيل ما وإلا زادا مش هو معناها تجي أنت بالشجع منتخب
1: زينو ساعة ثانية هذك
2: لا نعرف لا من بعد تبدأ تشد فيهم بالواحد بالواحد وتبدأ تحمل فيهم في المسؤولية وتبدأ تغني عليهم وتبدأ تتنمر عليهم
4: ما يولي الجماهير تحكي
2: ما يولي أي. عادي باش حتى حد معش يجيك
4: يولي النجاح والفشل
1: نبدأ باللعب باللعب معاتش وقت نيس نبدأ بحراس المرمى أيمن دحمان في كلمة لينو برشا ملعبي عمنا
4: دحمان عمل ماتش كوريكت ما حتى في قتلك في الهدف اللي قبله راهو المسؤوليه الاولى نتاع الزوز الملاعبيه اللي قاعدوا يتفرجوا على الملاعبي اللي عطى الباس ومن بعد المسؤوليه نتاع لي دو ديفونسور اللي مع الطالبي اللي نورمالمون يطلعوا ونجموا يخليوا لاتاكون في لور جو وكفاليري يزيد يسكر لاكس دو بيت باش ما يلقاش الانترفال بور سان فيلتري ومن بعد تقول لي راهو عمل خطوه زايده على اللي صار ما لقاش لا جومب دابوي زاده الملاعبي نورمالمون غادي كراو يقرب للادفيرسير نتاعو ما يخليلوش لا شونس بور تيري
2: هو فاليري عمل كوفرتير اون دياغونال هو فاليري ومشكور يعمل كوفرتير اون دياغونال لانه لاكس تمس
1: اي جا من عام من لينيا وانا
4: جاش من لينيا هو كان
2: كي عمل كوفرتير اون دياغونال
4: ماهوش سي لا ميم ليني مع الطالبي
2: شم دي جو نو سوي با دو ميم افي مان كي عمل لا كوفرتير اون دياغونال واللي قلته من الاول كل صحيح الكادراج ما صارش على البورتور دو بالون
4: سورس لا بال
2: بورتور دو بالون Et en plus, la couverture masarich, معناها l'alignement masarich, ou la couverture en diagonale, خلطت مخر. Mais en tant que gardien international, donc t'as mخير منك.
4: T'as le plus. T'as le plus.
2: بخلاف t'as le plus. Et ذيك la seule occasion صعيبة في الماتش. Ou elle n'est pas aussi صعيبة خاطر الكرة بتمشي كان غادي. كي لاتاكون عمل كونترول وبامبيت قدامه باش يضربها باليمين تمشي كان كروزي غادي. Donc انت يا تعمل un petit pas. Le petit pas, il aurait dû être fait وقت. مش انت تمشي وترجع كيما حكيت انت تو تري بان اكسبليكي كي مشيت ورجعت يا بيردو لا بوي سي ما عادش سور لي بوين دي بي ما عادش ابت ما عادش انت موبيل ما عادش فيلان ما عادش فيلان تبدا كوم
4: فيلان
2: فيلان حاضر
4: باش
1: نركز الاولاد راه الوقت يداهم فينا مازالوا برشا ملاعبيه الاولى للشيرني على الجهه اليسرى
4: متوسط 18 لو بلوس القدام والتالي ما مقبول عموما لكن البروفيل نتاع اريير يزم يكون عابدي
1: بعيد على العابدي
4: عابدي معلول هذا ان بون بلاصون
2: الشيرني هو بن حميده اون بريمير فيرسيون معناها مش بن حميده حتى الاخراني هو
4: القديم
2: اون بريمير فيرسيون معناها دفاعي بحت يفوت السنتر عنده شويه مشاكل
4: هذيك علاش قبيله قلت لك لي ديلاتيرو في مشكل هذا يزم يكونوا
1: يان فاليري يعني جيت كان جيت
4: يان فاليري
1: يلعب حمل مسؤوليه الهدف ومسؤوليه الهزيمه واكثر لاعب ممكن تعرض للنقد البارح والساحل على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: شوف النيفو اللي يلعب فيه تو اكتويلمون في الليغا وان طاح برشا النيفو نتاعو الحقيقه. العاده كان يكوفي يروحوا بالامباكت فيزيك بالاجريسيفيتي نتاعو, البارح حتى سير البلان اجريسيفيتي وفي الليدوير طاح برشا النيفو نتاعو الحقيقه البارح. ما نحبش نحمله مسؤوليه كلها, لكن كان جزء من هشاشه المنظومه الدفاعيه للمنتخب.
1: وكانوا فاليري معاملتين العباد الكل نحكيوا عليه فاليري ثم من سيعوض فاليري, فقد الستاتيو هذاك نتاع تيتولير انديسكوتاب,
2: فقد بالماتشوات الاخيره وماتشوات كوب دي موند, فقد ما نجحش بالثلاثه وما نجحش بالاربعه, والدرجين لاعب طلع و الى اون بال ممتازه برشا باش يعطي ان بون سونتراج, عمل ان سونتراج كرازي برومي بوتو, بعد ما عاودناش ريناه فيت سونتر, وحتى كي فيت سونتر جوست باش يخلي بلاصتو فارغ مي مش باش يعطي بلوس. اني ما نحبش نحط فاليري وحده, نحط فاليري والشيرني مع بعضهم, لانه بور موا الاظهر الزوز كانوا خارجين على الموضوع ولا عطاو ستابيليتي للديفونس ولا كانوا بيرفورمان قدام وخلاو ليزيليه يدخلوا ويبداو فهمتي بلوز افيكاس.
1: بالنوتاسيون بالنوتاسيون خاطر على 10 دحمان ما سالتكمش كيف كيف الشيرني والطالبي, دحمان شيرني و
4: دحمان 6 ونص على 10 4 فاليري 5 شيرني.
2: دحمان 5 ونص, طالبي وعروس مع بعضهم 5, وشيرني وفاليري 4.
1: واضح مش وسط الميدان مباشرة, ما عادش عندنا برشا وقت. فرجاني ساسي,
4: فرجاني ساسي 6 على 10
2: كيف كيف باري يومي, معناها قال لوي ما فماش ان غران جيني مي ما فماش دي فوت, جوست ما يعاب عليه هو اللي نعرفوه ديجا اللي هي لا لونتور.
1: الثقل
2: لا لا لونتور.
1: دالي برمضان
4: 4 على 10
2: 5 على 10 لأنه حاول انسرت ماما هبط باش ياخذ كره من عند فرجاني, حاول باش يكومبيني مع لي زافون, لكن تحس اللي اللاعب نقص برشا في الافيكاسيتي بارابور اللي كنا نعرفوه, كان ليتال كان يمشي
4: حتى لونتور اللي تحكي عليها زاد ثقل من الميليو تيران.
1: اسماعيل الغربي مقارنه بما ما هو مطلوب منه او ما كان مطلوب منه
2: ما فما حتى تحسن مع المنتخب, بتتر اللي راهو في ليغانيس حاجه اخرى, لكن البارح سيديو باري وميم 5 على 10 وسي اونكور, معني ما عطاش الاضافه, ما عطاش دي باس ديسيزيف, ما كانش ما يشفع له هو بتتر كفران اللي على العارضه سينو تري تري مويا
4: 5 ونص على 10 5 ونص على 10 زيدوا نص على الصادق زيدوا نص على الصادق
1: فرقوا في النقاط
4: زيدوا نص على الصادق
1: باه على اليمين
2: العياري معناها للاجتهاد نتاعو وللكاليتي تكنيك نتاعو, نحب نرى البوان بوزيتيف هذاك, ما نحبش نعطيه معناها النوت اللي هي بالفا لكابلي وتخليه يولي يدخل فك الدوامه.
1: شوفش العياري
4: شوف معناها قداش بوزيتيف انت, هذا هو لازم تتعامل مع الملاعبيه نتاعك بالمنيار هذه.
1: شوفش العياري ساعه سؤال موجه لكم الاثنين, شوفش العياري تلمو حسب روحه معناتها تحرم لا تحرم من المشاركه في كاس العالم,
2: موجود لك
1: دونك يحب يبرز يحب يوري نفسه
2: البارح
1: وبالتالي اطنب ممكن في الاحتفاظ بالكره باش معناتها حب يقلع بلاصته.
2: مش مشكل ايفو ميو لافوار واحد كيما هكا بروفيل يمشي فير لافون يبروفوكي, اما الحقيقه
4: تو يتهذب
2: لازم وقفه صارمه.

0: بالنسبة لعياري نعطي 6/10، وبالنسبة لتونيكتي وبالنسبة للعاشوري تونيكتي 4 و3.5 لياس العاشوري.
1: عياري 5.5 لأنه أثنب وضيع، والعاشوري والتونيكتي تحت المتوسط 4.5. وقادرين راهم باش يعملوا
2: اللومي تو
1: اللومي باو. فما جرايد عالمية تقول لك سينسا فوتو، معناها ما يعطيوش نوت أصلا، هات مريناش سينسا فوتو ما شاركش.
0: أنا ما نحبش نعطي النوت خاطره مازال صغير، ما نحبش نكون قاسي عليه، ما نحبش نعطي نوت.
2: ثم حاجة الأولاد ما حكيناش فيها اليوم، والله نحكي نوجه له تحية مع شيدر الزمرلي، تبعت لي صباح حكينا شوية، تحية ليه. يقول لي كريم الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة في البيناسيونو، يقول عندنا ملاعبية يجيو يعملوا 40 و50 و60 سيليكسيون، يقايدهم في البالماريس نتاعو، يقوي في الفالور نتاعو في ترانسفير ماركت في لي ترانسفير وغيره، يبوي تشوف شنو عطى المنتخب، قداش من بونتو قداش من اسيست، ما تلقى حتى شيء. ونعطيك اكزامبل، العاشوري واحد منهم، العاشوري جاء قبل كوب دي موند ولا، وظلموني المدربين السابقين، ويحكي وقت على سامي ترابلسي ما عرفوش يوظفوني،
1: يحكي قبل كوب دافريق بلي مركز بونتو مع اوغندا،
2: ومن بعد
1: لا
2: قبل كوب دي موند زاد تو في الصيف عمل تصريح اخر كيف يبوي هاك لعبت خويا على اليمين، لعبت في الكوب دي موند
1: على اليسار،
2: ولعبت على اليسار وينك، مش كان هو بارش الامثله كثيره راهو.
1: مي يفو سافور ان شوز، حتى اللي عندك مش خير منهم، لا بروف هزيتهم لمصر كريو 3 كانوا ياكلوا 5، اللي عندك زاده ماهمش خير منهم، سي سا لو بروبليم. لو بروبليم طونك لو فيفيي نتاعك، معناها لوزينه نتاعك
2: نتاع مصر ماهوش الكونتكست، معناتها تهزم كل واحد ونحطهم كونتر مصر
1: ما فما ما خرج منهم حتى واحد. شوف حتى النواره ما برز فيهم.
0: قول لك
1: نجم تقول هذا اليوم سيليكسيونابل،
0: اليوم اللي بينا سينو اللي يجيو لتونس ما ينجموش يهزوا منتخبنا النيفو مخير.
2: هل هما افضل من اللي هو موجود لهنا ولا؟
0: تعني خليني نكمل لك. وبالنسبه للمحليين نفس الشيء وحتى اقل. اليوم ملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله المحليه ابار 2-3 فوار 4 زيليمون دون لو ماكس لا بليبار نتاع مستواهم راهم ما ينجموش يكونوا في منتخب. واليوم راهو مشكلتنا انا حسب رايي اللي هي الاولى واللي هي عندها سنوات، خاطر كي تحب ترجع وتشوف شنو مشاكلنا، راهو مشكلتنا اول حاجه في استقطاب هذوما اللي بيناسونو. احنا نمشيو للي يسيب للسهلين اللي هما ما عندهم حتى شانس باش يعمل كارير في منتخب كبير. اليوم انت هيثم محسن ما حبش يجيك، ادم العياري مازال ما جاكش، اليوم ايمن سليتي مازال ما جاكش، كيف العياري نتاع الكيب ناسيونال نتاع السويد ما جاكش. اليوم راهو احنا نفشلوا في الدوسي،
1: شرميتي
0: لاتاكون، احنا نفشلوا في الملاعبيه اللي هما بلوز موان كونفيرمي، حتى نجيبوا في مستوى نتاع ملاعبيتنا اللي هما عاليين.
2: قل لي انت مستوى بطولتنا وما يوصلش غير افضل زوز لاعبين البارح في المنتخب الاوغندي شكون دكتور؟
1: هو كان كيم سي ماكولا
0: موتيابا.
1: ولا تاكون لاتاكون خاطر في ليكوس لاتاكون
2: هاو أهم زوز ملعبية من مستوى بطولتنا عملوا الفارق البارح مع منتخب الأوغندي.
0: ياك تشوف اللي لعب مع جرجيز مشى مع منتخب
1: كامرون
0: نينجي
1: دافيد روي نينجي،
2: هذا بيلعبوا في بطولتنا، معناتها مش أسوبون بطولتنا خايبة زهرة.
1: لا هو
0: يحكي هذاكم دي زيترونجي،
1: هو اللاعبين هذوما كما كان يفسر لك أنيس، إذا لوزينة نتاعك مش قاعدة تخرج أنت، معناها اليوم ما عادش عندك مصنع المواهب، ما عادش مصنع المواهب، وليت تخرج ترافايا لاشينو برا كوبي كولي، رد بالك بيع ما صحيح. تسنطرش وخر التالي سكر
0: نوعية العياري داو، هذيك علاش نحبوا ملعبيه كالعيار.
2: واضح الاخبار، راجعين لكم في داتا فوت متوسط 5 بتاع العشية.
3: داتا فوت احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.9.

ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب دوران توت لا سمان على دي ون اف ام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: موجز والربع عادي ونفهم عسلمة. مشروع تعاون المتعلقين بتنقل الممرضين التونسيين نحو ألمانيا مثل محور جلسة عمل انعقدت أمس بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. واتفق الجانبان خلال هذا الاجتماع على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها. لأول مرة بقسم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي إجراء عملية جراحية دقيقة جدا باستعمال المنظار على مستوى الكاحل لمريض أصيل معتمدي سوق لحد كان يعاني من متلازمة الانحشار الخلفي للكاحل، وفق ما أكده الأستاذ الاستشفائي الجامعي المساعد في جراحة العظام بهذا القسم الدكتور فاروق الشطبوري لوكالة تونس فريق للأنباء. وبيّن أن التدخل باستعمال المنظار عوضا عن اللجوء إلى الجراحة العادية له عدة امتيازات على غرار الدقة الكبيرة والنجاعة في التدخل، وأيضا تفادي إجراء جرح كبير الذي تقتضيه العملية، مما سيمكن من سرعة تعافي المريض الذي يقيم حاليا بالمستشفى لمدة 24 ساعة للمراقبة. البنك الدولي للإنشاء والتعمير يؤكد الاستعداد الدائم لمعاضدة سياسة وزارة التعليم العالي ودعم مشاريعها الاستراتيجية الرامية لتسهيل اندماج خريجي التعليم العالي بسوق الشغل وتوسيع الشراكة لتشمل مجالات استراتيجية أخرى مثل الطاقات المتجددة والتحول الرقمي. الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس تنفذ جملة من التدخلات الميدانية والحملات اليومية للحد من ظاهرة إلقاء الفضلات بشكل عشوائي إلى جانب حجز الشاحنات المخالفة. ورئيس الفرقة المقدم مكرم المانسي يقول في تصريح للديوان فام أن هذه التدخلات تتم بصفة يومية وبالتنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية بهدف التصدي للتجاوزات البيئية المسجلة بعدد من المناطق.
1: جميع المداخلين الموجودين هو الهدف متاعنا، احنا محاولة القضاء على هالنقاط العشوائية هذه تعطل راحة المواطن واللي تسبب في كارثة بيئية. المتسبب فيها الأولاني هي الشاحنات هذه الفوضوية والعشوائية اللي تقوم بإلقاء فواذ الأجنة وفواذ البناء في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، والأماكن هذه شفتوا معناها منطقة براقية كما المدينة الجديدة تلقى فيها نقطة كما هذا السوداء، ورغم معناها نركز أن المصالح الجهوية والمصالح الجهوية والسلطة المحلية قائمة بواجب كبير معناها في رفع النقاط هذه، إلا فما شوية تجاوزات. التجاوزات هذه احنا قاعدين كمصالح أمنية وكإدارة اختصاص شرطة بلدية قاعدين معناها أن نحاولوا باش نردعوهم بمعنى حجز الشاحنات هذه وإيداعها بفندق الحجز وتنسيق مع النيابة العمومية كيف كيف بإدراج الشاحنات فهم بالتفتيش بالتنسيق مع النيابة العمومية.
0: إلى الشأن الدولي، دولة قطر تؤكد أنه لا بديل عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتتمتع بالاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. دمشق تفرض ملف الجولان السوري المحتل عنوانا بارزا خلال مشاركتها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها 81، إذ أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه أمام الجمعية، وذلك خلال جملة لقاءات وحوارات سياسية، أكد أن الجولان أرض سورية وجميع قرارات الضم الإسرائيلية باطلة، كما جدد تمسك سوريا بالدبلوماسية والحوار في مواجهة اعتداءات الاحتلال التي لم يتأخر ردها على لسان كبار المسؤولين فيها.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تفوت. كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى للـ5 متاع العشية. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ولكن مش في المنطقة أفريكا، توا في بوان ديبا.
2: بوان ديبا،
1: سؤال مطروح دكتور، متى تنتهي مهزلة التعصب للأندية في المنتخب؟ وما شاهدناه البارح في المباراة وبعد المباراة ودير بالتثبت حتى في الحصص الإحماية التي تسبق المباراة، وهذه زادة ما هيش أول مباراة، حتى في المباراة السابقة اللي ما قبلناش فيها أهداف تقريبا نفس الحملة، نفس الأهزيج، فلان شقاقة، فلان صابونة، فلان هذا راه يتقال حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. ها أيها.
3: لا احنا مش نذكر في انسان،
1: لا لا لا لا لا لا لا احنا في حتى لاعب وفي حتى جمهور، هي فقط الفرق ما بيناتهم الكل انه ما وقع على ايمن دحمان البارح تم توثيقه ونشر على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي دونك ولات واضحه للعيون ونجموا نداولوها.
3: كريم، مش نقول لك كلمه من الاخر والناس كل نعرفوها ونحبوا نحيوها ونحبوا نحسنوها، لكن مالوريزمون طبعت فينا ما عندناش جمهور منتخب. تو سامبلومون هي جماهير نوادي تتنقل مش لمؤازره المنتخب، لمشاهده لاعبيها في المنتخب، ني بلوس ني مو. واليوم كان لي حديث مع عديد من المواطنين، والبارح كان لي حديث قل لك راهو ما فيهمش لاعبين من جمعيتي ما نتفرش عليها. تكستو ما تعنينيش. بارحة الأولى كنت في تونس حكينا نفس الموضوع، بارح في سوسة واليوم في صفاقس، ما عنديش لاعبين من جمعيتي ما نتبعش، وهذاك الواقع. منحب وإحنا غلفوا ليه وجماهير ما فماش جماهير تاع منتخب، مالوريزمون لازمنا نبدلوا المعطيات ونبدلوا ليز امبريسيون ونبدلوا معتقدات. وليت اللاعبين نتاع الفريق المعين يلعبوا، جماهير الفريق الضد ولا جماهير الفرق الضد يوليوا ينبروا عليه ويسمعوه ما يكره وهو لابس رايه المنتخب. هذا ما كانش عندنا في الليزاني، ما نقولوش 96 2000 2006 2010 ما كانش موجود، بدا من 2012 13 وانت ماشي. عباد وصلت تسب حتى في مسؤولين على خاطر انتماءات، عباد تغني وتسب في جهات.
1: شفنا عمناه الشيء هذا
3: مش عمناه
1: البارح على جهة الساحل،
3: البارح عباد تسب في جهة الساحل وتسب في سوسة، فهمتني وليف في الإحماء وما بين الشوطين برا، مش يدخل شوف كابتورات شوف الفيديوهات مباراة منتخب، عباد تسب في جهات معينة وولها جهة الساحل، وعباد تسب في جوارات معينة، وعباد تغني في غناء يسب في فريق مضاد لأن لاعبي هو يلعب ولاعبيك أنت ما تلعبش. معناها وصلنا لجراد متاع كره ومتاع
1: بغض
3: أن ما نجمش نوصفه، أن ديسكريبتيبل ما يتوصفش. وهذا الكل علاش؟ لأنه خويا احنا لن يا أخي أنت نسيت التقسيمات متاع الكعكة قبل الكوب دي موند، هذيك تعطيك الامبريسيون جنرال اللي الناس الكل روحي ولا يرحم من مات. تخمم كان في مصلحة نواديها وراء مصلحة النادي، فما مصلحة الجهة وراء مصلحة الجهة، فما فهمتي برشا اعتبارات أخرى، وما يراوش الوطن كم لحمة وكم أن أنسامبل دو بيرسون ينجم يتعايشوا نورمال ما، وهذا معناها جروب مصغر تالي قاعدين نعيشوا فيه. ما هوش معقول اللي ريناه البارح في المباراة ومباراة الأخرى متاع المنتخب، كي يغلط بي ناسيونال هاكو اللي هو تونسي زاد ما يلقاولوش انتماء يرميوها فيه هو. اما ديك يغلط واحد ينشط في فريق
1: او كان ينشط في فريق
3: يتذكروا له فهمتني ولا العرش اللولاني والاخراني بتاعه.
4: صحيح. شوف كريم، هو تو صادق علاش حكى على الكلوبيزم وعلاش اليوم الشيء هذايا تغذى وقتاش نجم يتنحى. اول حاجه عندنا اليوم ازمه اخلاق، هذه أكيدة ومتفهمين فيها. اليوم فما أزمة ثقة، اليوم حكى صادق قال مسؤولين من الساحل اليوم
3: غير الساحل
4: إيه ولا سامي الطرابلسي في وقت من الأوقات لأنه انتمائه لنادي معين ولا جهة معينة
3: معين الناصري روسي
4: اليوم معين الشعباني في حد ذاته كمدرب انتمائه لجمعية معينة معز الناصري كرئيس جامعة لأنه انتمائه لجهة معينة دونك اليوم فما ما فماش وعي اليوم احنا اليوم على الملاعبية بارفوا كيفاش تختار انك تمشي لمنتخب اخر وكيفاش تلعب من غير روح وكيفاش ما عندكش انتماء اليوم جمهورنا هو اللي ما عندوش انتماء فئه نقولش على الاقل جمهور فئه معينه من الجماهير اللي هي
1: لما فيها ظاهره برشا
4: متشبذه بالكلوبيزم نتاعها واللي هي ما تشوف كان في النوادي نتاعها انا شنو نقول راهو الشيء هذايا استفحل سيفري اما ينجم يتنحى ووقتاش يتنحى الشيء هذايا الكلوبيزم وقت لي اداء ونتائج المنتخب تتحسن اليوم طونك اليوم النتائج راهم مرتبطين ببعضهم اليوم طونك تمشي للستاد في 90 دقيقه تخرج بخيبه امل وبدي ريزولتا كاتاستروفيك
3: والله والله والله والله العظيم شيء
4: يقلل
3: صحيح
4: البرشا
3: يقلل صحيح اني ريت تدوينات البارح مش يدنا لها الجبين يوندا ولا
4: يوندا
3: يوندا
1: احيانا حتى من زملاء للاسف
3: يا ولدي ريت تدوينات تحكي على لاعب قالوا له هاك وربي ياخذ لك حقك منهم تو هذا كلام معناها دوخ انت لحمك يقشعر اصلا تغشش
4: وصلنا للقاعه لا وصلنا للقاعه
3: خاطر ما ناداولكش ليك انت هاك وربي طاح فيهم كما نقولوا بلغه تو كلام هذا تو احنا الناس كل متغشين وبرستاسيون خايبه وماتش خايب
1: وكلهم خايبين
3: وبرس خسرنا نسميهم امبارح يعني خساره عندي يعني مش اكس مي داخل الطي التاريخ وان شاء الله شكوك مقني نتاع انتر ما احنا في الميتان كنا تو احنا رجعنا الشوط الثاني ان شاء الله شكوك مقني تو تليفونات والعالم اللي الماتش ريال ما مش كونتابيليزي خاطر بدا يولي عندنا شك كي ندخلوا ونشوفوا الكاف ونشوفوا لي باريسيون اوفيسيال
1: باش نوضح فقط الصوره للناس اللي تسمع فينا مانيش باش نسمي ما اتصلنا بزوز رجال قانون زوز مشهود لهم بالكفاءه ومعروفين برشا برشا واحد يقول لك يحتسب والاخر يقول لك لا وموقع الكاف يقول يحتسب والجامعة تنسيق كرة القدم يقولوا لا والناخب الوطني يقولوا لا راهو الصورة ماهيش واضحة برشا باش نكونوا معناتها واضحين
3: واحنا علاش ندخلوا في المتاهات وفي الحسابات هذه اربح ماتشواتك
4: صحيح
3: وسكر على روحك الباب شفت احنا ديما نارو طولو لوجوا على معناها اصعب لي سوليوشن باش نتعدي
4: انت البارح لو
1: كان نرجعوا
4: لو كان نربح
3: ما نحكوش في الموضوع هذا
4: مره ما حكيناش فيه
1: ما زاد اما الاهزيج دقيقه نيس اما الاهزيج راه حقت حتى اللي صارت البارح على ايمن دحمان تقول لو كان تاع ايمن دحمان احنا هي البارح اللي كانت بارزه وحتى لو كان تاع شونجمون تاع محمد علي برندار راهو ناس تزفر وناس فرحانه اللي داخل كيف كيف الولاد نتاع الترجي حمزه رفيع وناس تزفر زاد على حمزه رفيع لانه داخل انه مش تابع جمعيات معناتها راهو
3: خاطر رمضان خرج من الترجي جماهير الترجي
4: ترش عليه
1: معناتها القديده داخل ناس تصفق وناس تصفر وكيف كيف ورين اللومي كي خرج ما صفق حد وما صفر حد خاطر ما عندوش جماعه في تونس
3: وما يعرفوا حتى حد
1: معناتها راهو
3: مره في
1: البارح
4: معناتها
1: سيف لاغرون اما راهو من الاشوفمون ونفس لوكا هذيا صايره وقت اللي تفكروا كما شويه تاع الكوب دي موند الكاليفيكاسيون 10 ماتشات كلين شيت وبينالتيات تشد وغيره كذا هي حتى وقتها ثم نفس الاهازيج
3: مشكله
1: معناتها تقول لي انت تتزاد وتنقص موجوده مره هذه ولات موثقه فقط
4: لا موثقه وباكثر حده اكثر حده راهو
3: نقول لك حاجه مربوطة فما حاجه اللي يعني ما زلت ما فهمتهاش انت حالين لك براتيكمون استاد والتسكر هذا لي ب 5000 ولا 10000 بيعرف فما تسكر ب 10000 وماتش مهم
4: ادخل برك ادخل برك ادخل برك
3: معناها ديكو انت ما تدخلش تساهم زاد اللي الفئه الصغيره اللي دخلت تعمل
4: صحيح
3: تعمل
4: لا فما
3: الصنيع هذا
4: فما فئه من الجماهير تدخل بالذمه
3: باش
4: باش تفرغ هذاك الكلوبيزم اللي داخلها تخرجوا في الماتش هذا نتاع ليكيب ناسيونال الور كو راهو منتخب هذا لازمنا نفهموا الناس راهو هذايا تونس هذايا رايه البلاد راهو هذا يمثل تونس كامله مش عماله الجنوب
3: وراه ماهوش حكر ماهوش حكر على العباد اللي تكلمت البارح
4: مش نبداو
3: متفاهمين كان المنتخب يمشي لجهات اخرى يلعب سو كي ني با لو كا مالوريزمون توا خاطر فما برشا استادات ماهيش مؤهلة. ولو أنه في الأفريق الراو في استادات بطاحي متاع بطاطا أصل يكوروا فيهم ونرمال وعادي ويلعبوا فيهم وما فما حتى مشكل. أما كان المنتخب يمشي يلعب في استادات خرينة سوسوري اون بون شوز. أول حاجة مش تعطي اون اوتر امبيونس وكل شيء معناه لازم لعبات زادة ما يعملوش نفس الصانية لأنه تي بو اتر كونفرونتي نفس
4: الصادق. وقتاش نبداو نفهموا أنه المشكل هذايا نجموا نتفاداوها ونتجاوزوها كيف ما قلت لك
1: على مش هسر تماما تجاوزناها
4: على الريزولتا وعلى الروندمون ينجموا يقللوا ما يقللوش يقللوا أما فما حاجة أخرى واللي هي فلاجرونت زادة وظاهرة انهارت لجمهور المنتخب كي يمشي يشجع المنتخب ما يلبس مريول جمعية صحيح. ويلبس مريول المنتخب والكيب ناسيونال
1: مع قانون في الموضوع هذا أنتم أنا قانون يمنع أنا دخول مباراه منتخب بغير قميص المنتخب
3: لا ما مره انسرت ماما وقتها فهمني
1: ولا بقميص النوادي على الاقل
3: لا وقتها انسرت ماما فهمني الوزاره ظهر لي ولا الاداره في بن عروس قالوا ما يدخل حتى واحد لابس قميص منتخب هيجو ميجو مش لابس قميص منتخب لابس اقمصه نتاع نوادي هيجو ميجو
1: لا يدخل باللي يحب ما يدخلش بقميص جمعيته
4: قميص جمعيه لا شوف
3: ما تنجمش تدخل فيه حريه الاشخاص
4: لا متفاهمين حريه الاشخاص اما انت اليوم شفت الماني داخل بيشجع المانيا لابس
1: شنو الحريه اكثر من فرنسا يقول لك على بعد 60 كيلومتر لابس اي حاجه فيها لوجو باريس ما تقربش المارسيليا نهار الماتش شنو اللي حريه اكثر منها
4: مداو معناتها تلعب فرنسا كلهم لابسين مريول نتاع المونديال
1: لا لا كيف كيف راهو في فرنسا
3: لا لا ليكزامبل لا ليكزامبل تيب هولندا ستاد كل اورانجي
4: اورانجي
3: ستاد كل اورانجي تدخل تشوف انت تمشي لارينا اوف امستردام معناها يوان كرويف ارينا كلهم اورانجي تمشي دي كوب
1: فما حاجه ما حكيناش فيها فكروش بيريود لعبنا شويه في المستير عملنا عامين ثلاثه في جرت بعضهم نلعبوا في المستير وقت مساكني وفرجاني ومعلول والبدري بليز وما مازال كيبدا والخزري عملنا ماتشات ممتازه ربحنا السنغال ربحنا مصر
4: هيك بدايه الفتره الانتقاليه
1: دقيقه وقتها الحقيقه ما كانوش الاهزيش هذوما انا حضرت قداش من مره في المستير كنت نمشي سبيسيال ما باش نتفرج ولا مش حتى باش نختم ما كانوش الحاجات اللي كيما هكا شوفوش زاد اقتصار اللعب لعب المنتخب في استاد واحد مالوروزمون لانه هو الوحيد الكاليفي نكمل السؤال هو زاد مشكل لانه دكتور لو كان منتخب يلعب في سوسة يلعب في مستير يلعب في سفيقس يلعب في تونس بليزمون نجمو نحيو عذار هذه
3: هي بادرة ممتازة لو المنتخب يتنقل خطر بطبيعته ما هوش قاعد يعمل في 20,000 و 30,000 منتخب توكتول ما هوش قاعد يعمل في 20,000 و 30,000 وكي تجي شوف الكاباسيتي متاع سفيقس 11,800 ولا متاع مستير 10,000 ولا سوسة ولا 12,000 مستير ظهر لك مش غلط وسوسة بون 40,000 نجم تلعب في 30,000 ولا 28,000 موش يعمل فيهم المنتخب هي بادرة معناها تذكر فتشكر لأنه تقرب المنتخب من المواطنين كان استاديت يوليو أمولوجي لكن أمونافي الكلوبيزم اكزيست بارتو مش كان في العاصمة مش بديهم متفاهمين بتاتر في العاصمة أكثر خاطر فما أكثر عبيد 4.5 ملايين لكن باش تمشي في جهة معينة الكلوبيزم تغذى وتولي رياكسيون والكلوبيزم تغذى نقول لك الكلوبيزم زاد تغذى بعد الثورة زاد تغذى فما ناس فهمتني ولا تمشي الاستاد لأغراض أخرى معناها من الاخر استاد ولا مرتع برفوها متاع ديلانكونس
1: كيف كيف مع تاليوم اللي صار في دحمين كي تمشي لسوسة نجم يسير مع الشامخ ولا تجلس فيقس كيف كيف العكس بالعكس
3: هو ما صارش
1: ينجم يسير
3: ينجم
1: يسير في الأخير خاطر مش نوليو في الأكسيون والرياكسيون ويون توكا فقط على ذكر الهومولوغاسيون متاع الملاعب ملعب المونستير ثلاثة أيام التالي بدأت عملية تركيب الأضواء الكاشفة دونك الإنارة اللي إن شاء الله في انتظار حل مشكلة المانكورونت والسبورة ينجم يكون ياخذ المولوغاسيون ولكن الأسرع منه هو ملعب الطيب المهيري حسب ما جات اللجنة متاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مش تعاود تجي في الفترة القليلة القادمة قبل دور المجموعات دونك في سفيقس دونك ديجا الأشغال بدأت من الأسبوع هذايا دونك دو كابين جدد في التريبين دو بريس حاجات تخص الحماية حاجات تخص حاجات بسيطة يعني من المفترض ملعب الطيب المهيري باش يكون عنده لومولوغاسيون لاحتضان دور المجموعات وبالتالي يدخل في الكاتيجوري اللي تجم تحتضن بها مباريات منتخبنا الوطني الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وإن شاء الله حتى في كأس العالم. دونك هذا خبر مهم. دونك بأكثر ملعب سوسة كيف كيف انتظار فقط الكراسي ملعب سوسة يولي كيف كيف ياخذ لومولوغاسيون وهكا نجم يكون عندنا بأكثر استاد والمنتخب يدور. وداير ماتش تونس ومالي كان باش يكون في صفاقس ولكن لي ترافو اللي موجودين تواكا بلوز وموا خلاو الماتش من نجم مش باش يكون في صفاقس هو ماتش تونس مالي باش يلعب في ملعب حمد العقربي بيرادس مش في ملعب صفاقس. هذا بالنسبه للكلوبيزم كنت تحكيوا عليه الحقيقه ظاهره خطيره. في الاخير تونس تجمع الناس الكل هذا منتخب الناس الكل. اليوم يلعب انيس غدوه يلعب صادق بعد غدوه يلعب كريم في الاخير كل يمثل دراب واحد وهذا هو اللي لازم يصير. نبعد ونبعد على التعصب مالوروزمون راه معناتها إذا كان ماشي في بالك أنك اليوم كيف تضرب لاعب ما يلعبش في جمعيتك راه نجم اللاعب هذاك يتأثر أوكي ما يلعبش الماتش الجاي يلعب لاعب جمعيتك تلقى الجماهير المعاكسة كيف كيف تعمل نفس الشيء وداير حصل هذايرة حصل شفناه في حراسة المرمى وغير حراسة المرمى معناتها شفناه وشفنا معناتها التعصب وشفنا الفيسبوك شفنا مالرزمو زاد بعض الصفحات اللي سواديزون تتفكه وغيره يهبط واحد عينيه ترك في يغزر كوم قوا ما يشوفش بالقدا ولا عنده الأحوال والآخر تركيفاش والآخر إنها تمر يسدينا بختكوا مشاكة منتخبنا
4: أقول لك حاجة
1: ما احنا ناقصين هو ديجا منتخبنا يشكي الرب نزيدوا احنا فريمو.
4: أنا نقول لك حاجة كريم أنا متأكدة اللي سبب اعتزال الصخيري
1: من الحاجات
4: من الحاجات هذوم
1: بينشر
4: ويقول لك أنا بعد الروندمو اللي عملته في الكوب دي موند والأهداف اللي تسببت في قبولهم للمنتخب متأكد اللي فما الرياكسيون من الجمهور اللي فما غضب من الجمهور يقول لك أنا توا في العمر هذية بعد ما عطيت للمنتخب هذية بور إيفيتي معناتها أي كونتاكت ولا أي معناتها كلام خايب توجي خويا خليني نمشي نعتزل على روحي ونبطل الكورة ونبطل المنتخب مش نبطل الكورة نبطل المنتخب ونكمل الكارير متاعي في جمعيتي وانا ترانكيل ما غير معناتها جمهوري سبني وما غير تهكم وما غير تجاوزاتي نجم تمس من شخصه خاطر احنا اليوم مالوروزمون ولينا نمسوا في الاشخاص ما عادش نمسوا في روندمون ونحكيوا على روندمون وشوا واختيار وملاعب معناتها في روند معناتها يعطي في البلوس ولا ما يعطيش في البلوس ولينا نتهجموا كيف ما قلت انت معناتها كيفاش يهبطوا في التصاور على المواقع التواصل الاجتماعي كيفاش نشبهوا في ملاعبيتنا كيفاش نشبهوا في المدربين نتاع منتخباتنا. دونك الحقيقه وصلنا للقاع وصلنا للمستوى متدني وراهو هذايا راهو المواطن التونسي نورمالمون مواطن واعي ومواطن قاري مثقف ما نوصلوش للحاجات هذية اللي هي تمسنا احنا راهو لازم تفهم كريم راهو اللي قاعد صاير هنا في تونس راهو يدولوا في مصر يدولوا في الجزائر يدولوا في ليبيا يدولوا في المغرب راهو توا كل شيء ولا مكشوف بالميديا وبالسوشيال ميديا. دونك ما خليو رواحنا ديما عندنا بوهرتنا وبكارنا وبقيمتنا في وسط بلدان شمال افريقيا وفي وسط بلدان افريقيا علاش معناتها نجيو ونضر رواحنا وحدنا منا فينا نبداو نستهزو ببعضنا
1: سينو ما نلوموش وقت اللي يخرج مثلا للعبد يعمل لك التصريح اللي هو مودانا وهدنتو الناس الكل ما نلوموش خاطر اللي صار في الاستادات نتاعنا اتعس برشا ما اللي عملوا للعبدي مثلا وداير اخي منتخبنا يشبهنا برشا راه احنا في بعضنا خايبين
4: صحيح
1: احنا في كورتنا خايبين جمهورنا في بعضه خايب شوفوش راه هذاك جمهور فلاني يحضر في الماتش الفلاني وهكا كا مره في الفيلم نحكيوا عليها الميديا الكل تحكي عليها تونس الكل تحكي عليها اي داير انت اللي صار مع احبه سي بي في الطيب المهيري ولا جرجيس كيفاش تعاطفوا معها التوانسه الكل كي لعبت في الطيب المهيري راه ذاك مره في الفيل والناس الكل حكت عليه واللي هو السن معناتها اللي نورمالمون يكون هكا العادي دونك مش هذاك العادي والناس الكل حكت عليه دونك احنا في ثنيه غلط فاصل ثم نتواصل.
5: خليك قريب فيم وراجعين.
6: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ناس الديوان أحلى ناس
7: أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
8: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا من جديد في داتا فوت نحكيو على ماما أفريكا.
7: ماما أفريكا
1: نحكيو على تصفية الكان الأولاد. عرشت ليلة المفاجآت وإلا لا؟ لو أنه لريزولتا بلوز وموا معناتها متوقعة. دونك ناميبيا فازت على الكونغو هدف مقابل صفر. الكونغو الديمقراطية ممتازة جدا. الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية 2-0. موريتانيا 3-1 على افريقيا الوسطى. ليبيا 2-2 مع بوتسوانا. ريمونتادا بالنسبة للمنتخب الليبي في الوقت البديل سجل زوز اهداف. كوديفوار 2-0 على غانا. كوديفوار دومينت تقريبا ماتش كاملة لانه عاود شفت الملخص. سيراليون بعد الفيكتور على زيمبابوي 3-2 تنزم 3-2. الكاميرون 3-1 على جزر القمر ودافيد روي سجل هدف من بالراس بالنسبة للاعب التاريخ الجرجيسي مع المنتخب الكاميروني. والمنتخب الوطني التونسي 1-1 مع أوغندا. أبرز ما شد انتباهك دكتور في مباريات التصفيات البارح؟
3: حقيقة لا فيش. كانت المباراة على كوديفوار كونتر غانا هني وجودي شفت الريزومي كان مباراة بلين نتاع الفريق الإيفواري. يالكوي اللي هو المهاجم 9.5 تاع برايتون سجل وكسيه كيف كيف ضرب الجزاء. مباراة ما بين دوز اكيب اللي هما كانوا مونداليست وافيكاس الحقيقة في البريود الاخرانية. بعد الكامرون دومينيت مباراة
1: ميكرو دكتور
3: الكامرون دومينيت المباراة متاحة وانتصرت بهدف روي كما كنت تحكي وايضا مبويمو. تونس الحقيقة ديسيبسيون كبيرة وليبيا وسيا. ليبيا خسر 2-0 حتى الدقيقة 87.
1: أما راو كيف تشوف
3: الريزلتا ممتاز لي نحن ما نمش
1: هي ما لديك تفرج في المباراة. أري ليبيا ضيعت
3: 100 بونتو
1: ضيعت بوقتها كل دقيقة بونتو.
3: يا أخي أنت ليبيا ما كانتش بعيدة بونتو برك باش تترشح معناها للبراش تاع كاس العالم ومن بعد الحارس كلي بونتو من السنتر.
1: لا وحادثة نيجيريا خلتها ما تعديش كوب دافريك
3: صحيح أسي معناها ديما ليبيا ديما ليبيا تخلق برشا لعب ومالوريزمون ما تربحش معناها ما تسجلش ما تكونش افيكاس.
1: وماش نجاحنا في ليبيا مش يكون ويكلو لأنه معاك وزوز مباريات البارح مباراة الأولى هذيك ويكلو
3: ولا احنا توا مباريات ذاك هو اليوم فما مباريات زادة ممتازة عنا مصر
1: سنغال. سنغال تتعادل مع الموزمبيق 1-1 في الموزمبيق
3: خليه واحد بليش
1: تعادلت هدف مقابل هدف في الموزمبيق.
3: مصر تلعب مع أنغولا والمغرب تلعب
1: خاناتي اليوم جوتي كمل نيس على ماتش وقت البارح.
4: نعطي كالكورة مارك خط الصادق حكى براتيكمو في برشا حاجات. أنا أقول اليوم إيرفي رينار لا ريزون أنه ما يختارش تونس يمشي لكوت ديفوار يمشي المنتخب فيهم لاعبيه وفي كاليتي ونجم يطرز كيف ما يحب
1: هو استاذ معبي ودنيا
4: يطرز ويعمل اللي يحب هو والريزلتات تمشي وروندمون وسبيكتاكل اللي تحب انت. بالنسبه للمنتخب الليبي بون عادي جدا انه ليبيا تعمل ريزلتات هذيك. بطوله ما زلت ما بداتش براتيكمون بكلهم لاعبين محليين. لاعبي وحيد يحترف البرا اللي هو الشريمي في بطوله تونس دونك عادي جدا
1: حتى يحترفوا رجعوا
4: حتى يحترفوا مشى علي يوسف مشى
1: رجعوا ليبيا
4: ورجع بون كيف كيف نجي للمنتخب الكامروني اليوم واليوم لاعبي من البطوله التونسيه مشى وسجل مع منتخب عتيد ومنتخب كبير
1: وعمل ماتش ممتاز
4: عمل ماتش ممتاز. وحبيت نقول هنا اللي راهو اللي لوج يلقى اللي يحب يبربش على الملاعبيه ويعمل دي ريكروتمون تاع ملاعبيه باين راهو ينجم يجي راهو مش لازم برشا فلوس يا صاحبي.
1: اما حتى لعبه لاجونيت زاده مهمه راهو نجيب ملاعبي مره برك طلعوا له في الكوتا نتاعو موجوده في الافريك راهو معناتها راهو ما تنجمش تقنع برشا ناس انه منتخب الكامروني الاول عيط اللاعب يلعب في البطوله التونسيه ميزا بارش كون اللعبه ما بحاجه ياسر صعيبه. راك تحكي على الكامرون وتحكي على السنغال
3: خاطر عملوا ريفولوسيون في الكامرون. في الكامرون عملوا ريفولوسيون حبوا يبدلوا 12 ولا 13 لاعب جديد هيك علاش معناها حتى المدرب
1: حاجه ياسر صعيبه
3: حتى المدرب لقى ريزيستانس كبيره معناها
4: دعم يظلي من عند
3: بعد دعم اما من الاول ريزيستانس كبيره من الراي العام الرياضي. قريت ارتيكل اللي براتيكمون الناس كنت تنتقد فيه
4: قام الاول دعم راهو
3: نحكي لك من الراي العام اي تو عطاه دعم ودافيد روي لعب ممتاز من عمناول معناها سي ويت ويت ديس معناها يمشي ديما فير لافون ويلوج ويمارك ويبتبت ويكون
1: دولي من الفشل.
3: برافو للي جابوا لتونس معناها اوسي برافو لانه كون لو فايو با زاد ما جاش مبالغ كبيره ومش ينشط في فريق اللي هو معناها مستانس يلعب على الالقاب كون لو فايو با
1: ما جاش بمبالغ
3: كبيره
1: وباش يمشي بمبالغ
3: كبيره كالعاده كيما باب مامور ديالو
1: قبل الاجواء هذه
3: ياسر هذاك صحيح
4: اللي مشى الاهلي طرابلس عمناه ولا
3: اي برشا نمشي نشوتي
4: زوز اتاكونيت
1: ومن اخذ انسان هو رئيس
3: هو رئيس جرجيس
1: والرئيس
3: والوكيل
1: صحيح
3: والوكيل زاد يكون اسعد من الرئيس
1: خويا قلبه به هذاك الرئيس ترجيس جرجيسي
3: قلبه به برشا
1: قلبه به برشا
3: برافو عليه المفيد ينجبتي الفلوس في جمعيته
1: يا خويا حتى احنا نفرحوا له كيبدا هو فرحه
3: صحيح
1: الحقيقه سي حافظ طارب نوجه له التحيه ان شاء الله يتباع لو بلوتو بوسيبل ويجيب برشا فلوس
3: لو بلوتو بوسيبل لا يخليك الموبيل عام
1: لا يجيب برشا فلوس تعوضوه في الاخير بقلق تعوضوه كيف كيف قلنا الموزمبيق 1-1 مع السنغال السودان تفوز على اثيوبيا هدف مقابل تنزانيا مع غينيا بيساو 2-0 لغينيا بيساو والنيجر ليزوتو 0-0 ملاوي 5-5 في 35 دقيقة النيجر ليزوتو ملاوي جنوب السودان 5 كيف كيف غامبيا الصومال توغو بوراندي رواندا ليبيريا نيجيريا مدغشقر المغرب الجابون ماتش قمها مهم الماتش خاصة المنتخب الجابوني دون بيير أوباميانغ كيف كيف مصر أنغولا أنغولا منتخب ليس بالمنتخب السيء أفضل مباراة ربما مش تكون مباراة بوركينا فاسو والبنين الجارين وكذلك الجزائر زامبيا 8 متاع الليل ماتش آخر مهم مالي كاب فيردي الرأس الأخضر ومالي مباراة زادة منتظرة الليلة كل مباراة تقريبا منقولين عبر بين سبور فقط بوركينا بنين على كانال بلوس أفريق محلل المعلق بتاع كانال بلوس افريقيا اللي علق على الكوت ديفوار البارح هكا اللي صوت وقف خشمه يتكلم خويا محلل هذا ابرز المباريات ثم فرجه دونك الليله بالنسبه للمباريات تعطينا برونوستيك ماتش هذا اي يلا اعطينا برونوستيك باباي
9: برونوستيك
1: نبداو ماتشات الخمسه متاع العشيه ملاوي جنوب السودان بسرعه
3: ملاوي جنوب السودان 1-1 ملاوي
4: ملاوي 2-2
1: غامبيا الصومال
3: 2-2 غامبيا
4: غامبيا والصومال غامبيا 1-1
1: باه توغو بوراندي
3: 1-1 توغو
4: 1-1
1: رواندا ليبيريا تو باش يبدا صحيح هذوما
3: كلهم 1-1
4: هي تعادل
3: بريزان بريفيزيبل
1: نيجيريا مدغشقر
3: نيجيريا مدغشقر 3-1
4: نيجيريا مدغشقر 1-1 لنيجيريا
1: المغرب الجابون
3: 2-1 المغرب
4: 3-1 المغرب
1: مصر أنغولا
3: 2-1 أوسي
4: 2-1 مصر
1: بوركينا فاسو البنين
3: 2-1 بوركينا فاسو
4: 1-1 بوركينا
1: الجزائر زامبيا
3: 2-1 الجزائر
4: 3-1 الجزائر
1: مالي الرأس الأخضر
3: 1-1
4: ماتش كاسح هذايا ماتش بتاع تعادل نمشي في 0-0
1: يلا نخرج فاصل ثم مباشرة إلى قاعة المنزه القبة وين يكون موجود معنا مهيب بن حسين مباراة النهائي بين تونس والكاميرون نهائي الكأس الأمم الأفريقية في الكرة الطائرة
10: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان FM
11: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
11: ديوان FM sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد الهيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكايه غريبه انا صارت ديوان FM صوتكم
10: احنا صوتكم في الساقس
11: على 91.2
10: على 91.2
11: ديوان FM
10: داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 لل 5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام
1: رجعنا من جديد في داتا فوت متواصلين معاكم. نرجع لماما أفريكا.
7: ماما أفريكا
1: هذه ماما أفريكا بتاع الكرة الطائرة. لأول مرة ماما أفريكا في الكرة الطائرة نهائي كأس الأمم الأفريقية. منتخبنا الوطني التونسي بعد تقريبا 20 دقيقة من الآن يواجه المنتخب الكاميروني. مباراة خلط الصباح هكا باش نثبت شوية نلقاها سولد أوت. دونك كل التذاكر تم بيعها ومباشرة من قبة المنزة. مهيب بن حسين في المباشر معنا. مهيب مساء النور.
9: تفوت على راديو دي وانا فهم قبل نجم وقلوا 24 دقيقة 15 دقيقة على انطلاقة المباراة الدورة النهائي من كأس الأمم الأفريقية تونس 2026 بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكاميروني. قبل ما نقول في المباراة المبروك للمنتخب الجزائري تتويجه بالميدالية الفضية بعد فوزه على المغرب بثلاث أشواط دون رد في المباراة الترتيبية الخاصة بأمم أفريقيا. الموعد بعد قليل تونس الكاميرون في المواجهة الخامسة في تاريخ المنتخبين على مستوى الأدوار النهائية حاليا لمراسم تصفيات المنتخب الجزائري. قلنا هذا النهائي رقم 5 بين تونس والكاميرون على مستوى الأمم الأفريقية. دائما الخلفاء لتونس دائما الغلبة لتونس والتاريخ لتونس
1: مهيب
9: الوسانة فيها الكاميرون حتى كريم يعني المعاش الأغاني الوطنية والأغاني
1: مهيب. أنا جايك مهيب. حفل الاختتام سيكون بعد نهاية المباراة الختامية والدور النهائي ولا حاليا قبل انطلاق المباراة؟ وإذا كان قبل انطلاق المباراة هل هو شبيه بحفل افتتاح ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي يسألوه الناس الكل تو خاطر نسمع فيها بالأحسن يا شادلي. أنا معناتها حاجة مش بعيدة برشا على الافتتاح.
9: تم فعالية فقط نهائي تنصيب نهائي صغير فقط هنا في قاعة قصر رياضة المنزة تقريبا دون يعني تم الغاء فكرة حفل الافتتاح نظرا يعني للي صار في حفل الافتتاح وما تلاه من يعني من وجود أفعال كبيرة من الجماهير التونسية. جماهير المنتخب الوطني لفت إلى الوازن كما قلت كريم سولد أوت اليوم في قاعة بقصر رياضة المنزة بالأمانة فمع عدد كبير من الجماهير أيضا ينتظر الدخول حتى لو معنا في التذاكر. ممكن نتصور يعني كما صار في مباراة النهائي بعد تم السماح للجماهير للدخول أكثر وصل تقريبا عدد إلى 2000 في مباراة الدورة نصف النهائي. ممكن يكون أكثر اليوم في هذا النهائي اللي بمتابعة إعلامية
1: أخي معناتها سولد أوت وثم الناس البرة وثم كراسي فارغة الداخل.
9: ايه تقريبا الجماهير موجوده كما جماهير برا تسال على التذاكر تحاول انه تشوف طريقه باش تدخل بها الى متابعه هذا الدوري النهائي. نذكروا انه ربما تم تذمر صغير صار على توقيت المباراه والخمسه بتاع العشيه نظرا لان مباراه مع نهايه الاسبوع مع تقريبا نهار الجمعه نعرفوا غيرتنا يكملوا الخمسه بتاع العشيه القرايه اليوم. ربما لو الاشكال يعني توقيت ولكن الجماهير حاضره اليوم للعلامه الوطنيه كل واحد على تاريخه زي ما فيديو باش يكون بعد شويه على الفاستار سبورت باي دي وين يوريكم تقريبا كل واحد على تاريخه بيشجع المنتخب التونسي. اما بعض الجماهير الكاميرونيه من البلاد الكاميرونيه المقيمه هنا في تونس حاضره وتسند المنتخب الكاميروني تقريبا 10-12 شخص مستهدفين في المنتخب الكاميرون. ذكر كما قلنا كريم هذا النهائي الخامس يجمع تونس الكاميرون دائما الأفضلية 4-4 تونس دائما تحصل كل المقابلات في النهائيات آخر تتويج على الكاميرون كان في تونس سنة 2019 وأكيد الموعد اليوم مع مباراة سهل يعني خسرنا تقريبا سنة 2023 خسرنا أمام المنتخب الكاميروني في مباراة الربع النهائي. المباراة اليوم تسجل رد الاعتبار العودة إلى المنصة والتتويج في اللقب الأفريقي والتي صار على الكاميرون اللي خسرنا في 2023. إن شاء الله يا كريم كل التوفيق اليوم للمنتخب الوطني فرحة ينتظرها الكثير برشا عباد استمرت من كرة القدم من كرة اليد وما حصل في الرياضات الجماعية من نكسة لتونس ولكن اليوم فرصة لأنه على أقل فرحة كثيرة هي الشارع الرياضي والشارع التونسي بهذا اللقب الإفريقي الهام. نحن مباراة كريم تنطلق بداية 15 نجمو حتى الجماهير اللي ما تمتمتش متابعة المباراة في قصر الحمار في المنزة متابعة المباراة عبر قناة الوطنية 2
1: شكرا يعطيك الصحة مهيب بن حسين. ماتش الخمسة بتاع العشية على الوطنية الثانية ما نقول كذلك على الشين يوتيوب للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة. دكتور تمنيتها مصر في النهائية ميكرو دكتور
3: تمنيتها ولا تمنيتهاش للعباد اللي يقولوا اللي كونوا بطولة إفريقية انتر بارونتيز ما هيش كاملة.
1: لا كاملة
3: لا, لا ما نتمنىش يعني اللي جيني نربحوا نهز تيترا لا
1: روحي لا شاك مصر وروحت مشاركة الزهير وروحت
3: دخلني فيه يعني
1: والمغرب وروحت
3: وسمحني احنا شارك
4: والكامرون خير من
3: يا اخي احنا ما نشاركنا
1: كامرون ما يربحتنا فيه
3: يا اخي ما نشاركنا وخرجنا احنا
1: مع كامرون
3: المرة اللي فاتت كمان صحيت الخمسين ولا كاردو فينال خمسين كمان بور لا بروميير فوا دو بي 25 ans قديش 30 ans اللي يجي مبروك والكامرون راهي ماهيش امورسو مش لقمه صغيره راه باش نبداو
1: ربحت الجزائر في النصف النهائي
3: وربحت الجزائر
1: اللي الجزائر ربحت مصر
3: والجزائر ربحت 3-2 مصر معناها الكامرون ولات عندها تقاليد هي من قبل الكامرون كانت شركة ما عندهاش تقاليد كبيره
4: كنا نجي ننتدبوا برشا ملاعبيه من الكامرون
3: اي
4: عندهم لاتاي وعندهم لافورس دي فراب وعندهم برشا
1: ديكاليد كنا طالعين دي سياسه كان عندهم مدرب كامروني عميل التالي عنده مدرب كامروني
3: ننتدبوا من نيجيريا
1: في الفولية
3: فرايدي أباسي كان في الترجي وش اسمه كما يسابيل سنترال بتاع الإتوال ولعب في الكلوب زادا نسيت اسمه سنترال نيجيري ممتاز
1: كي كان فولي
3: كي كان فولي كي كنا راما سوريت في البولي
1: صحيح كي كان فولي فولي يلا نمشو داتا أورو
3: نمشي
1: داتا أورو
12: داتا أورو
1: السؤال الذي يطرح الآن دكتور البارح تو مش تحكينا على هولندا وألمانيا مش لعبوا في فرد وقت هم وتونس
3: القهوة قلت لك
1: ما تفرجتش على هولندا والمانيا
3: مشيت للقهوة بالزمة
1: ايه
3: باش نلقى روحي اوبليجي باش نتفرج على تونس
1: خاطرك بقيت في الدار
3: كان قعدت في الدار نولي نزابي الحقيقة منه ومنه ليه نزابي حتى نتفرج قدامي تابلت وقدامي تلفزة ما نركزش على ماتش منتخب الور كياني بارح ديدي سيت اون ميسيون نحب نرى اول وجه بالشغل
1: بار كونتر نيس تفرج بالكده بالكده على الماتش هذا
3: لا يعني تفرج
4: انا والله
3: تفرج على ريزومي
4: شوف انا راهو كنت نتمنى جاكبو يجي لبرشلون مكان جوردون قلتها المره الاخرى في الكوب دي مون مالوروزمون البارح بونتو اللي ماركيش
3: وما يفكش وما جاكبو ما يجريش وما يفكش وما يعاونش وجاكبو يصلح كفينيسور انت ترى ديما مش طر قدامي
1: صحيح
3: انت مشكلتك ترى كان في التيار الاخراني انت ما تراهمش لي قبل
1: جوردون كوندي حطمه على الموضوع
3: اي صحيح
4: كوندي بربي كوندي ما حكينا عليه
3: كوندي يطلع يهبط يقعد من احسن ل 5 اريال دروف العالم عندك انت مش محسوب وراشفورد حطمه هو يقول راشفورد طايح لاخر في 90 بالوقت مازال يتكلم
1: مثل حديدة في الكاش
4: كنت نتمنى جوردون يجي مش جوردون
3: فارتسومو
4: خاطر سومو غالي جوردون وبارابور لجاكبو انا نشوفه بلوز افيكاس واكثر
3: حتى جاكبو يلعب 9 جاكبو لعب مع هولندا 9 ولعب مع ليفربول 9 وجوردون يلعب اكثر فليكسيبل من جاكبو يعني اكثر من
4: اما في الماتش البارح الحقيقة تفرجت من له ولا ربع ساعة الاولى قبل ما يبدأ المنتخب بتاعنا شفت يورغن كلاب شفت الثقافة معناتها البروجي جو اللي يحب يصنعه جديد في ألمانيا
3: شفناه من دقيقة الأولى
4: شفناه من دقيقة من اللي بدأوا
1: شفت الكاليتة
3: شفت الكاليتة
4: الكاليتة موجودة في ألمانيا القديم موجود خير منها في فرنسا وموجود
3: خير منها في فرنسا
4: وفي بلجيكا وفي وفي وفي
1: وفي أديمي موسيلا وفريتس وجماعة
4: يا ديمي ما كانش كونفوكي في الكوب دي موند الأخرانية تو خاطر ظهر مع برشلونة وخاطر عمل
3: ديبي سيزون
4: هافيرتس كان بليسي
3: ضربوا زوز
4: وما هوش لاتاكون دو بوانت معناتها
3: مش لاتاكون دو بوانت
4: هو
3: يعاون برا
4: ولا ما هو اللي فليكسيبل دون لو جو نتاعو
1: شكون اللي جوش نتاع المانيا البارح صديقنا في الفانتازي
3: لما
1: ليلي جوش
3: شادي شادي تاع برنتفورد
4: شفت مع انا شادي ما كنتش مع بيه برشا ما تبوش برشا
3: انت تطمزو برا في الفانتازي يجي قدامك يا ودي ركز يهديك ربي ركز راك مانجر فهمني شادي ممتاز على الاخر في برنتفورد هو سنه عامل براتيكمون 40 بوان
1: عامل ديو هو تياغو
3: لا تياغو ما يماركيش معناتها كان ماتش الاخراني ما هو اللي بارز بالضبط
4: بالحق معناتها تشوف ما الفلسفه نتاع المدرب بدات
3: كونتر بريسينغ
4: وجالي كونتر بريس وضغط عالي ولو جو
3: او موفمون حتى بونتو هولندا ممتاز
4: شوفك علاش قلت لك اكبو وين علاش بتحزم
3: من سيتوياسيون نتاع اتاك نتاع المانيا قصه الكره تلعبت على ولد فان بومن
4: انا فرحت لشافي اللي عاد خرج خاسر
1: اما بوجلبين الناس الكل جوردن اقوى برشا جوردن اقوى برشا لي كومونتي الكل
4: خليه كل واحد يحب
1: هو
3: يحب الناس الشبكه ماني قلت لك هو يحب
1: انتقادات كبيره على كريستيانو رونالدو البارح على غير العاده يبدو انه صبر الصحافة البرتغالية على رونالدو بدأ ينفذ.
3: ميزي أنا بشوف اللي
1: يزي بعضكم ديمون سيبو مرة هذه
3: ما هجمو ميزي وفيه هو بعد لورو
1: صحيح هو لوجه الهدف الألف
3: هو الكوب ديمون عملها بونوس
12: زايد
3: زايد
12: كريستيانو رونالدو هو اللي قاعد يعرقل في لعب المنتخب البرتغالي منذ سنتين أو أكثر وهذه الليجاند اللي يعملوا فيها هو كبير في السن والفرحة متاعه بكاء وكله أفلام معتني شابة في الميدان في الميدان
1: نفس الانتقادات
3: على فينيسيوس منه.
1: على فينيسيوس اللي هو أصغر
3: واحد
1: على اللي هو أصغر اللي هو أصغر في العمر اليوم من الصحافة البرازيلية
12: أنه يلعب باشا الروح وسي.
3: شوف كريستيانو
1: ورافينيا موش موش اون بوينت اليوم تحت لا تاكون
3: دونك
12: راني جاي في ثنية نتفرج على الماتش
3: بالنسبة لكريستيانو كريستيانو مشكلته أرقامه الشخصية
12: صحيح
3: مشكلته
12: يلعب الروح
3: مشكلته في الكاريير نتاعو يلزم
12: يقعد ليجوندير
1: الصبورة مع المنتخب
3: بور دي سيني
1: الهدف سنوي ألف مع المنتخب
12: هي مش ألف شي ماركي مع المنتخب الألف في مسيرته يسير مع المنتخب
1: مع المنتخب صحيح
3: دونك أرقام أكثر منها أرقام شخصية
1: وعاد يرجع للنصر يبروت شوية من هنا لشهر الجاي ماركي بونتو زوز يحط روحه 999 للكونفوكاسيون جاي
12: وينجم يكون
3: بعد كلهم يسيرش برا خذوه ليكيب ناسيونال وبرا مشيو لل خاطر برشا ملاعبيه ضروا في جر لياو انا بالنسبه ليا لياو ضو في جر في جر في جرة كريستيانو
1: راجل دخل مركه ثلاثه في ماتش في الكوب دي موند الماتش اللي بعد لقى روحه على البنك
12: يا ملياو بيناتنا حتى هو مش مقصص لا بكل شيء الا بكره
1: الاولى لزيدان مع الديوك الليله 8 غير 4 امام تركيا
3: ماتش مش سهل راهو في تركيا خاطر تركيا معناتها شفناها في الكوب دي موند ما مشيتش مع الريزلتا اما فريق ممتع فريق يعرف يعرف يلعب كوره يعرف دونك مع منتخب فرنسي في اولى في بداياته في مع زيدان مع المنتخب دونك ماتش بدمه الليله دونك ينجم يلقى برشا صعوبات المنتخب الفرنسي وفرنسا راهو كل ماتش بحسابه كل ماتش بدمه لانه ديشان اللي خلاه ارث راهو صعيب راهو ارث كبير لازمك تعرف
12: ربي سامح
1: مش موجود
12: يجيني اسم اللاعب توماس اروكو اروكو سنترال تاع
1: متابعيك الكل تبارك الله في الكوره
12: ايه في الكوره الطايره برافو عليهم جاوني غرب 12 ميساج
1: قلت لك علاش خاطر حتى في الكوره الطايره به كذلك قمه مع الورق قمه بلجيكا ايطاليا الليله 8
12: ايطاليا بوجه جديد مانشيني وجه دعوه لاكثر من 9 لاعبين جدد مع تلين يحبوا يرجعوا خطر بيريوتا مانشيني صحيح صارت فيها خيبة بتاع عدم ترشح لكأس العالم 22 وهو خرج وقتها مشى للسعودية
3: صحيح
12: لكن ما نساوش اللي كونه مانشيني هو آخر واحد هز تيتر هز لورو
3: لورو
12: هز لورو ربحها ربحها
1: سبانيا مش مانشيني هز لورو كيزا اللي هز لورو وحده
12: ايه ودوناروما شو كيزا
1: ودوناروما
12: ربح البلانتير دونا في الدمي فينال وحده في الفينال
1: ايه نحكي لكم القدام كيزا وقتها ثم دونا روما في الكاج وكيزا
3: وداير وقتها مشى ليفربول
12: اللي ربحوا لورو هما بونوتشي كيليني زادا ودونا روما اللي خلاو ايطاليا ما تاكلش بونتوات
3: لاسيس ديفونسيف
12: لاسيس قويه برشا وقتها وقت الفان سيكل بتاع اليوفي راهو وقتها هما ديجا هذوكم بداوا من 2012 بداوا من 2012 بداوا يهزوا في التيتروات دونك خلطوا خلوط في الاخر في 2021 خاطر لورو ما تلعبش 2020 على خاطر كورونا وكما قال كريم لاستار هو كيزا لكن زاد برشا لاعبين
3: هو يتفاعلوا معنا فما عثمان عبد الله زاد قبل في الفولي
12: وين هذا عثمان عبد الله
3: والله يتو
1: شنو جنسيته
3: عثمان عبد
12: الله نيجيري
1: تصورك
12: نيجيريين
3: نيجيري
1: شكرا دكتور
12: شكرا جست للمعلومه نتذكر بالكدا فرايديا باسيلي جابته الترجي النيجيري عنده ديتونت سيش ديتونت سيش معناها ما غير إيلون واقف
1: واقف ينقز
12: واقف متر وسبعين
1: بسم الله ما شاء الله
3: طول عبد
12: طول عبد مونتي سور روسور ينقز فوق عبد
1: فكر سوتو زاد كيف كيف
12: وقصير راهو فرديا بس
1: سوتو زاد كان هكاك روسور
12: سوتو بيبان هذا يجي الاسم تاع واحد
3: بيبان اما زوج مدربين جدد الليله مانشيني وفان بومولا
1: شكرا لسعد القادر بوجلبان شكرا سعدك قحبيش شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضه دالندا وكذلك الدور حاتم اليوم معنا نادر وكذلك الشكر للعزيز صبري البوعزيزي ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله في داتا فوت بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في الكرة الطائرة في الدور النهائي بعد شوية 5:00 أربع دقائق وينطلق الدور النهائي من المنتخب الكاميروني إن شاء الله اللقب الجديد للطائرة التونسية لقب يهزنا للأولمبياد ويهزنا كذلك لبطولة العالم إلى اللقاء وتصبحون على محبة
13: داتا فوت

0: spatiale ultra légère. Un déluge d'annonces radmetto شركة Meta وقت الكونفرنس انويل بالجام كومبليت للنظارات الكونيكتي وجهاز في ار يوزن ابن 100 غرام الميتا في ار جلاسز. فما توا اكثر من عامين اللي الشركة ما طلقتش نوفو ماتيريال دو رياليتي فيرتوال لكنها تتحكم في اكثر من 50% من سوق لي كاسك في ار. وفين الميتا كونكت 2026 اكتشفنا نوفو برودوي 5 مرات اخف من الكويست 3 هو الميتا في ار جلاسز مريت قيادتهم تتم عن طريق لو سويفي دي مان والروغار. وفين نلقاو لاجون ميوز اللي يكون انتجري ديريكتومون في سيستم ديكسبلوتاسيون. المراية تتوفر ان كلافيي فيرتوال يمكن عن طريق كتابة 100 كلمة في الدقيقة. الحدث تم في تقديم لا ثروزيام جينيراسيون دي رايبان ميتا بالمونتور واي فاي بستيل جديد كيما لي زافياتور ومعهم ان انرجسترومون اوديو ان دولبي اتموس. السعر باش يكون 450 يورو اما بور لي ميتا جلاسز ستيل كابري فهو باش يكون 260 يورو. الميتا ديسبلاي بعد تجديدات منها لي هولوغرام تسمها باش يكون 900 يورو. الاكسسوار الجديد هذا الميوز شارم جهاز صغير يتحط في الجيب ويسمح بمخاطبة الانتليجنس ارتيفيسيال ميوز من دون اللجوء لاستعمال الهاتف الذكي ويفكرنا بجهاز تاماغوتشي. تدخل والتسلل غير مسبوق من الذكاء الصناعي التابع لأوبن اي اي في أنظمة الحكومة الأسترالية في نكشف لبرومي مينيستر أستراليا أنتوني ألبانيز أن أن أجون أوتونوم دوبن اي اي تسلل من دون حتى أوتوريزاسيون للبورتاي ميديكير ستاتيستيكس ريبورتينج سيرفيس يوم 18 جوان 2026 الفارط. شركة أوبن اي اي تؤكد من جهتها أنه ما تم تدمير ولا ملف طبي وأن الوكيل اطلع على الملفات الداخلية والإحصائيات الطبية الصحية المجمعة داخل الأنظمة الحكومية. التحقيقات كشفت أن عملاء أوبن اي اي نسقوا محاولتهم للوصول للفورم دو كود باستعمال دي تكنيك سوفيستيكي لاجتناب لي بروتيكسيون ريزو ايتابلي. الحكومة الأسترالية عبرت عن قلقها وعدم رضاها لأن شركة أوبن اي اي قعدت 3 أشهر كاملة ساكتة وأعلنت الأستراليين في شهر سبتمبر بالحادثة أو بالانتروجيون ماجور واللي تثبت في انكيت ميديكو ليغال ابروفوندي. حادثة جي وسط خلفية سياسية متوترة فين الجانب نتاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض بكل القيود على الذكاء الاصطناعي بينما شق آخر منهم أستراليا وعدة دول أوروبية يطالبوا بكل إصرار على التحكم الإنساني الكامل والشامل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. حادثة مؤلمة وحكاية حزينة صارت يوم 5 أوت الفارط وهي حكاية الانفلونسوز وتيك توكوز جابونيز مينا تشان اللي عمرها 25 سنة كانت انتحرت مباشرة على التيك توك في منزلها بمدينة سيول في كوريا الجنوبية. ميني تشان كانت من محبي الجروب كابوب وفي واحدة من حفلاتهم هدت باقة أزهار لواحد من أفراد المجموعة واللي اسمه نيكي. السيد هذا بعد الكونسير تكلم وقال أنه فما كيلكو فان عندهم اون اتيتود انفايسونت وما تعجبش بالكل. لي زانترنوت اللي تابعوا فيه ظنوا أنه يحكي على تصرف ميني تشان ومن وقتها بدأت حملة تنمر وكره وشتم على الانفلونسوز اون ليني. رغم كل اعتذاراتها اللي قامت بها للعموم فانه الضغط والكريتيك انسيسونت ما فكوش لعده اسابيع خلاها ما عادش تنجم تتحمل اكثر وانتحرت المباشر. حتى عادت رجعت النقاش حول لا فيولونس دو سيبر هارسيلمون والتوكسيسيتي لبعض لي كوميونيتي على المواقع نتاع التواصل الاجتماعي ومدى نشرها للكراهيه من دون انها تتفطن لكل المشاكل والكوارث اللي ممكن تتسبب فيها. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجزوة الخامسة ديوان FM عسلمة. رئيس الوزراء الكندي يقدم تعازيه لعائلة التونسية ليلى بن سالم الموظفة في وكالة الضرائب الكندية التي قتلت داخل شقتها أثناء مشاركتها في اجتماع عمل عن بعد. وقال رئيس الوزراء إن بن سالم كانت تؤدي مهامها المهنية لحظة تعرضها للجريمة، مضيفا أن كندا وأعضاء مجلس العموم سيواصلون دعم الشرطة في تحقيقاتها لكشف ملابسة الجريمة وتحديد المسؤول عنها، وصفا الجريمة بالمخزية فيما لم تحدد الشرطة بعد الدوافع وراء الجريمة لم تنشر رواية كاملة لتسلسل الأحداث أو معلومات نهائية عن طريقة دخول المشتبه به في تورطه إلى المبنى الذي تقتن به. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتابع الاستعدادات المتعلقة

0: بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال عدد التقريرين في أفضل الأجال وبالدقة المطلوبة، كما تم التأكيد على أن الاستعداد للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية تظل من أولويات الهيئة وتتطلب عملا استباقيا ومتواصلا خاصة على مستوى النصوص الترتيبية، وبأن نجاح العمليات الانتخابية يمر بالضرورة عبر الإعداد المبكر لمختلف مراحلها سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي أو الفني أو التنظيمي أو البشري. فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يؤدي عمليات مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة في إطار حماية وادي مجردة من التلوث، وأفضت عمليات المراقبة ل18 موقعا إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاث مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ويتواصل عمل الفريق ليشمل ولايات جندوبة وباجة. إلى الشأن الدولي، مناطق عدة في جنوب لبنان تشهد توغلا إسرائيليا وغارات وقصف مدفعي بالتزامن مع تحركات إسرائيلية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية. والسلطات السودانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة، قالت إن قوات الدعم السريع نفذته على مواقع مدنية شمال كردفان.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الخمسة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. نحبكم برشا بما كنتوا اتبعوا فينا الجميلة جدا. نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح طبعا من قدام الميكرو، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بيك سامح، حتى شوفت ما في صفية كملتها
0: عندك درجي وتكتشفي
1: شيء. تحية ليك سامح وتحية الكابتن نوروز الجميلة، الأرتيست والفنان الرقيق الحساس، هاني الناس ملاح، ندو جميلة، إيمان الجميلة زادة، والكتيبة حبايبنا هذوكم، والمستمعين والمشاهدين كل معناتها آخر أسبوع نتمنوا آخر أسبوع مريحة جدا للجميع. بيان كو الويكاند بدأ البارح بخيبة أمل جديدة للمنتخب الوطني، معناتها بون
0: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كاباتن. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا طليان، الحمد لله الحمد لله.
2: دكتورنا الغالي
1: اهلا
2: اهلا وسهلا. هاني
3: مرحبا كابتن
0: هاني،
3: الحمد لله الحمد لله.
0: ما روح قيل وجاي
2: شحوال الوالد كله جدا بارك الله
3: فيك. والله الحمد لله.
1: يا سي محمد هادي،
2: يا سي محمد هادي،
1: يا جرون، يا سي محمد هادي،
0: والله تحياتي.
1: سيدنا كيسان اخرين
0: وكل له اصحر
1: سيرفيس فضل
0: اصحر لسيدي. هلو
2: ناديه إيمان،
0: أهلا وسهلا.
1: حاضر، تقول
0: بريزون،
3: حاضر بريزون،
4: نيجاتيف بري روحي.
1: عاودنا نقول أنا معهم بريزون.
2: وكالعادة، إن شاء الله معنا كالعادة حسة بناءة، هادفة،
1: وهادئة،
2: وهادئة. واعدة
1: جديدة جميلة.
0: برافو برافو طليني. بنرجع معك للتقطوقات نتاعك اليوم طليني، توا بعد شوية تقول لنا على شو باش تحكي لنا اليوم. هكا ولا موجود؟ فما حويجة، فما حويجة موجود. مرحبا بك.
2: حاجة هذه تهم كل العائلات التونسية،
0: مهم باش تحكي لنا على حاجة تهم العائلات التونسية.
2: وانتي وانا والناس الكل عنا هالأمور هذه،
0: الأمور هذه اللي باش يحكي فيها الطليني.
2: وانا عن
0: انا وياك سخطو.
2: كل كل كل
0: كل موجود. مرحبا بيك الكابتن خالد حسني، نوروز الجميله غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا وسهلا بيك سامح، تحياتي ليك، تحياتي لكافه الحضور. دكتور كابتن هاني الارتيستو، نسلم على ندو امونا، نسلم على يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن ويتفرجوا فينا زاده، وعلى راسهم كما العاده الكتيبه.
5: ما شاء الله اسم الله عليك يحرسني كربنا.
4: عايشك يا ندو، تقبريني
3: زيدة واحدة أخرى.
0: هنية هنية مسيو سبوغ، أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سميح، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكل مستمعين ناس ديوان وديوان أفهم. الدكتور كل يوم يعطيني تسمية جديدة، بابا نويل
0: ناس ملاح،
3: اللي قبلها تو الناس ملاح، واللي قبلها لولا نيشني بكل عكس محمد الحساس
1: بدون احساس.
3: بدون احساس، بدون احساس.
1: ايوه هني هني زين تبعت
3: لمينا
5: ضبطت زماني ما تتصلح.
3: بديت على بك اليوم نادي
1: جوي كان
0: حضرت لكم السيده المخرجه. يلا مرحبا بك هني. انا في الاوف مسميتك النمس نتاع ليكيب.
3: الاسباب نخليوها في الاوف،
0: الاسباب نخليوها في الاوف. مرحبا بكم الناس الكل اللي ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. مسائك سعيد لارتيستو محمد سعيد.

0: لا مبروك
1: ما فماش حاجه خير من عبد الحليم.
0: ما فماش سورتو نستفتحوا
2: بها والامر تلا والخوف بعد
1: وامانه يا دنيا امانه
2: تخدير للفرحه امانه.

0: علاش قول له مي الواحد ما نجي له نكته في بهذا
1: ونصح وقت هذا يا خويا هذا موعود كلمة محمد حمزة الحان بلي حمدي صاحب كابتن
2: وفي مقام
1: لا المقام عندك انت
2: لا تعرف
1: والله لا يودي نغلطش فك عليه خلي اهل انها وند
2: وهو كذلك انها وند دكتورنا
0: شحويك محمد
2: والله سفا لباس نهاية أسبوع جميلة الحقيقة دائما ما تكون نهاية الأسبوع جميلة خاطر صباح ويكاند مرتاحين ما نخدموش مش نصبح ورقدي نقضي والقضيات
3: وانتي كما تصبح ورقد معنا ما دام تخدم العشية ما
2: شي حد يقول
0: تحكي لها الأبلوى دو تنتي
2: احنا نخدم ورانا صباحا مساء ويوم الأحد وذخر ذخر لهذه الاميسيون ولا
4: الاميسيون
2: ولا الدنيا الكل
3: عايشك يا ندى استنيتها منك
0: مرحبا مرحبا محمد يلا الخمسة وتسعتاش دقيقة سعداء جدا مش نحكيه على بوزيتيف فايبز لليوم أول مرة في فرنسا
3: جوستومون الانتخابات اللي صارت نهار 23 سبتمبر 2026 نهار الأربعاء ونحكيه على إنجاز تونسي جديد في فرنسا لأول مرة ستة أطباء تونس يتم انتخابهم أعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس حسب ما أعلنت سفارة تونس بفرنسا والقائمة الفائزة يترأسها الدكتور مختار زغدود وتضم زادة خمسة أطباء تونس آخرين الدكتورة هندة العريبي الدكتورة ألفة منظوج الدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن اسماعيل والدكتور وجيه منيف وحسب السفارة هذه أول مرة في تاريخ الهيئة الجهوية للأطباء بباريس اللي ينجح فيها أطباء تونس في الوصول لعضوية المجلس السفارة اعتبرت الانتخابات هذه محطة جديدة تبرز حضور الكفاءة التونسية في فرنسا وخاصة في المجال الطبي وجهة التهاني للأطباء الستة المنتخبين
0: خلينا قبل احنا سعداء جدا جدا باش تكون معنا الدكتورة ألفة منظوج توا مباشرة في ناس الديوان من باريس ما كيفاش الطبيب في فرنسا ينجم يترشح لعضوية هيئة الأطباء نورس
3: باش يترشح طبيب لمجلس من مجلس الأطباء أوردر دي ميدسان الطبيب يلزمه أساسا يكون مسجل في جدول هيئة الأطباء الفرنسية تابلو دو لوغدغ في المجلس المعني وإلا في مجلس تابع للمنطقة بالنسبة للانتخابات الجهوية يكون عمره أقل من 71 سنة عند غلق أجيال الترشحات يكون مستوفي شروط الأهلية القانونية وما يكونش محروم من الترشح بسبب عقوبة تأديبية نهائية معنية يكون خلاص اشتراكته في الهيئة وهذا مذكور ضمن شروط الأهلية في الإعلانات الانتخابية للهيئة يقدم ترشحه في الأجل المحدد القانوني نص على أنه الترشح يوصل للمجلس المنظم قبل الانتخابات بثلاثين يوم على الأقل وإلا الترشح ما يتقبلش في ملف الترشح زيادة الطبيب يذكر اسمه تاريخ ولادته عنوانه ألقابه شهاداته طريقة ممارسته للطب اختصاصه والمهام المهنية ولا النقابية اللي مارسها سابقا وحاليا وينجم يرفق زيادة بروفيسيون دو فوا يعني بيان يعرف فيه بالبرنامج والأفكار اللي باش يخدم عليها داخل الهيئة
0: فلا نحكي على ستة أطباء تونس تم انتخابهم أعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس مش كانت سفارة تونس في فرنسا تقول هذي فخر التونس الكل يقولوا هذي فخر جديد وهذي رسالة جديدة من كفاءاتنا الطبية خارج حدود الوطن سعداء جدا باستقبال بحثنا هي طبيبة مختصة في الطب النفسي مختصة زيادة في الطب الوقائي والاجتماعي هي دكتورة في الطب دكتورة في العلوم تقدم كذلك محتوى هادف جدا على اليوتيوب والتيك توك خاصة في مجال الصحة النفسية والتوعوية والوقاية عندها عيادتها الخاصة في باريس تخدم زيادة في مؤسسة مختصة في الطب النفسي خلال مسيرتها المهنية خدمت في عدة مستشفيات في منطقة باريس وعندها خبرة كبيرة في مجالات مختلفة من الطب النفسي والصحة النفسية بنتنا الدكتورة ألفة منظوج دكتورة مساء النور مرحبا
5: السلامة
0: مرحبا بك دكتورة ألف مبروك يا للا شكرا لكم الكل حقيقة ستة أطباء اللي مرة أخرى خليتوا اسم تونس يرفرف عاليا مرحبا بك دكتورة
5: عايشك بارك الله فيك ميرسي بوكو شكرا للاستضافة متاعك وشكرا للتوانسة الكل اللي فرحولنا في مغامرة اللي عملناها مع بعضنا
0: فوالا جوستومون دونك احنا بدينا نفهموا منك شويه توا دكتوره تقولي مغامره عملناها مع بعضنا تفهمتوا انتوما لو جروب دو ميدسان سته اشخاص هذوما قلتوا هيا نقدموا للانتخابات احكي لنا شويه على الكواليس الفكره كيف جات
5: هو الحقيقه دكتور مختار هو اللي اتصل بينا في الصيف قللنا شنو رايكم تقدموا الكونسي دو لورد، وقلنا له لاكثريتنا قلنا له لا على خاطر ثم حكاية في شهر أفيل الكونسي دو لورد تحل وصارت مشاكل وستينيتياتيزي وتفرجنا في السلبة وشفنا في الأخبار اللي هو ثم يحكيوا على مافيا وعلى السرقات وكل دونك شوهوا برشا صورة لورد وكانت نتيجة إنه تحل والفرصة جاتنا اللي هو باش يتأسس من جديد واللي هو باش يتعاود الكل دونك باش ينتخبوا 56 جديد الكلهم جدد وبينصير ثم القدم اللي هما قدموا رواحهم وتقدموا أربعة ديليس منهم الليس اللي احنا فيها اللي فيها سي دينوم احنا تقدموا ديما كوم دينوم الليس متاع توينتا اوني دي دينوم كومبلتمون انديبندون بيان سير في الليس فما سي دينوم دونك فينا ستة توينتا مي شيما لبقية مش توينتا قدمنا في آخر دقيقة بالنسبة لي باغ اكزومبل بروفيسيون دو فوا بعثتها آخر نهار اني وبينومي دكتور حكيم
0: دكتور عبد الحكيم كشيش
5: وبعد بدات الكومباني مي ما كانش عندنا الحق نبداو في الكومباني قبل 4 سبتمبر
0: صحيح
5: وسيتي لي فاكونس تي دونك ما كانش نجم نعملوا برشا حوايج في عندي نعمل صناعه محتوى كما انت توقلت عندي لينكدين وبديت نعمل دي فيديو نحكي على الكونسي دو لوردر اون ميم طون بديت نتعلم هكا انه الصوره نتاعو افيك لو طون تشوهت وقت لا تقول كونسي دو لوردر تقول ربي يستر اون سانسكري وبعد نخلصوا لي كوتيزاسيون بعد ربي يستر ما يكلمناش خاطر كان يكلمنا راهو فما مشكل هذيك هي النظرة نتاع الكونسي دو لوردر عند الطب في العالم الكل
0: دونك بالنسبة ليكم راهو مغامرة وراهو انك تكون في الكونسي دو لوردر نجم يخليك من بعد مسؤولية كبيرة على عاتقك دكتورة هكا ولا
5: ما هي في الحقيقة الكونسي دو لوردر اللي لا بور دوتر ريزون سي صحيح اللي هو فما لي فونكسيون مي سي با لو ترافاي ني سو ريزيم با سا كونسي دو لوردر هو لاكومبانيمون تاع لي ميدسان من الاول ما يفشلوا حتى يخرج للريتريت وبعد دونك في الاساس ما كانش باش يعاقب في الاساس سي تان اكومبانيمون
0: هو مرافقة أكثر منه ممكن هيئة عقابية دكتور على هناك نلقاو ستة أطباء توانسة في الكونسي دو لوردر في باريس هذه ممكن رسالة كذلك حتى على ثقة الأطباء خلينا نقول قبل ما يكونوا المرضى الأطباء في الكفاءات التونسية دكتورة زملائكم معناها هما اللي انتخبوا
5: انتخابات زملائنا هما زملاء أطباء ينتخبوا زملاء اللي عندهم فيهم ثقة باش يمثلوهم في كل شيء ما يخص الطب وفي كما بين الانديبوندونس دو ميتي يعني باش ما عادش خاطر مهنة الطب هي انديبوندونس ما ينجمش يحكم فينا إدارة ولا مدير مؤسسة ولا دويان دو فاكولتي ولا هي مهنة مستقلة فهذاك الهدف الأول متاع الكونسي دو لوردر اللي هو يحافظ على الاستقلالية متاع المهنة متاعنا هما زملائنا انتخبونا دونك
0: هما الانتخابات انتم ستة على قداش الكونسي قداش فيها قلت لي دكتورة
5: خذوا 56
0: منهم 6 توانسة
5: منهم 6 توانسة ما لقدموا أكثر من 200 شبانس
0: أكثر من 200 قدموا رواحهم وتم انتخاب 56 منهم 6 توانسة فيهم أنت دكتورة ألفة تحية كبيرة ليك دكتورة ألفة منضوجنا سؤال أخير بربي دكتورة باش نخرج شويه من الكونسي دو لوردر، خاطر انت زاده معروفه كذلك انك تنشط برشا وعندك محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا مثلا في تونس القانون ما يخليش الاطباء، وانت اللي نحكي معك كطبيبه وكعضوه في هيئه الاطباء توا في الكونسي دو لوردر في فرنسا، القانون في تونس ما يخليش طبيب يعمل محتوى على الانستغرام ولا التيك توك ولا الفيسبوك، يعتبروا هذيا بيبليسيتي. قلتلي انا خليني نقول لك رايي انا الشخصي كسماح، مش حتى انا مع انه الاطباء هما اللي يتكلموا، على خاطر كي ما يتكلمش الطبيب والمحامي والمهندس هكاك نخليو ناس اخرى غير عارفه بالمجال تحكي في بلاصتهم. فانت اليوم بالنسبه ليك الطبيب ومواقع التواصل الاجتماعي وهالمحتوى هذايا وصناعه المحتوى على الديجيتال، بالنسبه ليك اليوم يلزم يكون الطبيب موجود كذلك على مواقع التواصل ولا لا؟
5: طبعا يجب يكون موجود. حتى القانون في فرنسا ما يسمحش انه تعمل بيبليسيتي. مثلا المحتوى اللي نقدمه يعني كله فيه توعية ومحتوى في الصحة النفسية، مش محتوى متاع نعمل بيبليسيتي.
0: ما عندكش حق تحكي على أدوية مثلا دكتورة؟
5: لا مش نحكي على أدوية وعلى أمراض. أنا اخترت أنه المحتوى متاع يكون خاصة توعية، على خطر عندي دوبل سبيشاليتي ميديسين بريفونتيف وإيه بتكافخي. دونك الاختيار متاعي كان هكا، مني عندي زملائي يحكيوا على الأمراض وعلى الأدوية. المحتويات ولا فيها برشا حاجات ما تنفعش، وبرشا حاجات ناس تضيع في برشا وقت في على تيك توك والإنستغرام. Pourtant, je pense que des médecins vont oser, ou là, des avocats, ou là, mais ils ont des informations, parce qu'ils ont des informations qui sont bonnes pour l'homme. ما عندوش جنسية، ما عندوش العالم الكل كيل إنسان.
0: العالم لا عنده لا لون لا جنسية ولا جغرافيا ولا تاريخ.
5: عناش رسالة الجنسية ولا البلاد،
0: صحيح.
5: عنا رسالة للإنسان
0: يونيفرسالي كونية،
5: يونيفرسال
0: رسالة كونية.
5: بالنسبة لي أجمل حاجة هو إنه الإنسان يحاول وين ما يكون يخلي العلم متاعه وخبرته وخدمته تنفع أكبر عدد ممكن من الناس.
0: أي وهو كذا. شكرا لك. شكرا لك دكتورة ألفا منضوج، تحية لك أنت. وستة تونس موجودين اليوم لأول مرة في باريس في الكونسي دو لوردر في باريس في فرنسا، تحية لكم. هذه كانت بوزيتيف فايبس بالنسبة لليوم. ومرة أخرى كفاءات تونسية موجودين، تقولك احنا ترشحوا أكثر من 200 شخص على 56 اللي انتخبوهم، فما 6 أطباء تونس. نذكروا أنه القائمة الفائزة هذه ترأسها الدكتور مختار زغدود، فيها زيدا الدكتورة هند العريبي، الدكتور عبد الحكيم كشيش، الدكتورة راوية بن اسماعيل، الدكتور وجيه منيف، والدكتورة ألفة منضوج. مشكورة كنت معنا مباشرة من باريس دكتور.
1: لا هي حاجة خارقة العادة معناتها بصراحة، وتخدم صورة تونس اون جينيرال وسبيسيالمون معناتها لا ميتين اون تونيزي. مي انا بالنسبة لي هذا نتيجة منطقية وطبيعية فيو لو نومبر دو ميدسان qui exerce في فرنسا ولا في باريس spécialement vu les compétences نتاعهم. معناتها
0: عدد كبير
1: والحق معناتها الطبيب التونسي مشهود له بالكفاءة وبالمهنية العالية، كي يلقى ان سيستيم دو سونتي اللي ايفيدامون يجاوب كما في الدول المتقدمة هذه. دونك ما تنجم تكون كان حاجة باهية. ستة توانس على 56 ابوبري عشر الكومبوزيسيون تاع الكونسي دو لوردر تاع فرنسا، العشر من جنسيات مختلفة اي كومبري الفرنسيين، مو شوية راهو. دونك سي ان نومبر اسي امبورتون. دونك فوالا مبروك ليهم، ان شاء الله ينجموا يساهموا. معناتها خاطر هو شنو الكونسي دو لوردر؟ هو معناتها تنظيم القطاع، فهمتوا، والدفاع على القطاع، فهمت معناتها ابوبري سي سي سا تنظيم القطاع اي كومبري لي سانكسيون هذا هو معناتها
0: اللي يبدا
1: لا خاطر جوست حكيتو على لي سانكسيون تنظيم القطاع معناتها تنظيم اوقات العمل احترام الكود دو ديونتولوجي الميديكو ليغال هذوكم مشاكل هذوكم الكل اي كومبري لي سانكسيون كي يبدا مثلا عبد خالف القانون سي لو كونسيي دو لوردر معناتها هو اللي يرفي لي ديسيزيون دو سانكسيون دونك ان شاء الله ان شاء الله يعاونوا الاطباء التوانسه غاديك وان شاء الله يحلوا اثنين للأطباء التوانسة خصي معناتها لو بلوز امبورطون هو التكوين العلمي تاعهم وكي باش يرجعون لتونس فوالا فهمت دونك مهم جدا ينجموا يعاونوا تونس
0: فاصل وراجعين
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين
6: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Kimto 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari Bi Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous على www.raninkartaj.com برعاية

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. إن شاء الله كل ما هم ملمومين ويسمعوا فينا تكون الأجواء بيناتهم كما الأجواء بيناتنا احنا هكا. في ناس الديوان ربي يحفظكم يلمكم في الخير، وناس محليهم عندي وليدات باهين لا يقطعوا لا يريشوا لا يجبدوا حد لا حتى شيء. يلا مرحبا بكم كما قلت لكم موين ما كنتوا شوي خرا في توبريتش نورز، باش تقول لكم اللي كي تصب كارتة في التليفون وطيش الكارتة تنجم تلقى روحك تبحث في قضايا خطيرة جدا. شو الحكاية تسويت مع نورز المحققة نورز المشراوية؟ ما قبلنا الحمد لله باش نحكيو اليوم على نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة. هني هات التفاصيل.
2: بالضبط، نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة بالمنتخب التونسي والمنتخب المغربي، ماتش بدا 5:30 والمنتخب التونسي حاليا متقدم على المنتخب المغربي. خلينا نمشيو مباشره لقبه المنزل مع مراسلنا مهيب بن حسين، ناخذ من عنده كل التفاصيل بخصوص المباراه وخاصه الحضور الجماهيري. مرحبا بك مهيب.
1: مهيب اهلا وسهلا. اهلا مهيب.
3: ديوان فهم كبير نهائي، يعني أجواء ما نجموش يعني نوصفها، مشاعر كبيرة هنا في قصر الرياضة بالمنزة باعتبار حضور الجماهير الغفيل. يعني برشا ما شفناهوش اليوم، العدد وصل حاليا نجم نقولوا بين 2500 و3000. تم فتح الأبواب مجانا للجماهير بعد نفاذ التذاكر، برشا جماهير قاعدة قدام قصر الرياضة بالمنزة تنتظر في إمكانية الدخول على نفاذ التذاكر سولد أوت، و تم فتح الابواب كل مره تقريبا تم فتح بلوث من البلوث الموجودين هنا في قصر رياض المنزل. العدد ما زال قاعد يرتفع، قاعد نشوف حتى الجماهير ما زالت تدخل. نجموا نشوفوا يعني نحاول نوصف لكم التموقع بتاع الجماهير لهنا.
2: مهم قبل ما تكمل فقط، الناس تفرجونا على فيسبوك على يوتيوب توا فهم المشاهد هذه جاتنا تو من عند مهم، معناها راهو الحضور هذا حاليا في المنزل دونك صوتا وصوره.
1: هذه اللي تفرجوا فينا في اليوتيوب راهو هذا توا مباشر.
3: قلت الحضور الجماهيري كما قاعدين نشوفوا حتى على اليوتيوب تاعنا وفي المباشر هذا في سبور باي ديوان وفي ديوان افير موجود جمهور تقريبا شر القاعه. نقولوا على الجهه اليسرى ممتلئه، على اليمين تم فتح نص نتاع الشاطر الشمال اليمين موجود في قصر رياضه المنزل. يعني نظرا لان ثم الجماهير الجزائريه اللي كانت تبع مباراه المنتخب الجزائري، ونظرا للمنتخب ايضا بعث المنتخب الجزائري اللي نهنيوها بالمناسبه بعد تتويجها بميداليه الفرنسيه فوز على المنتخب المغربي في المباراه الترتيبيه 9 أشواط دون رد. ايضا ثم حضور جماهيري كاميروني تقريبا 20 شخص من البعثه الكاميرونيه حاضرين يشجعوا المنتخب الكاميروني. ندخل للمباراه مباشره. هاني سامع الشوط الاول انتهى لصالح المنتخب الوطني التونسي 25-22. الشوط الاول كان صعب جدا، كان في منافسه شرسه حتى الثواني ما فيش توقيت لكره الطايره، ولكن حتى اللحظات الاخيره من الشوط الاول حسمها المنتخب التونسي. حاليا التقدم 11-6 بدات العشره الدود وبدأ المنتخب الوطني 6-2 ان شاء الله للقب رقم 12 بالنسبه للشوط الثاني. حاليا 11-6 للمنتخب الوطني التونسي، دعم جماهيري حاضر. الكل حاضر مباراة تجد حضور وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، وعدد من كبار الشخصيات بالاضافه الى اللاعبين السابقين والوجوه الخاصه واللاعبين السابقين للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، وحضور اعلامي محلي واجنبي لتحقيق هذا النهائي اللي ان شاء الله يليق باسم معركة تونس. وقد كان لي حديث كثير مع رئيس الاتحاد الافريقي قبل انطلاق المباراة، قال لي وانه دورة تونس هي الانجح في السنوات الاخيرة على مستوى رتم المقابلات، على مستوى التشويق والإثارة في المقابلات، لأنه يعني شفنا مقابلات تحسم في 3 أشواط في صوتين، وشفنا مفاجآت كبيرة على مستوى التقاليد الإفريقية لكرة الطائرة بصفة عامة. صلى السماح
1: إن شاء الله
3: 15 تونس إن شاء الله مع تونس إن شاء الله في هذا الدورة النهائي، وإن شاء الله الفرحة والبسمة ترجع على الجماهير التونسية وعلى الشعب التونسي في هذا اللقب الهام إن شاء الله يبت في تونس.
1: وهو كذلك مهيب بن حسين، شكرا لك مراسلنا مهيب اللي تابعنا معها الكأس الدولية والبطولة الإفريقية. إن شاء الله يكون محفل كروي اليوم يتوج بالكأس رقم 12 للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. هاني
2: فقط هي مباراة ثأرية، راه 2023 كنا خسرنا في ربع النهائي أمام الكاميرون، بالتالي المنتخب التونسي اليوم مطالب باقتلاع اللقب أمام الكاميرون بالذات، وهكذا يكون إن شاء الله لقب جديد للمنتخب التونسي، يكون اللقب برقم 12 فقط للتذكير. الجزائر انتصرت في مباراة الترتيبية على المغرب 3-0، بالتالي إن شاء الله منتخبنا اليوم يتوج بالتاج الأفريقي.
1: التاج الأفريقي الكأس رقم 12 تالين.
4: والله هاني كنت متوقع السؤال اللي الناس كل سنة فيه. حفل اختتام قبل المباراة ولا بعد المباراة؟ فما بخور فما كذا قولونا عبد الحسن الشادلي.
5: حضرة
1: مهيب كي قال من أحسن الكؤوس استنيت شايبات كي حكي على اللي ما تشوي دكا
2: رياضي
1: رياضياً كرويا
2: دكا والمستوى في كرة طائرة سميح في أفريقيا تطور برشا على السنوات الأخيرة، دونك قرب برشا البعض المستوى بالمنتخبات المشاركة. هذاك علاش يحكي مهيب وإن شاء الله منتخبنا يتوج باللقب هذايا.
1: نحاولوا
2: نرجعوا
1: أنت قلت مباراة ثأرية، عندي مداخلة ثأرية في 30 دقيقة في 30 ثانية شو حاجة بين دقيقة والثانية لمحمد سعيد.
5: نذكروا اللي المنتخب الوطني للكرة الطائرة فاز ب 11 بطولة وفاز ب 20 ميدالية إفريقية في 21 مشاركة حتى كشي العام 2021، زاد عنده معناتها رقم آخر مهم جدا اللي هو 7 مشاركات أولمبية. وشارك المنتخب في بطولة العالم 12 مرة، وفي نسخة 2022 وصل إلى الدور الثمن النهائي وهي أفضل نتيجة تونسية مذكورة، وأفضل ترتيب لتونس في بطولة العالم كان المركز 15 عام 2006. مام حتى في الفئات الأخرى لو 20 ولو 21 ذكروا لي في 2024 ربحنا بطولة إفريقيا لو 20 بعد ما فزنا على مصر في النهائي 3 أشواط مقابل شوطين.
6: نذكر أيضا
1: ميو فوتاخ كو جامي استني لي اقبلك
4: قول قول
1: ما نجمش عفوا ولدي
2: محمد فقط المعلومه الاولى راهي معاوده قلنا قبيله قال مهيب قلت كان فقط التركيز
1: هي كاس رقم 12
5: انا قلت اللي هي خذات
1: هذيك الدخله نتاع
5: انا قلت اللي هي خذات 11 مره
2: كي تكون هذه الكاس رقم 12 قداش تكونوا خذين 9
5: حتى
2: اكيد
5: حتى يكمل
4: والله شو
2: فقط حاب نذكر انه
4: والله يا شو اللي خلت لك انتي نمسة
1: نمسة والله نمس ولا
5: نمس ولعوبة
4: قلت 12
2: معناه بالرسم بخلاف الفلكة أخذ فلكة معناه فقط معلومة مهمة جدا.
1: قلوا شكرا محمد على المعلومات اللي
2: شكرا على الأرقام والمعلومات سي عماد الكيلاني متاع ناس ديوان
7: خي عضلات بدأش قاعد تخم فيها خي ذي
5: وكانت هذه رحلتي من التكتوكة لناس سبار
2: للأرقام
5: للأرقام
2: فقط نذكر لحظة معلومة مهمة تونس ببلوغها هي ترشحت للمونديال في بولندا وإذا كانت تتوج اليوم باللقب تترشح مباشرة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028
4: كأس العالم المترشحين
1: وين ذي
5: خلي تهيلو لي هو بشكل نقول
4: هو فيها بالعالمية فيها بالعالمية
1: كل عاد كل عاد خذي الأمور العالمية فاصل ورجعين
0: خليك قريب فيم ورجعين
8: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla, l'masarif et l'aïlaj, tous al hatta l'fnin fasal 5 millions dinar l'ilfard l'ouahad fil'am, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la filkharj. Inti تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 أيام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
0: DJing, المix ou le remix. أقوى الهيتات و أجدد لتوب. Durant toute la semaine, على ديوان FM. كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. Music non-stop sur ديوان FM. ديوان FM, صوتكم. ديوان صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 5:49 مرحبا بكم في ناس الديوان تبعونا مليح نورز المشراوي باش تقول لكم ساعات راو تنجم لطف على سامعين الكل فما ناس صبت كارتة متاع تليفون وطيشتك الكارتة هذيك تلقى روحها تبحث ومورطة في قضية كبيرة كما قضايا القتل وغيره. شو الحكاية في توبريتش؟
6: ديما نحن من
1: دقيقة نورز راو التفاصيل متاع السوجي هذية كلمتني عليهم الصباح على الأقل على الأقل نلقى 14 نابيلو نابسانس
6: جوها
1: فاضل يكونوا يكون بحجم لي زابيلو نابسونس نتاعك نور زي
6: نحن في عاده ما نركزوش في التفاصيل وما نركزوش في حاجات هكا نرميوها في الشارع. هو من المفروض ما نرميوش نحن حاجات في الشارع, لكن التوانسة يعرفوا ديما كي يصبوا كارتة في التليفون والا حتى تيكي يصبوها منا يلمحوها منا, لكن في هذا الكل ديما ما يعرفوش شنو ينجموا معناها يصير لهم يلقاو رواحهم في
1: قضيه
6: جوستو ينجموا حتى يلقاو رايحهم في قضية متاع جريمة قتل مثلا. هذه حاجة ما تتصدقش أما هذا هو الصحيح. هتنفهموا نحن تفاصيل الحكاية وشنو التفاصيل متاعها بالضبط وعليش نجمو نلقاو رايحنا في قضية متاع قتل بسبب كارتة متاع تليفون مع الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة في تصريحه لناس الديوان.
9: هو فما حاجات تصير كل يوم ويقع اعتبارها عادية جدا, أما في بعض الحالات نجم تكون عندها أهمية كبيرة في بحث أو قضية جزائية. مثلا شخص اللي يشحن تليفونه ويرمي بطاقة الشحن في الطريق وبعد مدة صارت جريمة في نفس ذلك المكان. البطاقة هذه نجم تكون محل بحث وتنجم المعطيات المتعلقة بها تساعد في معرفة شكون استعملها ومتى وأين تم استعمالها, وبالتالي يمكن أن تتجه أصابع الاتهام إلى صاحبها خاصة إذا كانت هناك معطيات أخرى تربطه بذلك المكان.
6: نزيدو نفسرو يعني لهنا مثلا انت عملت الكارتة متاعك اولى واحدة في الشارع ما تعرفش الشارع هذاك تنجم تصير فيه جريمة متاع قتل. دونك جريمة مهما كانت معني حتى قتل نحن عطينا الاقصى
1: بريكاج
6: والا غيره بطبيعة الشرطة الفنية والوحدات الامنية ديما تقوم بجمع الادلة تنجم تهز هكا الكارتة ذيك اللي انت صبتها في تليفونك من بعد تمشي تثبت الكارتة ذيك بالكود وين تثبت وفي اما بيوس وفي اما تليفون. في هذا كل ما نحكي وش كان على كارتة متاع تليفون نحكي وزيدة على اعقاب السجائر. برشا ناس يتكيفوا في الشارع برشا ناس يلوحوا كعقاب السجائر اي عقاب السجائر زيدة تنجم توصلك لي الحبس وجريمة قتل.
4: أي سورتو الشرطة الفنية
6: نسمع تصريح جستمون نسمع تصريح الأستاذ محمد أمين نشبة.
9: ونفس الشيء بالنسبة لعقاب السجائر اللي يقع رميها في الطريق ما يلزمناش نستهينوا به, لأنه عقب السجارة ينجم يحتوي على آثار بيولوجية يمكن في ظروف معينة إخضاعها لتحليل جيني الأديان ومقارنتها بعينة شخص معين. يعني حاجة صغيرة تعملها وتنسى نجم في إطار بحث في قضية جزائية تولي عندها أهمية وتصبح قارنة يتم أخذها بعين الاعتبار ضد شخص, خاصة وأن المشرع التونسي صلب الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية أقر مبدأ يتمثل في إمكانية إثبات الجرائم بمختلف وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لذلك ما تستهينوش بالحاجات الصغيرة اللي تخليوها وراكم وطيشوها, لأنه قد تصبح قارنة ضدك إذا لا قدر الله وقع ارتكاب جريمة في وقت لاحق بذلك المكان.
1: ولا وين نزيد نقول راو ينجم يكون مش بذلك المكان توا الإجرام ما عادش عنده حدود. راو انت ينجموا فما ناس تلم حاجات راو من الشارع وتحطها في مكان متاع الجريمة لي باش تدخل الأمور بعضها معناها تعرش عليه. هو يلقى فما كوارت مطيشين يمشي طيشهم في البلاصة هذيك اللي هو صارت فيها الجريمة. دونك ردوا بالكم الكارتة متاع التليفون عقاب السجائر لو تور دو تابل. دكتور
4: انا خويا فاتوره التليفون الحمد لله. لا شوف ما ثماش كي الكارت تاع التليفون ولي ميغود معناتها البون تاع السواقر تو لاديان معناتها هو اللي يكشف الجرائم حتى قبلي حتى قبلي شرف منه حتى صحيح. حتى بابي مشوار فهمت. دونك واحد هاكا منا نخمو في الشرطة الفنية وفي الجرائم ونخمو في البيئة ولا اكزاكتومون وما نجمو نخمو
1: بها بالحكاية فينا البيئة تو يفيد فينا الجرائم
4: اي تو العلم تطور وكل شيء بزي على الأديان. دونك يلزمنا نردو بالنا ونردو بالنا على بيئتنا زاد
1: وهو كذلك. يلا طلياني قبل ما نمشيو للكومبوي
10: والله فكرة فكرة أيه. انا نقوم الصباح قدام الدار ريق الأموري ونحي الوسخ ونلقى
4: 25 ميجو
11: اي
4: هكا ولا
11: تبقى حتى اليوم حاجه قزاز انت
4: لا هذاك القزاز والله بالمصالحه حتى اليوم
1: راه يمكن نصيب الحق
4: اما لي ميجو توا انا شنو نهزهم حرس الوطني لكن النوع الخاص
11: اي
4: نوع النوع الخاص دونك يعرفوا شكون تكيفوا لوح اي فوتي قدام داري 20 واحد انا 20 سنه
11: فوتي فوتي بيان يبداو لديان لديان تاعهم يبدا موجود في الباز دوني
4: فهمتني
11: يبداو ذوي السوابق
1: العاديه كذا من ذوي السوابق العاديه يطلعوا فيزا باهي لو كومبو هاني محمد 30 ثانيه لكل حد فيكم يلا تنطلقوا شكون باش يبدا
2: اللي تحب انت
5: خليه يبدا هو خليه
1: هاني
2: انا اخترت نحكي على اغرب الجرائم في العالم لانه اغرب الجرائم ديما تكون يا طريفه هي معناها غريبة تخلينا ندهشوا شوي مثلا نحكيه على فما واحد سرق بانكا ثم اتصل بالشرطة باش يبلغ على روحه لأنه كان معناها غريبة بعد فهمه اللي هو مختل عقليا يبدو أنه فما شكون زاد سرق خلى السي في متاعه في المسرح بتاع الجريمة كما احنا نحكيه على طاحلو من الساك متاعه
6: صار ديجا بطاق تعريفه
1: هي بهذا السي في كامل
11: طاحلو ربي
2: وفما شكون سرق كرهبة وبعد درجع للشرطة باش يسألهم على كرهبته أيضا فما شكون وصل سرق بانكا ثلاثة من الناس فيهم بعضهم باش يسرقوا بانكا لكن أجل مبلغ ضئيل جدا لأنه عندهم ما يعملوا به ما لقاوش كيفاش سرقوا بانكا فتشدوا في جرة مبلغ صغير على الأخر معناها وفما شكون خلى تليفونه في مكان متاع السرقة وفما باللاديين زاد فما شكون اللي في إحدى القضايا الشهيرة باللاديين لقاوه مس قطوسة اللي في مسرح الجريمة كيحلولها لقاو اللاديين متاع
1: فوالا باللاديين بي
5: هو والله إذا اعتبرنا معناتها باش نعطي أرقام تقديرية متاع كيلكو هكا يعني معناتها ستاتيستيك متاع قديش من كارتة متاع تليفون نجمو نصبوها في النهار ولا قديش من كارتة يعني نستعملوها يعني معناتها في النهار إذا اعتبرنا أنه ثم المواطنين الكل عندهم
1: تليفونات
5: ديبوس في جمعة ولا في جمعتين 2.3 مليون عملية شحن في النهار كل 10 أيام

0: سيم، ثم 25,000 شريحة تتباع في النهار. معناتها برشا ناس قاعدين يستعملوا في يعني معناتها لي بوس لي بوس لي كل. دونك هذوما الارقام المتوفره حاليا.
1: واحد شي محمد
2: صحيح صحيح برافو برافو.
1: اينا شوالي سي دي بوان كل نهار تشوفوا شكون. واحد شي محمد
3: اليوم اليوم محمد اليوم
1: لونجل نتاع محمد انا عجبني اكثر شوي.
4: انا هاني ساكت ما نحبش نعمل رد
1: لانه اللونجل نتاع هاني انا اللي طلبته.
3: اما البارح هاني خير والحق موجود.
1: لا لا دورينافون كل يوم شوفوا شكون في الكومبو شكون ربح. يلا الخمسة وثمانية وخمسين دقيقة
3: بعد كل كومبو
1: الخمسة. لا لا أنا بركة
3: فوت نعملوا فوت.
1: لا لا
3: في نطاق ديمقراطية والشفافية.
1: لا
3: يا بنتي يهديك.
1: لا لا
3: يجعل منك.
1: لا
0: نجم زيد نزيدك حاجة. لا نجم زيد حاجة مع
3: الكومبو. لا يزي عاد
0: باي ميسيل ستونز
4: يحب يربح الثانية.
0: لا هو زاد توا ثم نسبة كبيرة. لا لا ثم نسبة كبيرة من يعني معناتها لا لا لا والله ثم نسبة كبيرة من المواطنين ولاو ما عادش ياخذوا الكوارت في نتاع يعني معناتها اللي من عند الحماس وكل في كو معناتها لي زوبيراتور نتاعنا ولاو يتيحوا انك تنجم تصب فلوس بالتليفون بالكارت بونكير نتاعك من الابليكاسيون ديريكتومون وتسهل ميم حتى كان عندك معناتها دي فاكتور مع الاوبيراتور هذاك تولي ما تتنقلش معناتها كل جوست من دارك.
1: كنا نمشيو تعطيه نمرو كي يصب لك الفلوس
3: يا حصري.
4: لا موجود حتى تو موجود لايت
1: موجود.
5: نزيدكم معلومه صغيره قبل ما نخرجوا سامح من بعد اذنك ما نجمتش الله غالب جو الجرايم جوي. فما نقطة صغيرة ما تعرفوهش بتدخل نزيدو نحن نثقفوا روحنا بها انه التليفون متاع شخص قام بجريمة معينة عمل تليفون في وقته عمل جريمة عمل تليفون ويبدأ بحذيه بوتون متاع اي ضوء ينجموا بسهولة تامة يوصلوا له خطر هو عمل لك التليفون هذك بحذى البوتو الضوء هذك يعني بسهولة
1: بوتو الضوء
5: بوتو الضوء
3: يوصل.
5: لا لا لا بوتو الضوء يوصلك للتليفون. لا لا لا
1: بوتو ضوء
4: المكان التليفون
1: عايش كمور جرائم ما تحكيوش معها. خذوا المعلومة كما هي
6: وكل بلان شعروا فاسي شو اللي فيها باش تشد السخانة فيها
1: ايه
6: لاميونت
3: ايه لاميونت
6: لاميونت كيف مسرطين كونسيروجين. انا نحيت نحيت ذيك الكل وعملت حاجة اخرى نحيت اكل اكل فرشة من تحت يشد السخانة ذيك نحيت
1: مثلا
3: مثلا.
1: شكرا نورز المشروي على الفكرة بالنسبة لليوم. اخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف. اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
8: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة دي ولا فهم عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنكردان التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع، مضيفا خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع المشروع وسبل التقدم في إنجازه أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد أجل يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقوم بمراقبة 10 مؤسسات صناعية متواجدة بجوار وادي مليان ورفع المخالفات، مع إعداد برنامج عمل مع أصحابها للتأهيل البيئي وإصلاح أو تركيز محطات التطهير الخاصة بها وفق ما أفادت به وزارة البيئة. ويمتد حوض وادي مليان على 3 ولايات وهي بن عروس وزغوان وسليانة. رئيسة مجموعة توحيد بالشيخ هادية بالحاج تقول لديوان فام إن برنامج الصحة الإنجابية والجنسية في تونس أساسي للتنمية الاجتماعية

0: والاقتصادية والبشرية مشددة خلال ورشة بمناسبة اليوم العالمي لمنع الحمل واليوم العالمي للإجهاض الأمن أن الوصول لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية يعد أمرا أساسيا في إطار حقوق المواطنين الاجتماعية والصحية. إلى الشأن الدولي، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن الحصيلة التراكمية للعدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الجمعة بلغت 4386 شهيدا و 12413 جريحا. فريق من المحامين الممثلين للضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يقدم معطيات وأدلة جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لدعم التحقيق المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. المراقبة العامة للسجون في فرنسا تندد بوفاة مئات الأشخاص في السجون وأماكن الاحتجاز من دون أن يعرف عددهم بنحو دقيق، مشيرة إلى أن معدل الانتحار في هذه الأماكن هو من بين الأعلى في أوروبا.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. البداية بنهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة المقامة بقبة المنزل. المنتخب الوطني التونسي واجه حاليا المنتخب الكاميروني. اجواء المباراة في المباشر مع مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
1: مرحبا بكم في قبل المنتخب الوطني التونسي جوز اصوات مقابل لسبل المنتخب التونسي امام المنتخب الكاميروني. صوت اول خلف المنتخب بنتيجه 25-25، صوت ثاني 25 مقابل 18 الافضليه على السنه الوطنيه.
0: نعم.
1: في تحقيق اللقب رقم 12 في تاريخ المنتخب الوطني التونسي، وسعرا لهزيمه المنتخب سنه 2023 امام المنتخب الكاميروني. نذكر جدول هذه المواجهه الحاصله لتجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الكاميروني.
0: نعم.
1: في نهائيات نهائي يقول على مستوى الدورة النهائي لمسابقة أمم أفريقيا. الحضور الجماهيري قدور ما يقارب عن 2500-3000 شخص. تذاكر انتهت وتم فتح الأبواب مجانا للجماهير لمتابعة هذا النهائي. إن شاء الله الشوط الثالث حاليا ينطلق، إن شاء الله يكون حاسم للمنتخب الوطني ولعاصمتنا الوطنية بالتتويج بالثالث الأفريقي وإسعاد وفرحة الجماهير الرياضية والشعب التونسي إن شاء الله.
0: شكرا لك مهيب بن حسين، كنت معنا من قبة المنزل. ذكر منتخب تونسي الكرة الطائرة متقدم في الفينال ضد المنتخب الكاميروني بشوطين مقابل صفر. نمشوا للمنتخب التونسي لكرة القدم ليجري اليوم حصة تدريبية أولى أعدادا لمباراة بوتسوانا. بالنسبة للجوارات اللي شاركوا البارح يعملوا في سيونس دي كراساج وبقية الملاعبية يجريوا حصة تدريبات عادية. نذكر المباراة بشكون نهار الاثنين 8 في استاد حمد العقربي في ثاني جولات تصفية كان بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أراجيكا. الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي توصلت لاتفاق مع الملاعبية باستئناف التدريبات غدوة ثم التحول لعين دراهم نهار الاثنين للدخول في التربص اللي تمت برمجته مسبقا ويستمر إلى غاية نهار 2 أكتوبر القادم. الرابطة الوطنية لكرة السلة تقرر تسليط جملة من العقوبات على عدد من لاعبية ومسؤولي شبيبة القيروان والنادي الرياضي صفاقسي على خلفية تحديث المباراة الودية بين زوز فرق. النادي صفاقسي محمد العباسي إيقاف زوز ماتشوات نافذتين، أمان الله الجيزاني إيقاف لمدة 3 مباريات منها مباراة مع تأجيل التنفيذ. بالنسبة لشبيبة القيروان بالحسن الشيحي إيقاف زوز ماتشوات نافذة، بالنسبة لأحمد ضيف إيقاف 3 ماتشوات ومحمد المنفذ إيقاف لـ3 ماتشوات نافذة. جاد الجوادي مساعد المدرب إيقاف 10 مباريات منها 6 ماتشوات نافذة مع تأجيل التنفيذ في 4 مباريات. بالنسبة لماتشوات تصفية كان 2027 لليوم، السودان تواجه منتخب إثيوبيا حاليا، كيف رواندا تواجه المنتخب الليبيري، نيجيريا ضد منتخب مدغشقر، 8 متاع الليل الماروك ضد المنتخب الجابوني، مصر ضد منتخب أنغولا، بوركينا فاسو ضد البنين، الجزائر ضد الشيبولو بولو منتخب زامبيا. الختام ماتشوات دوري الأمم الأوروبية، بداية من 8:15 متاع الليل ماتش القمة بين سكوادرا زورا والريد ديفولز، إيطاليا ضد منتخب بلجيكا، تركيا ماتش قمة ثاني ضد المنتخب الفرنسي، هنغاريا تواجه منتخب أوكرانيا، بولندا ضد البوسنة والهرسك، السويد ضد المنتخب الروماني، أرمينيا ضد منتخب ليتوانيا.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: 6:18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر كويز الأغاني بعدهم ناس سبورة ما قبل توب أكتو.
1: توب أكتو
0: يلا
2: مرحبا بكم في توب أكتو ومن استوديو ديوان اف ام في تونس. نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في تونس وفي العالم في ال 24 ساعة الأخيرة وتوا 6:19. وزارة التربية تنفي زيادة في أسعار المواد البترولية والمواد الأساسية. التونسي عدي أكثر من 3 ساعات يوميا في الإنترنت. البلاستيك يكلف تونس أكثر من 1.6 مليار دينار سنويا. حملة ميدانية بتونس حجز 4 شاحنات بسبب إلقاء الأتربة وفواضل البناء. رفع فضلات المصانع والبناء من محيط مستشفى الياسمينات وكل شاحنة يثبت تورطها في رمي الفضلات تدرج في التفتيش. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بالكيف. وفي الكيف أيضا نسبة شفاء بلغت 100% لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من صنف جي في مستشفى الكيف. في الأشهر 9 الأولى من 2026 تسجيل 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب. تبادل للعنف بين التلاميذ أمام معهد الفارابي أريانا. إدارة المعهد تصدر بلاغ. في المهدية وفاة طفل إثر سقوط خزانة عليها. استثمار تركي ب$5 مليون في الصناعات الجوية بتونس. وفي العالم وتحديدا في ليبيا وتحت تأثير الأمطار والسيول إخلاء مستشفى وإغلاق طرق.
0: شكرا نورز. مواضيعكم نبدأ معك طريان.
3: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
3: حملة ميدانية بتونس
0: هاي
3: كالعادة
0: تصفير
3: البيئة وعن. حجز 4 شاحنات بسبب إلقاء الأتربة وفضل البيئة.
2: وين تتواصل التدخلات الميدانية للمصالح البلدية بالتنسيق مع أعوان ترتيب حفظ الصحة والفرقة الجهوية للشرطة البلدية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء والأتربة وغيرها من المخلفات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة المحيط والحد من الممارسات المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. وأسفرت التدخلات هذه اللي شملت محيط سبخة السيجومي ودوائر الزهور والكبارية عن حجز 4 شاحنات تم تأمين منها بمأوى الحجز البلدي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين في إطار مواصلة التصدي لعملية التخلص العشوائي من مخالفات البناء والحد من تداعياتها على نظافة المحيط والمشهد العام. وتندرج التدخلات هذه ضمن المجهودات الميدانية الرامية إلى فرض احترام الترتيب المنظمة للتصرف في فضلات البناء والأتربة ومكافحة مختلف أشكال الإلقاء العشوائي للمخلفات.
0: فضلي
3: الله يشوف بإجاز حملة ميدانية بتونس. الحملات الكل ظرفية تقعد نعرف وينساو كل شيء. أتمنى أن تكون هذه الحملات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم دوز ماسير دوز. وأن العقاب مش بركة حجز شاحنات، لا، نحي البرمي دو كوندوير نتاع الشوفير، نعاقبه ونعاقب السوسيتي اللي تخدم فيه ونعاقب كذا كيكا. سينا مش نعملوا حملة نهار اثنين وبعد توفى نهار اثنين، كما عملنا معناها حملات معناها تشابه لهذا إن شاء الله، خطر معناها الدنيا سيبت. ومش بركة في السيجومي، راه لوتوروت بكله، لوتوروت اللاك هنا اللاك زيرو جبولات، فهمتي ولا؟ إن شاء الله في أقرب وقت نحيونا المشهد هذايا المخل بالبيئة.
0: فلا تقول انت طلياني احنا اللي فيه احنا اليوم في البيت مش بتاع حمله،
3: مش بتاع حمله،
0: هو بتاع عمل
3: يعني بتاع ردع.
0: فلا بتاع ردع. وماذا بينا كما نسمو بالحملات نسمو زاده بالعقاب دون التشهير بالاسماء، اما التشهير بالعقوبه باش هكاك يكون عبره لمن لا يعتبر. هني موضوعك.
4: موضوعي هو البلاستيك يكلف تونس اكثر من 1.6 مليار دينار سنويا.
2: وين كشف تقرير جديد صادر عن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي تلوث البلاستيك يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 1.502 مليون إلى 1.655 مليار دينار. وحذر تقدير الثمن الخفي للبلاستيك من أنه كلفة عدم التحرك للحد من التلوث البلاستيكي في تونس نجم ترتفع إلى ما بين 3 3.10 مليارات دولار بحلول سنة 2040، أي ما يقارب 8.8 إلى 29.5 مليار دينار. وأظهر مسح شمل 9 شواطئ تونسية اللي البلاستيك يمثل 77% من إجمالي القطاع اللي تم جمعها، والبالغ عددها 9821 قطعة. كما تبين اللي 98.2% من النفايات اللي أمكن تحديد مصدرها كانت تونسية المنشأة.
4: بالضبط، دونك الكلفة معناها مرتفعة. أنا شفت حتى بلدان العالم سمح هو راهو ما فهمش قاعدة بيانات عالمية معناها موحدة تعطي قداش البلاستيك يكلف، معناها على كل دولة اللي تدخل فيه برشا حسابات كما قالت التلوث الانتاج الاستهلاك غيره. لكن فما على الأقل بعض الأرقام، مثلا نبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية اللي ما عندهاش رقم معين، لكن هي تقريبا تعتبر أكثر الدول من حيث الكلفة الإجمالية بالنسبة للبلاستيك. الثانية أستراليا اللي كلفها رقم الحقيقة كبير برشا مقارنة بتونس، 12.25 مليار دولار سنويا، إذا حسب إحصائية قاموا بها سنة 2019. الصين أيضا من أكثر الدول، كيف في الهند، نعرف الهند خاصة التعداد السكاني كبير برشا، 3.7 تريليون دولار، معناها رقم كبير برشا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ديما يحسبوا بارابور عدد السكان معناها وغيره. اليابان كيف من الدول هذه، فما عنا في القائمة أيضا ألمانيا، كندا، بريطانيا، فرنسا، إندونيسيا، الفلبين، وكينيا تقريبا، اللي هي تقريبا البلد الأفريقي الوحيد، واللي كينيا تقريبا يوصل حتى حوالي تقريبا 200,000 دولار. دونك ماهيش حاجة كبيرة، لكن في كينيا تعرف المعطيات مش دقيقة جدا. سميح، على مستوى العالمي إجمالا في إحصائيات تقول أنه يكلف في معدل 3.7 تريليون دولار بالنسبة لكل دول العالم، خاصة الدول اللي تعمل قوانين سماح وتخصص ميزانيات كبيرة بالنسبة للحد من التلوث متاع البلاستيك وغيره.
0: خاصة أنه علاقة التونسي بالبلاستيك راهي علاقة حب كبيرة،
4: أزلية،
3: حب عشق،
0: يعشق البلاستيك. رانا البلاستيك نستعمله في كل شيء، اي دو بلوس ان بلوس توا البلاستيك راه ولينا ناكلو فيه نستعملوه، كان قبل كان ساشيات، توا بارتو البلاستيك ولا موجود في حياتنا يوميا. ودكتور لهنا ما نخافوش حتى على صحتنا كي نبداو نستعملوا في البلاستيك.
5: لا هو فما البلاستيك الام اللي لاغرو اليمونتير معناتها، فهمت، معناتها ما فيش مشاكل. اما ديما راهو البلاستيك اللي لازمنا نشدوها الحكايه، اي حاجه بلاستيك راهي توفى ديما في البحر معناتها في المياه ولا في المشاكل نتاع البيئة اللي نعيشوا فيها، البلوعات. دونك المشاكل البيئية أكثر منها صحية بالنسبة للبلاستيك المراقب راهو نحكي، ولاغرو اليمونتير، فهمت. مي ديما نقولوا لو ريسيبيون لو بلو سور هو البلال.
0: وبربي فما كالحوانت اللي تلقاوهم بحذا المرشيات كلي يبدأ يغني كل شيء على دينار، أصحنا كيسان، فراشة، مغارف، دي هذوكا لي ريسيبيون اللي تحط فيهم بالخطوات دبابز كله بدينار. هل أنت تتوقع أنه هل كل شيء بدينار هذا ينجم يكون صحي؟ وراو هذوما على مرأة ومسمع من الجميع، ردوا بالكم على صحتكم.
5: الإشكالية هذيك والإكسبوزيسيون تاع المواد البلاستيكية للشمس، وهذوما هما المشاكل، فهمت. دونك يلزمنا نقلوا منهم، ديما نرجعوا للتراديسيون تاعنا تاع بكري، معناتها البلاد الفخار هذوما آمنين ما فيهمش مشاكل.
2: كيف تونس تستهلك نحو 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا، أي قرابة 400 كيس للفرد الواحد، بينما تنتج البلاد حوالي 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية.
0: وتحية للنساء التونسيات والأمهات التونسيات اللي يستعملوا كالساشيات البلاستيك ذوك في كل شيء.
2: ساشي معبية بالساشيات،
0: ساشي معبية بالساشيات تلقاها في كل بلاصة، وتبدأ مخبيتها الأم التونسية تقول عندها كنز في الدار، وعمل اللي تحب أنت ما تمسش كالساشيات ذوك. ونفس الساشيرة تستعملها في برشا حاجات متعدده الاختصاصات،
5: بلاص لي ساشي دو بوبيل، فهمتي، يستعملوهم
6: اي كيما المقرونه بالضبط، زاده بالحق كيما معناتها المقرونه بالضبط. انا فهمت الوالده ربي يفضلها كي تكون معناتها مقرونه زعره، من بعديك تولي مقرونه جاريه، تتحول من بعديك
2: طاجين
6: الطاجين، والطاجين يتحول لحاجات اخرى، سنتر دو فورماسيون معناها، وتعمل مينيم كدي وتتطور وي رسكله مع
5: الحوكم الرشيد اللي
6: شنو حوكم على الاخر.
0: خذوا لنا تليفون، ماذا بينا مهيب يكون بحذنا
7: يا سيدي اللي بعده
4: اللي بعد باش سنتوج بعد دقائق بلقب الافريقي ان شاء الله.
0: لا وليد
5: الحمد لله
0: حضر لنا شويه
8: والشامبيونز
5: تونسيا تونسيا
0: شوفونا مهيب خاطر هذه التوبك تشوف
4: حاب نكمل مع اخر لحظات انا بالنسبه للتتويج خاطر سكور توا فقط سماه 21 مقابل 15 المنتخب التونسي في الربع الثالث الشوط الثالث دونك تقريبا الامور محسومه نحب نكملوا معاه اخر لحظات قبل
0: صافي مهيب نكملوا اخر اللحظات والله ناديه من هبله والله من هبلك ناديه والحمد لله فما ناديه خاطر اي مخرج نجم يهبله يخدم والله. معايا في ناس
4: شكرا ناديه مازال هاو مازال
0: المخرجه ورانا نقولوا في هذا الكل واحنا راهو ننصحوا في روحنا معاكم خاطر احنا من الناس اللي نستعملوا البلاستيك كيفنا كيفكم والرسكله نتاع الماكله راهو امتنا الكل برسكل في الماكله دونك تحيه للامهات التوانسه وين ما كانوا نحاولوا نتصلوا بمهيب شوف لنا المقابله يلا خلينا نخرجوا فاصل باش من بعد نواصلوا مع مهيب يلا
9: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المدخو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو ديوان ديوان صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: 6:29 نحكي كرة طائرة هاني نمشي مباشرة لزميلنا مهيب حسين
10: مرحبا بك
0: مهيب أهلا وسهلا مرحبا بك يا مهيب
10: مرحبا بك سامح مرحبا بك كل مستمعينا في ديوان فام لازم نقولوا اللحظات الأخيرة
0: الحمد لله
4: نقطتين فقط تفصلنا على التتويج
10: على اللقب الافريقي ان شاء الله لحظات هامه وحاسمه الكل ينتظر الكل يترقب يتابع الجمهور الكل ينتظر في هذه اللحظه الهامه في تاريخ الكرة الطائرة التونسية ننتظر حاليا الإرسال لصالح المنتخب الوطني التونسي من خالد بن سنان دقائق هامة حاسمة إن شاء الله زوج نقاط يجيو كيس لعقل تنتلقى الأفراح خالد بن سنان في الإرسال موجود المنتخب التمويلي الحاضر بالصد الكرة الأخيرة ونقطة أخيرة ونقطة 24
0: النقطة 24 يلا
10: يلا توت المباراة نقطة المباراة الكل يلا في الناس يتحصل السادة بالمنزل كاميروني أكثر لاعب سجل نقاط وبالرمضان في هذا أنا لحظة نقاط النقطة المنتخب الوطني التونسي
4: 24-18 مهيبة كيكا
0: 24-19
10: تو يلا
5: تو باش ماركيو
10: يعني على السنه الوطنيه في مختلف الرياضات هاني كلام ديما هكا يعني في الديره بالغاش ان شاء الله ان شاء الله تو نحكموها ان شاء الله تو نجيبوا قبل السنه قبل التمرين
0: وتتنفس
10: الكوره ثم استاذ موجود تبقى بالسنان التحضير منو بالرمضان هذه حاليا مره ثانيه ثم الامكانيه فرصه ان شاء الله للمنتخب التونسي وتم تقدم
0: الجربه
5: المنتخب
10: الكاميروني مبروك
4: يعطيك الصحة مهيب، يعطيك الصحة. نحاولوا بعد معاك إن شاء الله نلقاو التصريحات على صفحتنا.
10: يعني
4: فرحة
10: انتلفت، يعني معاك تنتبه في المقابلة في المهيب.
0: اي تبع
4: هاي هاي الفرش هاي
10: الفرش
4: كما الفار نتاع كرة القدم للناس اللي ما تتبعش، واللي هو الفيديو تشالنج اللي نجم يطلبه المدرب نتاع المنتخب الكاميروني.
0: الف مبروك لتونس، الحمد لله. الانتصار بالفار.
4: مهيب
0: خلي خلي خلي خلي مبروك للمنتخب التونسي الكرة الطائرة. شكرا مهيب، شكرا، نستناوك مع التصريحات مهيب. شكرا لك مهيب، ونعرفوا نعرفوا الادرينالين كيف غادي يبدا لو جورناليست سور بلاس فريمون، واحد يخرج من سينتو، خاصه كيبدا فما منتخب وطني تونسي، فما علم تونسي، فما مريول تونسي. مبروك لولادنا، مبروك للكره الطائره التونسيه، تتويج بلقب كاس افريقيا للكره الطائره للمره 12. ان غران برافو لولادنا، والحمد لله الحمد لله ديما فما تونس يفرحونا هني.
4: الحمد لله، لقب رقم 12 المنتخب التونسي، الف مبروك لعناصرنا الوطنيه. ولقب الحقيقه صحيح تنظيم جانا في اخر لحظه، وشفنا حتى حفل الافتتاح، لكن رياضيا على الاقل نجحنا في من الناحيه هذية بالنسبه للمنتخب التونسي. وكما معناه الناس الكل حابه انه اللقب يبقى في تونس، الحمد لله انه اللقب هذا يبقى في تونس، معناها حاجه مهمه جدا للجيل هذا، خاصه انه منتخب كره الطائره في عناصر جديده، وتقريبا جيل اللي جديد لكن ممتاز جدا انه توج بهذا اللقب. فقط اللقطة اللي حبيت نحكي عليها قبل اللي هي لقطة الفار الحكم، لأنه في كرة الطائرة نجم المدرب المنتخب ونفسه يطلب تشالنج نتاع الفيديو، طلب فتم التثبت وطلعت الكرة ما مستش في اليد نتاع لاعب المنتخب التونسي، بالتالي نقطة صحيحة للمنتخب التونسي. فقط هذه توضيح بالنسبة للقطة للناس ربما اللي تسمع فينا كاو ماهيش تفرج في المباراة.
0: علاش مهيب قال انتصار بالفار؟
4: بالضبط هذاك هو مفسر، وزاد خاطر الناس ماهيش تفرج، وراه على فكرة حتى التلفزة الوطنية ماهيش تنقل، لأنه مباراة منقول على الشانيل اليوتيوب الخاص بالاتحاد الافريقي الكره الطايره، ديجا تو نتفرجوا فيها، بالتالي الناس اللي ماشي تفرج هاو نوصفوا لهم ونوصلوا لهم الصوره كما هي. الف مبروك مروخ لتونس، اللقب رقم 12.
0: فالها والحمد لله للجمهور التونسي اللي مشى وتنقل، الاغنيات اللي تغنيت، المحفل اللي صار انتهى بتتويج عزيز وغالي، تتويج رقم 12.
4: تو روح من السوق عمار نقولوها للقب.
5: تو نورمالمون يهبط البوم زيوت اللي هبط في الافتتاح.
3: ما بلاش
5: مسالش تو توتي بيرمي
4: البخور، فما ديجا شويه فما شويه شماريخ، فما شويه شماريخ فما مغطات عند الملاعبين، زوز ثلاثة كعبات حاجة عادية نحتفلوا معناها حاجة
0: مسالش. بعد المباراة يلا ما احنا نعديو كل شيء، مادام جاء الفوز هذا، الفوز اللي هو ريمونتادا كما قلت انت في الاول، فوز سميتو شو انت هاني ثأري على
4: المنتخب الكاميروني اللي خرجنا 2023 من ربع النهائي في
0: اليوم. منتخب لا يستهان به في الكرة الطائرة.
5: اوكي اوكي رجع مية
0: كذا طالين.
3: والله هي بالنسبة للكرة الطائرة وكرة اليد حتى ساتسفاكسيون كبيرة للرياضة التونسية بمشاركتهم في كأس العالم، في كأس،
0: وذكرنا باللاعبين بربي باش نشكرهم.
3: معناها معناها هذا اللقب الثاني على التوالي.
4: لا مش الثاني على التوالي، 12 في التاريخ.
3: اخر مره هزينا كاس،
4: اخر مره 2019.
3: فوالا سي بيان معناها
4: سبع سنين
3: سيبيا
4: على الاخر وفرصه استغليناها
3: العاده فما جيل جديد ودم جديد
4: واستغلينا الفرصه كابتن تاع التنظيم اللي جانا في اخر لحظه كي جبنا لتونس نصور تنظيم خلينا والجمهور خلينا نوصلوا لانه الحقيقه لو كانت في بلاد اخرى تكون صعيبه
0: اصعب شويه
4: نتصور
3: كانت في مصر اللي ما قال حد
4: خاصه مع مصر ولا الجزائر والمغرب الزوز راهو منتخبات كبيره في اللعب ماتش ترتيبي ماضي ساعتين قبيله وانت صار منتخب الجزائر
0: منتخب الجزائر على المنتخب المصري ذكرنا بقائمة اللاعبين متاع المنتخب التونسي لكرة الطائرة مرة أخرى نقولوا برافو الوليد وما أحوج الشارع الرياضي لانتصارات رياضية تحت راية العلم الوطني خليها كراو تونسا ياسر يحبوا يفرحوا راو تونسا كيف تجيب لهم أنت الربح ينسوا ما قبله راهو الشارع الرياضي التونسي قد ما هو صعيب قد ما هو متسامح وقد ما يحب الفرحة ويحب الربح محمد
6: شو
0: تكلم اي شبيه انت
6: عليك لا جست قعدت لوج على معناتها اسكو
0: بالماريس
6: البالماريس نتاع الهدافين يعني مع المنتخب التونسي دونك للكره الطايره دونك جوست هذاك علاش قاعد
0: فوالا صحيح اعطينا
4: الكره الطايره فيها هدافين فيها نقاط ما تلقاش في الواحد دونك نحكيو على والله اللي فيها هدافين كره الطايره محمد بس كيف نحكي معاه
6: هذاك هوند بس
4: كابتن يعرف
6: ابرز اللاعبين
0: شفتني انا ما نجمش نرفض
4: كابتن سكت
6: كلنا سكتنا كلنا سكتنا يا كاب كلنا سكتنا كن نمس
3: باقي عبد الحق
0: خاطر هو تو اورتير دو جوردي اسمك النمس راه
4: ميسير مشكله ما عنديش مشكله مع التسمير
6: دو جوردي علامه الحرب انت
4: فقط
6: كيفاش ترتيب الهدفين ملا تنقول لك عليهم بعد
0: حمد ربي ما عنديش دي فيديو جايك ولا يلا
4: هي فقط نحب نقول للمنتخب التونسي
0: قائمه اللاعبين
4: انا مش نعطي رقم قياسي عندنا 12 لقب
0: نحب قائمه اللاعبين اليوم نحب نشكر اللاعبين لاعبا لاعب ليه بالهدافين وكل نخدم الخدمه اللي قلت لك
3: بارك الله
4: اي الهدافين
3: وما تنساش المدرب
0: والمد اي مستاف على راسهم طبعا خلينا نقول لهم شكرا لكم
4: نبدا لك مستاف
0: اعطيني اللاعبين
4: اللاعبيه المنتخب الوطني التونسي عنده خالد بسليمان على شعال علي البنقي محمد بن يوسف الياس قرموسلي وتعرفوا اللي عنده قبله زاد لقب القرموسلي ديما في كره الطايره
0: وشكروا
4: برشا طبيعي كيف كيف حمزه حفايظ اللي حمزه حفايظ عنده سنين في المنتخب التونسي لكره الطايره هدي الخزري اسامه بن رمضان الياس بوعشير مهدي بن طاهر احمد القاضي سليم المباركي وجدي البرعودي معاويه بن رمضان الطيب القرموسلي ومحمد رضوان رزايد دونك هذوما زوز وكان عملنا ثلاثه قبل في اوقات سابقه معناها ثلاثه
3: بلي معدل الاعمار
4: معدل الاعمار يا كابتن نعملوك عمليه حسابيه تدلل يا كابتن
3: على مستقبل
0: بيسكونا اوفر لو بال
3: بعد مستقبل
0: عليزي
4: راول على الفكره كره الطايره تنجم تلعب حتى في عمر كبير بالنسبه لمعدل الاعمار نتاع المنتخب الوطني التونسي في النسخه هذه على الاقل معناها من البطوله الافريقيه نلقاو طلعوا لي ترى قولوا لي نشوف شكون الاخر
6: 27
0: يلا هي نتكلم
4: عنه قولوا المعدل العمر 28 فما عناصر جديدة
6: ما نبوش نحن مش تركيب الهدفين
0: حتى ما يعاودها كلمة الهدفين
4: أكبر اللاعبين الياس القرموسلي وأحمد القاضي 37 عام وأصغر لاعب 22 عام اللي هو مهدي بن طاهر 22 سنة فقط
0: تحية اليوم وعليش هيني وطلياني ودكتور ومحمد
6: لا
0: الكرة الطائرة
6: عندك مع الكرة الطائرة
2: علاش ما نتكلمش
0: محمد محلاك يا ما سبق جيتني عندك برشا محمد في الديوان علاش ديما حقها مهضوم شوية طبيعي الكرة الطائرة رغم أنه البالماريس هذي الكل وكل شيء التواء معناها الشارع الرياضي نحكيه أكثر كرة يد فهمت بعد الكرة القدم انتبهوا أكثر لماتش متاع الباسكت ما فما ديفان وجماهير وفيراج في الباسكت أقل ديما أنا يظهر لي وصلح لي كان
3: صلح لي هو البالماريس يتكلم على نفسه معناه ومشاركة تونس في كأس العالم وفي المحافل الدولية ولكن في الفوديرة عنده تاريخ كبير ياسر كرة الطائرة
0: هي ما حاضرا ما نشيرها رياضي طاقة نخرج ونخد خطوار
3: حاضرا
0: قل له أعطيني اسم تعرفه في الكرة الطائرة ما يسميش
3: هو حاضرا هو ما يجيبش أعطيك اسم في المنتخب تاع كرة القدم حاضرا ديما يقول كي بعض
4: وعنا الرقم القياسي 12 لقب دونك به انه نستحضوا ونكملوا
0: لا ونحكي عليه مهما
4: اختلفت الاجيال لي ونستحضوا عليه
0: هذايا خلينا الحاجات الباهيه نفهموا
5: هو الشارع الرياضي معناتها الترتيب واضح كره القدم كره اليد والبلاصه الاخر قبل الاخر ديما يتعاركوا عليها الباسكت والفولي انت والكيب ناسيونال ولي بيرفورمانس نتاعها وطون ميو بور ها باش نقول لك علاش شفت اللاعبين اللي سماهم هاني وبارك الله فيهم لي شامبيون دافريك ما نعرفوش الانتماء تاعهم وما نعرفوش الانديه نتاعهم وما ثماش عارك في الفيسبوك
0: نحبوهم الكل
5: فهمت الكل نحبوهم ما عندناش مشكل قرا مسلي ولد ليتوال ولد الاسبيرونس ولا الكلوب ولا سي اس اس ولا هو لا يعنينا كلهم ولاد ليكيب ناسيونال مشكل الكوره مشكل هوند ان دوغري مواندر حتى الهوند فما الحساسيات اما اقل من كره القدم
0: فوالا
5: قلت القدم اللي صار البارح راهو
4: فضيحه باهي باش نحكيو عليه ديجا
0: جوستومون
4: باش نشوفوا شكون اللي تفني
5: عاد سي التبديل اللي عملته لك سامح
0: ما عجبنيش
5: بلاي يستاهل انا
4: الاطار الفني المدرب الايطالي
5: نستاهل محمد انا نويك منبوزيل تحت في انت
4: المدرب
0: انا ولدي محمد اللي يمزو راهو يستنى الاجابه مني توت
5: اي رد بالك ما تكثرش
0: كله لولدي محمد
4: لا نحيك عليه
7: شكون اللي يحكم انا
4: سماح طبعا سماح
0: انا
5: سماحك
4: خلينا نشكر الاطار الفني المدرب الايطالي كاميلو بلاتشي والمدرب المساعد انور تورقي والمدرب المساعد الثاني محمد جلاسي تحيه كبيره لكم
0: تحيه كبيره لكم شكرا على خاطر اليوم خليتونا نغنيو ونفرحوا ونقولوا احنا وني لي شامبيون دافريك شكرا لكم شكرا لكل من سهر باش يكون اليوم فما منتخب وطني للكره الطائره يشرف البلاد كما قال طالياني راهو التاريخ سابق والتاريخ قديم ماناش نحكيو على اول ثاني لا خامس لا عاشر بطوله افريقيه نحكيو على 12 مره ولادنا في الكره الطائره شرفوا الرايه العاليه الوطنيه توا 56
8: اه يا سيدي اللي بعده
0: توا باش نمشيو نسبور ومن بعد نكملوا مع الارتيستو في كويز لاغاني نسبور اي
11: ناس سبور
0: سيدة حكي ما قلت لي سامحش بك على الدكتور اليوم نبزي
5: عايشك يا سيدودة
0: سيدودة بتحبش فيك بالكل
5: وانا زادة منحبش فيها
0: يلا الياس يقول ان شاء الله ديما فرحانين نحن فرحانين كملتوا وضحكتوا غنيتنا نحيلي كوي ار تشامبيونز نادي على جنب هذا باش نحكيو على مباراة البارح المنتخب الوطني لكرة القدم تفضل هي
4: بالضبط نحكيو على مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم البارح وتعادل امام اوغندا 1-1 الحقيقة الاراء تقريبا كانت كلها تقريبا نسبة كبيرة البارح تصب في نفس الخانة انه المنتخب التونسي قدم شوط اول متوسط او فوق المتوسط معناه كل واحد وتقييمه الشوط الثاني كان تراجع رهيب جدا تراجع كلفنا هدف الناس كل زاد حكيت على الهدف البارح الهدف اللي كان خطا خاصه الناس حملت المسؤوليه ليان فاري في الخطا نتاعو وايضا فما شكون حتى تحدث على ايمن دحمان اللي تحمل اللي يقولوا ايضا جزء من المسؤوليه لكن اجمالا قبل حتى الاشخاص الحقيقه شفنا البارح الجمهور ساعه في ملعب راد السميح اللي كنا خذينا هنا مراسلنا عبد السلام مقراني وكان تحدث وقال انه العدد نتاع الجماهير قليل ماهوش برشا لكن شفنا التزايد أعداد كبيرة برشا مع بداية المباراة وأثناء الشوط الأول شيء اللي خلانا نقاب تقريبا بين 12,000 و13,000 البارح في ملعب حمادي العقربي برادس ودير كما قلنا البارح بعد بداية المباراة برشا ناس دخلوا من غير تكيات معناها بلاش دير أنا فما شكون حتى بعثوا لي مساج فما ثلاثة من الناس اللي معاهم أولادهم والكل فما حتى من باب رجعوهم ودخلوهم معناها من باب آخر مساج قالوا يجوا ودخلوا دونك فهذه حاجة ممتازة لكن خيبة الأمل هو أنه البارح تعادل أمام أوغندا صحيح مباراة ما تحسبش النقاط نتاعها كابتن لكن بارح معين الشعباني والمنتخب في أول ظهور ليه الحقيقة كان وجه شاحب فما أراء تنقسم بين زوز حاجتين فما شكون يقول لك هذا التواصل اللي صار في كأس العالم ونفس الملاعبية ومازال معين الشعباني ما يعطيش تو البصمة نتاعو على في المنتخب التونسي وفما ناس اللي الحقيقة ولاو يسميو أسماء نتاع ملاعبية اللي اليوم يقول لك يبدو أنه ما عادش يفيدوا المنتخب التونسي مش بالعمر لكن أنه فما ملاعبية جربت وعاودت
0: معين الشعباني إيش قال؟
4: معين
0: الشعباني المدرب شو قال
4: باش نجيك لأبرز تصريح لمعين الشعباني اللي تحدث يقول أنا فما ملاعبية شفت أنه فما ملاعبية في اللونترينمون حاجة وفي الماتش حاجه. وهنا يحكي خاصه على البريسيون، قال الضغط اللي في المباريات مش هو بيدو في التمارين، يقول انا اكتشفت، والكلمه ذي سطرالي سطرين، يقول اكتشفت انه فهم اللاعبيه مش بنفس الاداء في لونترينمون كيما في المباراه. بالتالي هنا نفهم من فهم اللاعبيه بالنسبه للشخصيه وتحمل الضغط، يبدو انه في لونترينمون يدو حاجه وفي المباريات يدو حاجه. التصريح الثاني مهم جدا من معين الشعبين، هم تصريحات مهمه. التصريح الثاني على غيث الزعلوني والجهة اليمنى بصفة عامة، يقول أيضا أنه معناها هو مازال يشوف وبش يحاول أكثر يعطي للملاعبية الأوقات اللعب المناسبة. تصريح ثالث على خليل العياري، يقول أنه خليل العياري يطنب في بعض المرات في المراوغات ويتحب يعمل دي دريب اللي يكونوا زادين. يقول حكيت معاه روعة حتى على انفراد وفسرت له أنه المراوغة هذيك راي سلاح متاعه ما لازمش يستعمله، ديما يستعمله كل الوقت اللي لازم يستعمله. يقول فسرت له شيء ذا، يقول نتصور بالوقت باش يتصلح خليل العياري. هذوما تقريبا أبرز ثلاثة تصريحات قالهم البارح معين الشعباني، وما نختلفوش نتصور مع الموضوع ذلك.
0: لا هو حق نختلف ولا ما نختلفوش. نيخل الكابتن كلاعب كمدرب، سيد المدرب قال للملاعبية اكتشفتوا أنهم في اللونترينمون حاجة،
4: بعض اللاعبين
0: وإي قلت فما ملاعبية اكتشفت أنهم في اللونترينمون حاجة وفي المباراة حاجة أخرى.
3: إيبورتو فما ملاعبية عندهم 80 و 90 و 70 مباراة دولي،
4: فما فوق المية
3: يعني بوان دروغاسيون، والكورة كلها ضغط. إذا أنت ما تحملش الضغط تقعد في دارك. أي.
0: المدرب كيقول اكتشفت،
3: والله شوف
0: المدرب يكتشف
3: من
0: ممكن خط المباراة الأولى، منعرش
3: حتى بالنسبة لي عنده عليه ضغط اليوم. أيه. جدا فما ضغط على زيدين، ما عندك شي فكرة أول مباراة
4: كلوب كيف تشافي كيف
3: كلوب منع منها، فهمتي؟ خاطر باقي مش يقعدوا اللي فاليو الوحدة نتاعو
4: ويقارن
3: بيشان وما عليناش.
0: ربي أنا نحب نسأل سؤال، سؤال رو ما نجم حتى سؤال يسر بدائي خليني أقول. توا أنا كمتفرجة ما نفهم حتى شيء وما نعرف شيء وما عمري باريت كورة به، كي احنا نخليه نفس اللاعبين ونبدلوا كل مرة مدرب، علاش احنا كابتن نبدأ نستنيه في أداء آخر وأمور أخرى كبيرة برشا؟
3: برافو عليك.
0: ما أنا هذا ما فهمتوش
3: والله. براف
0: يعني هو نفس الملاعبي وبعد وين نبدل المدرب؟
3: ايوه
0: ونجي نقول شبينا ما ربحناش وما عملنا، فيش نستنى
3: خاطر ما تنجمش تبدل الملاعبيه بكل بالضبط. نفس الملاعبيه اللي عملوا الانتكاسة في كأس العالم
4: نفسهم اللي
3: نفسهم هما يلعب بلون بوني بوني بلون موسى حاج موسى نفس الشيء
4: ونفس اللي عملوا مردود جاي في بعض المباريات الكبيره
3: بالنسبه لي انا وباقي الشوط الاول باقي كذا. دونك مدرب جديد ما عنده افكار اخرى، هو خذ قرار يقول يلعبوا جماعه الاخرى باش نربح الوقت وكذا وكذا. أي. ولكن الاكتشاف هذا تاع ملاعبيه في التدريب، شو تدريب
0: انا الحق ما فهمتوش التصريح
3: هذاك، علاش انت حسيت التدريب معناها راهو بون دي شيما ديفانس اتاك تخرج كوره من غادي من غادي وكا سريت لا معناها لا اكثر من اقل. بون تبقى اللي نمشي معاه انا اللي اللاعب الفردي يزوز من الناس وتكلفونا سورتو التونكتي في كاس العالم وكذا، التونكتي فردي 100% انديفيدواليست ما عندكش فكره. وخليل العياري نفس الشيء يلعبوا للرواح ما يلعبوش للرواح. بون هذوما تو يتصلحوا، علاه يتصلحوا؟ خاطر فهمت لا كاليتي ديرير تو يتصلحوا. المباراة واحدة والقراءات مختلفة والاستنتاجات مختلفة على المردود الجماعي والمردود. مش ندخل هنا في المتاهات وفي التفاصيل، لأن في التفاصيل يكمن الشيطان. مش كون الهدف مش كون الهدف. آخر حاجة أنا أتمنى من الجامعة أن تنقل المباريات ما عادش تلعب في رادس، تنقل المباريات داخل الجمهورية لا أكثر ولا أقل. خاطر أنا كلاعب وكمدرب ما نجمش نعطي فك الكراهية فك الشتم وفك السبان وفك الامبيونس توكسيك في عودة. أنت معناها تشجعني جي تسبني مش
4: جمعيات
3: مش جمعيات وكذا. شو أنا يلزم كيما قبل عمل كاسبار جاك وعلعب في سفيقس العب في كيف العب في نار شو يا خويا بوران سرت متوع عنا مسويت كبار ياسا مع ليبيا ومع الأخرى أخويا خرج.
0: وبربي أنا فما جملة باش نقولها وديما صلح لي طالب. حتى الملاعبية متاعنا الكل أي. الكل أي. كيف يلعبوا في جمعياتهم يخم اللي هو راهو انترناسيونال الحركات مثلا ساعات استفزازيه, انك دي ستاتيو ساعات يتكتبوا صور استفزازيه كذا, راهو من بعد ساغي بيركوت, راهو انت من بعد كي تلعب بزي المنتخب هكا هو الشارع الرياضي, راهو يفو يفو ديلي افيك. كيما احنا كاعلاميين رانا نقولوا يلزمنا نحترموا مثلا ياسر المستمع والمشاهد باش هو يحترمنا اون كونتر بارتي, دونك سي ان تو. ومع هذا نقل المباريات
7: لا يطاق ملعب برادس لا يقعد
0: في
6: الملعب,
5: يلزم الاستاد يبدا اومولوجي
7: عندهم الوقت شو هناك شويه ذوق والله يا دكتور سامحني. اليوم ريت المباريات تاع السودان وتاع يا ولدي شو الجازان وكل
4: الملاعب
7: واستاديات حاله يا كابتن حاله
4: في الاطار هذا
0: دكتور خلي دكتور يكمل.
5: هو اللي صار البارح معناته مش حلو بالكل على ايمن رحمان سبيسيالمون, معناتها
0: مش حلو بالكل
5: مي زاد
0: راهو ما يتقبلش,
5: راهو يلزمنا نفهموا هذا اللي في بول دوناج على خاطر البلاتوات الرياضيه شعلت الدنيا على مهيب شامخ في الكوب دي موند ومسحوا يديهم الكل في مهيب شامخ, واللي صار على مهيب شامخ خاطر صار على دحمان قبله واللي صار على دحمان قبله صار على مميش, واللي صار على مميش قبله صار على فاروق بن مصطفى اكسترا اكسترا. دونك هذاك علاش قلت لي في بول دو ناج انا شوف الجمهور الرياضي راه ما يرحمش وما ينساش, زيد كي تدخل معه في البروفوكاسيون كجوار ولا ككرونيكور وتهيج والباجات وباجات منه وباجات من غادي حتى الريزولتان تريناها البارح لي نحن التوانسة منقسمين, وهذا مش باهي بكل مش باهي بكل. هذا دعاء تبقى على تصريحات المدرب معين شعباني, انا مانيش موافق الكابتن ما جبتش جوار خويا بالاسم تفرزوا من صحابه الكل. العيادي تحب تصلحوا عندك فيستيرك وعندك لونترينمون تاعك. انا هذا راي معناتها على خاطر يفو با سومي لا زيزاني دون ان جروب اي سورتو بور ان جوور معناتها كي برومي اللي هو في البي اس جي وخارج بري يتصلح. ما قلناش مارادونا نتاع الكره
7: عملوا له يقول لك سامحني هو تعرف قالوا له سؤال على خل... على
4: اكزاكتلي
7: اي نجم لا لا لا سالوه
0: هما بالاسم
5: عليه لا ينجم يجاوب اوترومون يقول اليوم عداش ماتش كبير وكهو فهمت يكوفري على الجوار نتاعو. انا هكا جو فوا لي شوز
0: واضح. كمان هكا من سبور نمشيو توت سويت مع الارتيست ولدي محمد في كويز اغاني.
8: كويز اغاني
0: اي سيدي ولدي اي
6: لله برنا نبداو بالعميقه بالعميقه
0: العميقه يلا
11: شوف شوف شوف ميز دو رومي دو سكوند
0: رقم قياسي هذول يا اعطينا نيتي
5: فاروق قلت يطلعها

0: الأغنية اللي نهديها الألمة بنت أختي اللي تحبها برشا، كل ما تطلع بحدي في كربة تقول لي تاتي نحب شوف شوف مجد الرومي.
1: حساسة
0: شاشة عميقة. عميقة جدا شاشة في الحكاية دوم. يلا محمد
2: حبيبي الدكتور،
0: حبيب الدكتور
1: محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك.
3: الله عليك
4: يا الله
0: مسافر أبو دكتور
1: مالا وينك
5: مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني
0: دي سرفينو عبد الوهاب سر كلاس
1: كان جيت مكتوبة بتونسي لو قال لك بساعدك زيك
0: لا فما دعوة دايوة اللي مسافر في تونس مش قول شكون توا هني ولا
3: هني
0: هاي ترى هاي مشي
1: شنو هي
2: ليلي
0: لهني
1: متشمت في الوحيد
3: تحس بتاع مسلسل الدوار
0: تونسية
2: لا بعيد على دوار
0: توا توا اشتغل
1: اي سمر الكمون
3: الكمون عند الزيل
1: عند الزيل
3: جو تهور وكذا
0: عند الزيل
3: ولا جو تهور
1: ألفة برمضان ولادي حبوبة
0: هادي حبوبة وألفة برمضان
1: لا مو هي بدأت تغني الأولى سميتها هي الأولى باغ جالون بري زيد هذا هي شكبة

0: وستعرف امراة ليس لها عنوان هي
1: سبحان المعبود
2: بحياتك
0: ولا لمراتك عينا نزار قبيل.

0: أغنية غنيها.
1: افهم
2: أغنية الكتيبة.
1: أغنية الكل أغنية الكتيبة. أما نمشي لأغنية الكتيبة.
2: أغنية الكتيبة يلا.
1: يلا.
2: يلا كتيبة يلا.
0: زينك عامل حالة.
2: اليوم الكابتن أمريكا.
1: شو هندوبي كابتن دوبيزو.
0: هذاك زمان يلا. هذاك وقتي. ولا ليك.
2: برافو سمسومة وحبيبة.
1: مولاي
2: سيدة حكيمة.
1: كذلك الله يرحمها. صاحبي فنان
0: لكم وقت اخويا نتاعنا وغنينا
2: زيد الاغنيه الاخرى للكل يلا في الوقت نكملوا 10 ثواني
1: 6 ممكن في 6 ولكن
0: هذه فوت وين
3: فات الميعاد
2: لا لا
3: فات الميعاد
1: والله صح نجم نمشي له نثبت اسمع نجم نمشي له نثبت عندوش كيت ولا عندوش حاجه
2: شو محمد
4: محمد تو مغش عليه على فاست
1: على فاست
4: ما عادش يقولوها ما عادش يقولوها
3: هدفين
2: فات الميعاد صحيت انا جبت اخوي
3: انا ديما تلقاني
2: مره اخرى
1: لا برافو عليك
2: برافو انت هني اكتشافي يا نمسي محمد جو سوي فيير دو فو دو محمد وهني انا سعيده جدا انكم معنا في الموسم الثالث
1: سعيد
2: جدا بالكابتن والدكتور والعميد ونوروزة وربي يفضلكم الناس الديوان وما عادش تتكلموا وانا نتكلم
0: صديقي اللي يحكم انا
1: سماح
4: سماح
2: شكرا لكم على المتابعة
5: بربي تحية المنيار بحري يتبع فينا على الانستغرام
2: وليلى شمتوري وشمتوري
5: كيف كيف والكتيبة
2: تحية لكم وين ما كنتوا ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية نحبكم برشا من قلبي سماح مفتاح تقولكم بويكاد نتقابلوا لها الاثنين في لمن
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
7: موجز السابعة ديون اف ام عسلامة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يفيد بأن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية وتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وفق ما صرح به خلال افتتاح اليوم أشغل ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس انطلاق موسم جني الرومان واسفرجل وعدد من أصناف القوارص المبكرة بمعتمدية بن خلاد من ولاية نابل وسط توقعات بتراجع نسبي في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله في تصريح لديوان فما
8: تلقى الموسم عنده 10 أيام بالأصناف المبكرة اللي هي فبتي ولا الكلومور الربيع اللي حكينا عليها الطيب معناها صيفة مبكرة وطويك أنا بدأ تو في المريسول ومعناها بعد أيام قليلة أنا بدأ في الكفاء معناها الأصناف البدرية فهمتني لكن الكميات تكون ديما معناها محتشمة كميات ضئيلة بعد ندخلوا عاد الأصناف المحلية أنا اللي هي مستولي وفرة في الإنتاج تراجع في سابق قرار طبيعي شيء مؤكد الأسعار مشجعة الأسعار طيبة باهي قاعدة تباع طيب وبدينا زادة بالرمان الزهري قاعدة تباع زادة الرمان بكلام معروفة الأنواع المبكرة هذه الزهري التي بكري بالنوع الزهري هيك أنا بدأ زادة تغدو الأسواق وقاعدة تتوفر في الأسواق معنا زادة فرز الزادة زادة قاعدين يتباع زادة بأسعار محترمة معناها على مستوى الضيعة قاعدة تباع بزوج دينارات ونص حتى ثلاثة دينارات الرمان زادة ثلاثة دينارات قاعدة تباع
7: إلى قبلي أين تمكن فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي في إجراء عملية جراحية بالمنظار لمريض أصيل الجهة كان يعاني من ألم حادة على مستوى الكاحل حالة دون قدرته على المشي في

0: إنجاز طبي يعد الأول من نوعه في الجهة، وفق ما صرح به الدكتور فاروق الشبطوري الأستاذ لاستشفاء الجامع المساعد في اختصاص جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلية. رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد تعلن أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية قدرها 330 ألف يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر، وفق ما صرحت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدولي، مسؤول إيراني كبير يؤكد أن طهران لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتم الاستجابة لشروط إيران، وفق ما صرح به لوكالة رويترز.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.
2: على خاطر الاخبار ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء النور والسرور. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا كالعادة في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى لـ9 متاع الليل، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل متابعينا، أهلا وسهلا. تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها عشان نكونوا موانتينكم، وناس اللي يخدموا زادة توا ربي يعطيكم القوة، وتحية الجالية التونسية اللي تبع فينا عشان اللي تبدعنا للديوان فم لايف. مرحبا، كن هالجمعة ساعة ثانية تكون موجهة لكم، مفتوحة لتليفوناتكم، لتفاعلاتكم. مش نحكيوا على حاجة لما إيموسيونال شوية، مش نحكيوا على العلاقات العاطفية بين الطرفين، شنية الأسرار اللي تخلي علاقة عاطفية بين الطرفين ناجحة. هل هناك وصفة للسعادة الدائمة، وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين؟ 58 400 100 رقم التليفون، وبش يكون المستشار الأسري والشخصي حسونة جدارة ضيفنا في المباشر، بش يجاوب على كل استفساراتكم. إذا كان عندكم مشكلة مع الشريك، مع الطرف الآخر، مع الحبيب، مع الصديق، مرحبا بالناس الكل. شنو الحاجات اللي انتوما ترى مش ماشية في العلاقة بين الطرفين، وإذا كان زادة فما حاجات تحبوا تصلحوهم، ولا حاجات تحبوا تستفسروا عليهم، ولا حاجات تراوهم معرقل ربما بيناتكم زوز، شنية تساؤلاتكم؟ بطبيعة شكون حاضر معنا في المباشر ويجاوبكم على كل استفسارات. نعاود أذكركم رقم التليفون، ما تنساش التليفون يا هدى، 58 400 100 حتى تكونوا في المباشر. و اسماعيل القطي هو اللي استقبل تليفوناتكم. شو باش نحكيو في الساعة الأولى؟ شكون هما ضيوفنا؟ شنية هي مواضيعنا؟ تتشويت بعد أن أثار تفاعلا واسعا، ما هي آخر تطورات قرار إزالة النصبة الشهيرة للليمون بالسوق المركزية بالعاصمة؟ موضوعنا في فيسبوك. سيول جارفة تضرب مدن ليبية، وتخوفات من تكرار سيناريو درنا، فما مدى خطورة الوضع؟ موضوعنا في فيدباك. جمعية الصيادين تطالب بالتراجع عن إلغاء الفصل 13 الذي يسمح بصيد عدد من الحيوانات، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأجرية. أولياء يحتجون بسبب الحالة المتردية لمدرسة ابتدائية في القيروان، والمدير يوضح. موضوعنا في إنبوكس. شنية أسرار، شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين الطرفين ناجحة، وهل هناك وصفة للسعادة الدائمة، وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين؟ ألو ديوان، 58 400 100
2: مع ديوان فام، كل ما يهم

0: نذكركم إن شاء الله في الساعة الثانية بشي كل انفيتي دو جور. معنا في الاستوديو المستشار الأسري والشخص يحسون قدارة للإجابة على تفاعلاتكم وعلى استفساراتكم في موضوع الأسرار اللي تخلي العلاقات العاطفية بين الطرفين ناجحة. محمد زعبار في الإخراج التقني, هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي, انتصار المكور, أشرف الرباحي كوتي ديجيتال, إسماعيل قطي في استقبال تليفوناتكم, هدر الغمي معكم كوتي ميكرو.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: مرحبا. أثارت جدلا واسعا, شكون ما يعرفش النصبة الشهيرة للليمون في السوق المركزية بالعاصمة. شكون تعدش من غادي وعملش سيلفي, ما عملش تصويرة مزيانة قعدت له ذاكرة في الذاكرة. شكون ما تعدش من غادي وما قالش قديش فنان هالإنسان هذايا صاحب النصبة هذايا, قديش عنده ذوق, قديش محلي البلاصة متاعه. خبر دار على أنه فما قرار لإزالة هذه النصبة الموجودة في السوق المركزية, وأثر تعاطف كبير وكبير جدا من مختلف المواطنين والمواطنات بمختلف المستويات متاعهم. شنو اللي صار؟ هل تم التراجع من القرار؟ ما زال شنية الحكاية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. تاجر ليمون سي حمزة العياري, مرحبا, أهلا وسهلا فنان. نقول لك مرحبا بيك.
2: عايش في رحمة ديك وربك الله فيك.
0: مرحبا. الصدام تاعك خرج من تونس وصل حتى للعالم بالنصبة الشهيرة والجميلة متاع الليمون. هات نبدأوا من الأول ولا نبدأوا من الأخر؟ الساعة نبدأوا من الأول اللي الناس ربما معناتها ما تعرفهاش النصبة هذي, وما كانت ليش فرصة باش مشيت لسوق المركزية ولا ما عرضتهاش حتى التصوير على الريزو سوسيو. شنو السر في هاللوحة الجميلة وفي هالعرض الجميل اللي خليك مستحيل تتعدى من غادي وما تنجمش معناتها ما تصورش ولا ما تشريش ولا ما تتشهاش هكا مع تسيدخونات باش تروح بك عباد قارس ولا غيره؟ قلي انت فنان في الأصل, فسر للناس هالسر هذي متاع ذوق هذا الجميل.
2: لا يسمعني, أنا أصلي الحقيقة أنا أرتيست فوتوغراف, ومعتها المهنة متاع أني في السوق مثلا وراثة عائلية.
0: أي.
2: ونحن في العائلة متاعنا في العادة زين ويسر القوارص, يعني بصفة عامة ليزاغريوم, يعني أنواع القوارص بنواحة قارص كذا. وأنا كمليانة صغير معناتها في وسط المرشي, تعجبني كيفاش نربطه ونزينه ونعمله. كنت ديما نحلم اني نزين معناتها زينة غير عادية, يعني في النوعية تاع الديكور هذيك. وكل مرة تتطور الأمور كيفاش نزين لين خذيت يعني قولنا على خبرة في التزيين هذيك, لين التزيين هذيك وليت شكل به أشكال ويعني وحاجات أكادي موتيف وواحد كل شيء, تحصلت على استلاسيون كامل يعني متاع فن كيفاش تبني يعني زوايا مختلفة في الديكور يخلي الشخص أي بشر ينبهر, يعني كما تروادي في القارس ولا كذا. والحمد لله يعني تمكنت أني يعني نوصل الصورة بتاعي, يعني شاركت في معارض في ألمانيا في برشا دول بتصور, معناتها أنا نصور النصبة ونشارك بالديكور هذيك, أني نعرف بالمنتوج التونسي معناتها نبعث جاليوري ولا كذا. والخاصة هذه كبيرة على الأخر على الأخر,
0: معناتها كنت سفير لتونس في معارض دولية. هكا ولا؟
2: اي.
0: وجاءوا برشا مشاهير وتصوروا عندك
2: بالطبيعة. اي, جاءوا برشا وجاءوا أفضل طباخين في العالم وجاءوا دي ستار يعني دي بانتر, جاءوا يعملوا حصص يقعدوا بحذي يعملوا كل ورشات فنية, يعني حضر له كرسي بدون مقابل, يجي فن يقعد نهار كامل يأكل ويشرب معي ويمارس الفن متاعه. يعني ثم برشا مثلا عندي دي فيديو معتا كان يدخلوا الباج متاعي, ثم برشا رسامين جاءوا بالذمة ويحب يصوروا الاستلاسيون ولا أي حاجة على تونس, يبدأ قاعد يقعد بحذي. والحمد لله يعني أنا عندي معرفة برشا معتها بفنانين من برا, حتى كي يجي يمشي لتونس ولا كذا يقوله تمشي المرشي سنترال تلقى حمزة كذا كذا روطة ويقف معاك ولا يعاونك. ثم برشا الستاري اللي يدوروا العالم الكل لابد أنه يزورني يعني في النصبة بتاعي. من أنواع البلوغر اليوتيوبرات الدنيا الكل, أي بعد كي تشوف الحال يعني لازم أي شخص لازم يزور النصبة هذيك.
0: كل واحدة ثنية أساسية معناتها, فما ما تنجمش تعدى من غادي وما تمشيش بحذا حمزة.
2: والحمد لله يعني فيش الحمد لله برشا حاجات. مثلا أنا مثلا عندي مثلا كتير العلاقات وكهذا كل شيء برشا سفارة يعني سفارة شو بالذمة يجي للمرشي بشي يشوف الديكور ذيك وأنا أقول له مثلا رو عنا مهرجانات في تونس رو مهرجان القوارص رو كذا كذا في بلسة في الحمامات كيف كي دينا نشارك في الحمامات في مهرجان القوارص وتبارك الله يعني صديق كبير يعني في حتى في المهرجان نجح بالديكور ذيك يعني مهرجان دولي ولا مش لعبة يعني
0: معناتا قاعد تعرف يعني تستغل في الوضعية متاع أنه المشاهير هذوما ولا السفراء هذوما الدبلوماسيين كي يجوا بحذاك باش معناتها تسوق للمهرجانات التونسية متاعنا
2: ولا ديجا حتى تدخل في ليسيت متاع الباجيت متاع السفارات معناتها هنا نحكي باسم تونس ماهوش باسم حتى حمزة ديجا آخر سفير مثلا سفير الأردن يعني وقت كي جاء للمارشي وحده وكل شيء على فكرة أنا راهو وعم ناول قبل ما تصير الحكاية متاع الأردن تشري زيت زيتونة راهو أنا عطيت زيت زيتونة للطباخ متاع السفير متاع الأردن
0: فوالا معناتها كنت سبب في أنه مارشي تونسي كان في الأردن هكا
2: على فكرة فوالا مثلا صار تغييب اسمي مثلا أنا ما يقلقنيش معناتها عادي ديجا أنا عطي الحاجة لبينه سفير معناتها السفير
0: طباخ السفير
2: اي يعني معناتها السفير في باله بالموضوع وديجا حتى كي في باله معناتها عادي قلت له انا ما يقلقنيش معناتها محمد الطباخ كي جاء مهرجان عملت له انا انفيتاسيون المهرجان تستور وقت هذاك بتاع الرومان قلت له مشيت على السوق باش تعمل ديكور بتاع الرومان واحد وكل شيء ونشكر الشيفين يعني الطباخين بتاع تونس يعني سي رضالي تايم كيفاش استقبل يعني هو منير العارف محمد الطباخ تاع السفير في المهرجان وكيفاش بدا يعمل الأكل نتاع الأردن بالرمان وواحد وكل شيء ودخل في الجو يعني الطباخ وكيما نحكي وعملت لك الزيت زيتون وبقينا نحكي على الزيت يعني جيت بتفدليك الحكاية يا أخي غير غايلي أنا برافو ليه يعني معناتها وكل السفير والجماعة نتاع الزيت زيتونة يعني صارت التعريف مني أنا خاطر أنا أكدت عليه قلت له شفت الزيت هذا وزيت البرسق مثلا وزيت الكيف راه مش يعني حاجة موجودة ديما حاجة نادرة وكيك بدت معناتها برشا سفارة يجيك سفير ألمانيا وقت يجي بحذايا نحكي له على يعني التسويق نتاع القوارص يعني نتاع يعني في الحمامات وكل شيء قلت له انا شاركت في مهرجان الحمامات كتبت من مارشي سنترال يعني العنوان حتى في مدينه الحمامات لتعريف يعني المنتوج يعني التونسي مع تديم مارشي سنترال حاط وحتى في المهرجان مثل مارشي سنترال يعني انا ما فيش نكتب مارشي سنترال نتاع تونس راني مثل الحمامات
0: معناتها هل مجهود الكل وهل خدمه هذه الكل يتفاجأ التونسيين بأنه فما قرار لإزالة هالنصبة الشهيرة هذية شنو نحكي؟
2: للأسف والله للأسف فما شخص يعني متى تبع الشرطة البلدية هو متى المجهود وهو يعني غلط يعني
0: اجتهاد شخصي معناته
2: على أي ولا والحمد لله يعني الحمد لله اليوم يعني تفضلت المشكلة ونشكر يعني الناس اللي وقفت معايا والصحفيين بصفة عامة وثم ناس بالرسمي ما يحبوش حتى يبينوا يقول لك ليه أخويا ونشكر زادة سي أيمن هذايا رئيس منطقة باب البحر والوالي معناتها أيمن جاء بالذمة اليوم كاي وفضل مشكلة وصايي
0: الوالي جاك بالذمة الوالي
2: اتصل يعني واحد كل شيء وصارت يعني اتصالات كذا خلوا الشخص معناتها السيد حمزة اللي يخدم في المرشي ما يخدم على روحه خلوه
0: سمحني بناء على ماذا هذا الاجتهاد الشخصي معناتها فما مخالفة قانونية انت عملتها
2: ما عملتش مخالفة هو تفصلك هي صارت حملات تنظيف في المارشي سنترال
0: هاي
2: كي جت شرطة البلدة ما كلمونيش هما ديجا عملوا 5 حملات
0: هاي.
2: انا مريقلة بطبيعتي النصبة مريقلة ما فيها شيء زين ولا عملوا كل شيء المشكله هو مثلا قال لي ما عجبوش الديكور معناتها سبحان الله بشر ما يحبش ما عجبوش
0: ما جاش على ذوقه معناتها
2: ما جاش سبحان الله هو مثلا ما نجمش نلومه كل واحد وذوقه في الدنيا سبحان الله كي صارت المنيره وحتى انا للدار عملت التدوينه هذيك مرة أنا يعني نص ليلة تليفونات والدنيا وتسلبت كاي وقالوا رست لي لي كام ورغتش شبيك يا حمزة نحو الديكور شكون وكذا كذا. قلت لهم راه مازال ما صار شيء، أنا راني خليت هكاك وروحت يعني ما صار شيء. الحمد لله جيت الصباح ناخذه، جيت الحملة الأمنية يعني تاع اللي صارت يعني نهار الخميس وجو شافوا الدنيا مريق معناتها الحمد لله. لكن هو يعني كي قال لي كذا كذا أنا كتبت التدوين بالطبيعة أنا خاف على روحي، مثلا قلت أنا صحيح معناتها حلمي نخدم فيه حياتي كاملة، جاء شخص يعني
0: بجرة قلم باش يتنحى معناتها
2: ولا معناتها هو مثلا ما يمثلش المجموعة ديجا هم الآخرين مثلا جاءوا وقالوا لي راه هكا وهكا. واليوم كل مرة يجيني معناتها واحد منهم يقول لي اخدم على روحك أنا معاك وربي يبقي عليك الستر وتتفضل. المشكلة الحمد لله اللي معناتها جاء يعني هو
0: كل واحنا رسميا يعني اليوم تفضلت المشكلة؟
2: اليوم رسميا الحمد لله سي أيمن جاء قال لي اخدم على رئيس منطقة البحر، قال لي اخدم وقابلنا يعني مع الشخص هذاك وصحيح وفات الحكايه وصحيح الحمد لله. وبالرسمي ثم ناس معناتها تحب تعاون الناس، وهو ديجا قال لي معناتها اي حاجه عطاني النمر عطاني كل شيء، قال لي خويا وكوعد شرف انا نقف معك الاخر لحظه وديما تستحق اي حاجه، انت ديجا يجوك سفاره يجوك كذا كذا نوفر لك اللي تحب عليه انت معناتها. هو برافو لي قال لي انت يخدم على روحك، قال لي برجوليه عجبتني منك يعني معناتها النص مسجله في اليونسكو في كتاب تاع اليونسكو خاطر انا وريته معناتها مش نحكي ما انا نحكي ما هون معناتها عندي اثباتات.
0: نعم انت النص سجلتها في اليونسكو؟
2: هي تسجلت وحدها النص جات ثم ديزارت شيش أخت الموسم تاع القوارض جات تصدم يعني جات صور وتحطت فهمت كيفاه النصبة يعني. وعلى فكرة راهو الطابع البريدي نتاع 2026 فيها النصبة راهو.
0: فوالا معناتها ولات ترمز من رموز معناتها البلاد هكا ولا؟
2: فوالا انا ريت اللي تصدمت يعني انا مثلا كي نفسر للاخرين نقول لهم راهو انت ديكور صحيح ما نعرفش كل واحد كيفاش ذوقه، اما راهو هذا تسجل يعني التوريست كي يجوا يصوروا في بالهم معناتها بالموضوع انه تحط في برشا كتب يعني يعرف بال يسموه هو المسلك السياحي فوالا مسلك سياحي في قلب تونس العاصمه يعني من افضل المسالك يكتب لك مارشي سونترال. فما كتاب زاد بايطالي تحفونها على الاخر كتب يعني تلقوا الشخص اللي هو باع الليمون اسمه حمزه يعمل ديكور يعني حتى مش ديكور تلقوا الشجره مزينه بالقارص. المفيد حاجه تمثل القوارص هما ديجا عندهم شغف بالقوارص والطباخين نتاعهم يجيو بالذمه قبل الستاج يهزوا القارص من تونس وانا فعلا يجيك بالذمه باش انت تعطيه نوعيه معينه يبدا يسالك حتى الحمد لله عندنا خبره شوي في القوارص وكل شيء كله هذا راه نتاع ود الحر هذا ريت عمل الدجاج هذا زاس الجاتو هذا اللي زاس يعني نتاعو يتخدم كان للسيترون معينه هذا
0: معناتها وليت تنصح معناتها حتى في اللي شاف والناس اللي تجي تسالك تولي تنصح
2: انا عامل راني زاد فورماسيون في الطبخ زاد
0: ما شاء الله
2: معناتها انا وقت الفراغ معناتها ما نحب معناتها نتعلم ما نكذبش عليك معناتها وقت فراغ ما نمشيش غير نهدي نتعلم معناتها فهمتني. وتعاملت مع افضل طباخين في العالم معناتها فما زوز كتب موجودين تاويكا موجود في عمان الحمد لله كتاب في المانيا كتاب في فرنسا يعني يحكي على المشكله الزمنيه في تونس وانا ديجا فتح الكتاب تلقاني انا معناتها في الافيش نتاع الكتاب والكتاب الاخر نتاع دانيال الالماني اللي يعرف بالموروث التونسي في الاكلات يعني الزمنيه خاصه تونس شاركت في 2018 في ايطاليا في كوسكوس فيست وقت انا مع الشيف يوسف العبدلي والشيف لمجد وفما شيف اخر في ايطاليا معناتها ما عنديش مع مازوز شيفين هذاما لكن هذاما تونس. لكن تعاملت انا مع يوسف وقت هز الفردوين من تونس وقت جاني للمارشي خذا من عندي القارص والدنيا كنا نحكيه معناتها هكا وهكا كنا نصدقوا معناتها تاع لي روسيت يا اخي ثم روسيت عجبته عمل بها الاستيوس نتاعو تو حتى يوسف معناتها حتى تاويكا تبارك الله ديما كل ما يدخل كل فكره هذه راهي نتاع حمزه معناتها يعني نحكي انا وهي على الشوفريات والجبن مثلا العام هذاك في ايطاليا عيد ميلاد الجبن في في ايطاليا وقتها هذيك وقتها تلاقيني يجوا يلوجوا على جبونات معينه باش يخدموا بها الماكلات نتاعهم وهذا كله مربوط ببعض وراه الفن والماكله والدنيا.
0: ما شاء الله عليك كتير. فنان كامل هكا وشامل ومتكامل. ربي يوفقك. ما نجمش نقول لك مبروك على خاطر الاصل في الشيء وانت ما نشجعوك ونقفوا معاك وندزوا معاك. مش نقول لك مبروك لا راك قعدت في البلاصه هذيك من حقك انك تقعد في البلاصه هذيك فوالا. اي
2: انا ريت فاش انا فرحان اللي الوقفه تضامنيه مع حاجه كيما هكايا معناتها برافو ليكم. انا نشكركم الناس الكل صحفيين بصفه عامه يعطيكم الصحه ونشكر الناس الكل والناس اللي وقفت معي وحتى الناس اللي ما تحبش معناتها يقول لك لي انا تو معناتها بغير مزيه معناتها كل شيء. ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما نشوفك ناجح ومتالق
2: ان شاء الله نعملوا حاجه مزيانه مثلا سوى خاطر انا نعمل توأمة ديما بين بين كي نشارك في اي مهرجان مثلا تستور ولا باش نشارك هذا نحكي باسم واشي سنترال صار في اقرب فرصه باش نعمل ديكور على قريب ان شاء الله القناه المخفيه باش نعاو عندكم النمر واحد كل شيء ان شاء الله باش تصير سيربريز معناتها عالميه في تزيين في الديكور هذاك
0: ان شاء الله نواكبوا معك كل التظاهرات هذايا. شكرا لك حمزه العيار يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التوضيحات. نهارك زين. لقاء 27 دقيقه على موجاتنا. نذكركم ضيفنا في الساعه الثانيه باش يكون المستشار الاسري والشخصي حسون قداره. موضوعنا شنو هي الاسرار اللي تخلي العلاقه العاطفيه بين الطرفين ناجحه؟ هل هناك وصفه دائمه للسعاده؟ كيف يمكن خلق مساحه من التفاهم بين شريكين؟ 58 400 100 رقم تليفوننا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:29 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم الجزء الثاني مش يكون ضيفنا المستشار الأسري والشخصي حسون جدارة، مش نحكيه على شنو الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين الطرفين ناجحة، هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين. 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيه على التغير الجوية، على الأحوال الجوية، على كمية الأمطار التي نزلت بغزارة ليلة البارحة خاصة في الغرب الليبي، مست نقول واحنا شوية هكا السواحل الشرقية التونسية في أقصى الجنوب. نحكي على جرجيس، على جربة، على حس الجربي اللي سجلت أعلى كمية تقريبا بارح 150 ملي متر في وقت وجيز، لكن كل نقول احنا كشرقة غرب هكا يقولوا هما ولا المنخفض حسيله رجوعات شرقية أو رجوعات شمالية شرقية، الكلها مشيت على الغرب الليبي وكنت كميات كبيرة وكبيرة جدا من الأمطار، سيول جارفة شفناها على في فيديوهات، خلى مخاوف من أن يتكرر سيناريو درنا. هل أنه الوضع مشابه؟ ما مدى خطورة الوضع؟ شنية الوضعية في الجارة ليبيا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشيد، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: نور بيك، أهلا بيك، مرحبا بكل مستمعين ديما
1: نفسهم. شكرا، مرحبا. هل المواقع في الغرب الليبي منتظر أم أنه هو مفاجئ؟ وشنو ولا وشنية الوضعية بالضبط؟
2: لا دائما مش متفاجئ، ما عصبناش متفاجئ، متفاجئين هم الناس اللي كانت دائما مصرة على إنكار حاجات كانت واضحة رؤيتها وهي جاية في الطريق. يعني دائما كلمة مفاجأة بتاخد دائما من نصيب هؤلاء. وعافية دي معناها كانت ممكن واضحة يوم 14 أو 15 تشمل على الأقل الشرق الليبي، معناها تساقطات مطرية مهمة، معناها دونك كانت واضحة الحكاية، على الأقل كان عند الأخوة الليبية معناها هامش ممتاز وواسع جدا لاستباق الأحداث. لكن للأسف دائما نقطة الضعف أو نقول اللي كانت عند كلنا مع الشعوب شمال أفريقيا كل معناها اللي هي معناها المنظومة الثقافية أو الاستباق الثقافي والتعامل الجدي مع الكوارث الطبيعية، هي معناها المجازفة اللي تصير في المرور أو الخروج أو عدم اتباع التعليمات، معناها ممكن تؤدي إلى المشاهد اللي شفناها واللي ممكن كما صار العائلة الليبية الله يرحمها معناها في جرفة المسؤول. لكن هذا كله كان واضح، تقريبا المعطيات هذه كانت موجودة من يوم 2016،
1: تحذيرات موجودة معناتها منذ البداية،
2: حتى التساقطات المطرية والسباقة بصفة معناها نقوله غير دقيقة لكن واضح تكون تساقطات مهمة. هذا صار معناها تقريبا، لكن دائما للأسف الالتزام بالتعليمات والمجازفة.
1: هو اللي صار في الغرب ولا في الشرق؟ أنا عندي مشكلة شوية
2: في الشرق الليبي نحكيه أيضا،
1: خاطر حتى امبارح في الغرب الليبي فيما عواصف في الصحراء هكا ولا لا؟
2: صارت تساقطات مطرية لكن مش في حجم اللي قاعد،
1: مش بنفس الحدة معناتها نتاع الشرق
2: اللي كانت معناها اي معناها اللي كان فيها منخفض جوي تأثيراته قوية شوية، بدأ معناها تقريبا من سواحلنا معناها منيات منذ أيام قليلة من كانت نصيب التساقطات المطرية اللي في السياق صارت معنا جزء منها كان معنا الانتداد متاع اللي صار غادي، معنا بالتالي معنا كان متوقع، بالتالي العدم في الظروف هذه نكرر مرارا وتكرارا، وعدم المجازفة، عدم الأخذ بالأمور والتحذيرات من باب المبالغة من باب تهويل، راهي حاجات تصير هاي حاجات معناها لازم نفهمها، يعني معناها تتكرر وتصير وكتصير معناها وقعها مؤلم جدا، بالتالي معناها ما لازمناش نكران هذاك للأسف لازم نجاوزوه، ما لازمناش نوقفوا فيه. معناها السلطات الليبية حضرت معناها اتباع معناها المعايير، خلينا نقول التحذيرات هذيك في المناطق اللي ممكن تنجم تشملها الغمر المائي هذاك معناها، بالتالي لكن للأسف دائما تصير الحادثة هذه وتبقى بعض الضحايا يتيحون فيها تماما، سواء يلقوا روحهم في موقف أو في منطقة معناها في ما كانش في التوقيت المناسب، وهذه معناها بالتالي باش تكون التأثيرات بارتنر كيما اللي سابته.
1: ربي يرحمها ان شاء الله العائله اللي بيا اللي كانت ضحيه معناتها نتاع الفيضانات هذيا. لكن فما ناس متعاود في مخهم ولا صور في مخهم نتاع سيناريو درنا. احنا غادي ولا ماناش غادي ساعه؟
2: لا لا لا مانيش غادي. درنا كانت معناها
1: انهيار سد مع امطار غزيره هكا ولا
2: شعيه ومعناها غياب الصيانه معناها ما ترافقت مع امطار ما شاء الله كانت كميات كبيره في وقت وجيز معناها هذا اللي صار معناها مشاهد معناها ممكن حتى كان شاهدوها مستقبلا مش تكون في قسوة درنا. درنا معناها صفحه ونتويها معناها ان شاء الله ما تتعودش لا لليبيا لا لحتى دوله اخرى معناها المشهد هذاك لكن مش ما يتكررش المشهد هذاك لازمنا مجموعه من الاجراءات. مجموعه من معناها من السياسات الانذار المبكر معناها سواء على المستوى الثقافي او الاتصالي الاعلامي او معناها حتى اللوجستي ولا على المستوى البنيه التحتيه.
1: انت تحكي على ليبيا ولا تحكي على كل الدول؟
2: كل الدول. اللي صار لليبيا يطبق على الكل معناها. اكيد راهو نحن عندنا بعض المنشات اللي ممكن الصيانه ما صارتش كما ينبغي. معناها ما صارتش في وقتها زاد ممكن وخرت شويه نظرا التزامات ماليه او تعطيلات اداريه او مختلف الاسباب بالتالي معناها هذيك نعطيهم الاولويه مره جايه. المراقبه الدوريه للبنيه التحتيه وسلامتها وعدم تعريض المواطنين للخطر معناها ضروري بالنسبه لاي دوله مش لتونس ولا ليبيا فقط. نعطيك
1: معنى الاستثمار اليوم في البنيه التحتيه والصيانه بتاع المنشات بتاع لازم يكون اولويه.
2: طبعا الصيانه الاستباقيه، الصيانه توقع زاد السيناريوهات القصوى مش لا بعيده ولطفي بسم الله علينا ولا ما تصيرش وتتصير. قلت ما تصير وكي تصير. معناها مثلا صور انت الكارثه لا قدر الله باش تصير معناها تبدا قاعده معاك انت في فرد طاوله في معناها اجتماع اداري وباش تقدرك لا سامحني سي فلان ما حبش مش نصير انا ما تصيرش الامور بالطريقه هذيك والله لازم ثلاثه الامور ديما تصير بطريقه استباقيه. شوف انت ايش عندك مثلا في الحمايه بالفيضانات معنا الشرطه التحديات اللي عندنا توا فيضانات سيول مثلا خطر قادمين على امطار. مش معناها مش تصير لكن انت
1: لكن يمكن تصير اي
2: حطها فرضيتها اللي هي حتى فمش احتمال تصير 1% حط فرضيه اللي باش تصير تعامل بال 1% اللي هي 100%. وشوف انت شنو هي مثلا المواقع مثلا المناطق المنخفضه شو اسمه معناها تصريف مياه الامطار هذيك وين باش تصب؟ اسكو فما تعطيلات؟ اسكو فما انسدادات على مستوى القنوات هذيك او الاوديه هذيك او غيره؟ تصير معناها اسكو فما ديار معناها تقريبا معناها اضطراب غادي ممكن شكل وجودهم مخطر هذيك نعلموهم او ناخذوا بعض التدابير كان فما ممكن هذيك السلطات تتولى اعلامهم كان فما حتى في البنيه التحتيه نتاعنا معناها فما مواقع خلل كيما كي تصير لك فيضان سلاح البنيه التحتيه نتاعك باش تضر. بالتالي لازمك الصيانه هذيك ومعناها تقييم القدره الجهوزيه هذيك للموسم الجديد معناها شنو هي المنطقه هذيك صالحه ولا وشنو كان فما بدائل شنو هي البدائل كان فما تدخلات سريعه شنو هي التدخلات السريعه. بالتالي معناها الامور هذه لازم ناخذها بعين الاعتبار بطريقه جديه جدا كباب لا ما تصيرش بسم الله العظيم واحد هذيك ما عندك ما تعمل بالك بالله وش معاه اللي تنجم يصلح لك اللي انت شنو حضرت بالحق حضرت بالحق هذاك هو اللي باش يحكي معاك وهذاك هو اللي باش يحميك وقت الشده.
1: نحكي شوية على التوقعات الجوية اللي صارت في ليبيا وإلا هل منخفض الذي أثر على ليبيا ينجم يأثر على بلادنا معناتها معنيين نحن بالمنخفض هذا ولا
2: لا لا لا لا
1: غير معنيين
2: لا تعبت نحن ما تتالي أي تعبت لا نحن مانيش معنيين به معناها كنا تقريبا أي ما تتالي نحكي مش تو مع السبا معناها ممكن عندنا حلقات أخرين نستناو في طريقه السيناريو نتاعهم كيفاش تكتب معناها الشعر تاع رمضاني نتاع الحلقات المناخيه كيفاش يكون لكن معناها تاثيراته كانت ايامات التالي كانت الشكل تساقطت بطريقه مهمه الحمد لله معناها وصلت شفت حتى في بعض المناطق معناها في جرجيس وصلت حتى
1: 115 في حسن الجربي فارا في وقت وجيز
2: معناها ما شاء الله معناها قريب
1: على فكره معناتها في شهر سبتمبر ثاني مره نسجل هذا الرقم 115 سجلناه في تونين تونين في قابس 115 في جرجيس
2: تقريبا 9 شهور ولا 8 شهور معناها وصلت في ليله
1: فوالا
2: فوالا معناها ما شاء الله ربي عطاه خير ومعناها الحمد لله ما غير اضرار ما غير واحد اما ما يمنعش لينا نسبوا عينينا تكون محلوله على الاخر معناها نقول على الاخر على الاخر هذا اللي جاي ما نجموش نقولوا لا معناها سافا تعديت لاباس معناها تعدى مره الاولى لاباس اما قدامنا برشا مرات لازم نفهموا معناها مش من ما تفاجئوش بانه لا قدر الله المره ما تكونش لابس. هذاك علاش لازم تكون جهوزيه مستمره، المتابعه مستمره، الصيانه تكون مستمره، الاعلام والتوعيه يكون مستمرين، نسق شبه يومي، وقت تكون فما ظروف ملائمه للتكون ظواهر مناخيه مثلا تكون معناها فيها احداث مناخيه مهمه، الاعلام يكون قبل بيانات يعني ماذا بينا نستفادوك قبل بساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات وخاطر معاك وقت مش يخرجوا قرار معناها يمنع الحركه او يحدم الحركه او يعطل الدروس، ماذا بينا يكون على الاقل نص نهار قبل الحدوث.
1: يعني
2: مثلا في العشيه اي معناها ما يديك من نص نهار من قبل تاخذ الامور.
1: واضح.
2: يعني من مجرد شك ولو بسيط فعل بروتوكول الحماية.
1: على حماية للأرواح.
2: ولو بسيط. ولو بسيط.
1: ولو بسيط أنا نمشيو معناتها أنت مع تعليق الدروس مثلا ومع أخذ الاحتياطات حتى لو كان السيناريو معناتها المتوقع ماهوش بالحجم الكبير.
2: طبعا خير من يشاهد أنا ثلاثة ولا عائلة محصورة في كرهبتها والسول دايرة بمجيات كله تستنى ساعتين ثلاثة ساعات كاس الكرهبة في المشهد هذاك تستنى في الحماية المدنية حتى تجي. خير معناها تتوقف. الاحتياط ما خير من تصير المشاهد هذيك.
1: شكرا لفضلك المهندس البيئي الخبير المشارك مناخي سيد حمدي حشاد، شكرا على كل هذه المعطيات. 47 دقيقة على موجاتنا واصلين معكم حتى للتسعة، نذكركم الجزء الثاني بعد الأخبار متاع ثمانية من الأخبار الرياضية باش يكون ضيفنا المستشار الأسري والشخصي حسونة قدارة باش نحكيو على شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين الطرفين ناجحة، هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين الشريكين. 58 400 100 رقم تليفون جمعية الصيادين تطالب بالتراجع عن إلغاء الفصل 13 الذي يسمح بصيد عدد من الحيوانات. شنية الأسباب؟ موضوعنا تتشويتا
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي. لغري
1: رئيس الجمعية الجهوية للصيد والصيادين بالقصرين سي طارق الدخلاوي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بديوانا فهم.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. الفصل 13 هذايا المثير للجدل والناس كل يحكيوا عليه، هاو تلغاه هاو ما تلغاش، بربي تراجعوا عليه، ألغات وزارة الفلاحة ما ألغتوش، شنو هو الفصل 13 ومن بعده نحكيوا على القرار.
3: باهي في البداية نحب نزيدك معلومة اللي أنا نمثل جمعية جهوية للصيادين بالقصرين كرئيس ونمثل الجامعة الوطنية كذلك عضو في الجامعة الوطنية مكلف بإقليم الشمال الغربي.
1: المكلف بإقليم الشمال الغربي.
3: إقليم الشمال الغربي.
1: أي ما أنت في الوسط الغربي هكا ولا؟ ولا
3: نحن ولاية القصرين تابعة يعني في ما يخص الصيد نتبع الشمال الغربي.
1: مريقل أوكي. عضو الجامعة الوطنية.
3: أنا عضو جامعة عضو جامعة الوطنية مكلف بإقليم الشمال الغربي.
1: واضح
3: اللي هو يشمل جندوبة سليانة الكاس باجة القصرين.
1: خدش عندنا من إقليم تاع صيد حسب في الصيد معناته.
3: عندنا
1: شمال غربي جنوب شمال غربي شمال شرقي جنوب غربي جنوب غربي شرقي هكا
3: وسط وسط والجنوب.
1: الوسط والجنوب مع بعض؟
3: لا الواحد الوسط اقليم الوسط واقليم الجنوب
1: يعني مع بعضه معناته
3: اقليم مستقله
1: مش مش مش غربي وشرقي معناته. واضح. به شنو هو الفصل 13 هذا؟
3: باهي هو في البداية الفصل 13 هذا هو امتياز يعني كان يتمتع به الصياد التونسي أثناء يعني ارتأت الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة أنهم يتم إلغاء الفصل هذايا وسحبوا من القرار المنظم للصيد البري لهذه السنة 2026-2027.
1: الفصل هذا
3: الفصل هذا إيش يقول الفصل هذا؟ الفصل يترتب عليه يعني هو الاستثناء إشنية؟ الاستثناء أنه كان في السابق المناطق اللي هي مغلقة بالنسبة للمصيد القار، المصيد القار اللي نحن نقوله الأرنب والحجل.
1: أي.
3: هذا يعتبر يسمى عنه كمصطلح الصيادين المصيد القار. في السابق كنا وقت تبدأ يعني عندنا عمادة مغلقة للمصيد القار يتم الاستثناء بالفصل 13 هذايا استثناء الطيور المهاجرة والخنزير الوحشي والذئب الذهبي هذوما يتم استثنائهم من المنع.
1: معناها كي يبدا الفصل هذا ما نحكيوش على في في في الحال يعني كي كان قبل الفصل 13 اللي هو موجود يسمح بصيد الطيور المهاجرة، يسمح بصيد الخنزير الوحشي، ويسمح بصيد الذهب الإفريقي، هكا ولا؟
3: هذا هو المقصود، ويسمح بها في المناطق اللي هي مغلقة على صيد القار. يعني هذا علاش قلنا يعتبر امتياز للصياد، لأنه يخلق متنفس للصياد التونسي.
1: وش الفرق بين منطقة مغلقة ومنطقة مفتوحة؟
3: منطقة مغلقة هي نحن القانون الصيد نتاعنا، القانون المنظم للصيد، وقت اللي يتم غلق، نحن الغلق يتم بالعمادات، العمادة اللي يتم الغلق نتاعها في القانون يعني تكون مغلقة نهائيا، يعني القانون الجديد بعد سحب الفصل 13 تصبح مغلقة على جميع أنواع المصيد سواء القار والعابر.
1: واضح، هاي
3: هذا من شأنه، هدايا عمل قلق كبير للصيادين في كامل تراب الجمهورية. عمل خلق الحقيقة، خلق ضجة وخلق بوليميك كبيرة.
1: علاش؟ أنا مثلا شفت الذهب الإفريقي الناس متقلقة أنه معناتها نصطادوا في النوع هذي.
3: والله هو راه في فترة ما يعني هو وقع التضييق علينا، خاصة في ولاية القصرين وقع منعنا من صيد الذهب اللي هو متكافر موجود بشكل كتير في ولاية القصرين. وقع منعنا من صياده لمدة موسمين متتاليين، لكن النتائج كانت عكسية. التكاثر نتاع الذئب الذهبي هذا أثر على الثروة الحيوانية الأخرى، وأثر على الثروة الحيوانية الفلاحين، وقع يعني وقفة يعني من الكثرة نتاعه الذئب الذهبي.
1: مش مهدد بالانقراض هو؟ لا
3: لا، في الوقت الحالي هو ما هوش مهدد بالانقراض في القصرين، اما في تونس نظرا لتواجد اعداد كبيره، يمكن في دول اخرى من شمال افريقيا يمكن يكون مهدد، لكن هو
1: في تونس لا.
3: هو مدرج في قانون الصيد، ما الحيوان يكون مهدد في الحقيقه لو يوقع السحب نتاعه من يعني الحيوانات المخول لصيادها، لكن هو مدرج الصيد نتاعه كحيوان ضار الى جانب الخنزير. يعني ما نجموش راهو اذا كان نحن باش نخلو الخنزير والذئب الذهبي كل عام نخلو لهم يعني منطقه كامله، يعني اذا كان باش يوقع الغلق نتاعها هذوما يتكافروا بشكل كبير، الخنزير والذئب الذهبي.
1: معناها سناء كي الوزاره الغات الفصل 13 هدايا، يمنع صيد الخنازير، ويمنع صيد الذئب الذهبي الإفريقي والطيور المهاجرة في المناطق المغلقة.
3: هذا المناطق المغلقة على مصيد القار.
1: فعلا.
3: يعني
1: وأغلب المناطق هي مغلقة معناتها اليوم ولا؟
3: هو تختلف من ولاية لأخرى، هو ثم عملية تناوب تقع الحقيقة في الغلق والفتح. في كل ولاية يعني كل سنة يوقع اختيار عمادات، يعني أنه يتم غلقها بالتناوب مع عمادات أخرى، يعني كل سنة يتم التغيير في العمادات المغلقة.
1: شو اللي قلق جمعية الصيادين هذا العام مع إلغاء هذا الفصل؟
3: هو الحقيقة يقلق، احنا الحقيقة الحق ولاية القصرين ولاية شاسعة، ولاية يعني فيها التنوع بيولوجي كبير وتنوع يعني غطاء نباتي، احنا ما نعتبرش باش نتقلقوا بدرجة كبيرة، لكن ثم ولايات أخرى اللي هي يعني محدودة في الإمكانيات وفي المناطق الصيد الحقيقة باش يتضروا من سحب الفصل 13، يعني باش يقع عليهم تضييق كبير في ولايات، مثلا ولايات الساحل، ولايات بعض ولايات الشمال، يوقع التضييق عليهم في التقليص في المنطقة المخولة لهم الصيد. هذا من شأنه أنه باش يخليهم يتنقل ويتكبدوا عناء التنقل الولايات أخرى، مثلا في المصيد العابر ولا كذلك في صيد الخنزير. هذا الحقيقة، وهذا هدايا الجانب الصيادين باش يقع يعني بشيوخ
1: الصيد. هو هواية واحتراف، هكا ولا لا؟ هيك ولا لا؟ كي تفتح مواسم الصيد مثلا كي نصطادوا الخنزير شنو نعملوا به؟ كي نصطادوا مثلا الذيب الذهبي شنو نعملوا به؟ كي نصطادوا الطيور هذيا الانواع شويه شويه تعمل بهم معناتها هذوما؟
3: هل والله شوف بالنسبه للحيوانات اللي هي التقليديه اللي الصياد يعني وقت اللي يصطادها باش يقتات بها باش ياكلها،
1: نقولوا ارنب مثلا ولا نوع نتاع حجل
3: والبط وكذا وما الى ذلك. انا فهمت سؤالك، انت تقصد للخنزير والذئب الذهبي
1: شنو نعملوا بهم مثلا؟
3: هذوما راهو شوفي هما هذوما راهو اذا كان نحن باش نخلوهم ومن نحن في الواقع ما عندنا ما نعملوا بهم.
1: ولكن مش تصدير مثلا الخنزير؟ لا
3: الخنزير نوعا ما قاعده بعض الحقيقه كانت ثم بعض المصانع اللي هي كانت هي تقتني يعني تشري الخنزير من عند الجمعيات ولا من عند الفرق اللي تقوم بالصيد، تشري من عندها وتعمل له يعني خدمه ورسكله وتنظيف ويتخدم منه العديد من المنتجات يعني وتصدر ديستيني للخارج. في الوقت الحالي الحقيقه ما عنديش فكره المصانع هذيك خاطر المصانع هذيك في الثوره وقع يعني وقع غلقها. في الوقت الحالي الحقيقه ما عنديش فكره انها رجعت تشتغل.
1: معناها انت كصياد يوم كي معناتها نقولوا احنا تصطاد خنزير تخليه وتمشي هكا ما يقال؟
3: احنا الحقيقه في ولايه القصرين ما عندناش تقاليد كبيره في صيد الخنزير كفرق. احنا نصطادوه كجمعيه. الجمعيه وقتاش نصطادوا الخنزير؟ نصطادوه وقت
1: اللي يقلق المزارعين مثلا
3: استدعائنا في حمله السلطات حملات اداريه نقوموا به في نطاق حملات اداريه وقت اللي يتقلق منه الفلاح ويوقع منه ضرر كسواء للخنزير او الذئب الذهبي. احنا نقوم بالحملات، خدمتنا ان نقوم بحملات لتعديل الاعداد نتاع الحيوانات الضاره خاطر هي تعتبر حيوانات ضاره بالنسبه للفلاح.
1: واضح. والذئب الذهبي
3: كذلك كيف الذئب الذهبي راهو من المفترس الاول للدجاج ولل
1: ولل هو مصنف من الحيوانات الضاره. قلت لي هكا ولا لا؟
3: اي مصنف من الحيوانات الضاره.
1: تصطادوه في اطار الحملات الاداريه حتى هو ولا لا؟
3: تصطادوه في اطار الحملات. احنا كولايه القصرين نصطادوه في اطار الحملات. لكن بالنسبه للخنزير الحقيقه راهو ثم برنامج كامل للصيد السياحي للخنزير. ثم اجانب تجي وتصطاد الخنزير هذا في بلادنا. يعني اذا كان نحن باش نجوا نمنعوا نقلصوا المناطق هذه الحقيقه فيه ضرر لوكالات الاسفار وفيه ضرر للناس اللي تخدم على الاجانب في صيد الخنزير باش يوقع لهنا. ثم ضرر للناس هذوما اللي هما تعودوا انهم يخدموا مع الاجانب. ثم ضرر في المداخيل للدوله كذلك، الدوله باش تتقلص يعني خاطر الاجانب يعني عندهم معلوم يدفعوه للمعلوم اسماء في الخنزير. يعني فما الحقيقة هو القرار هو التعلة متاع اللي سمعناها حاليا من الإدارة العامة للغابات اللي هي تقول اللي ما عندهاش الإمكانيات البشرية أنها باش تراقب جل المناطق هذه، لذلك ارتأت أنها توقع تمشي في التمشي هذا متاع الغلق الكامل للعمادات
1: المناطق. واضح. شكرا
3: لفضلك. هو الحقيقة أنا باش نعطيك معلومة اللي أنا توا الحقيقة غدوة عندنا اجتماع في الجامعة الوطنية في الغرض باش نحاولوا ندرسوا مع الخيان. تمت دعوتنا باش ندرسوا الموضوع نشوفوا شنية الحلول شنية النجم باش نحاولوا ان نهدوا الصيادة في كامل تراب الجمهورية، وان شاء الله نحاولوا نلقوش يعني بعض الحلول مع المسؤولين مع الإدارة العامة للغابات مع الوزارة.
1: واضح. شكرا لفضلك عضو الجامعة الوطنية المكلف بالشمال الغربي رئيس الجمعية الجهوية للصيد والصيادين بالقصرين سيد طارق الدخلاوي، شكرا على كل هذه المعطيات. واصل معكم مشوارنا مرحبا إلى ولاية القيروان وين فما احتجاج اليوم تاع أولياء بسبب الحالة المتردية، يقولوا أن القاعات متداعية للسقوط والسور زاد. أيضا في بير الدولة، المنطقة اسمها بير الدولة في ولاية القيروان، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. إنبوكس حاضر معنا في المباشر سي فوزي الغريبي مدير المدرسة الابتدائية بير الدولة بوحجلة من ولاية القيروان. سي فوزي مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا، مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المشاهدين
3: في كل شكرا. مكان
1: يفضلك أهلا وسهلا. شو اللي صار اليوم في المدرسة الابتدائية بير الدولة؟ علش الأولياء احتجوا واسمعنا أنهم حتى منعوا صغيراتهم مش يلتحقوا بالقاعات. شنو الصحيح شنو الغالط وشنية الوضعية متاع المدرسة؟
3: لا بالناحية الصغيرات يقرأوا على رواحهم من 8 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية.
1: ما صارش توقف للدروس
3: لا ما صارش توقف للدروس للأمانة من حيث سياسة المدرسة. الجولة اتصلوا بينا مصلحة التجهيز وشافوه وكيلوه قدام الواحد وخصوا له الاعتمادات بتاعه على أساس يبدو فيه بالقريب العاجل.
1: هذا السور
3: هذا يجي السور وطلبوا مني باش نعملوا له حواجز باش ما يبقاش كلام تحته خاطر ما تختر فهمتني
1: هو متداعي للسقوط
3: متداعي للسقوط اي عملت له حواجز تحته باش كلام ده يبقاش تحته و الا ما رانا الا اللي في البارح السور هذه يطيح فهمتني تحجز منه مش تحجز منه ما يقارب 20 متر كيكك
1: طاح في الليل معنا الحمد لله مش وقت القرايه
3: حتى وقت القرايه حاملين حواجز حب باذن الله لاباس بالتنسيق مع الاداره الجهويه للتعليم عاملين الحواجز ما نخليوش يكون يقربوا الحمد لله وطاح في الليل في كل الحالات
1: وقتاش تنطلق وقتاش علاش ما تمش ازالته حتى تنطلق الاشغال
3: الازاله بتاعه ما لازموش نحيوا سور سوري نحيه وهو مازالش ما بداوش فيه بيجي البناء نتاعو مثلا وكي يبدا في البناء نتاعو ينحي السور هذا شنو السور هذا بلا دعائم خرسانيه يعني لا حديديه ولا اسمنتيه خاطر ما فيش دعائم اصلا العرس ما فيهوش خلاص لانه مبني قبل مجهودات الاولياء كما تعرفوا كان طول بكله كان طول ثبت امطار الفتره الاخرانيه بطبيعه امطار زاد تحت شويه هكا تح تحجز هذه السور فهمتني
1: طاح جزء من السور وقتاش الإدارة الجهوية للتجهيز قالوا باش يطيحوه ويبداو الأشغال
3: الإدارة الجهوية للتجهيز زاو وكيلوه قدام من 50 متر وعدوه حالة مستعجلة فهمتني على القريب العاجل ما يتعدوش 3-4 أيام والسور يطيح فهمتني معناها زاو في بلن به للأمانة وكيلوه ومبرمجين باش يعاودوه يا أخي
1: ما وحنا كي نسمعوا بسور ديما يرجع لنا سيناريو نتاع سور المزونة هذاك علاش نخافوا هكا ولا ومن حقنا أنا نخافوا
3: ولا بالأمانة ثم تنسيق كبير بين الإدارة الجهوية على جميع المستويات بيني وبين سيدي حبيب الحدادي المندوب الجهوي تاع القيروان للأمانة في كل كبيرة وصغيرة تخص المدرسة متابعة خاصة للأمانة
1: القاعات شنو وضعية
3: القاعات القاعات القاعات هما قاعات قدم شوية فهمتني كي جاو باش يتم إزالة نتاعهم فهمتني باش يتم إزالتهم القاعات هذوما جابون أربع قاعات قاعة الجاهزة بريفابريكية كي جابوهم الأربعة هذوكم جابوهم تقريبا من شهر أوت فهمتني من شهر أوت كي جابوا شهر أوت القصاص باش نحب نوضح حاجة القصاص المتواصل للطائر الكهربائي خاصة في الأرياف أنت تعرف ما التاريخية كي جاو يخدموا قدام مرة المقاول يجي يخدم يحبس مسكين يبقى بالأربع خمس سوايع وهو حابس يقول لك شوف حتى سينيور ما انا باش نخدموا الحاجه ما نجمش
1: انا ما حضروش القاعات
3: دوقات ما حضروش القاعات وقع فيهم شويه تاخير القاعات من نهارتها من نهار اللي رجعنا من قبل ما نرجعوا للامانه ثم تنسيق مع الاداره الجهويه والله كلموني بخمسه مرات في النهار وقتها جاء المقاول وقتها كذا وقتها عمل له الفتره الاخرانيه 3-4 ايام الاخرانيين هو حسب ظروفه الخاصه اللي هو يقيم في توصل العاصمه ظروفه الخاصه يمكن ما جاش 3-4 ايام الاخرانيين فهمتني مازالوا القاعات ما همش جاهزين احنا نسربوا القاعات في قاعه تخدم وقاعه ثانيه تقريبا جاهزه ما زالت شويه رتوش كاو الاخرين مازال مستنيين الاثنين الاخرين مازال ما ركبوش احنا قاعه فيها مستغله دخل الحي التنفيذ بدينا نشتغل فوتي قرابات اللي مزال القاعه الاخرى مازال فيها شويه رتوش كثير من الحطولة تواول ويرجعوا يدخلوا فيها اللي مزال
1: بقى اي هما توا يقراو في القاعات الاخرى معناتها مهدده بالسقوط ولا لا
3: هما يقراو في ثم القاعات اللي مهدده بالسقوط الزوج الخايبين فيهم مفرغين من هي والثلاثه الاخرين يقراو فيهم الثلاثه الاخرين
1: فيهم خطر أقل ولا الثلاثه الاخرين
3: اقل اقل اقل خطوره ما كان متعب الامانه الاخرين اقل خطوره اكثر خطر مسكرين من الزوج اكثر يمثلوا اكثر خطوره الزوج سكرناهم بقوا الاخرين احنا نسرعوا عشان نسرعوا حبوا ديما قاعد يحضروا قبل الوقت باش نقول لهم التلامذة قاعد تحضر نقول لهم التلامذة الإشكالية كل من وقعت الإشكالية وقعت في شوية تأخير بتاع المقاول هذي بتاع تركيب القاعات الجاهزة هذيك اللي خلف شوية استياح حتى في يشوفوا الأولياء الأولياء يحبوا صغارهم يقرأوا في ظروف مريحة فهمتني
1: حقهم
3: حقهم طبيعي جدا للأمانة الأولياء متعاونين للأمانة
4: لذلك كيف الإدارة للأمانة قائمة بوجبها بشم... والله العظيم يكلموني بخمسة مرات يوميا يقول لي سرع في ساعة الطاولة تحضر القاعة تحضر ديريكت التواول نتاعها وسبورة الطف وينقلوا لها المناهج التلميذات فهمتني شو قاعة شوية أخير على غالب أنت هذيك حاجة خارجة

0: التلميذ في كياس يسكر كياس أدك ممنوع لم يقطع ولا أرواحهم تم تنسيق جميع السلطات كانت السلطات الجهوية كانت المحلية كانت موجودة في ساكن السيد المعتمد السيد العمدة بشكل كتب عمل البلدية اللي جابنا تراك بس قمنا في إزالة الركام يعني الركام هذا كان مثل مش يبقى في المدرسة والناس فرت فيه وكذا منظر مش بي هرزينه معناها هرزينه من حيث السيد المندوب هذا كيف جينا السيد المدرجة والمساعد مرحلة عنيز ابتدائي هذا كيف تفهمنا مع الأولية حكينا مع الأولية وضحنا لهم الصورة معناتها نشيل الناس كل الأطراف والجميع الأطراف المترفين احنا مصلحتنا مصلحتها كتأكد صغيرات وكتليم ذاتي يقراوا في ظروف مريحة قاعات مش تعاود تتبنى الميزانية متاعها مرصودة من ناحية الصور سيد المندوب كلمني اليوم بعدين مرة اللي نهار السبت ولا الأحد يا إما غدوة يا إما بعد غدوة باش يبداو في بناء الصور الجزء اللي تاع هذاك باش يبداو يبنيو فيه معناتها باش يبداو المرة متاع باش يبداو يبنيو فيه القاعات وعدني سيد المندوب أنهم غدوة باش يصبح غادي
1: المقاول ويكملهم إن شاء الله في السبت ولا حد واضح. شكرا يفضلك سيد فوزي الأغريبي مدير مصر ابتدائية بير الدولة أبو حجلة من ولاية القيروان. احنا موصلين معكم حتى لتسعة الأخبار مع مريم قديرة، الأخبار الرياضية مع محمد أمين خنوش. احنا مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة
2: في 60 دقيقة.

موجز الثامنة ديون فهم مع سلامة. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يساهم في ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات مائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4

0: تسجيل 30 مخالفة اقتصادية خلال حملة رقابية بالسوقين الأسبوعيتين بمدينة زغوان وزريبة بمشاركة المصالح الجهوية للتجارة والوحدات الأمنية، وذلك في إطار متابعة انتظام التزود والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفسي. إلى شأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية. وكولومبيا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
3: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. الف مبروك لمنتخبنا الوطني في الكره الطايره بعد فوزه بلقب كاس افريقيا للمره 12، رقم قياسي من الالقاب الافريقيه، 12 لقب بعد الفوز اليوم المنتخب الكاميرون، 3 اشواط مقابل 0، 25-22 25-18 25 مقابل 19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كاس افريقيا باش يكون موجود في بطوله العالم بولندا 2027 وكذلك في الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس 2028. أرجو لكرة القدم، منتخب الوطن ينطلق اليوم في الاستعداد لمقابلته ضد بوتسوانا مساء يوم الاثنين بريتن من الساعة 8 رسميا. الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا مش يكون هو حكم المقابلة. نذكر أن منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا أمام أوغندا هدف مقابل هدف، ونذكر زادا أن نقاط مباراة أوغندا تم احتسابها على اعتبار أن أوغندا من البلدان اللي باش تنظم كأس أفريقيا، والمقابلة كانت في الأذهان ربما هي مقابلة شكلية، ولكن حاليا نقطة لكل منتخبات المجموعة تونس، ليبيا، أوغندا وكذلك بوتسوانا، والمنتخب صاحب المرتبة الأولى هو الوحيد اللي باش يترشح الى كاس افريقيا اللي باش تكون في اوغندا، كينيا وتنزانيا. مصير مع تصفيه كاس افريقيا 2027 اللي اليوم تلعبوا اكيد مجموعه من المقابلات في الجوله الاولى. ابرز المقابلات حاليا منتخب بوركينا فاسو يواجه منتخب البنين، منتخب المصري يواجه منتخب انغولا، مالي في مواجهه ضد منتخب الكابو فيردي، والمنتخب المغربي يواجه منتخب الجابون. كيف اليوم العشيه منتخب السودان فاز من منتخب اثيوبيا هدف مقابل صفر، منتخب غامبيا ربح منتخب الصومال هدفين مقابل هدف، ومنتخب نيجيريا فاز من منتخب مدغشقر هدفين مقابل هدف. نختم بالدوري الأوروبي، أكيد اليوم تلعبوا زادة مجموعة من المقابلات، منتخب إيرلندا الشمالية فاز من منتخب جورجيا هدف مقابل صفر، وحاليا يتلعبوا مجموعة من المقابلات أبرزها منتخب إيطاليا يواجه منتخب بلجيكا حاليا صفر مقابل صفر، بولندا في مواجهة من منتخب البوسنة كيف صفر مقابل صفر، منتخب السويد متقدم حاليا هدف مقابل صفر ضد منتخب رومانيا، وكذلك منتخب تركيا يستضيف حاليا منتخب فرنسا وحاليا صفر مقابل صفر بعد مرور 20 دقيقة لعب.

0: بينا مباشرة لصلب الموضوع. خلك الحب اللي بيبكي بيضل والحب اللي بيضحك بيفل. مرحبا بكم على 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكي اليوم على شنية الأسرار اللي تخلي العلاقة العاطفية بين زوز أطراف تكون ناجحة. هل هناك وصفة للسعادة الدائمة وكيف يمكن خلق مساحة من التفاهم بين زوز أشخاص؟ نحكي في الموضوع ضيفنا في المباشر المستشار الأسري وشخصي اللي أنا سعيدة جدا أن يكون ضيفي في المباشر حسونة جدار. نورتنا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. الله ينورك. شكرا هدى. تك صح. الحمد لله.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا. هكا حسونة كي يقعد في الاستوديو نحس فيما هدوء. الهدوء معناه كانوا باش نعملوا كونسلتاسيون على العباد كلها هكا قاعدين قدامه وباش يقول لنا كيفاش نعملوا شنو ما نعملوش. شكرا على فيديوهاتك الجميله اللي قاعده تدور على لي ريزو سوسيو. برشا نصايح وبرشا حاجات محلاهم تخلي الناس تفهم رواحها احيانا حتى من تجارب الاخرين. هات نبداو ساعه. انا مش نبدا معاك من الاخر من السؤال اللي سالته لك تاو شويه. قلت لك بالحق معناتها الحب اللي بكي هو اللي يقعد ولا الحب اللي ضحك هو اللي يقعد؟ هل فما سعادة على طول وإلا لا؟ شنو هو سر النجاح في علاقة بين زوج أشخاص؟
1: صحيح. هل الحب اللي ضحك يقعد وإلا لا والحب اللي بكي؟ علاش أنا قلت لك ينجم يكون صحيح الرفرام تاع الغناية هذه؟ علاش؟ لأنه نشوف في برشا مقبلين على الزواج كي نسمعهم ونقول لهم أنتوما كيفاش كنتوا فترة الخطوبة؟ يقولوا لنا كنا نضحكوا. دونك تلمو هما كانوا مخطوبين يضحكوا والسماء زرقاء والعصافير تزغرد ولا تزقزق وفيك الأجواء المزيانة وبعدين يتصدموا بالواقع. فنقول لهم فما عركات حقكم وفما نقاشات حقكم تناقشتوا فيها قبل ما تعرسوا. فيقول لا ما تناقشناش منها.
0: كانوا يهربوا منها
1: ويكانوا يأجلوها. احنا تعرف هدى مالورزمون اكتشفت عندنا ثقافة في بلادنا انه كي نبداو خايفين على كوب اللي يبعدوا على بعضهم نزربوهم ونعرسوا لهم
0: باش ما تكثرش المشاكل.
1: هذيك صحه. يعني لا ما نحبوش. لا بالعكس. بالتالي هذا
0: معناتها انت مع انه فترة الخطوبة تطويل
1: مش تطويل مع انها تكون عميقة مع ان نتناقشوا فيها النقاشات الحقيقيه ان نكتشفوا بعضنا بعمق ان نحن نستفزوا بعضنا استفزاز ايجابي نسميه انا ان نحن نسالوا ان نحن نختبروا شريك حياتنا لكن ان باش نعديوها في معناها سطحيه وفقط حواراتنا سطحيه ومحلاك وكذا وعجبتني وبعدين نصطدموا بالواقع. فأنا مع الخطوبة العقلانية الخطوبة الواعية التعرف العميق اللي نناقشوا فيه المصروف ونناقشوا فيه الصغار ونناقشوا فيه وين باش نسكنوا ونناقشوا فيه في كبرنا باش نعملوا ونناقشوا فيه باش نتعاونوا ولا لا ونتناقشوا فيه كي نتعارف كيفاش باش نختلف كيفاش باش نتفاهموا ونتناقشوا فيه المرأة تخدم ولا ما تخدمش وهل تعاون بالمصروف ولا ما تعاونش. النقاشات الجدية اللي بها نبنيوا مشروع
0: اللي ما نتصدموش بها بعد العرس.
1: يعطيك صحة.
0: هاي معناتها مثلا ما احنا ما حكيناش في موضوع نبداو بموضوع المصروف. وانا شفت فيديو معناتها دار على لي ريزو سوسيو. هل انه موضوع المصروف في الدار او شكون يصرف في الدار ولا كيفاش نصرفوا في الدار ينجم يقلق علاقة بين زوج اشخاص؟
1: اكيد.
0: كيفاش؟ قل لي.
1: شوف ديما نحب نبدا بالواقع. كيف نشوفوا الإحصائيات شو تقول؟ ما فعلناش إحصائيات دقيقة ولكن تقريبا ومحامين يحكيوا إنه من أغلب أسباب الطلاق عندك شنو؟ عندك الخيانة عندك العنف وعندك المصروف وعندك تدخل الأهل. معناها المصروف والفلوس من بين أهم ثلاثة عوامل وأهم ثلاثة أسباب اللي الناس قاعدين طلقوا عليها. كنجي نشوفوا في المصروف نلقاو فما عدم توافق في المصروف ما هوش مش متفقين. نظام الأسرة كيفاش باش نسيروه؟ الآن المرأة تخدم والرجل يخدم والدنيا صعبت. القوى مع الرجل، المصروف مسؤولية الرجل ولكن ساعات الرجل ظروفه ما تسمحش. هل المرأة باش تعاون وإلا لا؟ به إذا باش تعاون
0: يتفقوا فيها من الأول.
1: هل باش تعاون؟ شنية النسبة اللي باش تعاون بها وإلا فقط باش تعاون وقت المناسبات؟ لنفترضوا أنه المرأة شدت الدار هل باش تاخذ مصروف ولا لا؟ فهذا من بين اهم النقاط اللي زلنا نناقشوها ونحكيوا فيها بوضوح وبصراحه.
0: انت انا يعجبني مستشار شخصي واسر يجيوك دي كوبل عندهم مشاكل في النوع هذايا
1: المصروف اليوم مشكله من النوع هذايا انه الراجل كسول ماهوش خدام المراه عاونته فهو استحلاها فهمت المرأة
0: ولا التواكل
1: يعطيك صحة ولا متواكل عليها ولا شهر يخلط على شهر ويجي الكاري ويعمل روحه مش موجود ومسكين يخبط عليها الكاري تحشم المرأة تمد من ساكة وتخلص شهر اثنين ثلاثة تلقى روحها حاليا عندها 12 سنة هي اللي قايمة بكل شيء. فهذا هذا من بين الأخطاء. فما مشاكل أخرى
0: يوصل للطلاق هذا
1: أكيد يوصل للطلاق. علاش؟ لأنه علاش هدى شو يصير لهنا؟ المرأة في البداية باش تعطي وهذا عادة مش قد ندفع على المرأة بعض الناس يقولوا حسونة يدافع على المرأة لا أنا والله يعلم الله يعني حقاني لكن المرأة تحب لهنا والمرأة تقول لك نعاون راجلي به. فما الراجل اللي مرته كي تعاونه تكبر في عينه وفما الراجل اللي ما يطمع بالله
0: فما اللي يقدر معناتها ذلك وفما اللي يقدر صح.
1: فما مشكلة أخرى مثلا اللي هي شني اللي هي في أنواع المصاريف. فما اللي الراجل يقول لك أنا نصرف مثلا المصاريف الكبيرة مثلا أنا نعمل كهرباء نبني دار وشهرية المرأة تمشي في المصروف اليومي وبعد مدة نلقاو نلقاو الراجل يملك الكهرباء يملك الدار والمرأة مصروفها وين مشى
0: حياتها في المصروف
1: في المصاريف اليومية فلهنا نحن في الكونسلتاسيون شو نقول لهم نقول لهم يا جماعة راهو تتعاونوا حاجة تفرح برشا راهو من بالله ما نحبكمش تاخذوا فكرة أني أنا أدعو أنه المرأة تعمل ساق على ساق وتتشمت في رجلها لا لا نتعاون على هم الدنيا ومحلاه الكوب اللي تعاون ونهزه وظن القفه مع بعضنا والمرأة اللي تعاون رجلها من نجم إلا أني أنا ننزع القبة ونقدرها برشا برشا برشا والدنيا صعبت والراجل باش نجم يأمن دار مش سهل والرجال مش خالطين على العرس وذاك علاش نشوفه فيه عزوف على الزواج. فبالتالي أنا أدعو أنه المرأة تعاون رجلها لكن تعاون مش تصرف في بلاستو. بالتالي وانت يا سي الراجل اللي تسمع فيها اذا مرتك دي قردية ومرتك رجولية معاك وتصرف معاك يزمك ديما ترالها بالفضل يزمك ديما تقولها يكثر خيرك وتعبها معايا ما يوليش من بعدين حق مكتسب هذا هو
0: معناها التثمين ديما به
1: يعطيك صحة ثقافة التثمين في كل حاجة حتى الراجل يقوم بواجبه نثمن له. ساعات المرأة تقول لي حسونة هو قام بواجبه ونقول له ميرسي بيان سور تقول له ميرسي حتى قام بواجبه باش انت تشجعه انه يقوم اكثر بواجبه. نفس الشيء المرأة طيبت ولقيت بالصغار هل نشكرها بيان سور تشكرها دونك هذا نسميه نحن الإثابات المتبادلة. لما انا ديما نثمن جهدك ونقدر جهدك انا قاعد نبين لك اني اول حاجة اني انا قاعد راب جهدك مانيش قاعد نتنكر لجهدك
0: ونعترف قاعد تعمل
1: ونشكرك باش انت تقدم افضل. لما الراجل يشكر على واجب المرأة والمرأة تشكر على الرجل حتى على واجبه وقتاش باش يولي هو باش يقدم اكثر يحس روحه معزز وهي نفس الشيء تقدم اكثر. دونك نرجع موضوع الفلوس الغموض في موضوع الفلوس ما ينجم يؤدي الا للمشاكل وللأنانية والمرأة تقول لك الرجل يخدم في مخه والرجل يقول لك المرأة تخدم في مخها وبرعات. دونك هذاك علاش لازم نكونوا واضحين من البداية
0: نقطة نتفقوا عليه
1: شو سهلة برشا جهودة. لو نعتبروا انه الحياة الزوجية نعتبروها شركة نحن زوج شركاء انت عندك راس مال وانا عندي راس مال باش نجتمع مع بعضنا اسكو نقعد ونقولوا يلا نتوكلوا على ربي لا نجيبوا كونتابلي ونحلوا كونت بونكير ونعملوا دوزيام سينياتير وناخذوا الاجراءات كامله هكا ولا وانت عندك اسهم وانا عندي اسهم احنا نقولوا بالعاميه نقولوا الحساب يدوم العشره فنحن نعتمدوها في البزنس اما كنجيو في الدار لا. دونك نفس الشيء يا اخويا يا اختي راهو الحساب يدوم العشره دونك اش معناتها معناها نحن نقعدوا ونكونوا واضحين كل واحد ياخذ حقه نتفقوا في النظام وقتاش باش نتعاونوا كيفاش باش نتعاونوا نشكروا بعضنا ندعموا بعضنا وباذن الله الامور تمشي
0: فوالا. ناخذ تليفون ومن بعد نرجع لك مش حاضر تليفون نرجعوا له باهي 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. قلنا نتفقوا على كل شيء نتفقوا على المصروف نتفقوا على الصغار زاده يقول لك مش مازال بكري زاده في الخطوبه نحكيوا على الصغار
1: لا من بي انا اربع نقاط لازم نتفق عليها قبل الزواج عندك اول حاجه المصروف الفلوس كيفاش مش نصرفه باش نتمتعوا باش نخبيه وباش نستثمروا اكسترا. النقطه الثانيه الصغار قداش باش نجيبوا صغار ملوينك
0: حتى العدد نتفق
1: عليه. نعم. مشاكل على العدد بعد يولي هو يحب يجيب وهي ما تحبش تجيب على خاطر

0: انا شو نقول لهم تو في لي كونسلتاسيون؟ نقول لهم حتى من هذا الموضوع لنفترض انه نحن ما نجيبوش صغار هل تطرحوه. مستعد هل مستعد انك انت تنفيستي في طفل انبوب ام لا؟
1: تطرحوه من الاول
0: بيان سور نشوف هل انه مستعد ولا لا. بل اكثر من ذلك اذا احد الاطراف ما يجيبش صغار هل من حقي اني انا ننفصل ولا لا؟ وهذا من حقك
1: نحكيو فيه
0: يعني شفت محداه الوضوح. اذا المال الاطفال ثم نتحدث في موضوع اخر وهو عمل المراه.
1: اي
0: احنا كنا
1: نرجع لك بعد شويه على عمل المراه وعلاش ركزت على عمل المراه. ناخذ حمدي معنا في التليفون من الصخيره. سي حمدي مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: الو مرحبا بك.
1: مرحبا شكرا
2: ليك وتحية الاوفياء ديوان الفاس.
1: شكرا يفضلك مرحبا اهلا وسهلا.
2: ويك عاش
1: تفضل.
2: والله انا راني معناها بعد السيد الاخصائي معناها
1: اي مستشار الشخصي والاسر ياي
2: تولي مهمه واحد من الزحام معناها صعيبه شويه.
1: شنين تجربتك في الحياه؟ متزوج مش متزوج سي حمدي؟ عندك شكون في حياتك ما عندكش؟ اعطينا شويه معلومات باش نعرف انا شنو نسالك في الاطار هذا.
2: لا متزوج.
1: متزوج قداش عندك من عام؟
2: 22 عام.
1: 22 عام متفاهمين الحمد لله؟ حياتكم ماشيه ولا مره الفوق مره لوطة؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: شنو هي الوصفه اللي تخليك تقول انا 22 سنه ونعتبر روحي نجحت في الزواج؟
2: والله ما ثماش معناها وصفه سحريه معناها للامانه.
1: نعم. شو اللي يخلي يداوم العشرة؟ مثلا سي حسونة قال راهو الحساب بين المرأة والرجل يداوم العشرة، شنو الحاجة اللي خلت العشرة تدوم بينك وبين مرتك؟
2: ديما نبعدوا على المنطقة الرمادية.
1: هاي.
2: كل شيء واضح وشفاف معناها ما
1: تتناقشوا في كل شيء؟
2: ما ديما أنا يبقى فينا طبيعة الرجل الشرقي.
1: هاي. اللي هي
2: معناها ثم حوايج معناها تابو.
1: اي كيماش معناتها تابو مع مرتك؟ فما حاجات دي تابو مع مرتك في النقاش؟
2: دي تابو باغ اكزومبل وقت اللي تبدا مرتبطه بالعائله الموسعه معناها ولا معناها معاش تقعد في اطار العائله الضيقه معناها. اذا المساله تولي مرتبطه بالعائله الموسعه تولي عندها فلسفتها وعندها التزاماتها معناها للزوج يولي عندها التزامات اخرى وفلسفه اخرى ومعناها وتعامل اخر واحد.
1: معناها تقول انت لخذا شنو اللي شد صباع شد اليد الكل هكا؟ معناتها مرتك مطالبه انه نقولوا احنا تحتويك انت وعائلتك هكا؟
2: لا في حدود. في حدود معناها انا ما نطالبهاش باللي معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى علاش انا قلت لك راهي ثم واجب التحفظ الدبلوماسيه العائليه للعائله الموسعه. معناها ماهوش كل شيء يتحكى مش كيما في العائله الضيقه معناها كل شيء يتحكى وكل شيء واضح وكل شيء كذا. فور اكزومبل طبيعي انها المراه ما تحبش تعطي من الكاسه نتاعها وكاسه راجلها وكذا
1: لعائله رجل
2: للعائله طبيعي معناها مش تجيها مش تقولها راني عطيت مونطون اكس الاكس مش تفرح تقول لك يعطيك الصحه.
1: معناتها انت كي تعطي فلوس مثلا لاختك ولا لاخوك ولا العائله قاعد تخبي في الموضوع هذا؟
2: والله معناها ما في معناها فيه اللي يتخبى معناها
1: ما تحكيش كل شيء.
2: ما تحكيش على خاطر اذا مش تحكي في التفاصيل
1: مش تولي مشاكل
2: مش تولي تخلق مشاكل. اما لقيت فيها معناها ناجحه الوصفه انك ما تحكيش على التفاصيل العائله الموسعه.
1: يعني علاقتك بعائلتك الاصليه التفاصيل ما تحكيهمش مع مرتك لقيتو افضل من انك انت مثلا تقولها شو عملت مع امك ولا مع اخوك ولا مع اختك فوالا هكا ولا؟
2: أفضل أفضل طبيعي مش تفرح بيك هيك تقول لها

0: انت عندك التزامات عائليه وعندك قرايه وعندك كذا ومش تقول انا راني اختي
1: معناها تعطيها فلوس مثلا
0: عندها موعد في الطبيب ولا سكانير ولا كذا ولا حاجه مش طبيعي مش تبدا تقنقن وعلى حساب هذاك على حساب الكراسات وعلى حساب ليتود وعلى حساب الترونسبور وعلى حساب معناها انه انك توفق توصل معناها للخيط الرفيع بين العائلة الضيقة والعائلة الموسعة وفيها صلة رحم وفيها رضا الوالدين وفي كذا مهمة ديجا أنا بارك الله فيها معناها المرأة ديما نقول اللي تتحمل الرازق في معناها في وتتحمل عائلتها الموسعة وتبدأ معناها الأمور ماشية انا هو 22 عام تو ما عيطتش في داري معناها ولا ذبحت العلوش في داري ولا كلينا الحلو والسيدرون في داري معناها نهار العيد
1: ديما في دار ابوك معناتها
0: ديما نمشي بحذا الوالده ونذبحوا ونشوا ونعملوا كل شيء ومن بعد الظهر يصير تفاصيل
1: وانت ما تحسونا بكري قال نقولوا شكرا وانت تقول لمرتك شكرا على هذا مثلا لانه هي تعدي العيد في دار بوك ولا في دار امك هكا ولا لا
0: شكرا والف قبلة ولا اخذ
1: شو محليه معناه واحد كي يعترف يعترف بالجميل مرتك تخدم ولا ما تخدمش
0: لا ربة بيت
1: فعلا
0: تخدم في العمل المنزلي ولا في الفلاحة ولا في
1: تعاون
0: نقولوا احنا في الاقتصاد العائلي
1: ربي يفضل هالك ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم سي حمدي شكرا لك على هذا الاتصال يعطيك الف صحه شكرا للقاء عندك تعليق على الكلام يقول فيه سي حمدي قالك نبعدوا شويه على المنطقه الرماديه فما حاجات ما نحكيهمش افضل
2: يعطيك صحه دونك نبعدوا على المنطقه الرماديه معناها نكونوا واضحين هذا جاي يعزز الكلام اللي قلناه قبيلك فما تفاصيل ما نقولهاش كذلك حتى رايه سديد علاش لانه الحياة الزوجية صحيح هي حياة مشتركة ولكن مش معناها أن نحن نقتل المساحة الخاصة يعني زوجتي عندها خصوصيات مع أهلها إذا ما تضرنيش مش لازم نعرفها نفس الشيء أنا عندي خصوصيات مع أهلي إذا ما تضرهاش مش لازم تعرفها فمعناها مطلوب أنه يكون كل شخص عنده المساحة الخاصة به
1: باهي هذايا من قلنا ما نكسروش كل الحواجز خليه فما حواجز خاصه بك
2: وخاصه فعلا. الرجل يحب ذلك المراه عاده سبحان الله المراه ما عندهاش ما تخبيش ديجا الرجل المراه تعتبر الرجل هو ملجا بالنسبه ليها هو السند اقل حاجه تصير تمشي تجري
1: تحكي له.
2: لكن الراجل من طبعه يحب شويه الخصوصيه عندي شوف مثلا
1: كل ما قص
2: يعطيك صحه عندي شوف مثلا اكزامبل تليفون الام عند صغار الكل لكن البو لا
1: في تليفونه عنده
2: مش معناه لأنه عنده حاجة أما فقط الرجل يحب شوية الخصوصية فهذه دعوة دي ما نقولها للنساء إذا راجلك عنده شوية خصوصية ولا عنده شوية أصحاب ولا عنده حديث مع أخوه ولا أخته ولا أمه ولا كذا مش لازم تعرف كل شيء أنت عندك الثقة فيه دونك التفاصيل مثلا كما قال خونا مثلا يعاون في أخته يعاون في كذا مادام ما نقصش عليك أنت خليه يعاون خليه هو حر
1: سي محمد بن عروس مرحبا أهلا وسهلا
3: مرحبا مدام هدى عسلامة
1: مساء النور أهلا وسهلا
3: عسلامة سي حسونة مرحبا
2: بك أهلا وسهلا
3: شرفني الحديث معكم برشا
1: مرحبا نورتنا سي محمد
2: الله يخليك
1: تفضلي
3: بارك الله فيكم مرسي عايشك شوف الزواج هذايا نجم نلخصوه
1: أنت متزوج سي محمد؟ سي محمد متزوج؟
3: خذني واحدة مدام هدى هاني جيت
1: تفضلي شو نلخصوا الزواج في شنو قل
3: شوف ما تنجم تعرف المرأة إلا بعد مهما يكون ستي في وقتنا هذايا شوف خلوني نحلل أنا اللي منظوري أنا بمنظوري أنا كل حد عنده رأيك ولا مدام هدى
1: تفضل خذ راحتك
3: شوف
1: نحترم رأيك
3: المرأة شوف نسبة الطلاق في تونس تو قداش
1: دقيقة ما عنديش معطيات
3: لا ريتك تدخل بزن جيزو تعطي مطيئة
1: نعرف قديش نسبة الطلاق
2: 2023 في 2023 تقريبا عندنا 16,000 حالة طلاق 2023
3: 60%
1: لا مش لدرجة هذه عن 60% حالات طلاق في تونس عاد سي العائلات كل تهدمت. لا لا ماهيش 60%. معناها احنا كي عندنا 16,000 حاله زواج معناتها احنا
2: حاله طلاق
1: حاله طلاق معناتها احنا عندنا 32,000 اسره معناتها كهو.
4: ونسبة الزواج وين هي قديش؟
1: فما تراجع في نسبة الزواج متفقين في ذلك، لكن راهي نسبة الطلاق لا تقاس مقابل نسبة الزواج بالعدد نتاع.
4: أنا نسمع الأخبار ونسمع تونس أنا مرت بتجي ثانية ثالثة
1: ما فماش ترتيب.
2: يا أستاذ لا توجد إحصائيات دقيقة باش نكونوا سليمين. نعم نحن كلنا متأكدين أنه نسب الطلاق مرتفعة والمشاكل الأسرية مرتفعة ونسب الإقبال على الزواج في تدني صحيح، ولكن إحصائيات دقيقة ماذا بينا
1: ما معناش 60% هذه مش موجودة جملة معناتها.
4: نسبة السعادة في تونس والحب والكل شيء حتى في العائلة حتى في الأولاد المادة الباقو أنا أقول وقت الماديين تبدأ ميسور تم 70-80-90% تخلق السعادة في الدار.
1: معناتها السعادة في الدار مربوطة بالمال.
4: أي حاجة باش تقول عليها تقولها هاي جيب يبدأ جيب فارغ صرح تتقلب بالموازين. بتقول لي راو قبل الزواج في الخطوة راي تعطي تعرف ليش ورغم إني تعرفك أنت شنو ظروفك ولا كذا ولا حتى من بعد الزواج صارت لك ظروف راي تتقلب بالموازين. انا هذيك ايش حبيت اقول لك
1: وانتم ما حكيتوا في التفاصيل هذه قبل العرس ولا
4: انا 5 سنين خاطب انا
1: اي حكيتوا في كل شيء معناتها
4: يا مدام هو داري قال شوف يا سياسوله مش رياء ولا حاجه اللي كنت تصور وانا في التسعينات وراح عندي 5 اخوه يقولوا لي ما فلوس اللي تجيب فيها انت ما انا ما كتبتش عليه ما نقول لكش على كذا في شنو نجيب في فلوس تم فيها لكن من بعد الزواج انقلبت ثم جيت نكسه جيت سبحان الله تصير الظروف
1: أي
4: سيدي إيه لا مرض
1: لطف عليك
4: مرضت أنا أحكي معك مرضت ضربني السكر في عويناتي ضربني برش حياة تنفير بطر ساقي تنفير بدت معطيت ليش أنا قلبي معبي ليش قلت لك أسمعني رأي الحاجات هذية ربي وقت اللي خلق في القرآن وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة هذه شوف مدام هدير توكيم الوالدة بتاعيانا بل على متحيرش طيب كعب عظم المرأة بتعتويك تحبس قولك ما لقيت ما طيب قولك ما لقيتش تحبس قبل تخلقها هذه تخلقها أنا أمي توفيت 95 سنة اجتمعوا وخلط عليها
1: ربي يرحمها
4: ربي يرحمها وبعد لما سمى شيء بعد الأم مهما تكون نعرف الزوجة وتجيب الأولاد وكذا كذا أنا زوجتي بعد ما جبت صغار حتى سنة بعد ما جبت الأولاد تبدلت علي وولوا هم كيفاش مجموعة واحدة وأنا وحدي
1: معناتها عملت تكتل مع صغار
4: صحيح وبرشا عائلات راهو نحكي لك برشا عائلات نعيشها في تونس هذه وصل عليها وتبعها وصل موجودة لا الراجل يولي مع كلمته معناها في الولاد باش ينهي الصغير على كل حاجه لا هي توقف له فهمت شنو هو توقف له في كي نقولوا فيها شوكه في كيم في فهمت شنو هو تسيب الصغار على
1: حاولتش تعاود حياتك من جديد
4: والله شوف
1: لطف عليكم التنهيدة
4: لا اله والله
1: محمد رسول
4: الله لا اله الا الله
1: هاي مع صوب عليك مش كيف كيف هكا ولا نقولوا احنا ولا معناتها مش واحد راه عاش تجربه فاشله هاي قل
4: شوش ما نقولكش حاجه انا مش خلقش روح انا حامل كتاب ربي تويكا عندي هدف نحبه لا اله الا الله
1: لطف عليك ميسيلش خذ نفسي خذ نفسي
4: انا تو عندي هدف هو نحفظ كلام ربي صحيح الزواج ستره اما يحب لي وحده صحابيه ما حبليش مجيد بتاعته
1: طلعت البارة برشا هكا ولا
2: هو شوف
4: لا لا لا سيحسونا عندك حق صدقني يا مدام هدى والله وكان بعدكم فيديو بتاعي أنا البرشا اللي كلم فيكم اللي ذرير وفي كروسة يجوني نصيق في داري وحدي ونطيب وحدي وذرير يشهد علي ربي فيما أقول والله نفتك العجب العجب ونطيب لك ماكلة وذوقي من يدي اسمع شوف
1: عملت على روحك
4: بصيرة شوف أنا قوي، أنا مؤمن، أنا حامل كتاب ربي، أويك أنا نحمل ما شاء الله من كتاب ربي، أنا نحفل الدعاء، أنا الحمد لله، أنا ربي ابتلاني ليك لحبني، أخذ ربك عطاء، أصبر ابتلاني. أنا ولدي 17 سنة توفى بعد ما تقتل الصيغ، أي بعد ما تقتل الصيغ بشهرين. هذا شنو؟ ربي يحبني، وأنا إذا فزت بحب ربي شنو زالي على الدنيا هذه الزيفة.
1: أي. ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله، وربي يعطيك كل ما تتمنى.
4: يعطيك الف صحه.
1: شكرا. بالعكس، مرحبا يا سي محمد، يعطيك الف صحه. مرحبا على هذا التدخل. نختم مع سي عبد العزيز وبعد نرجع نحكي معاك باكثر تفاصيل في تعليق على الحالات ونكمل الموضوع. محرص سي عبد العزيز، مرحبا.
5: عايشك، مرحبا بك اخت هدى، وتحيه ليك وتحيه لضيفك.
1: شكرا.
5: وتحيه للمستمعين ديوان فهد.
1: شكرا، يفضلك. اهلا وسهلا، تفضلي.
5: والله حبيت ان نشارك في الموضوع، الموضوع شيق هذايا، لخاطر بون مش نحكي تجربتي انا في الزواج. انا عندي 16 سنه متزوج، والسر في نجاح الزواج الحمد لله اللي تبنى من الاول على الثقه، وتبنى على الصدق. انا اول ما مشيت نخطب في المدام بتاعي، حكيت لهم كل شيء، قلت لهم ما عندي شيء، معناها راني خدام، كنت نخدم مرمى وكنت نخدم بحر ونخدم كل شيء، فهمت؟ والحمد لله، معناها
1: تبنيت
5: من الأول على الثقة، تبنيت على الثقة، والتو علاقتنا مبنية على الثقة. مرتي تعرفني وين نمشي، مع شكون نقعد، مع شكون نمشي، مع شكون نتحدث، فهمت؟ والحمد لله، هذا كسر في نجاح الحياة الزوجية،
1: الثقة والصدق.
5: وعلاقتي بصغاري أصحابي، أنا صغاري كبروا، بنتي تخرجت وليد كبير 18 سنة ويخدم ويقرأ ومنطا، والحمد لله علاقتي بيهم أصحابي والحمد لله، معناها عايش الحمد لله. يا ربي وليك الحمد،
1: ربي يفضلهم لك إن شاء الله، وربي يبقى عليك الستر سي عبد العزيز. شكرا.
5: عايشك. السر هو الثقة
1: والصدق. هلا، هذا هي سر العلاقة الزوجية الناجحة. شكرا سي عبد العزيز، يعطيك الف صحة. سي حسون، في التعليق
2: على سي عبد العزيز،
1: عندنا زوج تجارب، تجربة فاشلة وتجربة يعتبرها ناجحة، تبنيت على ثقة وصدق، والأخرى تبنيت على حسب كلامه هو على الغدرة، وعلى انه الدنيا الظروف كي تقلبت تبدلت معاه. ولو حكيت هذاكم الكل،
2: شوف، نجموا نجمع ما بيناتهم الزوز ونخرجوا بمثلث. مثلث أي علاقة صحية، سواء علاقة زوجية ولا حتى علاقة في المجتمع، عندها ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هو الاحترام، تحترمني ونحترمك. الضلع الثاني هو الثقة، يكون واضح معاك، صريح معاك، ما نغدرش بيك، اكسترا. الضلع الثالث هو الالتزام، أني نكون أنا ملتزم بواجبي تجاهك، انك تحترمني حاجه مزيانه، تثق فيا ونثق حاجه مزيانه، لكن كي تكون بيناتنا علاقه يولي فما التزام، يولي فما كلمه بين بيناتنا، فما عهد، فما ميثاق، فما وعد، وعدنا بعضنا. تو المتصل الاول سي محمد، يعني واضح الالم اللي هو يحكي به، معناها انا كيف ناخذ بنت ناس ولا هي كي تاخذ ولد ناس، راهو لازمني نخلي في اعتباري عده وضعيات. النجم انا نمرض، نجم هو يمرض، نجم يصير بين اي مصاب او اي شيء. اذا ما نكونش انا ملتزم تجاه حبي وتجاه الميثاق الغليظ اللي سماه ربي واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ماهوش لعب الزواج. دونك مهما كانت، اليوم عندي وغدوه عنده، فوجيعه كبيره لما مرتي تلقاني واقف على سقيه، تلقاني غني، تلقاني صاحي منفنف، نهارت اللي نطيح، نهارت اللي نمرض، نهارت اللي نشد الدار ونقعد، نهارت اللي مقعد، تولي مرتي تستعار مني وما تقعدش بحذية، أو العكس، الراجل يلقى مرته تمرض وتتعب وتصير لها بعض الظروف يخليها ويمشي. فهذاك علاش أن العلاقة تتطلب قدر كافي من الالتزام، الالتزام والإخلاص للاستمرارية.
1: نرجع إلى عمل المرأة، قلت نقطة من النقاط التي يجب الحديث عليها قبل الزواج.
2: نعم.
1: علش قلت عمل المرأة مش عمل المرأة وعمل الرجل؟
2: لأنه شوف، معروف في مجتمعنا وفي واقعنا أنه الراجل يعمل، ما نختلفوش، معناها ما فيش إشكال، يمكن ظروف عمل الراجل ما تساعدناش، لكن نشوفوا برشا مشاكل في ظروف عمل المرأة. أحيانا مثلا الراجل يقولها لا ما يساعدنيش خدمتك بالليل مثلا ما تساعدنيش, خدمتك فيها ديبلاسمون مثلا, خدمتك يبدأ الراجل حزار وخدمتها فيها اختلاط مع الرجال ولا تخدم في تجارة ولا في كذا, يقولها ما يساعدنيش. فجي هي تقول له انت وعدتني قبل العرس اني تخلي نخدم, يقولها ايه انا قلت لك اخدم ولكن مش في لي كونديسيون هذه. وكذاك علاش انا شو نقول لهم, انتم مخطوبين احكيوا في لي كونديسيون دو ترافاي, كيفاش باش نخدم, راهو هاي ظروف العمل نتاعي, العمل نتاعي فيه كذا وفي كذا, تقبل ولا ما تقبلش. دونك هذا يزمو نحكيه مليح في ظروف العمل. كذلك من بين النقاط اللي المخطوبين احيانا ما يتفطنوا لهاش واحنا ننبوهم لها, ليه شني عمل المرأة بعد انجاب الابناء. لانه نلقاو انه راجل
1: تتبدل المعطيات,
2: يقولها اخدم, من بعد كي يجيوا الصغار يولي فما كريش, يولي فما هزهم بحذا امي ولا بحذا امك, من بعد يقولها ما يساعدنيش شد الدار. كيفاش انت وعدتي باش نخدم وانا قريت وتعبت باش نخدم وهذا من حقي. فيقولها لا الصغار مش عارف شنو. دونك نحكيه حتى في صوره ما جبنا الصغار وين باش نخليه الصغار لما المراه تعمل.
1: وشكون يصرف حق الكريش
2: مثلا, وشكون يصرف حق الكريش, وشنو اللي واللي الراجل يقولها لا, يقولها انت خرجت تخدم دونك اصرف انت وبرعات. دونك ريت هذاك علاش الشيطان يكمن في التفاصيل هذه, فنحن نحريو التفاصيل.
1: بك شوي احنا صار هكا معناتها على موضوع الطلاق وعلى نسب الطلاق في تونس. اخر احصائيه حسب المعهد الوطني للاحصاء لشهر افريل 2026 على مستوى الزواج, عدد العقود تراجع بنسبة تناهز 12.12% بين عام 2019 و 2023, انخفض من 83,000 تقريبا و 105 عقود إلى 72,953 عقد. سنة 2020 زاد شهدت انخفاض حاد مقارنة بسنة 2019 بنسبة تقارب 21%. قبل تسجيل رجعنا لارتفاع نسبي خلال سنتي 2021 و 2022. حالات الطلاق, ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27.2% من 12,589 حالة إلى 16,012 حالة. العدد الجملي للطلاق سجل تراجعا بنحو 7.5% مقارنة بسنة 2019 اللي بلغت فيها حالات الطلاق 17,306. معناتها راهو حالات الطلاق كنقارنوا بالمجموع فما تراجع, فماش تقدم. هذه معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
2: والناس اللي تظن انه نحن اعلى نسب الطلاق, لا, مقارنه بمصر مثلا نحن اقل من مصر مثلا.
1: ليه والترتيب اللي قاعدين نقولوا فيه احنا مرتبه ثانيه ولا ثالثه في
2: المجتمع. نحن اللي زاد شنو, نحن شنو ولات المشاكل الزوجيه ولات على السوشيال ميديا
1: طبعا.
2: قبل كانت
1: ما نسمعوش
2: بها برشا, الان ولات اكثر ظاهره مع تراجع نسبة الإقبال على الزواج. هذا واضح. فأنت كي تجي تشوف تقول الناس ما عادش تعرس وناس قاعد تطلق. دونك وي نعم احنا معناها في الأخر فما أزمة أسرية,
1: فما
2: أزمة
1: موجود
2: أما دون تهويل.
1: فوالا هذا هو هاو كعتيد المعطيات. ناخذ سي سالم من سوسة. مرحبا, أهلا وسهلا.
6: ألو عسلامة.
1: مرحبا, شنحوالك؟
6: السلام عليكم.
1: مرحبا بيك, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بيك.
6: الحمد لله.
7: والله حبيت أني أشارك معك في الموضوع, ما عنديش إضافة على الخيال اللي دخلوا قبلي.
1: متزوج ولا سي سال؟
7: بالطبيعة.
1: قداش عندك
7: سنة؟ قارب 40 سنة. وعندي
1: 40 سنة ما شاء الله, ما شاء الله, ربي يفضلهم إن شاء الله. قل سي سال, شنية الوصفة؟
7: بالطبيعة. نعم,
1: شنية الوصفة السحرية ولا فماش وصفة سحرية؟
7: لا ما فماش وصفة سحرية, هي أنه يقع التنازل من الطرفين.
1: التنازل
7: ما فماش حياة زوجية, ما فيهاش مشاكل, ما فيهاش كذا, لا بد من كذا البخارة. ولكن الفوب الواحد سواء كان من رجل أو من الامرأة, يعني التنازل
1: ما تشدش في رأيك معناتها,
7: بعد العمر كما يقول
1: ما تشدش في رأيك, ما تكبش في رأيك معناتها هكا.
7: أي بالطبيعة أنا حبيت معناها بدون يعني ما شوية نقد لسيادتك ولسحتونا.
1: تفضل تفضل
7: وتقبلوه بكل أريحية.
1: مرحبا بيك, أهلا وسهلا. تفضل. أي مش تبدأ بيا ولا بسحسونا الساعة؟
7: لا بالنسبة للأخ اللي قبل المكالمة هذه اللي قبلي يعني.
1: سي محمد. أي
7: أي وقت اللي قالك معناها يعني نمشي نعيد في دارنا.
1: سي حمدي. أي
7: بالضبط. وهنا السؤال مشترك بينك وبين سحسونا. أكيد الإنسان وقت اللي بشاخه ولا يجي باش يتزوج هو يخطب ولا المرأة تخطب؟
1: شو معناتها هو يخطب ولا المرأة تخطب؟ معناتها
7: هو
1: الرجل يمشي يخطب
7: أم الزوجة تطلب معناها الرجل؟
1: الرجل هو الذي يطلب الزواج.
2: هما الزوز هما الزوز يصحوا
1: هما يتفاهموا في الآخر ولا؟
7: هذيك عادة
1: معناتها أنت مش باش تجي تخطبني وأنا مانيش موافقة مثلا هكا ولا؟
7: كيما توا سامحني الغرب عنده تقاليد ينجمك يتنازل عليه.
1: اي احنا شو
7: احنا مناح العرب بصفه خاصه وكذا نقلطوا في الغرب وننساو في تقاليدنا.
1: اي شنو اللي قلقك في الموضوع؟ سي سالم شنو اللي قلقك في الموضوع؟ علاش سالتنا شكون يخطب بالاخر؟
7: لا قلقني انك اخت اللي علقت انت قلت معناها يعني كيف هو قال لك يعني 22 عام نعدي معناها يعني العيد في دار بابا وامي وكذا.
1: اي هو قال لك انا مرتي معناها نشكر ربي ولا نشكرها على خاطر هي 22 سنة ومعناها قاعدة مع متفاهمة مع عائلتي و22 سنة أنا نعيد في دارنا
7: واكتين ديوانا فام لين ونهار ما نفلتش حتى ما نكلبش عليك ونتبع في وسائل الإعلام بأكملها وخاصة برنامجي كنتي
1: يفضل.
7: ولكن
1: فهمني شنو المشكلة سي سالم قل
7: علقت على سيادتك سامحني أختو دا
1: قل
7: علقت على سيادتك قلت له قلت له أنت إيه وهنا معناها اسكي واجب تشكرها المرأة وعلاش تشكرها المرأة؟ المرأة هي معناها تتبع في رجلها أين يكون؟
1: إيش معناتها تتبع في رجلها؟
7: والتقاليدنا احنا اللي متلفين بها أنه ديما وين راجلك وين أنت؟
1: إذا كان عندها مشاكل هي مع عائلة رجلها هل هي مطالبة أنه تمشي مثلا العيد تعديه في دار رجلها؟ إذا كان فمش تفاهم إذا كان فمش تفاهم فما مشاكل وفما نكد وفما
7: هذيك عرفنا تقاليدنا عرف تقاليدنا ورضا وما رضا الله اللي برضا الوالدين.
1: شو يا عم رضا الله علي هو مش علي هاي هكا ولا؟ علي هو ما رضا الله إلا برضا الوالدين هو مطالب أنه يرضي عائلته ما هي مش مطالبة سي سالم.
7: لكن سمح لي وسؤال بوجه الخوية حسونة الاسم مشكوك بالرجل والمرأة.
2: شوف يا سي سالم انا فهمتك مليح راني فهمك مليح مليح. شوف انا قلت احنا عرفنا المرأة تبع رجلها متفقين فيه به لكن زاد كيف إذن نعرفوا أنه مش واجب على المرأة أنها كل عيد يلزمها تمشي تعيد في دار حماتها مش واجب لكن من باب الفضل من باب التربية من باب الأخلاق هذه كامرأة فاضلة هذه كامرأة تحب لهنا هذه كامرأة ما تحبش
1: أن كد
2: هذيك علاش نحن قلنا له يزمك تشكرها هي مش عملت لك مشاكل هي تقدر داركم وتتلمم مع العيلة الكبيرة فنحن احنا كرجال كي نلقاو إنسانة طاوعنا ومرينا معانا في الأمور هذه وتتلم معانا نحن ما فيها بس نقول لها يا مرأة راك انت بنت أصل وراك باهية وشكرا ليك وكذا دونك هذا هو معناها نحن حتى حبيت نقول لك يا سي سالم يعني الفائده اللي حبيت نقولها انا حتى ان كان المراه تقوم بالواجب نشكرها نفس الشيء يعني الراجل كنهاره اللي دخل القفه واجب ولا مش واجب معناها المراه ما تقولوش كثر خيرك هو قدم بالواجب وهي تقول له كثر خيرك باش يزيد يقدم واجبه اكثر
7: يقول لك لا شكر على واجب
2: لا لا لا لا,
1: لا, لا, لا
2: هذا مثل بالعكس نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسدى اليكم معروفا فاشكروه هكا ولا متفقين فيها هذه إيه يعطيك صحة
1: فنحن استكثرت عليها الشكر يا سي سالم علاش بالعكس لازم نقول علاش استكثرت انه قلنا له اشكرها معناتها بالعكس بالعكس شفت هي عادت 22 سنه مع الشكر تنجم تعدي 40 سنه وهي تعيد في دار رحماتها معناتها بالعكس حاجه تنجم تزيد تقوي العلاقات اكثر وتنجم تزيد تعطي دافع اكثر للعلاقات وحتى كان هو ما عينوش تقول له لا نمشيو لامك وغيره وغيره فما نساء برشا يعملوا هكا فوالا تكون المراه هي القاطره نحو صله الرحم مع عائله الرجل كي تبدا العلاقات باهيه وكي يبدا الرجل يقدر ذلك في مرته هكا ولا
7: ولا ولا ولا
1: واضح شكرا سي سالم
7: شعور متبادل بين الطرفين
1: شكرا يفضلك سي سالم نورتنا يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل وانفا باش نخدموا بمراه سهاب مرحبا اهلا وسهلا شحالك واخيرا اللي تكلموا اليوم اللي تكلموا كل الرجال
8: كل الرجال
1: مرحبا مدام سهاب مصفاق سهلا وسهلا مرحبا بك شكرا
8: سهاب مصفاق 30 سنه زواج
1: قداش
8: 31 سنه
1: ما شاء الله هاي
8: يعيشك باهية كلمة الشكر راه من بين الطرفين باهية سواء للمرأة ولا للراجل الحمد لله 31 سنة نقول نجاح كبير
1: شنو السر ديما نقول شنو السر هنا فالا
8: أول حاجة الحب أول حاجة
1: يقعد الحب حتى على 31 سنة يقعد الحب هو نفسه؟
8: الحمد لله. الحمد لله. الاحترام.
1: هاي.
8: نتناقشوا في كل شيء.
1: هاي.
8: نتعاونوا في كل شيء. في كل كنقول لك في كل شيء في كل شيء. المصروف، الدار، الصغار، ومحبتنا نوريوها لصغارنا.
1: ها ظهروا المحبة لصغاركم.
8: لصغارنا معناتها خاطر هما كي يخرجوا للمجتمع راهو الفوي الاول هو الدار. هي العيشة متاع الام والبو. يلقاهم متفاهمين حتى كي يخرجوا لبرا يحسوا بهيك الدفء متاع الدار. ديك المحبة اللي بين الأم والبو. ونشكر بعضنا ونطلب السماح من بعضنا حتى كي واحد يغلط في الآخر نطلب السماح ونقفوا لبعضنا في كل شيء في المرض في ما نعشينا في أي حاجة.
1: معناه اللي تطيح به الدنيا الآخر يقف معه.
8: الحمد لله.
1: الله لا يطيح بكم الدنيا إن شاء الله.
8: آمين. والمحبة هي السر والنقاش والاحترام خطر بعد الماخذة عن الحب. يلزم يتواصل هيك الحب باش مش يتواصل باش يتواصل ان احنا قادو ديما نحترم بعضنا.
1: معناه الاحترام هو اساس اللي يخلي الحب متواصل
8: اكيد. وراه ما تقولش انا مرأة معناتها عصرية ما نعلمش انا وين مشيت مثلا. تما انسى يقول لك انا كيفاش باش نمشي الراجل باش نمشي لدار بابا.
1: هو مش تعلم
8: لا. نعلم خاطر
1: شعرفوا انت وين.

0: كثيرة من زوجي طريقة غير مباشرة ولا مباشرة كيف كيف. كما أنا نهار آخر كي نقول أنا مثلا نحب نعمل هيك الحاجة في دار بابا ما يقلنيش لا خاطر يعرفني اللي أنا مانيش مقصرة من ناحيته هو ومن ناحية عائلته كيف كيف.
1: واضح. شكرا كفيت وفي قالوا لك محلك قالوا لك محلك وقلت كلمه نظهروا محبتنا لصغارنا جوهر الحنيشي فرتك الجمله هذه
0: يعيشك ونقولوا لي انا نحبك برشا هو يفضلك ونحبك انت برشا بالنسبه لي الاعلاميه الاولى في ديوان اساب.
1: شكرا يفضلك لله. شكرا لك يعطيك الف صحه مدام سهام نورتني. شكرا الى اللقاء. سي حسونه في 30 ثانيه شنو
2: في 30 ثانيه اي عجبتني منها حاجتين انه قالت نتعاونوا دونك من اكثر ما يقرب الازواج لبعضهم انهم يتشاركوا في الاعمال. ثاني حاجه قالت نظهروا محبتنا لصغارنا لانه صغارنا يحبوا يراو بوهم وامهم منسجمين يحبوا بعضهم كل ما هم يحبوا بعض أكثر كل ما أخفي الأمان على قلوبهم.
1: ربي يفضل صغيرات الكل. شكرا لك المستشار الأسري والشخصي سيد حسونة قدارة نورتنا بحضورك معنا ليلا. نعتذر من كل الناس اللي ما نجمناش نتواصلوا معاهم. شكرا محمد شكرا هيفا انتصار أشرف شكرا إسماعيل جمال تحيات هدى الأخبار مع مريم نايت كلما محمد صباح الخير باي باي.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

موجة صوت سي راديو نفهم عسلمة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وكذلك تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر يؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال أعداد التقريرين في أفضل الأجال وبالدقة المطلوبة. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية وتابعة لمجموعة أكوكا التركية تعلن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار، وذلك بعد توقيع عقد كرائي وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. الاتفاق مع شركة المتعهدة بإشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين معتمديتي الجمعة توق والفوار على التسريع في نسق الأشغال وفق ما صرح به المدير الجهوي لتجهيز بقبلي حمزة الحرابي، مشيرا إلى أن المشروع يمتد على طول 81 كيلومترا وينقسم إلى قسطين بكلفة جملية تقدر بنحو 80 مليون دينار. إلى شأن الدولية، قافلة مساعدة إنسانية سعودية جديدة تصل إلى مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة تحمل على متنها سلسلة من المساعدات الغذائية والخيام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يشدد على أن تهديد الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مجددا في الوقت ذاته تضمن بلاده مع السعودية. ورئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده لا تستعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من احتمال اتساع نطاق المواجهة مع موسكو. تبع آخر الأخبار.

المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليله. السلام عليكم ونتمنىكم ان شاء الله سهرية ممتعة وبون ويكند من توا للناس اللي غدوة تصبح مريحة، اللي تصبح ما تخدمش، اللي تصبح تحب تمشي تعمل محويسة، تحب تعمل دوليشة. انتو كان نقولكم زادة فما شوية امتار في بعض الجهات، ان شاء الله ربيعتين على قد منطقه، ان شاء الله زادة تكون مطرة خير ومطرة منفعة لبلادنا بطبيعة. مبروك للمنتخب الوطني لكرة الطائرة بطل كأس افريقيا، عفوا بطل كوب دافريك، دونك من بعض الساعات خليني نقول اللي ربحها المنتخب الكاميروني. دونك الف الف مبروك للكرة الطائرة، نفرحوا برشا كي نلقاو تتويجات رغم كل الجدل اللي صار على حفل الافتتاح والمهزلة اللي صارت في الوقت هذاك، لكن اليوم على الاقل الاولاد نساونا شويه في المهزلة هذيا ورجعوا شويه سبور لينا احنا وشويه هكا فرحه كوميم. ان شاء الله ان شاء الله يكون درس زاد من خلال لكرة الطائرة لكرة القدم ولجماعة كرة القدم. تفرجوا شوية ما تسيرش على الجرين تاع الأولاد اليوم، تفرجوا شوية على الحب تاع الانتصار، تفرجوا شوية على الناس كيفاش تلعب ريان كو عطشانة للفوز، عطشانة باش تربح، عطشانة تحب تعمل حاجة، تحب تعمل اكسبلوا في الكارير نتاعها. ان شاء الله الملاعبين تاع كرة القدم الكل يتفرجوا في الطرح هذا وبما فيهم زاد المسؤولين تاع جماعة كرة القدم. تفرجوا شوية خويا، خذوا العبرة، تعلموا من الناس، يمكن فما رياضات اخرين معناها كان جيت يتصرف عليهم عشر اللي قاعد يتصرف على كرة القدم، رانا في بالي اخر يمكن فيهم هما. وداير مواضيع هذيا مش باش نرجع نحكي برشا على الناس اللي خرجت ولا غيره، ولكن يكون لكم درس. شوفوا الناس كيفاش تغير على الجمعيه، شوفوا الناس كيفاش تخاف على المنتخب، شوفوا هما بيدهم، حتى خليك من الوطنيه ولا الجو هذيك اللي يمكن فما ناس يقول لك هذيا قاعد كلام نتاع ميديا. شوفوا هما كيفاش يحبوا يربحوا، شوفوا هما كيفاش يحبوا ينجحوا الكارير نتاعهم وكيفاش يحبوا يوصلوا البعيد. ان شاء الله يتعلموا منه هذيا كيما قلت الملاعبين تاع كره القدم اللي موجودين في المنتخب الوطني، وخاصة زادة المسؤولين اللي يشرفوا على جامعة كرة القدم يراجعوا شوية رواحهم في علاقة بالنتائج اللي قاعد يعمل فيها المنتخب. كي قلنا لكم قبل راهو معناها لازم نعملوا الدياغنوستيك ولازم نحاسبوكم ولازم قلتوا كيفاش وانتم تخدموا في مرعشنوبة وحسيلوا دخلتوا فينا وهيك الكل. ها البارح شفنا النتيجة ضد أوغندا اللي عندها تقريبا 6 ماتشوات يمكن مع تونس ما ربحتش المنتخب التونسي، والأول مرة في تاريخها تماركي في تونس، معناها ديجا حاجة باهية بدينا بها، فرحنا بها، حصلوا هالانطلاق متاع التصفيات. على كل ألف مبروك، ألف مبروك لمنتخب كرة الطائرة على الفوز والتيتر هذية اللي بصراحة في وقته على الأقل يرجع الناس شوية في علاقة بكرة الطائرة وبالرياضات الأخرى. أنتو كان أقول لكم مازلنا متواصلين معاكم كما العادة حتى للنص الليل، برشا موزيكا سنة فيكم. محمد الزعبار السلام عليك، هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد خارقني من نور الميكرو ديراكتومون لو رانديفو بتاعنا بعد شوية مش يكون مع الأغاني متاع المزود. حضروا روحكم كما كنا نهار جمعة، مش اسمعوا بعد شوية لهذه الدنيا.

0: هذه المزود شوية آخر استنى فيكم تسويت الموسيقى متاعنا تبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع بكم لغاني قديمة، هذاك علاش باش نسمعوا بعد شوية عمرو دياب في أكتر واحد.

نويل الزغبي اللي اسمها شيلد دافت بانك. نحكيو على ناس عجم زاد هذوما الكوبش يكونوا معنا شويه خير مي تو سويت باش خليكم معك يلي من اوكي كان جيت يو اوت اوف ماي مايند. هذه الموسيقى نتاعنا انا نقول لكم عملوا بون كيف بون ايكوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: أوبي وقديمها الليالي هذا الموسيقى اللي تراجعنا معكم جديد في نايت كلوب.
1: كل ليلة من 9 نص الليل موسيقى نون ستوب سور تي وين اف ام.
0: برشا موسيقى قديمة رجعتكم بها ان توكا كاسيت هكا مرفنا شوية عرفت شنو مي تو سويت انا نقول لكم فما برشا موسيقى سنة فيكم قديمة ديجا باش نمشيو نرجعوا للغاني نتاع البيلبورد 2004 ما تنساوش في ساعتنا الثانية نرجع بكم الأولديز.

سو هذا من بعد شويه اللي استنى فيكم باش نلقاو كيما قلت نيلي اليتشا كيس باش نلقاو كيفن ليتل باش نلقاو زاد بيونسي برشا موسيقى كيما قلت نرجع معاكم في البيلبورد نتاع 2004 مي تو سويت باش نرجع بيكم الاقدم يمكن من 2004 وما بعد 2004 لكن موسيقى تبقى ديما سانداي خليني نقول نحكيوا على شويه اخي باش تلقاو هذه الدنيا في كوكتيل مزيان برشا فوزي بن قمره يقمر الليل ايمان الشريف في مولا شيش نور شيبه في برا روح وهذا تو سويت الموسيقى من عند سمير لوسيف اش لازمني على المر هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم ما تنساوش الاخبار شويه اخر واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة راديو نفهم مع سلامة. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.

0: جوزية مستمرة، المتابعة مستمرة، الصيانة تكون مستمرة، الإعلام والتوعية يكون مستمرين، نسق شبه يومي. وقت تكون فما ظروف ملائمة لتكون ظواهر مناخية مثلا، تكون معناها فيها أحداث مناخية مهمة، الإعلام يكون من بيانات.
1: انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام ليتواصل على امتداد 3 أيام، وسيتم خلاله التطرق إلى أهم المستجدات والطرق العلاجية الحديثة في مجال طب الأورام، إلى جانب بحث دور الذكاء الاصطناعي والتقنية الطبية الحديثة في تحسين رعاية المرضى، وفق ما فادت به دكتورة ألفة بن نايب رئيسة الجمعية التونسية لطب الأورام في تصريح لديو نفهمة.
2: باش نحكيو على الاورام نتاع الجهاز الهضمي، الاورام نتاع التيتيكو، باش نحكيو على ابرز الحاجات الجديده اللي في الاورام نتاع الثدي، الاورام الجهاز التناسلي عند المراه، اورام الرئتين، او اورام الجهاز البولي كيف كيف عند الرجال بصفة عامة. دونك انا في لو تور نتاع تاع الانكولوجي اون بلوس زيد كيف كيف باش نحكيو على تو سكي في الفلاتوليه، باش حكينا على الذكاء الاصطناعي زيد كيف كيف الانتيليجنس ارتيفيسيال مع الانكولوجي زيد كيف كيف، اون va faire le tour زيد كيف كيف de la médecine personnalisée tout ce qui الطب اللي هو ديجا جوست شخصي مع كل انسان، باش نحكيو كيف كيف على الميديسين traitement personnalisé في الطب الاورام. دونك انا في لو تور دو الانكولوجي.
1: كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يلتقي بوفد من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتبحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقة المتجددة والمناجم. هذا وقد تم التأكيد على أهمية دعم شراكات دولية في القطاعات الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بهدف إقامة مشاريع جديدة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. إلى شأن الدولي، إيران تعلن تقديم خطة للولايات المتحدة لإنهاء الحرب المتواصلة بين البلدين منذ نحو 7 أشهر. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من الأمم المتحدة إن إيران قدمت خطة وصفها بالملموسة وتمتد على مدى 7 أيام، معتبرا أن القرار الآن بيد واشنطن.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير، وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور.
5: فلاش سبور. مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني في الكرة الطائرة فاز اليوم بلقب كأس أفريقيا للمرة 12، رقم قياسي من الألقاب الأفريقية، 12 لقب بعد الفوز في المقابلة النهائية من منتخب الكاميرون، 3-0، 25-18، 25-18، 25-19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كأس أفريقيا بيكون موجود في بطولة العالم بولندا 2027 وكذلك في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. نرجع لكرة القدم، المنتخب الوطني ينطلق اليوم في الاستعداد لمقابلته ضد بوتسوانا مساء يوم الاثنين بيتم من الساعة 8 رسميا، والحكم التنزاني أحمد علي بيكون هو حكم المقابلة. نذكر أن منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا مع منتخب أوغندا هدف مقابل هدف. ونذكر زاد أن نقاط مباراة أوغندا تم احتساب على اعتبار أن أوغندا من البلدان اللي باش تنظم كأس أفريقيا، والمقابلة كانت في الأذهان ربما هي مباراة شكلية، ولكن حاليا نقطة لكل المنتخبات بتاع المجموعة تونس ليبيا أوغندا وكذلك منتخب بوتسوانا. والمنتخب صاحب المرتبة الأولى هو الوحيد اللي باش يترشح إلى كأس أفريقيا، كينيا، أوغندا، وتنزانيا 2027. واصلين مع تصفية كأس أفريقيا 2027، اليوم تلعبوا مجموعة من المقابلات. المنتخب المغربي راح على الجابون 2-0، المنتخب الجزائري فاز من زامبيا 3-0، 0-0 بين مصر وأنغولا، المنتخب السوداني ربح منتخب إثيوبيا 0-0 بين منتخب الموزمبيق والمنتخب السنغالي، غامبيا ربحت الصومال 2-0، ومنتخب مالي فاز أمام منتخب الكابو فيردي 3-0. نحن بدور الأمم الأوروبية، منتخب بلجيكا في الستاد أولمبيك ربح منتخب الإيطالي 2-0.

0: صفر، فرنسا بهدف مبابي فاز امام منتخب تركيا هدف مقابل صفر، منتخب السويد فاز امام روماني هدفين مقابل هدف، منتخب ايرلندا الشمالي في 95 فاز امام جورجيا هدف مقابل صفر، وتعادل بين منتخبي بولندا والبوسنه والهرسك صفر مقابل صفر.
1: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان FM.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام اونكور اون فوا نقول لكم مرحبا 10 و29 دقيقة في ديوان اف ام وهذه ساعتنا الثانية من نايت كلوب نقول لكم ان شاء الله متواصلين معكم حتى للنص الليل ومازالت برشا موزيكا تستنى فيكم اي داير قبل ما نحكيوا على اولديز وقبل ما نرجع بكم البيلبورد العام 2004 حاب نحكي على انجاز قبيلة شوية كنت نتفرج على انجاز تونسي في فرنسا وين ستة اطباء تونسيين ينضموا لأول مرة في مجلس هيئة الاطباء الاقليمي باريس حسب ما علمت سفارة تونس في فرنسا خطوة تحكي على حظوظ الكفاءات التونسية في الخارج وتميزها في المجال الطبي نحكيه كما قلت على ستة أطباء توانسة موجودين في مجلس هيئة الأطباء الإقليمي اللي هي من كما نقول احنا الأوردر دي ميدسان عنا لهنا ما في في في باريس نحكيه على مدام ألفة منذوش كان إن شاء الله ما نتقش الأسامي بالغلط سي عبد الكريم كشيش راوية بن اسماعيل مختار زغدود هند العريبي تونسي وجيه المنيف دونك هذوما الستة الأطباء اللي موجودين وكما قلت حسب ما أعلنت عليه سفارة تونس في فرنسا حاجة تشرف حاجة تفرح برشا التوانسة حاجة بوزيتيف زادة كومية متفرحنا مي زادة ديما نقول علاش ينجموا يتألقوا ينجموا ينجحوا في البرة وعلاش لهنا ما ينجموش معناه اوكي عندنا برشا طب لهنا متألقين وناجحين ولكن ديما مش كيما برا معناها نشوفوا الكفاءات نتاعنا اللي قاعده تخرج اللي قاعده تهرب من البلاد اللي قاعده تمشي وتلقى في فرص اخرى وتلقى في اوبورتونيتي حتى في دول اللي هي يمكن اقل منا في ميادين معينه نحكي حتى على بعض دول الخليج ولا غيره تلقى التوانسه موجودين بقوه تلقى متفرهه تلقى يخدم تلقاها معناها عنده كارير يتبنى بديباز قوي وغاديكا بار كونتر لهنا ما نجمش يعملهم بيبقى فما تفسيرات لكيد مش معناها نحكي كيكا تفسيرات على الظروف اللي يمكن مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة تفسيرات على أنه ما احناش قاعدين نواكبوا في العالم معناها ما عنا برشا حاجات رانا بعاد عليهم برشا برشا برشا ما الأمور راهي ماشي فارينا وخبز وسكر وشوية صنص واحد ليلي الدنيا راهي هربت الحاجات أخرى اللي ما لغز موحنا لتو ما شفناهم أصلا على كل مبروك للتوانسة ومبروك للتونسيين اللي شرفونا كما قلت في فرنسا الستة أطباء ذوما اللي وليوا في مجلس هيئة الأطباء الإقليمي مي سينو نقول لكم نرجع بيكم الموسيقى قديمة تو سويت وكما قلت نرجع وما زلنا نحكيه على البيلبورد متاع عام 2004 في أولديز أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 30 وين نرجع مع واحد من الأسماء اللي كانوا عاملين حالة كبيرة في الهيبوب ونيلي اللي هو واحد من اللي سوبر ستار اللي موجودين توا اسمه الحقاني كورنل لاينس جونيور هو رابر ومغني أمريكي من مدينة سان لويس وبرز عالميا في بداية الألفينات بأغاني كما هوت إن هير ودليما وفي 2004 خرج بألبوم سوت اللي كان مختلف شوية على الصورة الكلاسيكية متاع الراب خاطر في برشا رامبي وأغاني رومانتيك ومن الألبوم هذا جاتنا My Place مشاركة مغني جايم المعروف بصوته متاع السول والغنبي القوي الغنية تحكي على علاقة عاطفية وعلى الرغبة في أن تكون مع الشخص اللي تحبه والعنوان My Place يلعب على فكرة المكان اللي تحس فيه روحك مرتاح ومع الشخص المناسب أما النجاح كان كبير برشا My Place وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وخلت نيلي وصل حضور القوي في الشارتس خلال 2004 والغنية زادت كانت جزء من ظاهرة مهمة وقتها لبوب وليغامبي كانوا قاعدين يندمجوا أكثر وأكثر والنتيجة كانت أغاني تنجم تسمعها في الغاديو في الكلوب وحتى في السلو جامزة

نرجو مع صوت ولا من أهم الأصوات في الأغنبي والسول في بداية الألفينات. نحكي على ليتشا كيس المغنية والسونغ رايتر العزفة على البيانو واللي كانت وقتها قاعدة تثبت أنه الأغنبي نجم يجمع بين القوة الإحساس والموسيقى الحلوة. وفي 2003 خرجت بالبوم الثاني The Diary of ليتشا كيس ومن أشهر أغانيها للبوم من أغاني الألبوم جاتنا You Don't Know My Name. الغنية تحكي على الأعجاب من بعيد على شخص يعجبك تفكر فيه تتخيل كيفاش نجم تبدأ مع حكاية أما المشكلة هو أصلا ما يعرفش حتى اسمك. الغنية فيها سامبل من متميز من Let Me Prove My Love To You متاع The Main Ingredient والبرودكشن عطاها الجو متاع سول والغنبي كلاسيك مع توش متاع ليتشا كيس الخاصة والنجاح كان كبير برشا. الغنية وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد ولات من أشهر أغاني ليتشا كيس في الفترة هذية والكليب زاد أعطاها روح مختلفة خاطر ليتشا ظهرت فيها في قصة رومانسية بتابع سينمائي تلعب فيه دور متاع بناية تخدم في قهوة وتعجب بواحد من الحرفاء والحلو في الغناء انه القصة بسيطة برشا لكن الاحساس عالمي تحب شخص تفكر فيه تتخيل معه الف سيناريو وحتى هو رغم ذي الكل ما يعرفش حتى الاسم متاعك. موزيكا بالقصة هذية وبالسيناريو اللي تعمل خليها تكون من انجح الاغاني عام 2004 كما قلت لكم موزيكا اسمها You Don't Know My Name.

see you on Wednesdays all the time.

وقعت أواخر 2003 وبداية 2004 مع أغنية عندها تاريخ أطول برشا من النسخة اللي عرفناها في الألفينات. The First Cut is Deepest بصوت شيرل كرو. شيرل كرو المغنية والكاتبة الأمريكية معروفة بالموسيقى الروك البوب والكاونتري ومسيرتها فيها برشا ديت من التسعينات. والموسيقى ذي The First Cut in the Deepest في الأصل كتبها المغني البريطاني كات ستيفنز عام 1967 وتسجيله الغنية خرج في 1967. زادا على مر السنين الغنية تسجلت من برشا فنانين لكن نسخة متاع شيرل كرو عطاتها روح جديدة فيها روك وبعدها واصلت نجاحها خلال 2004 والعنوان وحده يختصر الفكرة يعني أول جرح عاطفي هو اللي يكون أعمق وأصعب حاجة تتنساه. الغنية وصلت للمرتبة 14 وكانت من أنجح الأغاني متاع شيرل كرو في الفترة ذيك. وزادا في بريطانيا النسخة وصلت للمرتبة الثانية وخلت الغنية ترجع لجمهور جديد بعد أكثر من 35 سنة من كتابتها الأصلية.

نمشيو للسيف نتاع 2004 للدانسول والغيغي والكاريبيان فايبز، ومعانا اغنيه كي تسمعها تحس روحك دخلت مباشره في الجو نتاع السيف هذايا. نحكيو على تيرن مي اون، الاغنيه نتاع كيفن ليتل وسان فانسنت اند ذا جرينيد نز، فوالا. وشارك فيها الجامايكا دانسول ارتست سبراغا بنز. نحكيو على كيفن ليتل اللي كان وقتها اسم جديد تقريبا على الجمهور العالمي، اما تيرن مي اون بدت كل شيء. الغنيه خرجت في الاصل عام 2003 وبعدها انتشرت عالميا في 2004، خاصه بعد ما دخلت للاوروبيان شارتس والامريكان راديو. والساوند نتاعها كان ميلونج بين الدانسول والريغي والبوب مع بيت بسيط وتتكبت في البال. النجاح كان عالمي، تيرن مي اون وصلت للمرتبه الرابعه في البيلبورد وخلت كيفن ليتل يولي من ابرز الوجوه الموسيقيه الكاريبيه اللي دخلت المينستريم في الفتره ذيك. وفي بريطانيا الاغنيه كانت اكبر حتى وصلت للمرتبه الثانيه، واللي زاد رسخها في الغوميكس والراديو اديت انه خليتها تخدم في الكلوب وفي الراديو حتى في البيتش بارتيز وغيره. دونك غوني كانت دارت العالم الكل حتى في تونس، كانت من اشهر الاغاني. وترجعنا سيغمون حاجات نوستالجيك من صيف 2004.

في المرتبة 26 والأخيرة بالنسبة لليلة، نرجع مع واحدة من أهم النجمات اللي بدأت ترسم في الملامح متاع البوب والأغنبي في الألفينات. نحكيه على بيونسي. قبل بيونسي ما تعمل سولو كارير كانت طبعا عضو في ديستيني تشايلد، واحدة من أنجح مجموعات الأغنبي في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. أما في 2003 بيونسي دخلت مرحلة جديدة وحدها وأطلقت أول ألبوم سولو لها Dangerously in Love، ومن الألبوم هذا جاتنا غنية اسمها Me Myself and I، وهي غنية متاع أغنبي تحكي على الخيبة في علاقة عاطفية وعلى اللحظة للإنسان يكتشف فيها أنه لازم يعتمد على روحه. الفكرة الأساسية في الغنية هي العلاقة وفات، أما في النهاية تلقى روحك عندك. Me Myself and I يعني نفسك هي اللي تبقى معك. الغنية كانت من أنجح السينجلز متاع الألبوم، وصلت للمرتبة الرابعة في البيلبورد وقعدت 24 أسبوع في الشارت، والألبوم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة بيونسي. وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد 200 وربح عدد جوائز متاع جرامي، من بينها البيست ميوزك R&B وبيست ألبوم، سامحوني بيست R&B ألبوم. والغنية زادة تبين حاجة مهمة في شخصية بيونسي الفنية، صوت متاع غامبي خوي، برودكشن أنيق وكلمات عاطفية قريبة من ناس، خلات الموسيقى ذات تكون من أنجح الأغاني عام 2001.

في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة تسويت خليكم مع شحادة براذرز ونسمع موسيقى طالعة من بيت أبوها، موسيقى حلوة برش عملوا معها بون كيف، وإحنا راجعين معكم في نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الأخبار ديونا فهم مع سلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد الأهمية المحورية التي توليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياستها الخارجية وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي متعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق 2050. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة وادي الرمل بولاية الكاف، وذلك بإشراف ولي الكاف وليد كعيبة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة.

0: وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج في 60 دقيقة.
1: حسب 13 هذا هو امتياز يعني كان يتمتع به الصياد التونسي. السنة يعني ارتأت الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة أنهم يتم إلغاء الفصل هذايا وسحبوا من القرار المنظم للصيد البري لهذه السنة 2026-2027. الفصل يترتب عليه يعني هو الاستثناء إشنية؟ استثناء أنه كان في السابق المناطق اللي هي مغلقة بالنسبة للمصيد القار، المصيد القار اللي نحن نقوله الأرنب والحجل، هذا يعتبر يسمى عنا كمصطلح الصيادين المصيد القار. في السابق كنا وقت تبدأ يعني عنا عمادة مغلقة للمصيد القار يتم الاستثناء بالفصل 13 هذا استثناء الطيور المهاجرة والخنزير الوحشي والذئب الذهبي، هذوم يتم استثنائهم من المنع لأنه يخلق متنفس للصياد التونسي.
0: إلى شأن الدولية السعودية، تحتضن اجتماعا لرئيس قوة الدفاع ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا. وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع أكد العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. ومجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.9.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم سويعة أخرى حتى للنص الليل في الموسيقى. هذاك علاش نقول لكم لو رانديفو تو سويت يكون مع فوفا ومشتعل بينا دولي شافي بيهايند ذا سونغ وماتشي ماتشي. هذه الموسيقى كانوا معها بونكيف وحنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.
0: نايت كلوب نايت كلوب معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا أليزي وقاية تنحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي. بلاي هيت ماتشي ماتشي في ماتشي ماتشي باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

فما برشا أغاني مواضيعها تتشابه، وفما حتى أغاني تكمل بعضها. والتيم متاعنا لليوم بعنوان قالولك إيه، نحكيو على الكلمات اللي توصل لذن الحبيب ولا الحبيبة، واللي عادة ما يوصلها كان فاعل خير. البداية مع إيلين خلف وغنيتها اللي كانت هيت 2003 قالولك إيه، واحدة من أحلى ما غنيته هي في عز شهرتها ونجاحها، من كلمات مصطفى مرسي وألحان وليد سعد. ومن قالوا لك ايه نمشي لغنية كلمة توديك او كلمة تجيبك، غنية لرامي صبري صدرت في ألبومه غمضت عيني عام 2003. الغنية من كلمات عمر طاهر والحان مصطفى أصلان، والتوزيع الموسيقي للألبوم كامل كان بإمضاء طارق توكل. أغاني عندهم سنين ولليوم مازالوا حلوين وناجحين. قالوا لك ايه كلمة توديك او كلمة تجيبك، إيلين خلف رامي صبري ماتشي ماتشي.

بتيجي سيرتك غنية فيها طبع طربي مقارنة بغيرها من الأغاني اللي خرجت في نفس الفترة. نحكيه على غنية نانسي عجرم اللي خرجت في ألبومها بتفكر في إيه عام 2008. الغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان سمير صفير، وتوزيع طارق عاكف. ومن بعد ما تقول نانسي عجرم بتيجي سيرتك، تجي الإجابة من محمد حمائي بغنيته قالوا عني إيه. غنية صدرت في 2026 في ألبومه سمعوني، كلمات أميرة طيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم. بتيجي سيرتك قالوا عني إيه، نانسي عجرم، محمد حمائي، ماتشي ماتشي.

الكلين قالوا عني ايه نمشي والوحده من احلى ما غنى النجم وائل جسار، واللي جاء من الاخر وقال مهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا اكبر من كده. الاغنيه خرجت في البومه تودعني ليه الصادر عام 2008، وهي من كلمات نبيل خلف والحان محمد محي. وفي نفس الجو هذا جي غنيت هدى سعد اللي قالت بغيتوا ولا كرهتوا، وكانها تقول شئتم ام ابيتم انا اخترت الحب هذا ونتحمل مسؤوليتي. الاغنيه صدرت عام 2010 من كلمات والحان هدى سعد بيدها وتوزيع طارق توكل، وكانت هي واحده من اهم اسباب نجاحها في الفتره هذيك في الساحه الفنيه العربيه. مهما تقولوا بغيتوا ولا كرهتوا، وائل جسار هدى سعد ماتشي ماتشي.

يا ما قالوا هكا غنيت نوال الزغبي عام 2006، والغنية من كلمات إكرام العاسي، ألحان محمد رحيم، والتوزيع الأمير محروس ويحيى الموجي. غنية كانت واحدة من أهم هيتات 2006، وفي نفس المود متاع لانديفيرونس وتجاهل كلمات الناس، اخترت نختم معكم اليوم بواحدة من أحلى أغانينا التونسية اللي نحبوها، غنية السيدة عليا، خلي قولوا إيش يهم للي يشكر ولا يذم. عليا اللي كانت من أبرز الأصوات النسائية مش كان في تونس حتى في العالم العربي. الغنية كلمات الشاعر محمد الجزيري سليمي وألحان محمد البجاوي المعروف محمد سيسي. ياما قالوا خلي قولوا وش يهم، باش نسموها بصوت إيناس شطورو مش بصوت السيدة عليا. نوال الزغبي، إيناس شطورو، ماتشي ماتشي.

0: أغاني بمواضيعها وحكاياتها. الأكيد إنها ما توفاش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.9.

Wiedersehen.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فهم عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ للعلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة، وفق ما صرح به خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصنادق قليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات العالية ورأس الجبل وغار الملح ومناطق العقب وسيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغرة ومن معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم غد، ويأتي ذلك بسبب الأشغال المستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على قناة الرئيسية قطر 1000 ملم. ومن المنتظر أن يستأنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي الأربعاء القادم، وذلك للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. إلى شأن دول، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكان يقول إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة

0: باش نيوز على راس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 ديوان FM.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي أنجليزية لحما ودما، يعني من بلاد الضباب، وأحداثها صاروا في عام 2010 في مدينة لانكاشير في الشمال الغربي على نهر اللون أو القمرة هكاك يسميوها، ولو أن القمرة بالإنجليزية هي مون على وزن كمون. الحاصل المدينة هذه تبعد 73 كيلومتر على مانشستر و93 كيلومتر على ليفربول، وزيد كيما نقولوا في مفترق الطرق، لكن ما فيهاش الكثافة السكانية والخوذة اللي في المدن هذه، ولهك الجماهير العنيفة متاع كرة القدم واللي يسميهم الأوليغانس، والبريطانيين يمتازوا بهم دون غيرهم. بعد هالمقدمة القصيرة من مسرح الأحداث، نهار لحد 25 جويليا 2010، ممرضة اسمها جين كلاف عمرها 26 سنة خلطت مع 8 متاع الليل للسبيطار باش تبدأ السيرفيس متاعها. وقفت كهربتها في الباركينج، هبطت سكرت الباب وبدأت تطربق في التماق متاعها داخل للسبيطار، ودوب ما وصلت تفكرت حاجة نسيتها، رجعت لكهربتها. الدنيا كانت فارغة وهي ما فاقتش اللي ثم واحد متخبي ورا شجرة يقانس فيها. جين دوب ما حتى تساقى فيها كالباركينج، وهكا الشخص تنطر عليها من ورا شجرة بسرعة كبيرة، طيحها في القاعة وبرك عليها كالبقالي. الراجل فدس يوزن 110 كيلو ويمارس في رياضة كمال الأجسام، معناها بكل عضلات، وجاين المسكينة بوسقيقية يعني عصفور زيتون أو كعبة سباجيتي، معناها كي تاكل كعبة زيتون تظهر حبلة. الوزن متاعها 39 كيلو ونسمة سيف تطيرها. الحاصل هكا العضروت وقت اللي هبط عليها بجامته فريك هاد فريك، لدرجة أنه تسكر عليها نفس ولا تتفاغم وتلقف، وهو جبت سكينة ما يهمناش منين، وجين كانت تقاوم فيه بالجهيد اللي عندها، تحب تبعد هكا الجبل اللي دقدقلها قوايمها، لكن جاتها طعنة قوية في جنبها وخلطت عليها الثانية والثالثة. المسكينة ترخات بكلها، وهكا العثمت ميتخلى عليها الدغرة في جرة أختها وفي البلايس الكل، من رقبتها لزدرها لكرشها لجنابها لظهرها، انقبها نقبين وليت نافورات متاع دم يفيع من كل بلاصة. والشي صرح في مدخلك الباركينج وليت بحير على حالها. مختصر الحديث، هل عضروت هذا عطاها 71 طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهو بنفسه ولا منفخ بالدم متاع جاين. وكي خذي غرض وتأكد أنه قلب جاين المسكينة تفرم فرمان من كثرة الطعن، قام على أساس باش يمشي ودمها سايح، لكن كيف اللي تخلو شك وظهرت له اللي هي مازالت تتنفس وفيها عرق لحياة، ارجع لها مباشرة وانحرها كما ينحر الأضاحي، قريب يسللها راسها من دفتها. ومن بعد ابقى يتفرج في الإنجاز متاعه ويتلذذ، وتجين المسكينة تتمرغط في دمها وترعش حتى لين فارقت الحياة. وبعد ما هكا المجرم ملاع عينيه منها، طلع في كرهبته وغاب في جنح الظلام. في ترابط الأحداث، السؤال الكلاسيكي اللي مستنسين به:

شكون واللي اعتدى على الجايين الفرملية وهي خارجة من خدمتها باش تشوف الشنسات في الكهرباء، وعلاش اقتلها باك الوحشية هذيك. بالنسبة للدافع ما هوش متاع السرقة، لأنه ما هزلها حتى شيء كي تقول ساكا لا. وخلف هذا دافع الاغتصاب مفقود، لأنه الشخص داهمها مباشرة وخربها بالسكينة. معناها الأمور ربما تمشي في منحى انتقام متشفي، كيما اللي يصير في الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. ومن غير تطويل وتشويق، يلزمكم تعرفوا أنه الشخص هذا اللي اعتدى على جين يعرفها حق المعرفة. كيفاش؟ هاو جايكم الحديث. في الإطار هذا يلزمكم تعرفوا أنه جين كلاف من اللي صغيرة تحلم باش تولي ممرضة، وكانوا عندها 3 أخوات هي الكبيرة فيهم، وأمها وبوها يحبوها ومتعلقين بيها بشكل كبير لأنه نتائجها المدرسية كانت ممتازة. واللي حببها في مهنة التمريض هي أمها، لأنها كانت انفيرميير، يعني ممرضة، وربات على الإحساس بالآخرين ومساعدتهم، وزادت أثرت عليها باش تدخل تقرأ التمريض، واخذت ديبلوم في عام 2007 وقبلوها وهي عمرها 23 سنة، ودخلت تخدم فيها كسبيطار اللي تقتلت شر القتلة على العتبات متاعه. وفي نفس العام اللي دخلت فيه جين للسبيطار، وأسابيع بعد ما بدأت تخدم، تم انتداب جوناتان فاس، وخدمته ما تحتاجش لسبعة بكالوريات وشهيد وتكوين كيما التمريض. جوناتان بكل بساطة دخلها برخصة سياقة ولا يسوق في الأمبيلانس، لكن قبل هذا خدم سيرفور في ريستوران، ومن بعد فيدور في بواتا متاعك اللي يبدأ واقفين في الباب، أنت تدخل لا أنت ما تدخلش، ومن أخدم أجون دو سيكوريتي، يعني عون حماية، أما وقتي، يعني جوتابل. الحاصل دار على خدم الكل، وكان مغروم برشا بدنه يعمل في الميسكولاسيون، والنهار وما طولك يا نهار هو في القاعات متاع الرياضة، يبدأ يهز ويهبط في العبار الحديد ويفشفش ويتشتش كيما الكار متاع السبعة ولا الكاميون ريمارك، ويستعمل في العقاقر والبومضات الكل ومعهم الاستيرويد، يعني المنشطات اللي بيش يطلعوا له الميسكل، يعني هيك الكنافر اللي يوليه في الذراع، وفي بلادنا يسميوهم رمانة. الحاصل يمارس في رياضة كمال الأجسام على أساس يولي ربما نجم من نجوم السينما. وخلف العضلات متاعه جوناتان يعرف يخدم مخه، لأنه كان خبيث برشا وما كانتش عنده الشعبية متاع جين، واللي محبوبة برشا في السبيطار، على عكسه هو اللي الناس الكل ماخدين منه حذرهم، لأنه عنده جانب غامض في الشخصية متاعه، وعمره ما يحكي على روحه ولا حياته حد ما يعرف عليه حتى شيء. الراجل صبورة كحلة. والمشكل الكبير أنه جاين من دون عباد ربي الكل، اتخبطت فيها الغدام فرخبطت القضاء، وهو عمل روحه مخبوط فيها زادة، وفي الحقيقة لعبلها بعقلها باش يعمل فيها اللي يحب. وهو جايكم الحديث. في نفس الصورة من سقوط الجاين في الحب، وخلينا نقولوا حب اللي ولات تنقر فيه كدجاجة، زملائها وقضوها ما حبوهاش يتبعوا، ونبهوها قداش من مرة وقالوا لها ما هوش يريقلوه، ما هوش يصافي، لكن رغم كل شيء تعلقت بيه وما عادش تفارقوا، والاثنين ولاوا في نهاية الأمر متعاشرين، عشيقة وعشيق، وهي دوب ما تكمل السيرفيس متاعها تمشيله باش تنقر الحب، وما عادش تطل على أمها وبوها. مختصر الحديث، حتى حد ما كان مرتاح للعلاقة هذه اللي ما بين جين وجوناتان، وأولهم عائلتها أمها وبوها، من اللي شافوه لا حملوه لا تقوه لا هضموه، قالوا لا يا جين حل مخك، لو كان جات نيته طيبة من المفروض يعرس بيك بصداق، مش يعيش معاك بعلي هكاكة من غير لا عقد ولا ورقة. الكلام هذا وقذها شوية، وجين جبدت له هالموضوع هذا وقالت له اش قولك نعرسه، ولهنا جوناتان رهوجت رهويجة شعر لقلب هسكت. الضربة جات الدور، قال لها بكل بساطة اللي هو معرس عنده عامين ونص وجايب زوز صغار، زوز الراري.
المسكينة صدمت وبدأت تفروتي، من فعل فروتي بالفرنسوية يعني تفرك دخلاني، وقالت له علاش ما قلت ليش من الأول اللي انت معرس وبصغارك؟ قال لها ألا غالب ما جاتش الفرصة، أما راني نحبك ومانيش مستعد نسلم فيك، مرتي باش نطلقها، مسألة أيامات وتمشي على روحها. خانتني وغنى لها خاينة وما عادش نصفيك بالإنجليزية بالطبيعة، وفهمها اللي هي خانته على الأقل مرتين وما عادش حاجته بيها ويحب يعيش هو وياها، المهم تاخذ طلقتها وتتنسى. ولهنا جاين بحكم اللي عندها برشا حب لجوناتان، والحب هذا ضمير مستتر تقدير وحب، والمسكينة من شيرة أخرى كانت طيبة برشا وعلى نياتها، وهو يعني جوناتان لقاها على قد يده وينجم يلعب لها بمخها، وعلى هذاك مشى في باله اللي هو بالحق باش يطلق مرته على خاطر خانته، واعطات فيه ثقة عامية وسكنته في دارها. وهكا العذروتي استنى في اللحظة هذه بالطيقة والدرج، ومشى جاب دبشه ونصب دار مقامة معاها، وضربة ضربتين يلصق فيها ويمشي معاها بعد أمها وبوها. وكيما سبق وقلنا لكم ما يحبوهش، مستثقلين ويخافوا منه، ويستناو في النهار اللي بنتهم تبعد على هالعزاء. ومش كانوا ما برك اللي يعرفوا جاين الكل، ما خليه وما عملوا باش يقنعوها أنه ما هوش باهي بالكل وما هوش ركوبها. مختصر الحديث، هالحكاية متاع طلاق جوناتان اتوالت. اشنو اللي باش تعمل جاين؟ هاي جايتكم التفاصيل. في المرحلة هذه من القضية ومن الوعود متاع جوناتان أنه باش ياخذ جاين ويطلق مرته، الحكاية متاعه تمغتت وتوالت، وهي بقات كل مرة تذكره بالوعود متاعه وباقي ما تلفيها. هاو يحكي لها حكاية ما تجدش حتى على غشير، ولا يطلع لها بكذبة من كذباته التي لا تحصى ولا تعد. وفي الآخر جاين وقت اللي فهمت أنه ما عاد عنده حتى نية باش يطلق مرته، وكثرت عليه بالمرج وكل يوم تمحر فيه، خرج من سينته وظهر الوجه متاعه الحقيقي، ومن غادي بدأ يضرب فيها. ولهنا يقول القائل اش لزها عليه، وشنو اللي خليها تمشي تخدم وعينيها زرقة وبدنها الكل تراضريث؟ علاش وليت حاملة كل شي في جرته؟ هذا الكل حب؟ جوناتان كما قلنا لكم كان خبيث، الحيلة اللي لقاها أنه يعزل جين على المحيط متاعها، معناها يخلي الناس اللي يعرفوها الكل يا أما في الخدمة وإلا في محيطها العائلي يقبلوا بشوية بشوية أنها هي زادة عاملة فيه ومرت له عيشته. وكان يمشي لأمها وبوها ويشكي لهم منها بالكذب بالطبيعة، لأنها كانت قليلة الزيارة ليهم، ويعمل لهم بكية ويلحلح بيهم باش يحكيوا معاها ويقعدوا لها مخها. وفي السبيطار ولا يمشي ولسانه يمشي معاها، حتى لين الناس الكل اقتنعوا أنه جين ماهيش الملاك اللي يتصوروه، وثرنتها في الحقيقة امرأة شرانية وصاحبة مكايد. فيها التور هذا من القضية ومن ناحية جين وجوناتان، المسألة متاعهم باش تتعكر وقت اللي هي باش تحبل، وهو باقي ما فكش عليها من العنف متاعه، كل ما يلقى فرصة يضربها يعطيها مكتب. وعلاش ما تقولش نهار وهي في آخر شهرها السابع جاها يحب يعمل معاها علاقة جنسية؟ قالت له ليه فهمته اللي هي ثقيلة وتعب وما تنجمش بالكل، وهو لا فهم ولا الطعم، وتخلى عليها بالضرب واختصبها شر اختصاب، ومن غير ما يفكر حتى لحظة في الصغير اللي في كرشها واللي هو بتبيع صغير وزادة. وما تظنوش اللي هو فك عليها، 5 جمعات كاملين وهو يضرب فيها ويغتصب، حتى لين ولدت بقدرة قادر وجابت بناية، وباقي وبنفس التعذريت والعنف ما تعديش شهر على الولادة متاع جين، وهي نفسها فكلها بنتها حتى على شيرة واغتصبها. وهك الطفلة الملايكة المسكينة فحمت بالبكاء، وعمرها شهر باش تفهموا هالعذروت المعتوه. وكيما يقولوا ما فكش على أمها وما بيت كان على غرضه، والعملة هذه هي اللي خليتها تاخذ قرار تهز باشا وتخلي له الدار وتهرب لأمها وبوها. حكت لهم على كل شيء إلا على الاغتصابات، حشمت منهم
وخاصة هما نبوا عليها وقالوا لها أبعد عليه. في نفس التسلسل من الأحداث، جاين بعد ما هجت من الدار ومشيت لدارهم وهزت بنتها وخليت له الملمة واللي ثمه، جوناتان رجع للتفشفيش والتشتيش، يعني القاعة الرياضة والميسكولاسيون، باش يزيد يكبر في الرمانات متاع ذراعاته ويفش غيظه في جاين في صورة ما إذا تضعف وترجع له. وفي الأثناء كان يبعث لها في إرساليات تاع تهديد، ومنها قسم ديدة ورجع لها على المذهب الحام في كما يقولوا، ما حدش يهدد. المرة هذه جاها بلسين حلو وبقى يشرب لها في مخها، حتى لين المسكينة قبلت باش تعطيه فرصة أخرى، وياريتها معطاتها له وسمعت كلام زملائها وبوها وامها خاصة. زعما شنو اللي باش يصير في هالرجعة هذه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة لانكاشير الأنجليزية نهار 25 جويلية، ممرضة مروحة من السبيطار تعرضت لاعتداء وحشي، والجاني بعد ما طعنها 71 طعنة ذبحها وانحرها كل خرفان من الوريد للوريد وخليها متعيشة. والشخص اللي اعتدى على الممرضة هذه واللي اسمها جين كلاف هو صاحبها أو رفيقها، يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد، واسمه جوناثان باس، وكان في نفس الوقت زميلها يخدم سايق متاع أمبولانس في السبيطار. وبعد ما تعرف عليها ولاو يعيشوا مع بعضهم، وفي الأثناء ظهر اللي هو معرس وعنده زوز صغار. وبعد موعدها اللي هو باش يطلق مرته وياخذها وما وفاش بوعده، جين ولات تضغط عليه وتمحر فيه، يا يطلق يا تمشي على روحها. ومن وقتها ولا يضرب فيها ويغتصب باستمرار، والمأساة متاع جين تواصلت حتى لين فلقتت كما يقولوا، هزت بنتها ومشيت للدارهم وقدمت بيه نازلة في الاغتصاب، رغم اللي اغتصبها عدة مرات قبل. لكن هكا الاغتصاب الاخراني اللي نحالها فيه بنتها من حضنها ورميها على الفرش واغتصبها كان هو النقطة المفصلية في علاقتها معاه. في المرحلة هذه من القضية جين حكيت لأمها وبوها، لكن المرة هذه على كل شيء بالباء والتاء. قالوا لك كيفاش هالمدة الكل وانتي ساكت عليه وعلى عمايله، توا تمشي معنا للمركز. وهزوها للشرطة وفرغت لهم شكارتها، معناها قالت لهم على اللي عندها الكل، حكيت لهم على الضرب والتعنيف والاغتصاب وحيثيات أخرين، وجابت شاي الطبية من عند زوز دكاترة فيهم تفاصيل الاعتداءات والأضرار اللي صاروا لها. الأمنيين بقوا مذهولين من الشيء اللي سمعوه وصدقوها في اللي قالته الكل، أما نصحوها باش تشد صحيح المرة هذه وتعاود الكلام اللي قالته لهم الكل القاضي وقت اللي تقف قدام المحكمة. ولهنا كما سبق وقلنا لكم، جوناثان تشد على أساس باش يتحط على ذمة التحقيق، لكن المحامين بتاعوا دبروا له صراح بكفالة. والنهار 12 جويلية القى روحه حر طليق، وكل شيء باش ينهار بالنسبة لجين، واللي المسكينة كان قلبها خبيرها وتعرف اللي هو المرة هذه ماهوش باش يفلتها وقادر باش يعمل كل شيء. لكن البوليسية وقت اللي سيبوه نبهوا عليه باش ما عادش يدور بالساحة متاع جين، وكانوا يعتقدوا اللي هو باش يسمع كلامهم وياخذك التنبيه بمأخذ الجد. لكن العكس هو اللي صار، من اللي خرجه هو يراقب في جين ونصب العصا قدام دارهم. بالعمل بوها علّى في السور البراني وبدل الشبابك وحط عليهم الحديد، وزاد ركب سيستين دالارم وكاميروات مراقبة، وهكا الدار ردها قلعة على حالها. يدخلوا للوزارة الأولى متاع بريطانيا وهي ما يدخلوا لهاش. في تعاقب هالأحداث جين استغلت فرصة الكونجي دو ماتيرنيتي، معناها عطلة الأمومة، باش تبقى في دار بوها ما تخرجش. لكن كما يقولوا إلى متى، لازم باش يجي النهار وتمشي تخدم. وجوناثان كان يراقب في الدار متاعها كالسيد بوغلادا، وهي المسكينة مرعوبة منه وفي كل لحظة تقول باش يطلع لي من بعض البلايس. ولهنا يقول القايل علاش ما كرمش لحيته ومشى المرته الأولانية مدام جان سلمت فيه. الإشكال يتمثل في أنه أم صغاره طردته عندها برشا، وعكس جين ما كانتش تخاف منه بالكل، وقدمت به قضية في الطلاق، والحاكم أعطاها الحضانة مباشرة بل ما يصدر الحكم، وهو أعطاه حق الزيارة، معناها ينجم يطل على أولاده لكن بحضور أمهم. في تسلسل هالأحداث ونهار 26 ماي 2010 جين مشيت أعطات أقوالها الكل بصفة نهائية وتسجلوا في محضر. وفي الأثناء جوناثان مثل قدام المحكمة في جلسة ابتدائية وقال اللي هو بريء، والحاكم قرر عقد جلسة بحضور لجنة الحكماء في أكتوبر 2010. وبالطبيعة المعاناة والثنية متاع جين ما زالت طويلة، وجوناثان من شيرته كان مطمئن،
وكأنه متأكد اللي في نهاية الأمر ما هيش باش تقوم بشهادة ضده. والمفاجأة باش تجيه من عند المحامين متاعو اللي اطلعوا على المحضر اللي فيه شكاية متاع جين وقالوا له راهي ما هيش باش تسلم في حقها. معناها المسألة ما ينجمش يفكوا منها قاضي فاس. وقتها بدأ يفهم اللي الأمور باش تتعكر وترسيله في بوفردة يعني في الحبس من أجل العنف والاغتصاب. وغادي فين بدأ يخمم في الحل، وبالنسبة ليه ما ثم حتى حل آخر إلا أنه يتخلص من جين وما يخليه له حتى فرصة باش توصل للمحاكمة. وهو جايكم الحديث. في ترابط هالأحداث جين بعدك العطلة متاع الأمومة رجعت لخدمتها، وصحابها وزملائها فرحوا بها برشا وحبوا يعملوا لها جو وينقصوا عليها من الخوف متاعها. ووقتها هزوها وعملوا بها دورة كبيرة في لانكشير. مشاو للحديقة متاع الحيوانات، للمنتزه، تعشاو البرة، ضحكوا ولعبوا، وجين ولات تحس في روحها متمانة أكثر. لكن الأيامات الأولى اللي رجعت فيهم للخدمة كانوا صعاب، ومن كثرة الرعب اللي عايشة فيه وصلت تقف في وسط ثنية بكرابتها وتشدها كريز متاع بكاء. بالعمل صحابها قروا باش يوليوا يمشيوا معاها ويجيوا معاها، معناها يعملوا لها ايسكورت، خاصة وأنه دارهم بعيد على السبيطار 80 كيلومتر. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على هكا العذروت يعني جوناثان. هاي جايتكم التفاصيل. في تتالي هالأحداث جوناثان بعد ما خسر الجاين وزاد خسر مرته وصغار وخدمته بما أنه اضطرد من السبيطار بقى يتبع فيها من بعيد لبعيد، وهي المسكينة وين تمشي تراه متخبي في بعض التراكن يحس عليها، ولو كان زملائها ما همش معاها راهم شالها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نهار 25 جويلية جاين خرجت من دار أمها وبوها مع 7:30 متاع العشية، عندها سيرفيس دو نوي في السبيطار. وجوناثان كان يعرف الشيء هذا بالطبيعة، هز كرابته حتى بعيدة 300 متر على السبيطار، حل المال وخرج بسكليت صغيرة مشى بيها حتى لك الباركينج اللي مستانسة تحط فيه كرابتها، وبقى يستنى فيها. ومع 8:15 تقريبا جاين خلطت، هبطت من كرابتها سكرتها ومشيت في اتجاه السبيطار. وكما سبق وحكينا لكم قبل ما تدخل رجعت لكرابتها، وقتها جوناثان خرج لها وهي كانت تعرف شنو اللي حب، لأنه عمل لها هرسلة كبيرة بالتليفونات والمساجات وساعات يولي يكلم فيها بالسياح في الشارع قدام الناس. أشنو اللي حب في نهاية الأمر؟ بالطبيعة يحبها تتنازل على الشكاية متاعها باش هكاك ما يقفش قدام الحاكم. وكي استنفذ الحلول الكل وقتها جاها للسبيطار، معناها بالنسبة ليه يا طورة يا فورة، يا تقبل تتنازل يا يقتلها. لكن جين ما سلمتش في النازلة متاعها، وهو نفذ اللي في مخه والأحداث تعرفوها. أما شنو فما حاجة ما جاتش لباله بالكل، وهو جايكم الحديث. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه جوناثان ما عملش حساب الحاجة هامة برشا واللي هما كاميروات المراقبة متاع السبيطار. ورغم اللي الدنيا ظلام واحدة منهم صورته، وحتى إذا كان ماهوش ظاهر بالقداء الجهامة كانت واضحة اللي هي جهامته، والهجة هي هجته، والتعذريته هي تعذريته، والقامة والبدن واضح اللي هو بدنه. والأمنيين بحكم اللي عملوا في السابق الجان ما ينجموش يوجهوله التهمة لحد الآن، هذا خلف اللي لقاه بصماته على الساك متاع جاين الضحية. والطبيب الشرعي اللي قام بتشريح الجثة متاعها بقى مذهول من الوحشية متاع جوناثان، وثرنتوا أداة الجريمة اللي استعملها هي من نوع دونتولي يعني السكينة مشرفة كيما سكينة الخبز اللي بيعوها في الكانكيوغي. ورغم ذاك في الجريمة متاعه ما اكتفاش بالطعن، شلتها في وجهها عدة مرات فسدهولها وفي ديها، واعطاها 51 ضربة أغلبهم في صدرها وعمل ترتيحة، وزاد 20 طعن أخرين وهي ميتة. وحتى كي مشى ورجع وذبحها من الوريد للوريد كان ماشي في باله اللي هي مازالت حية.
ومن سوء الحظ متاعها المسكينة، الوقت اللي جات فيه جين للسبيطار ما كانش فيه حركة بالكل في وسطك الباركينج، معناها جوناتان قتلها في راحة من عقله واخذها وقته، والدليل أنه رجع لها. ولو كانت عدى واحد وفاشه ينكر راهو هرب وهي تمنع منه، لكن الأقدار كانت محضرت لها مصير آخر. أشنو اللي عمل جوناتان بعد ما قتل جين؟ ما نسبقوش الأحداث. في نفس الإطار الدامي، وبعد ما جوناتان قام بهك الجريمة الشنيعة في حق جين، مشير كب على كالبسكليت الصغيرة اللي جابها ومشير كرهبته، وكما قلنا لكم غاب على الأنظار في جنح الظلام، وهو متمان اللي ما شافه حتى حد، معناها ما همش بش يلقاه له جرة. لكن بعد ما مشى اللي بش يكتشف الجثة بتاع جين هو طبيب، جاء داخل بالكرهبة متاعه لك الباركينج، وكي عبط ساق وجات في الدم وجاب ربي مع فساش بالكرهبة، وكي ثبت فهم اللي هي جثة، ورغم اللي الضحية ممرضة وتخدم معاه ما عقلهاش على ما هي مخربة ومدمدمة. هكا طبيب مشى فزع الناس في السبيطار وخرجهم يجريوا، والممرضات الأخرين هما اللي تعرفوا على جين، وبتبيع علم الشرطة وخلطت على جناح السرعة، ودوب ما وصلوا عين وساحة الجريمة وطلبوا تسجيلات كاميرات المراقبة متاع السبيطار، وبالوقت انطلقوا في البحث على جوناتان على اعتبار أنه هو القاتل، مما لا شك فيه ولا اختلاف، والدافع بالنسبة ليهم واضح وجلي. السيد ما يحبش جين تشهد قدام المحكمة على هكا الاغتصابات المتالية اللي عملها لها، ووقتها قرر باش يقتلها وخطط للجريمة على أساس حتى حد ما هو باش يكتشفه ويفلت من قبضة العدالة. في ترابط الأحداث ومع نص الليل، عون أمن دق على الدار متاع أولياء جين، يعني أمها وبوها، وهبط عليهم بك الخبر الصاعق. وتصوروا المساكن شنو اللي صار فيهم، لوعت أم على كبدتها ووجيعة بوه على بنيته، وما كانوش يتصوروا بالكل أنه جوناتان باش يوصل يقتل لهم بنتهم، وكان ماشي في بالهم اللي هو باش يخوفها ويهرسلها على أساس تسقط الدعوة متاحة، وعمرهم ما تصوروا اللي هو باش يقتلها بالسرعة والوحشية هذيك. لكن جوناتان غبر، تفقد أرضه كانت له بلاعة، له في دار مرته، له عند أم وبوه، كلهم قالوا اللي هو ما جاهمش بالكل، وتصدموا وقت اللي عرفوا اللي هو قام بجريمة. الشرطة كانوا يعرفوا اللي بنت جوناتان موجودة عند أم وبو جين، وبالتالي افترضوا اللي هو بش يمشيلهم على أساس يفك بنته. ولهنا السلطات حطوا مجموعة من الأعوان المدنيين في المحيط متاع الدار، أما من غير ما يلفتوا الانتباه باش كي جوناتان يجي ما يفيقش بيهم. وفي نفس الوقت حطوا دوريات قدام الأماكن الأخرين واللي ربما جوناتان يجي منهم، وحطوا زادة تليفونات زوجته وعائلته تحت التنصت. ولهنا التوقعات متاع الأمنيين كانت صحيحة، لأنه من غدوة شافوا الكرهبة متاع جوناتان جاية لدار أم بو جين، والأوامر تعطات للأمنيين باش يصبروا شوية ما يتدخلوش ويبقاو يشوفوا شنو باش يعمل. ودوب ما جوناتان خلط وقف كرهبته، أهبط مشى حل الكوفر متالي، خرج منه زوز بادن متاع إيسانس، وشد ثنية وتوجه مباشرة للدار متاع أم وبو جين. ووقتها الأمنيين هبطوا عليه من كل بلاسة سلسلوه، وهو دخل في حالة هستيرية ولا كثول الهايج، وما سيطروا عليه كان بشق الأنفس. وخلف هذا ما كانش يحب نساء الأمنيين يمسوه، لأنه من جملة الأمنيين اللي قاموا بإيقافه شرطيات، وثرنتوا السيد ظهر يكره النساء كرها مقيتا. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه جوناتان كان ناوي يكتف أم وبو جين ويشعل فيهم النار بما فيهم بنته من جين، واعترف بالشيء هذا بصريح العبارة للمحققين، وحكى لهم زاد على كل شيء بالتفصيل، وقال اللي هو ماهوش نادم على الشيء اللي عمله، وأكثر من هكا أكد اللي هو مستعد يعاود نفس العملة، معناها مستعد يحرق بنته بما فيهم عزيزها ومماتها. مختصر الحديث، البشاعة اللي قام بها جوناتان
خلى الإعلام البريطاني يوجه السهام متاعه للقضاء، ووكيل النيابة اللي خلى جوناتان في حالة صراح اكلاع على مرمته، والصحافة نعتته بكل النعوت وتهمته حتى بالرشوة لأنه استهتر بمسألة خطيرة ويعتبر هو المسؤول على موت جين. لكن كما تتصوروا ما تمتش محاسبته وواصل المهام متاعه من غير حتى مجرد توبيخ. في نهاية القضية ونهار 7 أكتوبر 2010 جوناتان تحكم عليه بالسجن مدى الحياة وينجم يطلب صراح شرطي بعد 30 سنة، يعني في عام 2040، وقتها يكون عمره 60 سنة. لكن هالحكم ما بردش الجرح اللي خلفه هالوحش هذا عند البو والأم متاع جين، وخاصة الذكرى الطيبة اللي بيش يخليها عند بنته المسكينة واللي حرمها من أمها وحرمها زادة من بو مجرم كيفه. وبرا عاد شوف من هنا حتى لين يتمتع بالصراح الشرطي شنو اللي نجم يصير فيه. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: الصباح حلوة حلوة، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي متينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك الجمعة 25 سبتمبر 2026. جمعة مباركة على الجميع، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للناس الكل اللي قاصد ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ساعتين ونص نترافقوا فيهم كيما كل يوم التسعة، وكيما كل نهار جمعة نجيبوا حذيلة الشيخ سيف الدين الكوكي من توا للتسعة. نرجعوا لحصيلة الأخبار مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا بعد شوية على تعادل منتخبنا ضد منتخب أوغندا 1-1 في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة معين الشعباني، ونحكيوا على ما قام به الجمهور أثناء المقابلة وبعد المقابلة. برشا حاجات للمراجعة داخل المنتخب، حتى تصرفات الجمهور كلها للمراجعة. نحكيوا على هذا، نحكيوا على أخبار أخرى، نحكيوا على صاير في علاقة بالعالم وحالة خلينا نقول النبوذ اللي يعيشها الكيان الصهيوني في العالم. كل ما ظهر رئيس وزراء الكيان، كل ما كانت ردود الفعل في نسبة كبيرة من كل قادة العالم اليوم تقريبا غير معترفة بهذا الكيان. هذا وأكثر نحكيه فيه بعد شوية. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يعطيكم ما تتمنيه، ادعيوا لعل دعاكم يوافق ساعة من ساعات الإجابة في هذا اليوم المبارك. يواصل يغيب علينا رمرو، سلموا عليه برشا برشا، كما كنا البارح تعرض لإصابة في تكويرة، إن شاء الله يرجع بعدنا في فورما نهار الاثنين. سلموا عليه ونقولوا له إن شاء الله لباس رامرو. خميسي يحضر معنا يقود الفريق الجراندي زياد المكي زيدون. صباح الأنوار
1: جمعة مباركة رفيق العبيد لحظة ربي الخدمة. أنا نحب نبارك رفيق المستمع صديقنا بدي معانا من قبل اللي هو عمر الدريدي، عمل القهوة باش نعطيك ومضة شهرية ما يستحق، طلع سماها القهوة ربي الديواء
0: يزي
1: والله بربي اليوم
0: الوفرتور يا رفيق صديقنا عمر
1: في القهوة في لافهاش برس صدري امشي وخويا بشتر قهوة وكأخونا عمر هيك قهوة الديواء. ان شاء الله مبروك عليك يا عمر، والله عجبني الاسم الديواء. انا من لون اخسبها فوتوشوب، قال لي ليه والله صحيحة
0: سلواني برشا قولوا له ان شاء الله مبروك
1: ان شاء الله بالقسم ويا رب
0: من النجم هز العائل ونجم الويكان
1: هز والله هز
0: ابتداج
1: فاما كل شيء هاوك الديواء باش الديواء وادخل
0: باش الديواء
1: باش الديوان وانتو كان شانهاركم زين وكا ولقاسدين ربي الخدمة ربي معهم جانبي ربي.
0: واللي في الدار ما يخدموش فريق كونجي حاجة
1: ربي معهم، ربي مع الأمة الإسلامية جمعة
0: ربي مع الجميع، ربي يحفظنا يحفظكم الناس الكل. نرحبوا به حضرة المايسترو والسوبر ستار النقيب صباح الأنوار النقيب
2: كل الياسمين راس تقس جميلة معتها نجم تقول انت تحب عنوانها انا مداعبة وإلا لوم خفيف وإلا كذا على الأسادة اللي قريب في ولادنا وكل شيء. والله يا رفيق وليت بريسك في الجامعة 3-4 مرات نمشي نقضي مع أدوات يا خويا لمونا فرد ضربة كيما قبل عارف كيفاش
0: حتى على النفسية متاعك انت 4 مرات وانت تخلص في الجامعة برشا إذا مرة وترتاح
2: عليها انت تحملها مكيفي زادة ما تقعد ماشي جاي انت كل مرة درا شنو وكالكولاتريس كالكولاتريس ب 100,000 يا بابا يا بابا يا بابا قال شنو قال سيونتيفيك خاطر باك وشنو مرحبا ولكن اعطيني فرصة شيخ نفهم روحي
0: نجيح يا نقيب
2: والله يا رفيق صدقني بالاربع مرات كل استاذ يجي ما تيرشق علينا يقول كذا يا خويا استمعوا بعدكم في قاعة السادة واعملوا لنا قائمة كما كنا نعملوا قبل وين نمشي فرد قضية فرد ضربة وكذا والسلام
0: ربي يعوض عليك
2: لا الدنيا
0: واي مليم تصرفوا على عائلتك عند ربي خير من كل الصدقات هذاك
2: باذن الله ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا هذا هو المقصود واللي قاصدين ربي
0: وعام الجاي ان شاء الله تنجم تبيع الكالكولاتريس لو تقعد تلقى فيها بيع الكالكولاتريس
2: تخيلني انا واقف كالكولاتريس
0: لطف عليك لطف عليك يلا نقراو نجم النجوم باش نحكيو برشا على الكورة وباش نحكيو على الجمهور وباش نحكيو على اول ظهور المنتخب بعد شوية مع معين الشعباني في الاثنين. رحبوا به ناصر بدوي سورة صباح النور
3: يا بيك رفايا مرحبا بكم نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد ليام إن شاء الله جمعة مباركة على تواسة كل ربي يحفظكم إن شاء الله نهار مبروك إن شاء الله نهاركم سعيد إن شاء الله
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام جميلة الجميلات السندريلا سندريلا صباح الفل
4: صباح الياسمين إن شاء الله نهاركم مبروك نهاية أسبوع مريحة وجمعة مباركة ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى إن شاء الله يا ربي بالتوفيق اللي يسمع فينا وطريق السلامة اللي قاصدين ربي. اليوم عندي ديديكاس لبنت أختي اليوم عيد ميلادها سلمى برينسي نقول لك سلموتا توتا إن شاء الله كل عام تحب خير يا توتا جوايز أنيفرسير إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. نستنى فيها بدقيقة ودرج وقتش توصل للباك ويعني بتختي في الباك والله إن شاء الله تجزها بركة وربي معاك يا سلمى وإن شاء الله ربي ينشحك وربي يخليك لينا نحبك برشا برشا برشا.
0: سلمى عليها عيد ميلاد سعيد ربي يفضلها سلمى ويفضلها الخالة أنت معناها
4: خالة
0: ربي يفضلها الخالة وإن شاء الله تفرحوا بها عروسة لقرو نجم النجوم يجينا باللونات اليوم صحة يا الجراح الجراح حاتم بن حاتم
1: بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك لي هذه عملتها اللي كنت خاطر شرحتني في اللونات أما لونيتك بهين ماني خير هذه كادو من عند مستمع ومتابع من كندا
0: سلموا عليه برش
1: ولا ماني يبعثوا لي برشا حاجات من برا ونشكرهم وأموا واحد معناها يفرح كي يجيه هاي ما سيرتو ليميت هذه
0: سينو تعاني من الوحده ليميت هذه ولا كي قلت الجمله كيك جات
1: لي بالحق نعاني من الوحدة. عندي بون طوكيو عايش معايا كل شيء ما مهبني وكبير وكل شيء ياكل برشا ونهار كل وانا طايفين ونحوس بيه كل شيء مي بون هذاك ساموكيب اما مش وحده معناها مش انا معناها اتذمر الوحده باهي راه واحد بينه وبين روحه واحد يتامل واحد